0: محتاج تعيشها ومحتاجين كلنا نتعلمها، ربنا وفر لينا الفرصة وأبقى لينا عمر جديد علشان نعرف اللي عايزه ربنا لينا. مبسوط وفرحان بعنوان حلقة اسمها على باب الخيمة أو الجلوس عند باب الخيمة، وهنعرف إيه موضوع الحلقة وإيه قصة الجلوس عند باب الخيمة وإيه اللي الرب عايز يعلمهولنا. مبسوط وفرحان جدا إني أكون تلميذ للرب في خدامه الأفاضل، خادم الرب المتميز اللي كلنا بنتعلم منه، فخور وأنا بذكر اسمه وفخور وأنا قاعد تلميذ للرب قدامه. سعيد من كل قلب إن أنا أرحب بضيف الحلقة الأخ ثروت فهمي. أهلا بيك يا أخ ثروت.
1: أهلا بيك يا أخي يوسف، وأهلا بكل السادة المشاهدين معنا على قناة الكرمة في كل مكان.
0: رب يحميك ويحفظك. شرفنا بحلقتين رائعين من حوالي سنة ونص، كان لي الشرف أن أكون تلميذ للرب اللي فيه، والرب أكرمنا فيهم بشدة، واثقين أن الرب يدينا حلقة متميزة باسم يسوع.
1: أمين.
0: كمان مبسوط يا أخواتي الغاليين بمرنم غالي على قلبي جدا، بحبه جدا وبحب حياته قبل موهبته، يجمع ما بين الموهبة الجميلة والمسحة والوقار والحياة المشرفة. سعيد النهاردة أن يكون ضيفنا في الحلقة المرنم الرائع الأخ جرجس فكري. أهلا بيك أخي جرجس.
2: أهلا بيك أخي يوسف.
0: رب يحميك ويحفظك.
2: مبسوط جدا أكون معك، رب يخليك. شكرا.
0: وكمان مبسوطين بعازف متميز ابن القسيس نادر في الكنيسة الخمسينية بني سويف. أهلا بيك يا ستيفن. رب يباركك ويستخدمك وسطينا بقوة. مكتوب يا أخواتي الغاليين ادخلوا إلى حضرته بترنم. تعالوا نبدأ حلقتنا بترنيمة رائعة، وانت بتسمع الترنيمة صلي ان الرب يكون بيبعت كلام من عنده علشان يكلم. اتفضل يا أخي.

0: هللويا. رب باركك يا اخي جرجس،
1: ربي يخليك.
0: مرفوع انا بقوه، والناس بتسال كيف، وجوابي ده هو عامل في شخص ضعيف. لما بعلن ضعفي بتيجي قوته، لما بعلن عجزي بتيجي نصرته، لما بعلن فشلي بيجي نجاحه. فكر حضراتكم بعنوان الحلقة: الجلوس على باب الخيمة. هقرأ على مسامح حضراتكم سريعا نص من العهد القديم، سفر التكوين إصحاح 18. ده النص اللي واخدين منه عنوان الحلقة، وبعد كده هرجع للأخ ثروت بالأسئلة ونشوف الرب عايز يعلمنا ايه. تكوين 18 بداية من عدد 1: اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وظهر له الرب عند بلطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه وإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة. فأخذ كسرة خبز فتسددون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي بثلاث كيلات دقيقا وسميزا، اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم،

0: وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا وقالوا له أين سارة امرأتك؟ ثمانية؟ العنوان الرائع اللي حضرتك اخترته يا أخ ثروت، الجلوس عند باب الخيمة.
1: هو العنوان من نفس النص اللي حضرتك قريته في تكوين 18 من عدد واحد.
0: تمام.
1: وظهر له الرب عند بلوطاس ممرة وهو جالس في باب الخيمة.
0: تمام.
1: شوف يا أخي يوسف، يمكننا التعرف على الآخرين بعدة طرق.
0: تمام.
1: أقول على سبيل المثال بعدها ومش كلها.
0: تمام.
1: نمرة واحد من خلال كلامه، لأن الكتاب بيقول من فضلة القلب
0: يتكلم اللسان.
1: يتكلم اللسان، فإذا كان المتحدث مؤمن يتم المكتوب تحت لسانك يا عروس لبن وعسل.
0: تمام.
1: اللبن كلمة الله، اللبن العقلي العديم الغش اللي هو كلمة الله. طب والعسل؟ يقول عنه سليمان الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام.
0: تمام.
1: أما إذا كان المتحدث غير مؤمن فحنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا إلى آخره. نمرة اتنين، ممكن أتعرف على الآخرين من خلال التعرف على أعمالهم.
0: تمام.
1: سليمان يقول لنا الولد يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ نمرة ثلاثة، أقدر أتعرف على الآخرين لو قدر لي أن أنا أتعرف على أفكارهم. الكتاب يقول كما شعر في نفسه
0: هكذا هو.
1: هكذا هو.
0: تمام.
1: هي جاية في بعض الترجمات كما فكر في نفسه هكذا هو.
0: تمام.
1: فعلى سبيل الإيضاح، الغني الغبي اللي أخشى بذكورته يقول الكتاب ففكر في نفسه.
0: تمام.
1: قال يا نفسي لك خيرات كثيرة
0: موضوعة
1: لسنين كثيرة، كل واشرب يفرح واستريحي. جاله صوت من السماء يا غبي،
0: في هذه الليلة.
1: الليلة تطلب نفسك منك. فالراجل ده كان بيفكر في نفسه عن نفسه.
0: تمام.
1: ولنفسه. نمرة أربعة، أقدر أتعرف على الآخرين من خلال التعرف على الألوان المحببة ليهم ونوعية وطريقة لبسهم.
0: تمام.
1: من وجه خامس، أقدر أتعرف على الآخرين، وده اتجاه حديث في علم النفس، ان ممكن نتعرف على الاخرين من خلال التعرف على الالوان المحببه ليهم.
0: تمام.
1: لكن ممكن اتعرف على الاخرين ايضا من خلال اصدقائهم، لانه مكتوب المسير الحكماء يصير حكيما.
0: تمام.
1: ورفيق الجهال يضر. قل لي من هو صديقك اقول لك من انت.
0: تمام.
1: وبناء عليه، من ضمن الطرق اللي يمكننا التعرف بها على الآخرين على مكان جلوسهم.
0: تمام.
1: فعادة مجلس الإنسان
0: بيعرف اتجاه حياته،
1: بيعكس لنا اتجاه الإنسان في الحياة. فلما بقارن تكوين 18 واحد وتكوين 19 واحد، نلاحظ أن أبونا إبراهيم جالس في مكان ولوط جالس في مكان تاني. نسمع الآيتين.
0: تمام.
1: ظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار.
0: دابون إبراهيم.
1: دابون إبراهيم.
0: تمام.
1: في تكوين 19 واحد، جاء الملكان إلى سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم. الجلوس كان أبونا إبراهيم حياته تتميز بأمرين، المذبح والخيمة. المذبح بيعكس علاقته بالسماء.
0: تمام.
1: والخيمة بتحدد موقفه من الأرض، حال كونه
0: إن هو مش دائم،
1: حال كونه غريب ونزيل.
0: تمام.
1: حتى إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين في أصحاح 11 بيقول إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم
0: إلى أين يذهب.
1: إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد.
0: تمام.
1: ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عين. وبعدها الروح القدس يكمل ويقول لك في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء في الأرض. فوجود أبونا إبراهيم على باب الخيمة ده بيعكس
0: اتجاه حياته.

0: حياته حال كونه
1: غريب ونزيل،
0: أو كأن لسان حاله مع المرنم غريب أنا في الأرض
1: غريب.
0: فلا تخفي عني وصاياك. علشان كده بولس وصينا فلنحترس غرباء كنا أو مستوطنين أن نكون مرضيين عنده. المرنم قال ويلي لغربتي في مشك لسكني في خيام خضار. فوجود أبونا إبراهيم جالس في باب الخيمة ده بيعكس لينا اتجاهه في الحياة حال كونه غريب ونزيل.
1: تمام.
0: لوط بقى كان جالس فين؟
1: في صدوق،
0: في باب صدوق.
1: تمام.
0: كان الجلوس في باب المدينة قديما يعد مكان أكتر منه مكان. كل من كان له مكان في باب المدينة وقتئذ كمن له كرسيا في مجلس الشعب أو الكونجرس الأمريكي أو إلى آخره. حتى إن سكان صدوم نفسهم قالوا الحكاية دي، جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو الآن يحكم حكما. علشان كده الكتاب يقول عن المرأة الفاضلة زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ القوم يعني الكبار بتوع البلد. فكل شخص قدر يكون له مكان
1: بيحدد المدينة حياته
0: زي لوط كان دي مكانة اجتماعية مرموقة. علشان نقدر نجزم ان لوط حقق مكانة اجتماعية راقية وسامية وعالية لكونه جالس في باب المدينة.
1: تمام.
0: فعادة مجلس الانسان بيعكس اتجاه الانسان في الحياة.
1: تمام.
0: فمثلا يقول لنا الكتاب احب الشعب جميع قديسي في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون أقوالك. يبقى في جلسة عند رجلنا الرب علشان أتعلم. اختارت مريم
1: النصيب
0: الصالح الذي لن ينزع منها. جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه.
1: تمام.
0: علشان كده النهاردة هنتكلم
1: موضوع الجلوس ده طلع كبير خالص شيخ شروة. موضوع الجلوس مهم لذلك ان احنا مش بنتكلم في عنوان حلقة، لكن الجلوس هنا من اللي حضرتك شرحته بيوضح حياة الانسان رايحة فين، صح كده؟
0: ايه.
1: تمام.
0: بالضبط. دي اتجاهه في الحياة.
1: تمام.
0: هيودي على فين؟ فدي العنوان ده اللي استقينا من نفس النص بيعكس لنا اتجاه ابونا ابراهيم على الارض حال كونه غريب ونزيل فيها. ومنها هنتعلم شوية حاجات
1: في الخيمة
0: عن حياته وهو جالس في باب الخيمة.
1: تمام. تسمح لي أنا بصيت في النص اللي قريته ولقيت يعني نص قليل، لكن في حاجات كبيرة كده نفسي حضرتك تشرحها لي. يعني مثلا بيقول في عدد 2 فرفع عينيه ونظر الثلاثة رجال واقفون فلما نظر رقد لاستقباله. أبونا إبراهيم اللي سنه يتجاوز فوق 100 سنة في ذلك التوقيت شافهم وجري.
0: أيوة.
1: فأنا عايزك توضح لي واحد كبير في السن بيجري، المفروض أيوة. الجري دوه مش مفروض يناسب شاب صغير، كيف راجل كبير وبيجري؟ هل الملحوظة دي لينا منها فوائد في كلمة الله؟
0: بص معايا أخي يوسف. فرفع عينيه ونظر والثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر زي ما قريت حضرتك ركض.
1: تمام.
0: سجد ده كانت التحية المعتادة وقتئذ. وبعد كده التمس منهم انه يقبلوا ضيافته.
1: تمام.
0: لما اخذ منهم الموافقة يقول لنا الكتاب فأسرع إبراهيم إلى الخيمة. أسرع يعني برضو جري
1: جرى.
0: طلع على مين هناك؟ إلى سارة وقال أسرعي. يبقى هو أول ما شافهم جري عليهم التمس يقبلوا ضيافته. لما وافقوا جري على سارة وطلب منها ايه؟
1: انها تسرع كمان تجري،
0: هي كمان تسرع وتعمل 3 كيلات دقيق سميز. قال لها اعجني واصنعي خبز ملة. بعدها يقول لك ايه؟ ثم ركض ابراهيم. يعني هم 8 اعداد لكن نبص نلاقي
1: في ال8 اعداد في تسابق، هو بيجري وهي بتجري وهو بيجري وفي حاجات سريعه كده.
0: بالظبط.
1: يعني حتى مش لو قلنا جري جاريه مره واحده نقول مثلا كانت
0: النص كله كله حيويه وحركه وجري. ده ان دل على شيء يدل على

0: الاجتهاد.
1: الاجتهاد. يبقى أول ملاحظة نتعلمها من الجلوس عند باب الخيمة عشان إخواتي المشاهدين يفهموا، أولا الجلوس بيعكس حياة الإنسان.
0: بالظبط.
1: تاني أول ملاحظة بقى نتعلمها من الجلوس إن الجري بيعلمنا الاجتهاد.
0: في بطرس اسمح لي أقول لك، إحنا أمامنا على الأقل عدة دوائر في للاجتهاد لازم نكون إحنا عايشينها كمؤمنين. فمثلا في بطرس الثانية بيقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللي بهما صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. بعد أكمل يقول لك إيه، ولهذا عينه، يعني بناء على القدرة الإلهية اللي ادتنا كل ما هو للحياة والتقوى، ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد.
1: تمام.
0: الاجتهاد هنا المفروض أترجمه بسبع فضائل أسعى إليهم. قدموا في إيمانكم فضيلة، في الفضيلة معرفة، في المعرفة تعفف، في التعفف صبر، في الصبر تقوى، في التقوى مودة أخوية، في المودة الأخوية محبة. ورح معلق على السبع فضائل دول تعليقين، واحد إيجابي والتاني سلبي. الإيجابي: إن كانت هذه فيكم وكثرت تصيركم لا متكسرين ولا غير مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح.
1: سوري ان انا استوقفك في الحتة دي يا ثروت عشان افهمها. هل بعد ما الانسان خد خطوة مع المسيح وضمن السماء كمؤمن الاجتهاد ضروري في حياته؟
0: 100%.
1: اصل في بعض الناس تقول لك خلاص انت لا. اختبرت الرب وضمنت السماء فالاجتهاد مش ضروري. فانا لما شايفك بتتكلم عن سبع حاجات،
0: سبع فضائل
1: للاجتهاد، فانا شايف كده ان الاجتهاد في حياة المؤمن مهم.
0: الرخاوة لا تمسك صيدا.
1: تمام.
0: أما ثروة الإنسان الكريمة ده ثروة فهي الاجتهاد.
1: تمام.
0: ده مهم جدا جدا جدا. علشان كده بولس يقول لنا إن كان النشاط موجود فهو مقبول على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له.
1: تمام.
0: نمرة اتنين في الاجتهاد. يقول لنا بولس الرسول أن تحفظوا
1: وحدانية
0: الروح برباط السلام.
1: تمام.
0: حاجة ثالثة في التدبير، لو طلعت معايا تيتوس ثلاثة، هي رسالة ثلاثة صحات، بس في آخر الرسالة بولس بيقول له لتيتوس عدد 13: جهز ناس الناموس وأبولس
1: باجتهاد للسفر حتى لا يعوزهما شيء.
0: ده بيجهز ايه؟ الاكل، الشرب، اللبس، الاحتياجات الضرورية.
1: تمام.
0: هي دي عاوزة اجتهاد؟ طبعا.
1: تمام.
0: كل حاجة عاوزة اجتهاد. المفروض كل اداءاتنا الحياتية تكون
1: فيها اجتهاد.
0: باجتهاد. في حاجة رابعة في الاجتهاد، في روميا اصحاح 12 بيقول لنا حاجه مهمه قوي عن الاجتهاد. لو كتابك معاك يقول في عدد 8: المدبر
1: ففي التدبير
0: فباجتهاد. كل صغيره وكبيره في حياتنا اخ يوسف
1: محتاجه اجتهاد.
0: الكتاب يقول لنا ايه في سفر الجامعه؟ كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. أي بكل ما أتيت من قوة. ليه؟ ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة، في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. علشان كده ده أول حاجة بتعلمها من أبونا إبراهيم عند باب الخيمة،
1: إنه أسرع.
0: بالظبط.
1: وهو راجل كبير.
0: بالظبط.
1: ومفروض كبر سنه يخليه كل عن الاجتهاد، لكن هو ما عملش كده. هو كان مليان بالحيوية وبيسعى بشدة للاجتهاد، وكأن الاجتهاد من اللي انت حضرتك بتقوله ان ده منهج حياة المؤمن.
0: في حاجة سبعة عن الاجتهاد في كورنثوس الثانية ودي استغربت لها. بيقول لنا ايه؟ كورنثوس الثانية اصحاح 8 بيتكلم عن الاجتهاد، تخيل، في العطاء. كورنثوس الثانية اصحاح 8
1: وعدد ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله عدد 7
0: بيقول لهم لكن كما تزدادون في كل شيء
1: في الإيمان والكلام والعلم.

0: الإيمان والكلام والعلم
1: وكل
0: اجتهاد
1: ومحبتكم لنا
0: ومحبتكم لنا تزدادون في هذه النعمة. أيضا هنا كان بيكلمهم عن نعمة العطاء.
1: تمام.
0: فمهم جدا أن يكون الاجتهاد لدينا وفي كل ما تمتد إليه أيدينا.
1: تمام.
0: يعني مرة يشوع بيخاطب بني جنسه فبيقول لهم إيه؟ حتى متى أنتم مترخون عن الدخول لامتلاك الأرض في الوقت اللي فيه بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك؟ يحفظنا الرب بنعمة خاصة من الرخاوة التي لا تمسك صيدا.
1: تمام.
0: لكن حارين في الروح.
1: أمين.
0: ونكون مجتهدين في عمل الله.
1: يعني كده الملخص من الفكرة الأولى عند باب الخيمة بيعلمنا في السرعة الاجتهاد، ومن خلال الفضائل اللي حضرتك ذكرتها الاجتهاد هو منهج حياة المؤمن بشكل مستمر، والرخاوة لا تمسك صيدا
0: في كل صغيرة وكبيرة.
1: في كل صغيرة وكبيرة الاجتهاد، صح كده؟ قبل ما أسألك في الملاحظة الثانية نسمع ترنيمة مع الأخ جرجس وبعد كده نروح للملاحظة الثانية.
2: نفسي نرنم الكلمات اللي جاية دي وانت بتقول للرب القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، شكل في حياتي، اعمل اللي مش هيتعمل غير في حضورك وقدامك، القعدة معاك بتغير فيا.

0: هاليلويا. خبيني في شخصك وانت اظهر فيا. رائع العدد الجميل اللي بيقول القعدة معاك بتغير فيا. مرات نحاول نغير نفسينا بقناعاتنا وباللي احنا عايزينه فنفشل، لكن المرنم بيجاوبنا ان التغيير الحقيقي مش بامكانياتي لكن بقعدتي قدام الرب. بفكر حضراتكم بحلقتنا بعنوان الجلوس عند باب الخيمة. بنقرأ من تكوين 18. عرفنا يا خسروة ان اول حاجة نستفادها من الجلوس عند باب الخيمة هو فكرة الاجتهاد، ودي خدناها في عدد 2 لما كانوا الغلمان جايين شافهم ورقد وطلب من مراته انها ترقد وهو كمان اسرع. في ملاحظة في عدد 3 مكتوب بيقول وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. ده في عدد 3. اللي أنا أعرفه عن النعمة إنها دايما تاخد. اللي أنا أعرفه عن النعمة يقول لك تاخد بالنعمة، بالنعمة تاخد كل حاجة وبالنعمة تطلب. هنا الآية دي لها شكل غريب. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. هل موقف النعمة في الآية دي اختلف عن الموقف اللي احنا عارفينه؟
1: شوف يا أخ يوسف،
0: تفضل يا
1: خساره. جاء في تعريف النعمة وأعتقد أن التعريف ده شائع لغالبية الناس، إحسان مقدم لشخص غير مستحق.
0: تمام.
1: ومن ضمن تعريفات النعمة اللي أنا شخصيا بحاول أوصله لأي حد، تعريف أنا مليان بيه قوي، بيقول الذي هو لا شيء ولا يستحق أي شيء لكنه يعطى كل شيء بلا أي شيء. أقوله تاني.
0: روعة. قولهم تاني وقوة كده بالراحة عشان نفهمه.
1: الذي هو لا شيء.
0: لا شيء.
1: في ذاتي لا شيء.
0: في ذاتي أنا لا شيء.
1: في استحقاقي لا أستحق أي شيء.
0: ولا أستحق أي شيء.
1: على رأي واحد قال للرب استحقاقنا الوحيد هو عدم استحقاقنا.
0: يا استحقاقنا هو عدم استحقاق.
1: يبقى إذن في ذاتي لا شيء. في استحقاقي لا أستحق شيء. لكن لما يديني كل شيء. ولما أدفع ما أدفعش ولا شيء.
0: مجدا للرب. دي النعم.
1: من ضمن غنى النعمة يا أخ يوسف كثيرة من كل وقت. فنمرة واحد عندنا نعمة مخلص. بالنعمة أنتم مخلصون. النعمة بتبرر. متبررين مجانا بنعمته. نمرة 3 النعمة بتسكن. النعمة التي تسكن. النعمة التي نحن فيها
0: مقيمون.
1: مقيمون يعني قايمين يعني ساكنين.
0: لينا سكن.
1: نمرة 4 قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا.
0: تعلمنا كمان.
1: أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. نمرة 5 بولس يقول لتيموثاوس تقوى أنت ابني بالنعمة.
0: واو.
1: التي في المسيح يسوع. النعمة بتقوي والنعمة بتوظف. يعني ما فيش حد على مبدأ نعمة المفروض ما عندوش نعمة، وفي الآخر الاختطاف بيكون على مبدأ النعمة. إلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان ربنا يسوع المسيح. فالحياة حياتنا من أولها
0: لآخرها نعمة في نعمة.
1: أيوة هي نعمة، يعني نعمة مخلصة كده من كل الوجوه.
0: تمام.
1: فمن حيث المبدأ العام النعمة بتدي. لكن أبونا إبراهيم قال حاجة إنها بالنسبة لي أنا كمان كانت جديدة. بيقولوا إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك. قال له عاوز إيه علشان أديهولك على مبدأ النعمة؟ قال له لا تتجاوز عبدك، اقبل ضيافتي. فهنا نعمة من منظور أبونا إبراهيم
0: ليها وجه جديد،
1: مش إنه هياخد
0: هيدي
1: هيضيافهم يعني. والحقيقة

0: ده مفهوم
1: راقي.
0: مش عاوز اقول جديد، لكن مفهوم اخر ومنذ القدم، يعني من ايام ابونا ابراهيم.
1: ايوه، لانه لو جديد ما كانش يبقى من ايام ابونا ابراهيم.
0: عشان نبسط المفهوم ده للساده المشاهدين، بفرض لو انت ضيفتني ببيتك،
1: تمام،
0: مين اللي عمل معروف التاني، الضيف ولا المضيف؟
1: المضيف.
0: المضيف
1: طبعا.
0: ده المادة بقى اللي ابونا ابراهيم بيقدم لنا عكسه. مش عاوز يقول ان
1: انا ضيفتك،
0: مش عاوز يقول لنا ان
1: العمل واجب،
0: العمل معروف مش المضيف
1: لكن المضاف.
0: كوني اقبل ضيافتك، ده انا اللي عملت المعروف ده فيك.
1: يا
0: مش انت اللي عملت المعروف
1: يعني
0: ده.
1: يعني دايما يقول لك يا اخي ما تنساش الجميله. الناس بتقول كده، لكن هو ابونا ابراهيم بقى عايز يقول ان انا مش هنسى الجميله، مش ان اديكم، مش انكم تاكلوا عندي، لكن وجودكم انتوا عندي هي دي الجميله، منكم ليا مش مني ليكم. صح كده؟
0: صح كده.
1: تمام.
0: على فكره الكلام ده اكد الرب. يعني مثلا في الخدمه، معاك خبر ان الخدمه الكرازيه او التبشيريه دي نعمه من الله ليا؟ بولس يقول لي انا اصغر جميع الرسل اعطيت هذه النعمه ان ابشر بغنى المسيح. التعليم نعمه. بطرس يقول لنا وليكن كل واحد منكم بحسب ما اخذ موهبه يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. رب أرسل تلاميذه أرساليتين، الأولى لليهود والثانية للأمم. في الأولى قال لهم في طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراب بيت إسرائيل الضالة واداهم سلطان جزئي على إخراج شياطين وشفاء مرضى.
1: تمام.
0: وبعدها وصاهم أي مدينة دخلتموها افحصوا من فيها مستحق.
1: واو.
0: وأقيموا هناك. يا رب هو احنا هنقي؟ ده احنا رايحين بلاد ربما أول مرة نروحها، ما هنصدق نلاقي حد يمسك فينا يضيفنا.
1: صح.
0: هو احنا يعني هنختار؟ لا. طب ليه الرب وصل الوصية دي؟ قال أنا عاوز أدخل البيت ده مش ده، فما دخلنيش بيت أنا مش عاوز أدخله، أنا هدخل البيت من خلالك، فأوعى كخادم ليا تدخلني بيت أنا مش عاوز أدخله. دي واحدة. أيضا قال كده من يقبل نبي باسم نبي أجر النبي يأخذ. بمعنى لو أنا قاعد في البيت والباب خبط فتحت لقيت قدامي إيليا النبي، كوني انا
1: ضيفته
0: الاجر اللي هياخده ايليا كقيمه وقامه روحيه باعتباره نبي للرب العلي
1: هتاخده انت،
0: اخد زيه.
1: تمام.
0: بالرغم من الاختلاف والبن الشاسع اللي بين خدمته وامكانياتي، بس هو ملوش فضل في خدمته وانا ماليش ذنب في قلتها. وبناء عليه الرب بيدي لكل منا دينار دينار.
1: شكرا للرب. شكرا.
0: عشان كده ده قانون حطه داود، ان نصيب النازل للقتال كنصيب الجالس بجار الامتعة.
1: تمام.
0: فاحنا محتاجين ان الرب يدينا المفهوم الاخر ده
1: عن النعمة.
0: عن النعمة
1: احنا دايما بناخد، مش بيبقى عايزين ندي خالص. قبل ما انتقل واسألك سؤال، حضرتك وانت بتذكر عن النعمة قلت نعمة الله المخلصة والمعلمة. أحيانا يا خسارة وإحنا بنتجول في الخدمة ويمكن ناس موجودة دلوقتي قدام الشاشة بتقول أنا مش قادر أخلص، مش قادر أتوب، وحاولت أتوب كتير وفشلت. هل قبل ما انتقل على النقطة دي في رسالة تقدمها لشخص خاطي مش قادر يخلص بإمكانياته ويفهم إن الخلاص بالنعمة وقاعد قدام الشاشة دلوقتي؟
0: أيوه. هو مبدئيا بولس في رسالة أفسس أصحاح 2، ما هو لازم يتم تشخيص الحالة قبل تقديم الحاجة. ففي أصحاح 2 بيقول وأنتم إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا. ميت بالذنوب والخطايا بمعنى مستعبد لثلاث أعداء اللي هم
1: العالم
0: التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم.
1: العالم
0: يبقى نمرة واحد
1: العبودية
0: للعالم.

0: العالم.
1: والمقصود بالعالم هنا شهوة الجسد، شهوة العيون،
0: تعصب المعيشة
1: التي سلكتم فيها قبلا حسب دار هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهوى.
0: تمام.
1: الروح الذي يعمل للآن في أبناء المعصية، ده العدو الثاني اللي هو الشيطان. الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وده العدو الثالث الجسد المشتهي.
0: تمام.
1: دول ثلاث أعداء ومتسلطين على الإنسان في منتهى القسوة وفي منتهى القوة.
0: تمام.
1: الرب مرة قال على مبدأ حينما يحفظ القوي داره متسلح.
0: تمام.
1: تكون أوله في أمان، لكن متى جاء من هو أقوى منه
0: أيوة.
1: فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. مين القوى ومين الأقوى؟
0: مين الأقوى؟ الرب.
1: أيوة. لكن القوي الشيطان أو العالم أو الجسد.
0: تمام.
1: فدول دول أسياد في منتهى القسوة.
0: طبعا.
1: طب وأنا أروح فين؟
0: أنا ضعيف والشيطان قوي والرب أقوى.
1: برافو عليك. لما الضعيف ده يتسلط عليه
0: القوي
1: يلجأ لمين؟
0: للأقوى.
1: للأقوى من اللي هو
0: الرب.
1: لما أصرخ أقول له اللهم ارحمني
0: أنا الخاطئ،
1: أنا الخاطئ،
0: كده أنا ضعيف بلجأ للأقوى.
1: برافو عليك.
0: مجدا للرب.
1: في الحالة دي الرب يتنازل.
0: تمام.
1: ويخلصني
0: بالنعمة.
1: على مبدأ
0: شكرا.
1: النعمة.
0: يبقى كده ببساطة أي حد خاطئ مستعبد للعالم وشهواته والأعداء التلاتة دول عايز يخلص لازم يدرك أنه ضعيف ويدرك ان الشيطان قوي ويروح للأقوى.
1: ومستعبد للثلاثة دول،
0: يعني هو ضعيف ومستعبد مش يقدر يحل نفسه.
1: بالظبط.
0: والشيطان اقوى منه هيغلبه، فيجي سايب ضعفه ورايح للرب الاقوى منه من الشيطان فيديله القوه بالنعم.
1: والطلبه دي ما يتاخرش عنها الرب ابدا
0: ابدا
1: ابدا. اذا انسان كان صادق في طلب الخلاص هيتنزل إليه،
0: يعني مش لما يريد رب لو حسبته
1: ما يتأناش الرب في طلبة زي دي. ده في الحال.
0: تمام تمام.
1: يعني الكتاب بيقول لك عن الفريس والعشار إن العشار وقف قدام الرب مش قادر يرفع رأسه عليه قدامه، لكن قرأ على صدره اللهم ارحمنا الخاطي.
0: تمام.
1: الكتاب يقول لك نزل إلى بيته مبررا، يقول له يا زكا اسرع وانزل، ينبغي ان امكث اليوم في بيتك.
0: شكرا.
1: وبيته قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
0: يعني لو خاطي خسره قدام الشاشه عمل اللي حضرتك بتقوله يخلص على فور السرعه، ما فيش حاجه اسمها لما يريد ربنا.
1: اسمع الايه الحلوه دي،
0: قول
1: صادقه هي الكلمه
0: ومستحقه
1: كل قبول.
0: ايوه.
1: أن المسيح يسوع
0: هللويا
1: جاء إلى العالم
0: ليخلص
1: الخطاة
0: الذين
1: أول. دي رسالة المسيح ورسالة كل خدامه.
0: تمام تمام.
1: في كتابي قبل ما نتجاوز من النقطة دي عنوانه الإنجيل في آية، ده من سلسلة الكتاب السنوي إصدارات لجنة خلاص النفوس للنشر.
0: تمام.
1: الكتاب ده بيتكلم عن آية واحدة عنوانه كده الإنجيل في آية،
0: في آية
1: في يوحنا 3:16،
0: لأنه هكذا أحب الله العالم.
1: بالضبط. حتى بذل ابنه الوحيد
0: لكي يهلك كل من يؤمن به
1: بل تكون له الحياة الأبدية.
0: تمام.
1: قسم الكاتب الآية دي لسبع أقسام، كل قسم كانت فاصلة بحاله وأفاض فيه. فقال إيه التقسيمة كانت كالآتي: أعظم محبة هكذا أحب، من أعظم محب الله، لأعظم دايرة العالم، بأعظم تضحية حتى بذل ابنه الوحيد، لأعظم نجاة لكي لا يهلك، لأعظم نتيجة تكون له الحياة الأبدية، ورح راجع بأبسط طريقة كل من يؤمن به.
0: يا شكرا للرب. شكرا.
1: أسهل من كده مفيش
0: أسهل من كده، ولا أعمق من كده، ولا أبسط من كده.
1: أمين
0: أمين. يبقى احنا تعلمنا الجلوس عند باب الخيمة، تعلمنا منه الاجتهاد وشفناها في عدد 2، وتعلمنا كمان النعمة لها مفهوم مختلف، مش بس الأخذ لكنها مفهوم تاني العطاء والرب يديهولنا.
1: يبقى عندنا الأداء باجتهاد، المفهوم نعمة.
0: الأداء باجتهاد.

0: هاد أول نقطة، مفهوم النعمة لأكثر من وجه.
1: أمين.
0: أمين. في عدد 7 الآية بتقول: ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع به. فأنا ببص في عدد 7 بشوف إيه يا أخ ثروت، ذاكر إن نوعه عجل، ذكر

0: وذكر الحالة العمرية بتاعته، رخص مش عجوز، وذكر كمان صحته جيدة. فاستغربت ان يذكر عجل ورخص وجيدة. هل في حاجة مهمة علشان الرب يذكر في الوحي عجلا رخصا جيدا؟ دول ليهم أهمية. ما كان يقول ذكر حيوان ذبح وكل، ليه ذكر عجلا ورخصا وجيدا؟
1: عاوز أقول لنا إن أبونا إبراهيم لما جه قدم من حيث الجودة الأفضل.
0: واو.
1: يعني راح للحظيرة ونقى أفضل ما فيها عجلا رخصا وجيدا.
0: تمام.
1: مرة من المرات بولس سأل: ألعل الله تهمه السيران؟ هو الله تهمه السيران؟ لا، لكن كل ما كتب لتعليمنا.
0: تمام.
1: عندنا آية بتقول: اسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك، ويحدثك سمك البحر. فكونه ذكر الملحوظة دي ضمنا عاوز يعلمنا ان لما اجي اقدم
0: ما قدمش اي حاجه.
1: برافو عليك. مع الاخذ في الاعتبار ان لحد دلوقتي ابونا ابراهيم ما يعرفش ان ضيوفه رب واتنين ملائكه.
0: يا
1: والا لو
0: يعني
1: كان
0: يعني بيقدم افضل حاجه وهو معتبرهم ان هم ناس طبيعيين. لو كان عرف كان ممكن عمل اعظم.
1: لا، لو كان عارف انا كنت اتهمه انها ضيافه مغرضه.
0: واو.
1: طب ما شيء طبيعي لو عرف ان الرب هيقدم له افضل ما عنده. لكن
0: صح.
1: الجدير
0: صح.
1: بالذكر هنا انه ما يعرفش ان ده الرب والاثنين اللي معاه ملائكه
0: وقدم افضل حاجه
1: وقدم افضل ما عنده.
0: شكرا.
1: فدي مهمه جدا. اسمح لي اوضح يعني. احنا عارفين ان المجوس اللي راحوا يزوروا الرب يسوع في المزود راحوا معاهم ثلاث هدايا. بالمناسبة هم ما كانوش ثلاث مجوس، لكن اللي قدموه ثلاث هدايا.
0: تمام.
1: ممكن يكونوا اللي قدموا الثلاث هدايا 20 30 40 واحد.
0: صح.
1: لكن ايه نوع الهدايا اللي تقدمت؟ ذهب ولبان ومر. من حيث القيمة الفعلية لكل عنصر من الثلاثة دول يختلف عن الآخر.
0: تمام.
1: يعني مثلا انا ما اعرفش القيمه الفعليه لكل منهم، لكن تقريبا الذهب اغلى من اللبان والمر.
0: تمام.
1: واللبان اغلى من المر، المر ارخص من اللبان، والاثنين ارخص من الذهب.
0: تمام.
1: لكن في عامل مشترك بين الثلاثه بالرغم من اختلافهم من حيث القيمه، لكن في عامل مشترك جمع الثلاثه. يقول عنه الكتاب ايه؟ فتحوا كنوزهم.
0: أيوة.
1: يعني الذهب كنز واللبان كنز والمر كنز.
0: يبقى القيمة كانت في فتح الكنز مش في طريق التقديم.
1: وكمان ان القيمة مجوسي افضل ما عنده ذهب، جاب ذهب. مجوسي اخر افضل ما عنده لبان، جاب لبان. مجوسي اخر افضل ما عنده مر، جاب مر.
0: يعني القيمة ان هم في طريق
1: كل واحد قدم من حيث القيمة اغلى ما عنده.
0: تمام تمام.
1: علشان كده الكتاب يسجل عنهم فتحوا كنوزهم وقدموا ذهبا ولبانا ومر. هقول لك على حكاية في الكتاب.
0: فضل.
1: كان في واحد ملك سعد سليمان. هو حرام. الكتاب يقول لنا في سفر الملوك الأول أصحاح 9 بعد نهاية 20 سنة، بعدما بنى سليمان البيتين، بيت الرب وبيت الملك.
0: تمام.
1: كان حرام ملك صور، الرجل ده ملك لبنان يعني، قد سعف سليمان بخشب أرز وخشب سرو وذهب حسب كل ما سرته.
0: تمام.
1: يبقى الرجل ده سعد سليمان في بنى أكبر وأهم مبنيين في حياة سليمان.
0: تمام.
1: الهيكل وبيت الملك. حب سليمان يرد. فيقول لك أعطى حينئذ الملك سليمان حرام 20 مدينة في أرض الجليل. فخرج حرام من سور ليرى المدن التي أعطاها إياها سليمان، فلم تحصل.

0: أحسن في عينيه.
1: فقال: ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي؟ ودعاها أرض كابول إلى هذا اليوم. ما عجبتوش. بعد أرسل حرام للملك 120 وزن الذهب.
2: تمام.
1: أنا أتخيل حسب فهمي للنص ده إن الهدية 20 مدينة بقى.
2: طبعا.
1: مش 20 شقة.
2: 20 مدينة.
1: ولا 20 عمارة.
2: النهاردة الواحد بيتمنى شقة ملك.
1: لكن 20 مدينة راح يفتقدها، ما عجبتوش. وقال له: إيه الهدية اللي أنت بعتها لي دي؟ بعدها هو راح ردد على سليمان بهدية اللي هي أرسل حرام للملك 120 وزن الذهب. أنا أتخيل إن حرام قال لسليمان بالهدية اللي بعتها له دي اللي هم العشرين المية وعشرين وزن الذهب، لما تيجي تهادي لازم تدرك إن الهدية اللي بتقدمها بتعكس وجهة نظرك في المهدي.
2: الهدية اللي بتقدمها بتعكس وجهة نظرك في المهدي لي،
1: في اللي انت بتديها له.
2: تمام.
1: علشان كده مهم جدا واحنا بندي من باب اولى بقى للرب اغلى ما عنده.
2: تمام تمام. وغالبا اللي حضرتك بتقوله ده هو عمله على ابنه. هو قدم ابراهيم لما جاء قال له: ابنك وحيدك الذي تحب. يعني ما قالوش قدم ابنك، لكن قال له وحيدك الذي تحبه، وراح ذكره يعني كانه عايز الغالي.
1: مهم جدا لما نيجي ندي
2: الغالي.
1: انا مش بدي للناس، لكن انا بدي للرب في صوره الناس.
2: تمام.
1: في شخص الناس.
2: سامحني يا اخ ثروت في الحته ديت، يعني خليني اكلمك بلسان ارض الواقع مع الناس. بنحس ان تقديم الغالي قدام الرب هي عباره عن وعظه، بس على ارض الواقع صعبه. صعب ان انا اقدم الغالي، وصعب ان انا اشوف قصة ابراهيم في عظمتها. ازاي جاب الايمان القوي ان يقدر كده؟ فهل حضرتك كمعلم رائع لينا كتلاميذ والمشاهدين، ازاي اتعلم اقدم افضل ما عندي؟ ما انا سامع من حضرتك بتذكر لي ايات ونصوص ان الرب عايز الغالي، معلومة حلوة وانا عارف، بس ازاي على ارض الواقع اقدر اتخلى واسيب الغالي وقدمه؟ لاني بحس ان انا عايز، بص يا خسروت، عايز استحوذ عليه.
1: بص معايا في سفر ملاخي بيقول نص مهم قوي، بيقول الابن يكرم اباه، ملاخي 1:6، والعبد يكرم سيده. فان كنت انا ابا اين كرامتي؟ وان كنت سيدا فاين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود ايها الكهنه المحتقرون اسمه. وتقولون بما احتقرنا اسمك؟ بيرد عليهم: إن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ آسف العدد اللي قبله. تقربون خبزا نجسا على مذبحي،
2: وتقولون بما نجسناك؟
1: بقولكم إن مائدة الرب محتقرة. وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ بعد يقول لهم بتحدي: قربوا لوليك، لرئيسك يعني، أفيرضى عليك أو يرفع وجهه؟ قال رب الجنود. لما تيجي تقدم، قدم صح. قيمة الرب في عينيا لازم تترجم في التقديم.
2: تمام.
1: في اللي أنا بقدمه له. الرب اداني إيه يا أخ يوسف؟
2: اداني كل حاجة.
1: في حقيقة الأمر إداني أغلى ما عنده وكل ما عنده. إيه أغلى ما عنده؟
2: الإبن.
1: إبن الوحيد الحبيب الذي به سرت.
2: تمام.
1: وكل ما عنده، لأن سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. فمش أقل بقى أنه يكون إداني ذاته، أن أنا أقدم له ذاتي.
2: يبقى أنا في منظوري للعطاء أو التقديم ما ببصش للإمكانيات، لكن ببص لطريقة تقديمه هو وبجد.
1: برافو عليك.
2: تمام.
1: لأن لكل فعل رد فعل.
2: تمام.
1: وبولس الرسول يقول: فليتيقن كل واحد في عقله إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب

0: نموت إن عشنا أو متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء وعلى الأموات.
1: تمام.
0: مهم جدا
1: إن وإحنا بنقدم نقدم بكفاءة للرب لأنه يستحق ولأنه هو قدم أغلى ما عنده وكل ما عنده.
0: برافو عليك.
1: تمام.
0: وليس أقل من ذلك. علشان كده أصلي من كل قلبي إن إحنا لما نيجي نقدم
1: نقدم بكل ما نملك.
0: قبل ما نسيب النقطة دي أحب أختمها بآية مهمة قوي. بولس يقول لنا إيه؟ أطلب منكم
1: أيها الإخوة برأفة الله
0: أن تقدموا
1: أجسادكم
0: ذبيحة حية
1: مرضية مقدسة
0: مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغير عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. مش بعد ما القميص يدوب
1: أروح أديه
0: والياء تتهري وأقلبها وفي القلب تتهري تاني بعد كده أقول أديها لإخوة الرب. لا صح، مش أديله القديم. كان عندنا قسيس اسمه سامي لبيب، هو في المجد من مدة، كان لما حد يبعت له هدية بدلتين مثلا يعلقهم في أوضة النوم عنده، وجي خادم من خدام المجمع يزوره يبص له يلاقي ان جسمه مناسب
1: للبدلة،
0: ويروح واخده على الأوضة عنده ويقول له شوف الرب بعت بدلتين، انا مش محتاج حاليا غير واحدة، اختار اللي تعجبك، فيديله هو الأولوية.
1: شكرا.
0: بعدها يبقى باقي مع بدلة واحدة. يجي له خادم تاني يقول له الرب بعت البدلة دي علشانك، قيسها كده. لما يجي يقدم بيقدم الحاجة
1: وهي لسه بقيمتها.
0: علشان كده يقول الكتاب عجلا
1: رخصا جيدا
0: وجيدا.
1: أمين.
0: ما نقدمش الهزيل
1: تمام
0: التعبان، لا نقدم أغلى ما عندنا.
1: وكمان قبل ما أختم النقطة دي، أكيد الرب هيبص لروعة المقدم بكفاءة وهيعوضني.
0: أيوة.
1: صح كده؟
0: صح كده.
1: أمين. الرب يباركك يا أخي ثروت، والتعليم رائع، وهناك هنكمل بعد ما نسمع ترنيمة. اتفضل يا أخي كركس.
2: وخدام الرب الأفاضل بيتكلموا عن التقديم، نفسي كمان المشاهد قول معايا الكلمات دي للرب: بقدم نفسي ذبيحة حي ليك، هقدم كل اللي غالي وتبقى انت الاول في كل شيء، وتبقى لوحدك لوحدك لوحدك.

0: بختارك تكون الأول وقبل أي شيء. أنا بصلي النهاردة ما تكونش ترنيمة بترنمها، لكن تقول للرب أنا بختارك تكون الأول في حياتي وقبل كل شيء. أروع ما يكون مش إنك بس تقدم الأفضل للرب، لكن قبل الأفضل من إمكانياتك تقدم له شخصك، لأن ده أهم ما يكون. وساعتها تعرف تعيش للرب حياة سعيدة. الجلوس عند باب الخيمة، ده عنوان حلقتنا يا أخ ثروت، وكلام رائع جدا. تعلمنا أول حاجة الجلوس عند باب الخيمة، لحد دلوقت تعلمنا ثلاث ملاحظات، يا رب أكون حافظهم ولو عندي أخطاء عدل. الحاجة الأولى اتعلمنا عند باب الخيمة الأداة باجتهاد.
1: أمين.
0: الحاجة الثانية اتعلمنا عند باب الخيمة إن مش بس مفهوم النعمة أخس، لكن للنعمة مفهوم آخر اسمه العطاء. الحاجة الثانية اتعلمنا إن عجلا رخصا جيدا يعلمني إن في
1: الكواليتي.
0: الكواليتي وأنا بقدم للرب يبقى عندي كواليتي عالي، في جودة عالية في التقديم.
1: بالضبط.
0: تمام كده. هل في ملاحظات تاني؟ أنا شايف في عدد 7 يعني حاجة شدتني كده وحضرتك تفسرها لي. موجود في عدد 7 بيقول إيه؟ ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا، ومش بس كده راح عمل حاجة تاني بقى، وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. فأنا شايف حاجة غريبة، إن لما إبراهيم قدم العجل الرخص الجيد للغلام، الغلام مش خده بس، لكن يذكر الكتاب إن الغلام لما خد العجل الرخص الجيد أسرع. هل في حاجة عايز يعلمها الرب؟ أيوه. من سرعة الغلام؟
1: بالظبط.
0: إيه هي؟
1: هو لما شاف الضيوف ركض لاستقبالهم وحياهم والتمس يقبلوا ضيوفته ووافوا.
0: تمام.
1: أسرع إلى سارة وقال لها أسرعي بثلاث كيلات دقيقة، لكن طلع على الحظيرة ركض برضه واختار عجل رخصه جيد.
0: تمام.
1: لكن ادال الغلام ما قالوش اسرع تعمله،
0: الغلام اسرع من غير وصيه.
1: بالظبط. افهم من كده ايه؟
0: ايه
1: القدوه؟
0: القدوه،
1: القدوه العمليه الصحيحه. يعني كما لو كان قالوا العدو، ما هو شاف سيده بيجري وشاف سيده بتجري وكل حاجه بتتعمل بسرعه، مش هيتحنجل هو بقى ويمشي على مهله. فشيء طبيعي ان هو من غير ما يقول له ابونا ابراهيم حاجه هو بدأ ينفذ.
0: يعني حضرتك عايز تقول ان اولادنا هم عجينة بيتشكلوا بافعالنا؟
1: بلا شك.
0: تمام.
1: كان المرحوم الدكتور عادل وهبة، انا بتذكر له، ده كان من خدام خلاص النفوس، انا بتذكر له مقولة قال المعلم ليس المعلم من يعلم، لكن المعلم من يتعلم منه الآخرين.
0: تمام.
1: وأنا تعلمتها من الأخ عادل وبذكرها له وهو في السماء دلوقتي. بس خليني أقول لك بقى على حاجة مهمة جدا بالنسبة للقدوة.
0: تمام.
1: لأن القدوة هنا قدوة عملية. في

0: كلمة القدوة في النص الأصلي في اللغة اليونانية اترجمت في لغتنا العربية بخمس كلمات.
1: كلمة القدوة.
0: أيوة، اترجمت في اللغة العربية عندنا بخمس كلمات، اللي هم إيه؟ نمرة واحد تمثال،
1: تمثال،
0: نمرة اتنين مثال،
1: مثال،
0: نمرة ثلاثة أثر،
1: أثر
0: بالث، أثر، نمرة أربعة صورة،
1: صورة،
0: نمرة خمسة نموذج.
1: نموذج، يبقى مثال.
0: أيوة،
1: تمثال،
0: مثال،
1: مثال
0: الأول تمثال يرى،
1: تمثال
0: يرى،
1: يرى،
0: مثال يحتذى،
1: يحتذى.
0: ثلاثة أثر نتحسسه، أربعة صورة التعليم الصحيحة التي تقرأ، خمسة النموذج العملي الذي ينبغي أن ينسخ ويتكرر.
1: تمام.
0: ده تعريف القدوة من المنظور اللغوي. لكن من المنظور العملي جاء في تعريف القدوة النموذج العمل الصحيح اللي بتمثلنا به يتم صحيح ما فينا من عيوب، إكمال ما بينا من نقائص، إسكات ما يوجه لنا من لوم.
1: تمام.
0: اتهم أفلاطون فيلسوف اليوناني العظيم اتهام أخلاقي معيب، وكان هذا الاتهام باطلا. عندما سمع أجاب حسنا، ينبغي علي أن أحيا بكيفية تعلن وتظهر بطلان هذا الاتهام. كان يقصد من إجابة هذه سلوكه العمل الصحيح الغير مشوب. أخ يوسف،
1: تمام.
0: لا يمكن للمناقشات أو الدفاع اللفظي يسكت ما يوجه لنا من انتقادات، لكن القدوة العملية الصحيحة تستطيع ذلك.
1: لا، ده عايزة تاني دي يا أخي ثروت علشان نفهمها، لأن احنا دايما بنحب نرد علشان نسكت الناس. حضرتك قلت ايه دلوقتي؟ المناقشات مش بتعمل حاجة.
0: لا يمكن للمناقشات والدفاع اللفظي يسكت ما يوجه لي من انتقادات، لكن القدوة العملية الصحيحة تستطيع ذلك. لماذا؟
1: واو.
0: لأن لسان حال القدوة أبلغ من لسان حال كلامنا.
1: تمام.
0: السالك طريقا كاملا
1: يخدم.
0: هو يخدمني أيضا، لأن القدوة تؤثر في الآخرين كالعدوى. بولس يقول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. هذا والقدوة العملية الصحيحة تمتعنا بالنضوج المبكر أو القامة الروحية المتقدمة. بولس يقول للتيموثاوس لا يستهن أحد بحدثتك بل كن قدوة للمؤمنين. واستغربت لما بولس يقول للتيموثاوس، مش بيقول له كن قدوة للخطاة، بيقول له كن قدوة للمؤمنين. اشمعنى؟ الخاطي أقل مستوى أدبي سلوكي يرضيه. بمعنى لو أنا مثلا كأخ مؤمن ما بدخنش أو
1: مؤدب،
0: فأنا بالنسبة له إيه؟
1: كويس،
0: راجل كويس خالص.
1: طالما ما عندكش رذيلة يبقى حتى لو ما فيش فضيلة بس أنت كويس.
0: أها، المؤمن بقى يعني أنا ما بدخنش، الخاطي شايفني حاجة إيه؟ ده هيصعد حي. لكن المؤمن لا، مش أي مستوى يرضيه. إذا ما كانش مستوى المؤمن على قياس كلمة الله ما يرضنيش. علشان كده القدوة العملية الأصيلة الصحيحة هي اللي تؤثر في الآخرين
1: أكتر من
0: وكأن تيموثاوس، كأن بولس بيقول لتيموثاوس لو نجحت تكون قدوة للمؤمنين هتكون قدوة ضمنا لغير المؤمنين.
1: تمام،
0: لأنك أنت صوبت إلى النجم بس هتصيب المنارة، ما جبتش النجم بس هتصيب المنارة. عشان كده القدوة العملية الصحيحة إحنا مفتقدينها في هذه الأيام.
1: تمام.
0: بولس الرسول في رسالة تسالونيك الأولى بيكلموا عن كيفية سيرورة الإنجيل ليهم، فبيقول للمؤمنين هناك أو للكنيسة دي إيه؟ أن إنجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. يبقى هنا بيكلمهم عن

0: بيروت الإنجيل بخمس عناصر. نمرة واحد الكلام، إن إنجيلا لم يصل لكم بالكلام فقط.
1: تمام.
0: اثنين بل بالقوة أيضا. ثلاثة بالروح القدس. أربعة يقين شديد. خمسة القدوة اللي قال عنها كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، يعني بيشهدهم على نفسه.
1: تمام.
0: بيشهدهم هم على نفسه، هو اللي كانوا معاه واللي خدهم وصيهم، أي رجال كنا بينكم من أجلكم.
1: تمام.
0: العنصر الخامس ده مهم قوي في تقديم حق الإنجيل. خليني أتخيل لو افترضنا إن الإنجيل اتقدم بالأربع عناصر الأولى بس الخامس لا، النتيجة هنقدمه لكنه لا يتقدم.
1: نقدمه لكن لا يتقدم.
0: أي أنا عاوز
1: يعني لا يؤثر.
0: بالظبط.
1: ودلوقتي ده اللي منتشر يا خساره.
0: أيوة. لكن الحاجه بقى الاخطر، ماذا لو تقدم الانجيل بالاربع عناصر الاولى والعنصر الخامس اللي هو القدوه عكسيه؟
1: مفقود.
0: عكسيه، بقدم صوره عكسيه للي انا بقوله.
1: تمام.
0: انا بجهض الانجيل قبل ميلاده.
1: ياه، كان طفل هيتولد بس لسه رايح يتولد ف انتهى قبل العمر اللي المفروض نفرح بيه.
0: أها، علشان كده القدوة دي مهمة جدا جدا جدا
1: في حياتنا كمؤمنين. لازم نكون قدوة في التصرف والكلام والحاجات اللي زي كده.
0: بولس كان بيخاطب اتنين والاتنين خدام ورعاه، واحد أعزب والتاني متزوج.
1: تمام.
0: تيموثاوس وتيتوس، ده كان ليه كلام وده كان ليه كلام.
1: تمام.
0: بالنسبة لتيموثاوس لما قالوا لا يساهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في ست أمور. ده الأعزب في الكلام،
1: تصرف،
0: في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة.
1: تمام تمام.
0: طب والمتزوج؟ شوف يقول لتيتوس مقدما نفسك في كل شيء.
1: يعني ما حطلاش حد.
0: برافو عليك.
1: فتحها.
0: احنا كان عندنا مدرسة صحفية أسسوها اتنين، مصطفى وعلي أمين، اللي هم الأخبار وأخبار اليوم، المؤسسة الضخمة دي. كانوا يعلموا صغار الصحفيين من تلامذتهم شعار الصحفي، كانوا يقولوا إيه؟ اعرف شيء عن كل شيء.
1: تمام.
0: واعرف كل شيء عن شيء. كده بقت دايرة معارف، يعني من كل بستان زهر. أعرف لك معلومة طبية، معلومة هندسية، معلومة جغرافية، معلومة فلكية، اعرف شيء
1: عن كل شيء.
0: كل شيء. ولو قدرت تعرف كل شيء عن شيء
1: يبقى كويس.
0: يعني كل المعلومات الطبية، كل المعلومات الفلكية، كل المعلومات الهندسية بقت مرجع.
1: صح.
0: دايرة معارف.
1: صح.
0: لكن بولس الرسول الكلام بالنسبة له ما كانش بقى قصر على المعرفة. يقول لهم في كل شيء وفي جميع الأشياء قد أريتكم.
1: طب معلش خسروة، أنا شايف أن الرب يتكلم من خلالك بقوة، بس في حاجات عايزين نفكها. أحيانا المستمع حتى لو مؤمن واختبر بيشعر أن الكلام ده مثالي بزيادة وعلى أرض الواقع يصعب تنفيذه، فيقول لك وانتوا بتوعظوا بكلام قوي جدا، إزاي أعيش على أرض الواقع القدوة بالصورة المثالية النموذجية اللي حضرتك بتكلم فيها؟ هل إمكانية أن أنا أعيش القدوة بالروعة اللي حضرتك بتذكرها مرتبطة بإمكانياتي ولا في معونة من الرب بتعيني؟
0: بالضبط. المسيح فيكم رجاء المجد. أنا من نفسي ما أقدرش أعمل كده.
1: تمام.
0: لكن روح القدس اللي موجود فينا
1: هو اللي يدينا القدرة.
0: هو تفتكر إيه عمل الرب؟ أطلع لك الآية أفضل اللي هي إيه؟ لكي نكون مشابهين
1: صورة
0: ابنه. أعتقد هي في رومية 8 بتهيألي لما بيقول لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. ده الروح القدس، ده الرب اللي فينا. ومش أقل من كده.
1: يبقى عشان ما عطلش النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها، لو حد شايف إن محتاجين نكون بالقدوة المثالية دي ومستصعبينها القدوة المثالية هي ناتجة عن معونة الروح القدس مش إمكانية.

0: امكانياتي الشخصيه فيمكن لاي شخص يعيشها.
1: بص يا اخ يوسف
0: اتفضل.
1: ترجع اهميه وحتميه القدوه لعده اعتبارات.
0: اتفضل.
1: يعني بولس الرسول قبل ما اقول لك على الاعتبارات لما اتكلم على العناصر الخمسه لتقديم وتقدم الانجيل اللي قالها الكنيسه التسالونيكي،
0: تمام،
1: انجيل انا مرسل لكم بالكلام فقط بل بالقوه ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم. احد العناصر الاساسيه الخمسه لتقديم وتقدم الانجيل مهمه جدا لثلاث اسباب. ايه هما؟ نمره واحد تجسيد لمادته، نمره اثنين برهان على صحته، نمره ثلاثه امتداد وتاثير فاعليته.
0: الله، قولهم لنا تاني دول.
1: طيب نقولهم تاني. نمره واحد برهان على صحته. شوف يا اخي يوسف، صحة الإنجيل مش مرتبطة بصحة المنظور اللاهوتي بتاعه فقط، لكن مش مضمونه فحسب، لكن في الاستعداد للتضحية من أجله والعيشة بمقتضاه. نمرة اتنين تجسيد لمادته، التعليم بيسمع لكن القدوة ترى. اتنين في بالنسبة لتجسيد لمادته، التعليم هو الدرس النظري لكن القدوة هو
0: الدرس العملي،
1: الجانب العملي.
0: تمام.
1: إن كان الإنجيل هو نص القانون فالقدوة العملية المذكرة التفسيرية بتاعته.
0: واو.
1: اللي هو أنا أنت المرنم العازف كل أخ مؤمن بغض النظر عن خدمته.
0: تمام.
1: بص معايا، تأثير فعليته في سفر يشوع في آية استوقفتني. يشوع انتقل ومات،
0: بس لسه الكلمة قاعدة.
1: كان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 110 سنين، فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح التي في جبل إفرايم شمالي جبل جعش. اسمع اللي جاية. وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع، وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع، والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل.
0: تمام.
1: فدي مهمة جدا،
0: القدوة ليها تأثير قوي جدا.
1: طبعا.
0: مش ناسي أنا يا خسروت في أحد العليات الجميلة اللي حضرتك عملتها في عظة من العظات كنت بتتكلم فيها عن القدوة، وقلت إن غلطة الخادم معلمة الغلطات.
1: غلطة المعلم،
0: غلطة المعلم معلمة الغلطات.
1: أيوة طبعا،
0: صح كده.
1: طبعا
0: دي ليها علاقة بالقدوة، لأن لما أنا ما بكونش قدوة إيجابية تأثيرية للعمل الصالح غالبا بتكون العكس.
1: امبارح كنت بخدم عند في إحدى الكنائس وكان راعي الكنيسة بيحكي لي، قال لي لما تمت رسامتي رئيس الطائفة اللي رسمه قال له نصيحة ليك، اوعى تنسى انك قسيس، اوعى تنسى
0: انك قسيس،
1: انك قسيس، لان في يوم من الايام لو نسيت انك قسيس هتدمر الدنيا.
0: يا
1: ادائك هيكون عكسي على طول. انا عاوز اخذ نفس النصيحة بس مع الفارق، اوعى تنسى انك مؤمن، انك خادم، انك ابن لله.
0: تمام.
1: علشان تعيش. المهم نرجع لابونا ابراهيم، هو جري وساره جريت
0: والواد جري
1: والواد سيده وسته بيجروا،
0: فقال زيهم زي ابويا وسيدي امي،
1: عمل زيهم.
0: امين.
1: ادينا الرب نعمه.
0: امين. قبل ما انتقل معاك للملاحظات الثانيه نسمع ترنيمه وبعد كده نكمل.
2: انا عني بيماينا بشوف في إبراهيم شخص رغم وجوده في العهد القديم لكن عاش عيشة الغريب وسلك سلوك الغريب، لكن كان ليه عينين مفتوحة على المدينة التي لها الأساسات. حقا قدم الغالي وأغلى الغالي قدم إسحاق. نفسي نرنم الكلام.

الكلمات اللي جاية دي بتقول يا من تميتني عني وفيك تحييني، كل ما في الكون حلم أنت اليقظة فيه، حظي ومنيتي أنت وبهذا تخليني من كل ما لا ينشد لك في ترنيمي. رن معايا الكلمات دي يعني.

0: اتذكرت ان سليمان ادانا لمحه عن سنوات حياته الاولى لما كان في كنف رعايه داود ابوه عن القدوه. فقال لنا ايه؟ كنت ابنا لابي غضا وحيدا عند امي. ابن لابي يعني ايه؟ واد من ضمن. ان داود كان عنده اكتر من زوجه وعنده من كل زوجه ولد بنت اتنين تلاته اكتر اقل، لكن بالنسبه لامه كان هو الوحيد. كنت ابنا لابي غضا وحيدا عند امي. كان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي احفظ وصاياي فتح. فكانت تستوقفني كلمة يريني ويقول لي، فكان يوريه قبل ما يقول له. كان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي احفظ وصاياي فتح. اتأثر سليمان بحياة أبوه أكتر من كلامه. هو اتأثر بالاتنين طبعا، بس بحياته
1: أكتر،
0: اللي شافه واللي لمسه فيه أكتر من كلامه.
1: وكمان حضرتك بتقوله دوا نفس القصة موجودة في سفر أستير. يعني أستير تقول إيه؟ تعلمت أستير مش كما سمعت، كما رأت في مردخاي. يبقى إذن مردخاي كان مؤثر في أستير بحياته قبل أقواله.
0: لا، ده في آيتين مهمين جدا، كويس إنك ذكرتنا بيهم.
1: اتفضل.
0: في سفر أستير نطلع بس السفر الأول.
1: ماشي.
0: اللي غالبا اللي الآيتين في الإصحاح الأول أو الإصحاح الثاني يمكن.
1: طب ما ممكن حضرتك تقول مثلا هم بيقولوا إيه وإحنا نطلعهم
0: على إصحاح اثنين.
1: إصحاح اثنين استير اثنين. ماشي.
0: عدد 10. ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي
1: أوصاها أن لا تخبر.
0: أن لا تخبر. في عدد 20 يقول لك: ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها
1: كما أوصاها مردخاي.
0: كما أوصاها مردخاي. وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت
1: في تربيتها عنده.
0: يعني أنا مبروز كلمة وكانت وكما كانت. وكانت
1: وكما كان.
0: وكما كان
1: في فرق بينهم.
0: وكانت وهي امبراطورة، كما كانت وهي من عامة الشعب.
1: واو.
0: وكانت وهي
1: يعني مستوى خضوعها ما تغيرش حسب مكانتها المتغيرة.
0: برافو عليك.
1: تمام.
0: وكانت كما كانت.
1: تمام تمام.
0: في
1: تربية. ما كبرتش، ما شافتش نفسها. ما الكرسي اللي اتحطت فيه ما غيرش المبادئ الأصيلة اللي كانت موجودة عندها.
0: برافو. واللي تأثر بيه بقى سليمان من أبوه بدأ يوصي الأجيال من بعده لي بيه. قال: يا ابن احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك. اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك. إذا ذهبت هديك، إذا نمت حرسك، إذا استيقظت فيها تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. في فيليبي أصحاح 4 بولس يقول: أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه السبعة افتكروا. بعدها راح مكمل عن 4 حاجات: وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا.
1: دي القدوة
0: بالضبط، فهذا افعله. وإله السلام يكون معكم.
1: تمام. عشان قدامنا 20 دقيقة على وقت الحلقة، واحنا عايزين نكون بنستفيد بأكبر وقت من التعليم الرائع اللي حضرتك بتقدمه لنا. احنا عرفنا عند باب الخيمة اتعلمنا الاجتهاد،

0: واتعلمنا ان النعمة مش بس تعطي لكن لها وجه اخر، يعني مش بس تاخد لكن ليها وجه اخر اسمه العطاء. واتعلمنا ان التقديم فيه كواليتي عالي، الكواليتي في التقديم الرب مهم بالنسبة له. ده رقم 4. اتعلمنا ان الابن شاف ابوه بيجري وامه بتجري وسيده بيجري وسته بيجري، فطلع هو زيهم بيجري القدوة. في عدد 8 في نفس النص اللي قرأناه، بعد ما بقى جروا وجابوا الأكل حصلت حاجة غريبة بقى. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامه. فهم حضرتك وانت بتذكر لي ان هم كانوا 3، حط قدامهم عجل كامل. المفروض المتوقع 3 يكفيهم كيلو لحم، 2 كيلو، يوم ما يكتروه يبقوا 5. ازاي بقى يخسروا اتراح حاطط لهم العجل كله؟ هم دول يعني بطونهم كانت متسعه ولا ايه؟
1: وتاكيدا لكلامك، هما كانوا 3 ضيوف.
0: ها،
1: طلب من ساره تخبز وتعجن 3 كيلات خطير،
0: يعني كمان غير العجل 3 كيلات،
1: غير العجل 3 كيلات. ده في حاجتين تاني،
0: ايه
1: اللي هما الزبده واللبن.
0: زبدا ولبنا، صح.
1: يعني الوليمة دي كلها بيسميها ايه؟ كسرة خبز.
0: يا العجل والكيل
1: والثلاث كيلات. انا حسب معلوماتي ان الكيلة الواحدة من الدقيق تتخبز وتتصنع خبز يقضي اسرة حوالي 8 افراد او 10 افراد لمدة اسبوع. دي الكيلة الواحدة. هو حط قدام الثلاث كيلات والعجل والزبدة واللبن. ده إن دل على شيء يدل على السخاء، ومكتوب إن النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا
0: يروى.
1: المحتكر الحنطة لعنه الشعب، لكن البركة على رأس البائع.
0: تمام.
1: فمهم قوي يكون عندنا السخاء ده في كرم الضيافة.
0: تمام.
1: يعني
0: ما يبقاش بشح.
1: ده أنا من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصل.
0: حاسك عايز تقول حاجة في الموضوع ده، تفضل اتكلم يا خسارة.
1: ما أنا بقول لحضرتك، هي الفكرة اللي عاوز يقول يعلمها لنا هنا السخاء. وعن السخاء نقرأ عندنا النصوص الكتابية الأوضح والأشهر، كورنثوس 2:8-9،
0: تمام،
1: وسفر الجامعة أصحاح 11، وفيليب الإصحاح الأخير اللي بيتكلموا عن الموضوع ده، كورنثوس 2:8-9. بولس الرسول بيتكلم عن الكنيسة اللي في مكدونيا، بيقول: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونيا، أنه في اختبار ضيقة شديدة، يعني بيجتازوا ضيقة مش عادية.
0: ده كورنثوس 2 كام؟
1: كورنثوس 2:8.
0: 8؟
1: أنا في أول الإصحاح.
0: تمام.
1: يعني بيعرف كنيسة كورنثوس عن كنيسة مكدونيا. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة. نخلي بالنا النعمة هنا
0: إيه؟ كنيسة مكدونيا.
1: نعمة الله ليهم في إنهم يدوا. نعمة الله في العطاء.
0: يعني هنا النعمة ليها وجه محدد مش وجه عام.
1: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونيا. إيه هي؟ معطئين، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخاءهم. كانوا أسخية جدا، كانوا أغنية في السخاء.
0: تمام.
1: بالرغم من فقرهم العميق وظروفهم الضيقه جدا اللي بيجتازوا فيها.
0: يعني هنا السخاء مش مرتبط بالظروف ولا الامكانيات.
1: برافو.
0: احنا دايما نقول لك ما على كد لحافك مد رجليك، ده اهل العالم بيقولوا كده. هل هذا المثل ينطبق على المؤمنين ولا المؤمنين لهم اتجاه في العطاء ماخوذ من كلمه الله عكس امكانياتهم؟
1: الجوده يقولوا لك الجوده بالموجود، لكن الجودة بالجود. سواء كان يعني ظروفي حلوة أو حلوة، لا، لأن العطاء في حد ذاته
0: اتجاه قلب مش إمكانيات عندي،
1: وهو بركة لي.
0: تمام.
1: يكمل يقول لك إيه؟ لأنهم أعطوا حسب الطاقة. أنا أشهد وفوق الطاقة ومن تلقاء

0: انفسهم ملتمسين منا. بطلب كثير يعني انجاز التعبير بيرجونا ان احنا نقبل التقدمه ليهم. ملتمسين منا بطلب كثير ان نقبل النعمه.
1: نعم وشركه الخدمه التي للقديسين.
0: نعم
2: ايوه
1: تمام
0: بالظبط كده. ده نص كل الاصحاح بيتكلم عن العطاء، وفي اصحاح 9 كذلك بيتكلم عن العطاء. الاصحاحين دول مشهورين قوي في الموضوع ده. بس الفكره ان احنا لما ندي بسخاء
1: تمام
0: وبفيض.
1: والسخاء زي ما اتعلمنا من حضرتك اللي بتقوله دلوقتي من الكلمه مش مرتبط بالامكانيات لكن مرتبط باتجاه القلب.
0: اها جمع 11 بقى.
1: جامعة 11
0: ارمي خبزك على وجه المياه. فانك تجده بعد ايام كثير. اعطي نصيب لسبعه ولثمانيه ايضا. سبعه حسب الطاقه، ثمانيه فوق الطاقه.
1: يعني كمان العطاء مش مرتبط باللي قدام يستحق ولا لا، انا بدي ملهاش علاقه باللي قدام.
0: لا ادي بالارشاد. يفضل ان انا ادي بالارشاد.
1: ما تشرحها لنا دي يا اخي ثروت، لان دي فيها حتت كده يعني ادي والله يحاسبني على عطائي حسب الاتجاه، وده مخزون لي في السماء، ولا في خطوات مهمه قبل ما انا ادي؟
0: لا بس علشان انت بتقول بقى وقت قليل وانا عندي ثلاث ملاحظات مهمه، انا هقفز على اخر ملحوظه علشان دي اهم
1: طبعا.
0: اهم ما في
1: تمام
0: النص كله
1: تمام.
0: شوف بس جامع 11 بيقول ايه. ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. قد يبدو أنه ضائع لأن أنا برميه على وجه المية، لكن هيلف ويرجع لي بأضعاف مضاعفة.
1: أمين.
0: أعطي نصيب لسبعة ولثمانية أيضا، لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. إذا امتلأت السحب مطرا تريق على الأرض، السحاب لما ما تكتر عنده ما بيحوشهاش،
1: بينزلها.
0: تمام. إذا امتلأت السحب مطرا تريق على الأرض، إذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تقول. من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. كما أنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولكيف العظام فبطن الحبلة، كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع. في الصباح ازرع زرعك، في المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين. سواء أبونا إبراهيم إدى بسخة.
1: تمام.
0: الرب يدينا نعمة.
1: تمام.
0: إن إحنا نتمتع بالامتياز ده. باقي وقت قد إيه؟
1: باقي دلوقتي بالظبط يعني حوالي 10-11 دقيقة.
0: طيب. خليني بقى أقفز على حاجة مهمة جدا.
1: آخر ملحوظة؟
0: يعني
1: اللي هي
0: بص في الكتاب ربط النص ده بعبرانيين اصحاح 13. فقال لنا ايه في النص عدد 1 و2 لتثبت المحبه الاخويه.
1: تمام.
0: لا تنسوا اضافه الغرباء، لان اضاف اناس ملائكه وهم لا يدرون. حد دلوقتي ابونا ابراهيم ما يعرفش ان اللي واقف قدامه ده الرب، والا اتفقنا
1: يبقى مغرض. تمام.
0: عادة بنربط تكوين 18
1: بعبرانيين 13
0: مع عبرانيين 13 وعدد 2، بنسيب عدد 1.
1: لا تنسوا إضافة الغرباء.
0: لكن النص هنا بيقول إن عدد 1 مرتبط بعدد 2.
1: تمام.
0: لتثبت المحبة الأخوية، وراح مدينا نموذج عن هذه المحبة الأخوية بموضوع أبونا إبراهيم.
1: تمام
0: على باب الخيمة. لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. أيوب يقول لك غريب لم يبت في الخارج بل فتحت للمسافر أبوابي.
1: تمام.
0: مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة.
1: يعني دمدمة يقصد بها إيه؟
0: برطمة. يعني ما برطمش
1: الكلام اللي في الخلف.
0: بيقولي ما بعرفش بس سامعه، لكن هو بيغلي من جوه فبيبرطم لان الكلام مش عاجبه. انا عاوز اوصل للنقطه دي بقى.

0: تمام.
1: الدافع من ورا كل اللي عمله أبونا إبراهيم ده كان دافعه إيه؟ المحبة.
0: يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه في الحلقة ده عشان نوصل لدافع أبونا إبراهيم.
1: أيوة دي أهم حاجة.
0: تمام.
1: لأن لو عملنا كل حاجة
0: والدافع مش مظبوط في مشكلة
1: تشطب على كل حاجة.
0: الدافع مهم يا أخي ثروات، ما أنا بشوف حاجات جميلة بس ما فيهاش دوافع. يعني
1: الله مش هيكافئنا يا أخ يوسف على الخدمة،
0: على دوافعنا في الخدمة.
1: بالضبط، الله هيكافئ الدوافع في الخدمة.
0: تمام.
1: ما في خدمات خشب عشب قش هتتحرق، لكن في فضة وذهب وحجارة كريمة هتتزكى.
0: تمام. يعني في خدمات شكلها حلو شكلها رائع الناس بتجري عليها والسماء ممكن تشطب عليها يا خسروة.
1: طبعا
0: طبعا
1: الدافع
0: كلام يخض ده يا خسروة.
1: احكي لك حكاية
0: اتفضل
1: عشان بعد كده نركز على
0: النص
1: الربط ده. كان في قائد يهودي قديم اسمه ياهو بن نمشي.
0: ياهو بن نمشي.
1: ايوه القائد ده كان زي ما تقول ملازم لاخاب الملك. فكلمش حياته عن قرب وعارف مساوئه، لانه مكتوب لم يكن كاخاب الذي باع نفسه لعمل الشر. يعني يهوذا الاسخريوطي باع سيده، عيشه باع بكوريته، لكن أخاب باع نفسه. ده الأخطر يعني. المهم الرجل ده إنه لمس حياة أخاب الملك عن قرب، رب سمح له إنه يبقى هو رئيس إسرائيل. لما بقى رئيس قال له أنا عاوزك تنتقم لدم عبيد الأنبياء من بيت أخاب. اتشدد لتنفيذ التكليف الإلهي لي للدرجة اللي فيها أبات كل باقي البحائط لبيت أخاب مكافأة لي. الرب وعده أولادك للجيل الثالث والرابع هيستمروا في السلطة، لكن لما تتقدم معايا لسفر هوشع يقول الرب أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل. الله، مش جلالك اللي كلفته بهذه المهمة حصل وأداها على الوجه الأكمل؟ حصل. وبناء عليه جلالك وفقته إن أولاده للجيل الثالث والرابع يستمروا في السلطة؟ حصل. طب ليه جاي عن نفسه المهمة اللي كلفته بيها وكافئته عليها تعاقبه عنها؟
0: كان دفعه مش مظبوط.
1: هل هناك تناقض في المكتوب؟ حاشا، لكن هو بينفذ التكليف الإلهي ليه،
0: نفذه بدفع تاني،
1: كان بينفذه ببغضة شخصية من بيت أخاب.
0: يا
1: وصدق ما لقى في الوصية فرصة
0: يحقق دوافعه الشخصية
1: ولتصفية كل الحسابات القديمة اللي كانت جواه من ناحية أخاب. فرح مكافئه على الأولانية لكن عاقبه على التانية. الأولانية عيني وعينك تجيبها، لكن التانية
0: ما تجيبهاش غير عين الرب بس،
1: ما تجيبهاش عيني الرب. والكتاب بيقول عيني الرب
0: تجولان
1: في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة من نحو.
0: تمام.
1: فأنا دوافعي إيه؟ في أي عمل أنا بعمله الدوافع من وراء العمل ده إيه؟ أبونا إبراهيم عمل العمل ده بتلقائية عفوية وبمحبة شديدة للرب وللغرباء.
0: الرب سجل واهتم إن العمل ده لازم يبرهن بروعة الدوافع قبل روعة الشكل.
1: بالظبط.
0: تمام.
1: الراجل ده عارف أصالة.
0: أصيل.
1: مفيش حاجة
0: بيور
1: أحلى
0: بطير
1: من كده. بيتصرف مش مغرض.
0: أيوة.
1: يعني دول بالنسبة له عابري سبيل مش هيقابلهم تاني.
0: تمام.
1: فممكن واحد يضيف الآخر ومنتظر الرد.
0: صح. احنا كان زمان يبقى في كشكول اسمه كشكول المواجب اللي تيجي في افراح يكتبوا لها كده، تكتب النقطه. فزمان سالت امي قلت لها ليه بتعمل كده؟ قالت لي علشان هرده.
1: بالظبط.
0: ايوه
1: ده بقى سلف ودين.
0: ايوه
1: ده ملوش دعوه بالموضوع اللي بنتكلم فيه عن ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم كان دفعه
0: كل الحب.
1: بالظبط. شوف الكتاب
0: ما كانش مستني حاجه تتردله.

0: بالظبط. بولس الرسول بيتكلم عن المحبة الأصيلة مع تيمساوس، فبيقول له إيه؟ أما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء.
1: تمام، احنا قدامنا بالظبط 5 دقائق.
0: أوكي
1: تمام،
0: عشان كده أنا قصدت نقفز
1: بسرعة
0: على الملحوظة.

0: صاروخ المحبة ينطلق، لازم علشان ينطلق ويؤثر لازم يكون
1: في دافع نقي،
0: من قاعدة سليمة. إيه القاعدة السليمة؟
1: الدافع
0: اللي ينطلق منها، تنطلق منها المحبة، قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. لو عندنا وقت كنا نفند التلاتة دول، لكن بدون التلاتة دول ما يبقاش في محبة أصيلة.
1: بدون يشطب على أي حاجة،
0: فبدون التلاتة دول ما يبقاش في محبة. علشان كده لابد، وإحنا متأكدين من دوافعنا. أقول لك آية تانية وغالبا هتكون الأخيرة يعني في موضوعنا. سليمان الحكيم ادانا اختزال لكل حياته في آخر آيتين في سفر الجامعة، بيقول فيهم إيه؟ فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله
1: واحفظ
0: وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شر. هو بيدينا وصيتين، بيختزل كل حياته في الوصيتين دول وبيقدمهم لنا بقى كنصيحة. اتق الله
1: واحفظ وصاياه،
0: واحفظ، دول النصيحتين. ليه؟ السببين. السبب الأولاني لأن هذا هو الإنسان كله، يبقى اتق الله واحفظ وصاياه. ليه؟ عشان أبقى بني آدم، عشان أبقى إنسان.
1: يعني غير كده ما يبقاش فيه أدمية.
0: برافو عليك،
1: تمام.
0: بدون تقوى الله وحفظ وصاياه أبقى أي حاجة تاني، ما خلقني إنسان،
1: تمام.
0: ونمرة اتنين، شوف نمرة اتنين بيقول فيها إيه؟ لأن الله يحضر كل عمل
1: خفي
0: إلى الدينونة إن كان خيرا
1: أو شر،
0: أم شر، يبقى يعني خفي. أصل في خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، البعض الآخر تتبعهم. يعني في واحد عمل العملة ومعروف هيتحاسب، في واحد عامل عاملة ومش معروف، هل معنى كده انه مش هيتجزى عليها؟ لا، دي جاية وراه وهيتحاسب عليها.
1: تمام.
0: لكن الآية بقى فيها انجاز التعبير، يعني لغز اللي هو ايه؟ يحضر كل عمل الى الدينونة ان كان خيرا. يبقى اتفقنا انه هيدين المخفي والظاهر، لكن ده هيدين الخير والشر. طب الشر الله هيدينه، الخير يدينه ليه؟ اصله في شر ظاهر وشر، ما يختلفوش على اثنين الله يدينه، لكن في شر
1: ظهره خير،
0: ظهره خير، العين والعينك تجيبه برضه
1: هو الله شايف
0: وهيدينه.
1: امين.
0: علشان كده الدافع،
1: امين.
0: يعني لو ابونا ابراهيم عمل كل ده بدون محبه
1: يبقى كله ده في شيء.
0: إن قدمت جسدي بدون محبة، لا أنت فحشيا.
1: أمين.
0: عشان كده نصلي إن الرب يدينا نعمة ألخص اللي اتقال كله في كم ملحوظة اللي قلناها.
1: إحنا بقلنا دقيقة واحدة.
0: نمرة واحد، إحنا قلنا الأداء باجتهاد. نمرة اتنين المفهوم نعمة. نمرة ثلاثة الجودة الأفضل. نمرة أربعة التحرك بالقدوة. نمرة خمسة التكلفة بسخاء. كان عندنا الكيفية وما قلناهاش بالتضاع، وعندنا الدافع،
1: تمام.
0: المحبة. أمين.
1: إخواتي المشاهدين، شكرا ليكم خالص لمتابعتكم للحلقة. بشكر رب جدا الأخ ثروت والأخ جرجس وأخويا ستيفن واستماعكم. أرجو مشاركة الحلقة لتوصيلها لأكبر عدد من الناس. شكر رب من أجل جمعية خلاص النفوس اللي بيوزع منها برنامج الكارز وبرنامج يعود فيحيينا. رب يستخدمها بقوة وتكون الأيام اللي جاية مثمرة وانتشارها يزداد بقوة. وصلنا لختام الحلقة، تعالوا نختمها بترنيمة رائعة، وانتظرونا الأسابيع اللي جاية في حلقات مثمرة في برنامج يعود فيحيينا والكارث.
2: أجمل شيء مدوب قلبي أن الرب هو اللي راح لإبراهيم، فارق معايا خالص، مدوب قلبي خالص أن الرب اللي راح لإبراهيم. الرب عايز إبراهيم.

رب جاي لك ورب عايزك ورب بيستخدم كل الوسائل لوصوله ليك. في عدد ترنيم نفسي نختم بيه بيقول ما أبهى أن اجتمعوا حول الحبيب للمديح. في عدد جميل خالص بيقول هذا السرور الآب أن احنا نكرم الرب يسوع ونعظم الرب يسوع. ما أبهى أن اجتمعوا حول الحبيب للمديح.

صباح الخير، أهلا بكم في بيت الرب يوم الحد. خلينا نبدأ اجتماعنا وإحنا نسكب قلوبنا ونغمض عينينا قدام الرب ونهدى ونقول له بنحبك. حتى رب في حاجات كتير في حياتنا إحنا عارفين إن هي مأثرة فينا، مأثرة في علاقتنا معك. حتى رب في تقصير مننا في حياتنا الخاصة قدامك. لكن يا رب مكتوب إن أنت بترد المسلوب، بترد البعيد، بل مكتوب حتى إن الضال حتى وإن ضلينا، حتى إذا كان في حياتنا رب أمور وضلينا وبعدنا، لكن بترجع تردنا لأنك إله النعمة، لأنك أنت المحبة. لأنك أنت مت لأجلنا، لأنك أنت حملت عارنا، لأنك أنت أخليت نفسك. بنحبك، نتبعك من كل قلوبنا. فإحنا لك يا رب كل عمرنا عايزين، وإحنا رب بنصلي الكلمات ديت وإحنا بنقولها أحبك يا ربي. احنا عارفين يا رب ان احيانا كتير ما بنكونش صادقين في كلامنا لما بنيجي قدامك. احيانا يا رب بنرنم وبنقول، لكن الواقع بتاعنا بيكون

0: الخبز النازل من السماء. بدمك
1: طهرتني
0: عهدا جديدا يا رب.

احيانا بنقول كلمات واحيانا او بنرنم كلمات في الترانيم واحيانا لا نعنيها او لا ندركها. احيانا نقول له يا رب احنا بنحبك، بس بيكون الواقع احنا في حته تاني. احيانا نقول احنا بنحبك يا رب، احبك يا ربي، احبك من كل قلبي، بس احيانا ببقى بعيد عن كلمة بحبك ديت. أنا في حتة وبرنم في حتة. إحنا محتاجين نصلي جوه قلوبنا، رب علمنا لما بنقول لك كلمة وأنا أقولكم، لما نقول لك بنحبك إحنا عايزين نعنيها إن إحنا بنحبك. لما نقول لك بنحبك عايزين تبكتنا على الوضع اللي إحنا عايشين فيه. لما بنيجي نسبح لك عايزينك تحيط بينا، عايزينك تحيط بينا فعلا بروحك، ويبقى في فرق لما نيجي نرنم ونيجي قدامك ونسبح.

ذبح لاسمك. المرنم في الترنيمة ده بيقول له فوق كل قوة ورياسة، فوق كل قوة ورياسة. انت حتى فوق الضعف اللي انا بعيش فيه دوت مستحق انك تاخد المجد والكرامة، لانك ذبحت واشتريتنا. من مثلك؟ مين زيك؟ مين اللي اخذ المكان اللي انا المفروض انا اخده؟

أنت قائم، جالس في السماوات، كل حاجة خضع ليك.

ونخلع كل تجاه عند قدميك يا قدوس قدوس قدوس الله قدوس الله الحي قدوس القدير قدوس الملك الملوك قدوس اسمك

تفضل أستاذ. المرن بيقول له اخت اللي قلبي كتير بيعاند. اقول لكم حاجة، احيانا بنبقى عايزين، بيبقى عندنا خدمة وعايزين نعملها، بس بيجي وقت كده انت مش قادر، ايه، مش قادر توقف تتكلم، مش قادر تخدم، ما عندكش استعداد انك تخدم، تحس ان انت كده درين، ما عندكش ايه، بلا قوة. لكن في الوقت ده تلاقي ربنا في الوقت اللي انت فيه بلا قوة بيعمل ايه؟ بيظهر هو، لانك انت ايه. افتكر يعقوب، يعقوب لما جه اتكلم عن رب ايه اللي حصل؟ كسر له، كسر له الفخده، لأنه هو دائما كان معتمد على إيه؟ أنا ونفسي، أنا قادر. بس ساعتها لما تتكسر أعرف إن ربنا هو اللي بيعمل. أنا واحد من ضمن الناس، أنا علي الترانيم النهاردة، أنا كان عندي استعداد لو ألاقي حد ياخد الترانيم كنت عملت إيه؟ كنت عملت كده. بس طبعا على آخر وقت مش هينفع، صح؟ لو رحت قلت لجون امبارح مثلا، بص انا بكره مش هقدر اجي، هيقول انت بتستعبط، صح؟ لا، وتحس ان انت كده فارغ والدنيا ايه. وقت ما تكون فارغ، المرنم هنا بيقول له ضممتني الى شعبك، عملت ايه؟ ضمتني الى شعبك، حررتني وسكنت داخلي، أسبحك يمين يا خالقي، أبارك اسمك الغني. أنت كل ما أريد أدرين، بس أنا عايزك إيه؟ أنا عايزك أنت فارغة، بس عايزك. طب اديني اشتياق، اديني اشتياق إن أنا عايزك. تعال نقول له الكلمات ديت، فأنت كل ما أريد. قول يا رب حتى وانا بقولها كده وهي ايه، بهتانه، كلمه بهتانه كده مني، قربك وحياتي معك بتبقى حلوه اصلي، ليها طعم.

افتح يا رب عيون الشعب، هو محتاج يشوفك، محتاج يستنير. فاستنيرة عيون ايه؟ اذهانهم. تعالى يا رب ونير عيون اذهاننا، يشوفك انت ويرجع لك، وتغفر انت خطايا يشفع لك. وعلى الخطايا يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يدوس. لما المسيح اتكلم قال ان اعطيتكم قوه ان تدوسوا الايه؟ طبعا مش هتجيب حيه وانت ماشي وتروح تدوسها، يعني اعتقد انت لو شفت الحيه هتعمل ايه؟ مش هتلاقي الحيه، مش هتجري يعني. هتجري لا، تدوس الحيه. عندك سلطان انك تدوس على الضعف ده، على الحته دي، تدوس الحيات والعقارب. افتح يا رب عيون الشعب يشوفك انت ويسمع لك، اغفر خطايا يشفع لك، وعلى الخطايا يدوس. حتى اذا كان في وسطنا في ايه، وان كان في وسطنا حرام، اكشف لينا، اكشف لنفوسنا جوانا فين هو عخان. احفظنا من اللصوص، من البذور لما تتزرع يجي ابليس يعمل ايه؟ انه تقع على الارض جيده. احفظنا من اللصوص، من ابليس ما يخطفش. يوم ما تيجي كلمتك انت اسقيها ونميها فينا.

من في السماء يعادلهم؟ طب مين زيه؟ من على الأرض من شبهه؟ مين زيك؟ مين زيك أنت يا سيدي؟

مهابته هي تكلله. من زيك يا أبويا، من زيك يا قدير، من زيك يا إلهي، بمراحم الرب مراحمك كتيرة، مراحمك ما بتتعدش ما بتنتهيش، ومراحمه لا متجددة جديدة في كل الصباح، كثيرة هي أمانتك لأنك إله الأمانة ولا جور فيك.

دلوقتي معدنا على زوم مع القسيس، هيكون موجود على الشاشة هنا، والكلمات أو الآيات هتطلع على الشاشة ديت.

صباح الخير، عايز اعرف لو انتوا سامعيني. انا شايفكم المره دي، عايز اشكر الميديا تيم، خلوني اشوفكم. ايوه كده، الناس الجميله، الوشوش الحلوه، وحشتونا جدا جدا جدا. ميري كمان بعتلكم تحيات وبتصلي معانا عشان اليوم، فعلا افتقدناكم. عندي اعترافين ابتدي بيهم الوقت. الاعتراف الاول انه فعلا عدى يمكن اسبوعين ويومين احنا حاسين ان بقالنا كتير كتير كتير، ورغم انه يعني بعد سنتين غياب عن مصر كنت متوقع اني ابقى عايز اقعد وقت اطول، لكن حقيقي انا وميري مشتاقين لكم قوي قوي. وانا من ساعه ما الاجتماع ابتدى عمال ابص مين دخل ومين الناس اللي قاعده، كل حد وكل اسم وكل وش غالي علينا قوي. الاعتراف التاني بقى ان انا طول السنتين اللي فاتوا كنت بتذمر على حاجتين في امريكا. الحاجه الاولانيه ان مفيش بحر كويس يتنزل، والحاجه التانيه ان اكل مصر وحشني. فالاسبوع اللي فات رحت على البحر، وبعدين وصلت السبت بالليل، صحي لحد متحمس اخيرا هنزل البحر، لقيت رايه حمراء يا جماعه. فعرفت ان المشكله مش في امريكا، المشكله غالبا فيا انا. وطول الاسبوع رايه حمراء وصفرة وموجة عالية ومش عارفين ننزل البحر بسهولة، فقلت أنا محتاجة أبطل أتذمر. أما عن أكل مصر فهو أكل جميل، بس من امبارح عندي تسمم مش عارف بالظبط من أنهي أكلة من الأكلات العظيمة اللي كلتها. فنصيحتي ليكم محدش يتذمر، اشكروا ربنا يا جماعة على بحر أمريكا وأكلها، وأنا شخصيا مستعد أرجع على طول. طيب أنا أوعدكم إني النهاردة مش هطول، أنا عارف زوم مش لذيذ، مع إني مبسوط إني معاكم ومبسوط إني شايفكم، لكن النهارده هنرجع لمتى، وممكن تعتبروها وعظه قصيره او تامل طويل زي ما تحبوا. احنا هنتامل في كلمتين بس النهارده من متى 6، من الدراسه اللي بداناها المره اللي فاتت. لو تحبوا وتقدروا نقف مع بعض زي ما تعودنا ونقرا متى 6 الاعداد من 5 ل 9. رب يسوع بيقول الكلمات دي لتلاميذه: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. هذه هي كلمة الرب. يا رب من كل قلوبنا نشكرك على كلمتك، ونشكرك لأنه أنت بذاتك في المسيح متجسدا علمتنا إزاي نصلي، إزاي يا رب نرتب أولوياتنا، إزاي يا رب نحطك أولا، نضع ملكوتك وبرك أولا. ورغم أنه الأمر ده يبدو صعب، لكننا نعلم لأنك أبونا الصالح في السماء أنك لما بتطلب ده مش بتطلبه بدافع أناني، لكن لأنك تعلم أنه هذا الأمر قادر أن يغير مش بس صلاتنا،

لكن حياتنا كلها. فعلمنا النهارده يا رب اللي انت عايز تعلمه لنا بنعمتك وبروحك في اسم المسيح. امين. استريحوا. النهارده هنتامل في الكلمتين دول: يتقدس اسمك فوق كل اسم. ده العنوان اللي انا اخترته، دي الترنيمه اللي جون بالروح القدس قادنا ليها: فوق كل قوه ورياسه، فوق كل اسم وسياده. بنتامل النهارده لتاني مره في الصلاه اللي بنسميها الصلاه الربانيه، لكن لو تفتكروا قلنا ان التسميه دي مش دقيقه قوي لكذا سبب، ابسطهم ان الرب يسوع ما صلاش الصلاه دي ولا مره، ولانه فيها طلبات يسوع لا يمكن يطلبها زي اغفر لنا ذنوبنا، لكن نقدر نقول ان دي الصلاه المثاليه او النموذجيه. ده النموذج بتاع الصلاه اللي الرب يسوع حطه قدامنا عشان نتعلم نصلي بالطريقه دي. فمره في لوقا في متى يقول صلوا انتم هكذا، ومره تانية في لوقا يقول متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات. فمتى صليتم فقولوا مقابل صلوا انتم هكذا، وقلنا ساعتها انه ممكن نصلي الصلاه دي زي ما هي، نقولها كده زي ما بنختم بيها الاجتماع دايما، لكن الاهم يمكن او المقصود اوضح في متى هو اننا بنصلي على مثال هذه الصلاه دي، النموذج ده التمبلت الباترن اللي احنا بنتعلم نصلي بيها. المره اللي فاتت وقفنا قدام ابانا الذي في السماوات وسميتها بابا الكل، وتكلمنا انه بابا شخصي لكنه كمان بابا لينا احنا كمجموعه، وكمان هو في السماوات، هو رغم انه ابونا لكنه مختلف عن كل اب ارضي، هو افضل بما لا يقاس بما لا يقارن ما بينه وما بين اي اب تاني، فرق كبير جدا، هو ابونا لكنه في السماء. والنهارده هنقف قدام الكلمتين دول: يتقدس اسمك. بس قبل ما ادخل عايز اقول لكم مفاجاه انا اتفاجئتها وانا بدرس، هو انه كان في صلاه اسمها صلاه قديش. صلاه قديش دي كانوا بيصلوها اليهود من زمان جدا جدا ومن ايام المسيح. بصوا بقى كلمات الصلاه دي بتقول ايه: ليتعظم ويتقدس اسمه العظيم في العالم الذي خلقه بحسب مشيئته، وليملك ملكوته في حياتكم وفي أيامكم وفي حياة كل بيت إسرائيل سريعا وفي زمان قريب وفي زمن قريب أمين. ليكن اسمه عظيما، اسمه العظيم مباركا إلى الأبد وإلى أبد الآبدين أمين. دي صيغة تقريبية، مش قادرين نقول بالضبط إن هي دي الصيغة اللي كانوا بيقولوها، لأنها عبارة عن تجميع من صلوات مختلفة. عايز نقف قدامها كده، مش عارف أقدر أسمعك ولا لا، نفسي أقدر أسمعكم. قولوا لي إيه التشابهات ما بين الصلاة دي وما بين الصلاة الربانية، ركزوا كده فيها شوية. حد قادر يشوف إيه التشابهات؟ أنا هحاول أعمل أنميوت مؤقتا. أنا مش عارف أعمل أنميوت، طيب للأسف. متهيألي سهلة، في ثلاث تشابهات واضحة ما بين الصلاة دي والصلاة الربانية أو الصلاة النموذجية اللي علمها لنا يسوع. يتقدس اسمه، هي أول كلمات علمها لنا، يتقدس اسمك صح؟ بحسب مشيئته، ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك، وليملك ملكوته. الثلاث كلمات اسمه ومشيئته وملكوته موجودين، لكن في أربع فروق أساسية على الأقل، معرفش خدتوا بالكم منهم ولا لا. بصوا كده عليهم، إيه الفروق الأساسية؟ الفرق الأولاني الواضح جدا أن الرب يسوع بيعلمنا نبتدي مش بليتعظم اسمه، لكن نبتدي يقول قولوا هكذا أبانا الذي في السماوات. بياخد الصلاة دي من أنها صلاة جماعية بيصلوها الناس إلى صلاة فردية أنا بقولها، وبيديني اسم جديد أقدر أنادي بيه أبويا السماوي، أقول عليه بابا آبا أبويا أبانا الذي السماوات. الفرق الثاني انه هنا في الصلاه القديش دي كان يقول في حياه كل بيت اسرائيل، لكن المره دي يقول اي حد في اي من الشعوب يختار انه يقبل يسوع المسيح، كل الذين قبلوا الى خاصته جاء، خاصته بيت اسرائيل لم تقبله، اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يكونوا اولاد الله اي المؤمنين باسمه. فبياخدها من شعب إسرائيل إلى جميع الشعوب. ثم الفرق الثالث والمهم أنه من انتظار الملكوت إلى حضوره.
لما بيتكلم في الصلاة دي بيتكلم على ملكوت لسه هيجي، لكن هنا بيتكلم على ملكوت جه.

ويسوع في بداية بشارته لو تفتكروا يقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، وبعد كده يقول ها ملكوت الله بينكم. الملكوت ده جه لكنه لسه بيجي ولسه هيجي. أخيرا من صيغة غائب يقول ليتقدس اسمه، يأتي ملكوته، إلى صيغة مخاطب، ده إله شخصي أقدر أتكلم معاه، أبانا الذي في السماوات.

بيثيرهم النص ده او الكلمتين البساط دول، يتقدس اسمك. هم دول الكلمتين اللي عايز اقف قدامهم وربنا بروح القدس يتكلم لقلوبنا النهارده. يعني ايه اللي يتقدس؟ يعني ايه يتقدس اسمك؟ وبعدين مين اللي بيقدس مين؟ عارفين حد قريب جه سالني قال لي يعني ايه مبارك اسم الرب؟ هو مين اللي بيبارك مين؟ هو اللي بيباركنا ولا احنا اللي بنباركه؟ مين اللي بيقدس مين؟ هو اللي بيقدسنا ولا احنا اللي بنقدسه؟ عايزين نفهم شويه يعني ايه يتقدس عشان لما نصليها نبقى فاهمينها. لكن كمان ايه هو اسمه؟ يتقدس اسمك. يعني ايه اسمك؟ انهي اسم؟ وايه المقصود بيتقدس اسمك؟ ثم اخيرا ليه ربنا رب يسوع بيعلمنا انه دي تبقى اول كلمات نصليها؟ او بمعنى اصح ازاي اقدر ابتدي باني اقول له ليتقدس اسمك وانا عندي احتياجات زي انه خبزنا كفافنا؟ يعني ازاي انا عندي احتياجات وحاجات عايز اطلبها وانت يا رب بتعلمني اني ابتدي باني اقول يتقدس اسمك؟ خدهم واحده واحده بسرعه كده نعدي عليهم ونقف قدام الفكرة الأساسية اللي يمكن مشغول بيها لينا النهاردة. وأفكركم كمان أن الصلاة دي ينفع نصليها كل يوم، ينفع تبتدي بيها يومك، وكل مرة تقف قدام كلمتين من دول تقف وتقول يا رب يتقدس اسمك، وتصلي بالمحتوى بتاع الكلمات دي والمعنى اللي وراها اللي هنتأمل فيه النهاردة. كلمة ليتقدس هاجيازو دي باليونانية جاية من كلمة قدوس، ومعناها يقدس أو يكرس، معناها يخصص أو يخصص لله تحديدا، أو يجعل شيء ما أو شخص ما مقدسا. وبرضو ده بيثير السؤال، يعني إيه نقدس الله أو نكرس الله؟ نخصصه لمين؟ ده هو اللي بيخصصنا ليه، ده هو اللي بيجعلنا مقدسين. لكن في أحد التفاسير يقول الجملة الجميلة دي، يقول هذا القول هنا قد يعبر عن رغبة لرؤية الله ممجدا باعتباره إله هذا العالم. وكأننا بنقول يا رب ليكن اسمك مقدسا أمام هذا العالم، ليرى الناس أنه اسمك مقدس، لأنه ليرى الناس أنك بالفعل قدوس. زي ما بنقول نبارك الرب أو لك يا رب البركة، مش معناها أن احنا بنديله البركة، لكن احنا بنقول ليرى الناس، لنرى نحن ويرى العالم ان انت مصدر كل بركة، انك اله مبارك ومبارك، انت اله البركة، انت اله قدوس. يا رب احنا بنصلي انه اسمك يتقدس في عينينا وفي عيون الجميع. في تفسير الموعظة على الجبل قسيس محسن نعيم قسيس كنيستي في شبرا بيقول في ثلاث معاني لكلمة يقدس، وناخدهم واحدة واحدة ونفكر في معناها لما نطبقها على ليتقدس اسمك. المعنى الأول يتعلق بالطهارة والنقاوة، إنه الله بيقدس أي بيطهر وينقي. وفي حزقيال يقول الكلمات الجميلة دي، لذلك فقل لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب، ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسمي القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. قبل الجزء ده على طول الله بيتكلم من خلال حزقيال وبيقول لهم انتوا شعبي المقدس، لكن لما انا ارسلتكم للسبي بسبب خطاياكم بقت الناس تقول ازاي دول شعب مقدس وربنا سابهم يخرجوا من ارضهم، وبكده تنجس اسم الله ما بين الامم. فيجي الرب يقول فاقدس اسمي العظيم المنجس في الامم، وكانه هنا بيقول احنا نقدر نقدس اسم الله بين الناس أو ننجسه في وسطهم. فهو بيقول أنا بقى هاجي بعد ما أنتوا نجستوا اسمي سأقدس اسمي العظيم، فتعلم الأمم أني أنا الرب، يقول السيد الرب حين أتقدس فيكم قدام عيونهم. وكأن المعنى هنا بيقول لما بنقول ليتقدس اسمك بنقول يا رب ليتقدس اسمك فينا قدام الناس. لكن باقي النص ده جميل قوي، لو حد بيسأل ازاي يا رب هتعملها، ازاي الاسم اللي تنجس ده واللي احنا نجسناه بين الامم انت هتقدسه؟ كنت اتخيل انه هيقول ساعاقبكم ساطهركم من خطاياكم، ورغم انه ده حصل لكن في الجزء ده بيقول كلمات جميلة قوي، يقول واخذكم من بين الامم واجمعكم من جميع الاراضي واتي بكم إلى أرضكم. هتقدسنا إزاي يا رب؟ إنه يجمعنا

من الشتات، ويرش علينا ماء طاهر فنتطهر من كل نجاستنا ومن كل أصنامنا، يطهرنا ويعطينا قلب جديد ويجعل روح جديدة في داخلنا، وينزع قلب الحجر من لحمنا ويعطينا قلب لحم، ويجعل روحه في داخلنا ويجعلنا نسلك في فرائده ونحفظ أحكامه ونعمل بها. ربنا هنا بيقول الطريقة اللي اسم يتقدس بها هي أني أردكم من سبيكم، هي أني أستردكم، فاكرين ريستور، أستردكم من البعد عني، هي أني أشيل قلب الحجر وحط روح جديد وقلب لحم وحط روحي داخلكم وأعلمكم من جوه تسلكوا في أحكامي وفي فرائدي وتعملون بها. المعنى الأول هو الطهارة والنقاوة، لكن المعنى الثاني هو التخصيص والتمييز. كلمة يقدس معناها to set apart، أخصص هذا الأمر، يقول هذا قدس للرب، يعني مخصص للرب، ده بتاع ربنا، ده لوحده كده مفروز ومميز عن أي حد وعن أي حاجة تانية. وحنا لما الرب يفتقدها تغني وتقول الكلمات دي، ليس قدوس مثل الرب، مفيش حد زيك، أنت لوحدك، أنت في حتة تاني لوحدك، لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا. عارفين الشباب يقولوا التعبير ده، يقولك لا ده في حتة تاني خالص، ده لوحده خالص، وكأنه هنا الكلمة دي معناها كده، ليس قدوس مثل الرب، ده في حتة تاني. إلهنا ما ينفعش يتقارن بحد تاني، ما ينفعش يتحط جنب تاني. بمن تشبهونني فأسويه، يقول الرب القدوس، ده ما فيش حد زيه تاني. وكأننا لما بنقول يتقدس اسمك بنقول يا رب خلي صورتك واسمك في عينينا مميز ومتفرد، خلي مكانتك في عينينا حاجة غير أي حد تاني. فإشعياء 8 يقول الكلام ده للشعب، لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة. ما تقولوش، عارفين نظريات المؤامرة طول الوقت كده، الحق ده في مش عارف مين بيخطط ليه، الحقوا ده المسيحيين عايزين يعملوا فيهم إيه. ده هنا يقولهم لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، ولا تخافوا خوفه ولا ترهبوا، قدسوا رب الجنود. في الإنجليزي اعتبروه أو احترموه أو اكرموه كأنه القدوس هو لوحده، فهو خوفكم وهو رهبتكم. كأنه هنا لما باجي أقول يتقدس اسمك بقول يا رب أنا عايز أحط اسمك فوق كل اسم، أنا عايز أحط مكانتك في حياتي فوق أي حد تاني، أنا عايزك تبقى أنت الإله اللي أنا بخافه. مش بخاف من التهديدات بتاعة العدو ولا الناس ولا الظروف الاقتصادية ولا الظروف السياسية ولا أخبار الحروب. لما يتقدس اسمك مش هبقى بخاف من الحاجات دي، مش هبقى بخاف من الحاجات اللي الناس التانية بتخاف منها، لكن هتبقى أنت خوفي وأنت رهبتك. نفس الكلمات يقتبسها بطرس، وبطرس الأولى يقول أنت ألمتم من أجل البر حتى لو بتتألموا طوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. In your hearts honor Christ the Lord as holy، حطوه في حتة كده مختلفة متميزة، قدس الرب الإله في قلبك، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. ليه نحط الرب في مكان مختلف؟ ليه نقدس نفسنا ليه ونخصص حتة كده خاصة في قلبنا ليه؟ الأسباب كتير قوي، أولها لأنه هو زي ما قلنا هو قدوس، ليس قدوس مثل الرب، لأنه مستحق، لأنه ما فيش حد زيه. لكن في سبب يمكن بالنسبة لي أنا سبب شخصي يسبي قلبي كده، الكلمات اللي قالها رب يسوع وهو بيصلي لأجلنا في يوحنا 17، يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين بالحق. إذا كنت أنت يا رب قدست نفسك ليا، كم وكم يليق بيا أن أنا أتقدس من أجلك، أنه اسمك يتقدس في حياتي بإني أكون بخصص وبقدس حياتي ليك. إذن يتقدس بمعنى الطهارة والنقاوة، بمعنى التخصيص والتمييز، أخيرا وليس آخرا الارتفاع والسمو. دايما في ارتباط في الكتاب ما بين قداسة الله ومجد الله، ارتفاع

الله، عظمة الله. في إشعياء 6 يقول: في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، فالسرافيم الملائكة وهم حواليه بيغنوا يقولوا إيه؟ قدوس قدوس قدوس، لأنه عالي ولأنه مرتفع. لأنه قدوس قدوس قدوس فهو عالي وهو مرتفع. وإشعياء 57 يقول برضو الكلمات اللي أنا بحبها قوي دي: هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد، القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع روح. بصوا ركزوا كده في البارادوكس مرة تانية. أول المرة اللي فاتت يقول هقدس اسمي بإني أجمعكم وطهركم وديكم قلب لحم وأحط روحي في داخلكم معلمكم. هنا يقول أنا مرتفع وما بسكنش غير في الموضع المرتفع والمقدس أسكن، لكن كمان مع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. كاتب مزمور 99 يقول علوا الرب إلهنا. ليه نعليه؟ ليه نسجد في جبل قدسه؟ لأن الرب إلهنا قدوس. وكأني كده باختصار شديد لما بصلي ليتقدس اسمك، فكر فيها كده عشان تاخدها وتصلي بيها النهاردة، ويمكن أشجعك وشجعك كل يوم في الأسبوع اللي جاي ده ابتدي يومك بأنك تقول له أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. وانت بتقولها ممكن تبقى في دماغك ثلاث حاجات: ليتقدس اسمك في حياتي أنا بأنك تقدسني، يا رب قدسني ليك، يا رب خلي حياة القداسة بتاعتي تخلي اسمك مقدس بين الأمم. اتنين، قدس أفكاري عنك. ويمكن دي أكتر فكرة أنا مشغول بيها، كل مرة بنيجي قدامه بنقول له يا رب ليتقدس اسمك. حد علمني الفكرة دي من سنين، ومن ساعتها فعلا خدت بعد تاني كده عندي، إنه كل مرة بقوله ليتقدس اسمك بقول يا رب خلي صورتك في خيالي وفي عقلي تتقدس، تتنقى من كل شوائب، من كل أفكار مغلوطة عنك، من كل شكايات العدو عليك اللي بيحاول يرسمك في ذهني وفي قلبي بصورة مغلوطة وبصورة تخليني مش عارف أعبدك وبصورة بتخليك مش مقدس في حياتي وفي عينيا وبالتالي في عيون الناس حواليا. لكن أخيرا في رؤية العالم ليك يا رب ليتقدس اسمك في عينين الناس. يا رب أنا بصلي إنك تعلن للناس، إن الناس تشوفك، إن الناس تعرفك كإله كملك كسيد كراعي وكأب صالح وأمين. أتمنى كده أكون جاوبت على السؤال الأولاني، يعني إيه يتقدس ومن يقدس من؟ إحنا مش بنقدسه، إحنا بنطلب إن اسمه يكون مقدس وممجد. السؤال الثاني بسرعة، إيه هو اسمه؟ يعني إيه ليتقدس اسمك؟ كلمة اسمك معناها إيه؟ ويقصد أنهي اسم من أسمائه؟ أوريجانوس يقول الكلمات دي، إنه الاسم هو تعبير يلخص ويظهر الصفات الشخصية لمن سمي به. وتلاقوا الحكاية دي موجودة في الكتاب كتير قوي، الأسماء بتعبر عن الناس. فإبرام لما يتقابل مع الرب يسميه إبراهيم مقصود، يهوذا اسم لي معنى، يشوع اسم لي معنى لأنه هيخلص الشعب وهيدخل بيهم الأرض، وهكذا بطرس كان اسمه كان اسمه ينقله من أنه آسف سمعان اللي هو اسم هش إلى أنه صخرة وهو بطرس، فيعبر عن شخصيته. فاسم الله يعبر تماما عن شخصيته، لا يمكن التفريق بين الله وما بين اسمه. لما بنقول يتقدس اسمك يعني بنتكلم عن شخصية الله، بنتكلم عن الله ذاته، عن صفاته الشخصية. جون ستوت في تعليقه على الآية دي يقول الكلمات دي، إن اسم الله ليس مجرد مجموعة حروف God G-O-D أو يهوى أو ألف لام لام هي، لكنه يعبر عن شخص الله، عن طبيعته، عن عمله. لذلك فاسم الله هو ذات شخصه كما أعلنه هو من الأزل عن نفسه. اسم الله مقدس منذ الأزل، متفرد، فاكرين تمييز وتخصيص على كل الأسماء، وأعلى من كل الأسماء. نفس الثلاث أفكار بيقولهم مرة تانية جون ستوت، اسم مقدس، اسم متفرد، اسم أعلى، اسم فوق كل اسم.

لكن ايه اللي يقصده رب يسوع وهو بيقول يتقدس اسمك؟ لو هو بيتكلم عن شخصية الله، ايه في شخصية الله هو عايزنا نصلي انه يعلن؟ الحقيقة نقدر نقول ببساطة انه كل ما هو في شخصية الله، بدءا من الاعلان القديم اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، ياهوي I am who I am، انا الكائن بذاتي أزلا، أنا أصل كل وجود، الإله العظيم، الإله المرتفع، الإله القدوس، وهو أيضا أبانا الذي في السماوات، هو أبويا وأبونا. وإعلان أب زي ما قلنا المرة اللي فاتت 15 مرة في العهد القديم، لكن ده الاسم الجديد اللي جابي الرب يسوع، الإعلان الجديد أنه هذا الإله العظيم يهوى هو كمان أبونا. 170 مرة الرب يسوع يتكلم عن الله على إنه أبونا، أبانا. لاحظوا البارادوكس، في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح أتقدس بين الأمم، إزاي؟ بإني أجمعكم من الأراضي وإني أرش عليكم ماء طاهر وأطهركم وإني أديكم قلب لحم وحط روحي فيكم. أبانا هو أبونا الحنين الطيب والصالح، لكنه كمان هو في السماوات، هو قدوس، وإحنا بنطلب إن اسمه يتقدس. كأنه الفكرة هنا لما بنقول يتقدس اسمك، كل مرة بنصلي الكلمة دي بنقول له يا رب ادينا صورة متكاملة حقيقية عن أنت مين. لو بصينا في اللاهوت والجدال اللاهوتي اللي حوالينا في كل حتة طول الوقت، تلاقي تطرفات، ناس بتتكلم عن الله كأنه أب فقط، تكلموا عليه على إنه أب حنين وصالح وطيب وبيقبل وبيحضن، which is true, very true، حقيقي جدا هو كده فعلا، لكن بيهملوا إن هذا الأب هو transcendent، متسامي، متجاوز، هو في السماوات، هو قدوس، هو لا يقبل الشر ولا يقبل الخطية، لا يساكنك الشرير، لا يقف المفتخرون قدام عينيك. ومرات في الوعظ المسيحي ناخد التطرف الثاني، التركيز على قداسة الله وسموه وارتفاعه والتركيز على بشاعة خطايانا دون أن نعلن الحق المسيحي عن النعمة اللي بتسترنا وبتغطينا وبتطهرنا وبتغيرنا. فيبقى المنبر مرات بيتكلم عن إله أب طيب حنين كده جميل لطيف متساهل، أو بيتكلم عن إله واقف لينا بالمرصاد ومسك لنا الخطية. كل مرة نقول فيها ليتقدس اسمك بنقول يا رب ادينا صورة حقيقية عن انت مين، وانا جايب خطيتي قدامك، اديني صورة عن اله قدوس يرفض الخطية، لكن عن اب واقف بره البيت مستني رجوع الابن ومستعد هو اللي يجري ناحيته وياخده في حضنه. وانا جاي يا رب خايف من المستقبل ومرعوب ومش عارف بكرة في ايه، خليني افتكر كويس جدا إنه أنت أبويا اللي في السماء اللي شايف الماضي والحاضر والمستقبل، صاحب السلطان الكلي، لكن كمان الإله اللي مهتم بي واللي عارفني وعارف مصلحتي وعارف تعمل إيه من الظروف اللي أنا بعدي فيها. أنقل على الفكرة الثالثة والأخيرة عشان ما طولش عليك وعشان نرجع لوقت جميل مع جون. إزاي أبتدي بالصلاة دي؟ أو بمعنى ليه رب تطلب مني أول حاجة أطلبها هي ليتقدس اسمك؟ فكرة صعبة. لو أنت زي حالاتي لما تبقى في وضع صعب، لما تبقى محتار، لما تبقى عندك احتياجات مادية أو نفسية غير مسددة، لما تبقى بلغة الصلاة الربانية جعان، عارفين خبزنا كفافنا، أول حاجة عايز تدخل تقول له أبانا الذي في السماوات اديني اللي أنا محتاجه، أبانا الذي في السماوات ابعت أكل، أبانا الذي في السماوات اطرد خوفي، أبانا الذي في السماوات حل مشكلتي، اشفي مرضي أو مرض اللي بحبهم، أبانا الذي في السماوات سدد احتياجي. إزاي أبتدي أقول ليتقدس اسمك وأنا جعان؟ وشيل جعان دي وحط تحتيها بقى كل اللي أنت عايز تحطه، جعان، خايف، مرتبك، قلقان، حزين، غضبان. إزاي أنا النهاردة وأنا في الموقف اللي أنا فيه اللي أنتوا عارفينه، أنا ومراتي وعيالي، أبقى جاي ما أقولكش يا رب حل مشكلة الفيزا، يا رب اتدخل في الموقف الصعب، لكن أول حاجة أقولها أقول يتقدس اسمه. صعبة إنسانيا فكروا فيها هتلاقوها صعبة.

لكن انا هنا عايز ارجع لفكره شاركت بيها معاكم زمان، متوقعش ان انتوا فاكرينها يعني. هاخدكم بعيد شويه وهرجع للفكره دي. في مزمور 115 يتكلم عن الاصنام اللي الناس بيعملوها، يقول اصنامهم فضه وذهب عمل ايدي الناس، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها. المزمور ده بيقول ايه؟ بيقول ان الناس عملت اصنام، عملت الهه، والالهه اللي هم عملوها دي عملوها شبههم، ولما عملوها شبههم هم مع الوقت بعد ما بقوا يعبدوها كتير بقوا هم نفسهم شبهها. فكروا فيها كده، الهه نصنعها وتصنعنا. وكأنه بيقول إيه؟ بيقول صورتك عن الإله، مفهومك عن مين هو الإله اللي بتعبده بيحدد أنت شخصياً مين. فلو أنت بتعبد إله قاسي هتبقى أنت قاسي، لو أنت بتعبد إله غير مهتم هتبقى أنت كمان بالطبيعة وبالضرورة غير مهتم، لو أنت بتعبد إله غير مهتم يبقى لازم أنت تاخد الأمور في إيديك، ولازم أنت تحل المشكلات بنفسك، ولازم أنت تاخد كنترول، you take control in your own hands. لكن لو أنت بتعبد إله مهتم وحنين وقريب وقدير وصالح، ساعتها تقدر تبقى عايش في سلام وهدوء وتسليم وإيمان وهكذا. صورتك عن الله بتحدد أنت مين وحياتك هيبقى شكلها إزاي. يقول في ملوك الثاني عن شعب إسرائيل لما مشوا بعيد عن الله صاروا وراء الباطل وصاروا باطلا، وكأنه بيقول اللي بنمشي وراء بنبقى زيه. وأنا صغتها في الآيتين دول مع بعض وقلت نحن نصير ما نسير وراءه والآلهة التي نصنعها تصنعنا. أقصد إيه بالكلام ده؟ أقصد أنه عدو الخير شغله الشاغل طول الوقت انه يملى دماغنا بصور آلهة مزيفة. عشان كده الوصية الأولى لا يكن لك آلهة أخرى أمان، you shall have no other gods before me، لأنه مفهومنا عن مين هو الله هو اللي بيحدد صلواتنا، بس مش بس صلواتنا، بيحدد سلوكياتنا وبيحدد أولوياتنا وبيحدد علاقتنا بالآخرين وبيحدد نظرتنا للحياة. فلو أنا شايف ربنا زي بابا نويل اللذيذ اللي في الصورة ده كده، هو كل دوره في الحياة ديني طلبات، هقول أبانا الذي في السماوات أو بابا نويل في السماوات، خبزنا كفافنا وغير لنا البيت ودينا شغلانة جديدة ونجح العيال، هو ده شغله إنه يدينا شوية حاجات. ولو هو سوبرمان فأنا هبقى عايزه يخليني أنا كمان سوبرمان وأبقى أشطر واحد وأنجح واحد وأذكى واحد وأقوى واحد وهكذا. مفهومي عن مين هو الله، وكل واحد فينا عنده تشوهاته مهما حاولنا، عندنا تشوهاتنا عن مين هو الله هيحدد نظرتنا للأمور. عايز أرجعكم كمان لمثلث شاركت بيه قبل كده بسميه مثلث الكمال أو مثلث الكمال الإلهي. لو أنا مؤمن إن الله كلي الصلاح، يعني كلي المحبة، يعني بابا أبويا اللي بيحبني جدا جدا جدا ولا يخرج منه، زي ما سمعنا من أسيس فريدي في المؤتمر، إله خير كل ما قصده خير وكل أعماله خير، لو هو إله ما بيخرجش منه غير الخير، لكن كمان كلي الحكمة، هو بيعمل الخير وهو عارف إيه هو الخير بتاعي، هو مش إله طيب وحنين وجميل لكن ما يعرفش مصلحتي، مش زي بابا نويل لازم أكتب له جواب وأقول له بص اعمل لي الحاجة الفلانية، هات لي الهدية الفلانية، لا، أنا أقدر أقول له أنا عارف إن أنت عارف خيري فين، أنت اللي شايف الصورة الكبيرة، حتى لو أنا النهاردة شايف إن مصلحتي إنه الفيزا تخلص بعد بكرة وأرجع أمريكا حالا، حتى لو كلنا ككنيسة شايفين إن دي أحسن حاجة ممكن تحصل، لو أنت قاصد، لو أنت أردت، لو أنت سمحت إنه الأمر ياخد وقت أطول، فأنت في حكمتك عارف أنت بتعمل إيه، لكنه كمان كلي القدرة، لأنه ممكن يبقى طيب قوي وصالح جدا وكله خير، ممكن يبقى حكيم لكن ما يقدرش يعمل مشيئته، لكن هذا الإله هو أبانا الصالح والحكيم، لكنه كمان أبانا الذي في السماوات. لو اترسمت الصورة الكاملة المتكاملة دي عن الله في ذهني

خدوا بالكم عدو الخير، قلتها لكم قبل كده وباكد عليها، طول الوقت عايز ياخد واحده من دول، طول الوقت عايز يقول لك بص هو بيحبك وهو حكيم، بس هو يا حرام الموقف ده صعب عليه، هو مش قادر يتصرف فيه. او ودي بتحصل لي انا كتير، بص يا رب انا عارف انك تقدر تحل الازمه، الشهور اللي فاتت كنت بقول له انا عارف انك تقدر بس مش عارف انت عايز ولا لا، وكاني شاكك شويه كده في صلاحه او شاكك في حكمته، لا عارف انك بتحبني بس مش شايف يا رب ان الموضوع طول شويه وان انت يعني مش عارف تظبطها المره دي ولا ايه. طول الوقت ربنا عايز، ابليس اسف، عايز يشتكي على واحده من الثلاثه دول، وكل مره بنيجي ونقول له يا رب ليتقدس اسمك. انا شخصيا باجي اقول يا رب فكرني كويس قوي ان انت كلي الصلاح كلي الحكمه وكلي القدره، ساعتها بس اقدر اطمن، ساعتها مش هبقى محتاج اجري واقول له خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، ساعتها مش هجري واقول له يا رب خطيتي، مش هجري اول حاجه اقول له خطيتي، لكن هجري اول حاجه اقول له قدستك، مش هجري اول حاجه اقول له احتياجاتي، لكن هاجي اقول له ملكوتك، مش هجري واقول له يا رب انقذني من عدو الخير، لكن هقول له يا رب مشيئتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. مفسرين بيقولوا فكره جميله قوي، الصلاه الوحيده اللي هنفضل نكمل نصليها في كل الست صلوات اللي في الصلاه النموذجيه، في ثلاثه عن الله وثلاثه عن احتياجاتنا، او يتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك، دول الثلاثه اللي يختصوا بالله، والثلاثه التانيين اللي يختصوا بينا خبزنا كفافنا، اغفر لنا ذنوبنا لا تدخلنا في تجربه. الوحيده في السته دول اللي هنفضل نغنيها ونسبح بيها في الابديه هي ايه؟ ليتقدس اسمك، لان ساعتها ملكوته هيكون جه، مشيئته هتكون اتحققت، خبزنا هيكون معانا في السماء، مش هنحتاج لغفران الخطايا ومش هنحتاج لحمايه من عدو الخير. لما نتعلم نقول يتقدس اسمك ساعتها هنقدر تبقى طلبتنا للابد، يا رب ليكن اسمك مباركا مقدسا فوق كل اسم. خلونا ناخد دقيقة كده نسكب قلوبنا على ما جون والفريق يطلعوا يقودونا في وقت تسبيح تاني وصلوات وترنيمات. قول يا رب من فضلك علمني أطلب أولا أن يتقدس اسمك، أن يأتي ملكوتك. يا رب صلح كل مفهوم مغلوط جواي عنك. يا رب تعالى واهدم شكاية العدو ووداني اللي يشتكي بالبطل على صلاحك ومحبتك أو على حكمتك ومشيئتك الصالحة وخطتك الكاملة اللي ما بتخرش المية، أو على قدرتك اللانهائية وغير محدودة. ساعدني أشوف إله عظيم قدير حكيم بيحبني طول الوقت. يا رب مرات جوايا شكاية ضميري بتخليني شايفك مش راضي عني، مش قابلني، مش بتحبني. ليتقدس اسمك في عينيا فأعرف أني دايما مقبول ودايما محبوب. ومرات تانية عدو الخير بيحاول يموت كده صوت الضمير جوايا وأنسى أنك إله قدوس ترفض الخطية. يا رب ارسم صورة قدستك قدام عينيا فأكره الخطية من كل قلبي. يا رب يتقدس اسمك في حياتي بأنك تقدسني لي، ويتقدس اسمك قدام عيني في فكري وفي ذهني وفي قلبي بعرفك على حياتك، ومن خلال الاتنين دول يتقدس اسمك قدام الناس فتعلن وتعرف كأبانا الذي في السماوات. ليك كل المجد يا رب.

يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

ما زلت مصر جوه قلبي ولنفسي اولا قبل اي حد تاني ان قوه كلمتنا تصنع فرق، تصنع فرق في حياتنا الشخصيه، تصنع فرق في المستقبل اللي جاي بكره، تصنع فرق في حياه ولادنا اللي ما نعرفش هيكونوا ايه، بنتمنى يكونوا، لكن كلامي وكلامك يخلق هذه البركة للنهاردة وبكرة. مرة اللي فاتت كنت بكلمك عن قوة البركة، ازاي البركة اللي بتتقال واللي بتخرج قاعدة من جيل إلى جيل، لو انت مصدق، لو انت حاطط عينيك على الرب، الكلام اللي انت بتقوله بيعمل فرق كبير جدا جدا جدا. قوة كلمتنا مش بس بنتنبأ بيها على بكرة، لكن قوة كلمتنا بتقول إحنا واقفين فين، إحنا واقفين فين. ممكن تبقى صامت. سليمان بيقول أن الجاهل إذا سكت، بسم الله ما شاء الله، يحسب حكيما. ليه ما قالش ولا حاجة، ما نطقش ولا كلمة، ما قالش شيء، فهو ساكت ما تحكمش عليه. تعرف منين اللي قدامك، تعرف شخصيته، تعرف بيفكر ازاي، لما بيبتدي يتكلم، لما بيبتدي يحكي، لما بيقول، لما بيخرج اللي جواه. لما بتكون مكتئب، وانا صغير، انا كنت صغير على فكرة، مش مولود كده يعني، وانا صغير بكبر، كلمه الاكتئاب دي ما كنتش اسمعها كتير، يعني ما كانتش تتسمع كتير، مكتئب او حاسس بوحده، تعبيرات كانت قليله قوي لما تستخدم. النهارده مدرجه في قاموسنا اليومي، كل يوم بنتكلم بيها، كل يوم بنحكيها. لكن في الوقت اللي بتكون فيه مكتئب، في الوقت اللي بتكون فيه حزين، في الوقت اللي بتكون فيه مغلق أو روحك مغلقة، ما بتقدرش تطلع كلام كتير. في مننا اللي بياخد جوه نفسه، مؤدب يعني، محترم، نشكر الله ما بيأذيش حد، فبيبقى أخدها جواه وساكت. وفي المكتئب اللي بيعمل زي الولاد عند المكنة اللي جنب الكاشير، يمد إيده لو ما خدش اللي هو عايزه، في يرفص ويخبط ما عرفش أنت من أي نوع، لكن الأنواع كلها موجودة. لكن في وسط كل ده أنا بكلم مؤمنين، الوصية بتقول لينا في مزمور 96 عدد واحد، لو معك كتابك المقدس هقول مزمور 96 وعدد واحد. ده وقفتي الليلة مع الكلمات دي، وحاجة أقول لك ربنا عايز يقول إيه. مزمور 96 عدد واحد بتقول كلمة الله: رنموا ليهوى ترنيمة جديدة، رنمي ليهوى يا كل الأرض، رنموا ليهوى باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. رنموا لي ترنيمة.

رنيمة جديدة، رنمي لي كل الأرض، رنموا للرب بارك اسمه. هيجي وقت في حياتك لا عايز ترنم ولا عايز تتجندل أساسا يعني، ولا عايز تقول حاجة، ولا عايز تطلع، ولا ينفع حتى أنك تصلي من أصله، لأنه نفسك مسدودة، لأنه روحك مغلقة، لأن اللي بتمر بيه ما يستاهل، سوري في اللفظ يعني، ما يستاهلش حتى صلوايا ولا كلمة شكر. وبتعجب على اللي يحصل، وبتعجب بالأكثر على ابن المغزى يعني، اللي حاله أحسن وأفضل وأروع بكتير. وأنا طبعا أكيد أنا بشوف نفسي كويس يعني، ومؤمن وبحب الرب والحاجات اللي الجميلة دي، حالي مش أفضل، واقع علي كذا وكذا وكذا وكذا. رنم للرب ترنيمة جديدة، ترنيمة جديدة. عنوان تأملي الليلة ترنيمة جديدة. رنيمة جديدة ازاي؟ ارنمها ازاي دي؟ ارنمها فين؟ وبالذات لو انت في حتة متغربة، ينفع تغني اغنية او ترنم ترنيمة في ارض غربة؟ هي ايه الترنيمة؟ هي ايه الاغنية؟ الاغنية النشيد، الترنيمة، الترتيلة، سميها زي ما انت عايز، عبارة عن ايه؟ عبارة عن وعاء يحتوي كلمات بتحمل معاني مختلفة. جوه الترنيمة، الترنيمة عبارة عن أوف، أي حاجة، حل، إناء، أي شيء، أوكي، جواه حاجات، جواه موجود، موجود قصة، موجود موقف، موجود تاريخ، موجود شكوى، موجود ألم، موجود حب، موجود بغضة، موجود تضرع، موجود شكر، موجود حمد، موجود عبادة، إلى آخره، زي ما أنت عايز. بس الترنيمة عبارة عن الحاجة اللي في قلبك موجود جواها، ده المحتوى اللي موجود فيها. حياتنا فيها كل المعاني اللي أنا قلتها دي كمؤمنين. أغنيتك، ترنيمتك، نشيدك، ده اعترافك بحالك. مش ضروري الترنيمة اللي بترنمها تكون كلها تسبيح وعبادة وحب وهيام. ممكن ترنيمتك تبقى تعبيرك عن حالك، مش ضروري تكون متلحنة يعني، لكن ده الاسطوانة بتاعتك. كم واحد مننا لما بيرن جرس التليفون الموبايل في ايدك وانت عارف فلان او فلانة، تبقى انت عارف ان انت هتسمع اغنية من اغاني اياها، أغاني الشكوى وأغاني الألم وأغاني الكلام، وأغاني حاجة معينة بتقول إنه في قصة، في ترنيمة، في حكاية، في نشيد حيتقال وبيطلع من جوه القلب. وقت الاكتئاب ووقت الإحباط، خليك معايا، وقت الاكتئاب ووقت الإحباط وما أكثره، لأنه الشرير اللي هو من البدء كان قتالا للناس، عايز يموت الجميع. ده سلاحه انه يحبط، سلاحه انه يجيب اليأس على قلبي وقلبك. وبالذات لما تبقى لغة متداولة بين الناس، يبقى شيء من السهل قبوله والعيش فيها من غير ما نحس. مزمور 137، الجماعة اللي كانوا في السبي قالوا الكلام ده، قالوا على أنهار بابل جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها عملنا إيه؟ علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين. رنموا لنا من ترنيمات ما تقولوا لنا ترنيمة يا جماعة، أنتم مشهورين بترنيمكم الحلوة الجميلة، ما تقولوا لنا ترنيمة من ترنيمكم. إحنا علقنا أعوادنا، ما فيش لا لحن ولا كلمة، وكيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ وقفتي الليلة وإنت في الأرض الغريبة، ينفع ترنم ترنيمة ولا لا؟ مرة كمان، وانت في الارض الارض الغريبه، هي الحته الحزينه اللي موجوده في حياتك، الحته اللي فيها الم، اللي فيها وجع، اللي فيها محنه، اللي فيها اختبار، اللي فيها ضغط عليك، اللي فيها حته فيها قرار ما انتش عارف تاخده، الحته اللي فيها انت حاسس انك لوحدك، الحته اللي انت خايف منها لانك مش فاهم ولا عارف بكره جاي فيه ايه، لكن كل المعطيات بتقول ان في خطر. سؤالي هو، ينفع ارنم ترنيمه جديده؟ وتفيد بإيه الترنيمة الجديدة لو أنا رنمتها؟ تقدر تغني، تقدر تشتغل.

تشكر تقدر تسبح حتى لو أنت في زمن غربة، زمن ألم، زمن فقدان. ترنيمة جديدة، أنا مش هغني بظروفي، أنا هغني بالحي الأمين إلى الأبد. مرة كمان، الترنيمة مش هغني بظروفي، الإناء مش محتوي على شكواي وألمي ووجعي وقصتي وحكايتي، وده سفر المزامير مليان بيه، لكن أنا هغني أغنية تانية. الأغنية التانية أغنية الرب، أنا هغني أغنية جديدة، هو مين وصنع إيه معايا. جماعة نفسي أقول لك بس إن إحنا ناس مفديين، إحنا ناس مختلفين. مزمور 96 اللي إحنا قرينا منه بعض الكلمات، عدد 1-6 بيقول، مرة تانية هقوله لك عشان تبقى فاهم، الترنيمة مش حدوتي وحدوتك، لا، في حاجة غير. رنموا ليهوى ترنيمة جديدة، رنموا ليهوى يا كل الأرض، رنموا ليهوى باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بإيه؟ حدثوا بين الأمم بمشاكلكم ومصاعبكم وألمكم، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن يهوى عظيم وماله وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام. أما يهوى ماله؟ صنع السماوات امبارح وصنع السماوات النهاردة، صدقوا بكرة هيبقى هو زي ما هو، هو اللي صنع السماوات، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش. مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. خد بالك، أنا وإنت بيقول عننا كاتب العبرانيين هذه الكلمات، عبرانيين 13-15، فلنقدم به بالمسيح، فلنقدم به في كل حيل لله، أيوة، ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه، معترفة باسمه. كل حين مش بيا، بي هو. ده اللي محتاج اتعلمه الليلة، ان انا هنفع اجيلك واخشلك بالمسيح يسوع، والمسيح يسوع هو هيكون قرباني، وهو اللي هيقربني منك، وهو اللي شايفك وعارفك كويس، واللي هيمجد اسمك ويسبح. جماعة ببساطة، انا جاي الليلة انا وانت نرجع من تاني نستخدم سلاح في الحرب الروحية، بيقول ان في وسط كل حاجة انا بعيشها، مش فاهمها، مضغوط فيها، متألم ومجرح فيها، لسه عندي سلاح، بيقول ان لسه في على لساني ترنيمة جديدة اسبح بيها اسمك واقول انك صالح وللأبد رحمتك. ده قلبي وإيماني، ده اللي أنا عايز استخدمه النهاردة عشان أسبح به إلهي من جديد. ترنيمة جديدة، كلمة ترنيمة جديدة اتذكرت في الكتاب المقدس 7 مرات، 5 مرات في سفر المزامير، ومرتين في سفر الرؤيا. أغنية جديدة نفس الترنيمة مرتين بس في كلمة الله، مزمور 33:3 وإشعياء 42:10. رنموا للرب ترنيمة جديدة، ده مش اقتراح، ده مش لو سمحت بعد إذنك، ده مش طلب، ده أمر. والأمر بيقول لما تبتدي تفكر فيه وتغير طريقة تفكيرك، حالك من جوه هيتبدل، حتى لو ما تبدلتش ظروفك. بقولك إيه عندي أرق وخايف وقلقان ومضطرب وظروفي زي الزفت، تمام كويس، ما بنامش. لما سبحت اسمه وباركته وعليته وعظمته، ظروفي زي ما هي ونمت. تستاهل؟ اللي مصدق يقول لي تستاهل. تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل. مرة كنت في، مش مهم كنت فين، بلد من البلاد كانوا داعيني، وجماعة ملتزمين قوي، يعني جماعة مقفلين كده الباب، ما تقولش وما تحكيش وما تتنبأش وما تصليش،
جايبني ليه طيب؟

يعني مش فاهم كل ده قاله لي بعد ما وصلت هناك. طيب نعمل ايه؟ حاضر ماشي اسكت خلاص اسكت. فكان في خادم قبليه خلص الخدمه، انا اخذت الخدمه اللي بعديه وهكمل لغايه اخر المؤتمر. فكلمت قلت اللي على قلبي واللي ربنا ادهوني. وبعد كده بعد ما بخلص صلاه ففي اخت قاعده في اول صف، فانا الكلمه بتبقلل جواك، عارفه بتكون حاجه بتبقلل جواك بتبقلل. قلت لها طبعا ايه بقى اختار كلامي؟ لا مش انا حاسس كده، يعني حاسس يعني كانه ربنا عايز يقولك انه لا مزله ولا كسره بعد اليوم. انا قلت الكلمتين دول ولقيت حد طاير من الدكه اللي عليها على وشها على الارض بتبكي وتعيط، وغصب عني فتحت مني. اللي اتشفى اتشفى، واللي اتحرر اتحرر، واللي عنده سكر ربنا لمسه، واللي ايديه قصيره وايديه طالت. وكان معايا سامر غريافي، حد يعرف سامر غريافي من هنا؟ كان معايا في البلد دي ساعتين ثلاثه، ما اعرفش الساعه كام، بس خلصنا الساعه واحدة بالليل. تاني يوم شهادات، فالناس واقفه بتشهد. انا كان عندي كذا وحصل لي، وانا كان عندي كذا وما خدتش وربنا ريح، انا كان عندي كذا وقست النهارده الصبحيه لقيت انه ما فيش كده. وقف واحد لا من ديننا ولا دينكم لا سمح الله، يعني وقف واحد قال كل دي انطباعات نفسيه. كل دي مالها؟ انطباعات نفسيه، لأن الكتاب معلمناش. سامر غريافي كان مسميها جلسة المولينكس، عارفين المولينكس؟ فأنا قمت طحنت صاحبنا طحنة ما بعدها طحنة. الطحنة اللي فيها هي إيه؟ يا أخي العزيز كويس، لو أنا راجل نفساني وبتكلم بحاجات وإيحات نفسية، ليه ما نعملش اجتماع أسبوعي في الكنيسة نفسي، واللي ما نمشي بقاله شهر ينام له ليلة يا أخي، اللي عنده صداع الصداع بتاعه يخف 6 ساعات، تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل. لأنا عايز أقوله لك إنه إلهنا الحي العظيم المبارك القادر على كل شيء، لما حرنم ترنيمة جديدة حاجات كتيرة هتستاهل، لأنها هتتغير فيا وجوايا قبل ما تتغير حواليا. ميل على حد جنبك وقول له تستاهل تستاهل تستاهلك. ترنيمة جديدة هتساعدك على كسر الإحباط والاكتئاب وطريقة التفكير السلبية، هتخلق فيك نمط تفكير لثوابت إيمان في حقيقة إن لينا إله عظيم ما بيتغيرش. أيوة مرات مش قادر واليأس ذابحني. أمثال 25:21 بيقول كنزع الثوب في يوم البرد، يعني تيجي تقلع واحد في يوم برد مش حكمة يعني، أو كخل على نطرون، إنك تحط حامض على قلوي تلمهم هما الاثنين على بعض يحصل انفجار. من يغني أغاني لقلب كئيب، من يغني أغاني ليه؟ لقلب كئيب. أنا بتحداك النهاردة القلب الكئيب، لأن يسوع جه وغير وفدى، ينفع نغني له أغاني والأغنية تكون هي الدواء اللي بيه هذا الشخص يتفك يتحرر يطيب ويكون عنده قلب مختلف. الفدا عمل في حياتنا شيء مختلف. شعية 61:3 تقول كلمة الله لأجعل لنائح صهيون لأعطيهم جمالا، أيوة، عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر غرس يهوه للتمجيد. كم واحد مصدق أن يسوع لسه بيعمل ده، لسه بيعمل ده، لسه بيقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. لأني مفدي أنا حرنم ترنيمة جديدة، قول ورايا، لأني مفدي أنا حرنم ترنيمة جديدة. الترنيمة الجديدة ممكن ما تكونش جديدة،
لكن هي جديدة، دايما جديدة في الزمان وفي المكان.

الدقيقة اللي أنا واقف فيها دلوقتي قدامك عمرها ما كانت في التاريخ، ولو عدت من هنا عمرها ما هتتكرر تاني. الترنيمة اللي أنا حاولها بكرة، الترنيمة اللي حاولها بساعة جديدة في الزمن وجديدة في المكان، إن المكان مش اللي أنا واقف فيه ولا قاعد فيه هنا، لكن المكان أنا شايفك هناك وإنت فاتح سماواتك ومديني إن أشوفك جالس على عرشك، وبقول لك ترنيمة

مسرور تعمل ايه؟ ترتل. اوكي، ترتل، تقول، ترنم، تنشد. لما يكون الرب عمل في حياتي وفي حياتك معروف، حد عمل في حياته معروف؟ مش اللي انت حاسس بيه، مش اللي انت حاسس بيه. ما تاني هقولها لك زي ما كنا بنقول اسبوعين، اللي انا حاسس بيه ده مصيبه سودة، اللي انا حاسس بيه ده وجعي والمي وشكواي. اوعى تمشي ورا، مش ما تمشيش وراها، لان هي نفسها بتصرخ: امسرور احد فليرتل. تستاهل اغني لك؟ حد حافظ في جماعتنا بتوع الشركه اقول معايا يعني. تستاهل اغني لك واعترف بجميلك؟ غني انت فيا املاني بايه؟ بترتيلك، بترتيلك انت، باللي انت عملته، باللي صنعته. لما ده بيستريح، لما ده بيهدى، لما ده بيفكر، لو همسك ورقه وامل قلم وعدهم ايه في حاجه، في اتنين، في ثلاثه، في اربعه، في كل يوم جديد ينفع اشكر عليهم واقول لك يستاهل اغني لك يا رب، استاهل ان انا اكرمك وعلي اسمك، لانك انت عظيم ومجيد جدا. لما تروح بقى اقرا خروج 15. خروج 15 اول ترنيمه مكتوبه في الكتاب المقدس، اللي فيها مريم النبيه خرجت هي وبنات اسرائيل بالدفوف وبالصنوج وبالعيدان، رقصوا ورنموا وغنوا وقالوا. خروج 15:21، اختار ايه واحده بس: رنموا ليهوه فانه قد تعظم. ليه؟ الفرس وراكبه ترحما في البحر. ما فيش مؤمن ما يقدرش يغني كل يوم ويقول الفرس وراكبه ترحما في البحر. ما فيش مؤمن ما يقدرش يقول الكلمات دي عن الشرير. مزمور 9:6: العدو قد تم خرابه. إيه؟ لسه بيحاربني؟ أكيد. لسه مش ساكت؟ أكيد. لسه يعلم أن له زمان يسير عشان كده هايج عليا؟ أكيد. لكنه مكسور، منزوع القوة، يسوع المسيح جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا في الصليب، والدالي والدالك سلطان وقوة ندوس كل قوة العدو ولا يضرنا شيء. نسمع هللويا عشان نكمل يا شباب ولا ايه الاخبار؟ انا وانت ليا الحق اقول اغنيه جديده، ليا الحق ان اقول انه اشكرك، ليا امل ورجاء لما اجي اصلي لك انك تقدر تغير، لاني عارف انه ما فيش سلطان اعلى من سلطانك، ولا قدره اكبر من قدرتك، ولا حد بمحبتك واحسانك وفضلك يقدر يعمل كتير، مهما اللي عمله الشرير، مهما اللي قاله العدو، مهما كانت التقارير. انا مصدق فيك لانك انت صالح وللابد رحمتك، وده اللي هيخليني مسرور وأنا جاي أغني وأرنم وأقول إنك عملت في حياتي معروف. أدي بشهد، أدي بقول من زمان في بلد من الصعيد دعوني أحضر مجمع ده لمت كنايس من طائفة معينة، يعني كان أول مرة أحضر أروح. لا يصلي هناك غير الرجال فقط، الستات ما بيصلوش. لكن على مدار 45 دقيقة لم أسمع طلبة واحدة، ولا طلبة. كل سمعته على مدار 45 دقيقة كل واحد قام شكر وحمد الرب من قلبه. عايز أقول لك على حاجة، وأنا قاعد كانت الساعة 12 الظهر، صدقوني كانت الساعة 12 الظهر، يعني مش ليل ولا حاجة. الجو حواليا اللي أنا قاعد فيه كأنه متعبي من ملايكة رافعين إيديهم وبيسبحوا مع الشاكرين والحامدين للرب دولا. أمسرور أحد يقول ترنيمة، الترنيمة فيها شكر للرب، فيها إخبار أنه عمل في حياتي حاجة. مزمور 34 داود بيقول لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق، قال أبارك يهوه

في كل حين دائما تسبيحه في فمي بيهوه، تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا يهوه معي، عظموا يهوه معي، ولنعلي اسمه. ليه يا عم أعمل كده معاك ليه؟ بسيطة، طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل، هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك يهوى حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب يهوى، طوبى للرجل المتوكل عليه. يهوى يا قدسي، لأنه ليس عوز لمتقي. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب يهوى فلا يعوزهم شيء من الخير. عظموا يهوى معي ولنعلي اسمه معا. عندي حاجة عايز أقولها، عايز أشكر عليها، وعايز أشرك الآخرين معايا، إن أقول إنه صنع في حياتي حاجة وفرق معايا جدا. يعقوب قال كده في تكوين 32 وعدد 1: صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها إلى عبدك. أنا صغير، أنا ما استاهلش، أنا حاسس بنعمتك. نفسي الليلة كوعك، كوعك الجميل، بدل ما تزغط بيه المدام والمدام تديك زغدة الناحية التانية واللغة تبقى متبادلة، أنا نفسي كوعي أزغط بيه نفسي، أزغط بيه نفسي وأصحي بيه نفسي وأفوق نفسي من تاني ومن جديد، إنها تعود وتفتكر كم صنع بيها ورحمنا. قول معايا مزمور 103، مزمور 100 كلنا حافظين وانا عارف عن ظهر قلب، بس مرة كمان خليني افكر ايه اللي يتقال، اقول لنفسي وصحيها افوقها، عشان في حاجة تستاهل ترنيمة جديدة تطلع من شفتي. باركي يا نفسي يهوى وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي يهوى ولا تنسي كل حسناتي. بيعمل ايه؟ الذي يغفر حتى ايوه متكرره، حتى متأصله، حتى دي كبيره قوي، حتى دي وجعاني وكسراني ومسكاني، حتى الذي يغفر جميع خطاياك وذنوبك. ويعمل ايه كمان؟ يشفي جميع. ما في حد في الكنيسه لو ارفع ايدك معايا يقول يشفي جميع امراضك، ارفع ايدك وما يشفي جميع امراضك. دي شهادتي قدامك يا رب في وسط اخواتي هنا الليله، انا بقولها على نفسي، انا بقولها على اهل بيتي، بقولها على اللي مريض هنا، على اللي تعبان، على اللي بيعاني. يشفي جميع امراضك. انت لسه حي وانا ببارك اسمك يا رب. الذي يفدي من الحفره حياتي، يفدي من الحفرة حياتي. كم من مرة فدى من الحفرة حياتي؟ كم من مرة فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياة النور؟ كم واحد وقف في مرة بص وراه بعد ما عدى الوقت وكان في باب بيصرخ وبيصوم وبيطلب والباب اتقفل ودماغك متعورة والعصافير طالعه من راسك، وبعد شويه لما التاثير راح شفت ان الباب اللي مقفول ده كانت ايد القدير اللي اتحطت، فدى نفسك من العبور الى الحفره. وقف علشان يمنعك ويفديك، وقف علشان يخلصك وانت مش فاهم. وانا وانت اتكلمنا عليه واشتكينا عليه وقلنا وسوينا، لكن هو في محبته وفي امانته فدى نفسي من العبور الى الحفره. الذي يكللك بالرحمه والرأفه. شكرا شكرا. لو ما فيش حد بيتحنن هتفضل انت تتحنن كل الوقت يا رب. شوف انك بتعرف تطبطب، تعرف تلمس، تعرف تحن على الجميع. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابي. هاللويا. نفسي ما تنسيش، ما تنسيش، ما تنسيش. كم واحد عنده في الكتاب المقدس سجل للإحسان؟

إحسانات. حد بيكتب سجل الإحسانات؟ إحساناتك تاج وطوق على راسي وعلى ماشي تمام. فاكرهم؟ فاكر عمل إيه؟ فاكر سوى إيه؟ إن كان هو عمل دولة ليه مش هيعمل أكتر منهم النهاردة وبكرة؟ هيفضل زي ما هو. عشان كده الترنيمة جديدة تكون على لساني وأنا مسرور باللي صنعوا معايا واللي عملوا في حياتي. نزل عودك من عالصفصاف، نزل عودك من عالصفصاف، هات عودك من تاني وقرر قرار أنا هرنم ترنيمة جديدة، أنا هرنم ترنيمة جديدة، أنا هرجع أشكرك من تاني وأقول لك أنا مش يا أبوي مش فاهم، أنا مش فاهم، أنا مش كتير الأسئلة، مراتي كترت الأسئلة، أعتقد كل ست كترت الأسئلة يعني. عندنا خلاف دائم إنه لما نروح هناك لما نشوفه سنعرف كما لا برضو أنا عندي أسئلة، يما هنعرف كل حاجة خلاص مفيش مجال للأسئلة، عندي أسئلة كتيرة، اشمعنى ليه حد يفسر لي، حد يقول لي، ما عنديش، صدقني ما عنديش جواب، أنا ما عنديش جواب. وأخونا قال في الترنيمة زمان ومعديها بلا إجابات، أنا ما عنديش إجابات على حاجات كتيرة، ما عرفش ده حصل لي، ما عرفش إيه اللي بيكون، لكن عندي إجابة عن حاجة واحدة وثابتة، إنك هتفضل أنت حنان ورحيم إلى الأبد يا رب، وحفضل أمسك فيك لغاية الآخر لأنك أنت أمين ولأنك ما تتغيرش. أقولك على حاجة، الجالس على العرش ده الوحيد اللي تقدر تثق فيه بحياتك وقلبك وعمرك وكل حاجة عندك، ومش هيخزلك، مش هيخزلك، كلمته بتقول لا يخزى منتظروه، عمره ما يكسفهم، عمره ما يخزلهم، عمره ما يفشلهم في يوم، لكن الكلمة بتقول انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك، وانتظر الرب ليه، لأنه خروجه يقين كالفجر، ومهما طال الليل هيجي نهار وهيطلع فجر وهو هيشرق من تاني. مين اللي يرنم؟ المسرور. دي متفقين علينا كلنا. النقلة بقى اللي أنا عايزها تحصل في حياتي وفي حياتك، نمرة 2، مين اللي يرنم ترنيمة جديدة؟ المقهور. الإيه؟ مقهور، أهرى. القهرة غير المهزوم، غير المكسور، القهرة في فعل فاعل في حياتك غصب عنك وعن اللي جابوك، غصب عنك، أقوى منك بكتير جدا، ضاغط عليك، كسرك، بيضغطك من كل ناحية من كل جانب، وانت مقهور مش عارف تعمل ايه. لكن هو ده بقى، ده سلاحك في الحرب، الترنيمة الجديدة، ده الاختيار اللي عندي، اني مصدق فيك، مصدق في مواعيدك، انا هختار اني ارنم ليك، اني اغني ليك، مش هتغنى بحالتي، مش هتغنى بظروفي، هتغنى بامانتك وسط الخيانة وعدم الأمان، أنا هتغنى بمحبتك وسط الرفض والوحدة، أنا هتغنى بقدرتك وسط فشلي وعجزي، أنا هتغنى بشفائك وسط مرضي وتقارير الدكاترة، أنا هتغنى بصلاحك وعدلك وسط الظلم اللي واقع عليا، أنا هتغنى بغناك وعظمتك وسط احتياجي الشديد، أنا هتغنى بالأمل والرجاء وسط اليأس وسط الفشل والهزيمة، أنا هتغنى بالحياة وإنت الحياة وسط ريحة الموت اللي من حواليا ومن كل حتة، أنا هتغنى بيك إنت، أنا هتغنى بيك إنت. حد يقول يستاهل؟ مستحق، هو مستحق إني أغني بيك إنت، وأغنيتي الجديدة هتخلق واقع تاني أنت شايفه وأنت هتنطق بيه ومستني إن حد ياخد خطوة علشان يتكلم بيها ويقوله. وقت المآسي، وقت المآسي ده وقت الترنيمة الجديدة، وقت المحنة هو مستنيك إنك ترفع صوتك وتغني، تغني تقول إيه؟
افتح معايا مزمور 9. شجعك دايما لما تقرأ المزامير اقرأ العنوان كويس.

العنوان حيفهمك إيه اللي تحتيه، إيه الظروف اللي تقال فيها المزمور. مزمور 9، أيوة، لإمام المغنين، العنوان، فيش عنوان، لإمام المغنين أنا أقول لك على موت الابن، على إيه؟ كتب المزمور على موت ابنه. موت ابنه اللي كان من بالشبع، مش عارف، موت ابنه أمنون، موت ابنه أبشالوم، مات له كتير داود، لكن كتب مزمور قال فيه أحمد الرب من كل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بيك، أرنم لاسمك أيها العلي. عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك، لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا. أنا عايز أبارك اسمك، أنا عايز أرنم ليك، وعايز أقول ده اللي عايز أقوله، إنك أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الأبد، العدو تم خرابه إلى الأبد، وهدمت مدنا باد ذكره نفسه، أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكون بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة، ويكون يهوى ملجأ للمنصحق. ملجأ إمتى؟ في أزمنة الضيق. ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا يهوى. رنموا ليهوى الساكن في صهيون، أخبروا بين الشعوب بأفعاله، لأنه مطالب بالدماء، ذكرهم، لم ينسى صراخ المساكين. ارحمني يا يهوى، انظر مزلتي من مبغضية، يا رافعي منين؟ من أبواب الموت. ليه؟ لكي أحدث بكل تسبيحك في أبواب ابنة صهيون، مبتهجا بخلاصك. هتديني ترنيمة جديدة ترفعني بيها من أبواب الموت عشان أحدث بتسبيحك وخلاصك يا رب. أنا هشهد ليك والدمعة على خدي، وأقول إنك أنت قاضي العادل، أنت اللي تعرف تحكم ليا لغاية الآخر يا رب. أنا هستخدم لساني وكلماتي مش إني أشتكي، إني أشكر، وإني أعلي الشكر ليك وأسبحك، لأنك أنت عظيم وسط مأساتي وألمي، أنت رافعي من أبواب الموت. قول معايا، أنت رافعي من أبواب الموت. ثقتي فيك جددها وشددها عشان أفضل ماسك فيك وأفضل حاطط حياتي بين إيديك. مزمور 68، هللويا، مزمور 68 عدد 19 و20، تقول الكلمة: مبارك يهوى يوما فيوما يحملنا، مش يجملنا، يحملنا، يشيلنا، يدينا من خيره ومن خلاصه، يحملنا إلى خلاصنا. إلهيم لنا إله خلاص، وعند يهوى أدوناي للموت مخارج. قول معايا بصوت عالي: عنده للموت مخارج، عنده للموت مخارج. كوعك في اللي جنبك صحي وقول له: عنده للموت مخارج، عنده للموت مخارج. نفسي أقول لك على حاجة، وفي ناس هنا اختبروا اللي أنا بقوله ده، في كل مرة أيا كان شكل الموت عنده مخرج غير، لأنه إله مبدع وإله عظيم. عنده للموت مخارج، عنده للموت مخارج. أنا شايف الموت، أنا في وسط وادي ظل الموت، أنا مش خايف شر، رغم أني في وادي ظل الموت، رغم أن التهديد من كل ناحية، لكن حاجة واحدة بس مطمناني، أن في إيد مسكاني، لأنك أنت معي. هو ده اللي هيعديني، ده اللي هيعبرني، ده اللي هيخبرني لهناك. أنا مش هشتم، أنا مش هقول، أنا في حاجة واحدة بس، إن في إيد مسكاني وحتعديني، حتعديني، حتعديني. أنا حكيت لكم زمان على شارع الجمعية، حد من الجيل القديم بتاع شارع الجمعية، عندنا في اسكندرية في سيدي بشر شارع الجمعية، شارع الجمعية، كنا احنا في شارع الشهيد، احنا شارع الشهيد ومشارع الجمعية بعدين بشارعين، أهلا وسهلا.

كنا نروح نلعب كورة مع شارع الجمعية ده، فالأهالي يطلعوا من البلكونات ويتفرجوا علينا ويشوفونا وبتاع، وبكده نغلبهم. شادي أو ما أنا كان عارف شارع الجمعية، بعدين نغلبهم. بعد ما نغلبهم فيبتدي الضرب، خلاص يبتدي بقى الضرب والطوب والتحديف ومش عارف إيه، وخناقة تحصل. فنجري نجري إحنا بقى لغاية لما نوصل لغاية بيتنا بعديهم بشارعين، ونطلع في البيت نضربهم بالطوب ومش عارف إيه. وبعد كده بعد الظهر أبويا شو أفندي، تبقى والدتي عايزة حاجات من الجمعية، فالجمعية فين؟ شارع الجمعية. فهنروح فين احنا؟ شارع الجمعية. واحنا عندنا كل الشلة دي تقف على النصية، وفي اللغة الاسكندرانية على الإمة، خلاص الإمة اللي هو يعني قدام كده في الشارع خلاص. فاحنا نبقى واقفين، فأنا أبقى ماشي ماسك في إيده أستاذ شوافندي، خدت لك أبويا ماسك في إيده. لما أمسك في إيده واحنا بنعدي في شارع الجمعية، هم واقفين على الناحية التانية من الإمة. وأطلع لساني وأعمل مش عارف إيه ليه؟ ينفع تطلع لسانك؟ اللي معاك أقوى من أي حد تاني في الوجود، أقوى من أي حد تاني في الوجود. وطول ما أنت متأكد إنه ماسك إيدك ماسك، حتى لو في وادي ظل الموت ما تخافش، لأنه أنت محمي في إيدين اللي ماسكك واللي هيعدي بيك لغاية الآخر. في ليل وحدتي هفضل مصدق زي ما بيقول أليهو في أيوب 35:10، مؤتي الأغاني إمتى؟ في الليل. حيديني أغنية حتى في وسط ليلي. في وسط الليل مكتوب مزمور 30:5، في المساء يبيت البكاء وفي الصباح، لو حد بيزغرت هنا، في الصباح في إيه؟ في ترنم مهما طال ليلي، ليه نهاية وحيطلع نهار، لأن الصباح في ترنم. في ترنم، في ترنم، في ترنم، في ترنم، في ترنم، في ترنم. هتعدي، ميل على اللي جنبك كله، هتعدي هتعدي هتعدي، صدقني هتعدي هتعدي هتعدي. اصبر ليها، هتعدي. اصبر ليها وسد حلقك. الله يخليك، الله يخليك. اصبر ليها وسد ايه؟ سد. بلاش بلاش رمي الطوب، بلاش القنابل، وانت السبب وهي السبب وانتوا اللي عملتوا. بس بس لو هتتكلم ما تتكلمش غير حاجه واحده بس، ايه؟ ان يكون على لسانك ترنيمه جديده، ترنيمة جديدة بيها تشكر، بيها تسبح اسمه، بيها تعليه وترفعه لغاية الآخر. بيها هقول لك ده جميلك على راسي، هفتكر مرحمك وأمانتك، هفضل ماسك فيك لغاية الآخر، هفضل أصرخ ليك ومستنيك، لأن قبل كده عملتها كتير. أنت عملتها كتير، أنت عملتها كتير. قول معايا أنت عملتها كتير. مزمور 116:8، إيه اللي عمله معايا قبل كده؟ لأنك أنقذت نفسي من الموت، وعيني من الدمع، ورجلي من الزلق. أصلك قدام يهوي فين؟ مش في أرض الموت، في أرض الأحياء. طول ما أنا حي صلاتي إنك تديني ترنيمة جديدة. اسمع اسمع، مزمور 104 عدد 33 و34 بيقول: أغني ليهوه في حياتي، أرنم لإلهي. مش أنا موجود؟ مش لسه في أم يوم جديد؟ مش هيدا بتصحى الصبح كده يعني أم يوم جديد، وشش نفس الوشوش ونفس القصص. طالما لسه في أم يوم جديد، ما دمت موجوداً، اختياري اني هرنم لك، اختياري اني هسبح اسمك. لإلهي ما دمت موجودة، ايه اللي هيحصل؟ فيلذ له نشيدي. والناحية التانية، وانا لما هو يلذ لي نشيدي، حاجة غصب عني هتتغير فيه، انا هفرح بيه. فرح الرب هو

0: واحد هربانة منه القوة، كم واحد ناقصه الشحن. أنا وإنت ناقصنا الشحن، والشحن بتاعنا فرح الرب قوتي. فرحوا في الرب كل حين. وهتني كلامي وأقول وأقول أيضا يا أخي، بس ما فيش حاجة تفرح. أنت كنت في مولد، ما كنتش في كنيسة النهاردة أكيد. فيش حاجة تفرح، ما فيش حاجة تفرح. صحيح ما فيش حاجة تفرح. إيه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي؟ إيه غير الوقفة أمامك وتكون راضي عليه؟ رجعني صغير. حد يقول أمين؟ رجعني صغير، رجعني لسه طفل بيفتح، فرحان بتهريمة وفرحان بتعزية وفرحان بآية وفرحان بالقعدة معاك وفرحان انك عملت حاجة في حياتي. يا جدع ده احنا كبرنا وشيخنا وبقينا حاجة تعبانة قوي قوي قوي، عجزنا، روحنا شاخت، روحنا شاخ، مع انه من طول الزمان كان مفروض ان احنا نكون مليانين ومشجعين وبندفع ناس كتيرة حوالينا بيبصوا علينا ويشوفونا ويقولوا ده ربنا عمل معاه معروف ولسه بيشهد عن إلهه رغم كل الألم وكل التعب اللي هو مر فيه. أنا هستناك كل يوم لأنك حي، حسب الشهود والوعود لأنك جاي. أنا مصدق أنك جاي، أنا مصدق أن خروجك يقين كان فجر، أنا مصدق، أنا مصدق. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أنا عايز أغمض عيني عشان أبتدي أشوف. أقولها مرة كمان، أنا عايز أغمض عيني علشان أبتدي أشوف، لأن وأنا مفتح أنا مش شايف، وأنا مفتح أنا مش شايف غير كل سوء وألم وجرح ووجع وناس وزيطة وخناق وتهديد. أنا نفسي أغمض عيني واستناك وأشوفك أنت هتعمل إيه في حياتي وتديني ترنيمة جديدة. أقف معايا وإحنا بنختم بمزمور 40. هاللويا هاللويا هاللويا. بص للي جنبك كده زاوية 45، زاوية 45، قل له عايز أقول لك حاجة. مرة كمان عايز أقول لك حاجة، وقول ورايا بقى: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمى وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. عارف ليه؟ عارف ليه دول كلهم بيعملوا كده؟ لأن أنا استنيته هو ومال إلي وسمع صراخ. جابني من الطين يا جدع، جابني من، بقولك إيه، أنت ما تعرفش الطين اللي أنا كنت فيه، خليها بقى من الدارية، ما حدش يعني. جابني من الطين، جابني من الحمقى، جابني من الموت، ومش بس غسلني، ثبت على صخرة خطواتي وقال غيظا في كل اللي كان عايز يشوف موتك ويشمت فيك، في العدو اللي كان عايز يميتك، أنا هحط على لسانك ترنيمة جديدة تسبيحة للرب إلهك. أنا هغني لك أنت، أنا هباركك الليلة، نفسي حطيب والروح اليأسة هتنكسر من عليا، هخلع رداء الموت من عليا وهتكسي برداء تسبيح يعظم ويمجد اسمك من تاني يا رب. ارفع ايدك معايا اقول له اشكرك لانه لسه تعرف تحط في لساني ترنيمة جديدة يا رب. اوه هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك لاننا مش بنضارب الهواء،
1: أشكرك لأنك موجود هنا، أشكرك لأنك عايز تتحنن على شعبك، أشكرك لأنك لسه بتمر في وسطينا، عايز تفك أسرنا، عايز تفك قيودنا.

عايز تردنا من الضياع، من الحفرة، من الحتة اللي وقعنا فيها، عايز ترجعنا تاني إليك يا رب. ارفع ايدك وقول: يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أشكرك لأنك بترد نفسي الليلة يا رب، أشكرك لأنك بترد نفسي من جديد، ترد تعزيتك فيا من تاني، ترد شفائك ليا من تاني، ترد الإيمان فيا أني أقف، أني أنتفض، أني أنفض نفسي من التراب ومن الوهم ومن القلق ومن الخوف ومن الاضطراب ومن كل حاجة سيئة ترمت عليا أو قلتها أنا على نفسي أو صدقتها على حياتي. أنا برفضها الليلة يا رب، ومصدق أنك تعرف تديني ترنيمة جديدة يا سيد رب. أنت هتديني ترنيمة جديدة يا روح الله. تعالى في هذا المكان، تعالى حط ترنيمة جديدة على شفاهنا يا رب، تعالى انزع الروح اليائسة من وسطينا يا رب في اسم الرب يسوع. تنتزع الروح اليائسة من وسطينا، روح الموت ينكسر من هذا المكان، ينكسر من هذا المكان، ينكسر من بيوتنا، ينكسر من علاقاتنا، ينكسر من الحياة اللي ربنا ادهلنا عشان نعيشها ليه ونمجد اسمه في وسطينا. أنا أعرف أغني بيك وأترنم بيك. شكرا على التحدي الجديد، شكرا على الخضة اللي اتخضتها، شكرا على الشيء الصعب اللي معرفش أحله، لأنك هتمد إيدك فيه وهتبين لي عظمتك يا رب. أنا مصدق فيك إنك هتحملني في كل ده وهتشيلني، لأنك أبويا الصالح، لأنك إلهي، لأنك شفاء يا رب. هللويا هللويا. ارفع قلبك كل الرب، حط على لساني ترنيمة جديدة يا رب. هللويا هللويا. هللويا هللويا. وقت الصعب هرنم فيه، فرحي ده قوة ليه هداري. انت موتي الاغاني في الليل يا رب، في وسط ليلي ابعت ترنيمة جديدة يا رب.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: كان عندي سؤال، إيه هي موقعة هرمجدون وإمتى هتحصل ومين أطرافها وإيه هي نتائجها؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

موقعة هرمجدون، مجرد ما بقول الاسم ده أكيد معظم المشاهدين مر عليهم الاسم ده هرمجدون، وكتبت كتب ياما في هذا الاسم، والحقيقة في خيالات كثيرة جدا مرتبطة بهذا الاسم، وفي أفلام هوليود أيضا صنعت لأجل هذا الاسم، وفي خيال علمي كتير مرتبط بهذا الاسم. لكن لو عايز تعرف حقيقة هرمجدون، ما هي هرمجدون، تعال دور على الكتاب الذي شرح لنا اسم هرمجدون، موقعة هرمجدون، تفاصيل هرمجدون. وأقصد بهذا الكتاب هو الكتاب المقدس. هو الكلام ده جه في الكتاب المقدس. القرينة موجودة في رؤيا 16، الأعداد من 12 ل16. يقول إيه؟ ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين اللي هو الشيطان، ومن فم الوحش، ومن فم النبي الكذاب، ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وعلى كل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. قتال ذلك اليوم العظيم اللي هو موقعة هرمجدون. بس سمنا اليوم ده اسمه إيه؟ يوم الله القادر على كل شيء. يعني من سيفوز في هذه الموقعة هو الله القادر على كل شيء. بيقول في عدد 15: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. مجيء الرب كلص يفاجئ من لا ينتظرونه. وبعدين بيقول في عدد 16: فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. وعند الحتة دي أقف وأقول حاجة عن هرمجدون. كلمة هرمجدون بالعبرية اللي هي جبل مجدو، والمنطقة دي الحقيقة ليها مواقع كثيرة في الكتاب، أو مواضع كتابية حدثت فيها بعض الأمور التاريخية في الكتاب. طبعا أنا قريت من رؤية 16، لكن لو رجعنا للعهد القديم في قضاة 5:19 هنعرف إنه شعب الله تغلبوا على سيسرا وعلى جيشه في هذا المكان. لكن كمان لو رحنا المرة الثانية في ملوك الثاني 9:27، المكان الذي قتل فيه ملك يهوذا أخازيا. لو رحنا المكان الثالث في ملوك الثاني 23 هنعرف إنه في هذا المكان جرت بين فرعون مصر اللي كان اسمه نخ وبين يوشيا ملك يهوذا معركة. ففي المكان ده جرت

معارك في العهد القديم. التاريخ الحديث أيضا يقول لنا أنه في هذا المكان جرت معارك كثيرة جدا، حوالي 200 معركة من سنة 1468 قبل الميلاد أيام تحتمس الثالث ملك مصر لغاية 1917، جرت معارك كثيرة في هذا المكان. يقال أن نابليون بونابرت قال عبارة على هذا المكان، قال هذا المكان يصلح أن يكون حلبة صراع فضلة أو ميدان معركة مثالي لكل العالم. دي شهادة واحد قائد عسكري كبير. إيه هو المكان ده؟ ده مكان جغرافي موجود في إسرائيل. لكن إيه معنى كلمة هرمجدون وحرب هرمجدون وموقعة هرمجدون اللي الناس عملت تكتب عنها كتب ومش دريانة بالتفاصيل؟ ناس بتسميها معركة النهاية، طبعاً هي معركة النهاية، بس أنا خلينا أقول عليها موقعة النهاية لأنها مش معركة بقدر ما الرب هيجمع فيها كل الجيوش المتحالفة إلى هذا المكان ويقضي عليها، مش هيدخلوا معاه في حرب، هيقضي عليها. يبقى في المكان ده في نهاية الزمان في آخر السبع سنين بعد الرب ما يظهر هيجمع كل الجنود وكل الجيوش العالمية التي ستجتمع حول أورشليم. ليه بقى؟ لأن احنا عارفين أنه في حاجة اسمها دينونة الحصاد وفي حاجة اسمها دينونة المعصرة. لو روحنا لسفر الرؤيا صح 14 ونبوة يوئيل هنكتشف حاجة اسمها دينونة الحصاد ودينونة المعصرة. دينونة الحصاد الرب هيبعت ملائكته وتنقي، وفي ناس هتتاخد بالضربات، واخدين بالكم؟ ودي دينونة مميزة ستأتي على الشعب اليهودي، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى كما قال المسيح في نبوة جبل الزيتون، واحدة تؤخذ بالضربات والأخرى تترك، دي اسمها دينونة الحصاد. لكن دينونة المعصرة هتكون كاسحة شاملة لكل العالم. فيقول في رؤيا 14 وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنابها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة وديست المعصرة خارج المدينة لخارج مدينة أورشليم فخرج دم من المعصرة حتى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة ودي مساحة كل أرض إسرائيل. المكان ده هو معركة هرمجدون أو موقعة هرمجدون اللي اسمها هنا إيه؟ اللي اسمها المعصرة. وزي ما سفر الرؤيا صح 14 بيتكلم عن موقعة هرمجدون باعتبارها المعصرة، سفر يوئيل أصح 3 جمع لنا الحصاد اللي هي الدينونة ضد شعب إسرائيل والمعصرة اللي هي الدينونة ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم في موقعة هرمجدون. ونقرأ العبارة ديت في يوئيل 3:13 لما يقول ارسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج هلم دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة فاضت الحياض لأن شرهم كثير. يا ترى المعصرة ديت أو هرمجدون ضد مين بالتحديد؟ أنا قلت ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم، اللي هي بالتحديد هتكون ضد الوحش والنبي الكذاب وجيوش الوحش والنبي الكذاب، ونعرف الكلام ده من سفر الرؤيا صح 19. كمان هتكون ضد جوج وماجوج اللي هيدعمه ملك الشمال اللي هيجي على أرض إسرائيل، ونعرف الكلام ده من سفر حزقيال أصح 38 و39، ونعرف كمان من سفر دانيال أصح 11 عدد 45. فكل الجنود مع رؤسائهم مع زعمائهم اللي هيجوا حوالين أورشليم الرب سيقضي عليهم في هذه الدينونة اللي اسمها هرمجدون واللي اسمها المعصرة. وسؤالي ليك عزيز المشاهد، إن كانت هرمجدون هي الحرب الأخيرة، هي الموقعة الأخيرة اللي فيها الرب هيقضي على كل الأعداء، ما تمناش من قلبي أنك تكون واحد من ضمن اللي هيقعدوا بعد اختطاف الكنيسة هتشوف العذاب وتمضي إلى العذاب الأبدي، لكن أصلي من كل قلبي أن تقبل المسيح ربا ومخلصا فتنجو من الغضب الآتي. والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن كيف تحتفظ بذهن منظم، كيف كخادم يكون عندك ذهن صافي وذهن منظم. النقطة الأولى هي أن تكون قابلا للتعليم وأن تكون تلميذا مدى الحياة، أن يكون عندك القابلية للتعليم باستمرار، فلا يكون عندك وقت في حياتك تقول فيه أنا عرفت أو تعلمت أو وصلت، لكن يكون عندك الرغبة والشوق والقابلية للتعلم والتعليم والقراءة كل أيام الحياة. من الأمور المهمة جدا اللي بتساعد في أذهاننا أن يكون عندنا ذهن منفتح. الذهن المنفتح هو ذهن قادر على استيعاب الآخرين اللي حوالينا وفهم الآخرين بشخصياتهم المختلفة، بطباعهم المختلفة وميولهم المختلفة، هقدر أتعامل معهم. كل خادم يجب أن يكون عنده ذهن متسع ومنفتح، يستطيع أن يتقبل الآخرين. بنفس الوقت ذهن منفتح يستطيع أن يتعلم من الآخرين. مهم جدا نتعلم من الآخرين لأنه نحافظ على استمرارية في التعلم في حياتنا، ونكون قادرين نفكر خارج دائرة أنفسنا أو خارج الأمور اللي إحنا تعودنا عليها أو الطرق اللي إحنا تعودنا عليها في عمل الخدمة. خلي يكون ذهني منفتح وأكون مستعد أني أتعلم من الآخرين. بنلاحظ كتير في الخدمة أنه كتير من الأشخاص بيبنوا في ممالكهم وليس في ملكوت الله. وأنا بشجع كل خادم، خلي هدفك أنك تبني ملكوت الله. ملكوت الله هو أكبر من كنيستك المحلية، ملكوت الله هو أكبر من خدمتك اللي أنت بتعملها. ملكوت الله موجود في كل مكان. ملكوت الله هو حيث يملك الله على قلوب الناس. من أجل هذا علينا أن نفكر بفكر الملكوت ونخدم خدمة الملكوت. كثير من الخدام يبنون ممالكهم، لكن الله يريدنا أن نبني ملكوته. ومهم جدا أن أنظر إلى الكنائس الأخرى والخدمات الأخرى الموجودة في مدينتي، في منطقتي، في قريتي. ليس أنهم منافسين، لكنهم مكملين، لأنه كلنا بنخدم مع بعض، كلنا بنخدم نفس الملكوت، كلنا بنخدم نفس الهدف، وكلنا إلنا هدف واحد وهو مجد الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعدنا على الحفاظ على ذهن منظم إنه يكون عندنا مقدرة خاصة على تحمل عدم الوضوح. تعرفوا أحياناً الرب بيعطينا رؤية للخدمة، بيعطي كل خادم رؤية، ورؤية للخدمة مرات إحنا مش شايفين كيف رح تتحقق وإمتى رح تتحقق، ففيها نسبة من عدم الوضوح. فمهم الخادم يكون عنده مقدرة على التأقلم على النسبة الموجودة في حياته في عدم الوضوح. أحيانا نخدم في مناطق مش عارفين إيش رح يكون فيها، شو رح يصير فيها، مش قادرين نتنبأ بالمستقبل فيها، وبالتالي علينا أن نتعامل وأن نطور في أنفسنا مقدرة أنه نقدر نتعامل مع عدم الوضوح الأحيانا موجود في الخدمة، وإلا سننهار. فيكون عندنا ثقة، لا يا رب إحنا متمسكين فيك، إحنا بنخدمك أنت، طالما الأبواب مفتوحة، طالما أنت عم تعطينا نعمة في مكان معين سوف نخدمك فيه. من أجل هذا أحيانا في عدم وضوح، وخاصة إذا الرب أعطاك رؤية كبيرة أنت مش عارف إمتى رح تتمم، مش عارف كيف الخطوات رح تيجي قدامك، فدايما في نسبة معينة من عدم الوضوح في الخدمة. علينا يكون عندنا المقدرة، ننمي مقدرة ذهنية على التعامل مع هذا الأمر. من الأمور اللي بتساعدنا أيضا أن يكون لنا فكر كتابي لا يتأثر بما في العالم، فكر كتابي صحيح. مثلا الكتاب المقدس يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الكتاب المقدس يقول فرح الرب هو قوتكم. لكن كم من المرات بتشوف كتير من الخدام ماشي في حزن وفي بؤس وفي كآبة وفي كلام سلبي ومتذمر. فأحيانا اللي بشوف هذا الشخص بقول أنا لا أريد هذا الإيمان أو هذا الكلام اللي بتكلم فيه هذا الشخص. فعلينا أن نكون مليانين حقيقة من فرح الرب، ونتبنى أيضا أفكار الكتاب المقدس وفكر الكتاب المقدس. كثير من الدراسات أثبتت لما الإنسان يكون سعيد، لما الإنسان يكون منطلق، لما الإنسان يكون في راحة وفي سلام، قدرته على التعلم بتزيد أكثر، وقدرته على التأثير في الآخرين بتكون أفضل. كتير مرات بنلاقي من الخدام مع الوقت الطويل في الخدمة بنلاقيهم متشائمين، متذمرين، ما فيش سلام، ما فيش فرح، أحيانا بيغضبوا، أحيانا صوتهم بيعلى، وبكون في مرارة في حياتهم. مهم جدا أنه نوقف. إذا أنت كخادم واصل لمرحلة بهذا الشكل، عندك فيها تعب وإحباط وضغوط من الخدمة عم تظهر عليك، عليك أنك توقف، عليك تعيد حساباتك،

عليك تخرج لمكان أو تخذ خلوة مع الرب حتى هذه الأمور تتغير. مهم جدا كخدام أنه يكون ثمر الروح القدس ظاهر وواضح في حياتنا، محبة والفرح والسلام واللطف وطول الأناة، ما يكونش أمر إحنا بنتعب فيه، أمر بيخرج تلقائيا من حياتنا وفي خدمتنا. لكن إذا خدمتك ما كانتش مليانة بثمر الروح القدس، عليك أنك توقف وعليك أنك تراجع نفسك وتعيش

إحدى النقاط المهمة أيضا هو القدرة على تقبل التعزيز والتشجيع من الآخرين. كخدام إحنا بحاجة لتشجيع، أنا أعتقد كلنا كمؤمنين وكخدام بحاجة أن نشجع بعضنا البعض وأن نبني بعضنا البعض وأن نقبل بعضنا البعض وأن نحب بعضنا البعض. إذا نظرت للكتاب المقدس كم من الآيات والشواهد الكتابية التي تتحدث عن بعضكم بعضا. من أجل هذا علينا أن نشجع الآخرين وعلينا أيضا أن نقبل التشجيع من الآخرين. ربما في أشخاص بيشعر أنه مش بيقدر يقبل التشجيع من الآخرين. طور عندك عادة أنك تقبل التشجيع من الآخرين وأيضا أنك أنت تشجع الآخرين، لأنه إحنا جسد واحد بحاجة نشجع بعضنا البعض وندعم بعضنا البعض. حتى نستطيع أن نطور ذهن منظم علينا أن نحاول الحصول على مصادر وفرص تعليمية. كخدام بحاجة زي ما قلت أن يكون عندنا قابلية للتعليم ونتعلم باستمرار، وبالتالي علينا البحث عن مصادر وفرص للتعليم. نحضر مؤتمرات معينة، ربما نقرأ كتب معينة. أنا بعرف في بعض البلدان ربما لا يوجد فيها مكتبات مسيحية. من أجل هذا علينا أن نحاول على قدر الإمكان نحصل على مصادر، على ريسورسز، على كتب، على DVDs، على أمور نقدر نطور فيها من حياتنا ومن خدمتنا. أحيانا ممكن تحضر تدريب معين أو كورس معين، أحيانا ممكن تجلس مع قائد معين، راعي أو قائد شخصي، وبحاجة نتعلم، بحاجة دائما باستمرار نبحث عن المصادر اللي من خلالها نستطيع أن نطور أنفسنا وخدمتنا. من الأمور الأخرى أيضا أن يكون عندنا الرغبة في تعلم أشياء جديدة وطرق جديدة. كن عندنا رغبة أنه نتعلم أشياء جديدة، لكن الأمور كلها بالتأكيد يجب أن نقيسها على مقياس كلمة الله، لأن كلمة الله هي المقياس الذي نقيس عليه كل الأمور. ومهم جدا أن نكون منفتحين لعمل أشياء جديدة في الخدمة أو طرق جديدة لم نجربها من قبل. واحد من الأشياء اللي بتقتل الكنيسة لما حدا يقول لك أنه هذا الأمر لم نعمله من قبل، هذا الأمر ما تعملش قبل هيك، وهي الأمور بتعيق وبتعطل. فعلينا دائما نكون منفتحين ذهنيا لتقبل أفكار جديدة وأساليب جديدة. طبعا مش كل الأساليب الجديدة جيدة، لكن علينا أن نكون متقبلين، منفتحين أنه نسمع الفكرة الجديدة أو الطريقة الجديدة ونحاول نطبقها ونحاول نشوف كيف ممكن تطبق في المكان اللي احنا موجودين فيه أو في السياق المحلي اللي احنا موجودين فيه. لكن خلينا باستمرار نكون منفتحين للأساليب الجديدة، منفتحين للأفكار الجديدة ذهنيا، ولا نقاومها ونعطي حالنا فرصة أن يكون عندنا مقدرة على التعلم. كل كنيسة لها حضارة وطريقة ومفاتيح تقاد فيها. أحيانا بسبب المنطقة الجغرافية، بسبب البلد، بسبب تركيبة الكنيسة، ففي أسلوب ليس أسلوب معين استخدمته في مكان ونجح معناه رح ينجح في كل مكان أو في كل كنيسة أو في كل خدمة أخرى. فعلينا أن نكون منفتحين أن نجرب أفكار جديدة وطرق جديدة. طالما أنه الهدف صحيح والرؤية صحيحة، علينا أن نطور أفكار جديدة باستمرار. من الأمور المهمة جدا في حياتنا الذهنية وحتى نحافظ على ذهن صافي وذهن منظم كخدام، وهي نقطة مهمة جدا علينا أن نهتم فيها اهتمام شديد جدا، وهي القراءة بانتظام. قراءة بانتظام. أفضل الوعاظ هم دائما بيقرأوا كتب، يقرؤون كتب باستمرار، يأخذون أفكارا جديدة، بوسعوا مداركهم العقلية. من أجل هذا أنا بشجع كل خادم أنه يكون بيقرأ وبطريقة منتظمة. طبعا هذا مش بديل للكتاب المقدس، لكن علينا أن نقرأ الكتاب المقدس بكل تأكيد، ونقرأ كتب أخرى، كتب روحية وأيضا غير روحية إذا استطعنا. في تيموثاوس الأولى 4:13 يقول بولس الرسول إلى تيموثاوس: إلى أن أجيء اعكف على القراءة والوعظ والتعليم. القراءة بتساعد في نجاح أي إنسان، القراءة بتساعد في تطوير حياتك الفكرية، وبشكل خاص كخادم مهم جدا أنك تكون بتقرأ وتطور حياتك الفكرية. ومهم جدا قراءتك كخادم ما تكون كانضباط روحي، تكون كأمر معين تحطه في برنامجك ولا تتركها. إذا كان معك وقت بتقرأ، إذا جاي على بالك بتقرأ، لكن اجعلها أمر منتظم في حياتك وأمر محطوط على جدول التزاماتك وأولوياتك. أفضل الخدام هم الخدام اللي ما بيقرأوا عشوائيا، لكن بيقرأ

بطريقة متعمدة، مثل الشخص اللي بيتدرب، مثل الشخص اللي بيعمل التمارين الرياضية، مش دائما بحس نفسه انه هو قادر يعمل هيك، لكن بسبب انه عنده انضباط يريد انه يوصل لشيء معين فبيستمر بالانضباط. فالقراءة لا تقرأ عندما يكون جاي على بالك بس او حاسس انك انت حابب تقرأ، لكن خلي القراءة هي امر منتظم في حياتك حتى تقدر تطور حياتك الذهنية وحياتك الفكرية وتوسع مداركك. كل شخص فينا بيقدر يختار الانضباط اللي بيناسبه، يعني ممكن أشخاص بيقدر يقرأ كتاب كل شهر، ممكن أشخاص يقدر يقرأ كتابين كل شهر. أنت حط البرنامج الخاص اللي بيناسب وضعك وظروفك، لكن جيد أنه يكون عندك انضباط من ناحية القراءة في حياتك. ممكن تسألني كيف أختار الكتب المناسبة أو شو هي الأمور اللي بتفيدني ممكن أقرأها. النقطة الأولى اللي أشجعك فيها حتى تختار الكتب المناسبة، اسأل الخدام الآخرين من حولك، اسأل الخدام اللي بتعرفهم، الرعاة اللي بتعرفهم، قل له شو آخر كتاب قرأته، أو شو في كتاب في حياتك أنت قرأته بتنصحني فيه، أو بتحس أنه كل مؤمن لازم يقرأه أو كل خادم لازم يقرأه. إذا بتسأل الآخرين رح يعطوك مشورة، فتعلم دائما أنك تسأل الآخرين عن الكتب اللي قرأوها أو الكتب اللي بينصحوا فيها. واحد من الأمور الأخرى أيضاً اللي بتساعدنا، إذا أنت قرأت كتب معينة لكاتب معين، مع الوقت راح تصير تعرف أنه الكاتب الفلاني كل مرة بيكتب كتاب عنده أمر جديد، عنده فكر جديد. فأحياناً بالنسبة إلي شخصياً في كاتب معين أول ما أشوف عمل كتاب جديد بأخذ الكتاب على طول، لأنه بعرف أنه هذا الكاتب باستمرار عنده أمور جديدة وعنده فكر كتابي، فكر حلو، فكر رائع بقدر أتعلم منه. أيضا في بعض الأشخاص بيبحث عن الكتب الأكثر مبيعا، الكتب الروحية مثلا اللي انتشرت أو اللي بيع منها عدد كبير جدا وملايين الناس قرأوه. فإذا في كتاب معين ملايين الناس قرأوه أكيد هيكون في شيء مميز أنه الناس قرأوه، بالتالي بيستاهل أنه أطلع على هذا الكتاب وأعرف شو موجود فيه. لكن المهم أنه أشتغل على حياتي الذهنية كخادم، مهم أنه ذهني يكون منفتح، ذهني يكون منفتح للتعليم، للتغيير، لتجربة أشياء جديدة، لاستيعاب الآخرين، بحاجة لذهن منفتح باستمرار. لكن بأكد أيضا على قراءة الكتاب المقدس ودراسته بانتظام، بالإضافة للكتب الأخرى لا تغني عن الكتاب المقدس، لكن دراسة الكتاب المقدس بانتظام وأيضا حفظ الآيات من الكتاب المقدس. بشجع كل خادم يحفظ آيات أو نصوص أو مقاطع أو إصحاحات أو أسفار، ومهما كان سنك حتى لو كنت خادم في سن كبير تستطيع أنك تحافظ. وإذا حفظت على هاي العادة هذا بيجعل ذهنك يعني أليرت، يقظ، وبتقدر تتعلم وبكون منفتح أنك تحفظ وأنك يستوعب أشياء جديدة وأشياء أكثر. بصلي من أجل كل خادم حتى رب يعطينا فعلا أنه أذهاننا تكون مفتوحة وقابلة للتعليم، ونقدر نتعلم على طول ونمتلي على طول من فكر الله حتى نستطيع أن نخدم الآخرين. رب معك.

يا رب جايين ليك يا رب، وفي الجلسة دي واللمة دي يا سيد، يا رب سمحت يا سيد إنه نكون مع بعض عشان نجي يا سيد ونتضرع إليك ونرفع بلدنا وكل اللي بيحصل فيه يا سيد بين إيدك. نهمي لما نسمع من أخوه هناني من اللي بيحصل يا سيد في أورشليم بأن البلد في شر عظيم، جلس وبكى. جاين ليك يا رب في الوقت ده وبنعترف وبنتوب يا سيد عن كل خطايانا يا رب، بداية يا رب بيا يا رب وبيت أبويا، بنجي نركع يا رب ونعترف بخطايانا واثقين في شخصك يا سيد. يا سيد جاين يا سيد ونتوب يا رب نيابة يا رب عن بلدنا عشان يا رب تدي سلام وتدي بركة وتدي يا رب أمن واستقرار للمرة الثانية. يا سيد جاي لك يا رب كل قلوبنا، يا رب قلوبنا مجروحة، يا رب متألمة موجوعة يا سيد عشان كل اللي بيحصل في البلد. بنسلمك يا رب بلدنا بين إيدك يا رب، كل القوتين يا رب المتعاركتين يا سيد، يا رب احنا ما عارفين يا سيد مقصدك ومشيئتك، ولكن يا رب بنرفع عيوننا نحوك ونقول لك يا سيد نحوك عيوننا، نرفع عيوننا نحو الجبل أو نحو الجبال من حيث يأتي عوننا معونتنا من عندك يا رب، لأنك أنت مسرتنا، أنت سلامنا، أنت يا رب أمين وصادق، عشان كده يا رب أنت ملجأنا، أنت رجعنا، أملأنا يا رب بالثقة

املانا يا ربي بروحك القدوس يا سيد. انا عايزكم كلكم الموجودين نصلي مع بعض ونرفع بلدنا. انت اللي شايف وبتشاهدنا صلي معانا. اذكر احلك الموجودين في البلد كل احتياجاتهم انه الله يتدخل، الله يعمل مشيئته، الله ينظر الينا بعين الرحمه ونشوف تاني بلدنا، يكون في اتفاقيه يا سلام. مش يا رب اتفاقيات يا سيد زي اللي فاتت، ولكن اتفاق صادق، ونشوف يا رب نهضة تاني في بلدنا، ونشوف سلام يا رب، ونشوف تعمير تاني، ونشوف يا رب البسمة بتاعت الطفل المتغيرة تتغير تاني يا رب من جديد يا ربي، بسمة فرح وسرور، مش بسمة يا رب المتغير اللي فيه حزن وكآبة. يا رب نحن جايين ليك يا رب، ونحوك عيوننا وقلوبنا كله ليك يا سيد. نمجدك ونباركك ونرفعك يا سيد. شكرا. عيد لنا يا سيد تاني يا ربي الأمان والاستقرار في بلدنا. نسمع أنغام الموسيقى بتاعت الفرح يا ربي، أهازيج يا ربي، نسمع يا ربي أفراح بتنادي بسلام وبتفرح بالسلام وبتفرح يا ربي بنعمتك يا سيد. الكنائس تاني ترجعت يا رب، الكنائس اللي اتهدمت، الكنائس اتهجرت، الكنائس يا سيد اللي بقت خالية يا رب من الناس والمؤمنين حتى في أيام الأحد، ترجع تاني الحركة من جديد. شكرا يا رب لأنك خبطتنا، يمكن يا سيد يا رب ابتعدنا عن طريقك يا رب والتوينا وطريقنا بقى معوج يا سيد، احنا ما عارفين، ولكن يا سيد جايين واثقين في شخصك انه يا ربي وعدت شعبك، انه يعني اعترفنا بخطايانا وتبنا، بتبري ارضنا، بتبري ارضنا. نمجدك ونباركك. شكرا يا رب لانك بتسمع الصلاه، يا سامع الصلاه، واليك ياتي كل البشر، في اسمك يسوع نصلي، امين.

الرسول بولس اتسجن أكتر من مرة في حياته، لكن أصعب سجن اتسجنه هو اللي كان في روما، السجن الأخير لما كان في روما، وكان ألمه شديد وكان زنزانة حقيقية، ويقال إنها كانت تحت الأرض، كانت متعبة جدا. لكن أيضا اللي كان متعب في هذا السجن هو إنه كان وحيد، وكان أصدقائه كتير منهم مش لاقيهم. ففي سجن قاسي كانت أيضا الضغوط النفسية شديدة جدا. وقال في رسالته الثانية لتيموثاوس في الإصحاح الأخير منها: بادر أن تجيء سريعا. قوله تعالى بادر أن تجيء سريعا، بعديه على طول بيقول: لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. ديماس تركني، مؤلم جدا لبولس والغير بولس، الإنسان اللي بيترك الخدمة مؤلم أكتر جدا من أي وجع، وأكتر جدا من حتى آلام السجن. ديماس سابني، هرب من الكفاح وراح، سابني في عز ما بنبني، وكان حتة مني وكان ابني. ديماس يا ناس دلوقتي بيحاربني. لمين التصريح ده؟ من واحد جريح. مين بيقول؟ الرسول؟ لا لا، ده المسيح. ومين ديماس؟ كان غالي وتمنه لا يتاقل بذهب ولا بماس، كان برج عالي في السماء ومبني بأحسن أساس، لكنه اتردم واتهدم وبقي تراب ينداس. ديماس يا ابني، ايه اللي جرى؟ ايه اللي أخذك من وسطنا؟ وربنا تنسى محبته؟ تنسى عشرته؟ طب تنسى ازاي أموره وأفعاله؟ ده احنا ياما كنا منها كتير نشوف بذور الكنايس تترمي وسط الأعادي ألوف، وتفضل تكبر وترتفع ولا شيء ولا فيها شيء يتمنع. ديماس ده احنا كنا بنفرح سوا لما كان يرجع للحظيرة خروف. تنسى ازاي كل ده وتخلي العدا تفرح تقول النبتة الأولى بتنضرب، وهو واحد منهم هرب، وبكرة الكنيسة هتنخرب. ديماس يا ناس ميت، عايش بدون إحساس، كان فاكر إن الإيمان يتهز لما ينسحب. وضاع المسكين زي اللي ضاعوا قبله كتير جايين، شدهم العالم بكبرية، بمنصب، بحب الرية، ألكين في حب المال، بشهوة عين. لكن خلي بالكم، دول كانوا وسطنا عايشين، دول كانوا بيبنوا بيعمروا، دول كانوا مؤمنين، دول كلهم ديماس كانوا جوه قلبنا وكانوا بيجروا في دمنا، خدهم العالم مننا واحنا مش داريين.

هل تؤمن بالصوت الداخلي؟ وهل تتصور أن الله يمكن أن يكلم الإنسان من خلال صوت داخلي في قلبه؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. كل مرة بننبه وبشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا، بنكون سعداء لما تصلنا رسائل منكم أحبائي المشاهدين، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحتنا أو جروب حياتك في قصة أو عن طريق اليوتيوب أو عن طريق تويتر. بكل الطرق بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين أنه نتلقى منكم. قصتنا النهاردة من القصص الجميلة الرائعة. قصتنا النهاردة قصة عن حياة الأخت الفاضلة هند صالح خميس أبو عطا، أخت قديسة عاشت في فلسطين وأثرت في الكثيرين. وكم سعدت بقراءة هذه القصة في كتاب غالي علي، لأنه فيه سير قديسين وقديسات، كتاب بعنوان الجليل يشهد. الأخت هند صالح خميس أبو عطا بنتها اللي كتبت القصة بتاعتها، بنتها متيل شاهين زوجة القس الفاضل يوسف شاهين، وكتبت تحت قصة مامتها الرب يتمجد ببساطة الإيمان. ولدت الأخت هند صالح في عائلة كبيرة في قرية الرينة سنة 1919 في فلسطين. وفي أحد المرات لما كانت صغيرة سنها 5 سنين بس، تركها أبوها في البيت وحدها في المساء ليحضر أمها. لما عاد الأبوين قالت لأمها حضر لي شخص لابس ملفحة بيضاء، وقال لي لا تخافي ماما جاية على طول كمان شوية. ولم أعلم كيف دخل البيت والبيت مغلق، بعد شوية عرفوا أنه كان الرب يسوع بنفسه بيطمنها لأنها كانت خايفة. لما كانت الصبية وهي متعبة محتارة تجاه أبديتها، راحت فيما يشبه الغيبوبة زي رؤية، ويد رفعتها فوق النجوم وشافت مكان جميل جدا، ثم أنزلتها هذه اليد فسمعت صرخات وعويل، فابتدأت تتأكد برؤية من الله أيضا أنه يوجد سماء ويوجد جحيم. ثم رأت كلب برضو في رؤية، كلب رهيب يجري وراءها، فأمنت بحقيقة أن في شيطان بيتعب الناس. كانت بسيطة جدا والله بيتعامل مع كل شخصية لأنه هو الخالق العظيم. درست قليلا، عملت في التمريض في المستشفى الإنجليزي بالناصرة. وفي يوم من الأيام كانت في المستشفى في البلكونة، تأثرت جدا بالقصة دي، وصوت داخلي كان لسه هي ما سلمتش قلبها لربنا قال لها ادخلي. بمجرد ما دخلت من البلكونة لجوه في دانة مدفع، كانت الكلام ده أيام الحرب العالمية الثانية، بمجرد دخول الحجرة سقطت قنبلة ودانة مدفع واخترقت البلكونة حيث كانت تقف، ويد العناية هي اللي خليتها تسمع الصوت الداخلي وأنقذتها. في المستشفى الإنجيلي سمعت رسالة الرب عن طريق خادم الرب اللي عملنا عليه حلقة، الخادم الجميل مجيد قعوار، واشتاقت للخلاص. في يوم من الأيام زارت بيت خادم الرب مجيد قعوار وزوجته الأخت سلمة، وقالت لهم أنا عايز خلوني مؤمنة زيكم. قالوا لا إحنا ما نخليش حد، مش إحنا اللي نخلي، ده ربنا هو اللي بيغير القلوب. فركعت وصلت قالت يا رب مسلمة خلصت التلاميذ من الغرق في بحيرة طبر.

خلصني من الغرق في الجحيم الأبدي. وسمع الرب صلاتها، وفي يوم من الأيام كانت متشككة من خلاص نفسها، فسمعت برضو بالصوت الداخلي صوت يقول لها اقري لوقا 10. ولما قرت لوقا 10 قرت الآية اللي بتقول لا تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم باسمي، فرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. وتأكدت لوقا 10:20 لما شاركت الأخ مجيد قعوار وزوجته سلمى بهذا الكلام، قال له كمان الرب عايز يقولك في لوقا 10 خليك زي مريم التي كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع صوته. وظبط على الاجتماع في وجود الأخ مجيد قعوار، تزوجت سنة 1987 بعد سفر الأخ مجيد قعوار للأردن، وظبط مع الأخ جميل الحسن اللي كان بيرعى الكنيسة. عاشت بعد زواجها في بيت صغير، حجرة مملوءة بالبضائع، جوزها كان بيشتغل، وكانت أحيانا تشعر بالصعوبة لكن كان ربنا دايما يديها تعزية. قتل أخوها فحزنت جدا وكانت مش قادرة تحتمل، لكن مرة تاني الرب كان بيديها تعزية. كانت تقرأ الكتاب المقدس دائما رغم أنها لا تجيد القراءة في الأمور العادية، وأنا أعرف كثيرين جدا مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا إلا الكتاب المقدس. كانت تشهد في المستشفى، خدمت في القرى والمثلث، وكانت تترجم للأجانب، وصارت تجيد التحدث بالإنجليزية، وكانت تكلمهم عن الرب يسوع المسيح. دايما كانت بتوعظ عن المعطف أو الملتف، الآية اللي موجودة في ملوك الأول 6-8، وبتقول الآية وكان يصعدون بدرج معطف إلى الوسطى إلى المكان الأوسط. وكانت بتقول في الحياة في حاجات ملتفة كتيرة الأمر يحتاج إلى الإيمان. مرة كانت محتاجة تعمل، كان عندها مرض في المرارة، والدكاترة قالوا لازم تعملي عملية، فهي صلت وبعدين شافت الرب أيضا بيشفيها، وقالت لهم أنا خفيت ما صدقوش، لكن بمجرد ما عملوا الأشعة والتحليل تأكدوا فعلا أن معجزة حصلت ليها والرب شفاها. مرة من المرات سنة 1970 كان ابنها يوسف بيشتغل على السفينة بيروح أفريقيا، قالت له السفرية دي ما سافرهاش، إزاي يا ماما؟ المهم ما سافرش حسب كلام مامته وغرقت السفينة. الكلام ده كان سنة 1970، بعدها بسنتين سنة بعدها بكم سنة سنة 1992 كان في رحلة تاني، قالت له سافر وجه محمل بالبركات. بعد فترة انتقلت لبيت المسنين في بيت إيفن هعيزر في حيفا، وكانت هناك شاهدة للرب رائعة لمدة 10 سنين، ثم انتقلت إلى السماء وعلى فمها ترنيمة. بنتها اللي كاتبة قالت وأنا برنم لها ابتسمت وراحت للسماء. الكلام ده كان يوم 12/6 سنة 2007. سأستكمل معك هذه القصة الرائعة عن أختنا هند صالح بعدما نستمتع بترنيمة فيها تمجيد لله اللي بيتعامل معانا. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

وبغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم كنا في أجواء السماء، يعني زي السماء ما فيها السرافيم من حوله أغاني تسبيح السرافيم، كنا إحنا في أجواء روحية جميلة مع مرنمنا الرائع أخونا هاني بلدي والعزف الملائكي السماوي أيضا مع أخونا بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة عن أختنا هند صالح، هذه الأخت القديسة التي عاشت في فلسطين وكتبت قصتها في كتاب الجليل يشهد، ونقلتها بنتها متيل زوجة خادم الرب المبارك القس يوسف شاهين. عايزين نتكلم كلمتين مع بعض، يعني أنا بحب البساطة دي. هو ده الإيمان الحقيقي. أنا مصدق، يمكن في بداية الحلقة قلت لك بتصدق أن ربنا بيتكلم بالصوت الداخلي؟ آه بصدق. وفي ناس قديسين هي ما كانتش تعرف تقرأ وتكتب إلا الكتاب المقدس.

تتحدث، ثم كانت تجيد الإنجليزية وكانت تشهد للمسيح للناس في المستشفى الإنجليزي بالناصرة. ولكن دول الأمهات والأباء الفضليات والأفاضل اللي شفناهم وما زلنا نراهم في ضياعنا وفي بلادنا في مختلف الأماكن، قديسات بمعنى الكلمة. عايز أشاركك بثلاث كلمات. طبعا يعني أنا لو أنت شفت المرأة الفاضلة بتاعت سفر الأمثال وصح 31 تلاقي أختنا هند كل الصفات تنطبق عليها. ثلاث كلمات. كلمة الأولى عن تعامل الله العجيب، ثم الكلمة الثانية عن مقابلة عند الصليب، ثم الكلمة الثالثة عن الشهادة ومجيء الرب القريب. معاملة الله العجيب، وهي طفلة 5 سنين يظهر لها المسيح ويديها سلام. انت مصدق؟ انا مصدق طبعا. هو احتضن الاطفال وقال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وهي تعرف منين تكذب؟ تقول شخص جميل ولابس ملفحه وجه والباب مغلق. هو اللي دخل في سفر في انجيل يوحنا صح 20 والابواب مغلقه، جاء يسوع وقف في الوسط. ثم علشان ربنا ينجيها قبل ما يكون لها علاقه شخصيه مع المسيح، تبقى في البلكونه في المستشفى وصوت عميق يقول لها ادخلي جوه، تنزل قنبله ودانت مدفع تحط من المنطقه اللي هي كانت واقفه فيها. دي معاملات الله. الله عجيب. في سفر القضاء صح 13 لما سالوا منوح اسمك ايه، رد قال لماذا تسال عن اسمي وهو عجيب. وفي سفر اشعياء صح 9 وعدد 6 مكتوب يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعون اسمه عجيبا، عجيب الرب في كل معاملاته. ومعاملاته عجيبة. في سفر الجامعة صح 11 وعدد 5 يقول كما إنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلة، إزاي ست يتكون جواها عظم في بطن الحبلة، هكذا لا تعلم أعمال الله. في الصباح ازرع زرعك، في المساء لا ترخي يدك لأنك لا تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك أو يكون كلاهم. ازرع كلمة الله ومعاملات الله العجيبة هتجيب ثمر. أيوة، معاملات عجيبة. وربنا بيحافظ على الإنسان قبله حتى هو بعيد وبيعمل معه. أنا متأكد يمكن تكون أنت لسه بعيد عن الرب وأنت يلي بتشاهديني. صدقني كنت بتشاهدني على اليوتيوب ولا على التلفزيون ولا بأي صورة، عايز أقول لك اتذكر معاملات الله العجيبة معاك. يمكن ربنا نجاك. يعني قابلت ناس عراقيين مثلا حكولي، يعني واحد مثلا قاعد يحكي لي بتاع يومين عن قد ايه من الصعوبات لما هاجر وما عرفش راح تركيا وكم طلقة نار عليه، وبعدين من تركيا لليونان وبعدين من اليونان لإيطاليا مش عارف ولا ولا ولا ولا ألمانيا ولا من ألمانيا لأمريكا. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اليد الإلهية؟ وبرضك لسه بعيد عنه، وبردك لسه بعيد عنه معاملات الله العجيب. لكن مقابلة عند الصليب، راحت لمجيد قعوار خادم الرب المبارك وزوجته سلمة وقالت لهم أنا عايز تخلوني مؤمنة زيكم لأنكم حلوين. روحنا مش بنخلي حد. فصلت وقالت له يا رب خلي بالك يلي أنقذت التلاميذ من الغرق في بحيرة طبرية، أيوة انقذني من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. وحينئذ تغيرت حياتها. شوف الحكمة الروحية وهي شابة صغيرة. يعني ايه؟ انا وانت كنا هنغرق في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ابحث في سفر الرؤيا، ابحث في كلمات المسيح في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، تلاقي الرب يسوع تكلم كثيرا عن هذه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لكن لكي ينجيني المسيح من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت كان لابد له ان يدخل هو في عذابات الجحيم. قال ارسل نارا من العلاء فسرت في عظامي، صرخ وقال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أحشائي. يا لها من صلاة جميلة صلتها أختنا هند وهي بتقول له يلا أنقذتهم من الغرق في بحيرة طبرية، انقذني من الغرق في الجحيم. تقدر تصليها أنت دلوقتي؟ يا رب أنا عبرت محيطات وبحار ويا ما نجيتني، بس نجيني من الأخطر، البحيرة المتقدة من النار والكبريت. شافت يد بترفعها وشافت مكان جميل وشافت كلب بيجري وراها، فهمت ان الشيطان ابليس عمال يجري ورايا، يجري ليل ونهار ويحلل الدنيا في عينيا ويزين للنار. لكن اخيرا شهاده

مجيء الرب القريب. صارت شهادة، وشهادة الأجانب يا أخي، وشهادة لكل الناس. وولدها قالت له ما تسافرش، قال إزاي أنت هتعطليني، قالت له ما تسافرش، وما سافرش وغرقت السفينة. في كده، أيوة في كده. أنا بعرف ناس في البلاد الصغيرة والقرى بساطة جدا، بس كلامهم بيأثر في المئات. أيوة، وربحت الأجانب وربحت الفلسطينيين وربحت مختلف الناس ورقت

0: عايزك تصلي معايا. صدقني بنفس بساطة يعني حلقة هند صالح من اللائق انها تربح ناس كثيرين في اسم الرب يسوع. صلي معايا قول له يا اللي خلصت هند صالح وكانت شهادة، انا انسان بسيط زيها، انا انسانة بسيطة زيها، انا بقول لك تعالى غسلني بدمك، انقذني لا من الغرق في البحر المتوسط او المحيط الاطلنطي او بحيرة طبرية، الجحيم ينتظرني انا في خطاياي، فكني يا رب انا بديك حياتي، اديني حياة جديدة. ساعتها هيقول لك زي ما قال لها، هيقول لك لقى عشرة. ايه لقى عشرة؟ لقى عشرة يعني اسمك مكتوب في سفر الحياة. لقى عشرة يعني اقعد صلي وادرس الكتاب كمريم التي كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع كلام. اتركك الى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

مشاهدين ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع وراء الأحداث. حلقة النهاردة الجمعة 7 أغسطس 2026. كل سنة حضراتكم طيبين. النهاردة بدء صوم العدرا 15 يوم، بيكونوا يعني زي ناس كتير بتقول أجمل 15 يوم في السنة، وصوم بيكون جميل جدا الحقيقة، يعني تقديرا للعدرا القديسة ولدة الإله العدرا مريم. وبينتهي دايما كل سنة بيكون يبدأ من 7 أغسطس بينتهي 22 أغسطس اللي هو بيكون عيد العدرا. وفي ناس حتى بتصوم الأسبوع الأول كمان، فبيبقوا 3 أسابيع وكتير جدا

من اخواتنا المسلمين كمان بيشاركوا معنا كتير قوي في هذا الصوم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الحقيقة عندنا مجموعة أخبار كده، في منها المزعج وفي منها طبعا يعني اللي هو صعب شوية، لكن إن شاء الله يا ربنا يبعت أخبار كويسة. للأسف كان فيه رحلة تبع كنيسة في شبين الكوم تعرضت لحادث نتج عن وفاة طفل وإصابات متعددة، وهنقول برضو الحادث بالتفصيل، وبيقال أنه أغلبية الإصابات خرجوا الحمد لله، بس الحادث كان صعب جدا. عندنا كمان في نيجيريا دفن 27 مسيحي خلال الأيام اللي فاتت في جنازة جماعية، وده كان إثر هجوم شنه مسلمون. وطبعا الحياة دايما اللي احنا بنقول كده انه اللي بيحصل ده كتير قوي في نيجيريا. بالنسبة بقى الحوثيين دخلوا على الخط بشكل كبير جدا وعملوا 3 ضربات على الأقل. كان في هجوم حوثي على نجران بالسعودية والتحالف توعد بالرد، وكان في قبلين هجوم تاني برضو على السعودية، وبعد كده لقينا كمان انه كان حضراتكم في ايضا هجوم حصل على القوات الحكوميه اليمنيه. قتل في هذا الهجوم 58 جندي على الاقل. ايضا يمكن برضو من ضمن الامور اللي عايزين نتكلم فيها كمان اخبار الاتفاقيه الدفاع المشترك السعوديه وتركيا وباكستان، كانوا اقروا اتفاقيه هنقول بنودها ايه، وطبعا ده من الامور برضو الهامة جدا. طبعا ده بيأتي بعد ضربات الحوثيين، وهنشوف كمان الرئيس ترامب كان بيلوح بالقوة ضد طهران وبيقر بمحدودية مخزونات الأسلحة، كمان فرض رسوم إلزامية بالنسبة ل بصوا هو لسه لغاية دلوقتي موضوع الرسوم ده ما هوش مؤكد، ولكن اتقال برضو انه هيكون في يعني 60 يوم من غير رسوم، ونفس اللي احنا قلناه. وهنقول برضو اتفاقية مضيق هرمز اللي كل شوية لينا من امبارح الاتفاقية خلاص قربت يا جماعة، الاتفاقية قربت، لغاية دلوقتي ما فيش اتفاقية، ولكن ان شاء الله هنشوف. عندنا برضو موضوع مكتبة خامنئي، لغاية دلوقتي الواحد مش عارف هو على قيد الحياة ولا مش على قيد الحياة، وده برضو عندنا بازشكيان كان بيقول انه التواصل مع خامنئي صعب ولكنه التفاهم معاه سهل، واللي هو طبعا حاجة غريبة جدا جدا. عندنا برضو عبد الرحمن وانتخابه بالنسبة للديمقراطيين ان هو يمثل المقعد السيناتور، طبعا لسه هو كده مش نهائي، الانتخابات في نوفمبر، هنشوف برضو ردود الفعل وخصوصا انه تحدث بشكل غير لائق على مصر، ده برضو ان شاء الله هنحاول نشوفه مع حضراتكم. عندنا كمان الرئيس ترامب اطلق اسطول ذهبي بيقال انه علشان خاطر الصين، وأكيد برضو علشان خاطر إيران. بالنسبة كمان برضو عندنا طبعا أمور تانية داخل الأمريكي، ترامب بيقر بموضوع المولودين منذ الولادة، كل دي برضو حاجات هنشوفها معانا في أخبار كتير عن المواضيع يعني داخل الأمريكي، برضو هنحاول نتطرق إليها. بعد كده عندنا برضو موضوع طبعا في إدارة ترامب بتفتح ملفات الاحتجاجات اللي كانت مؤيدة للفلسطينيين وداخل الجامعات واللي يعتبر ضد السامية. عندنا محكمة في نيو مكسيكو أمرت ميتا بدفع 567 مليون دولار بعد إدانتها بالتسبب في ضرر عام للأطفال عبر منصتها. أيضا في بالنسبة لتل أبيب بترفض توسيع المناطق التجريبية في لبنان، إسرائيل عايزة تتأكد أن ما فيش أي عناصر لحزب الله قبل ما يكون في المناطق أخرى توسيع المناطق. انفجار حصل في سوريا برضو امبارح في جرمانة أودى بحياة 2 على الأقل و13 مصاب. كان في برضو اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية لمخيم كولانديا وبلدة كفر عقب شمال القدس أدت برضو إلى 16 إصابة. عندنا إيبولا سجلت 4053 إصابة ونحو 1850 وفاة في الكونغو متجاوزا قدرات الاحتواء. وعندنا برضو تقارير عن الكوليرا، عندنا جفاف في لندن، عندنا كمان جفاف في السودان يا جماعة اللي هي بين النهرين الحقيقة، وهنشوف برضو إيه الأمور اللي حصلة. وعندنا حادث صعب جدا في تايلاند، طفل قتل جده وجدته وبعدين قتل راح المدرسة وأطلق النار مدرسته. يعني أخبار كتيرة معانا النهاردة، تابعونا.
ايه بقى اللي حصل بالنسبه لحادث الاتوبيس ده؟ كان حادث اتوبيس رحلات كان تابع لكنيسه من ميت خاقان مدينه شبين الكوم.

ده كان أتوبيس رحلات أثناء عودته من مدينة رأس سدر ده كان يعني مؤتمر للشباب، شباب وأطفال. والحقيقة للأسف الشديد توفى الطفل مجدي. بصوا ده مشاهد يا جماعة من مكان الأتوبيس، المنظر الأتوبيس. طبعا نشكر ربنا أنه عندنا بس يعني وفاة واحدة، يعني نعزي أسرته ومحبيه جدا. يعني بجد طفل عنده 16، الطفل 16 سنة 14 سنة عفوا، وطبعا 13 إصابة. أغلب الإصابات بيقال إن هم خرجوا الحمد لله، بس زي ما أنتم شايفين المشهد مشهد يعني كانت تريلا واصطدمت بالأتوبيس. طبعا عندنا برضو طبعا أبونا كان قال إنه جميع المصابين خرجوا ما عدا حالة واحدة كان حصل نزيف وانتقل للمستشفى بعد كده محافظ الشرقية لمتابعة الأوضاع وإعلان التأهب وتقديم الرعاية. إحنا عندنا صور للطفل مجدي الحقيقة، بنعزي كل أسرته وكل محبيه. وكان برضو زي ما قلنا أبونا قال إنه كل الأطفال كل المصابين كانوا خرجوا، وطبعا الحادث طبعا صعب جدا جدا. بنقدم التعازي لأسرة الطفل 14 سنة مجدي كامل. البابا توادروس بيشيد بإنجازات العالمين الجديدة خلال لقائه وزيرة الإسكان، حيث استقبل قداسة البابا توادروس الثاني المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، واستقبلها بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة مارينا بمدينة العالمين الجديدة. رحبت وزيرة الإسكان بقداسة البابا وأكدت تقدير الدولة للدور الوطني للكنيسة في ترسيخ قيم المواطنة والتماسك المجتمعي. مدينة العالمين الحقيقة أصبحت نموذج للمدن الذكية المستدامة، وده اللي قالته الوزيرة، بتضم طبعا أنشطة سكنية وسياحية وخدمية وثقافية ودينية. أشارت أيضا إلى استمرار تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية مما يدعم التنمية العمرانية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي. كما أشاد قداسة البابا توادروس بما تحقق من إنجازات تنموية في مدينة العالمين الجديدة، معتبرا أنها تعكس جهود الدولة لبناء مستقبل أفضل، وأن مدينة العالمين الجديدة ضمن برنامج زيارات باك تو روتس للشباب المصري بالخارج، واللي أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من تطور عمراني يضاهي العديد من الدول المتقدمة. بخصوص اللي حصل في نيجيريا، الحقيقة احنا كل يوم عندنا أخبار أو كل حلقة عندنا أخبار عن استهداف للمسيحيين في نيجيريا. كان مشهد مؤثر جدا جدا وتم انتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي وأماكن كتير، مواقع كتير إخبارية. الحقيقة أنه 27 مسيحي دفنوا في جنازة جماعية، وده كان بسبب هجوم شنه مسلمون من قبيلة الفلاني الأسبوع الماضي. القبيلة اللي احنا لينا سنين كتيرة، يمكن من ساعة ما أنا بدأت في الشغلانة دي يا جماعة، يعني يقولوا من حوالي 16 ولا 17 سنة واحنا بنشوف المواضيع دي. بجد يعني ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ وتدخل الرئيس ترامب مفيش فايدة. ربنا يهدي الناس دي بجد ويفتح عيونهم. اللي بيعملوه ده عمره ما بيكون انتصار او يعني ان هم بيساعدوا ربنا في ايه؟ طيب يعني بجد حاجة غريبة جدا جدا. المسيحيين دول اللي في الجنازة الجماعية كان بسبب اعتداء على مسلمون من قرية الفلاني على قرية ناردون بولاية كادونا. فيعني بجد مشهد مأساوي وبيتكرر كتير في نيجيريا. ربنا يمد ايده لكل طبعا حد مسيحي في اي حتة في العالم بيتعرض لاضطهاد وقتل واعتداءات. على الجانب الآخر بقى، في الولايات المتحدة الأمريكية كان نشر خبر عن حريق دمر كنيسة في تروي بالكامل، حيث اندلع حريق ضخم صباح أمس الخميس في تشيرش أوف كرايست في مدينة تروي، ما أدى إلى خسارة المبنى بالكامل وفقا للتقارير الأولية. السلطات أكدت عدم تسجيل أي إصابات، ولكن سبب اندلاع الحريق غير معروف حتى الآن. فرق الإطفاء كانت استجابت للحريق الكبير، والتحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث واندلاع هذا الحريق الذي أودى بهذه الكنيسة Church of Christ. اللي حصل بقى في تايلاند يا جماعة مجزرة، ويمكن احنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بنشوف حاجات زي كده، بس واضح ان هي انتقلت لدول تانية، وكلها بتكون واضح بسبب مشاكل نفسية بيعاني منها الطلاب او الشباب يعني. فده قتل جده وجدته وبعدين اقتحم مدرسته واطلق النار بشكل عشوائي، وده حصل في تايلاند. المجزرة خلفت 8 قتل.

0: الجد والجده والمدرسه، الستة من المدرسه، بيقول انه تقريبا هو انتحر بعدما اطلق النار على جده وجدته وهو مراهق عنده 14 سنه. خلينا نشوف التقرير ده هيدينا تفاصيل عن هذه المجزره.
1: جريمة بدأت داخل منزل وانتهت بمجزرة في مدرسة. فقد قتل طالب في تايلاند جديه بالرصاص قبل أن يتوجه إلى مدرسته في مقاطعة نونثابوري شمال بانكوك، حيث فتح النار عشوائيا داخل الحرم المدرسي، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم المنفذ وإصابة 30 آخرين بينهم 9 في حالة حرجة وفق السلطات. وقالت الشرطة إن المهاجم أطلق 26 رصاصة قبل أن ينهي حياته، فيما عثر على عشرات الطلقات الإضافية بحوزته. وروى طلاب أنهم اعتقدوا في البداية أن الأصوات ناجمة عن ألعاب نارية قبل أن يدركوا أنهم وسط هجوم دموي. ويعد الحادث ثاني إطلاق نار في مدرسة بتايلاند هذا العام في بلد شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الهجمات المسلحة، بينها أسوأ مجزرة جماعية عام 2022 التي أودت بحياة 36 شخصا بينهم 22 طفلا.
0: ربنا يرحمنا من أي أمراض نفسية بتؤدي إلى هذه المجازر. عندنا بقى بالنسبة للحوثيين، ضربوا معسكرات سعودية، ضربوا نجران، ضربوا قوات يمنية، بجد يعني حاجة صعبة جدا، مش قادر أعرف لغاية دلوقتي ليه مش قادرين يسيطروا. خرج علينا العميد يحيى سريع وصرعنا بالتقارير بتاعته وأعلن عن تنفيذهم عملية عسكرية نوعية واسعة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت تحشيدات ومعسكرات للجيش السعودي في مناطق الرويك والعبر والثانية والثانية والوداعة والوديعة ومأرب. أتمنى أكون بنطقهم صح، يعني هم كمان مأرب طبعا يعني. فكل دي كانت للأسف الشديد ضربات. جينا بعد كده لقينا هجوم حوثي على نجران بالسعودية، والتحالف طبعا توعد بالرد، وحيث أعلنت قيادة التحالف في السعودية إصابة 11 مدني جراء اعتداءات وصفتها بالإرهابية، وأعلنوا أن نفذتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية، بين المصابين 7 سعوديين، امرأة وطفل، إضافة إلى يمنيين مصريين وباكستاني. وأكدت أن الهجوم يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، مشددة السعودية شددت والقيادة في السعودية شددت على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المدنيين ومنع تكرار تصاعد التوترات الإقليمية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من اتساع رقعة التصعيد والأمني في المنطقة مع استمرار التهديدات اللي بتستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية. أيضا هجمات حوثية استهدفت مدنيين وسفن في اليمن، حيث قتل 58 جندي من القوات الحكومية اليمنية في أعنف هجوم للحوثيين منذ سنوات. طبعا يعني الحوثيين زي ما حضراتكم عارفين مدعومين من إيران، وكل الهجمات دي كانت بالأمس الخميس، صواريخ وطائرات مسيرة، كل ده طبعا استهداف مناطق متعددة. ولكن النهارده الحمد لله القوات البحريه اليمنيه قالوا ان هم احبطوا محاوله حوثيه لاستهداف سفينه نفطيه في البحر الاحمر بزورق مفخخ. يعني الحمد لله ان هم قدروا يعملوا يعني يوقفوا هذا او يحبطوا هذه المحاوله. كمان كان في بقى ميليشيا الحوثي اعتدت على عدد من مواقع الجيش في محافظتي حضرموت ومأرب. رئيس مجلس القياده الرئيسي اليمني رشاد العليمي يوجه بالرد الحازم على مصادر التهديد الحوثي. والحقيقه ان ده يعني من الحاجات الهامه جدا اللي حصلت من الحوثيين في هذه الفتره. خلينا نشوف هذا التقرير بيوضح لنا كل ما قام به الحوثيين وايضا البيان اللي تلاه ابو سريع او سريع.
2: في تصعيد عسكري منذ سنوات يشن الحوثيون هجمات ضد القوات الحكومية اليمنية، مؤكدين أنها جاءت ردا على ما قالوا إنه حشد عسكري مدعوما من السعودية.
3: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد.
2: بحسب مصدر عسكري، استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ تابعة للحوثيين عدة معسكرات في محافظة مأرب وسط البلاد وفي حضرموت قرب الحدود مع السعودية.

0: منطقة نجران الحدودية جنوب المملكة. وفقا لمسؤول سعودي، كانت المملكة تتوقع هجمات وشيكة ومنسقة تشنها جماعات مسلحة عراقية بالتنسيق مع الحوثيين وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني. تؤكد الرياض أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على اعتداء. تجدد الصراع بين الحوثيين والسعودية الشهر الماضي بعدما اتهمت جماعة المملكة بقصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية فيه. وعقب ذلك أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على الموانئ السعودية وبدأوا باستهداف ناقلات نفط تابعة للمملكة. ويهدد هذا الحصار قدرة السعودية على إيصال إمداداتها إلى الأسواق العالمية في ظل الحصار الموازي الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، المنفذ البحري الآخر للنفط السعودي نحو الأسواق العالمية.
1: جينا لقينا بقى أنه السعودية وتركيا وباكستان وقعوا اتفاقية دفاع مشترك. طب ليه يا جماعة في إيه؟ لقينا أن في زيارات كده، بس عفوا شهباز شريف راح للسعودية، وبعد كده لقينا كمان أردوغان راح للسعودية، وبعد كده بدأنا نسمع أنه في اتفاقية هامة جدا هيتم توقعها. الحقيقة أنه وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اتفاقية سميت باتفاقية مكة للدفاع المشترك، بتنص على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد اعتداء على الجميع. تهدف هذه الاتفاقية لتعزيز الردع والتعاون الدفاعي ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتوقيع الاتفاقية جاء خلال قمة مكة للدفاع المشترك اللي كان فيها ممثلين عن الثلاث دول، واللي بحثت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتأكيد الروابط التاريخية والإسلامية والمصالح الاستراتيجية بين الدول الثلاثة. السعودية أكدت أنه أي هجوم على أي دولة يعد هجوم على الدول الثلاثة، السعودية وتركيا وباكستان. الرئاسة التركية قالت أن اتفاق مكة خطوة تاريخية تصون السلام والاستقرار في المنطقة وستدفع قدما التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. أما بقى إيران عن طريق متحدث الأمن القومي الإيراني رادائي فعلق وقال الاتفاق الورقي، يعتبر اتفاق ورقي مع تركيا وباكستان لن يجلب الأمن للسعودية. خلينا نشوف تفاصيل أخرى عن هذه الاتفاقية في هذا التقرير.
2: دول تمتد جغرافيتها من البحر الأحمر والخليج العربي مرورا بشرق المتوسط وصولا إلى بحر العرب والمحيط الهندي. السعودية وتركيا وباكستان تجمعها اليوم مظلة دفاعية مشتركة في اتفاق يربط ثلاث قوى إقليمية تمتلك ثقلا سياسيا وعسكريا واقتصاديا. الدول الثلاث يبلغ مجموع سكانها نحو 380 مليون نسمة، فيما تتجاوز مساحتها مجتمعة 3,800,000 كيلومتر مربع. اقتصاديا يقترب مجموع ناتجها المحلي من 3.3 تريليون دولار، واثنتان منهما ضمن دول مجموعة 20. عسكريا تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي من حيث عدد العسكريين، إلى جانب صناعة دفاعية توسعت خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ والسفن والأنظمة الإلكترونية. أما باكستان فهي واحدة من 9 دول في العالم تمتلك السلاح النووي، ولديها واحد من أكبر الجيوش في العالم، إضافة إلى صناعات عسكرية تشمل الصواريخ والطائرات والمدرعات. أما السعودية فتمتلك واحدة من أكثر القوات المسلحة تسليحا وتطورا في المنطقة، مع قوة جوية تضم مقاتلات متقدمة. كما تمتلك المملكة خبرة عملياتية تراكمت خلال سنوات من مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات العابرة للحدود. جغرافيا أيضا يمنح موقع الدول الثلاث الاتفاق بعدا استراتيجيا، فالسعودية تطل على البحر الأحمر والخليج العربي، وتركيا تتحكم بمضيقي البوسفور والدردنيل بين البحر الأسود والمتوسط، فيما تمتلك باكستان ساحلا على بحر العرب وقرب الممرات المؤدية إلى الخليج. ثلاث دول وثلاث قدرات عسكرية مختلفة ومواقع تربط عددا من أهم الممرات البحرية في العالم.
1: لسه الرئيس ترامب بيهدد

0: تتجدد لانه الاتفاقيه لم تتم بعد. هو برضو كان قال خلال اول امبارح لو تفتكروا احنا كنا بنحاول نشوف طب خلال اخر اليوم بتوقيت فين والاتفاقيه ما طلعتش. بس الرئيس ترامب ما زال يلوح بالقوه ضد طهران وبيقرب محدوديه مخزونات الاسلحه. الحقيقه موضوع مخزونات الاسلحه ده كان فيه شويه كده شد وجذب وفي كلام، وبعدين اتقال التقارير كانت تقارير كبيره جدا عن انه امريكا او الرئيس ترامب قرر ان هو مش هيضرب، مش عشان حد كلمه، لا ده عشان ما عندهمش اسلحه، ما فيش اسلحه في امريكا. وبدات بقى كلام كتير على الاسلحه، وبعد كده راحوا قالوا ده في اختلافات حصلت او خلافات حصلت ما بين الرئيس ترامب وبيت هيكسس وزير الحرب الامريكي او وزير الدفاع الامريكي. بعد كده طبعا طلع ترامب وقال انه نفى كل الموضوع ده وقال لا لا لا انتوا كده لازم كل اللي اتقال وكل المواقع الاخباريه والصحف الاخباريه اللي قالت الاخبار دي المفروض ان يتم حسابها، تتحاسب وتتعاقب، لانه ما ينفعش يتكلموا في هذا الامر العسكري الحساس. ليه بعد كده امبارح الرئيس ترامب وهو برضو بيدلي بتصريحات اخرى جه في الموضوع الاسلحه ده وقال في محدوديه لمخزونات الاسلحه، مش انه نفذت الاسلحه بالكامل. قال ترامب أن إيران أرادت إجراء المفاوضات وهذا ما نقوم به، ويبدو أنها تسير بشكل جيد واستثنائي، وأعتقد أن الأمر هينتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال. قال قد تنجح المحادثات أو تفشل، نحن مستعدون لشن هجوم ضد إيران إن استدعت الضرورة. وترامب قال إن احنا بنسيطر على مضيق هرمز حاليا ولدينا الحصار البحري الذي تقوده البحرية الإيرانية. الحقيقة كان في عدة فيديوهات، لو معنا فيديوهات زميلنا، ترامب قال ضربنا الإيرانيين بقوة شديدة وكنا مستعدين تماما لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية، بس هم قالوا رجاء لا تفعل، دعنا نتحاور، وبعد كده عادوا لينكروا الأمر ويقولوا لم نقل ذلك أبدا.
1: Mission one. To the victor belong the spoils, right? And we're doing the same thing, by the way, in the lovely Islamic Republic of Iran. We're knocking the hell out of them. Knocking the hell out of them. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point, we're going to. We were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, "Please don't do it. Let's talk." And then they said, "We never said that." You know what? The fake news knows they did say that. But we are talking. Let's see what happens. But they respect us. They respect us. It's been 47 years, but really it's been 50 years because they've been saying 47 for 3 years. It's been 50 years, and no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon.
2: So much during my term, I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. And we have certain types of munitions that are very powerful. Yeah, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. So we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have other things maybe come up. You maybe come up and maybe don't come up. Hopefully nothing else does come up. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition.
0: احنا لدينا كميات هائله من العتاد العسكري او من المقذوفات. الحقيقه انه كان برضو من ضمن الاخبار اللي انتشرت مع اخبار ان نفاذ الاسلحه ومع اخبار انه في خلاف بين ترامب وبيت هيكسس، اتنشر كمان انه بيحاولوا جوه الجيش جوه وزاره الدفاع ان هم يشوفوا اراء علشان يقدروا يبقى في مقترحات غير تقليديه عشان يكون في معاقبه ايران. والحقيقه انه كان رد الجيش، يعني الجيش علق على الموضوع ده بانه عادي ان يكون زي في برين ستورمنج كده او مشاركه اراء، وانه ده لا يعني ان دي حاجه يعني الصحف دي بقى جابت التايهه او جابت اسرار يعني. فالحقيقه انه التقرير ده بيقول لنا انه واشنطن تبحث عن مسار ثالث للضغط على طهران، والجيش الامريكي بيطلب مقترحات غير تقليديه لمعاقبه ايران.
3: بين قصف لا يبدل حسابات طهران وتصعيد يهدد بتحويل المواجهة إلى حرب مفتوحة، تبحث واشنطن عن مسار ثالث، ضغط يكفي الانتهاء.

0: نزاع تنازلات ولا يتسبب في إشعال المنطقة. في خطوة غير معتادة لجأ الجيش الأمريكي إلى العصف الذهني لاستحداث وسائل إبداعية لمعاقبة إيران، وعبر بريد إلكتروني وجه ضابط في فرع الاستخبارات التابع لسنتكوم رسالة إلى مجموعة واسعة من المحللين طالبا مقترحات جديدة وغير تقليدية للتعامل مع طهران. سبق هذه الرسالة تهديد ترامب بشن ضربات جديدة ضد إيران قبل أن يتراجع عنها لفتح نافذة للدبلوماسية، ذلك بالتزامن مع تحذيرات من تراجع مخزونات الذخيرة. فيما تعيد الإدارة الأمريكية تقييم خياراتها العسكرية بعدما أعدت منذ أشهر عدة سيناريوهات لتوسيع العمليات، من بينها حملة قصف قد تستمر أسبوعين لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، كما تدرس تكثيف استهداف مواقع نووية إيرانية في مقدمتها منشأة جبل الفأس، ويبقى خيار الدفع بقوات برية مطروحا ضمن دائرة النقاش. ولا يعكس هذا التوجه تراجعا في القدرات الأمريكية بقدر ما يكشف حدود فاعلية الأدوات المتاحة، فما دون الحرب الشاملة استخدم بدرجات متفاوتة، وما فوقها ينطوي على مخاطر لا ترغب واشنطن في خوضها، غير أن التحدي يكمن في تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية لم تحققها العمليات حتى الآن.
1: نروح بقى الموضوع لاتفاقية مضيق هرمز اللي بين إيران وعمان طبعا، والمفروض أنه برعاية أمريكية أو أمريكا منتظرة أنه يوصلوا الاتفاق، وأنه أمريكا كانت موافقة على البنود، يعني مستنين بس إيران توافق عمان برضو موافقة. المهم أنه للأسف كان الحقيقة سمع عدويا في جارين في جزيرة قاشم، وبعد كده تقال أن يا جماعة لا أمريكا مش بتضرب ولا حاجة، ده مرتبط بعملية لضرب أهداف معادية قرب مدخل هرمز، يعني مدخل هرمز، فمش ما تقالش ان هو امريكا اللي عملت الموضوع ده. وبعدين زي ما بقول لكم كل التقارير دلوقتي بتقول ان احنا اقتربنا جدا، امبارح قالوا خلاص قربنا، النهارده بيقولوا قربنا من انه يظهر للنور او يعني يتم الاعلان عن التوصل لهذا الاتفاق بين ايران وسلطنه عمان لتنظيم الملاحه في مضيق هرمز. جه وزير الخزانه الامريكي النهارده سكوت بيسنت وعلق وقال اعتقد اننا سنشهد قريبا ربما اليوم أو غدا اتفاق ووقف الإطلاق النار مع إيران لمدة تتراوح بين 30 و60 يوم، وسيعاد فتح المضيق. نحن نطبق الخناق على الإيرانيين إذ يعانون من تضخم في أسعار الغذاء يتراوح بين 150% و180%، كما أنهم عاجزون عن دفع رواتب القوات، من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة. وزير الخزانة الأمريكي كان قال برضو اتفاق لفتح مضيق هرمز قد يعلن خلال ساعات، ولي العهد السعودي كان تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واستعرض معا جهود تعزيز الأمن بالمنطقة بما يحقق حرية الملاحة. جينا لقينا النهاردة برضو مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على مشروع قانون لتشديد العقوبات على كل من روسيا وإيران، فبالتالي كده في تحركات بتقول انه يعني ما بين التهديد ما بين الدنيا. ترامب امبارح كان قالها صراحة او النهاردة يعني في الساعات الاولى بتوقيت واشنطن، كان بيقول انه خلاص اسعار البنزين يا جماعة هتقل، في بعض الولايات هتشوف سعر الدولار ونص، يعني متخيلين احنا منتظرين احنا هنا وصل كام زمايلي؟ 6 دولار تقريبا، الستة وفي اماكن فيها 7 ولا 6.5 تقريبا دولار للجالون، فهو لسه امبارح بيقول خلاص الحرب هتخلص وهيبتدي بقى ان احنا نشوف الاسعار النفط هترجع تاني، وهتلاقوا اسعار النفط للجالون دي دولار ونص. نفسنا نشوف الاسعار دي بصراحة، بس كاليفورنيا عمرها بتشوف الدولار ونص، بس على الاقل نشوف 3-4 يعني بإذن الله. وبالتالي دلوقتي كلنا في انتظار، الكل في انتظار انه لهذه الانفراجة انه مضيق هرمز يفتح، ونبص نلاقي بقى كده ايه انه تبتدي الدنيا كلها والاقتصاد كله يتحسن حول العالم.
2: سلطنة عمان تتفق
1: في التقرير. أسفة مشاهدينا،
3: مشاهدينا فيما يخص اتفاق بين عمان وإيران، فأكد مصدر رفيع للعربية أن الطرفان اتفقا على الخطوط العريضة لإعادة فتح المضيق والإعلان المرتقب عن فتح مؤقت لهرمز لحين الانتهاء من الفتح الدائم، مؤكدا كذلك أن هذا الإعلان قد يتم خلال أيام، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني.
2: إيران على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة فتحه.

0: لكن فتح هذا المسار لا يعني بالضرورة استقرار الملاحة، فالتفاهم مع مسقط لا يجعل المضيق آمناً لجميع السفن وفق طهران.
1: تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان. البيان المشترك للبلدين الذي يتضمن نقاط الاتفاق هو أيضاً في المرحلة النهائية من المراجعة إذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية.
0: رغم تجدد الضربات الأمريكية والتهديد باستخدام قوة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وفق تعبير ترامب، لم تعد إيران فتح المضيق استجابة للضغوط الأمريكية بل عبر تفاهمات مع سلطنة عمان. كما أن الضربة الأمريكية لم ترجأ بسبب تدخل وسطاء كما يقول ترامب وإدارته، بل بسبب نقص في الذخائر الأمريكية وخاصة الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وفق تقرير حصري لواشنطن بوست. لكن رغم إقرار ترامب بوجود نقص في بعض أنواع الذخائر، جدد الرئيس الأمريكي تأكيداته بأن إعادة فتح المضيق باتت قريبة.
2: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أنهم يستطيعون المواصلة طويلا. لدينا أنواع معينة من الذخائر القوية جدا التي نمتلك منها إمدادات غير محدودة، ولدينا أنواع أخرى لكن الكميات المتاحة منها أقل وفرة، ومع ذلك نرغب دائما في المزيد.
0: وتتواصل المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بواسطة عمان وقطر وباكستان في محاولة لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز الذي أغلق على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
3: الحقيقة أنه لغاية دلوقتي مكتبة خميني مش عارفين إصاباته قد إيه، طب هو عايش يا جماعة ولا مش عايش، الدنيا كلها متلخبطة. بس في تصريح وقفت عنده جدا لبازشكين، قال لك التواصل مع خميني صعب ولكنه سهل التفاهم، سهل التفاهم معه. ايه التواصل معاه صعب لكن سهل التفاهم؟ ده على اساس انك لما بتوصل له ان شاء الله بتتفاهم معاه فبتبقى الدنيا حلوه يعني. ايه التصريحات الغريبه دي؟ طبعا وسط جدل اهليه المرشد الجديد مجتبى خامنئي، مصادر مطلعه بتقول ان دائره الوصول لمجتبى خامنئي ضيقه جدا، وحسين طائب هو اللي بيتواصل معاه. وقبل كده احنا كنا قلنا تقرير عن حسين طائب. المهم ان الرئيس الايراني اثار الجدل بازشكيان بالتصريح بتاعه ده، ان هو قال لك ان التواصل معاه صعب جدا حاليا، وان في ناس بتنتهز صعوبة الموضوع ده وبتقول تصريحات اللي مش على لسان مكتبة. ولكن مع في نفس ذات الوقت انه الحقيقة التفاهم معاه سهل، يعني مش عارفين نوصل له بس لما بنوصل له بنتفاهم معاه بسهولة يعني. طب نوصل له الاول يعني. فبالتالي لغاية دلوقتي تبقى علامات الاستفهام حول هل مكتبة خامنئي ما مدى اصابته، هل فعلا عايش ولا جرى له حاجة، والتصريحات الايرانية دي تصريحات حقيقية ولا ليست حقيقية.
4: عشرات آلاف المشيعين وعلى رأسهم رجال الدين والجيش والحرس الثورية، وبالرغم من ذلك فإن الرجل الذي انتظر الجميع مشاهدته لم يكن بين الحضور. المرشد الغائب كان حاضرا بصوره التي رفعت بجوار صور سابقيه بعد أن قدم له مجلس خبراء القيادة الولاء التام، لكن يبدو أن غياب المرشد الإيراني الثالث يتجاوز الاختفاء عن الأنظار. حسب الدستور الإيراني يعد المرشد القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى تعيين القادة العسكريين ورئاسة السلطة القضائية، وهي مهام لا تدار بالنيابة في زمن السلم، فكيف والبلاد تشهد حربا مكتملة الأركان؟ في الحقيقة من بين كل الذين شاهدهم الإيرانيون لم يلتقي مجتبى إلا الرئيس بيزشكيان الذي اعترف بصعوبة الوصول إلى مجتبه دون أن يرى في ذلك مشكلة.
5: استمر الأمر بشكل جيد وأعد انتخاب مرشدنا الجديد العزيز. إمكانية التواصل معه الآن صعبة جدا، لكن على أي حال فإن وجوده يعد نقطة قوة كبيرة جدا بالنسبة لنا.
4: تأمين المرشد ومواصلة المشوار أهم من تواصله مع الإيرانيين، لكن كيف تصدر القرارات ويعين القادة دون قنوات اتصال؟ هنا قرر مجتبى اللجوء إلى أقدم الطرق وأقلها خطرا، وهي الاعتماد على وسيط واحد لا يشك في ولائه، والحديث هنا عن حسين طائب رفيق السلاح في الحرب الإيرانية العراقية. علاقة الرجلين استمرت على مدى 4 عقود، تولى خلالها طائب قيادة الباسيج ليؤسس منظمة استخبارات الحرس الثورية التي كبرت تدريجيا لتفرض سيادتها على الإيرانيين حتى

0: لوزارة الاستخبارات نفسها قبل أن يعفى من منصبه عام 2022 بعدما وصف بالاختراق الإسرائيلي. حسين طائب عاد بعد أن احتاج مجتبى إلى الثقة قبل الإنجازات وإلى العمامة أكثر من شعبية الشارع في مشهد أكد وجه النظام الذي سيواجهه الإيرانيون في عهد خامنئي الثاني.
1: نروح بقى لمرشح الديمقراطيين عن مقعد السنت أو لمقعد مجلس الشيوخ، وإنه الحقيقة أثار الجدل الأيام اللي فاتت بشكل كبير جدا جدا. لقينا إنه في طبعا هجوم للرئيس ترامب، كان حتى قبل ما يتم ترشحه من قبل الحزب الديمقراطي بدأنا نسمع إنه في انشقاقات جوه الحزب، بدأنا نسمع إنه في يسار كده طالع في الموضوع وفي اتجاه غريب كده من الديمقراطيين، وإنه ده هيخسرهم الحقيقة. ناس كتير برضو بتقول انه يا جماعة وجوده مش اخر المطاف، استنوا ده احنا عندنا في نوفمبر. والحقيقة انه هو كده المرشح الجمهوري اللي امامه لهذا المقعد بالنسبة لمجلس الشيوخ كسيناتور هو اللي هيفوز كده بالشكل ده طبعا، لانه منذ الاعلان انه هو اللي فاز. وطبعا شفنا بقى حاجات ايه، شخص كده معروف على مواقع التواصل الاجتماعي انه بيقعد يتكلم عن اخبار امريكا، معرفش الشخص ده من لبنان ولا منين بقى، وقاعد يتكلم على الحسين و هتافات إسلامية. ده كان أثناء ما بيعلن وبيدعم عبد الرحمن عشان الناس تروح تنتخبه والجالية العربية في ميتشيغان تروح تنتخبه. فالأمور كده عليها علامات استفهام كتير. طبعا بالنسبة للجانب المصري ناس كتير قال لك يا جماعة ده إخوان، فاكرين ساعة المؤيدين اللي في أمريكا لمحمد مرسي ده اسمه من جوه القائمة. عندنا كل الكلام ده معانا في الفقرة دي عشان نقول لكم عبد الرحمن ده أثار الجدل إزاي، وإنه في نفس الوقت برضو المصريين اللي فرحوا قوي شوفوا يا جماعة قال إيه عن مصر. فدخلت حاجات كتير قوي خلال يعني من ساعة ما اعلنا الحلقة اللي فاتت وتم الإعلان عن فوزه، وإحنا في كل يوم والتاني عندنا طبعا أخبار عن هذا الطبيب اللي هو طبيب أمريكي من أصول مصرية. طبعا ترامب هاجمه وصفه وقال عنه ان هو قال عنه طبعا زي ممداني كده، هو قريب قوي من فكره ممداني يعني اللي هو عمده نيويورك. خلينا نشوف الاول كيف عبر ترامب عن اعتراضه، او يعني كيف وصف ترامب عبد الرحمن السيد.
2: El-Sayed. They think they want to use my whole name against me.
3: Abdul El-Sayed, lovely gentleman.
2: Keep the name out your damn mouth.
4: حتى قبل ظهور النتائج وجه الرئيس ترامب نيرانه صوب عبد الرحمن السيد، فوصفه برجل الكراهية المعادي لليهود وإسرائيل وبأنه شيوعي.
5: لكن من هو عبد الرحمن السيد الذي يرعب ترامب والديمقراطيين التقليديين؟
4: ووجه إليه إهانات وألفاظا بذيئة إضافية بعد فوز الأخير بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان.
2: But if you want a senator who's going to stand up to Donald Trump, then you've got your option right here.
4: السيد طبيب أمريكي من أصول مصرية برز اسمه في مجال الصحة العامة، ويعد من أبرز وجوه التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، ونجح في انتزاع بطاقة الترشح بعد هزيمة منافسته هيل ستيفنز المدعومة من شخصيات نافذة داخل الحزب ومنظمة إيباك في سباق حظي باهتمام واسع على المستوى الوطني، وكلف 580 مليون دولار 70 منها ذهبت لصالح ستيفنز. ويتبنى السيد برنامجا يدعو إلى توسيع الرعاية الصحية والحد من نفوذ المال في السياسة، كما عرف بمواقفه المنتقدة للحرب في غزة، ما جعله يحظى بدعم التقدميين ويواجه في الوقت نفسه انتقادات حادة من خصومه. الآن تتجه الأنظار إلى الانتخابات العامة، حيث سيواجه المرشح الجمهوري مايك روجرز في سباق قد يكون من بين الأكثر تأثيرا في رسم ملامح مجلس الشيوخ الأمريكي المقبل وصعود التقدميين في الحزب الديمقراطي. نادية البلبيسي للعربية ويك إند.
1: طبعا هي بس ما أصعد يعني قالت يرعب ترامب، انا معترضه شويه على فكره يرعب ترامب دي. احنا طبعا هنا في ديمقراطيه كبيره جدا، وطبعا برضو على الجانب الاخر اللي بيتكلموا بقى بيجي مسلم يترشح. يا جماعه الموضوع ما فيهوش مسلم ومسيحي في الولايات المتحده الامريكيه، في افكار بتطرح، في دعايه انتخابيه بتقدم. احنا شفنا ممداد

برضو لما فرحوا وقالوا مسلم وعرضنا على حضراتكم ازاي ان هو بيدعم، شفناه هو مع اليهود قاعد وبيغازل اليهود، شفناه كمان هو مع المثليين. فالحكايه هنا ايه؟ بس بلاش تفرحوا، والفرحه بتاعت المصريين بقى قال لك يا جماعه شوفوا بقى حضراتكم، بصوا كده وشوفوا حضراتكم عبد الرحمن ده اخوان. ليه الناس قالت عليه اخوان؟ لانه في صوره انتشرت جابوها، جابوا الصوره بتاعت انه هو كان الحقيقه الصوره اللي عرضتها زميلنا من شويه دي، دول اللي هم بص على اخر بيان لانصار مرسي في امريكا يؤيدون قراراته. من ضمن هذه الاسماء واللي نشر في الاهرام وقت محمد مرسي، اتفضلوا حضراتكم شوفوا الاسم اللي تحتيه علامه حمراء ده، كبر معلش زميلنا عشان بس كل المشاهدين يشوفوا والمصريين يعرفوا، وبالتالي عرفوا لان ناس كتير نشرت اراء وكلامه. عبد الرحمن السيد من نيويورك من المؤيدين لمرسي اوكي وللاخوان. تمام، تعال بقى تشوف الكلام اللي قاله. والحقيقة الكلام اللي قاله كان كلام على انه هو مش راضي على الحكم العسكري لمصر، ومش راضي على الدكتاتورية في مصر، وانه هو برضو مع وعوده التانية كان بيتكلم برضو على اساس انه من اصول مصرية، فالدنيا ايه. جيب فيديو تاني وبقى يتكلم، لو قدرت تكبر لنا الدنيا دي. انا مش عارفة وما فيش ترجمة عربي ولا في ترجمة عربي، في ترجمة مكتوبة، مكتوبة بالعربي. هو في النهاية ده باختصار، لان الفيديو التاني اللي يعني طبعا قال لك انه برضو سألوه عن اليهود وقال لك لا انا مش معادي لليهود، وفي فرق بين معرفش السامية الجويش ومش عارف الشعب اليهودي والثقافة اليهودية والكلام ده كله. لكن الحقيقة هو بالنسبة بقى اللي قال لك ايه بقى، طبعا ترامب برضو طلع وقال، او جي دي فانس عفوا، قال لك يعني لا سمح الله انه هو هذا الرجل يوصل بقى وانه يكون رئيس للولايات المتحدة الامريكية، عشان افكار اللي فانس وترامب بيعتبروها أفكار شيوعية. الحقيقة أنه برضو من الحاجات اللي كانت اتقالت عنه هو موضوع أنه هو كان اتكلم عن مصر واتكلم عن قرايبه في مصر، وأنه هو لما بينزل مصر قرايبه شغالين في بيشتغلوا في حضراتكم في دي. ده تعليق خالد منتصر، خلينا بس شوية كده. كان بيقول أنه هم كانوا بيشتغلوا سواقين، وأنه هو ان هو محظوظ جدا ان والده جه للولايات المتحده الامريكيه، وان هو اتعلم في الجامعات الامريكيه، وان هو اخذ تطعيمات في الولايات الامريكيه. التطعيمات دي خليته ما يموتش زي ما ناس كتير بتموت في مصر، تمام، وزي ما عمه مات في مصر. فدي برضو من الحاجات التصريحات، التصريح ده الحقيقة كان منتشر بس هو باللغة الإنجليزية، ما كانش فيه ترجمة حتى بالعربي، فمعلش أنا قلت لكم اللي جواه. يعني زي ما الفيديو اللي من شوية كده ده اتعرض وكان فيه ترجمة عربي، كان فيه جزء تاني ليه أثناء حملته الانتخابية، أثناء وهو في الشارع وهو بيقول الكلام ده، ان انا من اصول مصريه بس انا حظي حلو جيت وتعلمت في الجامعات بتاعه امريكا هنا ووصلت للمنصب ده، وانا كان لو كنت لسه في مصر كان هيبقى مصيري زي الكازن بتوعي زي اولاد عمامي برضو سواق في مصر، وانه اطفالي جم هنا واخدوا التطعيمات وانا اخدت تطعيمات واطفالي خدوا تطعيمات عشان ما نموتش زي. فراح بصراحه خالد منتصر قال له بص بقى انت راجل دكتور وتمام كده، بس أنا عايزة أفهم منك معلش، يعني ما هو اللقاح اللي أخذه في طفولته وأنقذ حياته وهو غير متوافر في مصر، وقد مات عمه وعمته بسبب عدم توافر هذا اللقاح؟ هو ده كلامه، تلقيت اللقاحات اللي حمتني من أمراض أودت بحياة عمي وعمتي في مصر، والتحقت بمدارس حكومية متميزة وجامعات حكومية مرموقة، وتمكنت من الحصول على التعليم بفضل عدد من المؤسسات والوكالات العامة. هنا التعليم مجاني يا جماعة لغاية الثانوية العامة، بس لما تيجي تدخل كلية زي كلية الطب أنت بتبتدي يبقى عليك كارد، والكارد ده طبعا بتسدده بس بعد ما بتشتغل. يعني فعلا تعليم، طبعا التعليم برضو نظام التعليم عشان برضو نبقى قلنا اللي لينا واللي علينا. نظام التعليم طبعا انا بتمنى وكل مره بيحصل مشاكل في الثانويه العامه وفي وفي بقول لكم يا جماعه ما تاخدوا النموذج بتاع الولايات المتحده الامريكيه في التعليم. انا من ساعه ما جيت هنا وانا شفت عيالي لما كنا في مدارس مصر ازاي بيشيلوا شنط 10 كيلو على ظهرهم، وقلت لكم هنا في كتب بتبقى موجوده في امريكا في الديسك بتاعهم جوه المدرسة، وكتب بيخلوها في البيت ويذاكروا منها، مفيش حاجة اسمها الكتابة، الكتب رايحين جايين، وبتبقى شنطة كده فيها نوتس وحاجات بسيطة خالص. وبرضه الثانوية العامة مفيش ثانوية عامة، في امتحانات وفي حاجات مختلفة خالص، نفسي جدا من كل قلبي إن مصر تحتذي بيها، بدل ما وزير التعليم قاعد كده إيه، يعني بصراحة هم يعني كل وزارات التعليم مش بس الأخير ده عليه طبعا علامات استفهام كتيرة، وزير التعليم الأخير ده في مصر.
الفكرة انه لا في حاجات كتير، بس هو فعلا فكرة اللقاح ده. طبعا مصر والتهاب الكبد الوبائي حاربوه بشكل كبير جدا ونجحوا جدا، فهو فعلا بصراحة انا مع دكتور خالد منتصر ان احنا عايزين نسأل ايه

لقاحات، لا اللقاحات الموجودة في مصر لقاحات متقدمة، وفي لقاحات طبعا ممكن يكونوا ماتوا قبل كده بالتهاب الكبد فعلا قبل ما مصر تعمل طفرة فيه، فهو المفروض برضو يكون متابع الدنيا دي. فهو بيقول له كده خالد منتصر ليغفر لي معلوماتي القاصرة، فأنا أعرف أن أنا في مصر لدينا كل اللقاحات المهمة واللي أنقذت أطفالنا من خطر شلل الأطفال الدفتيريا الحصبة حتى فيروس بي والإنفلونزا متوافرين، وده برضو شهادة حق أن أنا لما جيت بعيالي هنا ما احتجناش لقاح، ما احتجناش لقاحات غير اللي خدوها في مصر، يعني اللي هي التطعيمات اللي خدناها في مصر كانت زي الفل. ما يعني في الحاجات مثلا لو كانت في بتكمل حاجات معينه في سن لما كبروا شويه. فبالتالي فعلا انا مع خالد منتصر في هذا السؤال اللي بنساله له، وانه بصراحة يعني انه الموضوع ده ما كانش المفروض يقوله، بس في نفس الوقت هو برضو بيقول هو حر في انه يقول اللي هو عايز يقوله، ان هو الا وانا كنت في مصر كنت هبقى سواق تاكسي، لكن مش حر في انه يدعي ان الناس بتموت في مصر نتيجة عدم وجود لقاحات. دي بصراحة ولمنع ترويج تلك الاكاذيب التي تخفي وراءها هدف سياسي ما زال خفيا. فبالتالي الحكاية هنا يا جماعة انه في حاجات كان هو يعني موفق في كلامها، بس في حاجات ما كانش موفق. في نفس الوقت هو برضو في انقسامات جوه الحزب الديمقراطي نفسه. الانتخابات التمهيدية اللي تمت الأيام اللي فاتت تمت الحقيقة في عدة، في 5 ولايات على الأقل، وأنه في نفس الوقت برضو كان بيقال أنه ممكن قبل التجديد النصفي اللي هو في نوفمبر ممكن نلاقي أن الخريطة الانتخابية تتغير، وأنه أوهايو مثلا بتميل للديمقراطيين ممكن يتم الإطاحة بالسناتور الجمهوري جون كارنن، وأنه برضو الديمقراطيين تقدموا في أوهايو اقتربون من اختراق تاريخي في تكساس، مفاجآت مرتقبة برضو في مين وكاليفورنيا. فبالتالي الفترة اللي الفترة دي في المقاعد الفارغة في بالنسبة لبعض 5 ولايات اهو، بكل حزب المفروض يكون ليه مقعد بالنسبة للسنت، وبيتم بعد كده اختيار لو هو هيروح ناحية الجمهوري او ناحية الديمقراطي. فبالتالي كل الامور دي يعني يمكن من الحاجات المهمة. وانا قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت انه لان كتير بيقولوا في شبه ما بين اداء ممداني وميوله وانتماءاته ما بين عبد الرحمن. فدلوقتي برضو قلت لكم ان كان في خبر مهم جدا انه الكاثوليك، الرابطة الكاثوليكية في نيويورك كانت بتقول انه العمدة بترجو من العمدة ممداني عدم حضور مراسم احياء ذكرى هجمات 11 من سبتمبر، لانه اعتبروا ان وجوده ممكن يثير الانقسام ويعد عدم احترام لعائلات المستجيبين الاوائل اللي هم الفيرست ريسبوندر. يعني في رسالة مؤلفة من 6 صفحات كتب دونيهو ان تصريحات ممداني السابقة بشأن احداث 11 سبتمبر والاسلام تجعله غير مؤهل لترأس المراسم التي تكرم هؤلاء الامريكيين الأبرياء. دون هايو ده، بيل دون هايو ده رئيس الرابطة الكاثوليكية. فده برضو كان من الأخبار الهامة اللي حصلت الأيام اللي فاتت. الحقيقة انه خطوة جديدة من الرئيس ترامب، هذه الخطوة في ملف الهجرة، امران تنفيذيان يحظران سياحة الولادة داخل الولايات المتحدة. تعرفين طبعا الموضوع ده وصل لغاية المحكمة الدستورية واقروا بانه ما ينفعش يتلغى وانه موضوع كبير، ولكن الرئيس ترامب الحقيقة مصر على انه يكون في طبعا موضوع انه الغاء موضوع منح الجنسية بالولادة، وفي اكثر من امر ايضا كان اخده الرئيس ترامب بالنسبة ل تقييد الحصول على الجنسية بحكم المولد، وده من الأولويات كانت طبعا في الحملة اللي كان الرئيس ترامب، وبرضو موضوع القيود الصارمة ضد الهجرة. فالحقيقة دي قرارات كانت هامة جدا خلال الفترة اللي فاتت، وزي ما قلت لكم المحكمة العليا رفضت في يونيو هذا الأمر، ولكن الرئيس ترامب بيحاول مرارا وتكرارا، مش هيوقف المحاولات. عندنا كمان طبعا هو بيودي الموضوع ده بقى كده للكونجرس علشان يشوف القصة دي. عندنا كمان الرئيس ترامب بيحاول ان هو برضو إدارته تفتح ملفات الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والتنوع داخل الجامعات الأمريكية. خدتوا بفاكرين الفترة اللي فاتت من كام
كام شهر كده كانت الجماعات وضد طبعا تضامنا مع شعب غزة وفلسطين وضد إسرائيل وضد السامية. فدلوقتي ترامب بقى بعد ما الدنيا هديت اهو عايز انه يكون في دلوقتي محاكمات وملفات الاحتجاجات دي علشان يتم محاكمة كل من قام بالتظاهر ضد القواعد الأمريكية او يعني مثل هذا الامر. عندنا كمان الرئيس ترامب استقبل الرياضيين

الأولمبيين الأمريكيين في البيت الأبيض، مشاهد لحملة برضو كان في حذاء قدم هدية من فريق الولايات المتحدة، والحقيقة برضو كان في مشاهد يعني أظهرت هذا الأمر. وهو في أي محفل في رياضة الحقيقة بيكون مبسوط جدا. يعني في بقى حاجة مش متعودين نشوفها في الولايات المتحدة الأمريكية، بس نفسي إن الفيديو ده فعلا أمريكان كتير يشوفوه، إنه في راجل كان بيتعرض لضرب عنده 70 سنة. يا جماعة لما بتحصل حاجات دي في الشوارع الناس

هم ويعني أنقذوا هذا الرجل من يد الاثنين اللي كانوا بيحاولوا يسرقوه داخل مطعم للوجبات السريعة في توكسون. في عندنا كمان المروحية اللي تحطمت عند نهر هيدسون بنيويورك، وده حادث وقع في أبريل 2025. المروحية دي تعرضت لاصطدام عنيف بسرب من الأوز قبل أن تتفكك في الجو وتسقط في النهر. فكده التحقيقات أهي يا جماعة تعتبر أنها يعني طلعت خلاص. بالنسبة للصراع الروسي الأوكراني، الحقيقة أن قوات الدفاع الجوية في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية قالوا أن هم دمروا 1155 مسيرة و20 قنبلة جوية وصاروخ هيمارس أمريكي الصنع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال 24 ساعة. طبعا هم نجحوا في أن هم يوقعوا كل ده ويدمروا كل ده، بس ده يوريكم قد إيه كمية المسيرات التي تمتلكها أوكرانيا هذه الأيام. كما أعلن أيضا الرئيس زيلينسكي انه الحقيقه اوكرانيا دلوقتي او في تطور، بنطور نظام اوروبي مضاد للصواريخ الباليستيه كبديل لباتريوت اللي كان بيحاول ان هو ياخده من الولايات المتحده الامريكيه. لكن الرئيس الامريكي كمان قال يا جماعه انا مش هينفع اعدي اوكرانيا لان انا في حاجه لهذه الصواريخ اللي هي الاعتراضيه اللي هي الباتريوت. براتب 6700 دولار شهريا اوكرانيا جذبت الاف المقاتلين الاجانب اغلبهم من امريكا اللاتينيه. بفكركم انه زي ما برضو في من امريكا الشماليه بقى من عفوا كوريا الشماليه في برضو جنود بيدعموا الجيش الروسي. فكده بقى كل واحد من الطرفين الى متى يعني هنظل في هذه الحرب محدش عارف. في تقارير استخباراتيه امريكيه بتقول ان بوتين قد يختبر الناتو بهجوم محدود على احدى الدول الحليفه بهدف تفتيت الحلف، والتقديرات بتطرح سيناريوهات منها شن هجوم الكتروني وارسال جماعات مسلحه. نتمنى انه ما تحصلش مثل هذه الامور وتتوسع الدنيا علشان توصل كمان لأوروبا، فدي طبعا هيطول كمان أمد الحرب. وإحنا على الجانب الآخر نفسنا إن الدنيا تخلص الحقيقة من بالنسبة لهذه الحرب اللي ليها 5 أعوام حتى الآن. بنتابع معاكم سبتة، نحو 100 قتيل وألاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بينما تبدأ محاكمات في المغرب بعد واحدة من أكبر موجات العبور إلى مدينة سبتة. الحقيقة أنه طبعا عدد كبير بدأوا أنه هو أسبانيا استعدت لدفن معظم جسامين 80 مهاجر وسط الأعداد اللي توفوا عثر عليهم بعد موجة العبور الجماعي لسبتة. يعني برضو رحلة موت يا جماعة ما بين أنهم توفوا ما بين أنه تم إعادتهم مرة أخرى إلى المغرب. الحقيقة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس الكونغو بالنسبة للديمقراطية، الصحة الأفريقية ومنظمة الصحة العالمية أعلن عزمهما إجراء تحقيق مشترك بشأن احتمال تحور إيبولا وسط تحذيرات من تحور جيني للسلالة النادرة. سجل لغاية دلوقتي 4,053 إصابة و1850 وفاة متجاوزا قدرات الاحتواء. كمان في وفاة 13 شخص جراء الإصابة بالكوليرا منذ شهر يوليو. وصلت أعداد مصابين 240 فيما تلقى 600 ألف شخص اللقاح منذ انتشار العدوى في البلاد منذ الإعلان عنها من شهر يوليو. الأجواء الصعبة جدا، ألمانيا سجلت 9600 وفاة مرتبطة بموجة الحر خلال أسبوع واحد، ومعهد روبرت كوخ بيرفع إجمالي ضحايا الحر هذا العام 11900 حالة متجاوزا أسوأ التقديرات السابقة. طبعا لندن فيها جفاف شديد جدا. ارتفعت كمان حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 6125 قتيل ونحو 17000 مصاب مع آلاف المفقودين وتضرر مئات المباني. أما السودان بقى النيل انحصر على شواطئه في الخرطوم، محطات مياه الشرب بتخرج على الخدمة، مئات الألاف بيواجهوا عطش حاد. والحقيقة أن برضو على الجانب الآخر الجيش السوداني كان في مقاطع بتظهر لحظة استهدافه مركبات لقوات الدعم السريع على الطريق الرابط بين ليبيا والسودان وتشاد. هنتابع معاكم الحلقات الجاية برضو الأمور اللي حصلها بين إسرائيل ولبنان والاتفاقية اللي خلاص كده خلصت الثلاث أيام اللي في روما. عندنا برضو حادث جرمانة كان حادث صعب جدا في سوريا
أصيب 13 في هذا الحادث، وبرضو طبعا كان في انتشال للضحايا وكل المواضيع دي، وكان في استنفار عسكري في الحدود السورية العراقية، وفي برضو أسلحة بتروح من سوريا للبنان لحزب الله. يعني في توترات كتيرة جدا جدا، ربنا يرحمنا من كل هذه الأحداث. الحلقة الجاية هنكمل معاكم.

صباح الخير والبركة، صباح مبارك لحضراتكم، وبصلي ربنا يدينا وقت مبارك في محضره يكلمنا يعزينا يشجعنا. حابب أبتدي مع حضراتكم بأعداد قليلة من رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الأول من عدد 14. رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الأول من عدد 14 يقول كده: وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم

ليخلص الخطاط الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات، مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور، آمين. تعال ارفع قلبك معايا في هذا الصباح، قل له أشكرك يا رب من أجل هذه النعمة المتفاضلة، أشكرك من أجل هذه المحبة العظيمة، أشكرك من أجل هذا القلب الرحيم، أشكرك لأنه حبك العظيم ونعمتك الغنية تفاضلت جدا علشان تخلص الخطاط الذين أولهم أنا. أشكرك من أجل هذه المحبة العظيمة الفريدة. حلو قوي في بداية اجتماعنا نقدم كلنا الشكر والسجود للرب، وإحنا بنرفع كلمات حمد وشكر للرب في هذا الصباح، وبنقول له شكرا يا رب، شكرا على هذه المحبة العظيمة، شكرا على هذه النعمة الغنية، شكرا على هذه الرحمة الكثيرة اللي رحمتنا بها لتخلص الخطاط الذين أولهم أنا. عشان كده خلي قلبك في هذا الصباح مليان بالامتنان للرب، املى لسانك بهذا الصباح بكلمات الحمد والشكر، بدل ما احنا نكون جايين ومشغولين بكلمات اهتماماتنا وطلباتنا، تعالوا كل اللي يشغلنا واحنا جايين قدامه النهاردة الصبح ان احنا نقول له شكرا يا رب، شكرا تفاضلت نعمتك جدا علينا، اكرمتنا اكرام غير عادي، وصلت الينا واحنا في بعدنا وشرنا، وتفاضلت نعمتك جدا حتى انها وصلت الى اول الخطاط اللي هو انا يا رب. يا رب نشكرك نعظمك نباركك من أجل نعمتك اللي تفاضلت علينا جدا، نشكرك يا رب لأنه مهما دورنا على كلمات شكر وكلمات حمد هنلاقي أن برضو تعبيراتنا قصيرة جدا وقاصرة جدا عن أنها تقول لك شكرا. علشان كده احنا جايين في هذا الصباح يا رب فعلا بقلوب ممتنة لعملك، ممتنة لمحبتك، ممتنة لنعمتك الغنية اللي تفاضلت، وجايين نقول لك شكرا يا رب. ادينا قلب ساجد وحامد لشخصك، وادينا واحنا بنسبح شخصك ألسنة ممتلئة بالتسبيح والعرفان بالجميل والشكر ليك، عشان تشوف فينا النهاردة من تعب نفسك وتشبع واحنا بنقدم لشخصك بخور رائحة سرور تشتمها وانت بتشوف يا رب ذبيحة تسبيح تكرم اسمك. بارك اجتماعنا بالكامل النهاردة يا رب، تلامس معانا من خلال كلامك الحي، وتلامس مع قلوبنا واحنا ايضا بنسبحك يا سيد. في اسمك الغالي نصلي ليك كل المجد، امين. تفاضلت نعمة ربنا يسوع جدا، وده اللي تعالوا نبتدي بيه واحنا بنقوله بنشكرك يا رب. بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي لمحبتك وأرتمي عليك، تحمدك الشفاء وتنحني الجباه لشخصك يا الله.

مستحق الرب ان احنا نقول له يا رب بنعظم نعمتك ومحبتك الكبيره من ناحيتنا. مرنم الترنيمه اللي جايه قال للرب مبارك اسمك مجدا وعزا وكرامه للحمل المذبوح الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنه. احنا النهارده جايين نقدم ليه ذبيحه من قلوب بتحبه ككهنة، جايين نقول له شكرا، بنقدم لك هذه الذبيحة اللي فيها احنا ممتنين لشخصك وبنقول لك حبتنا حب عظيم وذبحت من اجلنا. تعالوا نقدم ليه هذه الكلمات المباركة واحنا بنقول له مجدا وعزا لشخصك.

شيء رائع انه النهارده يطلع من تسبيحاتنا واحنا في الجمعيه الكلام الحلو ده، واحنا بنقول له احنا بنحبك يا رب. نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. محبته العظيمه جذبت نفوسنا ليه، فلما شفنا

هذا الحب الفريد العظيم لناس زينا؟ حد فاكر واحنا بنقرا في اول الاجتماع النهارده كنا بنقول الخطاط، عشان يخلص الخطاط الذين اولهم انا. اعتقد كل واحد فينا هيشاور على نفسه يقول ايوه اللي اولهم انا فعلا. محبه ابديه وفك من العبوديه وطبيعه الهيه شركة ونلنا البنويه. تعالوا نسبح الرب واحنا بنعلنها في هذا الصباح على هذا العمل الغالي. صالحنا مع الله وصرنا أو صار لنا الثقة بالدخول للأقداس وصرنا أبناء لله، ورفع من مقامنا بعد ما كنا تحت خالص لكنه علانا وصيرنا ولاد غاليين ليه. تعالوا نسبح الرب واحنا بنقوله شكرا على هذه المحبة العظيمة الفريدة.

نعلنها في هذا الصباح إنه على أساس هذا العمل الغالي العظيم، هذا الفداء الكريم، نقدر النهاردة نرنم فك إيود من حديد. طبعا تشبيه جميل قوي، ده القيد كان صعب قوي، القيود صعبة. أنا بتقابل كتير قوي في سفريات ومؤتمرات مع ناس كتير، معظمهم تلقاهم يقولوا التعبير ده، وإحنا مربوطين متخيلين إن إحنا نقدر نتحرر بسهولة. يعني أنا مش عايز أقول تشبيهات، بس اللي مربوط لعادة معينة، اللي مربوط لحاجة مش قادر يتفك منها، اسأله يقولك لا لا لا أنا حر، أنا أقدر أسيب الحاجة دي في أي وقت، أقدر أبطل.

تبطل الحاجة دي في أي وقت. بس في الحقيقة القيد صعب أوي، القيد صعب أوي. القيد زي ما احنا بنرنم، ده تشبيه طبعا، قيد من حديد. هو القيد أصعب حتى من أنه يكون من حديد. لكن اللي عايز أقوله النهاردة أن إلهي القدير العظيم اللي برنم ليه في هذا الصباح يقدر يحرر. مش في ترنيمة بتقول تحرر؟ نعم، تشفي. تعالوا نرنم الكلام ده واحنا بنقوله النهاردة. مخلصي ذبحت على الصليب، رفعت، حملت اللعنة، العمل أكملت، والشيطان سحقت، مجدا لك. بنعلنها في هذا الصباح انك تقدر يا رب تفك قيود من حديد. مش عارف هل احنا هنا في الجمعية فينا ناس لسه فيها حاجات عايزة تتفك؟ امين، يحررنا. حد بيشوفنا النهاردة على شاشة الكرمة محتاج تحرير؟ امسك في اللي يقدر يفكك. ما أنا حاولت مع نفسي وما عرفتش، وأنت حاولت مع نفسك وما عرفتش، بس اللي اختبرته واللي أنا عارف أن النهاردة يشترك معايا كل اللي موجودين في الجمعية أنه حررنا، صح؟ مين يرفع إيده ويقول أنا اتحررت؟ أمين. فكني وتعامل مع الخطاط الذين أولهم أنا. قدر يفكني من قيد صعب جدا، ويقدر يفكك ويحررك. وأعلنها النهاردة، تحرر، نعم، وتشفي، نعم نعم.

التمن اللي اتدفع فيا تمن غالي، التمن اللي اتدفع فيا عشان اتحرر تمن غالي. علشان كده عايز اقول النهارده الصبح، خلي بالك، اوعى تخلي حاجه رخيصه تربطك، لان التمن اللي اتدفع فيك تمن غالي. مش منطقي انه التمن اللي اتدفع فيك غالي فمعناه انك انت قيمتك غاليه، فتروح في الاخر تبيع نفسك

بالرخيص. مش منطقي حتى يعني، بعيدا عن حتى التفكير الروحي، مش منطقي. علشان كده أنا النهاردة بصلي من كل قلبي إن عمل الرب يمتلكنا. فسواء كنا مربوطين بحاجات كبيرة، أو حتى أقول لكم حاجة، حتى كمؤمنين أحيانا في حاجات بتدخل زي ما الكتاب بيقول الثعالب، شوية ثعالب صغيرة كده يدخلوا، وشوية حاجات بسيطة تدخل في حياتنا، وشوية تراب يدخلوا في رجلينا وإحنا مش واخدين بالنا، بس محتاجين إن إحنا نغتسل ونقول له كمل بالتمام يا رب، وخلص بالتمام، ولا تسمح بظلف واحد بس يكون ضايع مننا، ولا حاجة في حياتنا ولا في بيوتنا ولا في أولادنا، لكن الكل يكون ليك. زي ما كنا بنرنم نعلن إن دمك مرشوش على أبوابنا وعلى بيوتنا وعلى أعتابنا. مين يقول أمين؟ لأنه أنا مش قادر أطلع برا الفكرة دي، إن التمن اللي اتدفع فيا إيه؟ تمن غالي. مين عارف ترنيمة مسطر عنه الوجوه، محتقر منا هنا كعرق أرض يابسة قد عاش فينا فيما بيننا لا منظر فنشتهيه. أنا عايزك وأنت بتسمع الكلمات دي وترنمها اتأمل في هذا الحب العظيم. يسوع فداؤنا، سلامنا، رجاؤنا. يسوع متوج طول المدى مليكنا. لو أنت النهاردة مش عارف تعمل إيه في حالتك، أنا بس أقول لك حاجة بجد بسيطة قوي، قول يسوع بس. يعني عارف، لو حتى الترنيمة اللي جاية دي هي ترنيمة قديمة مش جديدة، لو أنت حتى مش فاكرها أو مش عارفها ومش عارف تقول ولا حاجة، قول يسوع بس. يدعى اسمه يسوع لأنه إيه؟ سمعوني؟ يخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. اسمه قادر أن يخلص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اعلن هذا الاسم، وأنا أثق أن اسمه قادر أن يخلصك من أي خطية، من أي قيد. قول من قلبك بصدق فيك يا رب يسوع يلي بذلت نفسك من أجلي. اسمع ورنم معنا الكلمات الحلوة دي، مسطر عنه الوجود.

هاليلويا. كان عقابنا اللهيب، الخطاة الذين أولهم أنا، لكني رحمت. حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. من أنا؟ تعرفوا في ترنيمة مش في بالي النهاردة خالص، بس وأنا بقول الكلام ده افتكرت الكلام ده. من هاتيلي الترنيمة دي؟ من أنا لأصير من شعبك؟ لكني رحمت. تعرفوا يعني لو واحد واقف كده قدام الرب يقول حاجة عجيبة يا رب، أنا؟ ده اللي كان بيقوله الرسول بولس، أنا؟ تفاضلت نعمة ربنا يسوع جدا عشان توصل لواحد زي الخطاة الذين أولهم أنا. يلا رنم من قلبك وقول للرب، من أنا لأصير من شعبك، من دعي عليهم اسمك؟ عجبا هل دعوتني أنا لأكون ملكا لك؟

من أنا لأصير من شعبك؟ من أنا علشان يدفع فيا الثمن الغالي؟ عشان كده مرنم الترنيمة اللي جاية قال يلي دفعت فيا أغلى الأثمان، ما يملك قلبي أمامك غير السجود. سبح الرب معايا وانت بتقول من كل قلبك، محلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك.

يلي دفعت فيا أغلى الأثمان ما يملك قلبي أمامك غير السجود. رحمتني أنا أول الخطاة، عشان كده مرنم الترنيمة اللي جاية اللي هختم بيها معاكم يقول للرب: أنا يا رب معقول اتبنتني ورضيت بيا واشترتني وحنيت عليا؟ مرنم الترنيمة اللي جاية يقولها بفخر بقى، يقول اتبناني. يجي عدو الخير يقول لي أنت؟ أقول له أيوه، الخطاة الذين أولهم أنا. ليك رحمة؟ رحمت، تخيل، لكني رحمت. اتبناني ورضي بيا بعد ما كنت بعيد عنه، لكن رفعني وخلاني زي ما الترنيمة بتقول ابن وليا شأن كبير، أبويا يبقى القدير. إزاي أخاف أنا مش شرير مهما جاء؟ يلا قول معانا من قلبك: أشكرك يا رب لأنك دفعت فيا الثمن الغالي وتبنتني ورضيت بيا.

0: أمين مجداً. ربي يبارك أخونا الدكتور مايكل إسحاق. خدنا في سياحة الصليب. الصليب من أول ما تشق الحجاب لغاية نتائج الصليب. إيه نتائج الصليب؟ غفران، بنوية، رفعة، سلام وفرح، كل حاجة. لكن أنا بس هعلق على حاجة واحدة، لأن دايما بتهزني الحتة دي. لما بيقول اتصالحنا مع الآب لما تشق الحجاب، ده كان حاجة ضخمة، مش حاجة، ما تفكروش الحجاب ده حاجة، ده كان بيقول لك عشان يتشق ده عايز 10 رجالة يعني. لكن أنا هتكلم عن الحجاب اللي فاص، اللي كان مانع الناس تقرب لقدس الأقداس. عارفين يعني ايه الحجاب ده؟ يعني احنا عشان كنا احنا امم، الامم دول بعاد خالص عن قدس، يعني ايه في قدس الاقداس وبعد كده القدس، كل ده ما ننفعش نخشه، قدس الاقداس وبعد كده القدس وبعد كده دار الكهنه وبعد كده الدار الخارجيه. الدار الخارجيه فيها ايه؟ فيها اليهود اول حاجه، الرجاله، بعد كده الستات، بعد كده اليهود، الأمم المتهودة. بعد الأمم المتهودة يجي إحنا بقى، دي إحنا بره خالص، إحنا كنا في نظرهم كلاب. تخيلوا بقى الكلاب دول يخشوا فين؟ يا ريت قدس الأقداس، الأقداس السماوية، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس، مش أقداس أرضية، أقداس سماوية. عشان كده لنا حق زي ما قال الدكتور مايكل، محلى السجود، محلى السجود، نشكر ان احنا سمح لنا ان احنا نقرب، بل مش نقرب بس، ده احنا دخلنا جوه، مش نقرب بس، ده احنا دخلنا الى الاقداس السماوية بدم يسوع. تعالوا قبل ما نسمع الخدمة على لسان أخونا الأخ المبارك الأخ ثروت جلاب، نسجد قدامه دلوقتي، نقول له يا رب أنت عارف ظروفنا، كل واحد ليه طلب عندك، في واحد متضايق، في واحد تعبان، في واحد متشكك، في واحد البيت فيه نار عنده مش عارف يعمل حاجة، ويقول لك يا رب انت فين؟ واحدة جوزها بعيد ومش عايز يرجع يتوب، متألمة وتقول له يا رب اعمل حاجة. واحد مراته مش عايزة ترجع وتتوب، وشايفة الدنيا والدنيا خدعاها. واحد عياله ما بيسمعوش الكلام ومدينها كده ماشيين في العالم بلا ضابط ولا رابط. قل له النهارده يا رب، كلمه، قل له اعمل حاجه يا رب، اعمل حاجه يا رب، ايام صعبه واخيره، قل له تمجد يا رب النهارده، ملناش غيرك، ملناش غيرك، نروح لمين؟ نروح لمين ونيجي لمين؟ انت عارف الايد قصيره والعين بصيره، ما نقدرش نأثر عليهم بنفسينا، لكن انت تقدر، تقدر. وبينما نحن في روح الصلاه هيتقدمنا طالبا بركه الرب على الاجتماع اخونا الاخ مينا كرم. اتفضل.
1: شكرا يا ربي يسوع على كل أعمالك في حياتنا، زي ما مكتوب هكذا.

أحب الله العالم قد كده يا رب أحبتنا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنت يا رب عملت علشان الكلام ده على الصليب. كلمتك بتقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره.

0: إن أنت غيرتني من حد مدمن لسنين طويلة، حد فاقد الأمل في الحياة، فاقد الأمل في كل شيء. فكرة الصحيان من النوم فكرة كانت مدمرة جوايا، مش عايز أصحى من النوم علشان أواجه العالم. لكن بسبب اللي أنت عملته علشاني على الصليب، أنا بعترف إن العمل اللي أنت عملته هو غيرني، هو اداني ولادة جديدة، ما خلانيش شكلي إنسان محترم ومن بره كويس وبتاع كنايس. غيرتني يا رب، اديتني ولادة جديدة. بنشكرك يا رب على العمل العجيب اللي أنت بتعمله يا رب، حتى شفاءات يا رب. لما قلت لي الناس اللي أذوك، أنت تأذيت بالطريقة الفلانية، أنت حصل معاك الكلام الفلاني، بس لازم تسامح ولازم تغفر. ولما غفرت يا رب، أنت اديتني سلام من جوايا وغيرت كمان في الواقع اللي حواليا. يمكن مش كتير اللي في الواقع اللي حواليا اتغير، لكن انا من جوايا اتغيرت، وبقيت عايز الفرح والسلام اللي انت اديتهوني بالولاده الجديده يوصل لناس كتير بره، ويعرفوا ان انت اله مش من بعيد، اللي هو يا رب. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، مش يا رب، لكن التغيير الحقيقي يا رب. تعالى يا رب، وتعالى على بلدنا يا رب. كفاية الركود الروحي اللي بلدنا عايشة فيه. بلدنا ركدة ومليانة بالشر، مليانة بالإثم، مليانة بانعدام القانون الإلهي. أنت حطيت قوانين يا رب علشان نسلك فيها، علشان نحيا ببرك، نحيا بسلامك، نحيا بفرحك. بنكسر القوانين يا رب، والقوانين بتتكسر، وبنمشي في الظلمة وبنقطع في بعض. أرجوك يا رب، روح الركود وروح الإثم اللي مالية بلدنا في الوقت الحالي، أرجوك غيرها يا رب، وادينا يا رب من روحك. زي ما يوحنا المعمدان قال أن هيجي أعظم مني، هو يعمدكم بالروح القدس ونار. تعال يا رب بروحك القدوس وبنار يا رب، بنار روحك القدوس، وغير في كائنات البشر، وخلي الناس تيجي ليك ويبقى ليها، بدل ما بيحفروا أبار مشققة لا تنضب ماء، يروحوا لك أنت يا رب يسوع. يبقى في مذبح عائلي في كل عيلة، في كل عيلة يبقى في مذبح عائلي مبني، لأن المذبح ده لما بيبنيش إبليس بيبني المذبح بتاعه. فأنت يا رب ابني أنت مذبحك المقدس في اسم الرب يسوع. وخلينا نسمع كلمتك من خلال أخونا اللي هيكلمنا النهاردة. شكرا على كل شيء يا رب يسوع. أمين
1: أمين أمين أمين أمين أمين أمين. دلوقتي معادنا نسمع كلمة الرب، جيت منتظرين الرب يدي كلمة. كل واحد يهيئ قلبه، وهو ما ينفعش تستفيد من كلمة الرب إلا إذا هيأت قلبك لسماع الكلمة. قول له يا رب كلمنا النهاردة. هيكلمنا الرب النهاردة على لسان أخونا الأخ المبارك الأخ ثروت جلال. تفضل أخ ثروت.

صباح الخير والبركة. سفر صموئيل الثاني أصحاح التاسع. سفر صموئيل الثاني أصحاح 9

وقال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود وقال له الملك: أأنت صيبة؟ فقال: عبدك. فقال الملك: لا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله. فقال صيبة للملك: بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. فقال له الملك: أين هو؟ فقال صيبة للملك: هو في بيت مكير ابن عم إيل في لودبار. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير ابن عم إيل من لودبار. فجاء مفيبوشس ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد. فقال داود: يا مفيبوشس. فقال: أنا ذا عبدك. فقال له داود: لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدة دائما. فسجد وقال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا الملك صيبة غلام شاول وقال له: كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، وتستغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، وما في بوشس ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. وكان لصيبة 15 ابنا وعشرون عبدا. فقال صيبة للملك: حسب كل ما يأمر به سيد الملك عبده كذلك يصنع عبدك. فيأكل ما في بوشس على مائدتي كواحد من بني الملك. وكان لمفيبوشس ابن صغير اسمه ميخا، وكان جميع ساكني بيت صيبة عبيدا لمفيبوشس. فسكن مفيبوشس في أورشليم لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك، وكان أعرج من رجليه كلتيهما. ثم أيضا من نفس السفر، سفر صموئيل الثاني أصحاح 19، نقرأ من عدد 29. فقال له الملك: لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ قد قلت أنك أنت وصيبة تقسمان الحقل. فقال مفيبوشس للملك: فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيد الملك بسلام إلى بيته. أمين. فضلوا. كنت أصلي أحبائي لأجل هذه الفرصة أن يكون موضوع التسبيح وحديث الروح القدس لنا عن أمجاد المسيح، لا عن شفاءات ولا تسديد احتياجات ولا عظات لدغدغة المشاعر للمؤمنين، لكن كما قلت في مرة سابقة: يكفيه له المجد ما توجه إليه من إهانات ومن بغضة من هذا العالم الحاضر الشرير. ليس كثيرا في محضره الكريم وهو في وسط قديسيه أن يأخذ المجد الذي يليق به. وحقق الرب شهوتي من خلال هذه الترنيمات الجميلة التي مسح الروح القدس بها أخي وحبيبي وابني مايك. وأرجو أن الروح القدس أيضا من خلال الكلمة يتولى المأمورية. ما هو محدش ينفع يكلمنا عنه غير الروح القدس، ولا أنتم مش معايا؟ محدش ينفع. ولو تتذكروا يعني آخر مرة كنا فيها مع بعض، يعني عقدنا شبه اتفاقية يعني أن لا يكون لنا حديث بنعمة الله وبمعونة الروح القدس إلا عن شخصه العزيز المبارك. وأنا فاكر ذكرنا عدد من الترنيمة العتيقة القديمة التي يقول فيها المرنم:

هات الأحاديث التي تنفي القدر عن سيد المحبوب ما دام السفر. علي فؤادي كل يوم في خبر عنه، فلي شوق إليه قد استعر، فلعلها من حرقتي تشفي. يا أحبائي في المسيح، تركزت كل مشورات الله ومقاصده، وجاءت هذه الكلمات في المزمور 40 حيث يقول: هانذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني. يقصد بدرج الكتاب المشورات الأزلية، فمشغولية الله المثلث الأقانيم منذ الأزل وإلى الأبد هي مش بس بالكنيسة، لكن بالدرجة الأولى بشخص الرب يسوع المسيح الذي جاءه الصوت من السماء أكثر من مرة: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. في المسيح يا أحبائي تركزت كل مشورات الله الأزلية، وهو غرض جميع الأسفار المقدسة، كل سفر من أسفار الكتاب من التكوين إلى الرؤية. المسيح هو الغرض الوحيد الرئيسي لهذا الكتاب العظيم، هو روح النبوة في كتاب الله. نراه في العهد القديم مختفيا في الرموز والطقوس، لكنه معلنا لنا في العهد الجديد، لا سيما في الأناجيل الأربعة، حيث نراه يا أحبائي في أربع صور مختلفة، ونراه من خلال سبع حقائق يعتبرها الروح القدس أنها حقائق الإيمان المسيحي الراسخة التي يبنى عليها إيماننا اليقيني بعمل المسيح لأجلنا. هذه الحقائق السبعة أسردها مجرد سرد، التي ذكرت بالتفصيل في الأناجيل وفي الرسائل: ولادة الرب يسوع المسيح المعجزية من العذراء القديسة مريم، معمودية الرب يسوع المسيح، تجربة الرب يسوع المسيح كالإنسان وهو على جبل التجربة، أيضا تجليه في هذا المشهد الرائع على جبل التجلي حيث صعد مع بطرس ويعقوب ويوحنا، وهناك تغيرت هيئة وجهه قدامهم، أيضا موت المسيح ثم قيامة ربنا يسوع المسيح، وأخيرا صعوده إلى السماء، له كل المجد. نراه أيضا وهو هنا على الأرض كالإنسان في أعمال الرحمة الكثيرة التي أجراها حيث أقام الموتى، فتح أعين العمي، طهر البرص، أخرج الأرواح النجسة الشريرة من أجساد الضحايا. يلخص الرسول هذه الأعمال الكريمة المجيدة وهو هنا يجول، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. لكن يا أحبائي كما نعلم، أعمال الرحمة هذه لا يمكن أن تكون ذات فائدة في أمر خلاصنا بدون موت المسيح ثم قيامة الرب يسوع المسيح، فهو الذي مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. يتكلم، والدليل على ذلك، يتكلم إنجيلان من الأربعة أناجيل عن صعود الرب يسوع المسيح، وأيضا يتكلم إنجيلان عن ولادة الرب يسوع المسيح، لكن بخصوص موت المسيح وقيامة المسيح تتكلم الأربعة أناجيل عن هذا الحدث الجليل الذي لم يعمل نظيره تحت الشمس، وهو موت ربنا يسوع المسيح هناك في جلجثة، حيث وضع الرب عليه إثم جميعنا، حيث دينت الخطية في جسد المسيح، وهناك لم يبارح هذا المكان الرهيب بعد أن انصبت عليه جمات وتيارات لجج العدالة الإلهية، لم يترك هذا المكان إلا حينما تهلل بإكمال العمل قائلا: قد أكمل. ومن هذه اللحظة أيها الأحباء فتحت أذرع المحبة، ولا زال نداء المحبة، نداء النعمة المتفاضلة يجلجل في كل ربوع العالم: تعالوا إلي فتجدوا راحة لنفوسكم. يا أحبائي يقول الرسول في هذا المجال: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به. ما هو الإنجيل؟ إنجيل نعمة الله أيها الأحباء، ملخص إنجيل نعمة الله، ملخص البشارة السارة التي وصلت إلى العالم بمجيء ربنا يسوع المسيح ثم موته.

وقيامته ملخص إنجيل نعمة الله هذه الكلمات الجليلة: أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هذا هو إنجيل نعمة الله الذي ننادي به، وبعمل الروح القدس من خلال سلطان الكلمة الحية تولد النفوس ولادة ثانية وتأتي إلى الرب يسوع المسيح. لكن قرأنا سريعا لأجل الوقت، قرأنا عن داود، وهو من الرموز البارزة لشخص الرب يسوع المسيح. فنحن لا نغفل على الإطلاق ما جاء عن هذا الرجل، عن ربنا يسوع المسيح، أنه أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير، وهو أيضا له المجد من نسل داود حسب الجسد. الأصحاح الثامن من سفر صموئيل الثاني بيكلمنا عن مجد مملكة داود. لما نروح نقرأ أصحاح 8 وبعدين أصحاح 9 اللي احنا قريناه من شوي. أصحاح 8 بيكلمنا عن المملكة ومجدها: لقد اتسعت مملكة داود جدا بعد أن اكتسح جميع أعدائه. وتتكرر في الأصحاح الثامن هذه العبارة: وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. ده مشهد المملكة التي اتسعت، مشهد يمين الله المقتدرة التي عملت لكي يكتسح داود كل أعدائه، مشهد مجد المملكة التي أعدها الرب لداود في الأصحاح الثامن من هذا السفر. لكننا سريعا ندخل إلى القصر الملكي، إلى قصر داود، فنجد مشهد آخر نستطيع أن نطلق عليه مشهد النعمة الملكية. بس خدوا بالكم، لما ننسب النعمة لداود فهي في الواقع ليست نعمة، لأنه المعنى البسيط للنعمة أنها إحسان الله العظيم اللانهائي الغير محدود المتفاضل لأناس مش بس ما يستهلوش النعمة، لكن أناس محكوم عليهم بالعدل أن يلقوا في قاع الجحيم الأبدي. هؤلاء ظهرت لهم نعمة الله اللي بيقول عنها الرسول مخلصة لجميع الناس. فأنا مش عارف أقول يعني إيه، يعني مش عايز أسميها قوي إنها نعمة داود، النعمة الملكية. لكن المشهد اللي بنشوفه داخل قصر الملك بيقول إنه إيه، إنجاز التعبير، يعني في شوية نعمة أو في شوية إحسان، مش كده؟ ليه؟ لما ندخل هنلاقي في القصر ايه؟ شخص يمثل العدو التقليدي لداود. مين اللي خصص حياته وافضل جيوشه للقضاء على داود؟ شاول ابن قيس، ده العدو التقليدي لداود على ايه؟ على مر عشرات السنين. لكننا نرى منظر يدعو للغرابة والاندهاش على مائدة الملك وبجوار أبناء الملك، كواحد من أبنائه يجلس شخص من نسل شاول. إيه الحكاية؟ أهو نعمة، شوية نعمة، لكن نقدر نقول النعمة التي تتمم العهود. أصلا كان في معاهدة بين يونسان وبين مين؟ وبين داود. نقرأ بنود هذه المعاهدة: داود أخذ قرارا أن ينفذ هذه الوعود. ما هذه الوعود؟ يونسان بيقول لداود: لا تقطع معروفك عن بيتي إلى الأبد، ولا حين يقطع الرب أعداء داود جميعا عن وجه الأرض. فقال يونسان لداود: اذهب بسلام، لأننا كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين: الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسله. تذكر داود هذا إيه؟ هذا الميثاق أو هذا العهد الذي أخذه على نفسه في حديثه مع يونسان. داود يتمم بنود العهد الذي قطعه مع يونسان ابن شاول، حيث قال: يا داود أنت ناسي، ده أنت في يوم من الأيام قلت كلام صعب جدا، كلام في غاية المرارة، في عدم إيمان قال داود: إني سأهلك يوما بيد شاول. لكن مشهد عجيب يدعو للدهشة أيها الأحباء، داخل القصر الملكي وبعد أن أراحه الرب من كل أعدائه بما فيهم شاول ابن قيس، يستدعي بالنعمة من يمثل بيت العدو. ما يونسان ابن شاول، يونسان ما في بوشس ابن يونسان ابن شاول، بل

أكثر من هذا، بل أكثر من هذا، يجلس مفيبوشس على مائدة الملك. طب وإيه تاني؟ وتزيد النعمة حتة تاني، ويقول الكتاب إيه؟ كأحد أبناء الملك. إيه ده؟ إيه ده يا داود ده؟ إيه ده؟ إنها النعمة الملكية. بل أكثر من هذا أيضا يقول الكتاب، ويكرر هذه العبارة عن مفيبوشس، أنه كان أعرج من رجليه كلتيهما. ونحن نعلم من كلمة الله أن العرج والعمي كانوا مبغضين من نفس داود. إيه ده؟ موضوع كله إيه؟ مش راكب على بعضه، كله متناقضات. لكن نستخلص من هذا المشهد الذي يملأ قلوبنا بالدهشة، نستخلص أنه ظهرت من داود إيه؟ كمية، إنجاز التعبير، أو بعض إيه؟ النعم. لكن زي ما اتفقنا في بداية الحديث، ليس موضوعنا عن داود على الإطلاق، ولا نريد أن نسترسل كثيرا في هذا المشهد، لأنها فهنكتشف بعد شوية أن نعمة داود هي نعمة محدودة ظهرت من ابن يسى وفشلت، أقول فشلت، في أول امتحان وفي أول اختبار لها، بعد ما قال له تأكل خبزا على مائدتي دائما، وتجلس على مائدتي بجوار أبنائي، وأنت كأحد أبناء الملك، وأعطيك كل حقول شاول أبيك. لكن فاكرين الآيتين اللي قريناهم في أصحاح 19؟ فشلت نعمة داود في أول اختبار لها، حيث تراجع داود وقال لمفيبوشس، لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ قد قلت أنك أنت وصيبة تقسمان الحق. الإحسان مشروط ونعمة محدودة يقدمها داود إلى هذا المسكين الأعرج. دعونا نخرج سريعا بالروح القدس عن هذه الدائرة الضيقة إلى محيطات النعمة الغامرة التي نقيم فيها، التي تغنى عنها رسول الأمم قائلا: قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. فحيث يكون الحديث يا أحبائي عن داود الحقيقي ربنا يسوع المسيح، هناك نتقابل مع ملء النعمة التي جاء مملوءا بها، ونتغنى مع الروح القدس، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء. هي دي النعمة التي تستحق أن يكلمنا عنها الروح القدس، فهو بحق إله كل نعمة، بمعنى لا توجد نعمة على الإطلاق بالانفصال عن ربنا يسوع المسيح. لكن زي ما كنا بنرنم عن أمجاد المسيح، عن عظمة شخصه، عن ما يستحق أن يأخذه في محضر قديسيه. علشان كذا دعونا نسأل هذا السؤال، وبقدر ما يسمح الوقت نجيب عليه بالروح القدس من هذا الكتاب العظيم، اللي موضوعه زي ما قلنا موضوعه كله شخص الرب يسوع المسيح. من هو داود الحقيقي؟ من هو ربنا يسوع المسيح؟ المكتوب عنه أنه أصل وذرية داود، هو رب داود، هو الأزلي الذي بغيره لم يكن شيء مما كان. دعونا نقرأ بعض الآيات في مطلع إنجيل يوحنا، إنجيل ابن الله الذي بدأه الروح القدس بهذه الكلمات الجليلة: في البدء الذي لا بدء له، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. الله في ذات الأصحاح يقول والكلمة صار، هي دي النعمة بقى، والكلمة صار إيه؟ جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة، مملوء النعمة. وبحسب الأمجاد المعلنة لنا في كولوسي 1، سبع أمجاد لشخص الرب يسوع المسيح. لماذا لا نتكلم أيها الأحباء عن شخص المسيح المبارك؟ لماذا لا يكون هو موضوع الحديث؟ مش هو اللي قال عنه المرنم: أعد علي حديثا يحلو لسمعي صداه؟ عن مين؟ عن أمجادي أنا، عن اختباراتي أنا، عن الواقع المر اللي بعيش فيه أنا. أعد علي حديثا يحلو لسمع صداه، عن سيدي
وحبيبي وغاسلي بدماء. هو صورة الله غير المنظور، هو بكر كل خليقة، فيه خلق الكل، الكل به وله قد

خلق وفيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت جسديا. وأكتب عنه الروح القدس في مطلع الرسالة إلى العبرانيين ويقول عن أمجاد المتنوعة العجيبة: وهو بهاء مجد الله، وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره الحامل لكل الأشياء بكلمة قدرته. هو المعلم بين ربوة، هو القدوس الجالس في نور لا يدنى منه، ينسب للملائكة حماقة، السماء ليست بطاهرة أمام عينيه. وهو يعلن، وهو في محضره الكريم الآن في وسط هذا المكان، ويقول لنا: لتمس هذه الأقوال ضمائرنا كمؤمنين، فبمن تشبهونني؟ فأساويه، يقول القدوس ويقول عنه صوفر النعمان في سفر أيوب: إلى عمق الله تتصل، أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل أعمق من الهاوية؟ فماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر. طب ومن جهة قدرته وسلطانه، من جهة قدرته وسلطانه، في يوم من الأيام عمل ودان للبحر. ما هو سيد الطبيعة، مش كده؟ هو الخالق العظيم. قال للبحر: أسكت، ابكم، يعني اخرس. فصار هدوءا عظيما. رآه البحر فهرب. الأردن رجع إلى خلد. ده إلهنا، ده شيء ينعشنا. الحديث عن أمجاده وقدرته، لاهوته وأزليته وأبديته، إمكانياته بلا حدود، ده ينعش نفوسنا في هذه الأرض الناشفة، لأنه صار هو لنا. علشان كذا: رآه البحر فهرب، الأردن رجع إلى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش، والأكام مثل حملان الغنم. هذا الإله العظيم، نحن نتكلم عن نعمته، عملي بقى، عملي لصالحنا، أخلى نفسه. يا سلام، أخلى نفسه. خدوا بالكم، أخلى يعني إيه؟ لم يترك، أصل الترك معناه أنه ممكن ما يرجعش للشيء تاني، لكنه أخفى بصورة مؤقتة أمجاد لاهوته، وجاء إلينا متسربلا جسد الاتضاع، اشترك معنا في اللحم والدم لكي يصنع لنا الفداء العظيم الذي كنا نتغنى به في فرصة التسبيح. لذلك تظهر، دعونا، إن كانت الدهشة تملأنا من منظر مفيبوشس المسكين الفقير الأعرج، والذي تظهر على محياه علامات البؤس والشقاء، لكنه يجلس على أعظم وأشرف مائدة بجوار أبناء الملك. تزداد الدهشة أيها الأحباء حينما نقارن ما كنا عليه كبشر خطاة وما صرنا عليه بالنعمة الآن. أدق وصف لأصلنا وحالنا في الماضي ما قرأه رب المجد في المجمع، حينما دخل المجمع كعادته في يوم السبت ودفع إليه سفر إشعياء. لما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر. ده حالنا أحبائي قبل أن تتقابل معنا نعمة الله. روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبول. ما في بوشص كان يمثل عدو تقليد لداود. طب واحنا حالنا ايه؟ اوعوا تنسوا يا احبه الكلام اللي قاله الكتاب، لانه وان كنا ارنمنا الترنيمه الجميله دي، لانه وان كنا ايه؟ اعداء. دي الحاله اللي كنا عليها قبل ان تتقابل مع نعمه الله. وحاشا ان يبادر الله، الله لا يمكن ان تظهر فيه بذره العداء، لكن العداء ونحن اعداء، احنا اللي نصبنا الله العداء حينما اخذ ادم من ثمر الشجره المنهي عنها واكل منها متحديا كل صفات الله، وكانه يقول للرب الاله: انت لا تستحق ان اسمع اقوالك او اظهر طاعه لقوانينك، انا ساكسر
سر وصية الله وسأناصب الله العداء. أخذ من حواء وأكل من الشجرة وانفتحت أعينهما وصار عارفان الخير والشر واكتشف أنهم عريانان. لكن ما أروع، ما أروع

هذا المشهد، مشهد الفداء الرمزي هناك عند الجنة، عندما هم ناصبوا الله العداء، بدأت العداوة وبذرة العداوة في قلب آدم وحواء، لكن جاء الرب هنا المبادرة بالنعمة. أنت جاي بتدور على مين يا رب؟ على أناس ما كانش عندهم تقدير لمحبتك، على أناس استهانوا بالشركة المقدسة الحبية معك، مع ناس استهانوا بكل أقوالك، مع أناس ضربوا عرض الحائط بالوصية الوحيدة التي تركتها لهم في الجنة. ده كلامنا إحنا، لكن هو بالنعمة ذهب ليبحث عن آدم وحواء. آدم أين أنت؟ وهناك نرى الفداء بشكل رائع وجميل، شات بريئة تذبح، دماء تسفك، ثم يحدث الموت لهذه الشات. يعني في دم مسفوك وفي موت حدث للشات، ثم جلد مسلوخ. بعدما ماتت الشات، الرب سلخ جلد هذه الشات وصنع منه أقمصة وكسى عري آدم وحواء. أليس هذا مشهد جميل ورمز واضح لعمل المسيح لأجلنا في الصليب؟ لقد سفك دماه الكريمة هناك في جلجسة، لقد تصفى دم قلبه لأجلنا هناك على الصليب، ثم مات البار لأجل الأسماء. وبناء على هذا العمل الكريم في موته وفي قيامته، نهلل ونرنم ونفرح ونغني. فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. اسمعوا ماذا يقول الرسول بالروح القدس: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين، أعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم إيه؟ أمور عجيبة، أمور تملأ القلب بالدهشة. نحن الأثم الفجار كنا نركض إلى فيض الخلاعة ونشرب الإثم كالماء. يقول يحضركم قديسين وبلا لوم وإتاني ولا شكوى. ويقول الرسول للمؤمنين في كورنثوس: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. كلك جميل يا حبيبتي. نحن الأعداء، أيوة، إحنا اللي نصبنا الله العداء، إحنا وارثين آدم العدو الأصلي لرب السماء. نحن من نسل آدم، وكما يقول الكتاب: كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، بالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أنا مش بحفظ ترنيمة مايكل، معلش، أنت قلت الترنيمة اللي بتقول صلحنا، بس أنت قلتها صح الأول قبل ما تنغمها، قلتها صح مش كده؟ ونحن أعداء قد إيه؟ صلحنا مع الله، صلحنا مع الله. طب ما في بوشس مش بس كان يمثل العدو أو من نسل العدو، لكن كان أعرج. لو تكلمنا عن العرج على اعتبار أنه الضعف والعجز الكامل، لأنه كان أعرج منين؟ من رجليه، عن حالة عجز كامل. وده الكلام اللي قاله الرسول بالروح القدس: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل إيه؟ الفجار. طب ولو تكلمنا عن العرج بالإشارة إلى العروج بين الفرقتين، ده أمر خطير بقى، ده أمر خطير. قال الرب لملاك كنيسة لودوكية: ليتك كنت حارا أو بارد. ليتك كنت حارا، يعني ليتك كنت حارا أو بارد. قريت عبارة صحيحة مليون المية، بيقول فيها الكاتب أن حالة الفجور أكثر احتمالا لدى الرب من حالة الفتور. يعني الرب يحتمل الفاجر وعنده نعمة تغير الفاجر، لكن الرب بيصعب عليه ويبقى في حيرة من جهة واحد كنايسي يحضر يوم السبت زي الفل، ولو طفينا النور يقف يرقص ومجدا وهللويا، مش كده؟ وبره بعيد عنكم، يعني امور خطيره. هذه الحاله التي لا يغض. حاله الرجوع، العروج بين الفرقتين، كان بيمثلها الفريسي في الهيكل: اصوم واصلي واعشر كل ما اقتنيه، بينما القلب خالي.

الحالي تماما محبة المسيح، مصابيح جميلة من الخارج لكنها غير مضيئة، خالية من محبة المسيح، ليس فيها زيت. هكذا العذارى الجاهلات اللواتي قال عنهم الرب أني مزمع، زي ما قال عن ملك كنيسة اللودوكية: مزمع أن أتقيأك من إيه؟ من فمي، وبمجيء المسيح لأخذ قديسيه إليه. الكنيسة الحقيقية سوف يظل هؤلاء المساكين المتدينين الذين لهم صورة التقوى وهم منكرون قوتها، سوف تغلق أمامهم أبواب الرحمة على مصراعيها لحظة مجيء المسيح للاختطاف. وتتم هذه الأقوال الخطيرة: جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. فما في بوشس يمثل العدو لداود لأنه ابن نسل العدو المشهور وهو شاول، أيضا كان أعرج من رجليه كلتيهما، لكن أيضا كان في مكان بعيد خالص، في مكان بعيد. لودبار كان مكان بعيد عن أورشليم، وهذا ما قاله الرب في مثل الابن الأصغر، أنه بعد أن أخذ نصيبه من المال بيقول الكتاب ذهب إلى فين؟ كرة بعيدة. ليه يا عم ما تخليك قريب؟ يمكن تخلص فلوس، يمكن تحتاج لأبوك يقول لا عايز أشوف وشه ولا عايز أدخل معه في شركة أو علاقة، أنا هبعد عنه. مش لازم البعد الجغرافي، لكن احنا كنا بعيدين عن الله بشكل لا يسبق له مثيل. احنا كنا في حالة البعد البعيد، كان ما في بوشس في لودبار وهو مكان بعيد وأيضا مكان مجدب بلا مرعى، صورة لهذا العالم الحاضر الشرير، حيث قال الرب للسامرية أن من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أرض يابسة وناشفة بلا ماء. العالم لا يقدم شبعا أيها الأحباء ولا ارتواء على الإطلاق، بل الذي يشرب منه يعطش أيضا. لكن معنى اسمه كمان معنى اسمه غريب، ما في بوصص معناها ينفث. عارفين مين اللي اتكتب عنه أنه كان ينفث إيه؟ والكلمة دي مستعارة صفة من صفات الثعبان، بعد عنكم مش كده؟ يعني رش دم، يبخ سم، هكذا اسم مفيبوشس. وده أصلنا أحبائي، لأنه مكتوب البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب إيه؟ وعار الشعوب الخطية. والأكثر من هذا، كنا أموات بالذنوب والخطايا، موت روحي بالانفصال عن الله، موت أدبي بالممارسات النجسة الشريرة الفاجرة، موت زمني بانفصال الروح مع النفس عن الجسد، ثم أخيرا موت أبدي بالطرح في بحيرة النار والكبريت. دي الحالة اللي كنا عليها وكنا نسلك قبلا حسب دهر هذا العالم، يعني نظام ومبادئ هذا العالم اللي شرعها إبليس حسب رئيس سلطان الهواء. وشكله إيه ده؟ بيعمل إيه؟ وصفاته إيه؟ يقول قتال للناس من البدء، يسرق ويذبح ويهلك. جاء داود الحقيقي، جاء داود الحقيقي، ربنا يسوع المسيح، الله ظهر في الجسد. يا سلام، الله ظهر في الجسد، ولما ظهر له كل المجد جاء بالنعمة المخلصة. يعني زمان كان في نعمة في العهد القديم، لكنها نعمة محدودة لأناس محدودين، ده في العهد القديم. وأول مرة نقرأ فيها عن النعمة في تكوين 6، لما بيكلمنا الكتاب عن نوح الذي وجد نعمة في عينيه، كانت نعمة محدودة لأناس محدودين، لكن حينما جاء له كل المجد في ملء الزمان جاء مملوء النعمة، جاء بمحيطات النعمة الغامرة، وبالنعمة أعلن خلاصا كاملا وشاملا، وبالنعمة أعد لنا هذا الخلاص السمين، مات من أجل خطايانا وقيم لأجل تبريرنا. وما أعجب اهتمام الله المثلث الأقانيم بالإنسان المسكين الهالك. لقد اشتركت الأقانيم الثلاثة أيها الأحباء في تقديم إحسان الله العظيم للإنسان البائس الفقير والأعمى والعريان. لقد قدمت لنا النعمة ذهبا مصفى بالنار، البر الإلهي الذي بدونه يظل الإنسان الخاطئ في فقره حتى لو امتلك العالم كله. فقلت

جاءت لتقدم لنا ذهبا مصفى بالنار. والذهب رمز لبر المسيح، البر الإلهي، حيث جعل الله المسيح الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن. عشان كده قال لملاك كنيسة لودوكين: أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي إيه؟ لكي تستغني. لا يوجد غنى حقيقي إلا بالإيمان بابن الله. لا يوجد بر يستطيع أن يصل بالإنسان إلى الله إلا بر المسيح. والإنسان الخاطئ بدون بر المسيح سيظل في فقره حتى لو امتلك العالم كله. والمؤمن الفقير في أمور هذا الزمان الذي امتلك بر المسيح، أو الذي وضع يد الملكية على شخص الرب يسوع المسيح، يستطيع أن يغني ونحن في حضرة الرب الآن كفقراء. ما تقولوا أنتوا نمتوا خلاص، أنا قربت أخلصه. كفقراء ونحن نغني كأن لا شيء. شوفوا المباينة عجيبة خالص. إنسان يملك كنوز العالم من ذهب وفضة ومليارات الدنيهات وأرصدة في البنوك، ولم يمتلك المسيح كبره أمام الله، فهو أفقر جميع البشر. ومؤمن ربما يسكن في كوخ حقير بلا سقف وبلا مأوى، ويأكل الفتات الساقط من موائد الأغنياء، لكنه امتلك المسيح. يغني مع العروس: أنا لحبيبي. وإيه تاني؟ يعني حبيبي لي. ياه، ده أنا مش فقير ولا حاجة، ده أنا وضعت يد الملكية بالإيمان على حبيب القلب. ده مكتوب عن غناه أنه إيه؟ لا يستقصى. النعمة قدمت لنا ذهبا مصفى بالنار. الآب والابن والروح القدس، الله المثلث الأقانيم، مشغول بالإنسان الحقير ابن آدم الرمة. أيوة، الآب باركنا، الآب اختارنا فيه لنكون قديسين، الآب سبق فعيننا للتبني زي ما كنا بنغني: اتبناني ورضي بي. أقولهم تاني: الآب باركنا، الآب اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. طب والابن عمل ايه؟ الابن صادق على عمل الآب، فجاء لكي يدفع الثمن ويحط الأساس بموته هناك في جلجسة، حيث يقول الروح القدس: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران. يعني الآب اختارنا، الآب قدسنا، الآب عيننا للتبني، الابن دفع الثمن وحط الأساس بموته لأجلنا على الصليب. طب الروح القدس نزل علشان يتمم المشروع. هللويا هللويا، المشروع تم مش كده؟ يمكن قبل ما نروح يدوي صوت البوق، يمكن في نفس النهاردة هي اللي معطلة مجيء الرب في المكان ده، بعد ما سمعت هذه الترانيم العذبة وأقوال الله الحية، يأتي تائبا أو تأتي تائبا نادمة، يكمل العدد ويوافينا من مجده ويكون تم المشروع. إيه هو المشروع العظيم؟ أحب المسيح الكنيسة. مجد للرب. متى أحب المسيح الكنيسة؟ في الأزل الذي لا بدء له كانت الكنيسة في قلب الله. يا أحبائي، أنا بزعل من العبارة اللي بيصليها بيقول الأخ بسيط. ما بحبش كلمة بسيط، لأنه في فرق بين البساطة وعدم المعرفة. يقول له: لما شفت أنه خلاص أنا متوقف عليك جيت. ما فيش لما في قانون الإيمان المسيحي، فيش حاجة اسمها لما. ده المسيح أحب الكنيسة إمتى؟ في الأزل الذي لا بدء له كانت الكنيسة في قلب الله وأمام عيني محبته. لكن لما دي تيجي زي يقول: ولما جاء ملء الزمان، تمم، جاء الابن الحبيب ليتمم مقاصد الله الأزلية، أظهر محبة الله للكنيسة. أحب المسيح الكنيسة، أسلم نفسه لأجلها، الآن يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، والقصد الأزلي من الفداء يحضرها. هللويا، يحضرها. هانت يا حبايب، ما تزعلوش، البرية صعبة وكشرت عن أنيابها، والأيام صعبة، الغلا والفنا والأعداء والألسنة التي تتطاول. لم أرى خسة من هذا العالم الشرير القذر في التطاول على ابن الله نظير هذه الأيام. أنا كرهت الفيس، أنا بفتحه علشان أفر رسائل الحبايب، أرد على بعد عنكم حد توفى.

وكده كم من القذارة توجه مباشرة في قلب ابن الله. بس احنا في زمن صبر المسيح. هو صابر مش كده؟ هو صابر وبيقول لنا كمان يا خليكم انتوا في صفي، خلينا نصبر، خلينا نصبر يا أحبائي، لكن عما قريب سوف يظهر بالمجد والقوة ويضع جميع الأعداء تحت قدميه. الأب باركنا واختارنا وعيننا للتبني حسب مسرة مشيئته. الابن دفع الثمن، الروح القدس نزل علشان يعمل ايه؟ علشان يتمم المشروع. سكن فينا ليه؟ ختما لفداء أرواحنا وعربون لفداء أجسادنا. هو إمتى بيدفع العربون؟ لما خلاص البيعة إيه؟ البيعة تمت خلاص مش كده؟ واتكتب عقد ودفع عربون، مفيش رجعة في الكلام ده. الروح القدس سكن فينا علشان إيه؟ ختم أرواحنا لهذا الفداء، وأيضا عربون لفداء أجسادنا في المستقبل، وده ضمان لامتلاكنا ميراثنا. الله، ما احنا بنتكلم عن غنى المسيح، أتاري غنى المسيح ده أصبح لحسابنا احنا، حسابنا احنا. حتى خدوا بالكم يعني الروح القدس ده اللي هو سكن علشان يختمنا، خلاص أصبحنا ملك المين. الختم ده معناه ايه؟ ختم الملكية، ختم الملكية. أنا لحبيبي وحبيبي لي. انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أو اتبناني. خلاص ده حصل، خلاص إننا أولاد، ولأننا أولاد فنحن إيه؟ ورثة، هنورث. أنا زمان قلت حسبة كده ما تضحكوش علي، الوالد راح السماء وأنا بامتحن البكالوريوس في يونيو 78. كان عندنا بيت افطمة، بيت بسيط يعني، دورين، كل دور 3 حجرات. شاطر في الحساب يا دكتور مايكا؟ احسب معايا. احنا عددنا 10 وعندنا 6 غرف، يبقى نصيب الثروة. على فكرة انا اصغر واحد في اخواتي، انا العيل اللي فيهم يعني، اصغر واحد في اخواتي. نصيب ايه؟ هتسقطوا كلكم في الحساب، محدش رد. يا باشمهندس 6 غرف على 10، انا ليا 2 اوضة مش كده؟ ايه رأيكم؟ ثروة، أقعد أفتي أسمع أنا عندنا ورث من أبويا 2 أوضة مش كده؟ لا يا حبايب كفقراء ونحن نغني كثيرين. ومن جهة الميراث بيقول ورثة الله. حد يقدر يقيس حجم هذه العبارة؟ ورثة الله الأزل الأبد السرمدي ووارثون مع المسيح. إيه العز اللي احنا فيه؟ مش بس كده، مش بس الأقانيم الثلاثة اشتركت في إظهار هذه النعمة الغنية لأناس مثلنا لا يستحقون على الإطلاق فيض هذه النعمة، لكن الأكثر من كده. عارفين ما في بوشص ده احنا ما عرفناش اسمه غير في الفصل ده شخص مجهول، ما حدش يعرف اسمه، وحتى اللي يعرف اسمه ما اهتمش انه يذكر اسمه. ده شخص ايه يعني؟ نكرة، لا وجود له على الاطلاق، واللي يعرف اسمه ما يرضاش ينطق بهذا الاسم. حتى صيبة لما بيسأله داود بيقول له في حد باقي من بيت شاول اصنع ما هو معروف من اجل مين؟ من اجل، عارفين رد عليه صيبة؟ قال له ايه؟ بعد ابن ليونسان. طب اسمه ايه؟ ما يستاهلش اقول اسم. صيب العبد بيقول ما يستاهلش ما في بوشس أذكر اسمه. بعد ابن ليونسان، وكمان حاله أعرج من رجليه كلتيهما، وهو في مكان بعيد في بيت مكير ابن عم إيل في الودبار. ده من جهة صيبة اللي بيمثل الشيطان وبيمثل العالم. طب ومن جهة داود ابن يسى، عارفين لما جه ما في بوشس من دهشة مفيبوشس لقى الملك داود بيقول له ايه؟ يا مفيبوشس، يا سلام يا سلام. صيبة مش راضي يذكر اسمه، بيقول ده ما يستاهلش، ده انسان مجهول لا قيمة له على الاطلاق. لكن داود ابن يسى يقول لمفيبوشس ابن ونسان ابن شاول يا مفيبوشس. طب واحنا

كان هيفيدنا بإيه لو جلالة الملك داود قال لي يا ثروت، هيفيدني بإيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. لكن له كل المجد يقول: دعوتك باسمك، أنت لي. لا تخف يا مفيبوشس، لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدة دائما. ليه؟ أصل داود يذكر العهد الذي قطعه مع يوناثان ويعمل معه معروف ويديله ميراث. والامتياز الأعظم أن يكون مفيبوشس كأحد أبناء الملك، واحد من أبناء الملك، بركات ثلاثية. أنا مش عارف الوقت الحقيقة باقي لي كام، علشان حد يقدر يحسب؟ 5 دقائق. داود بيقول له إيه؟ لا تخف. هو كان جاي عيني إيه؟ سجد سجود الرعب والخوف. لما راح صيبة قال له داود: جللت الملك عايزك. قال: خلاص جالك الموت، ما أنا من نسل عدو الملك، جاي علشان يذبحني وقطعني بالسيف قطعا، أنا أروح فين وأجي منين؟ لكن أول عبارة اسمعها من داود: يا مفيبوشس لا تخف، لا تخف، سلام من جهة الماضي، لأن الرب وضع عليه إثم جميعنا، وقد حمل في جسده الكريم خطايانا على الخشبة، خطايانا طول أيام حياتنا على الأرض وضعت على جسد المسيح، كفر عنها ودفع ثمنها، فأصبح لنا سلام من جهة الماضي. المحبة الكاملة، ثقتنا في محبة المسيح الكاملة التي ذهبت به إلى جلجسة، هذه الثقة تطرح الخوف إلى خارج. ذهب الخوف وحل السلام. أي سلام؟ بتسمع الأخبار بصيرة يومية، انزعاج ورعب وخوف، وجيوش بتتقاتل، وجيوش بتتهيأ، وأخبار مزعجة عن الغد، وزلازل هو وصلت لحد الأسرة بتاعتنا. السرير بتاعي أنا وأنا نايم ساعة 3 الفجر ما كانش بيتهز، ده كان بيتحرك كده. أنا لقيت نفسي إيه؟ كأن في مركب والسرير ماشي. كل هذه الأخبار، يا أحبائي دعونا، ده احنا لينا سلام من جهة الماضي. ذهب الخوف وحل السلام. والسلام ما هوش سلام وهمي ولا سلام وقتي، لكنه سلام مؤسس على عمل المسيح. أيها الأحباء، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. سلام من جهة الماضي، الماضي انتهى. طب من جهة الحاضر، شركة. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كتبت إليكم هذا لكي يكون فرحكم إيه؟ يعني من حقنا نفرح هنا فرح كامل. أيوة، ده الفرح الكامل هنا قبل ما نوصل لبيت الآب. ده أفراح بيت الآب، ده موضوع تاني مش كده؟ لكنه مجرد أن تكون للمؤمن شركة يومية مع الآب المحب الغني ومع ربنا يسوع المسيح، هذا يضمن لنا في الرشدة الإلهية حالة من الفرح الكامل رغم وعورة البرية. علشان كده إذا كان سلام من جهة الماضي لا تخف، لكن شركة في الحاضر. بيقول له: وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. وهكذا نحن نستطيع أن نستمتع بالشركة. فاكرين زمان الأب لما قال لعبيده إيه؟ واذبحوا العجل إيه؟ المسمن. فنعمل إيه؟ نأكل ونفرح. عارفين العجل ده في الرمز في العهد القديم يشير إلى ذبيحة السلامة، لأن ذبيحة السلامة دي ذبيحة فرح وذبيحة شكر وذبيحة شركة. هذا ما أنتجته لنا ذبيحة المسيح أيها الأحباء، حيث يقول الروح القدس: تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. سلام من جهة الماضي، شركة في الحاضر، ميراث في المستقبل. هللويا، ايه العز، هي دي النعمه، مش نعمه داود المحدوده. انتوا عارفين نعمه داود دي كانت مرتبطه كمان بايه؟ لانها محدوده، مرتبطه بحياه داود ويوناثان. مات يوناثان وفضل داود. طب لما مات داود فين نعمة داود؟ انتهت مش كده؟ والمعاهدة انتهت. لكن شكرا لإلهنا من كل القلب، داود قال لمفيبوشس: وأرد لك كل حقول أبيك. وفجأة راح صيبة، أو المصيبة ده
عمل فتنة بين داود وبين مين؟ أول امتحان لنعمة داود سقط، قال له خلاص ما تكلمنيش بأمورك، أنا هاخد منك الحاجات، نص الحقل بتاع

بتاعك هدي المصيبة ليه يا داود؟ يقول أصلا أنا إنسان، أنا إنسان وما يصحش أرتبط بهذه، دي نعمة محدودة سقطت عند أول امتحان لها، لكن بالنسبة لنا سلام من جهة الماضي، شركة في الحاضر، ميراث في المستقبل. هذا كل ما قدمه لما في بوشس، حقول وأراضي، حقول وأراضي، لكن إحسان الله لنا. هختم بها الكلمة دي، إحسان الله لينا يرد لنا الميراث المفقود، ولا يدينا جنة أرضية زي اللي كان فيها آدم وحواء. إيه رأيكم؟ لما حد يروح يصيف يقول لك ده أنا معايا قرشين كويسين، أنا مش هروح مرسى مطروح، أنا هروح أسبوع في سويسرا، بلاش مارينا ولا بارينا، حد يزعل، أحسن حد يكون حاجز مارينا ويقول لك بيمسك سيرتي، لا خلينا هروح سويسرا، مش كده؟ طيب يا عم، طيب يا عم، إحسان الله لينا ردلنا الميراث المفقود اللي فقدناه بسبب خطية آدم، ولا جنة أرضية كان فيها آدم، ولا ودانا الأرض اللي وعد بها إبراهيم ونسله التي تفيض لبنا وعسلا. يلا نقوا بقى أوكازيون ثلاثة هو، ولا عرض من الثلاثة، ده أوكازيون يا حبايب مجانا. لا لا لا، أعطانا ميراثا، هللويا، لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لنا، ده ميراث يقيني أكيد، مش معرض للزوال. انتهت نعمة داود بموته، قال يوسف قديما لأهل وناس لما جوا مصر أعولكم، وبعد شوية قال لهم أنا أموت. الله يا حسين محدود، حسين محدود، لكن أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، ونحن من السماء ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، سنكون على صورة جسد مجده، وسوف نراه كما هو، ونحيط حول عرشه المجيد، وسوف نطرح أكليلا عند أقدامه، ونعترف بفضل الأبد على نفوسنا الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبينا. السؤال ليكم والجواب عليه وبعد ما نصلي، اللي عمله داود بن إحسان ونعمة مع مفيبوشس، غير حاجة من حالة مفيبوشس؟ ردوا علي، سمعتوا كده فجأة أنه مفيبوشس شوفي من رجليه ووقف عليهم؟ شوفوا لو انتوا واخدين بالكم مركزين في بداية الأصحاح يقول وكان أعرج من رجليه، وفي آخر جملة أريناها في أصحاح 9 يقول وكان أعرج. بعد كل ده أيوة حبايب أيوة، لكن اختلف الأمر تماما بالنسبة لنا أيها الأحبة. تقول عروس النشيد وهو داخل حجال الشركة، أنا سوداء ويتاني وجميل يا بنات أورشليم. هو لا يرى إلا داود، ببص في وش كده مفيبوشس ويقول له أنت جميل يا مفيبوشس، أنت رجليك مدارية في السفرة، وأنا شايف، أنا شايفك من خلال وجه يونسان حبيبي. هذا ما قاله بالعام عن الله، لم يبصر اسما في يعقوب، الله إله إسرائيل الحي، لم يبصر، خذوا بالكم، لم يقل لم يجد، لأنه الاسم موجود، لكنه لم يبصر هذا الاسم في يعقوب، ولا رأى تعبا أي تمردا في إسرائيل. لكن إيه الحكاية؟ الحكاية أننا وضعنا بالإيمان يدنا على المسيح كمن هو المحرقة، فانتقلت كمالات المحرقة إلينا، وصرنا أمام الله نرى كما يرى هو شخص المسيح. اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدام الله في المحبة. يا أحبائي، يا ليتنا نقدر هذا الإحسان العظيم، فنحيا لمجده في الوقت القصير الباقي على مجيئه. تتكرس الحياة بجملتها لذاك الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، ونحن في انتظار مجيء المسيح القريب جدا، لتكن أحقاءنا ممنطقة وسرجنا مقدى. دعونا نسكب قلوبنا في حضرة الرب.

تعالوا نقف مع بعض ونشكر الرب على هذه النعمة الفاضلة اللي تفاضلت جداً

هي اتجهت ليا، فكت نفسي من العبوديه. انا بنفسي يا ما حاولت وكنت بحاول اجد الراحه، ما كنتش طايق، لكن تفاضلت نعمته جدا، واللي اتعمل معايا اعظم من اللي اتعمل مع مفيبوشس. عشان كده تقدر تقول من قلبك اشكرك واعظم نعمتك، لولا النعمه ما كنت اشوفك.

0: عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي ان انا اشارك معاكم بحاجات كتيره جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغه العربيه، وكمان الاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والالاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفه اللي بتحصل تقريبا كل لحظه. لكن الحقيقه اللي بيفرق معايا وبيلمسني انكم نجحتم ان تخلوا رساله الانجيل رساله الخلاص اللي هي ينبوع الرحمه والنور والحق والسلام والبركه موجوده ومتاحه لكل انسان محتاجها كل يوم 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين ان تفضل شاشات الكارما تكون مخصصه للكرازه بالانجيل واعلان الحق الالهي مش لاعلان الاحتياج رغم وجوده وبشده جدا جدا. لكني بدعوكم النهارده انكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد ايديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناه الكارما بانك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون انت ايد الله اللي بيستخدمها ان يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
2: يا رب لا تقلهم هذه الخطية.
3: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
4: تكلم يا رب لأن عندك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعها إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
5: مشاهدينا في كل مكان، سلام المسيح ليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من مائدة صلوات القديسين. بنعيش معهم في صلوات قدموها لله على مر السنين والزمن، بتعبر عن مشاعرهم واختباراتهم الحقيقية اللي قدموها في احتياجاتهم، والسنين بتشهد بكل تفاعلاتها. إنجاز التعبير إن ليها تفاعلات، أي الأحداث اللي بنعدي بيها، إنهم أخدوها ودخلوا إلى مخضع الصلاة وكان ليها تأثير حقيقي في أرض الواقع. مع الكنيسة الأولى عايشين في صلواتها وعاشين معاهم التحديات اللي قابلوها، وكانت بالنسبة لهم زي ما تعلمنا فرص لإعلان الإيمان والكرازة والإنجيل، وتعلمنا شفنا إزاي كانوا ناكرين لزواتهم لكن معلنين الإيمان، وكانوا عايشين مش لأجل نفسهم وسط التهديدات وسط التشتيت وسط الاضطهاد، كانوا عايشين لأجل مجد المسيح في الكنيسة. وأما الكنيسة فكانت تنمو وتزداد والرب يضم كل يوم الذين يخلصون. بيباركنا في الحلقة وبيشرفنا دكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
6: مرحب بيك أخي باسم،
5: متبركين بحضورك جدا.
6: ربنا يبارك حياتك،
5: ربنا يعوض تعبك. أشكرك. في كل خدمات بتقوم بيها
6: والرب.
5: بيسعدنا ويباركنا أيضا وجود أخونا صامويل وأخونا أيمن معانا، متبركين بيكم جدا. أهلا بيكم دكتور صامويل. هنقف النهاردة عند صلاة مهمة جدا، وهو اجتماع ممكن نسميه اجتماع سيدات.
6: صحيح.
5: مجموعة من الستات بتصلي وقاعدين في وقت الصلاة، وفجأة يزورهم رسول ويتحدث إليهم بكلمة الحياة. شايف المشهد ده إزاي في سفر أعمال الرسل؟
6: الصلاة اللي بتغير القلوب والصلاة اللي بتنتشل الناس اللي غرقين في العالم ومشغولين ومش في بالهم وتحول المسيرة ليصبح الإنسان هو وأهل بيته ملك للمسيح. ده يحكي لنا الكتاب عنه في أعمال 16، ويقول

0: وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة، مدينة فيليبي، عند نهر، اجتماع صلاة عند نهر بقى في الهواء الطلق كده، حيث جرت العادة أن تكون صلاة. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. ده اجتماع صلاة عام للسيدات، والسيدات كلهم متجمعين. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية، دي تاجرة بتبيع أرجوان من مدينة ثياتيرا، متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغ إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها، قالت: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا.
1: مشهد جميل جدا يا دكتور. أنا بس عايز نشاور على حتة مهمة جدا، متعبدة لله.
0: الحقيقة ليديا أو ليدية، الاسم واحد يعني، كانت الأول عايشة في ثياتيرا، وكلمة ثياتيرا معناها البلوى أو رائحة المأساة. وحضرتك تقرأ عن ثياتيرا في سفر أعمال الرسل أن فيها كانت نبية شريرة، والكتاب يرمز إليها بنفس شخصية إيذابل بتاعة العهد القديم. هذه المكان اللي كانت عايشة فيه ليدية. وبعدين أعطاها الرب زمانا لتتب، إيذابل الشريرة دي، ولكنها لم تتب، فألقاها الرب في فراش وفي ضيقة عظيمة. وبعدين ليديا ديت قالت: لا لا لا لا لا، أنا مش عارف وسط المكان ده. وقررت انها، مع انها انسانه تاجره وغنيه وبتشتغل في الارجوان،
1: تجاره الارجوان في الوقت ده تجاره رابحه جدا،
0: بتاعت يعني لبس الملوك والعظماء
1: والنبلاء يعني.
0: طبعا. قالت: ما هو لوط قعد في سدوم وعموره وفي الاخر خسر كل حاجه وضاعت منه كل حاجه، هتعملي ايه؟ قالت: انا هسيب ثياتيرا واروح الى فيليبي، وأخد زوجي وأولادي وكل بيتي، وما أقعدش في الحتة بتاعت الأشرار دي. خد لي جنبك خيمة
1: يا أبو يا إبراهيم، يا غريب،
0: نفسي أبعد
1: عن سدوم،
0: عن ثياتيرا، ها، حتى وإن كان فيها
1: القريب.
0: وهجرت من هناك. ومرات يسمح ربنا بهجرة، هجرة بسبب البعد عن المكان الشر والخطية، هجرة ممكن أجبر عليها زي ما حصل مع سارة. أجبرت لأن إبراهيم مهاجر وربنا قال له خد أرضك وعشيرتك، أو هجرة الله يأمر بيها، هجرة الله يأمر بيها. وإيه اللي حصل بعد ما سابت ثياتيرا اللي فيها الشر والخطية والزنا؟ قالت: أنا ما قعدش ولادي وبناتي في وسط المكان الشرير ده. يمكن ثياتيرا كان فيه فلوس أكتر، يمكن كان فيها تجارة أكتر، يمكن فيها ربح أكتر. قالت: أنا ما يهمنيش، أنا معيش في وسط الشر، في الآخر يأتي عقاب الله وغضبه ويأخذ الحابل بالنابل. راحت مهاجرة إلى
1: فيليبي.
0: وكانت هناك امرأة، هي امرأة تقية متعبدة لله، وكانت بتحضر اجتماع صلاة للسيدات ومواظبة عليه وتستعجب قوي. برغم كل ده، برغم الخطوات الجميلة، لكن كلها دي كانت إعدادات
1: من الله ليها،
0: لتتقابل مع الرسول بولس ويتكلم بكلمة الحياة، فتقبل المسيح فادي ومخلص، وتعتمد هي وأهل بيتها، ثم تلزم القديس بولس تقول لهم: إن كنتم حكمتم إني مؤمنة فادخلوا بيتي. فألزمتنا. هنشوف الدروس الجميلة الموجودة في حياة هذه المرأة التي كانت تصلي، وصلواتها كانت سبب أن الله أرسل لها القديس بولس، فكان سبب خلاص ليها والأهل بيتها.
1: يعني كان الرسول بولس بمثابة رائحة حياة لحياة. والجميل في القصة أنه فتح قلبها. يعني في ناس ممكن تبقى في أماكن العبادة وقلوبها مقفولة، وفي أماكن الصلاة وقلوبها مش مرفوعة، وفي أماكن مصادر النعمة ومحجوبة عنها.
0: صحيح.
1: الحقيقة أن المشهد غريب جدا، أنه عند البحر. هنا بنبص على صلوة مش في هيكل، ولا صلوة في مكان مريح، ولا حتى في حالة استشهاد زي استيفانوس أو زي يونان في بطن حوت، لكن دي صلوة عند البحر، ناس قاعدة بتتعبد هناك.

0: وصارت ليدية أول كارثة بالمسيح لقارة أوروبا بأكملها. قبليها كان كيرنيليوس، بس كان قاعد هناك في يافا، وكانت النتيجة أن هذا الرجل كان يقود كتيبة اسمها الإيطالية لكنها لم تكن في إيطاليا. بس هنا الرب يسوع يستخدم امرأة للكرازة في كل أوروبا اسمها ليديا، ويستخدم امرأة كان عليها 7 شياطين، كانت معفرطة. ست المرأة لما تكون بنت للمسيح بتبقى قديسة عظيمة، وبعد عنك لما تكون امرأة شريرة يكفيك الشر يعني. وإذ به يتقابل مع المجدلية ويحررها من 7 شياطين فتصير أول مبشرة بالقيامة. أول مبشرة بالقيامة. ناس كتير قوي بيقولوا يعني لا تلمسيني، تفسيراتها كتيرة قوي. لأني لم أصعد إلى أبي. بس أنا عندي تفسير آخر بالإضافة للتفسيرات الصحيحة الأخرى. أنه الرب قال لها الحقي الحقي يا مريم، أنا مش عاوز حد يشوفني قبليكي، أنا عاوزك تكوني أنتي يلي كنت معفرطة، يلي كان عليك 7 عفاريت،
1: تكوني أول واحدة،
0: تكوني أول واحدة مبشرة بالقيامة. يا ما أجمل أقوال الآباء. بس في قول أنا أعشقه يا أخ باسم. قول بيقول طوباك أيتها النعمة فإنك تجعلين الزناه بتوليين.
1: حقيقي.
0: وإذ بالمجدلية المعفرطة تتحول إلى أول كارثة بالقيامة. وإذ بليدية اللي كانت عايشة في ثياتيرا منطقة الشر والخطية والنجاسة تصبح أول كارثة بالمسيح في قارة أوروبا بأكملها.
1: جميل إنها سيدة، يعني علشان تبقى الكنيسة واضحة إنه العمل فيها للرجال وللسيدات ما فيش فرق أمام الله
0: خالص
1: بين الاثنين
0: خالص،
1: ولا في أي امتياز.
0: صحيح.
1: دي حقيقة مهمة جدا.
0: دي كانت تذكر. مؤثرة في كل بيتها واعتمدت هي وأهل بيتها والأسرة بتاعت ليدية أسرة من ضمن الأسرات الكتيرة اللي تقبلت مع المسيح كأسر بقى مش كأفراد. زي كيرنيليوس، زي سجان فيليبي، أسر كتيرة كلها جت للمسيح واعتمدت هي وأهل بيتها.
1: عايز أسأل حضرتك سؤال بس نتأكد منه، أن فيليبي دي أول مقاطعة في مكدونيا.
0: أيوة.
1: والرسول شاف رؤية بيتقال فيها أعبر إلينا وأعنا.
0: صحيح.
1: وراح لفيليبي. كانت ليدية استجابة صلاة، يعني الرسول بيصلي من أجل الكرازة ومن أجل العمل، وهو كان لماح الحقيقة يعني شوف ليه الاجتماع على البحر اقترب وشاف الدنيا إيه اللي بيحصل فيها وبيصلي يقولوا إيه، وقدم كلمة الله بشهادة حقيقية بعمل الروح القدس. فأول ما ربنا فتح قلبها وتعمدت على ما أظن هو قدم صلاة شكر لله لاستجابة صلاته، إن الله يفتح الباب للعمل.
0: الله يقول لهذا إيتي فيأتي وهذا يذهب فيذهب، وحين يغلق الرب بابا فإنه يفتح بابا آخر أو أبواب أخرى. والقديس بولس هنا نشوفه شخص ينتهز الفرص، ما يضيعش فرصة. يا أخي يروح أثينا.
1: أيوة.
0: في اليونان ترانزيت، يعني عارف المركب بيغير مركب زي ما بيقول غير طيارة دلوقتي، بس المركب بترتاح شوية، يلف في البلد ويجيب البلد كلها للمسيح. إيه ده؟ ايه روح الكرازة دي؟
1: صحيح.
0: ايه الشخص اللي ما عندوش حاجة في باله شغلاه الا ان يوصل الناس للمسيح ويكلمهم عن خلاص نفسهم؟ طب ده اتباع سيدات، كلمهم عن واعتذر ان انا اقول يعني مرات اجتماعات سيدات بيبقى يعني حاجات اجتماعية نافعة وجميلة، بس الامور الاجتماعية ان ما كانش يدخل فيها المسيح يبقى ملهاش قيمة. وده ما يميز كنيستنا، ما ده يميز مسيحيتنا، انها ليس بتتعامل مع الانسان كجزء اجتماعي وتسيب حياته الروحية وابديته. لكن هنا القديس بولس قال ده اجتماع سيدات، ده انا فرصة اتكلم عن المسيح. واذ بالثمار تبتدي تشتغل والروح القدس يعمل في قلب ليديا وتأمن بالمسيح هي واهل بيتها ويعتمدوا، والرب يضم الكنيسة الذين يخلصون في وسط اجتماع السيدات. والمرأة لما تكون امرأة قديسة، صدق اللي قال إنها الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. حقيقي. والأم العذراء مريم كان لها الابن العظيم الرب يسوع، ويوكابت كان لها الابن العظيم موسى، ولؤيس وأفنيكي كان لهم تيموثاوس، وحنة أم صمويل كان لها صمويل النبي. الأم

0: القديسة بيكون أولادها قديسين.
1: ده حقيقة
0: فعلا. أعظم هذه الأم ليديا.
1: الحقيقة قبل ما نتكلم على ليديا وقلبها اللي اتفتح وبيتها اللي اتفتح والصلوات اللي اتقدمت في بيتها وإزاي كانت امتداد لعمل الله في سفر أعمال الرسل، نفسي نصلي كلمات الترتيلة اللي بتقول عايزين يدك.
0: أمين.
1: يدك تعمل يا رب.
0: أمين.

0: دكتور صامويل، الموضوع مش نظرية، لكن الموضوع إعلان حقيقي في القلب. فتح الرب قلب لدي، وإذا ما كانش الرب يفتح القلب ويدي الاستنارة زي ما عمل مع شاول وعمل مع لدي وعمل مع كثيرين على مر تاريخ الكنيسة، وبتشهد الكنيسة بده في كل العصور، يظل الموضوع نظرية. الصلاة نظرية الصلاة، والصلاة التي تغير فكر الله وكيف نصلي وترتيب الصلاة، ويظل الاختبار الحقيقي للصلاة هو ده اللي بيترجم يعني إيه صلاة. فتح الرب قلب لدي، شايف الموضوع ده إزاي يا دكتور سامر؟
1: الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. عشان يفتح الرب قلبها ويفتح عينيها ويفتح بصيرتها، كان لابد أن تسمع رسالة الحياة. والسامعون يحيون. وده اللي عمله. كانت مواظبة على الصلاة زي ما كان كرنيليوس وزي ما كان كثيرين، لكن يجي المسيح يحصل يعمل بارادايم شيفت، تغيير في نمط التفكير. بدل ما كانت مجرد تصلي وخلاص عند النهر زي مع الستات بيصلوا، خلاص تجمع زي النادي ويصلوا، وكانت امرأة تقية حلو وسابت ثياتيرا زي ما قلنا، لكن المرة دي حصل بقى نقلة جديدة في حياتها. ايه بقى؟ قبلت الرب يسوع المسيح فادي ومخلص لحياتها. وبعدين قالت لهم انا عاوز اتعمد.
0: ايوه، مهم جدا.
1: أصل المسيح قال من آمن
0: واعتمد
1: خلص،
0: وقال عمدوهم.
1: صحيح،
0: يعني ده كانت وصية واضحة منه.
1: صحيح. وأول ما اعتمدت هي وأهل بيتها حصل حاجة جميلة قوي بقى. قالت كلمة جميلة، قالت إن كنتم حكمتم إني مؤمنة، ما هو كتاب قال في يوحنا 1:12، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان
0: أن يسيروا أولاد الله.
1: إن كنتم

0: حكمت إني مؤمنة أولاد الله أي المؤمنون باسمه. إن كنت حكمت إني مؤمنة نعمل إيه بقى؟ أرجوكم علامة تأكيد أنكم قبلتوني كعضو في جسد المسيح ادخلوا بيتي. والكتاب بيقول كلمة جميلة قوي، فألزمتنا.
1: جميل جدا التعبير ده. وقت تسافر بره مصر وتشوف حد بيعزمك تبقى مش مرتاح، وتشوف واحد غريب أصلا ويبقى حاضر وشايف الأمور ويقول لك لا أنت لازم تيجي عند البيت، تدخل تشعر براحة.
0: صحيح.
1: وتشعر بحضور المسيح واضح في البيت. الإيمان الحقيقي بيخلي البيوت مفتوحة.
0: صحيح. ده بيفكرني بتلميذي عمواس. المسيح شايفهم مكشرين وتعبانين وحزانة، قال لهم مالهم مالكم مكشرين؟ قالوا له انت متغرب وحدك، انت مش دريان خير. قالوا له ده في واحد اسمه يسوع قال انه مات، وبعض الستات قالوا انه قام من الاموات. حيرنا انا. قعد يكلمهم عن الامور المختصه به به بالمسيح من موسى والانبياء. قالوا الله كلامك حلو، ده احنا كنا حزانه، ده احنا ما كناش فاهمين حاجه، ده احنا كنا مكشرين، ده انت كلامك ريح قلوبنا. انت رايح فين؟ قالوا لا انا ماشي قدام. قال لا ماشي قدام مين؟ ماشي قدام مين؟ يقول الكتاب ألزماه قائلين امكث معنا. الحلقه دي ليها هدف خباسه، ان احنا لازم نصلي نقول له يا رب تعالى بيوتنا، تعالى بيوتنا. البيوت خربانة والخيانة مالية البيوت، وياما ناس يعني متطلقين مع إيقاف التنفيذ.
1: أيوة حقيقة.
0: ولولا لو فتحوا الطلاق يبقى مئات الألوف. والبلاد بنسمع عن كل 20 ثانية حالة طلاق خراب. إبليس بيخرب البيوت. أصله آدم لما شاف حواء زمان فرح بيها قوي، لما وقع في الخطية قال له المرأة التي أعطيتني، مش كنت فرحان بيها؟ بس وجود الخطية ودخول الخطية
1: تفرق.
0: وفتح الودان للشيطان تخلي الإنسان يكره مراته والست تكره جوزها، وإيه اللي حصل؟ خربت الدنيا واضطردوا.
1: قبل ما أتكلم على إزاي لدية تحررت من أمور كانت بتصلي في معاهم وفجأة ربنا فتح قلبها، وفي الوقت ده عايزين نشاور على المظاهر الإيمان اللي ظهرت فيها زي إلزامها بدخولهم بيتها. نشوف أخونا أيمن كتب لنا آية الحلقة إيه النهاردة.
2: آية الحلقة النهاردة بتتكلم عن شخصية لدية في أعمال 16 والآية 15، وبتقول كده عن لدية: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فأدخلوا بيتي وأمكثوا.
1: هي بتستضيف قديسين، ودول رسل المسيح اللي بيحملوا البشارة والإنجيل. وانت عارف حضرتك يا دكتور انه في بدايات المسيحية ما كانش في كنائس بتتبني.
0: أيوة.
1: كانت بيتهم هي الكنائس.
0: صحيح.
1: فمعنى انها تلزمهم بدخول البيت معناته انه عايزة تقول حاجة مهمة جدا: انا عندي استعداد بيتي يبقى الكنيسة اللي بيقام فيها مائدة الرب، واللي بيتقدم فيها التعليم الروحي للمؤمنين اللي ينضموا الى المسيح والى الكنيسة كل يوم. المعنى ده والمعنى الروحي ده ينطبق في حياتنا ازاي؟
0: ده مش بس بيتها بقي كنيسة وألزمتهم، لا ده بيتها بقي مركز إشعاع. عارف اللي حصل؟ أول ما خرج بولس وسيلة من سجن فيليبي، يقول الكتاب كده: فخرج من سجن من السجن لما الرب
1: أنقذهم
0: وطلعهم، ودخل عند ليدية فأبصر الإخوة وعزياهم ثم خرج. ايه اللي حصل؟
1: لدية كانت فتح البيت للإخوة.
0: شفت ازاي؟ فتح البيت للإخوة. بيتها ملك للمسيح. وأصبح مركز إشعاع لكل قارة أوروبا لتؤمن بالمسيح.
1: صحيح.
0: مركز إشعاع. ايه ده؟ البيت اللي دخل فيه المسيح يصبح بيت صلاة، بيت طهارة، بيت بركة.
1: من البيوت الحلوة بيت لدية.
0: طبعا.
1: يعني من البيوت اللي يشهد عنها ازاي اصبحت هي مركز لاستضافة الكنيسة.
0: صحيح.
1: للمؤمنين في اماكن الاغتراب.
0: ألزمتنا. يعني ايه ألزمتنا؟ قالت لهم مش هسيبكم، لازم تخشوا. ترنيمة حلوة بتقول: تعالى يا يسوع بيتنا وبارك عيلتنا. البيوت تحتاج الى المسيح. والطريقة ان احنا لازم نصلي النهاردة نقول يا رب تعالى بيوتنا، البيوت اللي اتحولت الى مذابح مذابح مذابح مش مذابح روحية، لكن مذابح

0: للشيطان
1: للشيطان
0: والخطية والخيانة، وكل واحد منفوخ على التاني، وكل واحد مش قادر يغفر للتاني. البيت اللي ما فيش فيه مذبح عائلي يصبح فيه مذبحة عائلية.
1: صحيح.
0: لكن هنا ألزمتنا إيه بقى؟ ده بيت بقي للمسيح. عشان كده يشوع زمان قال لهم اختاروا لأنفسكم من تعبدون، أما أنا وبيتي
1: فنعبد الرب.
0: مش أنا لوحدي.
1: أيوه.
0: ده الكلمة الجميلة اللي قالها القديس بولس لسجان فيليبي، قال له آمن بالرب يسوع المسيح
1: فتخلص أنت
0: فتخلص
1: وأهل بيتك.
0: وأهل بيتك. كان في أحباء عابرين بيسمعونا، فضلك صلي من أجل أسرتك. المجنون بتاع كرة الجدريين لما تقابل مع المسيح وتحرر، قال له امشي معاك، قال له يا حبيبي
1: ادخل
0: ارجع إلى بيتك وحدثهم بكم صنع بيك الرب. هو قال له روح لبيتك. بدل ما بس يروح لبيته راح في 10 مدن. 10 مدن يقول أنا كنت مجنون والرب عقلني، أنا كنت معفرط وعلي لاجئون والرب يسوع المسيح ليه كل المجد حررني. احنا محتاجين نصلي من أجل الأسر عشان خاطر إزاي أقابل المسيح وأنا ما مش معايا أولادي ومش معايا مراتي ومش معايا أسرتي. يا رب تعالى بيوتنا والبيت اللي يدخله المسيح، ما تدخلوش المشاكل. يمكن يمر بضيقات وصعوبات، لكن يبقى المسيح الموجود في البيت مفتاح كل بركة.
1: كلمة أخيرة في ثواني يا دكتور صامويل، أستأذن حضرتك. رسالة لحد بيشاهدنا في المهجر بينه وما بين الكنيسة مشوار بعيد قوي، عشان يروح يحضر قداس ولا يروح يحضر اجتماع يسافر بالساعات. كلمة ليهم إزاي يحولوا بيوتهم لاجتماعات إلى أن يقتربوا على مائدة الرب في أماكن قريبة.
0: الحقيقة نشكر الله النهاردة أصبح العالم قرية صغيرة. ونقدر نتفرج على يعني على قنوات وعلى قداسات. طبعا بتكلم مش على واحد جنب الكنيسة.
1: أيوة.
0: أنت بتكلم بلاد
1: على واحد بعيد. فعلا الحقيقة الواحد بيسمع
0: في بلاد ما فيهاش كنائس.
1: أيوة.
0: خالص يعني. أقدر أعمل ده. ولما تتحين فرصة أن أنا أبتدي أروح أخذ جسد المسيح ودمه من أي كنيسة في سفر. لكن أكون أنا وبيتي وجمع مراتي يقول يا جماعة الرب البيت ده بتاع المسيح. وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. قد تفرقه الخطية، لكن احنا مش هندي فرصة للخطية يكون ليها مكان في بيتنا. البيت ده لا نتفرج فيه على أفلام غير مقدسة، ولا نجيب سيرة كلمات غير مقدسة، ولا في أصدقاء أشرار يخشوا البيت. البيت ده ملك للمسيح، وأنا والبيت ملك للمسيح. حاجة فيها مجلس مستهزئين ليلة رأس السنة وليلة العيد ولا لا لا لا لا، بيتي بيت مقدس. وأنا سأعطي حساب. برغم أن حواء هي اللي كلت، لكن جي ربنا قال له آدم أين أنت؟ الرجل مسؤول.
1: بدأ الحساب من آدم
0: طبعا. الرجل مسؤول عن بيته. جميلة هذه المرأة ليديا اللي عملت إيه بقى؟ بتصلي، والصلاة غيرت حياتها، فحدث خلاص لكل البيت. ولما يخلص الفرد يخلص البيت، يخلص المجتمع، يخلص العالم كله، وتصير ممالك الأرض ملكا للرب ولمسيح. آمين. آمين.
1: شكرا يا دكتور صامويل جدا، وشكرا للإشارات الجميلة في كلمة الله عن ليديا. بشكرك جدا جدا. بشكرك يا صامويل من كل قلبي على تعبك وعلى مجهودك الجميل في العزف. أخوي أيمن شكرا ليك من قلبي على تعبك والآيات الجميلة اللي تكتبها لنا طول الحلقات. مشاهدينا في كل مكان، صلوات القديسين تصحبكم وتكون معكم، وتدوم شركة الروح القدس فينا ككنيسة واحدة لرب المجد يسوع المسيح. نتبعه رأسنا، وهو هو لينا أمس واليوم وإلى الأبد. نحيا مع رئيس كهنتنا الأعظم في شركة حقيقية، مصلين عابدين ساجدين أمامه منتظرين مجيئه. والرب معكم، برنامج صلوات القديسين.

اليومين دول كان عندي فرصة ان انا ازور مخيمات لاجئين، والحقيقة الواحد لما بيشوف مشاكل الناس اللي حواليه بيحس انه مشاكله صغيرة والحاجات بتبان في حجمها الحقيقي. اوقات كثيرة وسط المشاكل او وسط ظروف صعبة بنبقى شايفين الدنيا ضلمة وما فيش منها امل، وبنبقى حاسين ان احنا مشاكلنا اكبر بكتير قوي قوي من الناس اللي حوالينا. لكن الحقيقة فعلا لما بنطلع بره ونشوف ناس تانية بندرك قد ايه احنا في نعمة. في ناس كتير فقدت بيوتها وفقدوا اهلهم وفقدوا اصحابهم وفقدوا عائلتهم وبلدهم والحياة اللي متعودين عليها. في ناس بطلت تروح مدارس او تروح الشغل اللي هم متعودين يعملوه، وعايشين بالقوت اليومي بالاكل بتاع كل يوم، مش عارفين بكره في ايه، مش عارفين بكره هيروحوا فين. لو انت بتمر بمشكله صعبه وحاسه بازمه، ساعات مش الحل بس انه اهرب من المشكله دي او اتجاهلها، ساعات حتى بدي نفسي الحق ان انا عشان بمر بظروف صعبه ان انا ما اتكلمش مع حد تاني وان انا ابقى بعامل الناس بشكل مش كويس. لكن ساعات الحل بتاع المشاكل دي ان انا اطلع بره نفسي واخدم مع الناس اللي حواليا. ممكن اتعلم، ممكن اتبارك، ممكن اشوف حاجه انا عمري ما شفتها قبل كده. لو انت بتمر بمشكله صعبه دلوقتي، لو انت حاسه ان انت الدنيا ضلمه حواليكي ومكتئبه ومتضايقه، جربي تعملي حاجه مختلفه المره دي. جربي تطلعي بره نفسك وتروحي تشوفي حد محتاج وتساعديه، ولو بكلمه ولو بابتسامه.

النهاردة هنتكلم عن القلب الشاكر وإزاي اختيارنا للشكر ممكن يؤثر على كل جزء في حياتنا. في إنجيل لوقا أصحاح 17 بنجد قصة المسيح وهو بيشفي العشر رجال اللي كانوا مرضى بالبرص. البرص كان أسوأ مرض في الوقت ده. القصة بتقول إنه على كلمة يسوع العشرة اتشافوا من برصهم، لكن واحد بس وقف ورجع عشان يشكر المسيح على معجزة شفائه. كتاب بيقول إن هو مجد الله بصوت عظيم ورمى نفسه عند أقدام يسوع وهو بيشكره. يسوع سأله، هم مش كانوا عشرة اللي اتشافوا؟ فين التسعة التانيين؟ قوم وامضي في طريقك لأن إيمانك خلصك. المسيح لما قال له إيمانك قد خلصك ما كانش بيتكلم أعتقد عن شفاء جسده، لأنه زي أصحابه اتشفى على كلمة يسوع الأولى. المسيح أعتقد كان بيتكلم عن خلاص قلبه، تتشفيت دلوقتي إيمانك خلصك. شكره قاده للإيمان والإيمان دوًا قاده للخلاص. بعض الأشياء اللي ممكن نتعلمها عن الشكر هي الحاجات اللي هذكرها النهاردة. أول حاجة هي إن الإيمان بينمو أو بيكبر لما بيكون في شكر في قلبنا. الإيمان بذرة بتنمو في أرض الشكر الخصبة. القلب الشاكر سهل جداً إن الإيمان ينمو فيه. الكتاب المقدس في القصة دي إن الأبرص اللي اتشفى سبح ومجد الله بصوت عظيم. يسوع شافه ورد عليه وقال له قلبك فيه إيمان وإيمانك قادك لهدية أعظم من الشفاء واللي هي الخلاص والمصالحة مع الله. الشكر بينمي إيماننا. تاني شيء هو إن الشكر بيخلينا نتمتع بحياتنا أكتر، بيسمو بينا لمستوى أعلى، وأعتقد إن ده شيء بديهي ومنطقي جداً. في على فكرة كمية كبيرة جداً من الأبحاث العلمية اللي بتؤكد إنه في صلة مباشرة ما بين الشكر والحياة الأفضل. يعني العلم بيأكد الكلام اللي كلمة ربنا بتقوله. في من ضمنهم الحاجات اللي اتكتبت على الموضوع ده مقالة عنوانها 20 طريقة لزيادة معدل السعادة والصحة في حياتك. أول نصيحة في المقالة دي كانت هي إننا نعبر عن الشكر لكل شيء حلو نناله مهما كان صغير. ثالث شيء هو إن الشكر قرار بناخده. إني أقرر إنه لو ربنا ما ادانيش ولا حاجة تانية ابتداء من النهاردة فأنا ما زلت شاكرة لحد يوم ما أموت. الشكر قرار مبني على الواقع، والواقع هو إن في مئات الحاجات اللي نقدر نشكر ربنا عليها النهاردة. من كام سنة حضرت مؤتمر للتنمية الشخصية، ومن ضمن الواجب اللي دهولنا عشان نعمله كان إننا نكتب لستة من 60 شيء إحنا شاكرين عليه. وأنا بكتب 60 شيء دول

حسيت بنفسي بتتغسل بتترفع. اختيارنا لأننا نكون شاكرين هيغير حياتنا، هينتشلنا نفسيا من جفاف الصحراء للمراعي الخضراء. نقدر نستبدل الشكوى بالشكر في أي لحظة ابتداء من دلوقتي لو قررنا. اسألي نفسك النهاردة، هل أنا إنسانة شاكرة؟ فكري في الأسبوع اللي فات، كم مرة اشتكيتي وكم مرة شكرتي؟ والأهم، كم مرة فكرتي أفكار فيها شكر وامتنان لربنا؟ كلمة ربنا متوصينا إن إحنا نملأ قلوبنا بالشكر. بتقول في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 13 وعدد 15، فلنقدم به، يعني بالمسيح، بنعمة المسيح، نقدم به كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاة معترفة باسمه. وتقول في رسالة أفسس، شاكرين كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح الله والآب. وتسالونيكي الأولى 5:18، اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ابتدي النهاردة، قبل ما تنهي يومك خدي ورقة وابتدي اكتبي فيها كل الأشياء اللي انت شاكرة عليها، رقميهم، اكتبي كل حاجة تخطر على بالك تستاهل الشكر. في بركات كتيرة جدا في حياتنا بننسى نعترف بيها. خلي الورقة معاكي وزودي على الليستة كل ما تفتكري حاجة تانية. الشكر هيغير منظورك للحياة وهيعلي جدا معدل الفرح والسلام والإيمان في قلبك. لما بنشكر ربنا احنا بنعلن انه حتى لو في اشياء صعبة احنا مش فاهمينها يا رب، احنا ما زلنا بنثق فيك. اشكري على المعجزة اللي انت محتاجاها قبل ما تحصل. خلي شكرك يبني إيمانك فيه وفي حلوله لمشاكلك مهما كانت. النفس الشاكرة مش ممكن أبدا تكون نفس سلبية. الشكر بيملأ قلبنا بالإيجابية. ابتدي النهاردة قول يا رب أنا مستعدة أستبدل الشكوى اللي في قلبي والشكر. أنا عايزة أتغير من جوه. ربنا هيساعدك أنك فعلا تنتصري على كل شيء صعب وأنه يملاكي بالشكر وبالحرية فيه هو.

0: في الدقايق الجاية هنصلي إنه يكون عندنا روح شكر، نشكر على حاجات حاصلة في حياتنا الأيام دي، حاجات حصلت معانا زمان، نشكر على العطايا الصغيرة ونشوف ليها قيمة ومعنى كبير. في الشهور اللي بنمر بيها في موضوع الكورونا اكتشفنا إنه حتى الأمور الصغيرة زي الهواء والنفس والطاقة دول عملة ما تتقدرش بتمن. هنصلي إننا نتعلم نشكر زي ما إحنا شاطرين ننقد ونفكر في اللي ناقص. نشكر لأن الشكر نفسه بيكون شهادة لينا إن الله أمين وهيكون معانا دايماً. والدليل هو الحاجات اللي بنشكر عليها. ده نفسه بيكون تشجيع لينا إننا ما نخافش، خصوصاً لو في ظروف صعبة بنمر بيها أو حتى بيمر بيها ناس قريبين مننا. يا رب أنا جاية بشكرك لأن أنت إله حي. بشكرك لأني مش بكلم الهوى. بشكرك لأنه أنت رب خيرك مغرقنا. بشكرك يا رب على العيلة، العيلة الحقيقية والعيلة الأوسع والأكبر. بشكرك على كل حاجة أنت بتديها لنا، مراحمك جديدة في كل صباح. بصلي إنك تفتح عينينا نشوف المراحم دي ونشكرك ونتعلم إن إحنا نشكر. بصلي إنه عينينا تشوف النعم دي. بصلي يا رب إنه ما نشوفش اللي ناقص على قد ما نشوف دايما اللي أنت بتديهولنا. بشكرك حتى لو الظروف صعبة، مش عشانها هي بالذات بنشكرك بالتحديد، لكن لأني في الظروف دي بشوفك أكتر وبشوف إيدك معايا وبعرف إني مش لوحدي. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. بشكرك على اللي جاي. بشكرك على اهتمامك بيا واستثمارك في حياتي. مفيش تفصيلة عشوائية، لكن ثقتي إن في إيدك كل الأشياء تعمل معا للخير، بالحلو وبالصعب، بالبركات والتحديات. بشكرك علشان أنا بنتك، ودي أجمل حاجة وأغلى حاجة. لي كل المجد. أمين.
1: الدكتور علاج طبيعي وقال لي روحي اعملي بيلاتس. ما كنتش عارفه ايه هو البيلاتس. هي تمارين بتقوي عضلات الجسم كله وبالذات العضلات الاساسيه في الجسم. العضلات الاساسيه هي ايه؟ هي كل العضلات من تحت القفص الصدري لحد الحوض، سواء قدام ورا جنب جوه بره. فدي بتساعد انه اقدر اتحكم بالذات في العمود الفقري والحوض. فلو عندي مشاكل في ظهري او في اي حته في جسمي يعني، وابقى عندي الثبات ده، التحكم ده، بيساعد جدا ان انا اقوي العضلات من غير ما توجع في المفاصل بتاعتي او في عظامي. وبعدين جه وقت ام جوزي قال لي ليه ما تبقيش مدربه رياضه. فاخدت الموضوع جد بس ما اخدتش فيه اي خطوه يعني. وبعدين ما فيش يومين عدوا ولقيت انه في المكان اللي انا بتدرب فيه بيلاتس قالوا لي انه ممكن تقدري تاخدي شهاده تقدري تدربي بيلاتس. فحسيت انها مسج كده او يعني رساله كده خبطتني. ما فكرتش مرتين ورحت واخدت الشهاده دي وذاكرت علم التشريح. ومن هنا عرفت ايه الغلط اللي انا كنت بعمله، ففهمت التكنيك المظبوط وبدات اتدرب انا في البيت، ولحد ما عضلاتي بقت اقوى وبطلت اروح للدكتور، والدكتور بقى يبعت لي مصابين علشان انا اعالجهم البيلاتس. في الوقت ده انا كنت بشتغل في شركه ادويه، فكنت بشتغل الصبح في الشركه وبالليل بعد ما اخدت الشهاده كنت بدرب الرياضه دي. فكان الموضوع كتير قوي عليا، فقمت سبت الشغل فعلا وكملت ان انا ابقى مدربه بيلاتس. التحديات اللي قابلتني بقى عشان استقيل هو انه اكيد الناس كانت بتقعد تقول لي هو انت مجنونه اللي انت هتعملي ده، انت ازاي واخده ريسك كده وهتسيب الشغل ومش هيبقى عندك دخل ثابت. الفكره بقى ان انا الحمد لله كان عندي زوج بيقويني وبيشجعني، ورغم ان في ريسك ان احنا ان انا لو انا سبت الشغل هيبقى طبعا دخل اقل، وهو عامل حسابه كان انا مش هدخل ولا دخل خالص. وفعلا اخدت الخطوه، بس برضو قابلني تحديات تانية. اول حاجه هو ان انا بقى عندي ضغط كبير علشان حاسه بمسؤوليه تجاه نفسي، او يعني بدل الدخل اللي كان بيجي لي شهريا ده انا بقيت انا لازم اجيب الدخل بنفسي واطور من نفسي. التحدي التاني اللي قابلني هو ان انا كان عندي صعوبه في اني انظم الوقت بتاعي. كان جديد بالنسبه لي ان انا اشوف يومي هعمل فيه

ايه وانا اللي اقسمه بطريقه ان انا في الاخر اوصل للي انا عايزه اعمله ويطلع مثمر، حاجه مثمره جدا يعني. وشويه شويه بمساعده جوزي كنا بنقعد نكتب بقى خطوه خطوه واشوف ايه اللي اقدر اعمله احسن، اكتب ازاي احسن، طب دلوقتي ايه اللي بياخد وقت كتير مثلا او ايه اللي بياخد وقت قليل، ايه الاهم فالمهم. يعني النجاح بالنسبه لي هو ان انا احس انه اللي قدامي اتعالج او الى حد ما الوجع اللي عنده قل بسبب التمارين اللي احنا بنعملها، فده طبعا بيحسسني ان هو ده خلاص اللي انا كنت عايزه اعمله واوصل له وفعلا وصلت له. حاجه كمان بتبسطني قوي وبحس ان انا ناجحه فيها لما بحس انه اللي بيجوا يتدربوا معايا بيبقوا مستفيدين من التعليمات والنصايح اللي انا بديها لهم، فلما بحس ان هم واخدين بالهم من شكل جسمهم وهم بيعملوا التمرين بحس انه لا انا الكلام اللي بقوله ده مش بقوله في الهواء، يعني هم مركزين فعلا في التفاصيل اللي انا بقولها، لان التفاصيل اللي انا بقولها دي قعدت كتير عشان اذاكرها وتعبت كتير في جسمي يعني عشان اقدر اطلع النصايح دي. نسيت اقول لكم اصلا هو انا ايه المشكله اللي عندي، هي ظهري، ده كان البدايه. وبعدين لما بقيت مدربه بيلاتس فهمت بقى انه ليه ربنا سمح بحاجه زي دي، عشان احس بالمصابين اللي جايين لي فاحس بنفس الوجع بتاعهم. ومش بس كده، لا ده كمان جالي اصابه في رقبتي، وبعدين جالي اصابه في ركبتي، وبعدين جالي اصابه في رجلي، فحسيت انه انا قابله ده لانه عارفه انه ربنا بيسمح بالاصابات دي علشان لما حد يجي لي عنده نفس الاصابات ابقى فاهمه الوجع اللي عنده واعرف اقول له ايه التمرين اللي يعمله وايه التمرين اللي ما يعملوش، فباخد الاصابه يعني بصدر رهيب كده يعني. لو حاسه ان جواكي بيقولك روحي انا عايزه اعمل كذا، امشي ورا الاحساس ده وما تقلقيش، لان ربنا هيساعدك ورا ده. لو هو شايف انه ده لصالحك ولصالح الناس هيساعدك تمشي في الطريق ده، فبشجعكوا تعملوا ده. احنا هنعيش مره واحده فنعيشها صح احسن ما نقول يا ريتنا ما عملناش.

ناس كتيرة بتفشل في وقت الحرب لأنها بتستنى لآخر ساعة علشان تستعد للحرب. ناس كتيرة بتفشل في ضعفها ضد الخطية، بيبقى حاسس أنا بفشل طول الوقت، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش قادر أتغلب على مشاكلي، مش قادر أتغلب على التجارب اللي بتعرض لها. أنت محتاج تشحن طاقتك، وشحن الطاقة دي محتاج يكون في صلاة تطلب فيها قوة من ربنا، وتتعلم إزاي تصبر قدامه عشان تتعلم تتغير. يا ترى الصلاة هي عجلة القيادة بتاعت حياتك، ولا هي العجلة الاحتياطي؟

0: اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. المسابقه الاولى معانا دلوقتي اسمها ما تغيرش الموضوع. المطلوب من الفريقين ان هم يجيبوا اكبر عدد كلمات ليه علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقه دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما ياخدوا نقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. يلا نبتدي. جاهزين؟ هنبتدي بالفريق الاول. يوسف،
1: مصر،
0: مش معانا. فريق تاني،
1: القميص.
0: القميص ملون. ثلاث نقط. فريق الاول
1: 11 اخ،
0: تاخدوا نقطتين. فريق تاني،
1: البير.
0: ثلاث نقط. ايه الفريق الاول؟
1: سوق العبيد.
0: مش موجود معانا. ايه الفريق التاني؟
1: فوتيفور.
0: مش موجود معانا. الفريق الاول
1: يعقوب.
0: هاي بتاخدوا نقطة. فريق تاني،
1: ملك على مصر.
0: مش معانا. الفريق الاول اخدت وقت كتير قوي. فريق تاني، فريق الاول يلا اسهل شباب اسهل، برضو خدت وقتكم. فريق تاني،
1: اصغر واحد.
0: لا مش موجود معانا. والنتيجه هي 3 للفريق الاول و6 للفريق التاني. وبكده تكون الفقرة الأولى انتهت. الفقرة الثانية معانا دلوقتي اسمها في العجلة السلامة، لأنكم عندكم 40 ثانية بس تجاوبوا فيها على قد ما تقدروا من الأسئلة. كل ما بتجاوبوا أكتر كل ما بتاخدوا نقط أعلى. لو جاوبتوا صح بتاخدوا نقط، لو قلتوا باس بتاخدوا صفر، لكن لو جاوبتوا غلط بتنقصوا نقطة. هتختاروا مندوب من كل فريق وهنبتدي المسابقة. يلا بينا. مين المندوب هنا؟ الفريق الأول.
1: أنا المندوب.
0: طيب جاهزة؟
1: آه.
0: يلا نبتدي. آخر شيء مذكور في سفر التكوين هو موت إبراهيم. إجابة صح ولا غلط؟
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو يوسف. والد حام كان اسمه نوح.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. المرأة التي كان سيتزوجها شمشون كانت فلسطينية.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. أثناء الضربات على مصر حول الله مياه النهر إلى خمر.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، حولها إلى دم. رأى موسى الله في عمود سحاب.
1: صح.
0: تمام، إجابة صحيحة. أول 5 أصفار كتبها داود.
1: غلط.
0: غلط، هو موسى. اسم أخو موسى علي.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو هارون. آخر سؤال، أعطى الله الوصايا العشر لموسى في أورشليم.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو في جبل سيناء. وبكده نروح للفريق الثاني. سؤال الأول، جاهزين؟ كانت حنة حزينة لأنها لم يكن لديها أولاد.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. كان أولاد عالي الكاهن أشرار.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. تم إغواء حواء عن طريق ديناصور.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، عن طريق حية. واحد من أبناء نوح كان اسمه فنحاس.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. هاجر كانت أم إسماعيل.
1: صح.
0: صح، إجابة صحيحة. غير الله اسم إبرام إلى اسم إبراهيم.

0: غلط.
1: إجابة خاطئة، هو ربنا عمل كده فعلا. عندما ولد إسماعيل كان عمر والده 96 سنة.
0: صح.
1: إجابة غلط، كان عمره 86 سنة. السؤال الأخير، لم يذكر الكتاب المقدس اسم زوجة لوط. إجابة صح ولا غلط؟
0: غلط.
1: إجابة خاطئة، هو لم يذكر فعلا اسم زوجة لوط. وبكده تكون الفقرة الثانية انتهت في حلقتنا، والنتيجة هي 8 للفريق الأول و2 للفريق الثاني. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة، بس قبل ما تمشوا لازم نقول النتيجة بتاعت كل اليوم. النتيجة هي 11 للفريق الأول و8 للفريق الثاني. شكرا.

0: نسبحك يا رب، نعظمك، نبارك اسمك. انت صحيح يا رب، كل تسبيح، كل اكرام، كل سجود يا رب يا الهنا امام من اسمك في كل الارض.
1: ابعتوا لنا ارائكم واسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان والتليفونات الموجوده على الشاشه.

لو عندك فازة أو أي طبق مكسور علشان تصلحه محتاج كل الأجزاء بتاعة الطبق ده علشان ترجعه للحالة اللي هو كان عليها. نفس الحكاية معانا إحنا مرات بنيجي ربنا بقلب مكسور وبنطلب منه إنه يشفينا،

بس في حتت في قلبنا بنقول له لا يا رب الحتت دي بتاعتي، معلش انت تفضل براها. لو عايز ربنا يصلح كسر في قلبك محتاج تديله كل قلبك.

في الكتاب المقدس بيحكي قصة يعقوب وعيسو، وقت ما يعقوب أخد بكورية عيسو. البكورية دي اللي هي البركة اللي الأب بيبارك بيها ابنه الأكبر، ده حق للابن الأكبر. عيسو مجرد ان هو حاسس ان هو جعان خلاه يفرط في بكوريته، اللي هي حاجة المفروض ثمينة قوي. يعني لو احنا قارنا طبق عدس بكورية، دي حاجة يعني تغير حياته، والتانية طبق عدس يعني لو كان استنى شوية كان ممكن هو يعمل واحد لنفسه. يعني ساعات كتير قوي احنا في حياتنا بنعمل حاجة شبه كده. ممكن اكون في موقف مثلا وابيع ان انا مسيحية، او ابيع ان انا عايزة اشهد عن ربنا لمجرد ان انا اكسب اعجاب الناس، او اكون عايزة حاجة العالم هو اللي بيقدمها لي. ونفس الحاجة لو قارنا مثلا ان مثلا يكسب صحوبية جروب او حاجة، ده ملوش يعني اي وجه مقارنة مع ان انا بنت يسوع. يعني

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يمكن لإنسان أن يبدأ نهاره كأي يوم آخر ولكن ذلك النهار لا ينتهي كأي يوم آخر؟ يبدأ حياته في الصباح كأي يوم، يتناول ربما شيئا من الطعام ثم ينطلق. في قصصنا في هذا اليوم سنشاهد معا أمورا عجيبة، وهذا برنامج خاص جدا، لأننا سنشاهد ماذا حصل مع شخص كان ميتا وقام، وأيضا سنشاهد معا قصة كيف أنقذ الله إنسان من موت محقق عندما سيارته تحطمت. ففي يوم الأيام كان الشخص المدعو لين وود كان يقود سيارته كما اعتاد، ولكن بعد فترة وجيزة من قيادة السيارة فجأة وجد نفسه في غرفة في المستشفى يصارع مع الحياة. لم يكن الأطباء عندهم أي نوع من الأمل في أن يستعيد الصحة بعد حادث السيارة الخطير الذي مر فيه، ولكن عائلة هذا الشخص الذي اسمه لين رفضوا أن يستسلموا. وبدلا أن تتحول هذه القصة إلى مأساة، تحولت إلى معجزة. إليكم هذه القصة.
1: أحب لين وود الموسيقى منذ طفولته المبكرة. محبته للموسيقى ومحبته ليسوع اجتمعتا معا في فرقة روك مسيحية شارك في تأسيسها تحت اسم وان واي. خلال 3 سنوات سجلت الفرقة عدة أسطوانات، كما شاركت الفنانين المحليين في ترنيمتي الترنيمة الجديدة وارحمني. سارت الأمور بشكل رائع للين حتى حل ذلك اليوم الضبابي في أبريل عام 2003.
2: انحرفت سيارته عن الطريق العام خلف مجمعنا السكني، إذ انعطف إلى اليسار. وفي ذاك الصباح كان الضباب كثيفاً وكان يحجب الرؤية، فلم يرى السيارة خلفه على المرآة. حصل الحادث في البقعة العمياء.
1: كان جاره ديفيد أوزمور عند الزاوية عندما سمع صوت الاصطدام.
3: سمعت دوياً عظيماً، فنظرت إلى يميني ورأيت سيارة لين منحرفة وراكنة على طريق بستان السنديان على العشب باتجاه الغابة، فعرفت أن أمراً رهيباً قد حدث.
1: اتصل ديفيد بوالد لين لاري وأخبره أن لين تعرض لحادث.
3: عندما وصلت إلى موقع الحادث كانت سيارة لين راكنة قرب بعض الأشجار، ورأيت جانب السيارة محطماً كلياً.
1: نقلت سيارة الإسعاف لين إلى مركز كليفلاند الإقليمي الطبي في شيلبي كارولينا الشمالية، وقد اطمأن لاري وسندي بتقرير الطبيب الأولي.
2: دخل الطبيب وخاطبنا قائلاً: يبدو أنه بخير، حالته مستقرة. ومباشرة بعد ذلك أسرع الطبيب إلى غرفة لين وصرخ قائلاً: إنه ينزف، علينا أن نخرجه من المستشفى إلى مكان آخر.
1: من دون أي إنذار راح لين يتأرجح بين الحياة والموت. كان الدكتور أوديل في الخدمة ذاك اليوم.
3: أصيب بورم دموي تحت الجافية، وهو عبارة عن نزيف وريدي في الدماغ، وهو يشكل خطراً مباشرة.

0: مباشراً على الحياة، وقد تأزمت حالته، فلم يقتصر الأمر على النزيف، فقد أديا إلى إزاحة أنسجة الدماغ.
1: إذ كان احتمال عدم نجاة لين وارداً، قام سيندي وليري وشقيق لين براندون بما يقومون به دائماً في السراء والضراء، وهو الثقة بالله.
2: لقد شعرت مجدداً بحضور الرب المعزي والمبشر بالخير. لم أكن متأكدة أن لين سيكون بخير، لكن الله كان يقول أنا معكم والأمور ستسير إلى تحسن.
1: وراح الله يعمل على شفاء لين بفضل صلوات الآلاف من الأشخاص. جاستن روبر، صديق لين منذ الطفولة وشريكه في السكن وضابط الإيقاع في فرقة وان واي، حث أكبر عدد ممكن للصلاة لأجل لين.
3: أذكر أنني أخذت جهازي الخلوي واتصلت بكل معارفي، وقمنا بسلسلة صلاة. لم يعرف لين بهذا الأمر كما الكثيرين غيره، لكن سلسلة الصلاة امتدت في أرجاء البلاد.
1: خلال ساعات راحت حالة لين تتحسن.
2: خرج الطبيب ليخبرنا أن النزيف توقف، وقبل أن يتوقف النزيف وأن يعطينا الطبيب المزيد من التفاصيل، رحنا نتعانق ونشكر الرب جميعا.
1: لكن أخبارا سيئة كانت بانتظارهم.
2: وقعت بعض المشاكل خلال نقله، راح يسفر ولم يتمكنوا من تحريكه، كانت رئتاه متأذيتين جدا.
3: وضع له الأطباء أنابيب في كافة أنحاء جسمه، كان مستلقيا ولم يبدو لي بحالة جيدة. ففي آخر مرة التقيته أحيينا حفلا سويا قبل 5 أيام، كنا على المنصة نشارك الإنجيل ونرنم.
1: ومرة جديدة تحسنت حال لين بأعجوبة. خلال بضع ساعات شفيت رئتاه تماما، كما لو أنهما لم تتعرضا للأذى يوما.
2: كان من الواضح جدا حينئذ أن الله كان يسارع لاستجابة الصلوات.
3: أنشأوا سلسلة وصلوا لأجل الجزء المصاب في جسمي، وبعد ذلك شفيت على الفور. شفيت، كان مدهشا.
1: كانت العقبة الأخيرة أمام شفاء لين الكامل الكسور العديدة في حوضه من جراء تحطم السيارة. أفاد الطبيب أن المعالجة قد تدوم لأشهر، وربما يحتاج لعملية جراحية قبل أن يتمكن من المشي. ومن جديد جاء التقرير الطبي إيجابياً بأعجوبة.
2: حصل في اليوم الثالث، وفي نهاية اليوم قام لين ب4 خطوات، ومن جديد تحلقنا جميعاً حوله ورحنا نقول شكراً يا رب، شكراً جزيلاً، نحن منذهلون لما تفعله.
3: أمضيت في المستشفى 3 أيام فقط، أخرجوني من العناية الفائقة في اليوم الثاني وسمحوا لي بالعودة إلى المنزل. لم يتوقعوا أن أشفى بسرعة.
2: كانت عودته إلى المنزل مدهشة جداً، وخصوصاً أننا قبل 3 أيام لم نكن نعرف إذا كان سينجو أو ربما لن ينجو أبداً.
0: أظن أن شفاءه كان معجزة، نحن متحمسون جداً لتحسن حالته السريع.
1: عاد لين إلى الجامعة وواصل عمله مع الفرقة، ولين المسيحي الملتزم لم يسهم الحادث إلا في تعميق إيمانه.
3: عاد إلى الفرقة بمزيد من الشغف الذي يتجلى بوضوح في حفلاتنا وفي حياته اليومية، وهذا واضح جداً. نضجت مسيرة الإيمانية بعد الحادث، وتعمق إيماني أكثر بالرب، إذ أدركت أن لا شيء عسير معه وأن لديه حكمة وراء كل ما حدث. والآن أشهد على شفائي حيثما ذهبنا، ومن خلال شهادتي هدى الله الكثيرين إليه. لقد جعلني الرب أقوم بالكثير من الالتزامات للمرة الأولى، وأنا مسرور وفخور بهذا الأمر.

0: سيداتي وسادتي، صدقوا أو لا تصدقوا، القصة التالية ليست خرافة، إنها قصة موثقة حقيقية. يسأل الكثيرون: هل هناك حياة بعد الموت؟ ماذا يحصل عندما يموت الإنسان؟ وهل رجع شخص من الأموات ليخبرنا ما هو الحال بعد الموت؟ طبعا المسيح له المجد، عاد من بين الأموات، ولكن في هذا القرن أيضا قصة عن شخص وكان راعي كنيسة، كيف توفي ثم رجع مرة أخرى إلى قيد الحياة، وكأن قصص الكتاب المقدس أصبحت حية من جديد. في بعض الأحيان تقرأ الكتاب المقدس وتسأل: هل لعازر حقيقة قام من بين الأموات؟ هذا الشخص الذي أقامه المسيح، احكوا لنا، هل مات حقا؟ هل قام حقا؟ كنت أتمنى لو أرى ذلك. عندكم الآن فرصة في هذا اليوم لتروا قصة حقيقية عن راعي كنيسة نيجيري اسمه دانيال، الذي كان في حادث سيارة وأصيب إصابة خطيرة، وأصدر الأطباء شهادة وفاته، ولكن موت القس دانيال لم يكن إلا بداية لقصة من أروع القصص.
1: قصة دانيال هي من أغرب القصص التي قد تسمعونها. في 30 نوفمبر عام 2001 تعطلت مكابح دانيال واصطدمت سيارته بحاجز باطون، فنقل إلى مستشفى نيجيري. كانت حالته خطيرة، لسبب ما طلب دانيال من الأطباء أن ينقلوه إلى مستشفى آخر، فحذره الأطباء أن الرحلة قد تقتله، وكانوا على حق. تتذكر زوجته كلماته الأخيرة:
2: طلب مني زوجي أن أعتني بالأولاد والخدمة، وأنه بنى بيتا لي فلا يجدر بي أن أقلق أبدا، ودعاني لأعتني بالجميع، وقال إن الله يدعو البعض إليه باكرا وهو من بينهم.
1: مات دانيال في طريقه إلى المستشفى الثاني.
3: أسرعنا به إلى عيادة سانت أونيس حيث التقينا بالدكتور جوسي.
4: أخبروني أنه تعرض لحادث سيارة في أونيتا. عندما فحصته عينت صدره أولا فلم أجد أثرا للتنفس، وضعت السماعة فلم أسمع أي نفس أبدا، تفحصت القلب أي الجهاز القلبي العرقي فلم أجد فيه أثرا للحياة. لم يكن في المريض نبض، نظرت إلى عينيه كانت حدقتاه جامدتين وواسعتين، واستنتجت للحال أن المريض قد مات وأنه يجب نقله إلى المقبرة.
5: عندما أحضروا جثته إلى هنا وقد أتى به والده وزوجته، كان لا حياة فيه ولا نبض ولا أي إشارة على أنه يتنفس، فقبلته كرجل ميت أو كجثة، ثم قمت بفحص جسمه كله فوجدته جامدا تماما، وهذا ما منحنا الشجاعة للبدء بعملية التحنيط، فأرسلته إلى الغرفة الثانية ووضع على الرف الأخير.
1: لثلاثة أيام بقيت جثة دانيال هنا في غرفة التحنيط المهواة. خلال هذا الوقت تم تحضير الجثة للدفن، وشملت التحضيرات التحنيط، وبانتظار مراسم الدفن راحت زوجة دانيال تناجي خالقها:
2: رحت أدعو باسم الرب القدير، أردت أن أذكر الله بوعوده، والآية التي استندت إليها بالأخص كانت عبرانيين 11:35: أخذت نساء أمواتهن بقيامة. حين أقرأ هذه الآية فهي دائما تزودني بالقوة لأتمسك بوعوده.
1: بعد 3 أيام من موته قررت زوجته ماذا عليها أن تفعل. سمعت عن اجتماع في الجوار تحصل فيه المعجزات، كان اجتماع صلاة لرينهارد بانكي، فذهبت لتحضر جثة دانيال.

0: قبل وصولي بقليل كانوا قد وضعوا زوجي داخل التابوت، وعندما أدخلوه إلى سيارة الإسعاف أدخلوه عنوة. دخلت مسرعة من الباب الجانبي مع ابني وأخي زوجي، ودخلنا إلى مكان الاجتماع، وسألت أحد القيمين إن كان يعرف ما إذا كان بونكي قد وصل.
1: خلال فترة قصيرة وصلوا إلى اجتماع رينهارد بونكي وطلبوا الإذن لإدخال جثة دانيال إلى القاعة للصلاة عليها.
2: فجأة أتى أشخاص إلي وقالوا لي إنهم أحضروا رجلاً في سيارة إسعاف في تابوت.
0: شعرت أن المسحة ستكون عظيمة هنا، وأن هذه ستحيي زوجي.
3: كان إحراجاً كبيراً لنا أن ندخل جثة إلى الكنيسة، فمهما فعلنا وأينما كنا الله موجود. فإن أراد الله أن يصنع معجزة للرجل فمكان تواجده لا يهم أبداً.
1: حملوا دانيال جثة هامدة إلى القبو حيث كان الاجتماع يقام.
3: بحثت عن مكان أضعه فيه، ثم أحضروا لي هاتين الطاولتين، وكان رأسه هنا فيما كانت رجلاه هناك، إذن هنا وضع أولا.
4: رحنا نصلي ونصلي، وفيما كنا نصلي فجأة رأينا عينيه تنفتحان والحياة تعود إليهما. فقلت لراع صديقي الراعي لوقا، يقولون لي إنه لثلاثة أيام مكث في المقبرة، فلندلكه. إذن وقف هناك يدلك يده اليمنى، وأنا هنا أدلك يده اليسرى، ورحنا نحرك له جسمه لنتأكد أنه حي، لأننا الآن اكتشفنا أننا فيما كنا نصلي راح قلبه، اندفعت الحرارة إلى قلبه، إذن راح يتنفس ويتنفس. رحنا ندلك له يديه، وإذ دلكنا له يديه فجأة عادت الحياة إلى يديه، فوضعنا أيدينا على قلبه على صدره ومن ثم على العنق، دلكت له عنقه فعادت الحياة إليه.
1: أيها المشاهدون الكرام، هذه صور واقعية عن إعادة الله الحياة لدانيال. وصل الرعاة حوله تدليك جسمه كله، لأنه بعد ثلاثة أيام كان جسمه قد تصلب. فيما كانوا يدلكونه فجأة دانيال قفز على قدميه أمام دهشة جميع من حوله. نتابع القصة عندما قرر الرعاة ما هي الخطوة التالية.
4: قلت لهم لنصعده إلى فوق، ورفقناه حتى السلالم هناك وأصعدناه. عندما وصلنا إلى فوق قال ماء ماء، وطلب منا ماء. رحت أصرخ أحضر له الماء، فأعطوه ماء. وفجأة رأينا أشخاصا يأتون من الخارج، يبدو أن الخبر قد انتشر بسرعة، وراح الناس يتوافدون. فيما راح الناس يتوافدون رأوا الرجل نفسه جالسا أمامهم.
1: دانيال مثل العازر في القديم أقيم من الموت. قصة قيامته انتشرت كنار جامحة، حيثما ذهب عرف الناس أن الله صنع له معجزة. في الأيام والأسابيع التالية راح دانيال يشارك ما حصل معه فيما كان جسده الهامد ممدداً في القبر، عندما قام برحلة مع ملاك لزيارة السماء والجحيم معاً.
5: قال لي أولاً إننا سنزور السماء، فذهبت معه لزيارة المكان. وعندما وصلنا إلى السماء رأيت الكثير من الناس يشبهون تماماً الملائك، والملاك الذي كان برفقتي كان يرتدي اللون الأبيض، وكان جسده أبيض وثيابه نقية وبيضاء جدا، ولكن ثيابه بدت غير منفصلة عن جسده. إذن رأيت جمعا كبيرا يبدو تماما مثل الملاك الذي معي، فقلت في قلبي انظر أين يجتمع الملائكة. قال لي الملاك لنذهب الآن نزور البيت الذي وعد به يسوع. هل تفهم ما أقول؟ لقد اصطحبني إلى مكان رائع. في الواقع ما رأيته هناك لا كلام يكفي لوصفه. كان المكان مجيدا ورائعا جدا، ترى الجمال يغطيه، وكل شيء من زجاج ومن ذهب، فحيثما نظرت كنت لترى حتى الأزهار كانت من ذهب. ثم قال لي فلنزر الجحيم. بطرفة عين وجدنا أنفسنا في المكان، وعلى الفور سمعنا الضجة وانفتحت البوابة، وسمعت نواحا كثيرا. ف نظرت إلى الداخل ورأيت أشخاصاً مثلنا هنا، كانوا مثلنا تماماً، يرتدون ثياباً كثيابنا، البعض سود والبعض بيض، وكانوا يبدون مثلنا تماماً. سمعتهم

0: يصرخون لشدة الألم ولشدة العذاب، وحتى أنه على الفور انفتحت البوابة بدا لي وكأنهم يرونني، راحوا يطلبون مني المساعدة صارخين. وأذكر واحدا كان يصرخ: أنا راع، لقد سرقت بعض مال الكنيسة وأنا مستعد لكي أعيده، هو مستعد لإعادة المبلغ. هذه القوة، هذا العذاب، لم أرى أبدا نارا هناك ولم أرى أي نيران، لكن العذاب هناك كان يوحي أن الناس يحترقون بالنار.
1: عندئذ أعلن الملاك أمرا لدانيال جعل قلبه يرتعد خوفا. قال لدانيال إنه يستحق أن يكون في الجحيم أيضا.
0: فيما كنت أصرخ طالبا منه المساعدة، قال إنه سيعطيني فرصة ثانية لأعود. لقد ذكر هذا أن طلب الرجل الغني في الجحيم قد منح لهذا الجيل. لم أفهم هذا، ورأيت نفسي أنهض فجأة ورحت أقرأ الكتاب، وأدركت أن ذلك الطلب قد طلبه الرجل الغني قبلي. فقال لي إن طلب الرجل الغني قد منح لهذا الجيل كتحذير أخير.
1: اليوم هذا بالضبط ما يفعله دانيال، إذ يحذر الجميع أن الدينونة قريبة وأن وعد الحياة الأبدية سيحقق لهؤلاء الذين يثقون باسم يسوع.
0: قال لي إنه أعطاني فرصة ثانية لأكون التحذير الأخير لهذا الجيل.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: إنها لمعجزة حقيقية، قام الميت من بين الأموات. هذه قصة حقيقية أيها الأحباء، وكما ذكرت لكم إنها قصة موثقة، إنها معجزة القرن العشرين. ولعلكم تذكرون أن هذا الراعي واسمه دانيال قال أن بعد أن مات ذهب إلى الجحيم، أراه الملاك الجحيم من بعيد، وماذا قال؟ قال: رأيت شخصا غنيا يقول لإبراهيم: أرسل لعازر لي لكي يبل بطرف أصبعه لساني لأني معذب في هذا اللهيب. أريد أن أقول لكم أين موجود هذا في الكتاب المقدس. اسمعوا قصة ما حصل مع هذا الإنسان الغني. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفا، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. نتوقف لحظة هنا، اثنيناتهم ماتوا، الغني مات والفقير مات. لحظة ما نموت احنا نرى الإنسان ميت، لكن هل نعرف ماذا حصل مباشرة عند الوفاة؟ المسيح له المجد، الذي هو أمس واليوم وإلى الأبد، الذي يعرف الماضي والحاضر والمستقبل، يعرف تماما. إليكم ما قاله المسيح وهو الحق كل الحق. قال: رفع الغني عينيه في الجحيم، لحظة وفاته، وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. هذا بالضبط ما قال لنا هذا الشخص اللي اسمه دانيال، هذا اللي يقول أنه سمعه، أي بمعنى مر حوالي 2000 عام ولا يزال هذا الغني ينادي إبراهيم: يا إبراهيم، من فضلك ابعث لي لعازر لكي يبل طرف لساني لأني معذب. فقال إبراهيم: يا ابني، اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا. فقال إبراهيم: والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا، فقال، قال الغني

أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. مات الغني، ربما أقيمت له جنازة فاخرة، ويقولون: هنا يرقد في هذا المكان أمامنا رجل ولا كل الرجال، رجل عظيم، رجل بارز، صاحب الخيرات الكثيرة، ربما ألقوا الكثير من الكلمات، لكن كان هو بالفعل قد وصل الجحيم. في الجحيم نلاحظ عدة أشياء. أولا، في الجحيم لا يزال الحواس الخمس لا تزال موجودة، فكان يتكلم، أي النطق كان موجود، كان يتكلم مع إبراهيم، إبراهيم كان يتكلم معه فيسمعه، أي حاسة السمع كانت موجودة. بعدين ثم نظر، أي حاسة النظر لا تزال موجودة، وأيضا حاسة اللمس. كان يتمنى أن يأتي لعازر بقليل من الماء لكي يبل طرف لسانه، لأنه معذب في هذا اللهيب، لهيب عذاب جحيم. لكن أحبائي، أقول لكم بكل ألم، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ربما أنت تركض وبتتعب وكذا، هل تعرف أين ستقضي أبديتك؟ المسيح كلمنا بهذه القصة، وليست قصة مثلا ضربه، وهذا ما يؤكده الجميع، أن هذه ليست من أمثال المسيح، بل هي قصة واقعية. الغني يطلب من لعازر أن يبل طرف لسانه، لعازر في النعيم والغني في الجحيم. لم يذهب لعازر إلى السماء لأنه فقير، ولم يذهب الغني إلى الجحيم لأنه غني. ليس هذا الموضوع، لا الفقر يمنعك من السماء ولا يمنعك من الجحيم، ليس هذا الموضوع. الموضوع أين قلبك؟ لكن لاحظوا معي ملاحظة مهمة جدا. عندما لم يتمكن هذا الغني من أن يحصل على قطرة الماء الذي كان يريدها، قال له: أرجوك، في عندي سؤال لك، في إلي 5 إخوة، أنا أعرف أين هم، من فضلك أرسل لعازر إليهم وقل لهم أن لا يأتوا إلى موضع العذاب هذا. أرجوك يا أخي اسمعني جيدا، أرجوك يا أختي اسمعيني جيدا، يسوع المسيح جاء من أجلك، جاء من أجلك لكي يعطيك الخلاص. كلمة الله تقول: ليس بأحد غيره الخلاص. إن أردت أن تتأكد أنك ستكون مع المسيح إلى أبد الآبدين، اقبل المسيح الآن، لأن المسيح قال: من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. الموضوع واضح، عندما تقبل المسيح مخلص لحياتك، يسجل اسمك في سفر الحياة، فتصبح حي حتى عندما تموت، تقوم وتكون معه إلى أبد الآبدين. الجحيم أيها الأحباء ليس مكانا لسكن البشر. المسيح قال أن الجحيم معد لإبليس وملائكته، لذلك عليك أن لا تذهب إلى هذا المكان، ليس للبشر، وأن الله إرادته أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. اقبل المسيح مخلص لحياتك الآن، قل له: يا رب غسلني من كل خطية الآن، أعطيني حياتك يا رب، سجل اسمي في سفر الحياة، أريد أن أكون معك إلى أبد الآبدين، أرجوك يا رب، هذا طلبي. وإذا طلبت هذا الطلب من كل قلبك مؤمن، الرب سمع والرب استجاب، ومبروك عليكم الحياة الجديدة في المسيح. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن الله وصفات الله، بدأنا في من حلقتين سابقتين عن كلام عن استقلال الله أو الصفات اللي لا يشترك فيها أحد غير الله، الصفات الخاصة بالله فقط. تكلمنا عن أنه الله مستقل بذاته، الاستقلال. حاجة تانية عدم التغير. حاجة تالتة السرمدية، أنه سرمدي. وبعدين انتقلنا في الحلقة الماضية نتكلم عن أنه الله موجود في كل مكان. الله موجود في كل مكان، طبعا موجود في كل زمان وفي كل مكان. فكرة أنه الله هو الوحيد اللي يقدر يتواجد في كل مكان. الروح القدس ممكن يكون في اجتماع في أمريكا في نفس الوقت في نفس الاجتماع أو اجتماع آخر يعني في بلد أخرى في مكان تاني. والحقيقة بعد ما تكلمنا عن فكرة أنه المرة السابقة تكلمنا عن الحضور في كل مكان، وقلنا أنه فكرة أن كلمة أمينو بريزنس، أنه الله موجود في كل مكان. أمينو أمينو بريزنس، فهو موجود. الكلمة البادئة اليونانية أمينو أمينو في الإنجليزي فضل زي ما هي، أمينو بريزنس أنه موجود في كل مكان. لكن الحلقة دي الحقيقة فكرة أنه موجود في كل مكان، هنتناول سؤال بيعكسونا به، وهو سؤال مفروض إجابته بسيطة جدا. هل الله في كل مكان؟ نقول نعم. يقول لك حتى جهنم؟ نقف. الحقيقة أن فكرة وجود الله في كل مكان يعبر عنها داود النبي بكل بساطة. طبعا هجاوب على حتة جهنم حالا. يعبر داود النبي بطريقة جميلة عن الفكرة قائلا بأن الله حاضر في كل مكان. فبيقول لربنا إيه؟ أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فأنت. تعبير مجازي غريب جدا، إذا عرف يروح الهاوية ويفرش هناك ربنا موجود. فالذين تسألوا كيف يمكن أن يكون الله حاضرا في جهنم مثلا، نقول بالمقابل أليس الجحيم هو ضد حضور الله أو غياب الله؟ نعم. فهذه الصعوبة يمكن أن تحل عندما ندرك أن الله حاضر بأشكال مختلفة في أماكن مختلفة، أو أنه يعمل بطرق مختلفة في أماكن مختلفة في خلقته. أحيانا يكون حاضرا ليعاقب، موجود في جهنم عقاب. هل هناك نص مخيف؟ فيه هناك كمان كم نص مخيف في العهد القديم، بيتكلم عن لما شعب الله خلاص هيتأسر، هيروح السبي. ففي سفر عاموس أصحاح 9 الآيات الأولى قدم حضور الله بطريقة غريبة أو طريقة مخيفة. الحقيقة نص مخيف في العهد القديم.

سفر عاموس أصح 9 الآية الأولى بتقول لك لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجٍ واحد ينجو مفيش. انقبوا إلى الهاوية، عملوا خرم كده وراحوا الهاوية، فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم. وإن اختفوا رأس الكرمل لأن مكان بقى المكان العظيم اللي زي القصر أو حاجة، ففي مكان بقى حماية ما ينفعش ما قدروش يحتموا أو يختفوا من وجه الله. إن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر، قاع البحر، اختفوا في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدخهم. طبعا احنا فاكرين حكاية ونان انه لما راح في الحتة الغلط خلى الحوت ومترمى وربنا ارسل الحوت ياخده ويرميه في المكان الصح. الله طبعا متسلط على الطبيعة، فيش حد ليه سلطان على الطبيعة غير الله. فان اختفوا من امام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدخهم، وان مضوا في السبي امام اعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، يعني حتى وهم في السبي واختفوا من أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. طب شوفوا بقى قد إيه عقاب ربنا، فهنا ربنا كان موجود في كل مكان، فيمكن أن يكون الله موجود في أماكن ليعاقب مكان العقاب. بعض الأمثلة عن طرق الكتابية المعتادة بقى، بلاش الخوف ده، بعض الأمثلة الكتابية المعتادة للتعبير عن وجود الله هي كما يلي: في كرونسس الثانية أصحاح 3 الآية 17، وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. الله موجود في كل مكان، وروح الله موجود في مكان في كل مكان، وحيث روح الرب هناك حرية. ده للناس المؤمنين طبعا. يعني أنا ابتديت الحقيقة بالسؤال الصعب حكاية جهنم دي، لكن الطبيعي أن الله موجود ليبارك. في رمية 8 الآية 9 و10، رمية 8: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. هنا التواجد مع المؤمن روح المسيح، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، لكن ليهم روح المسيح. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. في يوحنا 14 كمان على لسان المسيح نفسه أجاب يسوع، يوحنا 14 الآية 23: أجاب يسوع وقال، قال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. حاجة طبعا روحية، وفي السماء طبعا مكان في السماء. كل هذه الآيات تتحدث عن حضور الله، تفترض منا أن ندرك أنها تعني حضور الله ليبارك. فاللي بيتشقوا علينا ويقولوا لنا ربنا ممكن يكون في كل مكان، رب الله في كل مكان، حتى جهنم موجود عشان يعاقب. فالله زي ما قرينا الشاهد بتاع عاموس 9 انه وراهم بالسيف، وراهم حتى السبي، مش هيهربوا من ربنا فهي حتى اذا نقبوا الى الجحيم ونزلوا. داود النبي كمان لما بيقول اين من روحك امضي، هنا بيتكلم اذا فرشت في الهاويه، تعبير غريب جدا، يعني يا رب أنا هروح من روحك فين؟ طبعا عكس آدم لما استخبى من الأول خالص بعد ما سقط، وبعدين ربنا قال له أين أنت؟ فقال له أنا عريان فاختبأت. تختبئ من الله، واضح أنه ما كانش يعني كانت الخطية اللي خبطته على الآخر. فدايما ناخد بالنا أنه لابد أن ندرك أنه حضور الله يعني حضور الله ليبارك، ده في الطبيعي. لكن الحقيقة في لاهوت
كيف نفهم علم اللاهوت؟ بيرجع

0: هرمان بافيريك رجعنا له قبل كده في أكتر من مرة، كتاب بين الإيمان والعقل أو بين العقل والإيمان. هرمان بافيريك بيقول عن التطبيق العملي لعقيدة أن الله كلي الحضور في كل مكان. فبيقول إيه بقى؟ حيث ترغب في أن تفعل ما هو شرير فإنك تنسحب من بين الناس إلى منزلك حيث لا يستطيع أعداؤك أن يروك، وفي منزلك تأخذ نفسك، تأخذ نفسك إلى الداخل، تستخبى، تأخذ نفسك كده، تأخذ نفس كده، تستريح كده، تأخذ نفسك إلى، يعني تروح إلى داخل غرفتك بعيدا عن الأماكن المكشوفة في المنزل، حتى داخل غرفتك تخشى أن يشاهدك أحد فتعود إلى قلبك حيث تتأمل، لكن الله أعمق من قلبك. إذا أنت بتهرب من الناس جايز، لكن مش تقدر تهرب من الله، لكن الله أعمق من قلبك. إذا إن هربت إلى أي مكان ستجد هناك، هل ستهرب من نفسك؟ ألن تتبع نفسك أينما تهرب؟ لكن حيث أنه يوجد شخص في الأعماق حتى أكثر من نفسك، لذلك لا يوجد أي مكان يمكن أن تهرب إليه من الله غاضبا، بل إلى الله مصالحا. لا يوجد أبدا أي مكان تستطيع أن تهرب إليه، تهرب من، يعني من الله تهرب إلى هذا المكان. فهل ستهرب من الله؟ هل ستهرب من الله؟ الأفضل أن تهرب إليه. يبقى تكلمنا كده قبل كده عن أن الله مستقل، الله عنده عدم التغيير، الله السرمدي، سرمدية الله، زمن أزل في الزمن، في البداية لا نهاية وفي النهاية لا نهائي، الوجود في كل مكان تناولناه الآن. وبعدين هنرجع لصفة أساسية جدا وهي عن الوحدانية. فصفة خمسة لله أنه واحد، الوحدانية، وده ممكن يرجعنا لموضوع الثالوث، لكن فكرة أنه وحدانية الله بدلا من بساطته، بدلا من أنه الأمور بسيطة زيادة عن اللزوم من غير ما نفهم، لا، الله واحد ولكنه مثلث الأقانيم. مرة تانية نراجع مع بعض الأسماء أو الصفات الله. خدوا بالكم الصفات دي اللي تخص الله فقط، وإحنا بنتكلم عن شخصية الله وصلنا للصفات التي تخص الله فقط. الاستقلال، الله مستقل بذاته عن أي حد، عدم التغير، أمس واليوم وإلى الأبد. وحتى في حكاية عدم التغير لقينا أن الاستجابة الصلاة ما فيش تغير في الله، لكن هو يستجيب الصلاة دائما، فده صفة في الله أنه يستجيب الصلاة، لكن مش عدم تغير في الله. السرمدية، أنه أزلي في البداية وأزلي في النهاية. الوجود في كل مكان، دي اللي تناولناها في هذا الجزء من الحلقة. ونرجع لصفة أساسية جدا وهي الوحدانية، ونشوف نتعامل معها إزاي، وحدانية الله بدلا من بساطته. فخلينا بعد فاصل نبتدي نتعامل مع الصفة الخامسة وهي وحدانية الله. فالله واحد، لكن مش بالطريقة البسيطة أنه يعني لا، خلينا نشوف وحدانية الله الجامعة شكلها إيه. خلينا بعد فاصل نشوف الموضوع بتاع وحدانية الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

كنا نتكلم عن صفات الله ووصلنا إلى الوحدانية، وحدانية الله بدلا من بساطته. يمكن أن نعرف وحدانية الله أو نعرف وحدانية الله كما يلي: الله لا ينقسم إلى أجزاء، مع أننا نستطيع أن نرى صفات مختلفة له تأخذ دورا خاصا. يمكن زمان تناولنا موضوع العدل والرحمة، العدل عشان ياخد حقه كاملا والرحمة تاخد حقها كاملا. كانت النبوة من النبي داود النبي في القرن العاشر قبل الميلاد في مزمور 85 والآية 10 بتكلم على أنه الرحمة والعدل تقابلا في الصليب، فكان في الصليب في الرحمة كاملة خدت مجراها والعدل خد مجراه تماما. فمع أنه الصفتين ممكن أنه يبدو أنه كل واحدة فيهم بتطالب عكس التانية، صفة العدل عايزة عقابنا، صفة الرحمة عايزة تسامحنا، لكن في الصليب لا تناقض في أن يلتقي العدل بالرحمة، لأنه التقى العدل الحقيقي، العدل الإلهي بالرحمة الإلهية. فالله لا ينقسم إلى أجزاء، مع أننا نستطيع أن نرى صفات مختلفة له تأخذ دورا خاصا في أوقات مختلفة. الصفة التي نتكلم عنها الآن يمكن أن تسمى بساطة الله، لكن استخدام تعبير بسيط يعني بصورة عامة ليس مركبا أو غير مكون من أجزاء. إلا أن استخدام تعبير بسيط اليوم يعطي انطباعا بمعنى سهل الفهم أو غير ذكي أو أحمق، يعني عادة فلان ده بسيط بتبقى تقول بأي لغة بتبقى دايما معناها تقليل. لذا فمن الأفضل أن نتكلم عن وحدانية الله بدلا من بساطته. عندما يتكلم الكتاب المقدس عن صفات الله لا نجد أبدا يتكلم عن صفة واحدة وكأنها أهم من باقي الصفات. قلنا قبل كده العدل والرحمة، فهناك افتراض أن كل صفة هي صفة حقيقية، حتى لو بدا مطلبهم ان كل واحد فيهم بيطلب، كل صفه بتطلب حاجه ممكن تكون شكلها عكس الثاني. فهناك افتراض ان كل صفه هي صفه حقيقيه لله، وكذلك حقيقيه لكل جوانب شخص الله. فمثلا الرسول يوحنا في الرساله الاولى، رسائل يوحنا الرسول الرساله الاولى والاصحاح الاول الايه 5 بتقول ايه؟ يعني هي بتعبر عن ده بتعليل بسيط، يقول إن الله محبة. الله محبة، الله محبة، مش جانب فيه محبة وجانب لا، الله كله محبة. وفي رسالة تانية ليوحنا برضو، رسالة تانية للرسول يوحنا أصحاح 4 عدد 8 بيقول لا يجد افتراض أنه جزء من الله نور، بيقول أن الله نور. يبقى الله محبة في الشاهد الأول في يوحنا الأولى 1-5، الشاهد الثاني في يوحنا الثانية 4-8 أصحاح الرابع الآية 8 يوحنا الثانية. وهنا لا يوجد افتراض أن جزء من الله نور وآخر فيه محبة، أو أن الله نور وحب جزئيا. لا يمكن أن نفكر أن الله نور أكثر مما هو محبة، أو أنه محبة أكثر منه نور، بل بالحري أن الله نفسه هو نور وأن الله نفسه هو محبة. الحقيقة أنه ممكن يكون أفضل شيء، أفضل ما يعبر عن هذا الموضوع هو العدل والرحمة. العدل والرحمة اللي فعلا يبدوان ضد بعض. الرحمة ربنا عايز يرحمنا، العدالة الإلهية لازم تاخد مجراها. ما كانش في حل أنه الإنسان يتصالح مع الله إلا في الصليب. في العهد القديم نلاقي أنه أيوب بيقول هل من مصالح، هل في حد ياخد بإيد الإنسان ويطلع فوق. الحقيقة أنه كل الديانات فيها محاولات وصول الإنسان لله بالصوم، بالصلب، بدفع فلوس، بطرق مختلفة.

لكن الحقيقة الفكر المسيحي يتفرد بشيء مهم جدا، أنه الله تنازل. المسيح جاءنا آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب، وبموته وقيامته صارت لنا الحياة. فالمبادرة كانت من الله، والإنسان إذا استجاب تبدأ العلاقة الروحية بين الإنسان والله، لكن إذا لم يستجب دي طبعا قصة تانية. لكن الفكرة أن المبادرة من الله في حاجات كتير بيحتاج الإنسان أن يرضي ربنا بطرق مختلفة، يدفع فلوس كتير عشان يبنوا مبنى ديني، يدفع فلوس مش عارف ايه، يعمل أعمال خير. الحقيقة هي مش أعمال خير روحي، لأنه الإنسان اللي ملوش علاقة بالله يقدر يعمل خير، لكن لازم نفرق بين أنواع الخير. لازم نفرق بين أنواع الخير. أنواع الخير، في خير مادي. يعني إيه خير مادي؟ أدفع فلوس، أعمل، أحاول أصلح حاجة، أعمل مجهود في الخدمة، أروح أوصل الناس للكنيسة، أو أعمل أي حاجة. كل اللي ممكن أعمله أعمال خير. أفرض مثلا واحد شغلانته في الكنيسة بيسوق مثلا العربية، أفرض أنه بيبقى أي حاجة بيشتغل، اشتغل عامل، اشتغل موظف، بيشتغل تحت حسابات، كل ده اسمه شغال في الخدمة. لكن هل يمكن أن يكون على علاقة حقيقية بالله؟ طبعا ممكن ممكن لا. فالكل يقدر يعمل الخير المادي، الأعمال. لكن القضية دي قديمة جدا من وقت المسيح واليهود. عشان نتواصل مع الله الحقيقة لابد أن تكون المبادرة من الله. عشان كده في لوقا أصحاح 17 الآية 9 اليهود كانوا فاهمين إن هم بأعمالهم الصالحة هيخشوا السماء. المسيح ابتدى يأكد ليهم إنه لا، مش هينفع. فأنت كلنا عبيد لله. طبعا من العبيد اللي قبلوا عمل الله، لكن خلينا في العبد العادي اللي هو تقريبا كل الناس، الغالبية العظمى من الناس. فالقضية بتاعت انك تعمل اعمال صالحة مش في ديانات، دي من الاول خالص خالص خالص. وقت المسيح كان على الارض وبيكلم اليهود اللي هم لازم ناخد بالنا من حاجة، انه الترتيب التاريخي انه عبر العالم ما كانش في شعب بيعبد ربنا غير هم دول. والشعب اللي بيعبد ربنا ده كان طبعا مكلف انه يوصل الرسالة للآخرين. دي قصة تانية، اهملوا الرسالة، لانه من اول تكوين 12 لما ربنا بيقول لابراهيم انك تكون بركة لجميع الامم، ازاي هيباركهم كده يعني بركة؟ لا، بتوصيل الحق الكتابي اللي ممكن في العهد الجديد سميناه كرازة والارسالية، عمل الايجابي في عمل في الإطار الإيجابي الروحي. لكن خلينا نرجع للأعمال الصالحة اللي ممكن يعملها كل البشر. المسيح قال لليهود إيه بقى في لوقا 17 آية 9 لهم، هل للعبد فضل لأنه فعل كل ما أمر به؟ وربنا قايل الوصايا من زمان، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا لا لا لا، النواهي عن الأمور السلبية، وإنك تعمل الإيجابي، إنك تعبد ربنا الله الواحد وما تعبدش معاه آلهة أخرى، و و و وكل الأمور دي معروفة من أول الناموس، من أول الوصايا. الوصايا لما ابتدى الشعب يزوغ وما يسمعش كلام الآباء، الآباء من أول إبراهيم لغاية يعني لو قلنا إبراهيم وبعدين إسحاق وبعدين يعقوب وبعدين دخلوا مصر وعاشوا في مصر، ويوسف كان دخل قبلهم، وبعدين مر 430 سنة وخرجوا يعبدوا ربنا. ده الشعب الوحيد اللي كان بيعبد ربنا، وفضلوا بيهتموا بالحرف دون الروح. المسيح كان يرجعهم إلى الحقيقة،

إلى شخصية الله عايزة منهم إيه، الله عايز منهم إيه. فالموعظة على الجبل المسيح بيرجع اليهود إلى الأصول. الموعظة على الجبل يمكن أن تسمى شريعة المسيحية، فيها أمور صعبة جدا، هي ثلاث أصحاحات بس فيها أمور صعبة جدا ما تقدرش تعملها بنفسك، لابد يكون ليك علاقة حقيقية.

0: عليه.
1: طب ويعني هل للعبد فضل لأنه فعل كل ما أمر به، عمل كل الأمور الخير المادي؟ الحقيقة أنه المسيح قال لهم لا أظن، وده رد مؤدب أو رد بسيط معناه ما ينفعش. لكن مهما فعلت فقولوا أننا عبيد بطلون، مهما فعلت فقولوا أننا عبيد بطلون، الآية اللي بعديها اللي هي لوقا 17 الآية 10. الحقيقة أن أنا عايز أرجع لفكرة أنه المسيح كان بيرجع اليهود لأقوال الله الأصلية، للأمور الأصلية اللي زاغوا عنها، للأمور اللي بقيوا مش فاهمين أو عايشين السلام، يعني الدنيا ماشية معاهم وعايشين وخلاص. وفي يوحنا 8 نلاقي بقى ذروة الحديث بقى أنهم فاهمين نفسهم أولاد إبراهيم، وبيفتخر أنه أولاد إبراهيم. أنا أحب أنك تراجع يوحنا 8 إذا كنت ناسي. طبعا أنا عارف الناس منكم كتير عارفينه. يوحنا 8 بيبتدوا أنهم بافتخارهم أنهم أولاد إبراهيم. المسيح طلعهم أولاد مين؟ أولاد بعلزبول، أولاد الشيطان، لأن هم أولاده بالنسل، أولاده حسب الجسد. فإذا كانوا أولاده حسب الجسد فقط، ده مش هيوصل لشيء. فهنا بيقول لهم بدل ما أنتوا عبيد هتبقوا أبناء. اللي هيتحول من عبد إلى ابن هيبتدي العلاقة مع الله. في يوحنا 1 نلاقي، فالمهم يعني، وبعدين المسيح كمان في آخر، مش في آخر يعني، في يمتد بيهم في يوحنا 8:58 يقول قبل إبراهيم أنا كائن، استخدم فعل الكينونة إن هو الله، فبيقول لهم كلام الله مباشرة. فابتدوا مرة تانية مفروض يعرفوا عن صفات الله، يعرفوا عن ربنا عايز منهم إيه. ربنا عايز قلب نقي، مش عايز أعمال صالحة وذبائح، لا، وعايز قلب نقي. النقلة من أنه عبيد إلى أبناء اللي في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول واضحة وضوح الشمس. خاصة المسيح اللي هم اليهود رفضوا المسيح، وأما كل الذين قبلوا عمل الله في المسيح، قبلوا الفداء، أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إذا كنت ابن لله هنيئا لك، أما إذا كنت لسه عارف أنك عبد لله، أمامك فرصة، لأنه ما نقدمه هو مبادرة من الله لتتحول من عبد. مهما عملت أعمال لن تكفي، لكن عندما تتحول من عبد إلى ابن تأخذ طبيعة جديدة، خليقة جديدة، ينتج عنها الأعمال الصالحة تلقائيا، لأنك تغيرت، لأنه تغيير إلهي، تغيير روحي. إذا كنت ابن لله هنيئا لك، إذا كنت لسه خد بالك أنه في قدامك فرصة. وإحنا بنتكلم عن شخصية الله وعن صفات الله، أنه الله يدعوك، وهو بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شفينا. هقرا معاكم ايه من رساله روميا صح 8 ومن عدد 26. وكذلك الروح ايضا يعين ضعفتنا، لاننا لسنا نعلم من نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها. انا من الاسبوع اللي فات كنت ابتديت اتكلم عن الروح القدس، قلت علشان الايام ديت هو عيد حلول الروح القدس، فاتكلمت على دور الروح القدس، ايه اللي الروح القدس بيعمله في حياتنا. اتكلمت ان هو المعزي، ان هو روح الحق، ان هو روح الحكمه والاعلان اللي بيعلن لنا عن الرب، ان روح القوه والمحبه اللي بيملانا بالقوه وبالحب للرب وللناس من حوالينا. النهارده عايزه اكمل واتكلم عن اشواق الروح القدس في قلوبنا. ايه الاشواق اللي الروح القدس بيحطها في قلبك وفي قلبي علشان تقدر تميزها؟ لما تحس بالاشواق دي تعرف انه ده الروح القدس اللي بيعمل كده جواك، فتتجاوب مع الاشواق دي، تتجاوب معاها سواء بالصلاة، سواء بتوبة، سواء بفعل الروح القدس بيقودك ليه. لكن مهم انك تميز اشواق الروح القدس في قلبك. اول حاجة عايزة اقولها ان الروح القدس يشتاق جواك لمعرفة الله. تلاقي كده جواك انك انت مشتاق، انك عايز تعرف ربنا قوي، جواك كده شوق انك انت فعلا نفسك تعرفيه اكتر واكتر وتخشي في عمق في معرفته. ده الروح القدس اللي يعمل كده جواك، ده الروح القدس اللي يعمل كده جواكي. فتلاقي نفسك عايز تصلي، عايز تقعد مع ربنا، لانك لما بتقعد معاه كتير ده بيخليك تعرفه كتير. عايزه تقري كتير في الكتاب المقدس، لانه الكتاب المقدس من من من اول صفحه فيه لاخر صفحه بيعلن مين هو ربنا، فبتقدري تشوفيه من خلال الكتاب المقدس. تبقى نفسك تروح الاجتماعات، بتحب ان انت تحضر الكنيسه، تحضر القداس، تحضر اجتماعات، عايز تتفرج على برامج روحية، عايز تسمع عظات على اليوتيوب. الأشواق دي الروح القدس اللي بيعملها جواك. وتلاقي نفسك لما ما تعملش كده، لما ما تصليش وتروح اجتماعات وتقرأ في الكتاب، تحس نفسك انك انت متضايق، انك انت مش مستريح، لانه دي أشواق الروح القدس. زي اللي داود اختبره، لأن الأنبياء في العهد القديم كان الروح القدس بيتعامل معاهم وبيقودهم. فداود كان تملي تشعر أنه جواه أشواق جامدة قوي قوي أنه يعرف ربنا، فيقول له في مزمور من المزامير: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. أنا بصحى الصبح بدري والناس كلها نايمة.

عشان أنا جاي عايز أقابلك. إليك أبكر عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. يقول أنا بصحى الصبح بدري، أنا عطشان ليك، عطشان ليك، مش عطشان لعطاياك، مش عطشان لأمور عايزك تديهاني، أنا عطشان ليك، عطشان لمعرفتك، عطشان للتقابل معاك. أنا جوايا أشواق إن أنا عايز أعرفك. وفي مزمور تاني يقول له يا رب كما تشتاق الأيل إلى جداول المياه. لما الأيل تبقى عطشانة قوي ومش متصورة أي حاجة ومش طالبة أي حاجة غير المية، هكذا تشتاق نفسي إليك، جوايا شوق قوي قوي إن أنا أعرفك. فمزمور يقول له واحدة سألته من الرب وإياها ألتمس. إيه يا داود الحاجة اللي أنت عايز تسألها من الرب؟ عايزه يدي لك نصرة على أعدائك؟ عايز يوسع مملكتك أكتر؟ يقول لا، أنا واحدة سألته من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب لكي أنظر إلى جماله وأتفرس في هيكله. أنا عايز أبص عليه، أنا عايز أشوفه، أنا عايز أعرفه. دي أشواق الروح القدس يحطها في قلبك، ده مش منك، ده مش من قدراتك الشخصية أو فكرك أو إرادتك، لكن دي أشواق الروح القدس. وكل ما تتجاوب معاها الأشواق دي تزداد، فتدخل في أعماق أكتر في معرفتك بربنا. وده اللي حصل مع موسى. موسى كان ليه علاقة قوية جدا مع الرب، وهو شاف اختبارات عظيمة. يا جماعة اللي موسى اختبره وشافه ده يعني حاجة رهيبة. ده تخيل هو والشعب، البحر اتشق قدامهم ومشوا في البحر كما في اليابسة، يعني ماشيين كده كأنهم على أرض عادية. لما جم يأكلوا كان السماء بتمطر لهم أكل. بيقول الكتاب أنه أكل الإنسان خبز الملائكة. عايزين يشربوا الصخرة بتطلع لهم مية. مر باختبارات وشاف يعني حاجات عظيمة جدا جدا جدا. لكن بعد كده بقى في أشواق قوية في قلبه، روح القدس بقى يجي يقول لربنا أنا في طلبة، أنا في أشواق في قلبي أنا عايزها منك. عايز إيه يا موسى؟ أنا وريتك حاجات كتير وعملت معاك معجزات كتير، أشكرك على المعجزات يا رب، أنا مش طالب معجزة أكتر، أنا الشوق اللي جوايا أريني مجدك، وريني مجدك، وريني أنت مين، عايز أشوف عظمتك أكتر، عايز أشوف قدرتك أكتر، عايز أشوفك الإله العظيم اللي أنت بتملى الكون ده كله، أريني مجدك، أريني مجدك. كل ما تتجاوب مع أشواق الروح القدس ساعتها الروح مش بينطفي جواك. لما يبقى فيه الأشواق دي وما تتجاوبش معاها ده بيطفي الروح جواك. لكن كل ما تتجاوب مع الأشواق هتبص تلاقي نفسك بتتاخد في سكك قوية جدا. بتقرأ الكتاب المقدس يتملي إعلانات ليك، تبقى شايف وعمال تفهم وعمال تدرك وعمال تدوق مين ربنا من خلال الكتاب المقدس. تيجي تصلي تبقى شاعر من كتر حضور ربنا وانت متلامس معاه، متلامس مع محبته، متلامس مع رحمته. انت مش عايز تقوم من الصلاة لأن الروح القدس مالي قلبك بأشواق. عارفين زي مريم. مريم أخت العازر دي واحدة مليانة بالأشواق، مليانة بالأشواق. منين ما تلاقي يسوع عايزة تقعد عند رجليه وما تضيعش وقت خالص، ما بتضيعش وقت خالص. هي بص عليه، هي بتسمع لكل كلمة بتخرج من فمه، لدرجة مرسى بتشتكيها ليسوع، بتقول له مريم بس قاعدة كده، قول لها تقوم تساعدني شوية. ويسوع اللي يرد عليها، وكأنه مش بس بيرد على مرسى، بيرد على كل واحد فينا عبر الأجيال. قال لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. مريم مليانة بأشواق ليا. مريم عرفت تختار، اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. وكأنه عايز يقول لناس كتيرة، عايز يقول لك كريم كريم انت مهتم ومشغول بأمور كتيرة، عايز يقول لك مريم انت مهتمة بأمور كتيرة، لكن الحاجة إلى واحد. مريم أخت العازر اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. وعشان كده من كتر الأشواق جواها كان بتزداد، والحب جواها كان بيزداد أكتر وأكتر. عشان كده يسوع قبل ما يروح الصليب بأسبوع كان معزوم في بيت، وهم قاعدين بصوا لقوا مريم جايبة قارورة الطيب اللي هي حطاها ومحوشاها عشان يوم فرحها، وجاية تسكبها عند رجلين ورأس يسوع، لدرجة المكان كله، البيت كله اتملى من ريحة البارفان ده، من ريحة الطيب ديت. يعني دي مش اديتها حطت كده نقط، دي كبتها على راسه وعلى رجليه. وساعتها يسوع بص للتلاميذ
وقال لهم لما تيجوا

تكتبوا الإنجيل ما تنسوش تكتبوا اللي مريم عملته، لأنه اللي مريم عملته ده درس لناس كتيرة تعرف يعني إيه قلبها يتجاوب مع أشواق الروح القدس. ده الروح القدس يملاك بالأشواق، إنك عايز تعرف ربنا، عايز تعرف ربنا، عايز تعرفه من خلال الصلاة والاجتماعات والكتاب المقدس، لكن كمان تلاقي نفسك عايز تعرف ربنا، إنك عايز تسمع عن اختبارات ربنا بيعملها مع الناس، وإنت بتسمع عن الاختبارات دي تلاقي نفسك فرحان لأنك عمال تشوف ربنا من خلال الاختبارات دي، شوية تشوفه هو إزاي بيدور على الناس، إزاي بيبحث عن الناس البعيدة. مرة جت واحدة هي عايشة في إيطاليا، جت زيارة في مصر وقابلتني وقالت لي أنا هقولك اختباري إزاي فعلا يسوع بيدور عليا. بتقولي أنا كنت قاعدة في البيت أنا وجوزي ومجموعة من أصحابنا بنتفرج كده على فيلم في التلفزيون، وفجأة لقينا القناة اتغيرت، وكل حد فينا سأل التاني أنت غيرت الريموت؟ مسكت الريموت؟ قال له لا احنا ما قربناش من الريموت. بتقولي لقينا القناة اتغيرت على برنامج ربنا يقدر اللي كنا بنقدمه من سنين كتيرة، ولقيت ربنا بيكلمها من خلال البرنامج، حست انه رسالة شخصية ليها. فبتقولي بعد كده ابتديت اتفرج على البرنامج بطريقة منتظمة، وانا في بيتي ركعت وصليت وسلمت حياتي للمسيح، وانا بتفرج عليها فرحانة باللي حصل معاها، بس فرحانة يا رب انت مش معقولة، انت ازاي بتدور على الناس كده، انت طرقك عجيبة. فتلاقي نفسك عايزة تسمعي اختبارات ربنا بيعملها لانه ده بيخليكي تعرفيه اكتر، لانه جواكي اشواق اكتر، جواكي اشواق اكتر، تبقي عايزه تشوفي هو هو هو ازاي بيسدد احتياجات ناس، تبقى ناس فعلا عندها عوز وهو ازاي بيسددها. واحده قالت لي بنتي عيت والروشته اللي الدكتور كتبها لما بصيت في الشنطه بتاعتي في كيس الفلوس لقيت انه مش معايا اكمل الروشته كلها، ناقصني 10 جنيه. قلت بس اعمل ايه؟ قلت خلاص هنزل اروح الاجزخانه واجيب على قد الفلوس اللي معايا وربنا يدبر. بتقولي انا نزلت وانا ماشيه في الشارع ورايحه الاجزخانه، الشارع كان فاضي خالص، بتقولي بصيت في الارض لقيت 10 جنيه مسكتها، ابتديت ابص يمين شمال في حد ماشي وقعت منه ال 10 جنيه، بتقولي ما لقيتش حد. قلت له معقوله يا رب انت بعت لي بالظبط المبلغ اللي انا محتاجاه له؟ بتقولي ورحت وجبت الروشته لبنتي واديت لها العلاج. تحب تلاقي نفسك فرحان وانت بتسمع اختبارات ربنا بيعملها مع الناس لانك بتشوفه، لانك انت بتلاقي نفسك انك انت بتعرفه وعمال تستمتع باشواق الروح القدس. يقول الكتاب ان الروح بيشفع فينا والروح بيصلي فينا والروح بيشتاق داخلنا. لكن الحاجة التانية اللي تلاقي اشواق الروح القدس في قلبك انه الروح القدس يشتاق للخلاص، يعني هو الروح القدس اللي خلاك انت تنال الخلاص، هو اللي كشف لك خطيتك، اللي كشف لك محبة الله وغفرانه، اللي كشف لك الصليب، فعشان كده قدرت تنال الخلاص. لكن لما انت بتنال الخلاص بيملاك بالأشواق انك عايز اللي حواليك ينالوا الخلاص، عايز اللي حواليك يعرفوا ربنا وعايزهم يخلصوا روحيا ونفسيا وجسديا وازاي احتياجاتهم تسدد. فعشان كده كتير اول ما يعرفوا المسيح يبقوا على طول بيروحوا لبيتهم ولعيلتهم علشان يشهدوا لهم عن اللي حصل معاهم. وده اللي حصل مع اندراوس. اندراوس لما اتقابل مع يسوع على طول راح لسمعان بطرس اخوه، قال له تعالى قد وجدنا المسيح، تعالى شوفه، تعالى اتقابل معاه زي ما انا اتقابلت معاه. قال له تعالى قد وجدنا المسيح. في مجموعه من السواح كانوا في روما في ايطاليا بيزوروا الكنيسه بتاعت القديس بطرس في الفاتيكان، ولقوا مكتوب عليها على الحيطه الايه انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي. فدي الايه اللي يسوع قالها لبطرس، انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي. فواحد من السواح قال بس في ايه كانت لازم تتكتب على الحيطه قبل الايه ديت، الايه اللي اتكتبت عن اندراوس، هذا وجد اولا اخاه سمعان وقال له قد وجدنا المسيح. قال انه لولا اندراوس سمعان ما كانش هيتقابل مع المسيح. هذا وجد اولا اخاه سمعان وقال له قد وجدنا المسيح. فتلاقي انه جواكي اشواق، جواك اشواق انك تلاقي الناس بتخلص، الناس بتعرف المسيح. في واحد صديق لينا هو يعني فعلا قلبه مولع باشواق الروح القدس، كان راكب طياره وبعدين فجاه حصلت مطبات هوائيه جامده قوي، وقالوا اربطوا الاحزان.

زمة، بس ابتدوا يعلنوا انه الوضع خطير. فهو صديقنا ده اللي عمله، انه قام وطلب من المضيفة انه ياخد الميكروفون وابتدى يقول للناس دلوقتي الوضع خطير، امين انه الطيارة توصل بسلام، بس انا عايز اسألك واسأل كل واحد، لو حصل حاجة للطيارة انت هتروح فين؟ انت ضامن ابديتك؟ انت ضامن انك هتتقابل مع المسيح ولا هتكون بتروح في مكان تاني؟ وابتدى يوصل للناس رسالة المسيح. طبعا يعني احنا لما سمعنا القصة دي كنا حاسين مش معقولة، انت ده كل واحد بيبقى خايف ومرعوب في اللحظات دي، بس دي اشواق في قلبه، اشواق انه نفسه الناس يعني حتى على اخر لحظة زي اللص اليمين، انه اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، انه كأنه الناس في اخر لحظات لو دي اخر لحظات في حياتها تتوب وتطلب الرب وتنال الخلاص. بيفرق معايا قسيس اسمه بونكا، هو قسيس ألماني، هو من هو شاب صغير قرر ان هو عايز يخدم ربنا ويبقى متفرغ للخدمة، وأجر مكتب علشان يدير منه الخدمة، وقال ان المكتب ده كان إيجاره في الشهر $100. بيقول لك ان أمانة ربنا انه ازاي كل شهر ربنا في أول الشهر كان يبعت لي $100، وكنت بدفع إيجار المكتب. وبعدين في شهر من الشهور استنى اول يوم تاني يوم رابع خامس يوم ربنا مش بيبعت له $100. فهو بالليل مروح قال انا هتمشى علشان اقعد اتكلم مع ربنا كده وانا بتمشى. فهو بيتمشى ابتدى يقول له يا رب انا متعود عليك ان انت كل شهر بتسدد احتياجي وتبعت لي $100، انا مستغرب ان انت الشهر ده ما بعتيش $100. فبيقول سمعت صوت ربنا في قلبي بيقول لي بونكا انا ممكن ابعت لك $1,000,000 مش $100. فبيقول لقيت نفسي بتنطط في الشارع $1,000,000، ده انا اشتري كتب مقدسه واوزعها، ده انا اعمل واسوي. بعدين بيقول في لحظه لقيت لا، اللي جوايا في اشواق كده اقوى قوي مني. قلت له لا يا رب انا مش عايزه مليون، انا مش عايز $1,000,000، انا عايز 1,000,000 شخص يعرفوك يقلوا من الجحيم ويعمروا السماء. وسمع صوت يسوع في قلبه بيقول له من اجل صليب الجلجثه يا بونكا ستسلب الجحيم وتعمر السماء. دي اشواق الروح القدس، دي اشواق الروح القدس اللي تخليك مشتاق انك تلاقي الناس من حواليك بتعرف يسوع، الناس من حواليك تخلص، وعايزهم كمان مش بس يخلصوا روحيا لكن عايزهم كمان انه جسديا، انه تشوفهم فعلا ازاي ربنا يسدد احتياجاتهم وازاي ربنا يستخدمك من اجلهم. عشان كده في ناس ربنا ثقلهم انهم يروحوا يخدموا في وسط الزبالين، وعملوا شغل جميل قوي، عملوا شغل جميل، وازاي فعلا تنازلوا مع الزبالين وحسوا كانهم واحد منهم او واحده منهم وحبوهم وساعدوهم كتير في حياتهم. الناس اللي فتحت ملاجئ لما لقيت اطفال في الشوارع، انا عايزه اقول لكم بحكي كتير عن هايدي بيكر الخادمه الامريكانيه اللي ربنا قادها لموزمبيق، ولما راحت هناك كانت كتير تروح مكان الزباله وتاخد الاطفال اللي مرميين في الزباله، من كتر ما البلد فقيره كتير من الاهالي بيرموا عيالهم في الزباله اللي ما عندهمش فلوس ياكلوهم ويشربوهم، فهي بتاخد الاطفال دولت وتحميهم وتلبسهم، وفتحت ملاجئ كتير في موزمبيق. هي دلوقتي بقت خادمه مشهوره قوي، بيدعوها في امريكا وفي اوروبا علشان تقدم كلمه ربنا، وبيحجزوا لها في فنادق مستواها عالي واحسن اكل واحسن شرب. بتقول طبعا بشكر ربنا على كل الناس اللي بتدعيني وعلى ان هم بيكرموني في الفنادق دي، بس بتقول عارفين ايه اكتر مكان انا بجد فيه السعاده؟ في وسط الزباله وانا بلتقط الاطفال دولت علشان يبقى ليهم مستقبل مختلف ورجاء مختلف. ايه اللي يعمل كده في قلب واحده ست؟ ده الروح القدس، ده الروح القدس اللي يملا قلبها بالاشواق، انها عايزه تشوف الاطفال دولت بيخلصوا من الفقر والجوع والموت. الروح القدس هيشتاق جواك انك تعرف ربنا، الروح القدس هيشتاق جواك ان النفوس تخلص من حواليك مش بس انت تخلص، لكن كمان عايز اقول لك ان الروح القدس هيشتاق جواك انك تملي، عايز تمجد يسوع، عايز كل موهبه اداها لك تستخدمها علشان تمجده، سواء تمجده بالكلام وانت بتتكلم عنه وتشهد عنه، او لو انت صوتك جميل او عازف عايز بالتسبيح تمجد ربنا. انا ياما اتلمست، سافرت مرات بلاد بره مصر، ولان هناك في حريه في الشوارع الناس تعمل اللي يعني اللي هي عايزاه، كنت الاقي فرق مسيحيه
بتاعت

تسبيح وترنيم، يجوا في الشارع ويبتدوا بالآلات بتاعتهم يعزفوا ويرنموا، يعزفوا ويرنموا ويسبحوا يسوع. فيبتدوا ناس يتلفوا حواليهم، يبتدوا ناس كتير يتلفوا حواليهم، وبعد ما يقضوا وقت في التسبيح والترنيم يبتدوا يشهدوا عن المسيح ويوصلوا لهم رسالة المسيح. كنت بحس طريقة جميلة بيستخدموا المواهب اللي عندهم علشان يمجدوا يسوع. سمعت في كوريا الجنوبية عملوا فريق كورة سموها هللويا، فالفريق وهو بيلعب في الملعب وهم بقى عمالين يشجعوه زي ما احنا كده الناس تقول اهلي اهلي زمالك زمالك، هم هناك بقى هللويا هللويا هللويا، والملعب كله والاستاد يتملي بهللويا هللويا ليسوع وهو الفريق بيلعب. فكل موهبة عندك تلاقي انه عايز كده افكار الروح القدس يديها لك ازاي تستخدم المواهب ديت علشان تمجد يسوع. ما اقدرش انسى مرة كنت رايحة اجتماع، ولما دخلت القاعة كان في فنان هو جميل، الرسم بتاعه جميل، مال القاعة بإيه؟ برسم رسومات عن معجزات المسيح وعن الشفاءات اللي عملها. فراسم مثلا واحد واقف والعكاكيز وقعت، حد تاني مش عارفة عنيه حاصل فيها إيه. أنا ما دخلت القاعة ديت وابتديت أبص على الرسومات دي، قلبي اتملى بالإيمان. أيوة، يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو يهوى رفا، هو الرب الشافي. كانت الرسومات اللي معمولة فعلا لأنه الفنان ده بيرسمها بمسحة الروح القدس، أشواق الروح القدس ملي قلبه بيها علشان عايز يمجد يسوع. فالرسومات كانت عمالة توصل لي رسالة، مش الوعظة كانت بتتكلم عن كده، لكن الرسومات كانت بتتكلم أيوة يسوع بيشفي. وكانت تلاقي نفسك وانت داخل القاعة دي قلبك بيتملي بإيمان أكتر وأكتر إنه يسوع الشافي ولا يعثر عليه أمر. عشان كده عايزة أشجعك وأشجعك، ميز أشواق الروح القدس في قلبك وتجاوب معاها، ميزي أشواق الروح القدس في قلبك وتجاوبي معاها، علشان كل ما هتتجاوب نيران الروح القدس هتشتعل في قلبك أكتر والأشواق هتشتعل في قلبك أكتر، فتقدر تعيش كما يحق لإنجيل المسيح. أمين. إحنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: عايزة أرحب بضيوفنا، أهلا بيك يا سعد، وكل مرة هفضل أشكرك إنك أنت بتيجي من مكان بعيد، بس وجودك فعلا بركة كبيرة لينا.
1: يخليك انت،
0: وأهلا بيك
1: شكرا.
0: يا عماد، أنا عايزة أشكرك،
1: لا
0: وفعلا أنت
1: تفضل.
0: يعني عضو أساسي جدا جدا في البرنامج بكل مسحة ربنا حاططها على حياتك، ربنا يباركك أضعاف أضعاف. عايز أشجعك في المكان اللي أنت موجود فيه دلوقتي إنك غمض عينيك وصلي معانا، لأن الوقت ده زي ما بقول تملي إنه ده وقت غالي قوي. غمض عينيك وغمض عينيكي، تعالى في اللحظات ديت قول له يا روح الله انا بفتح قلبي لاشواقك، انا عايزه اتملي باشواق عشان فعلا اعرف يسوع اكتر، عايزه اتملي باشواق علشان حياتي ما تبقاش روتينيه، ما بقاش عايش على خبرات فاتت ولا اختبارات فاتت، لكن انا عايز الجوع والعطش في قلبي يزداد ويزداد ويزداد، واجي اقول لك يا رب قيس 1000 ذراع وعديني علشان المية في حياتي بمعرفتك ما تفضلش عند الكعبين ولا الركبتين ولا الحقوين، لكن خدني لنهر سباحة لا يعبر. يا روح الله اضرم الأشواق في قلبي أكتر وأكتر في اسم يسوع.
1: أنا بشكرك لأنك أنت اللي تحط جوانا الأشواق إن احنا نعرفك أكتر ونتغير إلى تلك الصورة عينها. عشان كده يا رب النهارده املانا بأشواق جديدة واملانا بسماع للأشواق دي يا رب اللي تحطها جوانا. اجذبنا وراءك فنجري يا رب، اجذبنا وراءك فنجري يا رب. املانا بأشواق جديدة نقعد قدامك ونسمع ونتعلم منك يا رب. يا رب تعالى النهارده اكسر كل جموده وكل نشوفه جوانا واجذبنا وراءك فنجري يا رب في اسم يسوع.

0: تعالى قدامه وقول له يا رب أنا بشكرك إنك أنت خليتني أعرفك وخليتني أكون ابن ليك. لكن أنا مش عايز قلبي يبقى مقفول من ناحية الناس من حواليا ومش فارق معايا إن هما يهلكوا. لكن تعالى إملأ قلبي بالأشواق، إني أشوف الناس اللي حواليا بتخلص، إني أمجدك، إني أشهد عنك، إن يا رب ألاقيهم يا رب فعلا يوم بعد يوم يا رب زمايلي في الشغل بيعرفوك، أهل بيتي بيعرفوك يا رب، قرايبي بيعرفوك. إملأ قلبي بالأشواق ديت يا رب، علشان يا رب أصلي ليهم، علشان أشهد يا رب ليهم يا رب، علشان أمجدك يا رب قصادهم. إملأ لي بالأشواق ديت في اسم يسوع
1: يا رب. يا رب عايز أشكرك لأني نحن لا نعلم ما نصلي لأجله، لكن الروح يشفع فينا.

جايين يا رب النهاردة، عايزينك تلهب قلوبنا بالصلاة من أجل كل إخواتنا مرة تاني يا رب. إلهب قلبي يا رب مرة تاني بكل يوم وكل دقيقة وكل ثانية، نفضل نصرخ للقادر أن يخلص، نفضل يا رب واقفين بالنادي عليك يا رب، والنادي على الناس يا رب زي ما نادى اندراوس على بطرس يا رب. علمنا يا رب مرة تاني ما نسكتش ولا ندعك تسكت يا رب، علمنا نفضل نصرخ للقادر أن يخلص. عشان كده يا رب أسأل النهاردة في اسم يسوع، إلهب قلبنا بأننا ما نوقفش غير لما نشوف كل اللي حوالينا قبلوك وبقيوا ليك يا رب.

0: معانا تليفون. الو،
1: يا دكتورة،
0: ايوه، اهلا بيك، اتفضلي.
1: من فضلك يا دكتورة لو سمحتي، أنا كنت اتصلت السنة اللي فاتت لمايك نبيل ابن أخويا، كان تعبان قبل الامتحان، وهو طبعا الحمد لله دخل الامتحان وندعو ودلوقتي في الجامعة،
0: بشكر
1: بس
0: ربنا.
1: أنا عايزة أطلب صلاة حبيبة قلبي، أنا عايزة أطلب صلاة لحبيبي لينا حلمى صالح، برضه داخل ثانوية عامة.
0: امين امين، حاضر، امين. انا في قلبي، احنا من المره اللي فاتت فعلا بنصلي للثانويه العامه وللناس اللي بتمتحن الايام ديت، وانا في قلبي قوي ان انا اصلي للامر ده. وفعلا في ورده واحده تملي بتوصيني على حفيدها، فانا عايزه ارفع حفيدها قدام الرب، عايزه ارفع حفيدتك، وعايزه نرفع فعلا الطلبه الايام دي اللي مضغوطين جدا جدا عشان الثانويه العامه خلاص على الابواب. خلونا نصلي علشانهم. يا رب احنا بنشكرك، يا رب احنا بنباركك، علشان يا رب، يا رب انت اللي بتيجي يا رب فعلا يا رب تتحنن يا رب على كل طالب وعلى كل طالبه. حاسين يا رب

0: الضغط يا رب، انت اللي تيجي يا رب تشجعهم، وتيجي فعلا يا رب تطبطب يا رب عليهم، ونصلي يا رب انك انت اللي تديهم يا رب استناره يا رب في الامتحانات، وتفكرهم يا رب بالمعلومات يا رب، وتحفظهم يا رب من الاخطاء يا رب اللي ممكن يا رب يخطئوها كده من غير يا رب تأني، لكن مد ايدك القديره ليهم يا رب، وفعلا كلل يا رب تعبهم يا رب بالنجاح في اسم يسوع المسيح لك المجد يا رب.
1: صلي يا رب ان الاسر تبقى في هدوء في الوقت ده يا رب، كل قلق وكل اضطراب يقف يا رب، وكل توتر يقف. اشكرك يا رب انت تقدر تيجي تذكرهم بكل اللي ذكروه بكل اللي سمعوه، انت تقدر يا رب تيجي تديهم قوة جديدة يقدروا يكملوا، وهدوء وسلام يا رب من عندك في اسم يسوع.

0: معنا تليفون. الو الو سوري التليفون قطع. جات لنا كذا طلبة علشان نصلي، كذا واحدة طالبة انه نصلي علشان ربنا يديها طفل، وتملي بقول انه الامر ده غالي على قلبي قوي، عشان دي المعجزة اللي انا اختبرتها، انه ربنا اداني بنتي بعد 8 سنين من الانتظار. وانا عارفة انه في ستات كتار وفي كابلز كتار منتظرين بقالهم سنين، وعملوا محاولات في اطفال الانابيب وما نجحتش. فعلا احنا بنصدق، واحنا كل الفريق اللي موجود هنا احنا بنصدق من كل قلبنا انه يسوع مازال بيشفي، مازال بيفتح الارحام. اللي عمله مع ساره واليصابات وحنا وعشرات من الناس مازال بيعمله. عشان كده ايا كانت العوائق اللي موجوده في جسدك او جسد زوجك، ايا كان المرات اللي عملتوا فيها محاولات، ايا كان عدد السنين اللي انتم منتظرين فيها، تعالوا في اللحظات دي ببساطه الايمان وقولوا له يا يسوع انت اللي تدينا طفل من عندك، وتقولي له يا يسوع انت اللي تفتح الرحم المغلق، واستقبلوا الاطفال دولت بايمان في اسم يسوع. احنا بنشكرك يا رب، بنشكرك لانك انت الصانع الايات والعجائب، انت اله المعجزات يا رب. كذب يا رب كل حد قال انه عصر المعجزات انتهى. يا رب انت حي وانت موجود وانت الرب الشافي. عشان كده بصلي يا رب لكل واحده يا رب حاطه ايدها على بطنها في اللحظات ديت، ولكل زوج وزوجه متحدين في الصلاه يا رب مع بعض. تعالى يا رب اكرمهم واكرم ايمانهم واكرم انتظارهم وصلوات يا رب السنين. يا رب يا رب انا بشكرك لانه في كابل يا رب بقالهم 20 سنه يا رب في اللحظات ديت هم موجودين قصاد الشاشات دلوقتي. انت اللي جاي يا رب تكلم يا رب قلبهم انه يا رب لا يعصر عليك امر، لا يعصر عليك امر. عشان كده يا رب عايزهم يصدقوا انه يا رب فعلا يا رب ينالوا طفل من عندك، يبقى هديه من السماء ليهم. يا رب اكرمهم وباركهم، ويكون صوت الطفل ده لما يتولد يا رب يكون فعلا ترنيمه وتسبيحه جميله يا رب لشخصك. مبارك اسمك يا رب، ليك المجد.
1: أشكرك لأنك أنت إله المستحيلات، أنت الإله يا رب اللي كلما شئت صنعت، واللي صنعته كله في وقته حسنا جدا. أنت يا رب اللي اديت سارة بعد سنين طويلة، وأنت اللي فتحت رحمها، وأنت اللي اديتها. احنا النهاردة جايين نصلي لكل ناس يا رب.

ما عندهمش أطفال وعندهم إيمان وثقة فيك يا رب إنك تقدر وإنك تستطيع. النهاردة بنسأل كل مقاومة من العدو على الأرحام وكل مقاومة على إنهم يثمروا ويكسروا ويملأوا الأرض تقف في اسم يسوع المسيح يا رب. كل عوائق يا رب عملها العدو أنت أعلى منها يا رب، أنت أعلم وأنت أقوى وأنت فوق حد التصور، أنت أقوى من كل يا رب عائق، أنت بتعرف تخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة، أنت بتقول فيكون. وإحنا النهاردة مصدقين إن أرحام كتيرة النهاردة تتملي بأطفال يا رب، النهاردة يخرجوا زي يا رب بتحد مع الدكتورة نورة، يبقوا صوت ترنم وخلاص في البيوت دي يا رب، يبقوا صوت صارخ في البرية بيعدوا طريق ليك يا رب. يا رب زد إيماننا يا رب، زد إيماننا، خلينا نصدق إنك أنت الوحيد اللي بتعرف تعمل كده، لأن أنت الحياة، ليك كل المجد.

0: معانا تليفون. الو،
1: نوره،
0: ايوه اتفضل.
1: انا سعيد من مني يا حبيبي.
0: اهلا بيك، اهلا بحضرتك.
1: انا عايز اصلي مشاكل عندي في الشغل، دي حاجه. الحاجه الثانيه اهم، ان بنتي عندها مرض في جسمها 3 9 سنين بعالج فيها ومفيش نتيجه، مفيش جات كويسه اصلا. فقلت بقى يعني صلي ربنا بقى يلمسها، هو كانت الشغل عند ربنا بنتي.
0: أمين.
1: مرض جسمها في ايديها وبتضغط من ايديها كده.
0: إيه نوع المرض اللي
1: كلام يعني
0: إيه نوع المرض اللي عند
1: نعم،
0: بنتك؟ إيه نوع المرض اللي عند بنتك؟ معرفتش أميز الصوت كويس.
1: بهاء اللي هو اللون الابيض في الجسم.
0: بهاء. بهاء، أوكي. أمين أمين. يسوع ياما شفى أمراض جلدية. يسوع شفى نعمان السورياني، وده كان المرض بتاعه خطير جدا. فأمين أمين. إحنا فعلا نصلي إنه أنت بتقول إن بقى لها سنين بتتعالج، إنه يسوع يضع حد للمرض دوت. فأنا عايزة نصلي للأمراض الجلدية في اللحظات ديت، لأنه في ناس فعلا بتعاني وبقى لها سنين بتتعالج ومش شايفة نتائج. فأمين إنه الرب فعلا هو اللي يلمسها. وبعد كده هنبقى بنصلي للشغل، فيعني بس دلوقتي هنصلي للأمراض الجلدية. يا رب فعلا لما نحتار يا رب نروح لمين غيرك؟ يا رب زي ما مكتوب عن المرأة يا رب نازفة الدم اللي احتارت يا رب عند أطباء كثيرين وصرفت كل معيشتها ولم تنتفع شيء يا رب. عشان كده احنا جايين يا رب نرفع يا رب فعلا يا رب بنتك يا رب، يا رب اللي عندها البهاء يا رب، أنت اللي تضع يدك عليها يا رب وتأمر يا رب بشفائها فتنال يا رب شفاء كامل يا رب. ودلوقتي كل حد يا رب جاي يقول لك يا رب المرض بتاعي اللي أنا

0: تعبت منه في المرض الجلدي. يا يسوع اتمجد يا رب مع كثيرين وكثيرات يا رب في هذه الليلة. ضع حد للمرض دوت يا رب. يا رب يتراجع يا رب كل امتداد للمرض دوت, وان البقع بتزداد يا رب, اللي يا رب الامر ده يتراجع ويحصل شفاء كامل. انت شفيت يا رب نعمان السورياني, انت شفيت يا رب العشرة رجال يا رب بورس, ورجع يا رب لحمهم صحيح, ونعمان يا رب رجع لحمه كلحم صبي صغير. احنا نصدق يا رب في اياتك وعجائبك, نباركك يا رب من كل قلبنا, ليك المجد يا رب.
1: أشكرك لأنك أنت اسمك يهوى رفع. مكتوب كده أرسل كلمته فشفاهم. مكتوب يا رب أن كل المحتاجين إلى شفاء شفاهم يسوع. احنا جايين نتحد بإخواتنا, جايين نتحد بكل ناس عندها البهاء ده يا رب النهاردة, ولأن ليه اسم, ولأن اسم يسوع فوق كل اسم, ولأن الاسم يسوع تكسو كل ركبة ممن في السماء وممن على الأرض. جايين النهاردة نعلن سلطانك عليه يا رب في اسم يسوع المسيح. ينهار المرض ده يا رب زي ما نهار قوة العدو عند الصليب يا رب, زي ما إبليس انهار بالتمام والكمال عند الصليب واتجرد تماما. النهاردة البهاء ده يتجرد تماما يا رب في اسم يسوع, يرجع تاني يا رب. انت اللي نسكتنا في بطن أمنا, انت اللي ركمت عظامنا, انت اللي شعره مننا لا تسقط الا باذن منك. عشان كده النهارده مصدقين فيك انها ترجع يا رب, مش اختي بس لكن كل اللي عندهم البهاء ده, نشوف موجه من الشفاء عليها يا رب في اسم يسوع. انت اقوى منه يا رب, ليك كل المجد.

0: معنا تليفون. الو الو
1: الو
0: الو، ايوه تفضلي.
1: الو، لو سمحتي عايزه اطلب الطلب. اسمه رموني ماجد، عنده كانسر على الرئه.
0: كانسر على الرئه. امين امين. انا عايزه اقول لك انه اللي هي صديقه كان عندها كانسر على الرئه، وكانت هتدخل تعمل عمليه كبيره جدا، والرب اتمجد معاها، الرب اتمجد معاها بشفاء حقيقي معجزي.
2: هللويا.
0: فاحنا عايزين نرفعك قدام الرب، وعايزين نرفع مرضى الكانسر قدام الرب. في ناس كتير انا عارفه ان هم تعبانين من المرض دوت، انواع مختلفه من الكانسر، كانسر في الثدي، كانسر في الكبد، وفي ناس حالتهم كانوا الدكاتره قالوا لهم انتوا الحاله بتاعتكم متاخره قوي. بس احنا النهارده جايين نبص على يسوع، مش جايين نبص على المرض هو في انهي مرحله، ولا وصل لفين، وصل للعظم، وصل للكبد. احنا جايين نبص على يسوع، لانه هو زي ما ايوب قال له: قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. كل شيء الكنسر

0: بيهرب من الاجساد في اسم يسوع. الناس اللي بتاخد علاج وبتاخد كيمو تبقى النتائج بتاعت العلاج مذهله للدكاتره، ويقولوا لهم ازاي حصل كده بالعلاج، يبقوا عارفين انه دي ايد الرب اللي جابت النتائج ديت من العلاج. عشان كده انا عايزه اشجع كل حد مريض كانسر انك تصلي معانا في اللحظات دي، ولو انت عايز تصلي لحد تاني يهمك عنده مرض الكانسر اتحد بيه واحنا بنصلي. نشكرك، نشكرك عشان انت القدير، نشكرك يا رب علشان فعلا انت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر. احنا نرفع اختنا يا رب اللي عندها كانسر يا رب، يا رب في اللانكس، في اسم يسوع المسيح الكانسر يختفي يا رب من الرئة، في اسم يسوع المسيح يا رب، يا رب فعلا يا رب سرطان يختفي يا رب من اجساد كثيرة. وبشكرك يا رب لانه يا رب فعلا في شخص يا رب كانه الدكاترة قالوا له انه قدامك شهور وخلاص حياتك هتنتهي، يا رب انت اللي جاي يا رب توعده انك تنفخ علينا فخات حياه يا رب، يا رب وعمره اللي جاي يا رب يكرسه ليك ويكون ليك ولمجدك ويشهد يا رب عنك يا رب في كل مكان انك انت اللي صنعت معاه عجب. يا رب يا رب فعلا يا رب نسال لمساتك، لمسات شفاء واحياء ونفخات شفاء يا رب على كثيرين وكثيرات في اسم يسوع المسيح.
1: اشكرك لانك انت الطبيب الشافي للي مالهش طبيب يا رب، للي الاطباء احتاروا انت الدواء بتاعه يا رب، انت العلاج، انت البلسم. اشكرك يا رب لاني انت تقدر على الكانسر ده يا رب، حتى لو كان الطب لسه واقف عاجز في حتت معينه، لكن نشكرك لانك انت ايديك اقوى وانت بتقدر تقول كلمه فيبرأ الغلام يا رب. عندنا يقين كامل يا رب وايمان كامل انك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر يا رب. عشان كده كل مرضى الكانسر النهاردة يا رب بصلي انك تزورهم يا رب، زورهم زورهم، شجعهم انك انت تقدر يا رب، شجع ايمانهم وزيد الثقة جواهم انهم يترموا في حضنك مرة تاني يا رب، وانهم تبقى عينيهم عليك يا رب، مش على قرارات الاطباء او التقارير بتاعت الاطباء، لكن لسه يهوى رفا موجود ولسه حي ولسه قدير ولسه كلما شاء صنع. لكل المجد يا رب.

امين امين. عايزه زي ما وعدت ان احنا نصلي للاشغال، زي الاخ اللي طلب مننا ان احنا نصلي لشغله. انا عارفه انه دي مشكله في بيوت كتيره، انه في ناس متعسره في شغلها، كانه يعني فعلا باب الرزق ده منتظرينه ان هو يتفتح، وبيخبطوا على ابواب كتيره للشغل ولسه ما اتفتحتش. احنا عايزين نصلي، لانه مكتوب عن الرب ان هو يفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. عايزين نصلي انه الناس اللي بتدور على اشغال انه الرب يفتح ليها اشغال من عنده، والناس اللي اشغالها متعسره فعلا ايد ربنا تمتد بالبركه للاشغال دي في اسم يسوع. وعشان كده عايزه اقول للناس خايفه لانها مضغوطه وحد بعت لنا انه عليه ديون، احنا فعلا بنصلي البركه في الاشغال، وانه الديون دي تتسدد، وانك تلاقي انه فعلا ربنا بيملأ كل احتياج بحسب غنى في المجد. يا رب احنا بنشكرك لانك انت اله بتتحنن يا رب. انت رب شايف يا رب المعاناه، انت شايف الناس يا رب، يا رب اللي مش عارفه تعمل ايه، والابهات يا رب اللي مش عارفين يا رب يجيبوا مصاريف يا رب بيتهم منين يا رب. احنا جايين نصلي انت تفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. كل شخص يا رب طلبك وبيصلي انك تفتح قدامه باب للرزق وباب للشغل يا رب، انت سامع الصلاه، عشان كده اليك بياتي كل بشر. وكل شخص يا رب متعسر في شغله، تعالى يا رب، انت اله البركه، انت رب تبارك يا رب، يا رب فعلا.

توعدك ان يبارك خبزك وماءك. يا رب انت تباركهم يا رب، والناس يا رب اللي تحت يا رب ضغطة الديون فعلا يا رب يلاقوا في بركة حقيقية والديون دي تتسدد في اسم يسوع المسيح. امين.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده تصالحوا مع الله. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن مشكله زوجه كانت بتقول انها اتجوزت جوزها عن حب وعن تفاهم، الاثنين بيعرفوا ربنا قريبين من الله، عاشوا في الاول حياه جميله جدا مليانه بالتفاهم، عايشين على قدهم صحيح بس الدنيا كانت ماشية، لحد ما مع زيادة الأسعار ومع الدنيا اللي عمالة بتزيد والمصاريف الولاد ابتدت الدنيا عمالة تضيق، ابتدت خلافات تدخل، ابتدت الخناقات تكون موجودة يا إما مع جوزها يا إما مع أولادها، كل ده بسبب إنه عايزين بس ما فيش. جوزها موظف، ابنها في ثانوية عامة على طول بيطلب فلوس الدروس، ابنها التاني مش عارفة تاخد نتيجته لأنه ما كملتش مصاريف السنة، فقالوا لها لا هنقول لك ناجح ولا ساقط، مش عارفة حتى هو ناجح ولا ساقط. الست كانت في معاناة حقيقية. اتكلمنا المرة اللي فاتت مع ضيفنا المهندس ألف السدراك، بنرحب بحضرتك الأول يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وخدنا مفتاح، بس كان لسه المفتاح ما كملش للآخر وكان لسه عندنا أسئلة. أستاذن حضرتك، أنا نفسي تدينا ملخص عن الحلقة اللي فاتت وبعدين ندخل نكمل، وإحنا عندنا أنا ونشأت أسئلة كتير في الموضوع ده.
1: مرة فاتت كنا بنقول إن نجاح الزوج مسؤولية الزوج أولا، ولكن الدور الزوجة ليها دور مهم قوي. هي كل ما بتؤمن أكتر بالإمكانيات والطاقات والملكات اللي عند جوزها، كل ده ما بينطلق ويتحول لواقع ويكون بيعود على الخير عليها وعليه وعلى الأسرة. يعني قلنا زي ما الكنيسة علاقتها بالمسيح، الزوجة علاقتها بالزوج، قلنا أن الكنيسة التي تؤمن بالرب يسوع إيمان عملي تحصل على بركات أكتر من الكنيسة التي لا تؤمن بهذا الإيمان، قلنا أن في معادلة بتقول كده كما أمنت يكون لك، زي ما بتآمن زي ما بتاخد. فيمكن الزوجة محتاجة تطلق إيمانها وتاخد من الله نور أكتر تآمن بيه بالنسبة لإيه اللي مديه لجوزها، وده يعود عليه بالانطلاق وبالتطوير وبالإضافة وبالنجاح وعليها هي كمان. ده ملخص الكلمتين بتوع المرة اللي فاتت.
0: طيب حضرتك اتكلمت ازاي انه زوجة كان جوزها عايز ان هو يزود دخله وفكر في تجارة ما نجحش، فهي وهي بتصلي ربنا اتكلمها من خلال شاهد في سفر زكريا اعتقد عن انه في صناع، حست انه هنتحرك ناحية الصناعة. وانا كان عندي سؤال هستأذن حضرتك هكرر نفس السؤال تاني، يعني هي الزوجة تقدر انها تحول مسار جوزها؟ يعني يبقى هو بيفكر في حاجة هي تروح هي اللي محولاه، ده دورها هي؟
1: احنا اتعلمنا قبل كده في الفهم بين عقل الرجل وعقل المرأة ان عقل المرأة فيه اتساع افقي جميل وعقل الزوج صندوقي ومحدد، ده لما كنا بنفهم الفروق بينهم. الزوج عندها اتساع، وكتير من الزوجات بتجيب افكار حلوة من السماء وتقولها لجوزها ويقول يا سلام الفكرة دي ما جاتليش قبل كده، لأنه يمكن هو في شغله مركز أو في ظروفه زي ما فهمنا صناديق ومركز جوه الصندوق، فدي بركة من عند الزوج. وتقدر تعمل كده بحب وبنعمة وبتواضع. بس خلينا أقول لك قصة يمكن توضح كده. من أعظم رجال الله في العهد القديم داود النبي
0: طبعا،
1: تسمع عن واحدة اسمها أبيجايل؟ البعض يسمع والبعض ما يسمعش. داود النبي في وقت من الأوقات كان متوجه توجه صعب قوي تجاه نابال، زي ما قلنا يمكن القصة دي قبل كده، وإزاي إن كان في انفعال ومضايقة وكان رايح هينتقم من الراجل ده، ودي مش عادته. أنا مش بتكلم هنا على شغل، بس أتكلم إزاي واحدة بحكمة وبتواضع وبنعمة من السماء عرفت تحود مسار رجل عظيم زي داود النبي وترجعه للمسار الأصلي بتاعه. وهو جاي عشان هينتقم خلاص من نابال.
0: طب هو كان زعلان ليه من نابال قوي كده؟
1: القصة ان داود النبي والجنود بتوعه كانوا بيساعدوا في حراسة قطعان نابال فترة طويلة يمكن سنة كاملة، بس بدون اتفاق مسبق مع نابال. فجم وقت الجزاز، داود النبي بعت بعض من الرجال بتوعه.
0: وقت الجزاز هو وقت الذبح؟
1: لا، يعني الجزاز اللي هو جز
0: جهاز الصوف.

0: غزة الصوف وبيعه، فبيبقى في احتفال في دولة إسرائيل زمان، وكان من الكالتشر ان الراجل يعمل حفلة ويوزع من الخير اللي جاله من الصوف اللي اتقص ده على كل من هم حوله. فداود بعت اتنين من الرجال بتوعه عشان ياخدوا بركة. صار عليهم نبال: انا ما اتفقتش معاكم، انتوا اشتغلتوا لوحدكم من غير ما تقولوا لي، مش هديك ولا مليم. ما معنته يعني بلغتنا الحاضرة. داود انفعل سنة كاملة بيشتغل وراح عليه كل فلوسه، وكان رجل حرب واللي معاه دول جنود أساسا، ونبال ده يعني ياخدش معاهم 10 دقايق أساسا، إزاي يعمل كده؟ وخرج عن مساره كرجل الله وكملك منتظر وكمسيح الرب لشخص بينتقل لنفسه. وده وارد أن الإنسان يضعف ويخرج عن مساره. راحت أبي جال بثلاث حاجات: واحد، قدمت هدية، ما كانتش دي أهم حاجة، قدمت له نور عن دعوة الله ليه كملك وكمسيح الرب، وقالت له أنت هتكون ملك وهتقضي على من يخطئ، وهتفتكر أن يوم من الأيام كان إيدك فيها دم. قالت له كلام جميل قوي بيؤكد وعود الله لي، بيؤكد الإيمان اللي هرب منه، بيؤكد السكة الصحيحة اللي الله دعاهم هما الاتنين ليها، ولكن بتواضع شديد جدا جدا. وفي الآخر قالت له لما الله يحقق لك كل ده افتكرني. يقال بعد كده أن داود النبي اتجوز الإنسانة العظيمة دي، ولها مباركة أنت ومبارك هو عقلك، وكانت إنسانة مباركة جدا بالنسبة لحياته. أنا بحكي القصة دي عشان نشوف حتة تحويل المسار. سيدة مش شغل وفلوس بس، رجل الله داود إنسانة عظيمة وبقت زوجته بعد كده، قدرت تحول المسار بس بتواضع، من غير تجريح، من غير إهانة، من غير كلمات صعبة، لأن عندها محيط. الست بيبقى عندها ميزة أن عندها محيط أفقي جايز يكون ميزة أكتر من الرجل.
1: واضح حضرتك من القصه انه الزوجه هنا ليها تاثير ودور كبير جدا
0: طبعا
1: على يعني تحويل مسار، كمان مش مجرد انجاح. بس في بعض الزوجات يعني بتلقي بالمسؤوليه بالكامل نجاح الزوج في عمله في حياته العمليه، كانه هو ده دوره هو لوحده، فاذا ما كانتش هي بتشارك معاه فده تعتبر الزوجه هنا مقصره.
0: خليني اقول الموضوع مش مقصره، لكن خليني اقول ان الدور ان ليها دور عظيم. بدل ما تكون الحياة إلقاء بالاتهامات، خلينا نقول لكل واحد دور عظيم، والزوجة ممكن تفرح بدورها أكتر ما تتألم بأنها مقصرة. لكن يمكن الزوجة ما حدش قال لها الكلام ده، ما عرفتوش قبل كده، ما فكرتش بالطريقة دي، ما عرفش يعني زوجات بتبص الموضوع ده إزاي.
2: أنا عايز أقول يعني أبيجايل طبعا دورها كان رائع، وكانت في حكمة وكانت في نعمة وتواضع، كل الكلام ده جميل، بس هي أمنت بكلام هي كانت عارفاه عن داود.
0: أيوة
2: يعني دي كانت نبوة معروفة، معروف إنه داود ده اتمسح. لكن مش كل الزوجات عندها كلام عن جوزها من الله تقدر إنها تكون بتصدقه. يعني
0: أمال اتجوزت
2: إزاي؟ أعمل إيه؟ لا ما عنديش تفاصيل، لا أنا بتكلم بجد، أنا ما عنديش تفصيلات.
0: يعني أنا لما رحت
2: أنا عارفة إنه ده، أنا صليت وحسيت بتوافق وإنه ده حد مناسب وإنه حد بيعرف الله وارتحت وصليت وحسيت براحة داخلية إنه هو ده شريك حياتي وارتبطت. لكن أنا ما عنديش التفاصيل، وبعدين الأمور العملية دي تخصه هو.
0: لا أنت قلتي كذا دفعة، هأجاوبهم على قد ما أفتكر، لو وقعت حاجة رجعيني ليها تاني. واحد، ما عنديش تفاصيل. طيب وليكن وأنا لسه برتبط ما عنديش تفاصيل، أخد دلوقتي التفاصيل، ده وقتها، ده دورها. أنت شايف جوزي إزاي؟ رؤيتك ليه إزاي؟
2: يعني حتى لو هو مش مهتم إن هو يكون بيشوف ربنا شايف فيه إيه، أنا المفروض أهتم؟
0: لا، ومين
1: قال ان الزوج مش بيشوف او مش بيسال ربنا؟ يعني الزوج ممكن يكون قايم بالدور ده بس محتاج برضه مؤازره ومسانده من زوجته. اذا كان ايمانه ضعيف محتاج لايمان زوجته كمان تشجعه وتسنده.
2: هل هو شارك الزوجه انه انا ربنا وعدني بكذا؟ زي كان برضه في قصه حكاها المهندس الفريد المره اللي فاتت، زوجه شافت زوجها بيعمل حاجه شجعته. يعني هو لو جاء قال لها انا ربنا وعدني ان انا هنجح في الشغل الفلاني، هتقف ساكته؟
1: يعني حتى لو الزوج ما تكلمش انت ليك مخدع، الزوجة يبقى ليها مخدع، ربنا يكشف ليها، وده دورها الكبير والمؤثر. لكن انها تنتظر انها تشوف زي ما قلنا قبل كده، ما تنتظرش تسقف لجوزها بعد ما تشوف بعينيها.
0: بس خلينا نكون صراحة برضو عشان الادوار ما تختلش مع بعض. نجاح الزوج مسؤوليته الاولى، وتسديد احتياجات الاسرة مسؤوليته الاولى، لكن احنا بنتحدث مع الزوجة لان ليها تأثير بالنسبة للزوج. لإطلاق مواهبه وإطلاق قدراته وإطلاق نجاحاته، بس المسؤولية الأساسية على الزوج، عشان ما نقدرش إن احنا تكون النقطة دي مش واضحة يعني.

0: نقدرش نلقي باللوم، خلينا نقول مين اللي يساعد بدل ما نقول مين اللي غلطان، لان ده دايما في بيوتنا بيجيب مشاكل. مين اللي غلطان، انت ولا انا؟ انت. طب وبعدين ما احنا الاثنين خسرانين.
1: اصل زوجي انا مش حاسس، يعني مش حاسس انه مقصر، يعني المشاكل اللي كانت بتحكي بيقول انا قمت باللي عليا، انا حاسس بولادي وحاسس بمشاكلهم، فهو مش مقصر.
0: لا، انا اقدر اقول للزوج نصيحه، لما يكون الله وعدك بالبركه والبركه دي مش متحققه، على ان انا ارجع لله مره تانية اقول له ايه اللي معطل البركه دي وانزيله عشان البركه تيجي. ده دوري كزوج ودوري كزوجه. اكيد كاولاد ربنا صلينا وربنا وعدنا بالبركه وقال لنا كلمات طيبه، لان الله واعد كل اولاده بالبركه وبينقل الوعد ده لكل زوجين من عنده، والزوجه بتشوف ان الله اختار هذا الزوج او شاركها في اختيار هذا الزوج وكلفه بانه يشوف طلباتها واحتياجاتها وانه يسرع في انه يحقق ليها طلباتها. لو الامر الموعود بيه ده ما حصلش، بنسال الله، بنعود لله، بنرجع له ايه اللي موقف البركه، ويبتدي الله يشاور على امور. اذا كان في مسار في الحياه او في العمل مش في مكانه، الزوجه انا مش برمي عليها لوم، بس بامانه الست عندها بركه زي ما قلنا حلوه في اتساع يمكن الافق شويه. جايز الزوج، انا بتكلم عملي، مسؤوليات الحياه وضرورات الحياه وصراع الشغل ورايح وجاي ومركز كده، هي بتدي وسع شويه زي ما عملت إيبيجايل، زي ما عمل كثير من الزوجات العظيمات. إعادة التوجيه. أحكي قصة يمكن عشان أوضح الموضوع. زوج كان بيشتغل في شركة كويسة في مركز جيد ومهندس مرموق وفي مكتب جميل ومكتب استشاري وليه وضعه كويس. في وقت من الأوقات اتعرض عليه ينتقل من مكتب استشاري لشركة مقاولات كبرى. وكان بالنسبة له هو كراجل شخصية يعني دقيقة وشخصية حذرة، كان بالنسبة له ده أمر صعب جدا، وهو شاف أنه هو كراجل استشاري زي الفل، لكن في الحياة والمقاولات والتنفيذ قصة تانية. بعد 15 سنة شغل في مجال هغيره، ده بالنسبة له كانت حاجة مغامرة صعبة جدا وشال همها قوي. مراته كانت حاسة أنه عنده الملكة دي، وكانت عنده إمكانيات أنه يقدر ينتقل من مكتب استشاري لشركة مقاولات. يمكن المهندسين يفهموا الفرق ما بين دي ودي، أو أي حد دخل في المجال ده يفهم. ده مجال نظري كتير ودراسي كتير وتصميماتي كتير، وده مقاولات وتنفيذات وعمال ومهندسين وزلط جي ورمل زل، يعني قصة مختلفة. هي كانت شايفة أنه عنده دي وشجعته يحود التحويدة دي بتواضع وبإيمان وبثقة. هو بيحكي ان مراته كانت واقفة معاه الوقفة الكبيرة دي وحول، ولما راح المشروع ده اشتغل مدير تنفيذي او مدير اداري، فجأة فدي مكان مدير عام المشروع. ده كان بالنسبة له نقلة تانية اصعب واخطر بكتير، يبقى مسؤول عن كل حاجة، يا خبر ابيض، مسؤولية ضخمة. طب ده انا خدت دي بالعافية. وكان بيرن في ودانه قبل ما يسيب المكتب الاستشاري، كان مديره عمال يقول له كلام محبط، انت نجحت هنا عشان عدد قليل، هتروح هناك تتوه وسط الزحام، انت نجحت هنا عشان كله على الورق والقلم، هتتوه هناك وسط التنفيذ. كان بيحاول يثنيه يعني عن قرار، بس الكلام ده كان بيشككه وكان بيهزه. الست العظيمه دي كانت بتقف وتقول له لا، الله انا شايفه ومتاكده انه مديلك الملكات دي، مديلك القدرات دي، والله بيغير وبيطور. وكان الكلام ده بيجيبه من فوق، عشان كده كان بيبقى له وقع. اتنقل للمكان الجديد بمرتب افضل بكتير، بوزيشن احسن بكتير، وبقي مدير المشروع ونجح نجاح باهر كل رؤسائه اشادوا بيه. انا قصدي اقول ان النقله والحوادايه دي كان الست ليها دور اساسي جدا جدا. يمكن لو هو ترك لوحده انا متاكد انه يمكن ما كانش غير مكانه.
2: هي القصه رائعه جدا، وانا مازال يعني أنا كزوجة يعني أشتاق طبعا، لأنه أنا فعلا عايزة أحلل مشكلة بيتي، بس عندي أسئلة. جايز ندخل في الجزء العملي في الجزء الجاي من الحلقة بعد الفاصل. أستأذن حضرتك، أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

أعزائنا المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل وما زلنا بنكمل حلقتنا. وهانس ألفريد، حضرتك اتكلمت عن زوجة رائعة، إزاي كانت واقفة في ظهر جوزها لما اتعرض عليه شغل فيه نوع من المغامرة، صلت تشجعته وكان نجاح باهر. بس أنا عايزة أتكلم لما يكون الواقع سلبي أكتر من كده شوية، يعني الزوجة اللي قعدنا معاها مش شايفة حاجة حتى تبني عليها إيمان ولا

0: فرص مفتوحة، يعني الدنيا سلبية قوي، هتبتدي من فين؟
1: لا، البداية من عند ربنا زي ما اتكلمنا، اللي بيجي من فوق بيعيش وبيتحقق، اللي بيجي من الأرض ملوش لازمة، يوم واثنين وثلاثة ويروح. احنا نغني بعض، أنا متجوز واحدة مؤمنة عشان تجيب لي من السماء وأنا أجيب لها من السماء، أجيب لها وعود من الله وكلمات من الله وتجيب لي رؤية من الله واتساع من الله وإعلانات من الله، ما احنا متجوزين بعض كمؤمنين ليه؟ عشان نتكلم من الأرض. أنا أجيب لك مثل جميل كده يدينا كلنا إلهام من أمنا العذراء مريم. في عرس قانا الجليل، ودي كانت أول معجزة تحصل، جم أهل البيت قالوا لها عندنا مشكلة إن ما فيش عصير. فرحت لرب المجد يسوع ابنها وقالت له ليس عندهم خمر. قالها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، نفهم إيه من الإجابة دي؟
2: ما ينفعش، مش قادرة.
1: أنا كنت متوقع، طب ليه يا ابني؟ ده الناس دول في موقف، معلش عشان خاطري، عملت حاجة غريبة قوي العذراء مريم. درس لنا كلنا، مشيت وقالت كل ما قال لكم افعلوا. شايف الايمان؟ بص تعبير، يعني بص جرعه الايمان الضخمه، كل ما قال لكم افعلوا. يا خبر ابيض، ده هيعمل ايه؟ ده جبار، ده يقدر يعمل كل حاجه، ده قادر على كل شيء. يعني انا بيتهيألي شويه الايمان اللي كان عنده على عذراء مريم انتشروا كده في كل الخدم وكل المحيطين وكل التلاميذ اللي حواليه. رب المجد يسوع هقولها بتعبيراتنا احنا كانه ايه؟ لا مش ممكن بعد الإيمان ده ما اشتغلش رغم إنه ما جاش الميعاد. شوفي قد إيه، شوفي الإيمان بيطلق قد إيه الطاقات وبيطلعها. أنا نفسي الست تحس إنه مش دي مسؤولية عليها، دي بركة عندها، امتياز عندها، ميزة عندها، إن عندها قدرة التأثير والإلهام. أقول لك كلمة كان قالها قداسة البابا من مرجعيتها لكاتب وشاعر عظيم اسمه جوتا، بيقول المرأة الصالحة تلهم الرجل العظيم. المرأة الصالحة
0: تلهم
1: الرجل العظيم. نفسي الستات تقول كده أنا جوزي رجل عظيم، ونفسي الأزواج يقولوا أنا مراتي إنسانة عظيمة تستطيع أنها تعطيني الكثير. نفسي نسترد وعودنا الأولى ونسترد إعلانات الله لينا، وتفتحي كده الإنجيل وتفتح الأجندة حضرتك أو الزوج ويطلع الكلام اللي ربنا قاله له العظيم على مراته، قد إيه دي إنسانة مباركة، وهي كمان تشوف ونسترد إيماننا الأول ورؤيتنا الأولى عشان نعيد البركة ونعيد الخير اللي ممكن يكون راح مننا وإحنا مش واخدين بالنا. بس الروعة زي ما بقول، شوف وقع الإلهام اللي الزوجة ممكن تبص. طبعا أمنا العذراء دي بالنسبة لنا كلنا المثل العظيم، وخصوصا بالنسبة للزوجات، فبتستمد من هذا الروح بالروح القدس نفس اللمسة. أصلي أقول يا رب العذراء مريم أخذت من روحك وسكن جواها، اديني نفس الروح دي اللي فيها الإلهام والتشجيع اللي جاي من السماء والكلمة اللي جاية من فوق قادرة. اديني الحاجة الحلوة دي لخيري. أنا عايز أقولك الموضوع قد إيه مفيد للزوجة من خلال وصية الكنيسة للزوجة. أنا جايبها هنا عشان بس يعني هو في القداس بنقول إيه، أو في قداس الإكليل بنقول إيه؟ فاجب عليك أن تقابلي بالبشاشة والترحاب. وبعد كده إيه؟ لأن الله أوصاك بالخضوع له وأمرك بإطاعته. بصي بعد كده، فإن سمعت ما أوصيناك به، أخذ الرب بيدك ووسع الرب في رزقك وحلت البركة في منزلك ورزقت بأولاد مباركين يقر الله بهم عينيك. شوف بيتكلم على الجوانب المادية ويكلم الست. احنا بنعدي وسط الزغاريت والزيطة والملبس بننسى. طب ليه بنقول الكلام ده للست لما هو الراجل هو المسؤول عن الفلوس؟ اصل ليها دور ضخم ربنا عارفه والكنيسة داريانة بيه وبتشجع الست تقوم بيه. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان الخضوع للزوج مش طاعة ومدلدل قفايا ومقهور واقل. الخضوع يعني ايمان بإمكانيات حطتها الزوج من أجل خيري، الله حطتها في الزوج من أجل خيري، إيمان بأن أبويا السماوي اللي بيحبني حط لي مفاجآت جوه الزوج، والزوج بيحس بنفس الإمكانيات دي عند الزوجة، الزوجة بتطلق هذه الإمكانيات وبتخرج هذه الإمكانيات بسبب الإيمان اللي عندها.
0: طب أنا طلعت بجملة كده من حاجة قلته، أنا حسيت إنه أنا محتاجة جايز لما أروح النهاردة أرجع أقول يا رب أنا عايز أعرف جوزي من جديد بس من عينيك. أنا كده وصلت صح؟
1: برافو قوي، برافو قوي. وهي دي اللي العين البشرية والواقع بيحاول يفرض نفسه عليا، وأنا بقول لا، أنا هستمر مؤمنة وبنت ربنا، واللي أسمعه من فوق أصدقه أكتر من اللي أشوفه تحت. وده الإيمان.

0: هو هل الزوج ليه دور انه يخلي مراته تشوف الامكانيات، او هل يطلب منها انها تشجعه، ولا هل يطلب منها انها تسعى انها تشوف؟ يعني هل الزوج ليه دور انه يساعد زوجته على
1: ليه
0: كده؟
1: دور؟ يعني انا بشجع الازواج اذا كان الزوجه مش واخده، اصل يمكن بسبب ان الست مش واخده بالها ان ده دورها ما بتقومش بيه. يعني شوف لما انا قلت الحته دي ناس يعني زيك بتتفاجئ، هو انا مالي ومال الرزق ومالي ومال الكلام ده؟ ده الست فاهمه ان دي مشكله الزوج. لما بتفهم ليها دور في اطلاق الايمان واطلاق البركات اللي في حياه جوزها بتبقى خير. افترض الزوجه مش واخده بالها، الزوج بتواضع وحب يقول لها انت في ايدك كتير،
0: هو بيكون منتظر ان هي تبادر بالخطوه دي.
1: وجايز الزوج واخد باله، وجايز على فكره مش واخد باله، يعني جايز يكون عنده احتياج ومش واخد باله منه. لكن انا اشجع الازواج يقولوا ببساطه وبتواضع، انت معاكي مفاتيح لحاجات كتير، انت عندك امكانيات انك تطلقي جوايا وتلهميني بحاجات عظيمه، انا مستني. ويسالها انت مامنه ان انا اقدر اعمل كده؟ ويبص في عينيها. لو قالت له اه وهي مامنه، ما تتخيلش هو ده واقع ايه عليه. عارف لو كل الناس امنت بيه ومراته لا، بيبقى مكسور. لو كل البشر كده ترصوا حواليه وامنوا بيه ومراته لا، بيبقى مكسور. مراته ليها وقع وتاثير، وايمانها بيه بيطلق حاجات ضخمه جدا جواه. اذا هو دريان بكده يشارك مع مراته، يقول انت في ايدك كتير تساعدي، مش بطريقه سلبيه انت غلطه. شفتي بقى بعد الحلقه دي احنا عرفنا بقى السبب والمصايب كلها في ايدك انت. طبعا ده هيبقى أسوأ حاجه، يبقى ما نعتبرش الحلقه دي مفيده، تبقى مضره. تبادل الاتهامات مضر، القاء المسؤوليات مضر. الزوج والزوجه العاقلين يقولوا كده، مش مهم مين الغلطان، المهم مين اللي خسران، ما احنا الاتنين خسرانين. تعالوا نساعد بعض ونمد ايدينا لايدين بعض احسن ما نرمي اللوم على بعض.
2: طيب انا عندي سؤالين. اول سؤال، لو في زوجه حست انه احنا كده بنحمل عليها شوي، يعني انا كنت مستعد اساعد بكلمتين زي ما قلت حضرتك ممكن في الحلقه اللي فاتت، مستعد اساعد يا رب بانه يا رب فك دقيقتنا او الم ايدي شويه في المصروف، لكن تحملني ان انا ابتدي اكتشف ايه الامكانيات ويكون عندي انا ايمان واني كمان اشجع واطلق الطاقه دي، مش ده حمل تقيل شويه عليا؟ هقدر افهم بسهوله؟ هقدر اعرف بسهوله؟ ولا كده انتوا محملين علينا شويه يعني كده شويه الزوجة زياده؟
0: لا، الزوجه شايفه انه تقول كلمه تشجيع ده حلو.
2: لا انا مش بقول
0: وده عيب، وانه الراجل يجتهد في شغل جديد ويخش في مشاريع جديده وهي اللي عايزاه، انا الاصعب وانا العبء وانا المسؤوليه.
2: لا انا مش بتكلم على كلمه التشجيع، انا بتكلم
0: يعني
2: على يعني هل النور ده هيبقى سهل من الله؟
1: اسمحي لي افكرك، لما كنا بنتكلم عن الزوج انه يقول كلمات حلوه لمراته وكلمات جيده، والزوج قال ده عيب عليا وانت انفعلتي قوي واعتبرتي ازاي يعني اعتبرتي
2: يعني كلمتين
1: كده.
2: ايوه اصل دول كلمتين، دول حقيقه كون هو بيحبها، دي حقيقه موجوده.
1: يا سلام.
2: لكن انا
1: التشجيع ده مش حقيقه برضه عند الزوجه.
2: التشجيع موجود، بس حضرتك بتتكلم على تشجيع جاي من السماء، جاي على رؤيه من السماء.
1: الزوج لما هيقول لها كلمتين هيقولهم الارض ولا هيقولهم السماء؟
2: لا انا بتكلم على الرؤيه الشوفه. هل هيبقى سهل عليا اني انا ادخل مخدعي واقول له يا رب انا عايزه اشوف زوجي من عينيك؟ حضرتك اتكلمت، انا مش ناسيه المثل بتاع، هرجع تاني للزوجه اللي دخلت تصلي وكان المثل بتاع الاربع صناع مثل واضح. هل في كل مره هدخل لربنا اقول يا رب انا عايزه اشوف جوزي من عينيك هتبقى الدنيا سهله واضحه كده؟
1: خلينا نقول ثلاث حاجات. واحد، انه مش عبء عليا، ده امتياز ليا. الامور ممكن تاخديها من زاويتين، زاويه تحطمك يا خبر ابيض وفوق اللي كل ده هعمله.
2: أيوه.
1: وزياده
2: كلنا شايلاه.
1: وفي واحده تانية، انا ليا تاثير وليا قيمه ومعايا مفاتيح، ليه ما استخدمهاش؟ وهيعود على جوزي وعليا وعلى اولادي، ده انا ليا تاثير اكبر من فكرة الخضوع اللي أخذناه من المجتمعات الشرقية. يعني أنا ولا حاجة أو أنا نمرة اتنين. لا، أنا ليا تأثير كبير. شيء يدي الست اعتزاز بقيمتها بوجودها وبتأثيرها. اتنين، حتة أن ربنا هيكلمني بوضوح ولا لا، دي ليها علاقة بمدى تعاملك مع الله. ما أقدرش أقول لك هل الله بيكلمك بكل شيء بوضوح، هيكلمك في الموضوع ده بوضوح. ولما تاخدي بالك هتلاقي أن ربنا كلمك في الموضوع ده كتير قبل كده بس جاز ما خدتيش بالك.
2: أيوه.
1: لكن الله اللي بيحبك وبيحب زوجك وأولادك 100% متشوق ومنتظر أنك تكلميه في الموضوع ده عشان يبتدي يكشف لك أبعد. جايز ما تبقاش بقى واضحة زي صناع وتجار في الأول، لكن تشاركي مع جوزك كلمة مع كلمة وإيمان مع إيمان، وخمسة وخمسة يبقوا 10، إيمان الزوج وإيمان الزوجة.
2: طيب السؤال الثاني، لو حاجة بقالها سنين، يعني ساعات التغيير مش سهل يعني، قد ايه تتشجع الزوجه؟ ساعات دي بتبقى حاجه محبطه، انه ياه يعني معقول مثلا زوج مكتفي وقاعد في شغله مثلا.

0: بقاله 10 سنين 15 سنه، هل انا اللي هقدر اشجع انه ده يتغير بعد السنين دي كلها؟
1: اقول لك قصه سريعه كده في الكتاب المقدس. انت تسمع عن دبوره، قضية من قضيات اسرائيل. شعب الله كان في سنين طويله في عبوديه، سنين طويله في اسر، يمكن مش فاكر 40 سنه او قد ايه، في حاله يعني مزريه جدا. يوم من الايام راحت بعتت رساله وقالت كده، الرساله بتقول الله هيعطيك يا باراق قوه وانتصار ونعمه وسوف تنتصر على اعدائك. هو صدق كده وامن بكده وانتصر وجاب لله نصر عظيم. شوف الست العظيمه دي رغم سنين طويلة من الأسر وسنين طويلة من الصعوبة أطلقت كلمات الإيمان لهذا الإنسان المبارك، وكانت النتيجة خلاص عظيم لشعب الله. أنا نفسي ستاتنا ياخدوا من السماء ويجيبوا لنا كلمات من السماء فيها إطلاق وفيها تجديد وفيها قوة. وقلنا أن الست عندها اتساع جميل سواء في السماء أو في الأرض، زي ما تقدر هي تجيب اتساعات أفقية كثيرة، ما تجيب كمان وتدخل الإرسال السماوي لضمن من المنظومة بتاعة الإنترنت العظيمة بتاعتها ويكون جزء من الإرسال والاستقبال من السماء، وده اللي يغنيها. خليها ست عظيمة أكتر.
2: يمكن حضرتك يعني تعليق على كلام حضرتك، يمكن الزوج بعد السنين التعب والشقة بيبقى محتاج للتشجيع أكتر من أي وقت تاني، يكون خلاص حس بالتعب والمسؤوليات كترت، فده الوقت اللي هو يعني بيطلب فيه سندة الزوجة.
1: بس عايز أقطعك وأقول لك برضو عشان نكون عمليين، برضو سنوات عدم النجاح بتبقى عبء على الزوجة إنها تدخل من مود الواقع لمود السماء، فبرضو هو يأزرها ويساعدها ولا أنت طاقة السماء ليا، أنت بتجيبي لي شيء من فوق، أنا عارف إن الواقع مش إيجابي لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لي، بس أنت الملهمة بتاعتي وأنت الإنسانة العظيمة اللي الله بعتها لي عشان تجيب لي خير من السماء. ده شيء جميل، التشجيع المتبادل ده بيعود علينا بالخير، لكن التبطيط والإزعاج والاتهامات ومين اللي غلطان وأنت كذا وأنت كذا شيء محبط ومضر، وفي الآخر إحنا اللي بندفع ثمن.
0: إحنا بنشكر حضرتك جدا، ألف شكر. عزيزتي الزوجة ليكي إنك تاخدي كلام من السماء عن جوزك عن بيتك عن حياتك، والكلام ده يغني بيتك ماديا نفسيا روحيا. أشجعك وأشجع نفسي قبلك، خلينا نعرف أزواجنا شوفة بشوفة جديدة من السماء.
2: أعزائي المشاهدين بنشكركم. في نهاية حلقتنا أقول لكل زوجة فعلا ربنا اداكي مفتاح إنك تكون سبب نجاح لزوجك، تشجيعك وكلمات الإيمان اللي بتطلقيها لزوجك لا يوازيها تشجيع أي شخص آخر على الأرض. وكمان عايز أقول لكل زوج، اتصارح مع مراتك وزوجتك وقول لها أنا محتاج لك. واحد قال لمراته في كلام شعر كده مشجعها أنها تكون بتسنده، قال لها أنا من غيرك وتر بدون ألحان، وشمس تطلع ضيها شارد وحيران، والورد يفتح لكن بدون ألوان، وأنا من غيرك طير مهاجر ماليش عنوان، وانت عنواني واحلى ورده في بستاني، وطول ما انت جنبي شمسي مش ممكن يوم تغيب تاني. شكرا لحضراتكم اعزائي المشاهدين الى حلقه جديده في برنامج تصالحوا مع الله.

النعمة والسلام للجميع. برحب بكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكة قنوات الكرمة، حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية بحييكم بتحية المسيح، المحبة والنعمة والسلام لكل العالم ولكل الناس اللي بيشاهدونا وكل الناس اللي بيتابعونا. محبة المسيح ومحبة الله ممدودة وظهرة ومعلنة أمام الجميع، القاعدة الأساسية في كلمة الله، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله مادد إيده للكل، الله بيدعو الكل من أجل أنه يتمتعوا بالخلاص اللي الرب أعده وصنعه من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب. يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. موضوع حلقة النهاردة بنعمة الرب هو بعنوان معضلة ومحنة القرآن. النهاردة نطرح بعض الأسئلة المهمة جدا، وأتمنى من إخواتنا المسلمين أن هم أو نجد لديهم إجابات على هذه الأسئلة. موضوع قديم بطرح جديد، مش محدش يقول لي ده قديم والأمة اتكلمت وحسمته من زمان، لا ما اتحسمش، الموضوع مازال موجود إلى هذا الوقت. يمكن العامة من المسلمين ودي أغلبية كبيرة جدا ما يعرفوش عنه حاجة، ما سمعوش عنه قبل كده، خدعوهم وقالوا لهم أن الموضوع اتحسم من زمان، زي مواضيع كتيرة جدا يقولوا لهم ده شبهات قديمة، ده اتكلموا فيها وحسمناها من زمان. الكلام ده غير صحيح، هذا الموضوع طرح قديم لكن له تأثير وأثر إلى هذا اليوم، وتسبب في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا داخل المذاهب الإسلامية المختلفة. معضلة ومحنة القرآن ده موضوعنا النهاردة. في بداية الحلقة عايز أقول أنه هنستقبل التليفونات آخر تلت ساعة من الحلقة، الموضوع محتاج أن أنا أقدمه من كل الأوجه، ونطرح الأطروحات وهسيب وقت في الآخر آخر تلت ساعة للي عنده رد، للي عنده توضيح معين، للي عنده مشاركة. الحاجة الثانية، وأنا بقول الكلام ده من بداية الحلقة، أي واحد هيعمل لي اتصال أو مشاركة ويبعد عن الموضوع، حاول بقى يألف لي في الكتاب المقدس أو يحاول يجيب لي شبهة في الكتاب المقدس بعيد عن طرح الموضوع، لن أستقبل تليفونه، هقفل عليه على طول، يقول اللي يقوله بقى على صفحته. أنا في أمام موضوع مطروح، اللي عايز يدخل يشارك من بداية الحلقة أهو، نتفق على كل شيء، يكون كل الأمور واضحة تماما، والحاضر يعلم أو يعلم الغايب ويخبر الغايب. اللي هيدخل يشارك يجب أن يشارك في الداخل صلب الموضوع ده اللي أنا بطرحه. هتروح لي بقى لأشعياء ولا تروح لي مش عارف ليه وانت مش فاهم عنه حاجة ولا عمرك قريت، تصطاد لي آية من على موقع وتدخل تعمل لي حكاية تضيع الوقت، غير مسموح تمام. ده مبدأ جديد للبرنامج، تدخل تشارك تتكلم في الموضوع، تجاوب على الأسئلة المطروحة، تقول رأيك في الأسئلة والفكرة المطروحة. أهلا بالجميع، خلونا نصلي. يا رب أنا بشكرك وبعظمك لأنك صالح وعظيم وقدير، محبتك معلنة للكل، يدك ممدودة للجميع، صوتك بينادي على الكل من أجل خلاص نفوسهم، من أجل نجاتهم، من أجل إعلان محبتك للجميع. الله بيّن، الله أظهر، الله قدم الدليل على محبته، إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. لأجل هذا أظهر ابن الله، يعمل إيه؟ إنه هو يطهرنا من كل خطية، ينقذنا من الخطايا، ينقذ

0: أعمال إبليس. أنا بشكرك لأجل هذا الإعلان المبارك، بصلي أنك تفتح العينين النهاردة، بصلي أنك تلمس القلوب، بصلي أنك ترفع كل غشاوة من على العقول، بصلي أنك تحرر الكثيرين من روح الإنكار وروح الرفض وروح التطاول في اسم الرب يسوع. بصلي أن كل واحد يفكر في أبديته. الموضوع مش موضوع ترند، ولا أنا عملت مشاركة، ولا أنا بحاول أحرج المقدم، ولا هيفيد حاجة. موضوع أن كل إنسان، بصلي النهاردة يا رب كل إنسان يدور بجد، يدور بإخلاص، يكون عنده الجدية والإخلاص من أجل أن يعرف أين سيكون في الأبدية، أين ستكون حياته في الأبدية، كيف سيقضي الأبدية، أين هو وماذا عن مصيره الأبدي. وده أهم قضية الإنسان يجب أن يفكر فيها، أهم من الأكل والشرب، أهم من كل الحياة الزمنية. لأن ماذا ينتفع الإنسان، وأنت هذا هو كلامك الحق، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا خسر نفسه؟ ماذا يعطي فداء عن نفسه؟ يقدر يدفع إيه؟ كريمة هي فدية نفسه غلقت إلى الدهر. حدش يقدر يفدى نفسه، حدش يقدر ينقذ نفسه. يا رب صلي أن كل واحد يعرف أن ما فيش بعد الموت فرصة تانية، وكل واحد يعرف أن ما فيش بعد الموت محاولة أن ينقذ نفسه من الطريق اللي وضع نفسه فيه. لكن بصلي أن يكون النهاردة يا رب وفي كل الوقت فكرنا مشغول بالقضية الهامة جدا، ما هو مصير الأبدي، وأين سأكون في الأبدية. بصلي يا رب أنك تحرر من روح الظلمة والقشور اللي وضعها إبليس على العيون. بصلي أنك تحرر الكثيرين من كل روح ضد المسيح، ينكر أن المسيح جاء في الجسد، وينكر أن الله هو الآب خالق الكل وضابط كل شيء، وينكر أن المسيح هو ابن الله الوحيد، كلمة الله الأزلي، الله الظاهر في الجسد الذي حل بيننا ونصب خيمته فيما بيننا، وينكر عمل الفداء وعمل الصليب. بصلي يا رب شيل الغشاوة، يا رب شيل، ارفع البرقع الموضوع على العيون، مخلي الناس ما تشوفش الحقيقة، مخلي الناس مخشى عليها بإرادتهم أو من خلال تضليل أو من خلال تشويش أصاب ذهنهم. بصلي أنك تفتح العقول وتنور البصيرة. اذكر قناة الكرمة يا رب، ادي نعمة في كل أمورها، اذكرها أمام كل تحديات ولا سيما التحديات المادية. يا رب سد كل احتياج، احفظها من كل شكاية كل شر، كمل رسالتك من خلالها، واعطي حكمة ونعمة للقائمين على العمل، وبركة لكل إخواتي كل فريق العمل. كل هذا نصلي أبانا في اسم ربنا يسوع المسيح، نهدي لك من كل القلب كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين آمين. خلونا هبدأ ببعض الفيديوهات بعكس بداية الحلقات في وقت البرنامج، لأن عايز أحط قدام إخواتي المسلمين المقاطع الصغيرة دي، وبعد كده نطرح الموضوع. ما ننساش أنه موضوع حلقة النهاردة معضلة ومحنة القرآن. خلونا نسمع الفيديو ده.
1: قولي أن القرآن مخلوق يعني أن القرآن ليس كلام الله، يعني أن القرآن قابل للتغيير، يعني أن القرآن معني بزمان ومكان محدد. طب ده معنى إيه؟ معناه أن هذا النص يصلح لهذه الفترة ولا يصلح لهذه الفترة. يعني أنا نزعت القدسية من القرآن الكريم. طب الذين يقولون بهذا استدلوا على إيه؟ يعني صحيوا من النوم الصبح قالك لا لا، عندهم آيات في القرآن فسروها على هذا المنوال، زي مثلا قولهم الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فالله خالق القرآن. يرد عليهم أحمد بن حنبل وفريقه وأهل السنة والجماعة أن الريح تدمر كل شيء والسماء شيء، هل دمرت الريح السماء؟ لا. وهكذا هذه النقاط الجدلية. لكن الشاهد للكلام أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن خطورة القول بخلق القرآن تمام هي أن يكون القرآن مخلوق قابل، النص قابل أن يتغير أو يتبدل معناه أو تأويل.
0: طيب نسمع الفيديو الثاني.
2: أنت آسف هون تختار إيه؟ حد خد باله؟ محدش عارف. الثقة في العقيدة الإسلامية اسمها أهل الكلام وعلم الكلام، كانوا مختلفين، كانوا مختلفين من أن يخلق الأفعال، وكانوا مختلفين بحاجة أكبر وهي من خلق القرآن. القرآن مخلوق ولا إيه؟ ولا كلام الله؟ ما ليه قالوا بقى القرآن مخلوق؟ حد فيهم فكرة؟ دي السؤال ده كان مطروح زمان، القرآن مخلوق

0: ولا كلام الله؟ احنا بس اللي جاهلين بالقصص دي. المعتزله قالوا مخلوق، ليه حلول شويه ان المعنى هو المعنى العام، اصل هو مخلوق. ما هو لو هو مش مخلوق يبقى خالق، ولو مش مخلوق يبقى ابدي وازلي وسرمدي ومن زمان قوي بقى، يبقى قديم، قديم كقدم الله، يعني هو وربنا موجودين مع بعض، يبقى ازاي؟ لكن ربنا هو الخالق وكل حاجه ثانيه كانت بعده مخلوقه. الجبريه الناحيه الثانيه قالوا لا، التانيين قالوا ايه؟ ده كلام الله. فكان في واحد امام اشعري كبير جدا كان بيسال على طول كده، اذا كان كلام عن ابن حنبل. قال ماذا يريد هذا الولد؟ كان بيسميه الولد. لو قلنا مخلوق قال كفرنا على القران. ولو قلنا غير مخلوق كفرنا برضه. هو عايزك تقول القران كلام الله. ايه الهدف من يقول كلام الله؟ الاشعري مش متفقين معاه بالمناسبه. هم مؤمنين ان هو مش مخلوق زي المعتزله، ضد المعتزله، بس مش مؤمنين ان الحروف والصوت. اما انا جاي دلوقتي اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام اللي قلته ده مخلوق ولا كلام الله؟ الاشاعره قالوا ده مخلوق عشان انت نطقته اللحظه دي، فده كلام جديد. لكن الفكره نفسها ده كلام الهي، ده اسمه كلام الله النفسي. يعني ربنا لما كان بيتكلم يعني مع نفسه كان بيفكر في هذا الكلام كفكره كمعنى، ده كلام الله. اما اللي نزل ويتكتب على المصاحف واللي اتقال ده مخلوق، يعني شبه المعتزله شويه، والاباضيه كده، والشيعه كده، وكل الامه كده، السلفيه بس، الحنبليه بس هي اللي قالت ان هو ايه؟ كلام الله في ذاته. وهم دول اللي احنا بننقدهم. حتى الاشعريه اختلفوا برضه مع الحنبليه، بس مش زي المعتزله برضه، المعتزله وش بصراحه مخلوق. ومسلمين وكانوا مسلمين ودافعوا عن الاسلام عادي جدا، يعني ما ده موضوع بسيط. ما كانش في مشكله. فهم اختلفوا قال مخلوق قال مش مخلوق.
1: طيب الفكره دي راحت لفين؟ خلونا نسمع الفيديو ده.
2: لماذا اشتعلت الأزمة في عهد المأمون؟ لأن الخليفة هو من يقول بذلك، لأن الدولة هي من تقول بذلك. لو كان عالما فقيها يقول بذلك لنظره الناس ولنظره العلماء وانتهت القصة. لكن لو لم يقف أحمد بن حنبل ولو لم يقف أهل السنة في وجه المأمون في هذا التيار، تيار القول بخلق القرآن، لكان منهج الدولة ومنهج التاريخ ولظهرت أفكار تحرر القرآن من قدسيته وتبدل فيه نصوص. لهذا كان الأمر جلل وخطير جدا عند أهل السنة الذين عاصروا المأمون. السؤال: متى جهر المأمون بالقول بخلق القرآن؟ في سنة 212 كما أورد الطبري. الطبري يقول وفي 212 جهر المأمون بالقول بخلق القرآن. يعني جهر يعني قال أنا أؤمن أن القرآن مخلوق.
1: نتج عن ايه ده؟ تفضلوا.
2: المشكله الحقيقيه في 218
3: سنه وفاته،
2: قبل ما يموت باربع شهور، اصدر مرسوما يريته، بيقول مرسوم رسمي ان الدوله تسير على ملأ خلق القرآن. لا، اصدر مرسوما عرف بالتاريخ بمرسوم امتحان العلماء. يعني اجيب العالم اقول له انت تؤمن بخلق القرآن؟ لو قال لي ياتي الي مقيدا. وأمر واليه على بغداد.
3: أنت تؤمن بخلق القرآن يأتي إليه مقيدا؟
2: لا، لو قال لي غير مخلوق.
3: أيوة،
2: لو قال لي غير مخلوق يأتي إليه مقيدا، يبقى لازم يقول القرآن مخلوق. تمام كده؟ عرفت هذه الأزمة بامتحان العلماء، وأرسل مرسوما إلى واليه على بغداد، وكان في الرقة المأمون، وواليه على بغداد كان إسحاق، قال إسحاق بن إبراهيم، وأحضر العلماء، وحدد له المأمون سبعة علماء، وليس من بينهم ابن حنبل بالمناسبة. تمام؟ والسبعة قالوا نعم غير مخلوق، لأن السيوف على رقابهم، واستخدموا هنا مبدأ التقية.
3: قالوا مخلوق،
2: قالوا أنه مخلوق، أقاروا المأمون، أقاروا المأمون أنه مخلوق. تمام؟ والسيوف على رقابهم مستخدمين مبدأ التقية الشيعي، وهو رخصة استثنائية عند أهل السنة والجماعة. والتقية هو أن تظهر عكس ما تخفي، كما فعل عمار بن ياسر لما عزبه لما عزبته قريش وسب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ فاستخدموا مبدأ التقية.
1: قضية طرحت في القرن الثامن الميلادي، ويظن البعض أن القضية حسمت بعد موت الخليفة المأمون والمعتصم وجاء المتوكل، لكن القضية ما زالت متواجدة إلى هذا اليوم. يمكن العامة من المسلمين ما يعرفوش عنها حاجة، ما يعرفوش عنها حاجة، لأنه زي ما قلت أنه 85% من المسلمين ما يعرفوش إلا الأركان الإسلام الخمسة. 85% من المسلمين علاقتهم مع الإسلام علاقة سمعية، علاقة تلقين، علاقة من الخطب وحصة الدين الإسلامي والمتوارث من البيت وإذاعة القرآن وبعض البرامج اللي موجودة على قنوات التلفزيون أو إذاعة القرآن زمان. هي دي علاقة 85% من المجتمع الإسلامي، سواء بقى

سني أو شيعي أو غيره، هو علاقته علاقة سمع، هو علاقته علاقة تلقين. عشان كده القضايا الكبيرة اللي زي دي المسلمين ما بيعرفوش عنها حاجة. الشيوخ اللي عارفين عن القضايا دي سواء الأشاعرة أو السلفية، السلف والجماعة أو شيعة أو صوفية، ما بيحاولوش يقولوا للناس إيه اللي حصل في التاريخ الإسلامي، والقضية دي هل ما زالت مشتعلة وموجودة؟ آه ما زالت مشتعلة وموجودة، موجودة، هتلاقيها على منصات، هتلاقيها في مناظرات، هتلاقيها في كتب، هتلاقيها في حاجات كتيرة جدا. والقضية دي بتشرح لنا نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأنه حتى من داخل أتباع المذهب الحنبلي، أحمد بن حنبل اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف، حتى في داخلهم ما عندهمش تعريف واضح للقرآن هو إيه، ما عندهمش تعريف واضح للصفات هي إيه، وما عندهمش تعريف واضح مفهوم الوحي في الإسلام هو إيه. الأشاعرة ما عندهمش تعريف واضح، حتى لو قالوا إن في كلام نفسي وفي كلام أحد وفي مش عارف إيه، هنتكلم عن كل الكلام ده كله بعد شوية، لكن ما عندهمش تعريف واضح. حتى داخل مذهب الأشاعرة اللي هو بينتمي ليه جزء كبير جدا من الأزهر وعلى رأسه الشيخ أحمد الطيب، ما عندهمش تعريف واضح، هتلاقي التعريف مختلفة، وهتلاقيها كلها بتدور في دايرة واحدة وبيكفروا بعض. وهنقل ليكم كلمات ابن تيمية عن الأشاعرة وتكفيرهم وتكفيره ليهم وتكفيره للمعتزلة وتكفيره للصوفية وتكفيره للشيع، وهو هي دايرة لقوا نفسهم اتحطوا فيها ومش عارفين يطلعوا منها، مش عارفين يقدموا تعريف واضح للعالم، أو حتى هم يقدموا تعريف هم يقتنعوا بيه، هم نفسهم يقتنعوا بيه. أصل المشكلة جاية منين؟ أصل المشكلة ظهرت في القرن الثامن الميلادي. أصل المشكلة ظهرت في القرن الثامن الميلادي سنة 100 وحاجة هجرية أو قبل كده بشوية، يعني في الزمن الأول، في القرن الأول أو بداية القرن الثاني الهجري. المشكلة دي فجرها راهب مسيحي. انتبهوا للكلام ده يا جماعة، من فضلكم انتبهوا للكلام ده يا جماعة، عشان كده أنا قلت مش هياخد تليفونات إلا آخر تلت ساعة عشان نعرف أصل المشكلة دي جاية منين. المشكلة والكلام هيكون فيه نوع من كلام علم الكلام وكلام فلسفي وكلام منطقي وبعض الأسئلة اللي أنا هطرحها بعد شوية، لكن خلونا نعرف مين فجر القضية دي. صحابة محمد ومحمد ما اتكلمش عن الموضوع ده لأسباب كتيرة جدا، ربما وده اللي أنا متأكد لي، ربما كان مش ربما، لأنه ما كانش عندهم تعريف واضح عن شخص الله. هم كتبوا أسماء وصفات وسابوا العالم الإسلامي متلخبط، الأسماء دي والصفات دي بتدل على إيه، فعاليتها إيه، هل هي أزلية، هل هي محدثة، هل هي إيه، هل يليق أن احنا نوصف الله بصفات زي ما بنوصف البشر. محمد والصحابة لا يوجد حديث واحد منسوب لمحمد، لا من بعيد ولا من قريب، ولا لكل صحابة محمد دخلوا في القضية دي، ما طرحوش القضية دي خالص، ما فكروش فيها، وسابوا الأمة الإسلامية على عماها بيتعاملوا مع نصوص جامدة، الله موجود، الله خالق، الله واحد، ما عرفوش الأمر ده إلا لما اتحطوا في مزنق، اتزنقوا في زي ما بيقولوا كده بلغة الطاولة، اتحطوا في خانة اليك. مين اللي عمل، مين فجر المشكلة دي؟ راهب مسيحي في القرن الثامن الميلادي داخل البلاط الملكي الأموي في مناظرة معروفة مع شيوخ من المسلمين قدام الخليفة التاسع اللي هو يزيد ابن عبد الملك. هذا الراهب هو يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي ده راهب مسيحي أرثوذكسي شرقي، هو اسمه يوحنا ابن منصور ابن سرجون، مولود سنة 676 ميلادية، متوفي سنة 749 ميلادية. انتبهوا للمعلومات دي من فضلك، لو انت مسيحي وما خدتش بالك من الكلام ده قبل كده انتبه للشخصية دي وانتبه للي حصل، انتبه المشكلة طلعت منين، المناظرة تسببت ايه وعملت ايه في المجتمع الإسلامي إلى هذا اليوم، ومش هتنتهي إلى هذا اليوم. المسلمين بيدوروا في دايرة مش عارفين يطلعوا منها، حطوا نفسهم في خانة مش عارفين يطلعوا منها، وبسبب الرجل ده. الرجل ده عاش 73 سنة،
جده كان اسمه سرجون.

كان يعمل في بلاط هرقل، لكن لما المسلمين دخلوا واحتلوا الشام استعان بمعاوية ابن أبي سفيان، لأنه كان راجل شاطر جدا جدا، ولا سيما في الأمور المالية، كأنه وزير مالية يعني. لما مات سرجون جد يوحنا، خلف مكانه منصور اللي هو أبو يوحنا، عمل في نفس البلاط الأموي، فضل مستمر في وظيفته إلى أن عزله عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان عنده مشكلة مع الأقليات الدينية، مع اليهود ومع المسيحيين، بشكل أكتر مع المسيحيين، فما قبلش أن منصور بن سرجون اللي هو أبو يوحنا يستمر في العمل. لما مات عمر بن عبد العزيز تولى مكانه الخليفة التاسع، انتبهوا للكلام ده يا جماعة، اللي هو مين؟ بيسمى يزيد الثاني. ليه؟ لأن كان في يزيد الأول. مين يزيد الأول؟ يزيد بن معاوية اللي هو أمر بحز رأس الحسين وذبح الحسين، ده اسمه يزيد الثاني. اسمه إيه؟ يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك استعان بيوحنا ابن منصور، رجعه للشغل وخلاه ياخد وظيفة أبوه. في البداية يزيد كان متأثر جدا بفقاهة بفقه وفصاحة يوحنا، رجل فصيح جدا ملم بعلوم الكلام. المجتمع الإسلامي في الوقت ده ما كانش عنده ما يسمى علم الكلام، ما كانش مجتمع بيحاول يستكشف ويترجم الكتب اليونانية اللي بدأوا يلاقوا نفسهم قدامها وفيها عبارات وفلسفة ومنطق وأقوال كبيرة جدا. ليه المجتمع الإسلامي نفسه اللي احنا غرقانين فيه ده؟ لحد ما حصلت الصدمة. الصدمة حصلت أمام يزيد بن عبد الملك لما استدعى يوحنا الدمشقي اللي هو يوحنا ابن منصور ابن سرجون، وعمل مناظرة ما بين يوحنا الدمشقي أو اللي أطلق عليه بعد كده يوحنا الدمشقي ما بين كثير من علماء المسلمين. المناظرة دي طبعا بعض المسلمين دلوقتي بيحاولوا ينكروا المناظرة دي، ويقول لك ما حصلتش فعليا، ده يوحنا تخيل ان هو بيناظر مسلم. الكلام ده كذب، اللي هتلاقوه على الصفحات الإسلامية. هما بيحاولوا يطلعوا من المطب والزنقة اللي اتزنقوا فيها وتسببت في أزمة شرخت المذاهب الإسلامية، شرخت العالم الإسلامي كله. هنتكلم عن دماء سقطت وسفكت دماء وقطعت رؤوس بسبب المشكلة اللي وقعوا فيها. ومين المتسبب؟ فكرة وسؤال طرحه يوحنا الدمشقي. هو كتب كتاب اسمه المناظرة، والمناظرة دي بيتكلم فيها عما دار بينه وبين علماء المسلمين أمام يزيد بن عبد الملك. وهو كتب كتاب قبليه، وده كتاب عظيم جدا للأسف شديد، ما عرفش ليه مش مترجم إلى اللغة العربية. الكتاب اللي كتبه يوحنا الدمشقي في الأول كتب كتاب اسمه الهراطقة أو الهرطقات أو ما يسمى الهرطقات 100، وعد على كل الهرطقات اللي ظهرت في التاريخ المسيحي إلى القرن السابع وإلى بداية القرن الثامن، وذكر 100 هرطقة. طبعا كلم عن أريوس، كلم عن نسطور، كلم عن دوسيتية، كلم عن باسيليدوس، كلم عن كل الناس دي كلها، لحد ما جاب ان اخر هرطقة طلعت هي الهرطقة الاسماعيليين. مين بتقصد؟ مين بمين الاسماعيليين يا يوحنا الدمشقي؟ بتقصد بيهم مين؟ او السرسرية اللي هم يعني الغوغائية. بتقصد مين بالاسماعيليين يا يوحنا الدمشقي؟ بتقصد بيهم مين؟ قال لك المسلمين. فكان يوحنا الدمشقي يرى في الإسلام أنه بدعة زي البدع اللي طلعت، متأثرة بالأريوسية والنسطورية وأيضا الأبيونية. هذا هو الرأي اللي كان يراه يوحنا الدمشقي تجاه أو في وجهة نظره للإسلام. قضيتنا بقى في الكتاب الثاني، في الكتاب الثاني اللي هو المناظرة، طرح يوحنا الدمشقي ثلاث أسئلة في المناظرة دي. السؤال الأول عن حرية الاختيار وقدرة الإنسان. السؤال الثاني عن طبيعة القرآن، هل هو مخلوق أم أزلي؟ السؤال الثالث عن طبيعة المسيح الذي هو كلمة الله بحسب وصف القرآن، هل هو أزلي أم مخلوق؟ في الطرح الثاني والثالث يوحنا الدمشقي عمل أبدى وأظهر ذكاء وحكمة شديدة جداً. بدأ الطرح كالآتي، انتبه.

أمام يزيد بن عبد الملك وأمام مجموعة من علماء المسلمين. يوحنا الدمشقي طرح الأسئلة دي. انتبهوا للكلام ده يا جماعة، كلام مهم جدا. ومن هنا بدأت المشكلة، من هنا العالم الإسلامي نفسه لقى نفسه قدام الصدمة، قدام صدمة مش قادر يطلع منها.

مش عارف يتعامل معها الى اليوم، الى اليوم مش عارف يتعامل معها. الاسئله اللي طرحها يوحنا الدمشقي كانت كالاتي. السؤال الاول وجهه لعلماء المسلمين، هل تؤمنون ان القران كلمه الله؟ كانت الاجابه باجماع علماء المسلمين اللي واقفين قدامه، ويزيد ابن عبد الملك يزيد الثاني بيشاهد المشهد، قالوا نعم هو كلمه الله. رجع سال سؤال ثاني ثم قال، هل تؤمنون ان المسيح بحسب القران هو كلمه الله؟ رد علماء المسلمين بالاجماع، نعم هو كلمه الله. السؤال الثالث ثم قال لهم، هل تؤمنون ان القران كلمه الله مخلوق ام غير مخلوق؟ على طول بدون تفكير، بدون اي تفكير طبوا على طول، هو كان عايز يوصل للنقطه دي، فقالوا هو غير مخلوق فهو ازلي بازليه الله. هو غير مخلوق، هو ازلي بازليه الله. فقال لهم، اذن يكون ايضا المسيح باعتباره كلمه الله يكون غير مخلوق ويكون ازلي ايضا، اذن هو الله الظاهر في الجسد ويجب عبادته. وقرأ عليهم يوحنا الدمشقي، كان فقيه جدا جدا جدا بالاسلام، وكان حافظ جدا جدا جدا القرآن، كان حافظه بكذا بقراءاته. قرأ عليهم هذا النص القرآني اللي موجود في سورة النساء 171، وده نص معروف، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم فأمنوا بالله ورسله. وراح قايل حاجة مهمة تانية جدا أمام علماء المسلمين، قال لهم بحسب هذا النص القرآني نخرج إلى حقيقتين مهمتين. الحقيقة الأولى أو حقيقتين هامتين، الحقيقة الأولى أن المسيح هو كلمة الله بنفس الطريقة التي تفكرون بها أن القرآن هو كلمة الله. فإن كان القرآن غير مخلوق فالمسيح يكون غير مخلوق، وإن كان القرآن أزلي باعتباره كلمة الله يكون المسيح أزليا باعتباره كلمة الله، فيستحق المسيح العبادة ويكون المسيح هو الله الظاهر في الجسد. وقال الحقيقة الثانية، أن القرآن ذكر أن المسيح روحا منه فهو روحا من الله، والله وروحه كيان واحد، والله ليس منفصل عن روحه، وما دام المسيح هو روح الله ولا يمكن فصل الله عن روحه، إذن يكون المسيح هو أيضا الله ويجب عبادته. وهنا الدنيا اشتعلت، وخرج فرقة تسمى في العالم والتاريخ الإسلامي بفرقة المعتزلة. وفرقة المعتزلة جاية من الاعتزال. قدام المطب ده قالوا احنا وقعنا في مشكلة، نخرج منها ازاي؟ نادوا بما يسمى خلق القرآن، وقالوا القرآن مخلوق، ومن هنا بدأت الحكاية. ومن هنا الى هذا اليوم من 1400 سنة العالم الاسلامي في صراع، لا يعرف العوام عنه شيئا. العوام دول ناس يعني ادي لهم اللبن، القشور بتاع الاسلام، ما يعرفوش عنه حاجة، لكن جميع المثقفين وكل الأزهريين يعرفوا هذا الصراع اللي ممتد لليوم. العنوان الكبير واللي اتحط عليه جمل كتيرة وكتب فيه كتب كتيرة وتقال حوله كلام كتير، القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ واللي قال كده وقع في مشكلة، واللي قال كده وقع في مشكلة، اللي قال مخلوق وقع في مشكلة، واللي قال غير مخلوق وقع في مشكلة. هطرح على حضراتكم بعض الأسئلة بناء على هذا الأمر، وبعد كده هتكلم في المذاهب الإسلامية قالت إيه. في ناس حبوا يلعبوا في النص، قالوا لهو خالق ولا هو مخلوق، هو كلام الله. طيب يا حبيبي يا عزيزي يا أخي المسلم، حاجة من الاتنين ملهمش تالت، هاختلك حاجة من الاتنين ملهمش تالت في العبارتين.

دول يا خالق يا مخلوق، لا يوجد ثالث بينهما. تلعب لي بقى بالألفاظ، ده معناه انك متورط. تحاول توجد لي كلام وتقول لي هو كلام الله بس لا خالق ولا مخلوق، معناه انك متورط، معناه انك مش عارف تقدم حجة، معناه انك مش عارف تقدم تعريف. ما هو مفيش ثالث يا جماعة، هتولي حاجة يا خالق يا مخلوق. هل في ما بين الخالق والمخلوق شيء ممكن نقوله، شيء تعريف ثالث ممكن نقوله؟ يا خالق يا مخلوق أخي المسلم، يا خالق يا مخلوق، ما لهمش ثالث. فهل نستطيع أن نقول عن شيء لا خالق ولا مخلوق؟ ده السؤال الأول اللي بوجهه لكل عموم المسلمين. أهلا بكم جميعا، وأنا من هذه المنصة أقول وأنا أثق في كلامي، لن يستطيع مسلم سني كان أم شيعي أم ينتمي إلى المعتزلة بذهنه بس مش بيقدر يصرح عشان ما يكفرش، أو منتمي إلى الأشاعرة، لن يستطيع أحد أن يجيب على هذا السؤال. هل نستطيع أن نقول عن شيء لا خالق ولا مخلوق؟ وإذا كان الإجابة بنعم، فما هو هذا الشيء الذي يمكن أن نقول عليه أو نطلق عليه أنه لا خالق ولا مخلوق؟ هل هناك أمثلة يمكن طرحها لنقول أن هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق؟ دول ثلاث أسئلة، دول ثلاث أسئلة أنا بوجههم، وأنا متأكد أنه مفيش مسلم هيجاوب عليهم، مفيش مسلم هيجاوب هيلعب بالألفاظ والكلام. عشان كده المعتزلة ابتدعوا ما يسمى علم الكلام، اللي هو ازاي تخرج من المطب بعبارات معينة. العبارات دي ما بتجاوبش على الأسئلة، بس تصيغ عبارات كده ينبهر بها عموم الناس وعامة الناس. هطرح الأسئلة تاني، هطرح الأسئلة تاني. يا خالق يا مخلوق، مفيش تالت. فإذا كانت الإجابة أن هناك شيء ثالث يمكن أن يقال عليه أنه لا خالق ولا مخلوق، فهل نستطيع أن نقول عن شيء أنه لا خالق ولا مخلوق؟ ده سؤال. وما هو الشيء الذي يمكن أن نقول عليه لا خالق ولا مخلوق؟ سموه لي، سمي لي الشيء ده اللي هو لا خالق ولا مخلوق في النص كده. طب ادي لي تعريف لي، يسمى ايه لا خالق ولا مخلوق؟ تعريفه الجديد ايه؟ المصطلح الكلامي او المصطلح اللفظي او العبارة اللفظية اللي يمكن ان نطلقها على لا خالق ولا مخلوق. رقم ثلاثة، هل هناك امثلة يمكن طرحها ان هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق؟ رقم اربعة، وما هو وجه الاستدلال، وما هي الادلة القاطعة على ان هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق؟ هتقول لي في حاجة هي لا خالق ولا مخلوق، اديني الأدلة والاستدلال اللي انت استدلت عليه. استدلالك قائم على ايه؟ طرحك قائم على ايه؟ الغير مخلوق يعني أزلي أبدي سرمدي قديم. الغير، تعريف الغير مخلوق يعني، روح لأي صفحة، روح لأي عالم واسأله ما هو تعريف الغير مخلوق. الغير مخلوق يعني أنه أزلي أبدي سرمدي. سؤالي الرابع، هل هناك شيء أزلي أبدي سرمدي بخلاف الله؟ هل هناك شيء أزلي أبدي سرمدي بخلاف الله؟ الأسئلة هو أنا قاعد هو لسه قدامي 49 دقيقة اللي قابل التحدي وقابل المناظرة في الموضوع ده. أهلا وسهلا بالكل، لموا نفسكم وتعالوا كلكم، تعالوا لي كلكم، جاوبوا على الأسئلة دي، جاوبوا على الأسئلة دي. هل هناك شيء أزلي أبدي سرمدي بخلاف الله؟ وإن كان هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق، إذن هو أزلي كأزلية الله. وهل اللوح المحفوظ الذي عليه القرآن مكتوب بحسب النص القرآني أزلي أم محدث؟ يعني محدث يعني تحدث، يعني اتعمل، يعني له زمن، له بداية. إجابتك فين؟ اللوح المحفوظ أزلي ولا محدث؟ لو قلت أزلي يبقى فيه اتنين أزلي،

الله واللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ ده شيء خارج عن الله. يبقى أنت عملت حاجة اسمها أنك ضربت في مقتل أقدمية الله، وجعلت أقدمية الله أن هناك اثنين يتصفوا بصفة الأقدمية، الله واللوح المحفوظ. لو قلت اللوح المحفوظ مخلوق يبقى اللي عليه مخلوق، يبقى مش أزلي، يبقى مخلوق. هل اللوح المحفوظ الذي عليه القرآن مكتوب عليه القرآن أزلي أم محدث؟ وأيهما أسبق، القرآن أم اللوح المحفوظ؟ وهل تكلم الله بالقرآن في الأزل؟ وده سؤال سادس، وأنا قاعد أهو قدامنا 47 دقيقة بفكر المسلمين، قدامي 47 دقيقة قبل انتهاء الحلقة. اللي عنده الشجاعة والجرأة أن يرد على الأسئلة دي أهلا وسهلا بيه. هل تكلم الله بالقرآن في الأزل؟ هل يمكننا أن نقول أن الله أزلي وأيضا القرآن أزلي زيه؟ يبقى في اتنين أزلي، يبقى في اتنين يتصفوا بصفة الأقدمية، يبقى أنتم جعلتم لله شريك. يبقى مين هو المشرك؟ من جعل لله شريك في الأزلية والأقدمية. من هو المشرك الكافر؟ من جعل لله شريك في الأزلية والأقدمية. إن قلت عن القرآن غير مخلوق فهو أزلي، وإن قلت عن اللوح المحفوظ غير مخلوق الذي وجد عليه القرآن فهو أزلي. يبقى أنت يا حبيبي يا مسلم، أنت اللي بتعبد ثلاثة، أنت من تعبد ثلاثة بدون ما تدري وبدون ما تفكر، ولا أنت واخد بالك ومتساء كده وعمال تتنمر وتنظر على الإيمان المسيحي، وأنت اللي مشرك وأنت اللي كافر وأنت اللي جعلت ثلاثة أقدمين، الله والقرآن واللوح المحفوظ، وأنت اللي جعلت ثلاثة أزليين، الله والقرآن واللوح المحفوظ. أجبني يا مسلم. فإما أن يكون القرآن واللوح المحفوظ أزلي أو لا أزلي، فإن كان الشيء غير أزلي إذن فهو محدث، وكل محدث فهو مخلوق لأنه داخل المكان والزمان، ولأنه لم يكن موجودا في زمان ومكان ما قبل وجوده. ولو كان القرآن أزليا إذن فكل ما فيه من نصوص وآيات وأحكام هي ليست أزلية. لو كان القرآن أزليا، وده مطب بقى، هحط افتراض هنا وانا عارف المسلمين مش عارفوا يفلفصوا فيه، مش عارفوا ياخدوا ويدوا فيه. سؤال او الافتراض، لو كان القرآن أزليا، لو كان القرآن كلام الله الأزلي أزليا، إذن وجب ان يكون كل النصوص والآيات والأحكام التي جاءت في القرآن هي أزلية كأزلية القرآن. طيب وإيه المشكلة يا عم أندرو؟ إيه المشكلة في الموضوع ده؟ المشكلة إن كل ما فيه من نصوص وأحكام هي أزلية، هي مقدرة من الله. يعني يا جماعة، ما القرآن بقى أزلي، كلام الله أزلي، موجود على اللوح المحفوظ أزلي، يعني يعني اللي في القرآن لازم يتم بحذافيره. إذن أي واجب حدوثها ولا دخل للإنسان وإرادة الإنسان بيها، هو لازم يعملها. إذن منع التبني وزواج محمد من زينب بنت جحش أزلي، الله عايزه كده، يبقى بتلومه ليه في القرآن؟ بتلومه ليه؟ ما هو أزلي، أنت عايزه كده بتلومه ليه؟ إذن المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي أزلي، أزلي، الله عايزه كده والله عايزها كده أزلي، يبقى بيرفض ويقبل ليه؟ بشروط. إذن عبس وتولى إذ جاءه الأعمى أزلي، هذا مقدر عليه ومكتوب عليه أزليا أن محمد لابد أن يفعل هذا حتما، لأنه أزلي، لأن كل النصوص أزلية، لأن كل الكلام أزلي، لأن كل الحكايات أزلية. هتخرجوا من المواضيع دي إزاي؟ كيف يكون القرآن أزلي غير مخلوق وهناك أحداث كثيرة في داخل الزمان والمكان؟ الأمر بالاقتتال، مشكلة بني قريظة،

مشاكل كتيرة في الميراث، إضافات عمر للقرآن، تغيير القبلة، الناسخ والمنسوخ. كيف يكون القرآن أزلي وفيه ناسخ ومنسوخ؟ تغيير الأحكام، تغيير الأحكام. فعلى الله في الأزل نفسيا وفكريا كان يجلس ويردد منذ الأزل. انتبه للسؤال ده، لو القرآن أزلي، كلام الله الأزلي، يبقى الله في الأزل قبل أن يوجد الوجود، في الأزل قبل أن يوجد الوجود، ذهنيا وفكريا بيردد شتيمة أبي لهب: تبت يد أبي لهب وتب. يعني إلهك، لأنك جعلتك الآية دي نص من القرآن ولا مش نص من القرآن؟ نص من القرآن، نص من القرآن. وطالما نص من القرآن وأنت تؤمن أن القرآن غير مخلوق أي أزلي، يعني إلهك منذ الأزل قبل الوجود، قبل الوجود قاعد يشتم في أبي لهب: تبت يد أبي لهب وتب. لأنها مش محدثة، مش حادثة في الزمان، أنت جعلته أزلي. إذا من الأزل بيشتم أبو لهب، من الأزل بيقول محمد هيشتهي زينب، من الأزل بيقول محمد هيحرم على نفسه ماريا ارتضاء لعائشة، وأنا هلومه في القرآن بعد كده، مع أن ده في الأزل، مع أن ده في يا جماعة أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا وقعتوا نفسكم مشكلة كبيرة جدا. كيف تكون آيات الناسخ والمنسوخ أزلية؟ ده السؤال السادس أو السابع. كيف تكون آيات الناسخ والمنسوخ أزلية؟ السؤال هنا، فهل الله شرع الحكم في الأزل ونسخه أيضا في الأزل قبل وجود البشر؟ إيه ده؟ الجنان ده؟ إلا معقول ولا منطق ده؟ لو أنت قلت القرآن أزلي يبقى الأحكام اللي جوه القرآن أزلية، طب والناسخ والمنسوخ أزلي، يعني الله طلع آية في الأزل وهو في الأزل نسخها في الأزل، الله طلع حكم في الأزل وهو في الأزل نسخ الحكم في الأزل. إيه الإله ده؟ وقعد في الأزل ينسخ ويعدل ويغير ويبدل، قاعد كده في الأزل، ده لسه ما أنت بتقول القرآن أزلي، أنت بتقول القرآن أزلي، إذن الله بتاعك قاعد في الأزل ينسخ ويبدل، ينسخ ويبدل، ينسخ ويبدل ويغير ويبدل. الآية دي مش عجباني، حط الآية دي، والاتنين في الأزل، الحكم ده مش عاجبني، المسلمين هيزاقوا منه، حط الحكم ده في الأزل، الناسخ والمنسوخ في الأزل. يا جنان، يا لا منطق، يا جنان، بتفكروا إزاي؟ يا لا منطق. طيب خدوا الإنس، خدوا بقى الآية دي، خدوا الآية دي، شيوخ المسلمين اسمع الآية دي، إخوات المسلمين اسمعوا الآية دي، إخواتنا المؤمنين المسيحيين اللي بيتكلموا مع المسلمين، الآية دي مقتل للقرآن، ناسفة لفكرة أزلية القرآن. الآية دي الأنفال 66، وأنا بقول الكلام ده وأنا قاعد أهو لسه قدام 40 دقيقة للي عايز يدخل يناظر ويجادل. الآية دي الأنفال 66 ناسفة للقرآن، لأزلية القرآن. يقول إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، علم، خفف وعلم. طب قبل ما يخفف ما كانش يعرف؟ ما كانش يعلم؟ طب المعرفة هنا وتغير المعرفة وتغير العلم في الأزل برضو؟ ما ده نص قرآني، ده نص قرآني. يعني الله في الأزل في آية الأنفال 65 نزل حاجة، وفي الأنفال 66 في الأزل، يا سلام على الجنان، يا سلام على الجنان. و66 في الأنفال في الأزل أيضا قال لك إيه؟ والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 200 وأن يكن منكم 1000. يعني هو ده اختيارات؟ والله في الأزل عنده اختيارات؟ والله في الأزل يمكن 100 صابرة تغلب 200 ويمكن 1000 يغلبوا 2000؟ الجنان ده، الكلام ده في الأزل يا جماعة. إن كان القرآن أزلي غير مخلوق، كيف تتعامل مع هذا النص القرآني؟ والآن خفف الله عنكم وعلمه

أن فيكم ضعفا. هتتعامل معاه إزاي؟ هتقول فيها إيه؟ بعد كده كيف وإن كان القرآن أزلي، أزلي كيف يلوم القرآن محمد ويعاتبه في صورة التحريم مع أن القرآن أزلي وآياته أزلي؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طب ما أنت أزلي بتلومه ليه؟ أزلي بتلومه؟ ما وجه الفائدة من اللوم هنا إن كان القرآن إقرار أن محمد هيعمل كده ولازم هيعمل كده ولازم هيخاف من عائشة ولازم هيمتنع عن نكاح ماريا ولازم مش عارف مش هياكل ومش هيشرب المغافير ولازم ولازم ولازم؟ طب ما ده مكتوب عليك يا حبيبي، مكتوب عليك، بتلومه ليه؟ ما هو أزلي، أزلي. حاجة تالتة، لو كان القرآن أزليا لنسف فكرة أسباب النزول. أسباب النزول ما عادش ليها فايدة. يقول لك الآية دي نزلت بمناسبة كذا، الآية دي نزلت عشان ترد على فلان، الآية دي نزلت عشان تعاتب المؤمنين إن هم تخلوا عن الجهاد، الآية دي نزلت عشان كذا. طب ما ملاش فايدة بقى، لأن القرآن أزلي، القرآن أزلي خلاص، فض اللعبة دي، ما فيش حاجة اسمها أسباب النزول لأن القرآن أزلي. عندنا كذا مطب، كذا مطب. خليني الأول أخد تليفون، بيقولوا في معانا، أنا مش شايف التليفونات، في حد تاني موجود؟ طيب خلونا نشوف رأي المذاهب المختلفة في معضلة خلق القرآن. أول حاجة المعتزلة، فحين قرر المعتزلة أن القرآن مخلوق كانت حجتهم تقوم على ثلاث دعائم. الأولى أن كل شيء ما عدا الله تعالى مخلوق لله تعالى، وهو خالق كل شيء، هو خلق كل شيء، فاعتبر القرآن شيء، ولأن القرآن شيء قالوا ولأن القرآن شيء إذن القرآن مخلوق، والقرآن لا يمكن إلا أن يكون غير الله تعالى، قالوا القرآن حاجة والله حاجة، فلا يمكن أن يكون إلا أن يكون مخلوقا. ده قول المعتزلة وده الرأي الأول. الحجة الثانية اللي أقاموا عليها المعتزلة أن القرآن مخلوق، قالوا أن القرآن مكون من حروف وكلمات ينطق بها الناس، وليس القرآن إلا تلك، وهذا لا يمكن أن تكون إلا مخلوق غير مخلوقة، إلا لازم تكون مخلوقة. ليه؟ لأن الحروف فيها تسلسل وتتابع. وهنا بقى في مطب لأهل السنة والجماعة، القرآن عبارة عن حروف، لو كان القرآن نطق الله الأزلي بحروفه وكلماته، انتبهوا للكلمة دي يا جماعة، يبقى إذن وقعتوا في مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن الكلمات عبارة عن حروف متسلسلة، فالحرف الأول يأتي بعد الحرف الثاني، يعني في أولية وأسبقية في الحروف، وفي إزالة وتثبيت للحروف، وده معناه أن كلام الله فيه أولوية وأسبقية، وده معناه أن كلام الله فيه إزالة وتثبيت، يبقى كلام الله متغير والمتغير ليس إله. هتطلعوا من المطب ده إزاي؟ هتطلعوا من المطب ده إزاي يا أهل السنة والجماعة؟ فالمعتزلة قالوا أن القرآن مكون من حروف وكلمات ينطق بها الناس، وليس القرآن إلا تلك، وهذه لا يمكن أن تكون غير مخلوقة، يعني لا يمكن أن تكون أزلية، لأنها تقوم بالمخلوقين عند النطق بها وعند كتابتها. ده شغل المخلوقين، اللي هو يقول حرف وحرف يلغي حرف وكلمة تلغي كلمة وحرف يسبق حرف، ده شغل المخلوقين لأن في تسلسل وتتابع. الحجة الثالثة، قالوا لو كان القرآن غير مخلوق لكان قديما، لأن غير المخلوق لا ابتداء له، وما لا ابتداء له لا يمكن إلا أن يكون قديما، وبذلك تعدد القدماء كما قال النصارى في شأن عيسى عليه السلام. ما هم كانوا مغلولين، المعتزلة دول مغلولين من يوحنا الدمشقي، مغلولين، فهو ما مفهوموش الثالوث، اعتبروا ان الثالوث تعدد،

قال لك لو قلنا القرآن أزلي يبقى فيه تعدد للقدماء، الله والقرآن الاثنين أزليين، يبقى إذن وقعنا في خيط التعدد. عرفت يا مسلم ان انت اللي بتؤمن بالتعدد؟ عرفت يا مسلم ان انت اللي بتؤمن بالاثنين والثلاثة مش المسيحيين؟ ليه؟ لانك بتعتبر الله القرآن اللوح المحفوظ. وسلم لي بقى على التعددية والوحدانية والتوحيد. انت ما عندكش توحيد، انت بتخدع الناس، ما عندكش توحيد. توحيد الله في ربوبيته واسماءه وصفاته فين؟ فين توحيد الله هنا؟ ما انت عملت تعددية للقدماء، الله والقرآن واللوح المحفوظ، عملت تعددية، عملت تعددية للقدماء. كان دافع المعتزلة في خوضهم في كلام الله مخلوق هو أو قديم الرد على يوحنا الدمشقي، وبحسب كلامهم كان يضلل المسلمين بحسب رأيهم، وذلك التعبير عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وكان قطع السبيل عليه أن يقال أن كلمة الله مخلوقة لله تعالى والقرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى، فينقطع الطريق عليهم وترد السهام إليهم. يعني المعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق عشان يطلعوا من المطب اللي يوحنا الدمشقي زنق كل المسلمين فيه إلى هذا اليوم، فقالوا إيه؟ نقول بقى القرآن مخلوق وخلاص. أصلحنا لو ما قلناش أن القرآن مخلوق زنقنا نفسنا. طب زنقنا نفسنا ازاي؟ ما المسيح كلمة الله، هنقول القرآن كلمة الله، المسيح كلمة الله. لو قلنا القرآن أزلي يبقى إذن المسيح أزلي. خلينا نقول القرآن مخلوق ونتكفر عادي على إن نفضل نقول إن المسيح مخلوق، لأن لو قلنا المسيح مش مخلوق يعني خالق، يعني أزلي، يعني صرمدي، يعني أبدي، يعني الإله. ذهب المعتزلة إن القرآن محدث مخلوق لأنه ليس صفة من صفات الله القديمة. قالوا القرآن مش صفة من صفات الله القديمة، القرآن كلام الله والكلام فعل وليس صفة، فهو من هذه الزاوية ينتمي إلى مجال صفات الأفعال الإلهية ولا ينتمي إلى مجال الصفات الذاتية، وهم لا فاهمين صفات ذاتية ولا فاهمين صفات أفعال. والفارق بين المجالين عند المعتزلة أن مجال الصفات الأفعال مجال يمثل المنطقة المشتركة ما بين الله والعلم، في حين أن مجال صفات الذات تمثل منطقة التفرد والخصوصية للوجود الإلهي في ذاته، أي بصرف النظر عن العالم، أي قبل وجود العالم وقبل خلقه من العدم. وتفصيل ذلك أن سنة العدل الإلهي لا تفهم إلا في سياق وجود مجال لتتحقق فيه هذه الصفة، وصفة الرزق لا تفهم إلا في وجود مجال تتحقق فيه صفة الرزق اللي هو المرزوق. رازق مرزوق، في رازق في يبقى لازم يبقى فيه إيه؟ مرزوق. في علم يبقى لازم فيه مجال يظهر فيه العلم. ونفوا صفة الكلام عن الله التي تستلزم وجود المخاطب، وده بقى وقعوا فيه مشكلة. وحتى الحنبلية والأشاعرة وكل اللي جم بعد كده ما عرفوش يتعاملوا مع الجزء ده. يتنفي الكلام عن الله يتقول الله له كلام. لو قلت الله له كلام كان بيكلم مين في الأزل؟ ها؟ هتردوا تقولوا ايه؟ يتنفوا الكلام عن الله فتجعلوا الله بلا كلام؟ بلا كلام؟ يتقولوا أن الله ليه كلام، يا كلام الله مخلوق يا كلام الله أزلي. لو قلت كلام الله أزلي هتوصل لمشكلة كبيرة جدا. طالما كلام الله أزلي كان بيكلم مين في الأزل؟ ما هو يا كلام محدث يا أزلي، يتواجد في زمن ما يا أزلي. فالمعتزل قالوا إيه؟ قالوا إذا قلنا أن الله له كلام أزلي يبقى وجب أن يكون فيه مخاطب، حد بيكلمه، فبالتالي وقعنا في التعددية، لأن المخاطب اللي موجود لازم يكون أزلي بوجود أزلية الله. وقعنا في التعددية بحسب وجهة نظرهم. بس الحقيقة بقى هم خايفين يقولوا الكلام ده لأن ده كلام الإيمان المسيحي، أن الله أزلي وكلمته أزلية. المعتزلة

وقعوا في ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى ما عرفوش يفرقوا ما بين صفات الله الجوهرية الذاتية وصفات الله العاملة، لخبطوها. المعتزلة ما عرفوش يفرقوا ما بين كلام الله وأثر الكلام. المعتزلة ما عرفوش أو خافوا يفكروا في السؤال الجوهري أن الله كان يكلم من في الأزل. كان يكلم من في الأزل. الشيعة الإمامية قالوا إيه بقى؟ ده كلام المعتزلة. الشيعة الإمامية قالوا إيه؟ ما ندخلش اللعبة دي. يعني قالوا إيه؟ القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، هو كلام الله. طب يعني يا حبيب؟ ما نعرفش. طب فصل الجملة دي؟ ما نعرفش. هروب من زمان، من أيام ما الخليفة زنقهم، قالوا إيه؟ لما جم قدام المأمون والمحاكم قالوا إيه؟ لا خالق ولا مخلوق. طب إيه هو كلام الله؟ طب اشرح لك. ما نعرفش، ما نقدرش نتكلم أكتر من كده. الزيدية الشيعية اللي هم الحوثيين قالوا الكلام، القرآن محدث مخلوق، لأنه بيتعامل مع أشياء موجودة في الحياة، وفي أسباب للنزول، وفي مواقف حياتية تدخل فيها القرآن خاصة بأمور محمد والمعارك والجهاد وكل الكلام ده كله. القبضية اتفقوا اتفاق كامل مع المعتزلة، قالوا إيه؟ قالوا بخلق القرآن من الناحية العقائدية. الأشاعرة اللي هم الأزهر سكتوا خالص، ما رضوش يتكلموا، لحد ما ظهر واحد اسمه أبو الحسن الأشعري، عشان كده هم تسموا الأشعرية أو الأشاعرة نسبة إلى هذا الأصل. قالوا إيه؟ وهو كان في الأصل معتزل، وبعد كده لما لقى أنه المعتزلة هيقتلوهم وقت المتوكل، الخليفة المتوكل، قال لك اعتزل اللعبة دي، وراح مغير فكره واخترع حيلة لغوية فكرية، وقال إيه؟ كلام الله نوعين. النوع الأول كلام الله النفسي قائم بذاته، ليس فيه حروف ولا أصوات، ليس له تقديم ولا تأخير، وهو غير مخلوق. النوع الثاني الكلام اللفظي، وهو ما داخل المصحف وما نقرأه وننطق به ونجوده، وهو حروف وأصوات نزلت على النبي، وهو ترجمة لما نزل من الكلام النفسي من الله عن طريق جبريل، وهو مخلوق. وما حلوش المشكلة، هم لعبوا بالألفاظ لكن ما حلوش المشكلة، وتشابهوا أو أقول سرقوها من مفهوم الإيمان المسيحي عن مفهوم كلمة الله، أن هناك فرق ما بين أزلية الكلمة وما بين أثر الكلمة. هم حاولوا يلعبوا في الأزواء. الماتريدية قالوا إيه؟ قالوا أن الكلام المسموع والمطبوع والمنسوخ في المصحف هو محدث، هو مخلوق، والكلام الحقيقي هو صفة أزلية قديمة بوجود الله ليس لها صوت. يعني قال لك إيه؟ القرآن في فكر الله أزلي، والقرآن لما اتنقل يبقى محدث، وده ضد مسكوا العصاية من النص زي الأشاعرة، مختلفين شوية عن الأشاعرة. السؤال هنا، هل كلام الله النفسي بيصدر أوامر نفسية سوف تحدث في الزمان والمكان؟ لو كان القرآن كلام الله النفسي، فهل كلام الله النفسي صادر لأوامر نفسية سوف تحدث في الزمان والمكان مرتبطة بأحداث وأفعال البشر؟ ده مطب لا الأشاعرة ولا الماتريدية هيعرف يجاوبوا عليه. السلفية اعتبروا الأشاعرة اللي هم الأزهريين مخانيث المعتزلة، أنهم معتزلة جبناء. أحمد بن تيمية أو ابن تيمية كتب كتاب اسمه التسعينية، ينفي 90 حجة عقلية ونقلية، ينفي بها حجة الأشاعرة لأن القرآن كلام الله النفسي. فقال لك في صميم اللغة ما فيش حاجة اسمها كلام الله النفسي، لأن دي لغة، واللغة هي مرتبطة بالكلام، فلا وجود لكلام بدون لغة، ولا وجود لغة بدون حروف، ولا وجود بدون حروف بدون صوت. وقال لك مخالفة للنصوص القرآنية، القرآن ما بيقولش كده، لأن القرآن فيه أمر ومناداة، الله نادى موسى فنودي يا موسى، فهل ده أمر نفسي ولا أمر محدث؟ وقال لك ملازم للمشيئة، يؤكد أن الله يتكلم متى شاء وإن شاء، وكلامه له صفة اختبارية ملازمة لله قديمة الأزل. فأحمد ابن تيمية نسف كلام الأشاعرة وقفرهم. والغريبة أن الأشاعرة والسلفية والماتريدية بيصنفوا أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم مقفرين بعض.

0: انا رحت للصوفيه مفيش اجابه، للشيعيه مفيش اجابه، للاشاعره مفيش اجابه، للمعتزله مفيش اجابه، للاباضيه مفيش اجابه، للسلفيه وابن تيميه لف بالكلام وما عندهمش اجابه. القران ايه يا جماعه، مخلوق ام غير مخلوق؟ وما زال السؤال مطروح امام العامه وامام الجميع. انا ما اعرفش تليفونات ايه معانا. اخونا سمعان، الاخ سمعان اهلا بيك من لبنان، اهلا وسهلا، اتفضل. الو،
1: الموجودين استاذ ماريو، بالموضوع هل اللوح المحفوظ هو ازلي او محدث؟ هو بنعمل له ابديت، يعني طالما في ناسخ ومنسوخ يعني في ابديت، يعني الله اكبر لم يكن يعرف من شوية.
0: يعني الله في الازل، لو اعتبرنا القران يا اخي سمعان غير مخلوق يعني ازلي، يعني الله في الازل بيطلع احكام وفي الازل بينسخ الاحكام.
1: عم يعمل تحديث يعني ب 23 سنه برساله محمد عمل تحديث للوح المحفوظ، الله اكبر، لانه ما كانش عارف المستقبل. لكن لما بنجي بنقول الله وكلمته، بناخذ سوره التحريم 12 ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هل النفخه التي ضخها بفرجها هي أزلية أو مخلوقة؟
0: ده صح.
1: هل نفخة من روحه نفخة روحية أزلية أو مخلوقة؟ ما نعرف شو محتوى النفخة يلي ضخوا فيها. لكن بالنسبة للأنفال 65-66 65 بتقول أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 100 أغيرها بأحد واتبهدلوا. نجي على الأنفال 66، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وأن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذن الله. هل الأنفال 65 لم تكن بإذن الله؟ ولماذا الأنفال 66 بإذن الله؟ هل المتكلم بالأنفال 65 لم يكن هو ذاته الله أكبر 65 بإذن الله؟ فإذا الله أكبر.
0: لا، وحاجة كمان يا أخي سمعان، هل الأنفال 65 في الأزل والأنفال 66 اللي هي عكسها في الأزل أيضا؟
1: نعم، لكن هو عم بقول بال 66 أنه بإذن الله رح يغلبون، هل بال 65 لم تكن بإذن الله؟
0: نعم،
1: ما كان شكك بحاله. لكن استاذي انا عملت اليوم تحديث جديد للشمس ولله اكبر، لانه الشمس لما كل يوم بتسجد تحت عرش الرحمن وتستاذن، يعني لما بيقول الرسول لابو ذر إلى أين تغرب الشمس؟ بيقول الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرش الرحمن فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن معها. أنا هيدي الخربطة كلها ما عجبتني، يعني كل يوم بدها تروح تستأذن من الله أكبر. كنت أنا عملت لها تحديث جديد، توماتيكي توماتيكي نص توماتيكي، يعني اليوم بلبنان بشهر أغسطس الشمس بأمر مني أنا بدون الله أكبر مجبورة تشرق الساعة 5:44 وتغيب على الساعة 6:07 بطوال شهر أغسطس. فإذا رح نريح الشمس دقيقتين مع ثانيتين الصبح تنام شوي زيادة. الغروب رح يصير بخلال شهر أغسطس بأمري أنا بدون أمر الله أكبر. الغروب يحدث الساعة 7:15 والشروق الساعة 7:43 بأمري أنا، ما بدي الله أكبر. بمصر، بمصر الشروق لشهر أغسطس غصب عن الله أكبر مجبر، تشرق الشمس الساعة 6:16 وتغيب الساعة 17:46 بأمري أنا بدون أمر الله ولا بإذن الله، بأمري أنا. هذا نزلتها بالجريدة الرسمية وتبلغ للشمس بأمري أنا، ممنوع تخلفها. أطول يوم أحدثته للعالم هو بنيويورك ب 21 جوان يعني شهر 6، بيكون الضوء 15:08، يعني أكثر يوم بنيويورك ب 21 ديسمبر بيكون الضوء 9:18. أنا أأمر الشمس متى تغيب ومتى ما تروح بقى عند الله أكبر تستأذن. شو مرة بيكون الرجال غايب عم يعمل جولة لمم، عم ياخذ طلبات السماء الدنيا، ممكن الشمس ما تلاقيه. لكن بالأوردر تبعي أنا بأمري أنا عملت له أبديت، ومجبر الشمس غصب عن الله أكبر وغصب عن شنبه يلي نزل ونفخ بفرج ابنة عمران وضخ ما ضخ فيه حتى حبلت. بالنورفيج عملت لها 4 أشهر ممنوع تغيب بالنروج، ب 19 أفريل ل 23 آب مجبورة الشمس تفضل في ضوء. أما الكسوف والشمس القمر والمنسيتون كمان عطيتهم أمر ب 27 أغسطس في كسوف للشمس غصب عن الله أكبر، وللقمر في كسوف ب 20 فبراير.

0: الكفريه بسنه 27. فاذا انا اعمر وليس الله اكبر، والشمس منا محتاج تاخذ امر من الله اكبر للخرفان، مني مجبور كل يوم الشمس حاملي ورق يختمها وتوقف عند السكرتيره وشوفي لي واذا بيطلعني واذا بينزلني. انا عملت جدولي وتحديث للشمس والقمر والله الله اكبر، وتطيعني غصب عن الله اكبر. خليها الشمس نهار واحد تحاول تزيع عن برنامجي لحتى طلعها مش من المغرب للمشرق، لحتى ابرمها طوع ونزول هي وربها. شكرا استاذ ماريو والمسيح معك
1: اندرو. شكرا حبيبي، ربنا يباركك. معنا فادي، اهلا بك فادي، تفضل.
2: سلام ونعمة أخ أندرو. أنا بس كنت عايز أقول حاجة، يعني أنت عندك سؤال هو مخلوق ولا مش مخلوق، أنا ما عندي إجابة، ممكن نقول مكتوب مثلا فنخرج من المعضلة دي. بس أنا عايز برضو أضيف على حاجة.
1: أيوة، المكتوب ده مخلوق ولا غير مخلوق؟
2: أنا بقول مكتوب.
1: ما أنا بقولك المكتوب ده مخلوق ولا غير مخلوق؟
2: المكتوب الله أعلم. أنا عايز أقول حاجة من ضمن الكلام الأزلي، يعني الآية اللي بتقول أفإن مات أو قتل، أنا مش متأكد الصراحة يعني. فاللي هو هل الكلام الأزلي مش عارف
1: ده بينسف. أنا بشكرك يا فادي، ده بينسف فكرة الأزلية. فهل الله في الأزلي مش عارف وإن مات أو قتل؟
2: مش عارف، بس ممكن يغير رأيه، أصلا ممكن تتنسخ ويتقتل.
1: اتفضل.
2: ربنا يبارككم برب.
1: شكرا حبيبي، ربنا يباركك. معنا جمال، اهلا بيك، اتفضل.
3: اهلا، مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا. على الهواء
3: ماشي. ممكن استنى الاخ اندرو.
1: انا حضرتك على الهواء، انا الاخ اندرو، اتفضل. ابعد عن الجهاز، اسمعني بس من التليفون لو سمحت يا اخي جمال، اتفضل. فقدنا الاتصال استاذ جمال. معانا مدام سوزي، تفضلي.
4: ايوه، مساء الخير يا اخ اندرو.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، تفضلي.
4: ربنا يخليك. سؤال تفضلي. ايوه سؤال.
1: ابعدي عن الجهاز من فضلك عشان ما يحصلش الصدى، تابعينا من التليفون بس، تفضلي.
4: هو سؤال خارج القناه. في مونتريال وفي كويبك في كندا منعوا اي حد يلبس صلبان؟
1: انا مش عارف، ما جاش الخبر قدامي، هحاول اشوف
4: عشان نعرف.
1: مش عارف صدقيني، هحاول هسال. حاضر، شكرا شكرا. معانا مصطفى. مصطفى قبل ما تدخل هتتكلم في الموضوع، اهلا بيك. مش هتتكلم في الموضوع هقفل عليك عشان نكون كل الامور واضحه قدامك. سمعني؟
5: ايوه
1: اتفضل. القران مخلوق ولا غير مخلوق؟
5: أولا نحن كأهل السنة بنؤمن أن القرآن غير مخلوق، وأي واحد يقول لك طيب أن القرآن سنة مخلوق سنة هو كافر.
1: يعني القرآن غير مخلوق يعني أبدي أزلي.
5: أيوة،
1: يعني أبدي.
5: صح كده،
1: يعني أبدي.
5: أيوة،
1: يعني أزلي.
5: أيوة أزلي.
1: يعني أنت عندك مخلوق. اتنين أزليين، الله والكلام والقرآن، يبقى أنت عندك تعدد وشرك.
5: لا ده مش مظبوط. اي واحد قلت لك من البدايه، اي واحد بيقول لك القران مخلوق.
1: ما تجاوب على سؤالي يا مصطفى، انت بتقول لي قلت لنا في البدايه اهل السنه بيؤمنوا ان القران غير مخلوق. غير مخلوق أيوة. يعني ازلي، يعني خالق، يعني انت خالق. عندك اتنين خالقين وعندك اتنين ازليين وعندك اتنين قدماء، يبقى عندك تعدد الهه يا مصطفى، الله والقران. ايهما اسبق، الله ولا القران؟
5: الله سبحانه وتعالى.
1: يبقى القران مش ازلي، يبقى القرآن مخلوق، لأن الأسبقية.
5: الأسبقية. القرآن غير مخلوق
1: يا حبيبي. أنت بتناقض نفسك مصطفى، أنت صاحي، أنت بتناقض نفسك. أنت بتناقض نفسك. أيهما الأسبق، الله أم القرآن؟
5: الله.
1: يبقى القرآن مش أزلي، واللي مش أزلي يبقى مخلوق.
5: غير مخلوق.
1: مخلوق.
5: أي واحد.
1: مخلوق يعني محدث، يعني ظهر في زمن ومكان. طيب يا مصطفى شكرا. شكرا يا مصطفى. للاسف الايباد فصل. مين معايا تاني؟ معانا من معانا الاخ ايميل، اهلا بيك، اتفضل. اخ ايميل، اخ ايميل، اخ ايميل، تابعنا من التليفون لو سمحت.

0: ابعد عن الجهاز اللي شغال. لحد ما الاخ ايميل يدخل اسامه عكاشه بيقول واحد بيعبد اله مصلوب. بص المسلم لما يزنق اسامه عكاشه ما عندوش جرأه يدخل يكلمني في الموضوع. ده عاده المسلمين لما يتزنق يبعد عن الموضوع ويحاول يخلق شبهه في الكتاب. يا حبيبي انا بتكلم عن موضوع تسبب في ازمه موجوده الى اليوم في الامه الاسلاميه. يا عم انا راجل كافر، يا عم انا بعبد اله مصلوب، بس جاوبني على السؤال، القران خالق ولا مخلوق؟ ازلي ولا محدث؟ دي فيها مشكله. مالك بقى اله مصلوب ولا مش اله مصلوب؟ مالك انت بالموضوع ده؟ جاوبني على طرح محدش في الامه الاسلاميه قادر يرد عليه. من وقت ما اطلقوا يوحنا الدمشقي محدش قادر يعرفه، ما عندهمش تعريف واضح. انا عرضت لكم كل اقوال المذاهب الاسلاميه كلها سنه وشيعه، مش عارفين يتعاملوا مع الموضوع ازلي ولا ابدي. ولو الحلقه فيها وقت هجيب لكم كلام ابن تيميه، هجيب لكم كلام احمد بن حنبل، هجيب لكم التضارب بين الاقوال، هجيب لكم ان الشخص نفسه بيناقض نفسه. ليه؟ لانه في ورطه، مش عارف يتعامل مع الامر، مش عارف يتعامل مع الامر. هل الاستاذ جمال او الاستاذ اللي كان الاخ رضا، اهلا بيك اتفضل. ابعد عن الجهاز لو سمحت يا اخ رضا، كلمني من التليفون بس لو سمحت عشان وقت الحلقه. الو رضا مصر، اهلا بيك.
1: خير.
0: ابعد لو سمحت، ابعد عن الجهاز، كلمني من التليفون بس. اتفضل.
1: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا، اتفضل.
1: سؤال بس للاخوه حبايبي المسلمين، اللوح المحفوظ.
0: اتفضل.
1: ايوه معاك.
0: انا سامعك، اتفضل قول، اتفضل.
1: اللوح المحفوظ محفوظ فين؟
0: هيقول لك في السماء عند الله.
1: سؤال للاخ، سؤال معلش. سؤال للاخوه المسلمين.
0: ما انا سامعك، اتفضل قول السؤال.
1: اللوح المحفوظ محفوظ فين؟
0: ما انت خلاص، انت شكرا، انا سمعت سؤالك. المسلم هيقول لك في السماء، بس هيقف مشكله. ايهما اسبق، الله ام القران ام اللوح المحفوظ ام الثلاثه ازليين؟ مش هيجاوب. ابن الرب اهلا وسهلا، اتفضل.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا بيك، اتفضل.
2: سلام المسيح لك يا اخ اندرو.
0: سلام الرب ليك، اهلا وسهلا، اتفضل.
2: الرب يباركك. انا من محبين البرنامج بتاعك ومتابعينه.
0: الرب يبارك.
2: انا طبعا مش من مصر، فبسالك سؤال. يعني هو اذا كان القران مخلوق ازلي، الله كان بيحط كلام في الازل واحكام واشياء زي كده، فمعناه محمد دجا خربط الكلام ده بتاع الله لما يقول الحديث النبوي. الحديث النبوي طبعا هو الحديث النبوي عن النبي. انا محمد. صحيح. فمعناه انا بس اسالك انه الكلام بتاع محمد هذا كاملا ما طلع، يعني كله كلام كذب وهرطقات على الناس، وما فيش يعني حقيقه في الكلام، لانه القران مخلوق ازل.
0: بص يا ابن الرب، عايز اطرح سؤال. يعني انت حطيت قدامي سؤال مهم جدا. ان كان القران غير مخلوق وازلي وقديم، يعني من قدم الله، بخلاف بقى التعدديه اللي وقعوا فيها والشرك اللي وقعوا فيها، كيف يعطى الله كتاب ناقص يكتمل بحديث محمد؟ فالصلاه اكتملت في السنه، الصوم اكتمل كل الكلام عنه في السنه، الحج اكتمل تماما في السنه، كل الفرائض وكل الاحكام وكل الحدود اكتمل من خلال السنه، فكيف تكون السنه مكمله وموضحه لكلام ازلي لله؟ يبقى كلام الله ناقص. معانا تليفون، مين تاني؟ اتفضل. مين معايا؟ ابن الرب، هل عندك اضافه قبل ما ناخد تليفون تاني؟ الو؟ طيب معانا ابن المسيح، اهلا وسهلا، اتفضل عشان وقت الحلقه.
3: سلام المسيح يا اخ اندرو.
0: سلام المسيح.
3: انا برضو بسال برضو يعني سؤال تكمله لكلام سيادتك، هل برضو القران ازلي ابدي؟ هل برضو اللي بينطبق على القران بينطبق على الاحاديث والسنه بما فيها الاحاديث الضعيفه والاحاديث الاحاديه والاحاديث المتواتره والاحاديث

0: اللي بتتلغي والكلام ده كله. دي حاجة. الحاجة التانية ده برضو ينطبق على برضو أهل الزط، والسؤال برضو يعني برضو قوة جماع محمد 40 رجل أسوها إزاي، ومين كان الحكم، وهل كان جابوا حكم دولي في الموضوع ده ولا وكانت
1: شكرا
0: أزلية
1: شكرا
0: ولا
1: يا أخي أب شكرا. جماع محمد في السنة مش في القرآن، أنا بتكلم عن القرآن، مخلوق أم غير مخلوق. معنا رضا محمد من مصر، أهلا بيك أستاذ رضا، اتفضل.
2: مساء الخير استاذ اندرو.
1: مساء النور، اهلا بيك.
2: انا حضرتك انا معجب ببرنامجك قوي.
1: اشكرك، اتفضل.
2: ربنا يديك الصحه ويخليك.
1: اشكرك حبيبي. انت اسمك رضا محمد؟ يعني انت لسه مسلم ولا امنت بالمسيح؟
2: حضرتك
1: سؤالي بس، لسه مسلم ولا امنت بالمسيح؟
2: لا انا امنت بالمسيح.
1: اشكر ربي لاجلك، ربنا يباركك، اتفضل مداخلتك. ايه
2: حضرتك هم عارفين كل حاجه،
1: ما احنا لازم نعرف. لا لا لا, لا. العامه يا اخ رضا مش عارفين اي حاجه في اي حاجه. 85% من المسلمين مش عارفين الكلام اللي انا بقوله، مش عارفين الورطه اللي هم موجودين فيها.
2: اقول لك على حاجه، هم عارفين كل حاجه بس الدريب ومخبيين.
1: طيب شكرا. هل عندك اي اضافه تانية يا اخ رضا؟
2: معلش يا ريت اللي يخش ما يخش وقت البرنامج.
1: أشكرك.
2: عشان بنحب نستفاد منه.
1: شكرا حبيبي، انا بحاول كده، انا عارف انه في مجموعه كده متسلطه عايزه تدخل تضيع الوقت لان ما عندهمش اجابات، فبالتالي عايزين يحولوا مسار الحلقه لنقاش تاني، لانه عارف ان المواضيع اللي بنتناقش فيها هنا في البرنامج وفي كل البرامج اللي في القرمة، المسلم ليس لديه جرأة ولا شجاعة أن يجاوب عليها. شكرا جدا أخ رضا، ده معانا النهاردة تاني عابر، الأخ ابن عابر ابن الرب، وده الأخ رضا. شكرا جدا، وأشكر رب لأجل عمل ربنا في بلادنا في مصر، كتير من العابرين بيقبلوا المسيح. هاخد الأخ محمد محمود، رغم تحفظي عليه لكن أتمنى أنه ما يدخليش في الكتاب ويجاوب لي على الأسئلة. أنا طرحت 10 أسئلة يا اخ محمد محمود، يلي مش اسمك الحقيقي، اتفضل.
3: يا معاك انا استاذ اندرو.
1: اتفضل.
3: الو.
1: القران مخلوق ام غير مخلوق؟
3: غير مخلوق.
1: يبقى ازلي.
3: ايوه ازلي.
1: يبقى عندك اثنين ازلي.
3: اقول لك حاجه،
1: عندك اثنين ازلي. لا لا اسمعني بس، ما تاخدنيش في دوكه. عندك
3: بس اسمعني.
1: لا لا لا مش هسمعك. عندك اثنين ازلي، يبقى انت متهم بالتعدديه الاقدميه.
3: على قلوب البشر جوز اندرو يترك الاسلام يدخل مسيحيه، فكتب ذلك عليك.
1: بتقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ مش سامع. قول ايه؟ قول
3: ان الله طلع على قلوب البشر فوق قلب اندرو هيترك الاسلام يدخل النصرانيه. سمعت كده؟
1: يعني انت لقيت على اللوح المحفوظ وفي القرآن ان اندرو في زمن ما ترك الاسلام والذهب للنصرانيه؟
3: يعني
1: اسمعني. لا لا اسمعني بقى، يعني قصه زينب بنت جحش ازليه؟
3: لا مش ازليه، مش ازليه، لانه ان الله طلع على قلوب البشر فوجئوا.
1: يا عزيزي انت تقول ان القرآن ازلي، ايات زيد ازليه ام محدثه؟
3: لا الله ازلي طبعا، الله ازلي.
1: انا لا سيبك من الله ازلي، كلنا عارفين ان الله ازلي. انت قلت ان القران غير مخلوق يعني ازلي. سؤالي بقى، ايات
3: غير
1: زيد
3: مخلوق
1: وزينب بنت جحش ازليه ام محدثه؟
3: لا دي القران تناولها والحديث تناولها ان قصه تحدث على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: تعرف يا محمد انت بتعمل ايه؟ تنقد نفسك بنفسك. انت في ورطه، انت مش عارف تطلع منها. قلت لي القران ازلي،
3: يبقى
1: اسمعني اهدى، هدى اعصابك كده، هدى اعصابك. وكان من الاولى انك تدخل باسمك الحقيقي، مش هتتكسف من اسمك الحقيقي. طب هدى اعصابك، انت تقول ان القران ازلي، اذا كلمات القران وحروف القران ونطق القران وايات القران ونصوص القران واحكام القران ازليه، لان القران ازلي. اذا آيات الخاصة بسورة الأحزاب 37، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أزلية أم محدثة؟ حادثة في الحياة في زمن. فقدنا الاتصال.

0: الاخ من حسين. اهلا بك اخ تحسين. اهلا بك اخ تحسين اتفضل. حسين ما هو اللي بيقول لي تحسين. اهلا بك اخ حسين اتفضل حضرتك على الهواء. اخ حسين ابعد عن الجهاز اعمل معروف فاضل 3 دقايق ابعد عن الجهاز اسمعني من التليفون بس قول السؤال بتاعك او الايضاح بتاعك اتفضل. اخ حسين ده هيضيع وقت. التليفون اللي بعديه مين؟ مين اللي بعديه؟ الاخ سمير من مصر اهلا بيك اتفضل.
1: الو
0: ايوه اتفضل حضرتك على الهواء.
1: انا هحاول اضيف حاجه بسيطه يعني. مكتوب عن السيد المسيح في القران ان هو كلمه الله.
0: نعم.
1: بيقول في الآية إن هو إذا قضى الله أمر أن يكون له كن فيكون.
0: ماشي.
1: معنى إن المسيح يكون كلمة الله فهو الكل اللي هو بيخلق الكلام أو بيخلق الأشياء.
0: يبقى هنا وقعت في مشكلة يا سمير والقائل بهذا الكلام وقع في مشكلة إن أصبح كن هي بتخلق كن. كن بتخلق كن، يعني كلام الله بيخلق كلام الله. لو قلنا المسيح مخلوق وهو كلمة الله وهذا الكلام ينطبق على القرآن أيضا. إيه؟ وهذا الكلام لو قلناه ينطبق على القرآن أيضا. اتفضل رأيك إيه يا سمير؟
1: بقول لحضرتك أنا بأكد على كلام حضرتك.
0: أنت بتأكد. أوكي شكرا.
1: الكون اللي هو بيخلق.
0: شكرا أخ سمير ربنا يباركك. أنا يعني المفروض اكمل موضوع واحنا مش هنطلع من موضوع القران والمصاحف واختلافات القراءات. وزي ما قلت بس ما بين قراءه حفص عن عاصم وقراءه ورش 5000 اختلاف. 5000 اختلاف ما بين قراءه حفص التي تقرا في مصر وقراءه ورش التي تقرا في المغرب. 5000 اختلاف. سؤال بقى، لو كان كلام القرآن كلام الله الأزلي، القراءات دي والاختلافات دي في الأزل، يعني الله عمال يعمل أبديت للقرآن وهو في الأزل قبل ما ينزله؟ طب والبشر هم اللي أوجدوه، هم اللي عملوا اللحن، هم اللي عملوا المد، هم اللي عملوا الشد، هم اللي عملوا الإضغام، هم اللي عملوا التشديد، كل شيء ده في الأزل ولا اختراع البشر؟ لو اختراع البشر يبقى البشر تعدوا على القرآن، يبقى اللي بيتقال النهاردة مش هو القرآن، ده اختراع البشر. موضوع كبير، وزي ما قلت في بداية الحلقة مفيش مسلم هيقدر يتكلم في الموضوع ده، و85% من عامة المسلمين ما يعرفوش حاجة عليه، والقضية ما زالت مستمرة، والانشقاق والتكفير ما زال مستمر، يكفرون بعضهم بعضا. هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ التلاعب بالألفاظ لمحاولة الخروج من المطب. والسبب يوحنا الدمشقي، والسبب أن المسلمين لا يعرفون الله لكنهم يعرفون عن الله. فهناك فرق شديد جدا وكبير جدا أن تعرف الله معرفة شخصية وأن تعرف عن الله مما يقال لك من اجتهادات وتصورات. هل هو مشبه؟ هل هو مجسم؟ هل صفاته عاملة؟ هل ممنوع توصيفه؟ هل ده كله يدل، كل هذه الحوارات تدل على أن الإله والوحي في الإسلام مجهول الهوية ومجهول التعريف. هنكمل موضوعنا بنعمة الرب. وكنت أتمنى أن أجد مسلمين بخلاف مصطفى يستطيعون، وبخلاف محمد محمود اللي وقع نفسه في مطب، يستطيعون الرد على أسئلتي. 10 أسئلة. اسمع الحلقة، اكتبهم، احفظهم، اسأل فيهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، اسأل فيهم أي عالم أزهري، وتعالى لي الحلقة الجاية أنا موجود مش غايب. إن استطعت الإجابة فعليك أن تجيب على أسئلتي. بنعمة الرب نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

مساء الخير والبركة والسعادة على حضراتكم أعزائي أحبائي المشاهدين في مصر والوطن العربي والعالم كله. ليلة من ليالي ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة كل 4-9 مساء زي ما احنا متعودين مع بعض. بذكر حضراتكم دايما كل مرة ما تخشوش على التليفونات دلوقتي، لما بتخشوا دلوقتي بتأذي نفسك وتأذي كل اللي وراك، لأن الخطوط كلها بتخش في بعض وبتعلق، فلما بنيجي نفتح التليفون ما بنعرفش ناخد تليفونك. أستأذنك وأتوسل إلى ذوقك إن بعد نص ساعة من دلوقتي تعال على نفسك، أجل متعتك في إنك تفتح التليفون وتعلقه لمدة نص ساعة، الساعة 9:30 إلى 5 بالظبط هستأذنك تفتح التليفون، عشان لما نسمع صوت حضرتك في التليفون ما يقطعش زي ما بنعاني كل أسبوع. طيب النهاردة محاضرتنا لطيفة

خفيفة رشيقة، هو هامة جدا، بعنوان أهم أرقام مبكرة لسلامة صحتك. إيه اللي إحنا هنقوله النهاردة؟ إحنا نقينا في الطب حاجة يعني خدت مني شوية وقت، 10 أرقام، 10 في وش العدد، هم 5 و5 و5، مهم إنك تعرفهم. لو عرفت الأرقام دي بالورقة والقلم اكتبهم معايا لو سمحت، جاهز ورقة وقلم، هنمليك 10 أرقام. إذا ال10 أرقام دول كويسين أنت بصحة جيدة، وتعمل عليهم تشيك أب كل شهر، كل شهرين، كل 3، كل 6، كل سنة، زي ما أنت عاوز. المهم ما يعديش عليك 6 شهور غير وأنت إيه عامل حسبة الأرقام دي، عشان تكمل بقية حياتك في سلام إلى مدى الأيام. والصحة أغلى ما في الدنيا صدقوني، الصحة لما بتروح ما بنعرفش نرجعها تاني إلا بصعوبة شديدة. الأرقام اللي أنا هقولها إذا ما كنتش عارفها يحصل لك تدهور غير محسوس لصحتك وأنت لا تشعر. يعني الأرقام دي عيبها إنها سايلنت، بيسموه دلوقتي، كان زمان نقول على رقم الضغط القاتل الصامت، دلوقتي بنقول الارقام دي ممكن تبقى عاليه لمده سنين وانت مش دريان او مش واخد بالك، وبعد شويه تكتشف انك انت ممكن تأذيت نفسك بانك انت مش مراعي الارقام دي. اولا، اول رقم لازم تبقى حافظه رقم ضغط الدم، اظن كلنا حافظينه او حفظناه مع بعض عبر الفتره القديمه اللي فاتت واحنا بنتكلم على ضغط الدم. الرقم ده لازم تحفظه، 120 عالي على 80 واطي او منخفض. الرقم ده اللي هو 120 على 80 لازم تقيسه، لانه للاسف الرقم ده لما بيعلى ليس له اي اعراض. اذا ارتفع ضغط الدم، الناس واخده فكره ان الضغط لما بيعلى بيجي لك صداع وبيجي لك مشاكل، لا لا لا لا خالص. صداع ضغط الدم غريب جدا، ان الوعاء الدموي يقدر يتسع ويستحمل الضغط العالي لغاية أرقام عالية. إمتى الضغط يعمل صداع؟ لو اتسع مرة واحدة، يعني لو ضغطك نط من 120 مثلا بقى 220 على 120 كده تحس بصداع، وصداع وترجيع وزغللة ويعني هتلم حواليك العالم بسبب الألم اللي انت فيه. أما أن الضغط يعلى شوية شوية، الاتساع التدريجي للوعاء الدموي بيستوعب كمية الدم لفترات طويلة يمكن سنين، والصداع ده مش عرض كومن في الضغط الدم يعني، فليس له اي اعراض ويسمى القاتل الصامت لهذا السبب. شويه ملحوظات على ضغط الدم. اولا، اوعى تقيسه اول ما تصحى من النوم. انا قلت الكلام ده بس بفكركم بيه، لانه دي غلطه شهيره انك اول ما بتصحى لازم تستنى من ربع لنص ساعه قبل ما تقيس ضغط. لماذا هذا؟ لان جسمك اول ما بيصحى من النوم يبقى عاوز يصحصحك، بتبقى نايم طول الليل هادي وعادي واكل زبادي في الركن البعيد في النادي، فالدم فجسمك بيبقى هادي والضغط بيبقى واطي. اول ما بتصحى جسمك يضخ كميه ادرينالين ونور ادرينالين وكورتيزول عشان يفوقك، وده اللي بيسموه فوره الصباح، يا فوره الصباح او المورنينج سبايك. ده ادرينالين كاذب بيطلع الصبح يرفع لك الضغط ارتفاع مؤقت. فأول حاجة استنى ربع لنص ساعة. تاني حاجة، فرغ المثانة من البول، لأن المثانة لو فيها بول بتضغط على أعصاب الحوض وترفع لك الضغط دون أن تدري. تلاتة، تقعد في مكان هادي برضو وأنت بتقيس الضغط لمدة 5 ل10 دقايق، مش أول ما تقعد تقيس الضغط، لأنك أنت أول ما بتقعد بتقيس الضغط متأثر بالحركة. ولازم تقعد القعدة اللي أنا راسمها دي، قاعد على كرسي ظهرك مسنود زي ما أنا قاعد كده، واخد بالك، وتحط دراعك على مستوى قلبك، وتحط الكف بتاع ضغط الدم على دراعك من فوق، بلاش الكف اللي على المعصم، تحطه هنا من فوق وتقيسه. طبعا دي طريقة في القياس، لكن دي اسهل طريقة للقياس يعني. تمام كده؟ يبقى اول رقم لازم تعمله انك تقيس ضغط الدم. لو سمحت، لو تتكرم علي عاوزك تقيس ضغط دمك وضغط دم ماما وبابا وجده اند تيتا، لو قدرت تقيس ضغط البواب قيسه، لان جده وتيتا بنفاجئ بكارثه بتحدث داخل البيوت واحنا مش داخلين واخدين بالنا.
تلاقي جده ربنا يديك الصحة وتيتا ربنا يديها الصحة بتفاجئ ان عندها جلطة.

الشر، انسداد في الشرايين. ليه؟ لان بقى لها سنين ما حدش قيس لها الضغط، او بتقيسه غلط، او بتاخد ادويه غلط. والارتفاع المفاجئ ده في الضغط لمده سنين بيضيق الشرايين وينشفها ويسد القناه بتاعت الشرايين، والشريان بيبقى طالع من القلب كبير حلو كده مبقلظ، وكل ما بيطلع لفوق يروح للمخ يصغر يصغر يصغر يصغر لما بيوصل لاحجام صغيره جدا. عشان كده شرايين المخ لما بتتسد بعيد عنك، الشريان اللي قد كده بيعمل بلوى قد كده، يعني ممكن شريان قد كده فوق في المخ يتسد قد النمنمه، يعمل لك جلطه في الايد وفي الرجل وفي العين وفي البق. فعشان كده انت ممكن تعيش بقيه عمرك بتخدم على حد عنده ضغط بعيد عنك يرقد في السرير بجلطه، لانك اهملت قياس الضغط. يبقى درس النهارده، هتقفل معايا الحلقه، جهاز الضغط تجيبه، تقعد على كرسي حاطط ايدك على ايد الكرسي، تحط الكف، تستنى 10 دقايق ربع ساعه مش اول ما تقوم من النوم، وتقيس الضغط. اذا لقيته عالي، حتى لو عالي علو بسيط، بستاذنك تروح للدكتور بتاعك وتقول له انا لما قست الضغط لقيته عالي. عايز اقول لكم معلومه يمكن ما تعرفوهاش، لو سافرت بره مصر هتلاقي الناس من كتر اهتمامها بضغط الدم في السوبر ماركت الكبيره بيحطوا في بيبقى في صيدليات بتبيع ادويه، طبعا كلها بروشتات. في الصيدليه دي عاملين حاجه ببلاش كده، عاملين لك جهاز ضغط محطوط على حامل، تقعد انت اللي تقعد وتحط ايدك جوه الكف كده، وهو يقفل على ايدك الكتروني يعني، وتدوس على زرار ويطلع لك القرايه بتاعتك، عشان لو لقيت ضغطك عالي تلجأ للطبيب بتاعك. يبقى أول قياس ضغط الدم. تاني قياس ده مهم جدا، هتجيب متر زي بتاع الخياطة اللي هو الخياطة بتقيس لك، أو الترزي بيقيس لك بيه، وتلفه حوالين وسطك عند منطقة السرة، وتشوف محيط وسطك كام، وتقيسهولي بالسنتي، وتقيس طولك. تقف على حيطة، تحط راسك على الحيطة وتعلم علامة وتقيس طولك. الرقم التاني، محيط وسطك لازم يبقى بالنسبة لطولك أقل من النص. مثال، حضرتك طولك 180 سنتي طول، يبقى محيط وسطك عند منطقة السرة لازم يبقى أقل من 90 سنتي. إذا لقيت إن محيط وسطك بالنسبة لطولك أكتر من 90 سنتي، دي بداية الكرش. والكرش مش شكلا يا جماعة، الكرش ده مش مجرد شكل يعني مش حلو، لا، الكرش معناه ان فيه تجميع لدهون البطن، ودهون البطن اللي بتتجمع داخل المنطقة الأحشاء دي تؤدي لمقاومة عنيفة للإنسولين والتهابات مزمنة. فلو لقيت ان عندك الكرش بتاعك ده كبير، ده معناه انك انت عندك مقاومة إنسولين وسمنة مبكرة، ومعرض بقى بعد الشر عليك لارتفاع ضغط وارتفاع كوليسترول وارتفاع يوريك اسيد وارتفاع الارقام الالتهابيه كلها. يبقى تاني رقم، محيط وسطك بالنسبه لطولك اقل من النص. حلو كده؟ يبقى حفظنا رقمين لغايه دلوقتي، الضغط ومحيط الوسط. ثلاثة، عايزين شويه مجهود بقى رياضي. انت قست طولك، حوله المتر، يعني لو طولك مثلا 190 سنتي حوله لرقم بالمتر، يعني 1.9. وقيس لي وزنك بالكيلو، واقسم وزنك بالكيلو على طولك بالمتر، قس 2. تقولي مش فاهم ولا كلمة، يعني اعمل لي معادلة. المعادلة تطلع قدامك حالا دلوقتي اهي، هنحط فوق الوزن بالكيلو اللي هو 90 كيلو، ونحط تحت 1.9 ضرب 1.9. 1.9 × 1.9 يطلعوا 3.6. اقسم بقى الوزن بالكيلو على الرقم ده، هيطلع لك حاجة اسمها مؤشر كتلة الجسم، دي نسبة وتناسب بين طولك ووزنك. دي بتديك فكرة عن انت بدين ام غير بدين. والارقام بتاعت البدنة قدامك انا حاططها لك في صورة لطيفة مؤثرة جدا جدا. الرقم الطبيعي من 18 لـ25، الطبيعي يعني لغاية 25 المؤشر ده، اللي هو لو تقسم طولك بالمتر
وزنك بالكيلو هتقولك بمتر.

أس 2 لو طلع 25 انت طبيعي. كل لما تعلى عن الرقم ده هتبقى بدين، يعني من 25 ل 29 ونص او 30 انت عندك زيادة في الوزن، اغلبنا في مصر عندنا زيادة في الوزن. فوق ال 30 انت عندك بدانة، فوق ال 35 انت عندك بدانة مرضية، دي قليلة جدا، الناس اللي وزنها بقى 150 و160 والكلام ده. وليه بيقيسوها بالنسبة للطول؟ لأن الطول بيخفف من أثر الوزن على الجسم. فخلاص ده بقى رقم تاني تعرف منه أنت بدين ولا لأ، فما تقيسليش وزنك بالكيلو وخلاص. يبقى تالت رقم تعرفه، وزنك بالكيلو على طولك بالمتر، في طولك بالمتر أس 2. لكم معلومة لطيفة، كان زمان الناس بتعتبر البدانة عز ووز وأكل وز، لا دلوقتي البدانة اعتبرت مرض. يعني زمان أيام العرب، زمان في الجاهلية، كانت المرأة البدينة هي المرأة الجميلة، وكان الشاعر يمتدح المرأة البدينة، كان زمان كده يعني. وعلى فكرة أنا مش بقول إن البدينة وحشة، البدينة حلوة جدا جدا جدا، بس تظبط وزنها وأقول لكم إزاي حالا. وكان الشاعر قديما يمتدح حبيبته البدينة فيقول: حبيبتي كالقمر إذا بدا تدخل من الباب فتدخل أردافها غدا. يعني بتخش الباب على يومين. فالحلوة كانت مبقلظة ومربربة. دلوقتي لو بقى إن الربربة ليها حدود، عشان كده سمحوا في الطب انك انت وزنك يزيد. فلو انت مثلا المفروض وزنك يبقى 80، بقى وزنك 85 مش هزعل. لكن لو وزنك 80 85 وبقى وزنك 200 لا ازعل. فده معناه انك انت لازم تبقى عارف مؤشر كتلة الجسم، ولا برضو تبقى رفيع قوي، مش عايزين هوس خسسان، لان برضو الناس اللي بتخس قوي ده مش صح جدا. ده تالت رقم لازم نعرفه. يبقى ضغط الدم، محيط وسطك، مؤشر كتلة الجسم. لسه القعدة طويلة ومفيدة جدا جدا جدا. ثالث رقم لازم تعرفه، السكر. عندك عينة سكر تقدر تاخدها في البيت وعينة سكر تاخدها في المعمل. عينة السكر في البيت أو في الصيدلية اللي هي نقطة الدم اللي بتاخدها من طراطيف الصوابع، لو خدت سكر صايم، يعني انت صايم لمدة 8 ساعات، يعني اتعشيت بالليل وما فطرتش الصبح، تمام؟ ده اسمه السكر الصايم. المفروض الطبيعي لغاية 125، فوق ال 126 انت مريض سكر. خلاص لو لغاية 125 انت عندك ما قبل السكر، هو من 100 ل 125 انت عندك مرحلة ما قبل السكر، تحت ال 100 انت كويس، ده الصايم. يبقى الصايم لو لقيت الارقام بتاعتك من 100 ل 125 انت ما قبل السكر، 126 دخلت في سكر. بعد الاكل بساعتين لو من 140 ل 199 انت ما قبل السكر، اللي هي مقاومه الانسولين ما قبل السكر، اللي هي المرحله اللي لازم تروح فيها للدكتور وتنظم اكلك وتخس وتلعب رياضه الى اخره. فوق ال 200 انت عندك سكر. يبقى انا هحفظك رقمين بدل التوهه دي كلها. لو الرقم بتاعك عند ال 126 انت مريض سكر، لو عند ال 200 انت مريض سكر بعد الاكل يعني. خلاص. في رقم ثالث مهم جدا جدا جدا، اللي هو رقم السكر التراكمي، اللي اسمه هيموجلوبين اي 1 سي. ده بيقيس متوسط السكر خلال 3 شهور فاتوا. ده فكرته ايه؟ ان السكر اللي في الدم بيخش جوه كرة الدم الحمراء، والعمر الافتراضي لكرة الدم الحمراء في الدم 3 شهور. يعني كرة الدم بتقعد مخزنة السكر 3 شهور. فانا لو قست لك السكر اللي في كرة الدم الحمراء بقول لك الثلاث شهور اللي فاتوا كان سكرك، عشان ما تضحكش عليا، عشان ما تجيش تظبط لي السكر امبارح وتقول لي مش هاكل سكر ولا بسبوسه ولا كنافه ولا هحل الشاي، وتجي لي الصبح قارص على نفسك وقامت على نفسك، ولما السكر يبقى واطي تروح باصص لمراتك وتقول لها شفتي ظلمتيني. لا ولا ظلمتك ولا حاجه، انت ضحكت علينا بس، انت قرصت على نفسك ليله التحليل. لكن لو انت عاوز افقسك بقى اعمل لك تحليل.

السكر خلال الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو السكر التراكمي المفروض يكون اقل من 5.7. لو من 5.7 لـ6.5 انت ما قبل السكر، لو فوق الـ6.5 انت مريض سكر. يبقى ارقام السكر تاني عشان اللي بيكتب ورايا. عاوز تعملها في البيت او في الاجزخانه تحفظ 3 ارقام، صايم بعد الاكل تراكمي، الصايم ما قبل السكر 100% 25 سكر يبقى 126، بعد الاكل بساعتين 140 199 ما قبل السكر، فوق ال 200 انت مريض سكر. السكر التراكمي لو انت اقل من 5.7 انت طبيعي النيعي كوالنيعي، لو انت من 5.7 لـ6.5 انت ما قبل السكر، لو انت فوق 6.5 انت مريض سكر. تروح للدكتور امتى؟ من بدري بدري. يعني لو لقيت نفسك في الارقام اللي هي كده وكده تبتدي تفكر تروح للدكتور. ودي ارقام سهله تتظبط لو ظبطت اكلك وشربك ورياضتك، كله بيتظبط ان شاء الله. حلو. الرقم اللي جاي الكوليسترول، مهم جدا جدا جدا تبقى عارف ارقام الكوليسترول بتاعتك. في ناس برضو بتهمل قياس الكوليسترول. والكوليسترول ده عامل زي ايه؟ زي المواد الدهنيه اللي بتترسب على ماسوره الميه او الصدى، بيضيق الماسوره عبر سنين. فلو انت سايب الكوليسترول مش مظبوط مع التهابات في الجسم، مع التهابات في الجسم بيشقق المواسير بتاعت الصرف اللي هي الدم بتاعتك ويؤدي لتصلب شرعي. عايزين برضو نحفظ شوية ارقام مهمة. الكوليسترول الكلي لازم يبقى تحت ال 200. عندنا بقى كم نوع من الكوليسترول لازم نعرفهم. كوليسترول ضار او هم بيسموه ضار، انا حكيت الموضوع ده قبل كده، اللي هو منخفض الكثافة لازم يبقى اقل من 100، بالذات مريض القلب لازم يبقى حريص جدا اقل من 100. ده في بعض الكتب بتقول اقل من كده بس انا موافق على 100. عالي الكثافة اللي هو الكوليسترول المفيد لازم يبقى اقل اكتر من 40. الدهون الثلاثية لازم تبقى اقل من 150. الارقام دي كلها مش هتحفظوها يا جماعة، اكتبوها عندكم. يبقى لو عملت تحليل كوليسترول اقرا لي الـ4 ارقام دول. الكلي 200، الضار 100، المفيد 40، الدهون الثلاثية 150. اي اختلال عن الارقام دي ده معناه انك انت عندك مبادئ كوليسترول. وطبعا كل اللي انا بقوله ده في الاخر لازم تاخد الارقام وتروح للدكتور بتاعك يعني. سادسا تحاليل الكلى. تحاليل الكلى بقى عاوزه مننا وقفه مهمه جدا جدا. ايه اول تحليل تعملوه للكلى؟ طبعا ناس كتيره رابطه في دماغها تحليل الكرياتينين وتحليل معدل الترشيح. لا، ده مش اول تحليل تعمله في الكلى. عاوز تطمن على كلاويك اعمل التحليل الاتي وادعي لي اذكرني بالخير. يعني هات عينه بول وشوف لي الزلال اللي في البول مش الكرياتينين، لان الكرياتينين بيعلى متاخر قوي، يكون الكلى اللي ضرب ضرب واللي علي علي واللي باظ باظ. الكلى السليمة بتعرف ترجع البروتينات جوه الدم. يعني احنا الكلى بتاعتنا فيها فكرة غريبة جدا جدا جدا، خليني احكيها لكم دلوقتي. انا هفترض فرض جدلي ان انا عندي مدرج، واخدين بالكم ازاي، والمدرج ده فيه بني ادم شرير، بني ادم مؤذي، بني ادم بيتكلم، طالب مش كويس، تمام. انا عاوز اطلع الطالب اللي مش كويس ده اطلعه بره المدرج، بس هحرجه انا كاستاذ جامعه، هحرجه امشي اطلع بره. فهعمل الاتي، هاخد اسمه ورقم جلوس الناس اللي موجوده، وبعدين هروح مطلع كل الناس اللي موجوده في المدرج بره، كله يطلع بره، وبعدين ارجعهم كلهم، والولد ده ما رجعوش. اقول اوقف حد على الباب برقم الجلوس ده ما يدخلوش، يبقى انا ما حركتوش، يبقى انا طلعت الناس كلها والدار ما رجعتوش. الفكره دي بتحصل في الكلى، ان الكلى بتنزل كل المواد اللي في الدم،
وبعدين تاخد على مهلها.

اللي هي عايزاه. فلو الكلى ضعيفة أو تعبانة تبتدي ترشح الزلال، الزلال هو البروتينات اللي احنا بناكلها. ده تحليل مبكر لوظائف الكلى. لو لقيت عندك مبادئ زلال في البول، بالذات الناس اللي عندهم سكر، رجاء تلجأ للطبيب بتاعك. بعد كده بقى نبتدي نشوف تحليل الكرياتينين في الدم ومعدل ترشيح الكرياتينين، اللي بيسموه الترشيح الكوبايبي أو الجلوميرولر فلتريشن ريت. الكرياتينين حوالي واحد، عشان ما تتلخبطش، لان هو واحد من عشرة في الرجالة، واحد ثلاثة في الستات، واحد ثلاثة من عشرة في الرجالة، عشان ما تتلخبطوش احفظ رقم واحد. كرياتينين لغاية واحد، الناس بتقول واحد، واحد واثنين، واحد وثلاثة، مفيش مشكلة، بس ده الرقم اللي احنا بنحبه. يعني مرشح معدل الترشيح اللي هي قدرة الكلى على الترشيح 60، 60 ده رقم كويس. يبقى احنا دلوقتي هنحفظ ثلاث حاجات في الكلى: تحليل الزلال، ثم الكرياتينين واحد، ثم الترشيح الكوبايبي 60. يبقى لو عرفت الثلاث ارقام دول مبدئيا كده انت كلويك سليم. طولت عليك انا عارف. الكبد، وما ادراك ما الكبد؟ عاوز تطمن على كبدك؟ طبعا في تحليل كلي للكبد. انا على فكره النهارده مش بقول كل التحاليل، انا بنقي الحاجات الاساسيه اللي لو لقيتها متلخبطه بقى نفتح بقى باب ونجري بقى بالطول ونحلل بقى. يعني الكلى لو لقينا مثلا زلال، عندنا ترشيحات كتيره او تحاليل كتيره، بنعمل تحليل بول 24 ساعة وتحليل كرياتينين وترشيح كوبايبي وحاجات طويلة عريضة، وممكن نعمل مزرعة إلى آخره. نفس الكلام في الكبد، عندنا تحليلين، واحد اسمه ألانين أمينو ترانسفيريز اللي هو الأست والألت، باختصار يعني الأست والألت، أحيانا بيسموهم الإسجوت والإسجبت. دول تحليلين بيساووا وظائف الكبد سليمة ولا مش سليمة. الارقام دي لازم تبقى تحت 50، لانه الانزيمات دي موجوده جوه خلايا الكبد. لما خلايا الكبد بتتعب بتطلع بره الخليه فتعلى في الدم. فانا عاوز اطمن على كبدك. طبعا في تحاليل كتيره للكبد، تحليل الصفرة وتحليل وسونار واشعه وسي تي سكان وام ار اي، لكن دول التحليلين الرئيسيين. عاوز اطمن على كبدك، اعمل لك انزيمات كبد اي اس تي واي ال تي. اي ال تي كام؟ تحت الخمسين. طبعا الارقام ادق من كده، بس انا بقول لك ارقام تحفظها. يعني ايه كمان تاني؟ صوره الدم برضو مهمه جدا، اعمل لي صوره دم. صوره الدم بقى فيها كثير من الارقام، بس انا برضو بقول الارقام الاساسيه دي. صوره الدم دي عايزه دكتور دم امراض دم، ده بيعمل تحاليل كتيره جدا جدا جدا، ممكن تصل للكراريس، لكن انا بقول لكم الاساسيات. كرات الدم الحمراء حوالي 6 مليون. الهيموجلوبين اللي هي المادة الصبغية اللي موجودة جوه كرة الدم الحمراء حوالي 17 جرام، طبعا أقل شوية في الستات وأكثر شوية في الرجال، لكن حوالي 17 جرام. الحديد، الحديد حوالي 175 مايكرو جرام. الفريتين اللي هو مخزون الحديد حوالي 330 مايكرو جرام. طب احنا لما بنعمل تحليل دم، اهم حاجه بالنسبه لنا عندك انيميا ولا ما عندكش. فبنعمل ايه؟ بنشوف كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين اللي جواها. طبعا ليها طريقه طويله في القياس، بس دول اسهل رقمين. عاوز تعرف عندك نقص حديد ولا لا، تقيس لي الحديد 175، مخزون الحديد الفريتين 336. كرات الدم البيضاء من 4000 ل 11000. لو اقل من 4000 اتضايق، يبقى انت معنى كده ان النخاع ما بيكونش كرات دم بيضاء، اشك في امراض بتعوق انتاج كرات الدم البيضاء. اكتر من 11000 اتضايق برضو، ممكن يبقى التهاب، ممكن يبقى امراض بعد الشر اورام. صفائح الدم حوالي 450000، اقل من 150000 قليله، اكتر من 450000 تبقى كتير. طبعا صفائح الدم دي هدفها ايه؟ تخثر الدم، يعني الناس اللي بتنزف صفائح الدم عندها فيها مشكله. طبعا انا بقول لكم ارقام عامه، اللي يحب ياخد الارقام دي اكتبوها يا جماعه لمصلحتكم، لان الارقام دي مهمه. يعني لما تيجي تمسك تحليل الدم تقدر من بصه واحده تعرف انت سليم ولا غير سليم. حلو. حمض اليوريك اللي هي المادة اللي بتطلع من أكل اللحوم والفول والبقوليات،
من 3 ل 7. الناس اللي بيجي لها بقى

التهابات في المفاصل وفي الصباع الكبير وفي المفصل الكاحل ومفصل الايد ومفصل الريست ومفصل الكوع. فالناس دول عندهم اليوريك اسيد من 3 ل 7 مللي جرام، اللي بيجي لها نقرس. تمام، 3 ل 7. تاسعا، عاشرا، هرمونات الغدة الدرقية. ودول 3 دول مهمين جدا جدا جدا. إذا الغدة الدرقية انخفضت يجي لك حاجة اسمها ميكسيديما، ضمور الغدة الدرقية. إذا زادت يجي لك حاجة اسمها ثايروتوكسيكوزيس، تسمم الغدة الدرقية. التي اس اتش اللي هو الهرمون اللي بيطلع من المخ 0.4. التي 3 والتي 4 اللي هم الهرمونين اللي بيطلعوا من الغدة الدرقية، تي 3 حوالي 200، تي 4 حوالي 12. يبقى انت لو جات لك تحاليل الغدة الدرقية تقدر تعرف انت عندك زيادة ولا نقصان. انا عارف حالة النهاردة جافة شوية كلها ارقام، بس اراجعها معاكم بسرعة عشان الناس اللي ما خدتش ولا رقم او الناس اللي دخلت متأخر في الحلقة. ايه الارقام اللي لازم تعرفها؟ اولا ضغط دمك، باختصار ضغط دمك لازم يبقى 120 على 80. حلو، ادي اول رقم لازم تعرفه. تاني رقم لازم تبقى عارفه، محيط وسطك بالنسبة لطولك لازم يبقى محيط وسطك نص طولك، يعني قيس بالمتر على مستوى السرة واشوف طولك بالمتر واشوف ده نص ده ولا لا. لو انت محيط طولك اكتر من نص مترك انت صاحب كرش، وصاحب الكرش يساوي قرش. ايه كمان تاني؟ مؤشر كتلة الجسم، وزنك بالكيلو على طولك بالوزن أس 2 بالمتر. لو انت في حدود 25 انت طبيعي، فوق 25 انت زيادة في الوزن، فوق 30 انت بدين، فوق 35 انت بدين بدانة مرضية. السكر اقل من 125 انت عندك مقاومة سكر، اقل من فوق ال 126 انت عندك سكر، من 140 ل 199 انت عندك مقاومة انسولين او ما قبل السكر، فوق ال 200 انت عندك سكر. السكر التراكمي تحت 5.7، لو من 5.7 ل 6.5 انت عندك مقاومة انسولين او ما قبل السكر، فوق 6.5 انت مريض سكر. ايه كمان تاني؟ الكوليسترول، حفظنا 4 ارقام، الكل 200، الضار اقل من 100، المفيد اكتر من 40، الدهون الثلاثية أكتر من 150. تحليل الكلى أهم تحليل فيهم الزلال اللي في البول، قلنا ده مهم قبل الكرياتينين اللي هو 1 وقبل المرشح ترشيح الكرياتين اللي هو 60. إنزيمات الكبد في حدود 50 تبقى أنت طبيعي. كرات الدم الحمراء في حدود 6 مليون، الهيموجلوبين في حدود 17 جرام، الحديد 175، الفريتين 330، قول 330 للسهولة. كرات الدم البيضاء من 4000 ل 11000، الصفائح من 150000 ل 450000. وبعدين حمض اليوريك من 3 ل 7، وبعدين هرمونات الغدة الدرقية 4 من 10 اللي هي التي اس اتش اللي هو المنبه اللي بيطلع من الغدة النخامية، وبعدين الاثنين اللي تحت التي 3 اللي هو الهرمون الثالث 80 ل 200، تي 4 5 ل 12. حلقة النهاردة فايدتها ايه؟ كل الارقام اللي انا قلتها بتجمعها عندك، ممكن تراجعها بعد الحلقة تكتبها لو ملحقتش تكتبها، وتحطها عندك في اجندة صغيرة عشان لو عملت التحليل بتاعتك كل شوية والتانية تطمن على سلامة صحتك، سلامة صحة الوالد، الوالدة، الزوجة، الاولاد. بكرر تاني، ما تهملوش الحلقة دي، لأن التحاليل دي كل ما تبقى بدري مظبوطة كل ما نوفر على روحنا طريق طويل من المشاكل. تمام كده؟ مع تمنياتي بالسلامة الكاملة للجميع. دلوقتي فصل صغير نطلع نسمع فيه ترنيمة لطيفة، ثم نعود لاستقبال أسئلة حضراتكم. يلا تليفونات، ابقوا معنا أو تروحوا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. أحب أعزائي المشاهدين، بنراجع أسئلتكم على الفيسبوك، بس نبتدي الأول بالأسئلة بتاعة الهوا. معانا أول تليفون من حضراتكم. ألو ألو.
1: ألو،
0: أيوة،
1: مساء الخير يا دكتور. مساء
0: سنور،
1: الخير يا دكتور.
0: أهلا وسهلا.
1: معاك هاني من نجا حمادي.
0: يا أهلا بنجا حمادي كلها.
1: أهلا وسهلا يا دكتور. معايا حضرتك أختي بيجيها شد في المخ، شد يعني زي شد في المخ، ونسبة توهان وهزة في اليد بسيطة، وكانت في بنت الله في الأول وكل حاجة، ومعاها أولاد هي.
0: معلش، آخر جملة ما سمعتهاش.
1: ها؟
0: آخر جملة إيه؟ عندك إيه؟ رعشة في إيدك؟
1: عندها أولاد، يعني هي تعبت بعد الجواز بفترة.
0: آه.
1: فحضرتك آخر الدكتور راحت له في أسيوط طلع لها فرون زبيب 6 على 25. معايا دكتور؟
0: طلع لها إيه؟ معلش مش سامعك.
1: اولانزابين 6 على 25.
0: اولانزابين 6 على 25. ايوه،
1: اولانزابين وفلوتاك.
0: تمام،
1: فلوتاك
0: كويس.
1: وطلع 75 وطلع لها اربيزور 15. اربيزور 15،
0: اريبيبرازول 15. كويس.
1: اربيزور 15.
0: ايوه ايوه سمعت.
1: طلع لك وجنتنول، كونجنتنول، طلع لي الاربع انواع هذول.
0: كويس.
1: يقول في انفصام انفصام ذهني. طيب ايه السبب؟ هل العلاجات دي تخفف ولا يا ارجو ايضاح ورد كويس يا دكتور؟
0: لا، ما تخففش ادويه الا باذن الدكتور.
1: ما انا مش انا مش هخفف اخفف باذن الدكتور. العلاجات دي كويسه؟
0: كويسه جدا.
1: كويسه جدا؟
0: مش كويسه وبس، كويسه جدا. بس اتبع بقى مع الدكتور عشان تظبط الجرعة بعد شوية.
1: هو كان مطلع لها دكتور حاجة بديل فلونزادين، مطلع لها حاجة يعني حاجة ثانية 6 على 25.
0: لا لا كويس اللي انت قلته لي، عشان بس ما نعيدش الكلام. اللي انت قلته لي ده علاج فصام ذهني، والجرعات بتتظبط على حسب الحالة بتاعت حضرتك. يعني لو الحالة كويسة، لو الحالة كويسة بنكمل العلاج، لو الحالة تعبت بنزود.

0: نزود لو الحالة اتحسنت بنقلل، بس مش من دماغك مع الدكتور بتاعك.
1: ما انا عارف حضرتك، معلش دكتور، الحالة متحسنة تمام، بس لسه الشد والألم ونسبة التوهان لسه. هي
0: بقى لها قد ايه على العلاج؟
1: بتاخد لسه يعني كان اللي هو كان طلع لها حاجات الأول وخلاها شهرين وبقى لها حوالي شهر على العلاج ده.
0: لا عد عد كمان شهرين واظبط الدنيا.
1: يعني على جد كويس الانفصام الزهني؟
0: صدقني كويسة جدا بالأمانة، أحلف لك على المية تجمد.
1: ماشي معلش، الصعايدة مخخ مع القفولة دكتور.
0: لا معلش ما أنا متعود على كده.
1: ماشي يا كبير،
0: ألف سلامة. ألف سلامة.
1: ماشي.
0: اللي بعده. ألو ألو.
2: أيوه
0: اتفضلي يا فندم. أيوه اتفضلي تحت أمرك.
2: دكتور دلوقتي أختي عندها سكر التراكمي 6.5 وعندها كوليسترول والدهون الثلاثية، واحد 262 والثاني 212.
0: لا الأرقام دي عالية.
2: وعندها عالية شوية، عندها الغدة نسبتها 5.5:1.
0: دي عالية شوية برضو.
2: برضو كده عالية، مش ما عندهاش خمول كده في الغدة دكتور؟
0: كده معناه إن الغدة فيها شوية خمول، عشان كده الهرمون اللي فوق عالي.
2: تمام. طيب دكتور دلوقتي
0: حاسه
2: بدوخه
0: شديده،
2: دي بسبب الغده ولا
0: السبب
2: ايه؟ بس
0: الدوخه ثواني يا بابا ثواني، الدوخه مش مرض، الدوخه عرض. يعني الدوخه ممكن تبقى من الضغط، ممكن تبقى من القعده الطويله، الدوخه ممكن تبقى من السكر، الدوخه ممكن تبقى من الكوليسترول، الدوخه تبقى ممكن من شرايين الرقبه، الدوخه ممكن تبقى من الادويه. فالدوخة أنا ما باخدش عليها، أنا لازم أظبط الأول الأرقام اللي عندي. عاوز أظبط السكر والكوليسترول والضغط. خدت قطع؟ طيب. معلش كلمينا تاني لو تكرمي علينا. ألو.
3: أيوة دكتور.
0: اتفضلي يا فندم.
3: أنا بنت الرب من اسكندرية.
0: اتفضلي، أهلا بيكي وباسكندرية كلها.
3: هو انا عندي سكر وضغط، بس انا سكر درجه ثانيه، وعندي الضغط وعندي كوليسترول وعندي القلب.
0: السكر كام عند حضرتك؟
3: الرفرفه.
0: السكر كام يا ماما
3: حضرتك؟ سامعني؟
0: سامعك. السكر كام عندك؟
3: 130.
0: لا التراكمي كام؟
3: تراكمي 6 يعني او حاجه، يعني مش فاكره قوي، بس كان معقول يعني.
0: لا اصل مش احنا السكر مش بناخده بالحلواني كده، يعني لو 6 لغايه 6 و4. طب اصبري عليا، لو لغايه 6
3: تقريبا ست... حاجه زي كده.
0: لا اصل فوق 6 ونص يبقى سكر.
3: انا اللي رحت له قال لي معقول.
0: طب مش ممكن تقولي لي الرقم اللي عندك كام؟
3: هو انا مش فاكره صراحه يعني.
0: طيب
3: المهم انا دلوقتي عندي فقرات في ظهري، 5 فقرات، اللي مضغوط واللي متزحلق، وعندي شحونة الدرجة الرابعة، ورحت للدكتور. في الدكتور قال لي تعملي عملية، عشان انا كمان بشتكي من رقبتي وضع. سأل لي عايزة حقنة في رقبتك وعايزة عملية في ظهرك.
0: ثواني ثواني يا ماما ثواني، انت بتعرفي تمشي على طراطيف صوابعك؟
3: لحد ما
0: بتعرفي تتحكمي في البول؟
3: بس انا مفضيه.
0: ثواني ثواني ثواني يا بابا، عشان بس جات لي كرشة نفس.
3: تمام.
0: بتعرفي تتحكمي في البول بتاعك؟
3: وانا لحد ما انا بس عندي
0: سلام. اصل احنا ما بنعملش العمليه الا لو مش قادره تمشي على طراطيف صوابك، او لو مش قادره تتحكمي في البول، كده ممكن نعمل عمليه. غير كده الادويه والعلاج الطبيبي يجيبوا نتيجه.
3: 70.
0: نعم؟
3: سني 70.
0: ايه اللي 70؟ مش فاهم. انت سنك 70؟
3: انا سن.
0: لا لا 70 ما بنحبش نعمل عمليات في 70. العظم بتاعك العظم بتاعك العظم بتاعك يبقى مخوخ شويه.

0: ما انا عندي يعني هشاشة، نسبة
1: هشاشة.
0: هشاشة يعني.
1: هشاشة في الأدغال. أيوة كده، عشان كده لما بنيجي ندق
0: تمام.
1: مسامير، المسامير هتخش في عظم مخوخ شوية، فعشان كده
0: ايوه تمام.
1: ما بنفضلش نعمل عملية في السن دي. ناخد حقن ماشي،
0: اكيد
1: نعمل
0: نعم.
1: تردد حراري ماشي، نعمل علاج طبيعي ماشي، ناخد أدوية ماشي، نقفل الحلقة ماشي. ألو،
0: الو،
1: أيوة
0: ايوه مساء الخير يا دكتور.
1: سيد النور يا فندم.
0: من فضلك انا عايزه اسال حضرتك حاجه كده، الله يبارك لك. انا عندي خشونه درجه رابعه،
1: فين؟ في الركب؟
0: وعملت تردد حرج. انا سني 70 سنه يا دكتور.
1: هو انتوا كلكم 70 في الركب؟
0: معلش بقى، ربنا يديك العمر، ربنا يحييك.
1: الخشونة في الركبة ولا فين؟
0: في الركبه يا دكتور، وده رابعه،
1: طب
0: وعملت
1: فكرتي في الحقن ولا ايه الأخبار؟
0: عملت تردد حراري، وعملت بلازما، وعملت تردد حراري مرتين وبلازما، وخدت حقنه زيتيه يوم الاحد اللي قبل اللي فات، ومع
1: كويسين.
0: ذلك رجلي وجعني جدا يا دكتور.
1: لا، ما هو
0: اعمل ايه تاني؟
1: ما بيبانش على طول بعد الحقن، بياخد شوية وقت.
0: طب امتى بقى يا دكتور عشان طمني؟ لان انا تعبت خالص، مش
1: لا
0: قادر اقعد على ايدي كده ووردي مش تمام.
1: لا، ممكن تبقى محتاجة أسبوع كمان، ويكتب لك مسكنات بس ما تتعبش كلاويكي.
0: انا باخد بنادول ممكن؟
1: بنادول ممتاز، وحطي حاجات ما وحطي حاجات
0: طب يا
1: ما
0: دكتور يعني
1: ثواني يا ماما، حطي حاجات موضعية على الركبة،
0: زي ايه يا دكتور؟
1: يعني زي الفولتارين، زي الموفليكس، أي كريمات على الركبة.
0: طب هو يعني انا حسيت كده يا دكتور، دي في حاجه تانية اعملها الله يحميك.
1: ممكن تعملي كمادات ميه سخنة.
0: تمام، وكده يبقى المفعول بتاع الطابق.
1: عقبال لما بس الحقنة تشتغل. خطاطة. طيب الو، برضو نفس الضغط على الخطوط. الو، ايوه، اللي بيكلمني يقفل التلفزيون ويكلمني من التليفون. ايوه، اقفلي التلفزيون يا ست الكل وكلميني من التليفون.
2: الو،
1: ايوه،
2: علي دكتور
1: اقفلي التلفزيون.
2: اسلام.
1: طيب والغسالة اقفليها. قافلة الغسالة؟
2: على بعيد.
1: بعيد عن
2: على
1: الغسالة.
2: بعيد.
1: تمام، يعني قافلة الغسالة وقافلة التلفزيون، كويس. ألو،
2: الو،
1: أيوة، بعد ما نخلص افتحي الغسالة على طول.
2: تمام.
1: اتفضلي يا فندم. اتفضلي. لا مصدقني.
2: بصي يا دكتور،
1: ايه؟
2: على دكتور معايا معايا
1: معاكي، صدقيني.
2: بصي، انا عندي تيتا
1: عندك ايه؟
2: تيتا تيتا
1: تيتا؟
2: ستي بس.
1: انت عندك تيتا يعني؟
2: تيتا بس عملت عملية من فترة.
1: جدتك يعني؟ تمام، كويس.
2: عملت عملية من فترة،
1: ايوه،
2: عملية المرارة.
1: كويس.
2: فاحنا الجرح يعني من قيمة 35 يوم. على دكتور معايا.
1: ما انا سامعك، انا عارف، انا كمان عندي تيتا. اتفضلي.
2: بقول لك الجرح ليه 35 يوم.
1: هي عملت عملية فين؟
2: عملت عملية المرارة.
1: المرارة عملية ولا بالمنظار؟
2: لا، عملية جرح يعني فتح.
1: جرح، كويس. بقى لها 35 يوم.
2: هي عندها 64 سنة.
1: كويس، وبعدين؟
2: بس احنا
1: ده انا
2: جبنا لها
1: دقني
2: اللي هو
1: طولت.
2: الدكتور كتب لها على رش.
1: ايه؟ انا دقني طولت وانا بسمعك. خط قطع ولا ايه؟ بيطولوا قوي في المشاكل.

0: السعر بتاعته. طيب الو،
1: مساء الخير،
0: مساء النور،
1: ازي حضرتك يا دكتور؟
0: اتفضل يا فندم، على طول اتفضل.
1: انا عندي مشكله ان انا البلغم بتاعي بيبقى صبح بدافيس، عندي بلغم مش بلغم بخاطن على سجن،
0: البلغم ماله؟
1: بطلع يعني جبل، عندي جبل فيا، خدت برشام حساسيه وخدت نوع تاني، كنت باخد بخاخه، وانا انا مش قادر بصحى الصبح، بيصحيني البلغم اللي بيصحيني البلغم اللي
0: انت بتدخن؟ هو الخطاطة حضرتك بتدخن؟ طيب، يا ريت حضرتك تكلمنا تاني. لا، هو بيدخن لازم يوقف تدخين، ولازم ياخد حاجة اسمها مذيبات بلغم او مسيلات بلغم، غالبا يا حساسية يا ميكروب بسيط بيبقى موجود في الرئة. ألو ألو، حضرتك معانا ولا فين؟
2: الو، ايوه انا مع حضرتك.
0: اتفضلي يا فندم، تحت أمرك.
2: ايش يا دكتور؟
0: مساء النور.
2: والدتي بس تعبانه شويه، كان عندها فتاق وعندها كبد.
0: عندها فتاء وعندها كبد.
2: كان عندها فيروس سي، وخدت العلاج وخفت عليه،
0: كويس.
2: بس بعد كده الفتاة ده هو كبر في بطنها،
0: ايه اللي كبر؟
2: فبيجيب الفتاة
0: اه،
2: كبر في بطنها، فبطنها بتعمل بس لوحديها ميه، فاحنا مش عارفين بقى نعمل ايه، يعني هي سنها داخل على 70 سنة.
0: آه، ده محتاجة بقى دكتور جراح يلم
2: بس
0: الجروح اللي موجودة دي، بتبقى محتاجة جراح يلم الجروح اللي
2: احنا
0: موجودة.
2: لما قلنا عملية قالوا ما ينفعش تدخل عمليات.
0: لا، بيحطوا لها بند على الفتاق، يعني زي حاجة على بطنها كده، الدكتور الجراح بيكتبه لها، بيبقى حاجة تسند البطن عشان ما تقعدش تترهل كده.
2: بطنها كبيرة خالص، واليومين دولت من الحر وكده، فبتعمل بذل مية وحديها.
0: لا، بصي، بتروحي للجراح بيكتب لك حاجة مخصوصة بتتحط على البطن بالمقاس كده، بتسند البطن وتمنع الكلام ده. سلامات، ألف سلام. ألو الو، اتفضل. الو، اتفضل.
1: سلام ونعم يا دكتور،
0: سلام، اهلا وسهلا.
1: ربنا يبارك حياتك
0: شكرا،
1: ويحفظك لمجد اسمه دايما.
0: امين يا رب. شكرا.
1: دكتور، انا اسمي فرج من كندا،
0: مين؟
1: عمري 82 سنة
0: اسمه ايه؟ فرج.
1: من كندا.
0: اسمك فرج من كندا، اتفضل.
1: وعمري 82 سنة،
0: يديك العمر والصحة، في كندا بتطولوا قوي انتوا.
1: ويحفظك. معلش، يا ريت نرحل من الدنيا. ما
0: لا ترحل ليه،
1: المهم
0: بالعكس،
1: المهم
0: انت لو جيت مصر هتعيش عيشتنا.
1: دكتور، عندي اسهال بقالي اكتر من 6 شهور بعد الاكل مباشرة بحوالي ساعة، لازم اعمل فلاشنج اوت از كومبليت لليكويد.
0: طب انت عملت تحليل براز؟
1: هعمله بكرة.
0: ايوه، لازم الاول نعرف فيه ميكروب ولا مفيش.
1: نمرة 1، نمرة 2، انا lost my test in my mouth. مفيش تيست ابدا لاي حاجة في بقي.
0: انت عندك اي امراض تانية؟ ثواني، انت عندك اي امراض تانية؟
1: عندي حضرتك، عندي بتعالج، يعني بتعالج، اعمل فولو اب
3: للقلب والضغط والحاجات دي.
0: الحركة صعبة

0: استاذ فرج، الحركة عندك صعبة؟
1: لا الحركة حلوة جدا. أنا كنت سو أكتف وكنت بعمل شغلي في بيتي بنفسي وكنت حاجتي بنفسي، بس من حوالي شهر دروب داون، everything دروب داون.
0: طب بسيطة بس، عرف لي في ميكروب ولا لا،
1: حاضر يا دكتور،
0: واتعب وكلمني تاني.
1: ربنا يبارك حياتك.
0: انت لو جيت مصر كلنا عندنا امساك.

0: ايش هي ايام غربة وتنتهي.
1: لا لا بالعكس، ده انت لو جيت هيجي لك امساك وترجع كندا تتحسن جدا. وكلنا بنغني
0: ماشي
1: اغنية
0: دكتور،
1: اسمها امساك ده كلام.
0: في مجد الرب يسوع كل شيء ممكن.
1: بعد الشر عليك بسيطة، بس نعرف سبب الموضوع ايه، لان لو مفيش ميكروب بنخش في سكة تانية خالص، مختلفة خالص عن العلاج بالمضادات الحيوية. بس اهم حاجة يا استاذ فرج، تعوض السوائل بتاعتك بمحلول الجفاف او بالسيفن اب. عارف السيفن اب ده اهم تعويض للسوائل اللي بتفقدها من جسمك. تجيب
0: هل
1: ازازة،
0: ممكن،
1: تجيب ازازة
0: هل ممكن يا دكتور،
1: نعم
0: هل ممكن الفلوزومايد والإبرينون 25 ملي جرام والفلوزومايد 20 ملي جرام
1: فروزامايد؟
0: عشان
1: ليه انت
0: ينزل؟
1: ليه فروزامايد؟ ليه فروزامايد ده يدري لك البول، انت مش ناقص.
0: ما هو بيعمل لي إدرار للبول عشان to avoid any swelling in my legs.
1: تفويض اني سويلنج ان يور ليج ليه؟ طيب وانت عندك ايه ان يور ليج؟
0: احيانا رجلي بتورم، فدكتور القلب كان كتب لي.
1: بس مش وانت عندك اسهال ميه كده؟
0: بل ان ابني قال لي ده يعمل لك لوسز في عدم اتزان في الاملاح والحاجات
1: طبعا
0: دي
1: طبعا.
0: والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
1: الفروزومايد مع الاسهال مش وقته يعني، كلم دكتور القلب يوقفه لك فتره الاسهال بس لما يقف. ونصيحتي، عارف السيفن اب، تفضي الازازه في كوبايه وتسيب البايكارب فيها اللي هو الغازات تهدى شويه 5 دقائق، وتشرب حبه حبه عشان تعوض السوائل اللي جسمك فقدها يعني.
0: ربنا يبارك حياتك ويحفظك لمجد اسمه مع كل الناس،
1: امين يا رب.
0: خدمة رائعة وربنا يعوض تعب محبتك.
1: سلامتك حبيبي، الف سلامه. الو،
2: مساء الخير يا دكتور،
1: مساء النور. 70 برضو.
2: ازاي حضرتك؟
1: اهلا وسهلا.
2: انا يا دكتور تحت عينيا في انتفاخ.
1: حضرتك عمرك كام سنة؟
2: 70.
1: 70. ما انتوا 70 النهارده كله. مال عينيكي؟
2: ده عامل له تحاليل. نعم؟
1: عينك مورمة؟
2: لا مش تبع حضرتك.
1: بتقولي ايه شكوتك يا ماما؟
2: بقول تحت عيني الاثنين في انتفاخ.
1: لا غير كده، جسمك منتفخ ولا بس اللي تحت عينك؟
2: لا تحت عيني بس.
1: مش التحاليل كلها كويسة؟
2: انا ما حددتش، مش عارفه احلل ايه.
1: لا هو احنا ما بنقلقش الا لو انت عندك شكوى تانية. تحت عينك ده مش كفاية عشان نعمل تحاليل، لكن اهم حاجة اذا ناوية تعملي، اعملي تحليل زلال في البول ووظائف كبد.
2: تمام. ممكن سؤال تاني بعد اذن
1: عيني
2: حضرتك؟
1: عيني.
2: عندي ابني كان عنده ورم في الغدد اللمفاوية وعمل زرع نخاع جاف.
1: تمام.
2: قعد يعمل تحاليل كل 6 شهور مسح سري في السنة الأولى، وبعد كام سنة بقى يعملها كل سنة. هل بعد 5 سنين يعمل مسح ذري تاني ولا لا؟
1: بعد 5 سنين بيعمل مرة ولو ما فيش حاجة خلاص؟
2: يعني بعد 5 سنين يعمل مرة تاني؟
1: بالظبط.
2: شكرا يا دكتور،
1: ألف
2: شكرا،
1: ألف سلامة،
2: ربنا يخليك،
1: ألف ألف
2: شكرا
1: سلامة، ألف
2: شكرا
1: ألف
2: لك.
1: سلامة. ألو.
3: ألو مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
3: حضرتك أنا من سوهاج، عندي أخويا 60 سنة.
1: عندك
3: جاء خد ضربة شنطة
1: أخوك
3: وكشف عند الدكتور وخد علاج كتير وخد حتى حقن كورتيزون ومحاليل، والحرارة تطلع وتنزل تطلع وتنزل. كشف عند الدكتور تاني برضه مفيش نتيجة. ممكن يقول لحضرتك مثلا العلاج اللي خد مني مثلا؟
1: هو لغاية دلوقتي الحرارة بتعلى وتنزل؟
3: لغاية دلوقتي توصل 38 38 بعد كده تنزل تاني.
1: مفيش ميكروبات في الدم؟ عمل تحليل دم شامل؟
3: عملت تحليل دم؟
2: ايوه
3: مفيش. لا عملت تحليل دم كويس.
1: يعني ما عندوش ميكروب في الدم؟
3: مفيش ميكروب في الدم.
1: يعني عمل تحليل تيفود، عمل تحليل بروسيلا، عمل تحليل

0: الفيروسات.
1: عامل تحليل تجميل او برسل او
0: طب انت بتكلم مين؟
1: برضه بكلم مراتي ومرات اخويا واخويا، عمل تحليل تيفود برضه كويس. ايه تاني؟
0: قول
1: ايه تاني؟ ايه تاني غير تيفود؟ ايه تاني غير تيفود؟ عمل تحليل تيفود جاله كويس برضه، لكن هو جاله المشكله ضربه الشمس.
0: ايه ده؟
1: المشكله انها ضربه الشمس، هو يعني السخونه بسبب ضربه الشمس.
0: طيب
1: دي النهارده 17 يوم.
0: بص حضرتك، لو عنده ضربة شمس احيانا بيبقى فيه خلل في مركز الحرارة اللي في المخ، بس بافتراض ان ما عندوش لا فيروسات ولا بروسيلا ولا تيفود ولا ملاريا ولا حاجة زي كده، لازم يروح لدكتور حميات شاطر. خطاطة. هقول المعلومة تاني، احيانا بيبقى فيه حاجة اسمه خلل في مركز الحرارة في المخ اسمه هيت ريجولاتوري سنتر لما بيحصل ضربة شمس، بس قبل ما بنقول الخلل ده بنستبعد الفيروسات والميكروبات والملاريا وغيره يعني. الو الو،
1: الو،
0: ايوه
1: انا مسكين يا دكتور.
0: سنور يا فندم،
1: الو،
0: اتفضل
1: مع حضرتك مينا من المنيا يا دكتور.
0: اتفضل يا مينا.
1: معلش يا دكتور، انا عندي اخويا في ثالثه ثانوي، دي ثالث سنه ليه، كل ما بيخش الامتحان بيبقى خايف وبيخش غالبا وما بيحلش، ودي ثالث سنه ليه، وطول الثلاث سنين بيطلع على نفس الاوضه والدنيا ضلمه
0: دكتور
1: وبيذاكر على
0: نفسي،
1: التليفون
0: دكتور
1: كده
0: نفسي، تقفل السماعة وتروح لدكتور نفسي فورا.
1: تمام. لكن هو يعني هو يعني المشكلة مش قابل الكلام من أي حد مننا، نصيحة
0: لا ده
1: مفيش،
0: مش عاوز
1: مش قابل
0: ده
1: يتكلم
0: مش
1: معاك
0: عاوز
1: خالص.
0: نصيحة، ده مش عاوز نصيحة، ده عاوز علاج.
1: طب
0: عجبتك؟
1: حضرتك تنصحنا بمين يا دكتور؟
0: يعني انصحك بمين؟
1: يعني ترشح لنا دكتور
0: انت في
1: كويس
0: انت
1: مثلا في
0: فين، في
1: المرافق.
0: المنيا؟ لا انا عفوا ما اعرفش حد شخصيا في المنيا، بس ممكن الاباء كان بتوع كنيستك يرشحوا لك.
1: تمام يا دكتور.
0: الف سلامة. الو الو،
2: الو،
0: اتفضلي يا فندم.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور.
2: انا معايا بنوته عندها 17 سنه،
0: تمام.
2: وكانت كانت عندها من وهي صغيره جرثومه المعده، وعالجناها وعملت لها منظار وهي عندها 7 سنين،
0: كويس.
2: وبعدين طلعت الجرثومه نشطه جدا، والدكتور ده علاج قال لي هديكي علاج للبلازين عشان الجرثومه كانت نشطه جدا، بس قال لي كمان عندها معاها ارتفاع في الحجاب الحاجز.
0: كويس.
2: ومن ساعتها وهي تعبانه، رجعت من حوالي 6 شهور الجرثومه رجعت لها وخدت علاج، وبرده مش عايزه تروح، وهي حاليا تعبانه جدا جدا جدا، وبتشتكي من بطنها باستمرار بصفه مستمره على طول،
0: بص يا ماما،
2: وعندها
0: بص
2: الم في
0: خليك،
2: اتفضل.
0: بتاكل اكل من بره ولا جوه البيت؟
2: لا خالص، ما بتاكلش اكل من بره ولا اي حاجه.
0: طيب علاج الجرثومه احيانا بيبقى فيه نوع من الجرثومه عنيد شويه، ما تقلقيش ان الموضوع بيتاخد كورس واثنين وثلاثه واربعه.
2: طب هي مش قادره، مش متقبله العلاج بتاعها تاني خلاص، واعمل ايه في الـ في الكتاب؟
0: لا الفتاء على حسب درجته، لو درجة خفيفة انسيه، لو درجة شديدة بيحتاج علاج.
2: طب ماشي يا دكتور. هو حضرتك يعني هل تحتاج كل ما اروح عند دكتور جهاز بطن، جهاز هضمي وبطنه، يقول لي لازم منظار، هل ينفع اعمل لها منظار؟
0: اه ينفع جدا
2: او في
0: طبعا.
2: اي جهاز لازم يعني؟
0: لا مش لازم، لو انت عاملة منظار قريب خلاص.
2: لا انا عامله المنظار من كانت عندها 7 سنين، من 7 سنين يعني عاملاه من 10 سنين المنظار، هي دلوقتي عندها 17 سنه.
0: أيام ما كنت أنا في الإعدادية يعني، من 7 سنين ده كنت أنا صغير ما وعاش على الدنيا. لا طبعا.

0: يعني 7 سنين ده متأخر جدا. المنظار لازم يتعاد طبعا، المنظار اللي بعد سنة بيقدم. راحت فين؟ ألو ألو،
1: الو،
0: أيوة
1: مساء الخير.
0: مساء النور،
1: مساء الخير يا دكتور،
0: مساء النور تاني.
1: دكتور مجدي، انا سعيد جدا باني بكلم حضرتك.
0: صدقني انا
1: انا
0: اكتر،
1: بتابعك
0: بس
1: اكتر من 15 سنه،
0: من
1: مش
0: ايه؟
1: 10 سنين، لا اكتر من 10 سنين كمان.
0: اكتر من 10
1: صدق،
0: سنين ماله؟ اكتر من 10 سنين ايه؟
1: امال ايه، بتابع حضرتك، بتابع حضرتك
0: متابعني
1: ومتابع
0: من 10
1: حضرتك من
0: سنين. اه
1: زمان.
0: بالظبط.
1: والله والمسيح صح. اللي كنت عايز اسال سعادتك ان انا صابع رجلي الصغير،
0: يعني انت بتعرفني
1: سامعني؟
0: من 10 سنين وجاي النهارده على سابع رجلك؟ طيب كده اتفضل.
1: متابعك من زمان. ايوه من زمان،
0: من ايام ما كان عندك 5 صوابع.
1: صابع
0: صوابع
1: صغير. لا والله، لا ما كان حضرتك صح والله، حقيقه
0: هم لسه 5؟
1: الصابع الشمال، الصابع الصغير زي ما كل ممدد ورحت المستشفى.
0: ممدد من ناحية
1: بس
0: الضفر
1: حضرتك
0: ولا من ناحية اللحم؟
1: من تحت،
0: انت عندك
1: مش
0: سكر؟
1: من الضفر، لا من تحت. عامل ايه؟ عامل حته لحمه كده،
0: لا ثواني، قبل
1: حمر
0: اللحمة
1: له ايه؟
0: انت عندك
1: اجيب له
0: سكر؟
1: بصله واحمر له
0: ثواني، انت
1: بصله
0: جبت البصل
1: واجيب له
0: والفص
1: ملوخيه واعمله كده. المهم
0: استنى يا
1: رحت
0: راجل يا طيب
1: المستشفى،
0: قبل الطبخة ما
1: طلعت
0: تكمل.
1: تذكره
0: استنى يا راجل يا
1: وعملت
0: طيب،
1: الشعب.
0: حول الله يا رب.
1: ايوه،
0: انت عندك سكر؟
1: لا ما عنديش.
0: طب عملت ايه في صباعك لما رحت المستشفى؟
1: رحت المستشفى، عملت اشعه، عملت تذكره.
0: عملوا له ايه؟ خط قطع؟ خط قطع؟ لا مش عارف اقول له ايه. طب حضرتك ممكن تكلمنا تاني؟ اللي بعده. طيب الو.
2: ايوه دكتور،
0: اتفضلي يا فندم.
2: الو.
0: ايوه
2: ايوه، انا اللي كنت بكلم حضرتك، انا اللي كنت بكلم حضرتك في اول الحلقه، وبعد كده الخط قطع.
0: انتي بتاعت ايه؟
2: بقول لحضرتك الدوخه دي، الدوخه اللي قلت لحضرتك عليها، قلت لي سبب كذا حاجه: الدهون العاليه، يا اما الكوليسترول، يا اما الغده خامله شويه،
0: يا
2: يا
0: اما
2: اما عندها
0: الضغط،
2: السكر التراكمي 6 ونص،
0: يا اما
2: يا
0: الضغط.
2: اما الضغط. هو الضغط عندها واطي على طول يا دكتور.
0: ما هو الضغط الواطي ده اول اسباب الدوخه، ده مشهور جدا. واطي كام؟
2: بس واطي على طول، يعني 90 60 ساعات، 80
0: ما هو
2: 60.
0: بص يا ماما، الواطي طول عمره واطي.
2: الواطي طول عمره واطي.
0: بيبقى واطي طول عمره، بعيد عنك يعني.
2: الله يخليك يا دكتور، معلش في سؤالين كمان. انا
0: اتفضلي.
2: دلوقتي وديتها لدكتور سمع واتزان، طلع عندها الكريستالات اللي في الودن الشمال كلها واقعه،
0: ايه اللي وقع؟
2: فعمل
0: ايه اللي
2: لها
0: وقع؟
2: جلستين
0: ثواني،
2: سكر.
0: ايه اللي وقع في ودنها؟
2: الكريستالات الحبيبات يعني،
0: الحبيبات وقع. تمام، عمل لها ايه؟
2: عمل لها جلستين سكر.
0: عمل لها جلسة عشان يراجع الكريستالات تاني، وبعدين برضو قطعت. لا، الضغط الواطي ده لازم نعمل له حاجتين: نشرب سوائل كتير واملاح، وناخد دواء ضغط واطي. الدواء الضغط بيكتبه الدكتور او ممكن الصيدلي، بس اسهل حاجه وابسط حاجه نشرب سوائل كتير وحته حاجه مخلله كل يوم. والضغط الواطي بالمناسبه على قد ما هو متعب، لكن بيطول العمر. طويل العمر يطول عمره، يزهزع عصره، ينصره على مين يعادي. هاي هي. الو،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم. انت 80 سنه برضو؟
2: لا انا عندي 58 سنه،
0: يا اهلا وسهلا، كويس، في امل يعني.
2: انا عندي سخونة عاليه، وعندي ضغط عالي، عندي ضغط في الشمس بالليل، ضغط
0: ثواني،
2: في الشمس الصبح،
0: عندك
2: ضغط
0: ضغط عالي وايه تاني؟ دهون عالية.
2: دهون عالية، وكل 3 شهور بعمل تحليل واشوف عاملة ايه، ضغطه عالي. وانا عندي مشكلة تاني، ان انا عندي امساك ناشف،
0: عندك ايه؟
2: يعني امساك،
0: امساك.
2: عندي امساك كل 4 ايام حاجه بسيطه خالص.
0: بتاخدي دواء للدهون

0: ايوه انا باخد الصيام بالليل قبل يعني قبل ما انام كده اخدها بالليل وبنام.
1: بتاخدي ايه قبل ما
0: دي
1: تنامي؟
0: الصيام باخدها،
1: اسمه ايه
0: باخد
1: الدواء؟
0: الصيام بتاع الدهون، هو
1: برشام.
0: برشام الدهون
1: يعني انت بتاخدي برشام للدهون؟
0: باخد.
1: كويس.
0: وباخد الصيام بتاعته بالليل وبالسنة تاخد الصبح عشان معالي الدكتور.
1: بتاخدي براشيم كتيرة
0: بس
1: يعني؟
0: انا باخد ايه بقى، انا عندي اهداف ناجحه قوي، كل 4 ايام من عندي 5 ايام بعمل حاجه بسيطه يا ترى. ده انا فوق
1: انا مش
0: عملت
1: سامع حاجة
0: منظار،
1: خالص يا جماعة، مش
0: عملت
1: سامع حاجة.
0: منظار. الو
1: ايوه سامعك، عملت منظار.
0: الو ما بقاش اي حاجه،
1: طب حلو، كويس.
0: وصلت كتير، وصلت كتير، صمت كتير الصبح بالليل، بس تكون عالية، بس أنا صايعة.
1: طب قدر
0: فكنت
1: ولطف،
0: صعب عليا
1: قدر
0: بيقول
1: ولطف، قدر ولطف، الحمد لله. كنا فين وبقينا
0: طيب
1: فين؟
0: أنا أعمل إيه بقى؟
1: الحمد لله، ده رضا من
0: أنا
1: ربنا.
0: أعمل إيه بقى؟
1: تعمل إيه في إيه؟ أنا اللي
0: نفسي
1: أعمل
0: أخذ
1: إيه؟
0: مشروع يعني على كل حاجة، بس المشروع أمسك ناسي، أنا أعمل إيه؟
1: كلكم
0: بضرب
1: مترة.
0: بقى
1: إيه
0: يعني
1: إيه إيه؟
0: بضرب.
1: إيه؟
0: أنا بضرب حاجة سخنة،
1: حاجة سخنة
0: بشرب
1: وحاجة
0: كاس لبن
1: ساقعة؟
0: بالليل. لا حاجة ساقعة، لا
1: طب إيه السؤال؟ السؤال إيه يا ماما
0: حاجة
1: دلوقتي؟
0: ساقعة، لا
1: إيه بتقولي؟
0: أنا بقول يعني بشرب حاجة سخنة حلوة جسون،
1: اشربي
0: يعني
1: حاجة
0: حاجة ساقعة
1: سخنة.
0: دي أحسن فين أشربها؟
1: اشربي حاجة سخنة.
0: ما أنا بشرب حاجة سخنة على طول، بس ما فيش بس ما فيش فايدة برضه.
1: يعني إيه اللي تعبك بالظبط؟
0: اللي تعب بقى ان انا ما بعملش حمام.
1: إنك ما بتعمليش حمام. يعني بعد ده كله ما بتعمليش
0: ايوه
1: حمام.
0: بصر، في عندك نعيفه فوق. ايه يا دكتور؟
1: فل.
0: الو
1: ايوه بصي حضرتك، احنا محتاجينك تعملي حمام. فمحتاجين دواء يخليك تعملي حمام.
0: يا
1: عشان تبقي
0: ابني
1: من
0: الصبح
1: براز
0: عندي
1: الناس.
0: صار طيب يا دكتور، انا لو خدت الدواء لما بيقول كده بيحصل عندي الفائل. انا عايزه
1: اكتب لك دواء، انا
0: ما
1: اكتب
0: اعرفش
1: لك
0: ايه
1: دواء الحمام.
0: الطبيعي.
1: انا هتعب، انا هتعب. بعد بص يا ماما، شوية ردة وعلى شوية زبادي، وتشربي وراهم كوباية مية، وتسلكي المجاري. ألو ألو،
2: أهلا، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء الفل.
2: حضرتك أنا بشكي من الضغط دي 3 سنين،
1: ضغط دمك عالي؟
2: باخد العلاج وبعد ضغط واطي.
1: ضغطك واطي؟
2: يعني وهي 3 سنين وما كنتش باخد له علاج، رجعت بعد كده باخد، كنت الصيدلي اداني فترة بتاعت الضغط الواطي،
1: بتاخدي ايه
2: كنت
1: للضغط؟
2: باخدها عندي اللزوم بس. فترة اللي هي العشر نقط دي في ربع كوباية مية.
1: كويسين جدا، 10 نقط.
2: كنت باخدها عندي اللزوم بس.
1: كويس. وقلنا
2: بس
1: نشرب سوائل
2: بعد
1: كتير،
2: كده
1: نشرب سوائل كتير ونزود الملح.
2: بشرب يا دكتور وبتابع في الحوار ده، بس حسنا مش نافع، مش عارفه اعمل ايه. عملية اسبوعين حاليا ضغط واطي.
1: طيب بصي، عملتي
2: استنى
1: تحليل،
2: فين على الميه؟
1: عملتي تحليل غدة جار درقية ولا لا؟ غدة قصدي جار
2: لا
1: كلوية ولا لا؟
2: لا ما عملتش اي تحاليل
1: طيب
2: خالص.
1: انت لازم تروحي، لو انت ضغطك واطي لفترة طويلة، بنعمل تحليل كورتيزول والدوستيرون. الاتنين دول هرمونين بيطلعوا من الغدة الجار كلوية، عشان لو واطي قوي محتاج علاج.
2: تمام يا دكتور. طب انا
1: خطاطة. طيب الو،
3: اهلا مساء الخير.
1: مساء النور.
3: ازيك يا دكتور؟
1: اهلا وسهلا.
3: طلعت ايمان مع حضرتك.
1: مين؟
3: بقول لحضرتك كتفي لي، طلعت ايمان.
1: اتفضل يا استاذ طلعت.
3: كتفي اليمين وجعني وايدي كلها بتنمل، كشفت عند دكتور
1: دي
3: قال لي
1: رقبتك،
3: الرقبه
1: دي رقبتك على طول.
3: خدت العلاج ما جابش اي نتيجه.
1: لا انت كده عندك غالبا في حاجه دايسه على عصب رقبتك. عملت اشعه؟
3: لا
1: محتاجين حضرتك
3: ما
1: تعمل
3: طلبش
1: اشعه.
3: الدكتور اشعه
1: لا
3: ده.
1: تطلع

0: يطلب لك أشعة على فقرات الرقبة، إن غالبا أنت عندك عصب مضغوط في رقبتك.
1: طب يعني العلاج ما جابش اي نتيجة يا دكتور؟
0: ما أنا عارف، عشان بس عاوزين نعرف أنهي عصب ونعمل لك أنهي علاج، إن مرات بنحتاج تدخل أكتر من العلاج الطبيعي.
1: شكرا لحضرتك.
0: أشعة على فقرات الرقبة. ألو ألو،
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: أنا فلوباتير جسم أسيوط.
0: فلوباتير؟
2: ابني، أيوه
0: أنت أمه؟
2: ابني كان هو، أيوه أنا مامته.
0: أنت مامة فلوباتير، اتفضلي.
2: أيوه، هو عنده 13 سنة.
0: كويس.
2: هو كان هو صغير بينزل من مناخيره، وديته الدكتور قال لي تشعرات المناخ ضعيفة، ليك وهابله كوتهم له، وبرضه بينزل زي ما هو. بعد أيام، بعد 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، ساعات له بضعة في بطنه، فأنا عملت ما كنتش عارفة إن
0: بالراحة
2: هي
0: بالراحة
2: هتعالجني كويس.
0: بالراحة يا ماما، شعرات مناخيره بتنزف، وبعد حصل له ايه بعد كده؟
2: ساعات له بضعة في بطنه،
0: ايه؟
2: وديته بضعة في بطنه.
0: بقع في بطنه.
2: ايوه،
0: كويس.
2: عدته الدكتور جلديه قال لي ده جدي
0: قال لك ايه؟
2: جزام.
0: جزام
2: ايوه
0: في بطنه.
2: ايوه بطني.
0: وبعدين
2: بعد كده حولنا على مجتمع بتاع سوق الازهر، ان انا اعمل له تحاليل. عملت له التحاليل، عملوا له اختبار، طلع هو المكعده،
0: طلع ايه يا ماما؟
2: راح قال لي لا، لا بيحس بيها.
0: انا مش سامعك خالص.
2: طلع هو ان هو اللي بيعمل فيه الاختبار، ان هو بيحس بالمكان اللي فيه، يعني بيحس بيه الاختبار.
0: حد سامعه يا جماعة؟ انا مش قادر افسر الكلام، معلش كلمينا تاني عشان اسمعك يا ماما، انا مش سامع حاجة.
2: بقول لحضرتك هو بيحس، عمل له اختبار حس بالمكان. حضرتك
0: انا مش فاسر الكلام. طب معلش ممكن تكلمينا تاني في التليفون، انا اسمعك افضل. هو في حاجة على الفيسبوك؟ طيب اوي اوي اوي. الو
3: الو الو،
0: ايوه ايوه
3: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور،
3: ماشي معاك من المنيا يا دكتور.
0: اتفضل.
3: عندي الام في بطني من 10/6.
0: من 10/6؟
3: يا دكتور، الام في بطني من 10/6.
0: فين في بطنك؟
3: استشفت يا دكتور وخدت علاج جرثومة بيت كير.
0: كويس.
3: وبعد كده باخد الوقت علاج ميكس كلور وكلوفرين ولوزالفيست دي اللي بتاع اللزجه بتاع
0: المهم يعني اتشخصت جرثومه معده يعني.
3: اتشخصت، بس يعني الدكتور قال لي اي حد عنده جرثومه معده.
0: كويس.
3: بعد كده قال لي بالتهابات وفي ارتجاع مريء وفي قرح في المعده.
0: كويس.
3: المشكلة دلوقتي في سخونية يا دكتور كده تحت الصدر.
0: سخونية فين؟
3: تحت الصدر كده في القولون يعتبر.
0: عندك سخونية في القولون؟
3: يا دكتور، أيوه.
0: طيب وبعدين؟
3: وبعدين لو حضرتك يعني تتكرم علينا بأي حاجة كده تهدي القولون شوية.
0: لا هو دلوقتي انت مش بتاخد أدوية للقرحه نيكس كيور بتقول؟
3: نوكس كيور وكله فرين، وفي حاجه تانية اسمها كل زلمين فورت.
0: الاثنين دول كويسين، الكولوفيرين والكولو سلامين كويسين جدا جدا.
3: ماشي يا دكتور. طب والحرقان ده والسخونيه دي؟
0: الحرقان ده انت ممكن تشرب اللي هو الدواء الابيض اللي هو بيهدي الحموضه ده. لا مش هينفع اقول لك اسمه على الهوا كده.
3: تمام تمام يا دكتور،
0: الف سلامة انا قلت لك بس فكره عنه وانت

تجيبه من الزخان. الو فيسبوك. طب ناخد اسئله الفيسبوك. حاضر. أول واحد اللي هي ميرفت عادل، هل استعمال الميلاتونين لفترة طويلة لمساعدة على النوم يسبب عدم إفراز الجسم الميلاتونين الطبيعي؟ لا ما بيحصلش، خدي الميلاتونين وما تخافيش. لا لا ما بيسببش تقليله، إلا بقى لو خدتي جرعات رهيبة لفترات طويلة جدا، سنين وسنين يعني. اللي بعده إلهي سندي، يا دكتور هل التبول بالأخص بالليل مع شرب المياه مع الرغبة في أي حاجة حلوة علامة سكر أو ما قبل السكر، ولو أحيانا رغوة في البول دي علامة كده مش مظبوط؟ بص، بدل ما تقعد تدوخ نفسك دي سكر ولا مش سكر، تعمل تحليل سكر تراكمي، تعمل تحليل زلال في البول، في زلال ولا ما فيش، لأن رغوة البول ممكن تبان مع الزلال، ممكن تبان مع حاجات تانية زي الالتهابات، زي حاجات تانية كتير زي الأملاح إلى آخره. فعشان ما تدوخش نفسك وتقولي ده زلال ولا مش زلال، اعملي تحليل في البول والسكر تحليل تراكمي عشان تريح دماغك يعني كده. تمام. طيب اعزائي احبائي المشاهدين، كان هذا حديثنا النهارده الطويل عن اهم ارقام لسلامه صحتك. نتمنى تكون الحلقه فادت حضراتكم عشان تاكد ان كل واحد فينا محتاج بشكل دوري يطمن على ضغطه، على وزنه، على تحاليله في الدم سواء الكوليسترول او السكر او اليوريك او الزلال الى اخره يعني. الف سلامه للجميع. بفكركم ان الحلقه بتاعتنا ليها لينك اللي هو ديار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده اللي تتذاع عليها كل الحلقات او كل الكلمات اللي بتتقال، ونفس العنوان اللي هو اليوتيوب اللي بيطلع عليه كل الحلقات بتاعتنا. بفكركم ان الحلقه بتاعتنا بتتذاع الاربع ساعه 10 9 مساء، وتتكرر يوم الجمعة وتتكرر يوم الاثنين. الحلقة اللي جاية برضو عندنا موضوع جميل وشيق إن شاء الله ينال رضا حضراتكم. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة أرق وأحلى وأطيب الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.

يا مساء الخير أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان، بنحييكم مع حلقة جديدة لبرنامج جه وقتك. حقيقي النهاردة يعني أنا بس بدي مقدمة السريعة دي قبل ما أقدم ضيوفنا الغالين جدا علينا. الحلقة النهاردة بتدور حوالين سفر الأعمال، أعمال الرسل، أصح 5:1-11، اللي هي قصة حنانية وسفيرة. طبعا هو موضوع في يعني القصة دي بالذات بتثير أسئلة كتيرة جدا جوانا حقيقي. يعني بص أقول لك على حاجة، بس يعني مثلا ما أكلمك على اضطهاد خارجي، أوكي اتكلم فيه اضطهاد خارجي، حد اضطهدني، حد ضربني، حد شتمني، ماشي ده جاي من بره. لكن اللي هنتكلم عليه النهاردة المشكلة اللي بتبقى جاية من جوه، اللي هو بتاع حنانية وسفيرة، هي جاية من جوه مش جاية من بره. دي مشكلتنا، الحاجات اللي جاية من جوه دي اللي هي خطايا، يعني أسميك على شوية حاجات كده احنا كلنا بنقع فيها حقيقي: الكبرياء، الأنانية، حب الظهور، تعظم المعيشة، حاجات كده دي بتيجي من جوه.

0: هو بقى هنعمل فيها ايه؟ هو ده اللي نتكلم فيه النهارده. عشان كده عايزك تفضل معانا الساعه ونص اللي جايين دول، اقدم لك ضيوفنا الغاليين، ونفسي قوي في التليفونات تتصلوا وتتكلموا في الحته دي. حنانيه وسفيره ايه قصتهم دي؟ الناس دي مؤمنه ولا مش مؤمنه؟ الناس دي راحت السماء ولا هم فين؟ يعني برضو عايزين نعرف. عشان كده معانا ضيفنا الكريم، حابب اقدمه لحضراتكم، معانا جناب القسيس نسيم فضل. اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا بحضرتك جناب القسيس.
0: القسيس نسيم هو راعي الكنيسه الانجليزيه بالمعادي، يعني حقيقي شخص مبارك جدا، انا كل ما بروح عنده بتبارك، حقيقي شخصيه جميله جدا. ومعانا مرنمنا، انا دايما منبسط جدا لما يبقى موجود معانا في الحلقه، معانا الاخ عماد غطاس. اهلا وسهلا بيك يا عماد.
2: شكرا شكرا.
0: منور.
2: شكرا.
0: يعني بجد انا يعني ببقى سعيد لما اشوفك واشوف ابونا يعني معانا بجد، يعني
1: شكرا.
0: ربنا يبارككم. هي حلقه يعني القصه دي بالذات يعني بتثير اسئله وتساؤلات جوانا كتير جدا، اللي هي اعمال الرسل 5:1-11. طيب نبقى نسال ونسمع بس تنيمه في الاول.
1: امين.
0: خلينا نسمع تنيمه. اتفضل. امين.

0: نفتخر بك أنت أعزنا. مجد للرب. أسيس نسيم، طيب أنا بس عايز الأول، أنت انشغلت بالموضوع ده، يعني حضرتك إن انشغلت وكلمتني قلت لي أنا مشغول بحنانية وسفيرة وسفر الأعمال وكده، يعني كلمة شوية، إيه السبب يعني اللي شغلك بالأمر ده؟
1: يعني أول سبب في المشغولية إنه ده صراع يومي. اتنين، إنه الحرب اللي دايما جاية من بره بتكون دايما يعني متوقعة، أو على الأقل أنا عامل حسابي إن في حرب جاية عليا. لكن الحرب الداخلية هي اللي مرات كتيرة تكون مش متوقعة، لأنها ممكن تكون جوايا كشخص، صراع جوايا أو جوه الكنيسة زي قصة حنانية وسفيرة في أعمال خمسة، أو وسط العيلة أو جوه العيلة أو جوه البيت الواحد، فأنا مش متوقعها. لأني أنا مع ناس بثق فيهم جدا، أقدر أقول عنها حرب بتكون صامتة، معركة خفية أو مختفية، أقدر أقول عنها كمان نار تحت الرماد. فأنا مش متوقع إن ممكن الحرب دي تيجي في وقت من الأوقات. وعشان كده احنا قلنا اسم الحلقه الحرب الشرسه.
0: انا لسه كنت اقول لك، انت ليه نقيت العنوان ده
1: الحرب يعني الشرسه؟
0: ايه الحرب الشرسه؟
1: لانها بتكون عنيفه، قاسيه، قويه، صعب اكتشافها، علاجها بياخد وقت. علشان كده انا حبيت اقول عنها الحرب الشرسه. لانها قد ايه بتكون مؤثره، قد ايه كمان انا كشخص مرات مش بتعامل معاها بنفس القوه. بيبقى سهل جدا يا جناب القسيس انتصر على شخص، لكن بيبقى الاصعب ان انا انتصر على دوافع اللي جوه.
0: أيوة.
1: سهل جدا اهاجم، لكن بيبقى صعب عليا ان انا اتعامل مع الضعفات الموجوده جوه،
0: اللي موجوده جوايا.
1: وانا يهمني هنا اقول حاجه كمان، يعني غايه في الاهميه، انه مفيش حد فينا هيقدر يوصل للكمال في الامر ده،
0: اللي هو الحرب الداخليه
1: والصراع الداخلي.
0: ان انا يعني تقصد الكمال، يعني ايه الكمال اللي ممكن اوصل له؟ يعني
1: مفيش يوم هقدر اقول انا وصلت للنصره الكامله،
0: ان قدرت تغلب الحاجات اللي جوايا دي.
1: لانه ده صراع يومي
0: طبعا،
1: وصراع كمان مرتبط باللي جاي عليا، مش بس باللي جوه، ومرتبط كمان برد فعلي مع الامر،
0: مع الصراع اللي جوايا.
1: علشان كده حنانية وسفيرة وقعوا في الأمر ده. كان في الوقت ده بحسب يعني، وبالمناسبة احنا بنقول دايما سفر أعمال الروح القدس في الرسل. لأنه ده عمل الروح القدس
0: ده جوه كل الكنيسة. كل السفر
1: احنا بنسميه كده، مش أعمال الروح القدس، لكن أعمال الروح القدس. لأن السيادة الكاملة للروح القدس.
0: طيب خليني في البدايه معلش عشان ناخد المشاهد معانا كده ستيب باي ستيب، خطوه خطوه.
1: اتفضل.
0: يعني نقول في ده، هما كان القصه، هل تقدر تحكيها لي بسرعه اللي هي في اعمال خمسة من واحد؟ تحكيها لي بسرعه، مش تفسرها، عايز تحكيها المشاهد يسمعها يعني.
1: امين. بحسب اعمال 2 ومن الايات من 42 ل 47 كانوا بيواظبوا على التعليم والشركة وكسر الخبز. وفي نفس الوقت كمان كل اللي عنده مقتنيات أو أملاك كانوا بيبيعوا المقتنيات والأملاك ويقسمونها على كل شخص عنده احتياج.
0: طب هم مجبرين ولا كان ده قانون في الكنيسة؟
1: الأمر ده ما كانش فيه أي نوع من الإجبار،
0: ما كانش فيه إجبار.
1: وده اللي قاله الرسول بطرس برضو في أعمال 5، إنه كان من حقك انك تحتفظ بتمن الحقل، او من حقك ما تبيعش نهائي، لانه ده اللي كان متبع في الكنيسه الاولى. ان اي حاجه بتتباع وبيجوا بتمن الشيء ده اللي اتباع او الحقل ده ويحطوه عند اقدام الرسل. وده اللي موجود كمان في اعمال 4، يعني لما تشوف حضرتك في اعمال 4 من ايه 32 لايه 37 مثلا بيتكلم عن برنابا. بيقول كده، وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له. أنا وكيل، أنا مش صاحب المال.
0: على كله،
1: على الكل،
0: على الكل،
1: أنا مش صاحب مال. أنا وكيل عن المال ده.
0: ده الكنيسة الأولى. بقى.

0: مين اللي اداني المال ده؟ الرب. فانا بستخدمه بالطريقة اللي ربنا بيرشدني بيها. شوف بقى جناب القسيس، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وكلمة مشتركا دي توحي وتقول وتأكد ان حتى الاحتياجات اللي كانت موجودة جوه الكنيسة كانت معلنة. النهاردة
1: يعني معلش يعني علم هناك علي، يعني كل حاجة ياخدوها وده يبيع وده يبيع وده يبيع وتبقى في الكنيسة الحاجة دي وكله مشترك بقى، وانا وكل واحد ياخد بحسب الاحتياج.
0: ولاني انا في العيلة، لان انا جوه
1: فتاخد بحسب الاحتياج،
0: باخد حسب الاحتياج وبعلن احتياجي كمان.
1: يعني اعلن واخد
0: لكل واحد كما يحتاج. النهاردة انا ممكن اكون في الكنيسة او في الخدمة او جوه بيتي او جوه عيلتي موجوع وفي ألم وفي احتياج وما تكلمش،
1: ومحدش يديني حاجة،
0: ومحدش يشعر
1: محدش يشعر بيا،
0: محدش يشعر باحتياجي
1: ويساعدني.
0: ده مرات كمان لو أعلنت عن الاحتياج ما بتسددش الاحتياج. شوف الآية اللي جاية كده، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. شوف بقى الحتة اللي جاية دي والآية اللي جاية، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. خلي بال حضرتك من كلمة أرجل دي. يعني الطبيعي أنا لو عندي مال أحط المال على الترابيزة، لكن إيه معنى عند الأرجل بقى؟ يعني معنى كده إن هذا الشيء الغالي ده الثمين أصبح رخيص وانا جايبه عند اقدام
1: رخيص في نظري،
0: في نظري لا قيمه للشيء ده عندي قدام ان انا بسدد احتياجات اخواتي، وان الكنيسه كانت جسد واحد. في اي 36 بقى وقبلها كمان، فكان يوزعه على كل احد كما يكون له احتياج، حسب الاحتياج بياخد. الايه اللي جايه، ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو لوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. فده اللي كان متبع في الكنيسة الأولى.
1: فإذا ده كان مشي وقت طويل،
0: ده اللي كان متبع،
1: اللي كان متبع ده مشي وقت طويل مع الكنيسة، لأني ما أعتقدش الوقت موجود، لكن هو مش وقت طويل،
0: مش
1: يعني
0: وقت طويل، وكان متبع في الكنيسة الأولى طبعا. لأنه القيادة هنا كانت الروح القدس. طب ممكن يعني المشاهد يسأل، طب هم ليه كانوا بيعملوا كده؟ أولا لأنه كان عندهم إيمان وثقة أن ربنا جاي،
1: يعني مجيء المسيح الثاني هو اللي خلاهم يعني يبقوا مندفعين يعملوا كده.
0: عندي
1: دوافع بقى،
0: عندي إيه أعيش له أغلى من ربنا جاي. فكان القيادة للروح القدس
1: لأنه قال أنا آتي سريعا
0: بالضبط،
1: فهم في دماغهم آتي سريعا، يبقى بيع ادي وزع عيش في حياة جميلة ككنيسة. يعني
0: الرجاء اللي عندك كمان بحسب كورنثوس الأولى 15 وآية 55، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ فالكنيسة كان عندها الرجاء ده، أنا ما عنديش أغلى منه أن ربنا جاي، وما عنديش كمان قيادة إلا للروح القدس على حياتي وعلى خدمتي وعلى كنيستي. فبالتالي الكنيسة الأولى كان ده الجوهر والأساس في خدمتها وفي العبادة كمان.
1: طيب معلش سؤال برضه في القصة بتاعتنا قبل ما نسمع همادي رنم لنا تاني. في القصة بتاعتنا اللي هنتكلم عنها في أعمال 5:1-11، بس إن شاء الله الأعزاء المشاهدين يكونوا متابعيننا، يعني مين اللي قدم المبادرة دي؟ هو حنانية قعد مع المدام سفيرة وقال لها بصي احنا هنبيع بس مش لازم ندي كله، هندي نصه مثلا، يعني مين؟ ولا هي قالت له بقول لك ايه احنا محتاجين الزمن مش عارفينه؟ مين اللي قدم المبادرة؟
0: يعني هو السؤال ده صعب، لان لو قلنا حنانية اللي اتكلم اكيد الرجاله هيزعلوا، ولو قلنا سفيره اكيد الستات هيزعلوا. لكن هو الكتاب في الحقيقه ما قالش مين. لكن انا يهمني النتيجه ان الاثنين اتفقوا.
1: المهم الاثنين اتفقوا على هذا الامر،
0: ومحدش
1: فينا بيسال بقى مين قال ومين ما قالش.
0: واضح ان هم شبه بعض قوي.
1: ازاي؟
0: لان مفيش مقاومه للفكره، مفيش رفض للفكره. خلاص احنا نتفق وكمان في نفس الوقت هنعمل

0: كده وهنقول كده. وبالمناسبة هم اتفقوا على كل شيء لكنهم ما عرفوش يتفقوا على نهاية القصة، لأن غالبا نهاية القصة بالنسبة لهم إن احنا نرجع لبيتنا وتمن الحقل ده اللي احنا بعنا بيه وخدنا جزء اختلسناه ده هيكون لينا، هنعمل بيه بكرة وبعده هنعيش. وده بيفكرني بعخان ابن كرمي لما اختلس برضو وكان بسببه الشعب بينهزم أمام عاي الضعيفة والشعب انتصر على أريحة القوية. وهنا في درس عمر نقدر نتعلمه، لما بخضع لدوافعي الغير نقية أنا بنهزم، ولما مش بخضع لدوافعي الغير نقية مهما كانت الحرب اللي بره أنا هنتصر عليها. ده بيفكرني كمان يا جناب القسيس بالغني الغبي، إنه قال له اليوم تطلب نفسك منك، لأن كان عنده محبة. بيفكرني كمان بالشاب اللي رب اتقابل معاه وقال له اذهب بع، لكن الشاب مضى حزينا. أنا أتخدع في الناس والناس يتخدعوا فيا، لكن الوحيد الذي لا يشمخ عليه هو الرب. عشان كده حنانية وسفيرة توقعوا إن التلاميذ مش هيكشفوا اللي اتفقوا عليه، مش هيعرفوا، وبالتالي احنا هنقدر ندخل ونحط الجزء اللي احنا حابين نديه عند اقدام الرسل، وفي نفس الوقت محدش هيكشف الامر ده. طب ايه الدوافع اللي كانت جوه حنانية وسفيرة بقى؟ غالبا غيرة. ازاي كل الناس بتعمل كده واحنا ما نعملش كده؟ ازاي كل الناس تبيع وتحط عند اقدام الرسل
1: واحنا ليه ما نعملش؟
0: واحنا يبقى شكلنا بقى بايخ، شكلنا مش كويس. فالدافع اللي جوه هنا بقى ان احنا نبان قدام الناس ان احنا عاملين وادينا فعلا من ثمن الحقل، او ادينا ثمن الحقل كله، فيكون قدام الناس في شكل ان احنا مؤمنين حقيقيين بنحب ربنا بندي ربنا. مش بنقدر نقول لربنا غير ان احنا ملكك ونديك كل حاجة.
1: ده يعني صراحة السؤال اللي عايز اسأله، وبس هنسمع ترنيمة بعد ما اسأله، الله بيحاسبني على حسب الدوافع اللي جوايا ولا بيحاسبني بحسب ما افعله؟ يعني بيحاسبني ازاي؟ نسمع ترنيمة وترجع ترد علينا.
0: امين.
1: تجاوبنا على السؤال. امين.

0: ماجد للرب. عجبني بس في تعبير اتقال في الترنيمه كتبته عشان بيقول ولحن هنكلبش فيها. هي هنكلبش كلمه صعديه شويه. يعني هنكلبش يعني احنا مش يعني مش هنمسك فيها يعني مش كده؟
1: صحيح.
0: امين. ما هو اعتقد حنانيه وسفيره ليهم علاقه بالترنيمه دي يعني
2: طبعا.
0: يعني طيب قول لنا بقى ربنا يحاسبني بحسب الدوافع ولا بحسب اللي ظاهر؟ يعني
2: عندي اكتر من شاهد. فمثلا في مزمور 19 لما بيقول كده في ايه 12 والسهوات من يشعر بها من الخطايا المستتره ابرئني. دي حاجات جوه تمام. ايضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي حينئذ اكون كاملا واتبرأ من ذنب عظيم لتكن اقوال فمي قبل ما تخرج
0: اقوال فمي
2: وفكر قلبي
0: افكاري
2: مرضيه امامك يا رب صخرتي وولي.
0: افكاري واقوالي
2: عندي كمان لقى 7 لما سمعان الفريسة عمل الوليمة ودخلت المرأة وقال في نفسه كده لو كان نبي لعلم لعرف من هذه المرأة. الرب يسوع مباشرة قال له سمعان عندي شيء أقوله لك.
0: ده على طول قال له كده
2: على طول. وده معناه إيه؟ ده معناه أن الفكرة أو الكلمة كمان بحسب مزمور 139 مفيش كلمة في لساني إلا ورب عارفها. كمان أفكار قلبي المستتر والسهوات كل الأمور مكشوفة ومعلنة أمام شخص الرب. وبالتالي الله بيتعامل معي بمجرد ما تكون الفكرة في ذهني الكلمة في لساني الشعور كمان أو المشاعر جوايا. ويقول الكتاب كمان من نظر إلى امرأة لمجرد نظرة وحصل شهوة الزنا تم. يبقى معنى كده
0: إذن الله يحاسبني بحسب الدوافع.
2: أقدر أقول قبل
0: عشان أجاوب السؤال يعني
2: قبل ما يحاسبني يحاول ينقذني.
0: هو بيحاول ينقذني.
2: زي ما عمل مع مين في العهد القديم لو حضرتك فاكر. لما قايين وهابيل قصة قايين وهابيل هو حاول بقدر الإمكان يمنع قايم انه يقتل مين؟ من يقتل هابيل.
0: انا عايز ابقى بعد ما اخد تليفون من الاخ وديع عايز ارجع معاك في حته بيحاول دي.
2: تمام.
0: يعني حتتي ان هو ربنا بيحاول الاول ينقذني.
2: تمام.
0: فعايز ارجع فيها شويه.
2: أمين.
0: مش عارف انا ناخد وديع. طيب
2: امين اتفضل.
0: اهلا اخ وديع اتفضل.
3: مساء الخير يا مونة.
0: أهلا
3: كلامي ليك والكلام الجسيس القادر نسير أرجوك ما تكفرش عليا اديني دقيقة واحدة
0: هديك دقيقة. ماشي
3: جميل.
0: ماشي حاضر.
3: أو دقيقة ونص.
0: لا دي
3: خلي دقيقة من عندك.
0: اتفضل
3: حبيبي تاني.
0: الله يخليك.
3: حنانيا معناه مختصر اسم حنان اسم عبري معناه يهوى قد أنعم. أما سفيرة جميل. اسم أرامي معناها جميلة.
2: تمام.
3: في أعمال الرسل 5 نرى الكنيسة تواجه مشاكل داخلية وخارجية

المشاكل الداخلية موجودة بالكيس. أما المشاكل الداخلية أيضا في تصدع إدارة

0: حول شيء يخلق أو أي معطي أو أي واحد في الكنيسة يستخدم أشبيه الكذب.
1: يباركك الرب، يباركك يا رب. انا ما قطعتش عليك، انا بحبك صدقني، انت جميل. وقلت كلام حلو يعني. هو الو بنت الرب من سوهاج، اتفضلي
2: بنت.
1: ازاي حضرتك؟ اتفضلي.
2: الحمد لله،
1: اشكر ربنا. عايزه تتصلي لو سمحتي. حاضر اتفضلي.
2: انا مريضة سكر تعبانة.
1: حضرتك
2: عايزة تبقى صلاة ربنا.
1: حاضر.
2: انا مريضة سكر.
1: حاضر.
2: عايزة تبقى صلاة.
1: حاضر.
2: معي ابني كل الدبان مجفلة في وشه، هو سنه 31 سنة ولسه ما عندوش ارتباط.
1: امين. امين امين يا بنت الرب. حاضر حاضر. إن شاء الله في آخر حلقة لازم أبونا هيصلي لنا على كل طلبات صلاة يعني.
3: أمين.
1: Thank you. شكرا ليكي، شكرا ليكي. هو برضو الفكر اللي قاله الأخ وديع، ونرجع للكلام اللي أنت قلته برضو حضرتك يا أبونا لما حكيت وقلت إن هو بيساعدني الأول قبل ما يحاسبني. ده all the time، ده كل وقت بيعمل كده ربنا معايا. يعني مثلا ايه، انا مش عارف اجيب مثلا بصراحه، لكن يعني بسرعه كده، مثلا لو نظرت الى امراه، هل هو بيساعدني ويبعدني عن الجو ده قبل ما يحاسبني لو انا بصيت؟
3: طيب
1: انا بدي مثلا يعني،
3: لو احنا رجعنا،
1: سوري مش قصدي الحكايه دي يعني اي حاجه يعني.
3: لو رجعنا لاعمال 5، هو بيقول عن قيادة روح القدس زي ما كان بيشارك الوالد
1: الأخ وديع
3: ان هما كذبوا على الروح القدس. فروح القدس جواه دوره انه بيبكت، انه بيرشد، انه بيوجهني. فأي مرة انا ده زي جرس الانذار جوايا، فبيتكلم جوايا، فبيحاول بقدر الامكان بإرادتي انا ومشيئتي انه انا اخضع لي، وما اكون بكملش بقى في الدوافع الغير نقية دي. حتى هنا لو خدت بال حضرتك لما سأله برضو وقال له كده، فقال بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على روح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ يعني انت ليه، انت مش محتاج تعمل ده،
1: تكذبت ليه؟
3: انت مش محتاج.
1: ما كانش تبيع اصلا
3: يعني، لا عايز
1: يعني
3: تبيع
1: ما كانش بقى
3: نفس الوقت عمل. حتى لو بعت مش لازم تجيب. وده برضو واخد بال حضرتك لما بيقول كمان في آية 8، فأجابها بطرس لسفيرة قول لي أبهذا المقدار بعتماء الحقل؟ فقالت نعم بهذا المقدار. طيب ما كانش ينفع ان في الوقت ده هي التوب وتقول له أخطأت، او بطرس يقول اخطات.
1: دي كانت واضحه في الاجابه جدا
3: يعني، ده لاخر لحظه روح الله بيحاول يستردهم. وانا يعني اولا يعني بتخيل انه لو ما زال الله بيتعامل معي بهذا الطريق او بيتعامل مع الكنيسه بهذا الطريق، مين فينا كان يستحق المتكلم قبل السامع ان يكون في محضر الله؟ لو كل حد عنده دافع غير نقي ودخل لمحضر الله وروح القدس هيفرز بهذا الطريقة، أو روح القدس هيحكم بهذا الطريقة، أو المشهد ينتهي بنفس نهاية حنانية وسفيرة. حضرتك سألتنا من شوية وقلت طب يعني مين كان السبب في المشكلة، أو البداية كانت من مين؟ اتفقنا أنه الاثنين اتفق على هذا الأمر. لكن مرات إبليس بيدخل من شخص عنده استعداد. يعني مثلا لما حب يهزم آدم راح لمين؟ لحواء. عندنا كمان أبي جايل، وعندنا كمان داود، وعندنا نبال. نبال كان أحمق والهزيمة جت منه، لكن أبي جايل كانت قوية وحكيمة إن رب يعمل كمان من خلالها يسترد داود ويمنع عن داود الدم أو سفك الدم. وفكرته ده أنت مسيح الرب، أنت عندك حروب للرب أعظم من حروبك مع نبال الأحمق. طيب في تكوين 12 وفي تكوين كمان 20

0: واخد بال حضرتك ابراهيم بيكذب بسبب ساره
1: طبعا
0: وساره هي اللي كان لها تاثير اكتر ان ابراهيم يرتبط بهاجر. اللي انا عايز اقوله يعني القصد عندي هنا مش الرجل ولا المراه، لكن القصد مرات حتى جوه العيله الواحده مرات ابليس بيجد الفرصه علشان يعمل اللي عايزه، سواء من خلال المراه او من خلال مين كمان، او من خلال الرجل بقدر الامكان. فانا ده ايمان الشخصي ان روح القدس جوايا بيقاوم معايا او بيصارع معايا مرات كتير ان يمنعني من ان اكمل في مشاعر او دوافع غير نقيه، وده اللي حاول يعمله في اعمال خمسة اهو.
1: يعني اذا الروح القدس بيحاول وبيشتغل جوايا عشان انا ما اعملش الحاجات اللي يزعل منها.
0: جرس الانذار.
1: طيب ناخد سيلة من اسكندرية. تفضلي تفضلي اختي سيلة. تفضلي تفضلي.
2: سلام المسيح مع حضرتك
1: القسيس. اهلا بحضرتك. تفضلي.
2: ومع حضرتك القسيس نسيم ونورانيوم الجميل عماد. ربنا يبارك حياتكم.
1: شكرا.
2: حنانيا وسفيرة طبعا دي قصه جميله قوي. السؤال بقى بطرس لما سالهم عن ثمن الحقير وقال لهم هل بهذا الثمن بعتمون، احنا عارفين الحديث اللي دار سقطوا هو ومراته في الحال. طب دلوقتي احنا بنكذب، خلينا طبيعيين اكيد بنكذب وبنلاقي الجزاء مش وقتي، في طول أنا طويلة جدا. هل كان في الأول علشان تثبيت الكنيسة والروح القدس ورغبة المؤمنين بكلمة الله، ودلوقتي ربنا فاتح شوية أحضانه إن الإنسان يكذب مرة واثنين وثلاثة لأجل العودة؟ أرجو التوضيح. وسهرة روحية جميلة وربنا يبارك.
1: شكرا لحضرتك أختينا. شكرا لك. هو برضه سؤال جاي يعني ان احنا نسأل، يعني في الكنيسة الأولى كان ده بيحصل؟ يعني ما أنا ما سمعش غير قصة حنانية وسفيرة ان ده حصل لما كذبوا على طول الرجالة والشباب اللي شالوا وجوزك هيشلوكي كده يعني. فهذا كان عقاب سريع ما فيهوش اي انتظار، صح؟ طيب كان ليه ايه الفكره اشمعنى كان
0: يعني كدا. عايز بس ابدا من المشاركه بتاع اختنا سيلة وانه هل معنى ده ان انا استمر في الكذب او في الطمع او في الرياء؟ لا، مش ده القصد نهائي. والله مش عايز كده،
1: صح؟
0: بل بالعكس، ده انا يعني عايز اصلي دايما مزمور 51 زي ما داود صلى: اغسلني نقيني طهرني رد لي بهجة الخلاص، روحك القدوس لا تنزعه مني. ما يكونش روح القدس جوايا مطفي، او ما يكونش روح القدس جوايا حزين، او ان انا في خطيه انا برعاها وبتكبر وبتنمو. لكن القصد هنا في اعمال خمسة ان كان في ايات وعجائب بتجرى على ايدي الرسل، وكانت الكنيسة في بدايتها، ودي أول خطية على فكرة في الكنيسة في أعمال الرسل، وبالتالي ما كانش ممكن أن خطية زي كده تترك بدون عقاب مباشر.
1: ما كانش ممكن أبدا،
0: لا يمكن، لأنه ده معناه أن في مشكلة هنا في القيادة. وهل حاشا أن روح القدس يغلط؟ هل الروح القدس ما عندوش القدرة أن يفرز؟ فكان ده تأكيد لكل شخص هيسمع عن المعجزة دي أو عن الحدث ده: خلي بالكم الروح القدس، آسف أن أقول اللفظ ده، مش بيلعب. الروح القدس بيفرز، عارف الدوافع، وكمان في نفس الوقت عنده القدرة أن يضع الخوف في قلب كل حد سمع أو يسمع أن لو فكرت أو جربت أنك تجرب روح القدس، أو بمعنى صح تكذب على الروح القدس. والدليل هنا بقى ان كل سمع حصل خوف عظيم. هذا الخوف العظيم سببه انه لا نستهين ولا نستخف بالروح القدس او بقيادة الروح القدس في حياتنا. فكان مهم يا جناب القسيس ان يكون في عقاب علشان الكنيسة تستمر بقوتها.
1: يعني الكتاب ما ذكرناش ان القصة دي اتكررت تاني.
0: لا، مفيش اي حدث،
1: كله تعلم الادب.
0: يعني ما قالش الكتاب عن ان الامر ده اتكرر مره ثانيه.
1: كله خضع بقى لقياده الروح القدس في الكنيسه الاولى.
0: عانت الكنيسه بعد كده، عانت الكنيسه بعد كده من حروبات وانقسامات وغيره وغيره، زي مثلا كرونسوس لما بيحكي عن مشاكل كتير في كنيسة كورنثوس.

0: بس ليه بقى حصل ده؟ لأن القيادة هنا ما كانتش بالكامل، ولا السلطان كان بالكامل لروح الله القدوس.
1: مجدا للرب. طب اخد تليفون الاخ عادل وارجع اتكلم معاك شويه في حته بطرس وكيف يعني ازاي عمل كده يعني. ايوه عادل اتفضل.
2: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
2: ازاي حضرتك يا سيف؟
1: الحمد لله يا اخ عادل.
2: كان ليا سؤالين معلش على
1: اذن حضرتك. طبعا، انا وسهلا بيك، اتفضل.
2: حضرتك في معجزه كره الجدريين، سيدنا المسيح يعني لما طرد الخنازير في البحر هنا في اذى اصاب الرعاه، وعندما بان سيدنا المسيح كان يقول يصنع خير. ده السؤال الاولاني.
1: انا ما سمعتوش بوضوح حقيقي، اذا كان المخرج يقدر من كتر الرومي يدوني بوضوح، او حضرتك سمعت أسيس نسيم وضوح
0: هو عن الخنازير وانه ازاي الارواح. حضرتك عايز تقول
2: حضرتك
0: اتفضل.
2: السؤال الثاني.
1: اتفضل.
2: سامعني حضرتك؟
1: سامعك، اتفضل.
2: حضرتك في طبعا بعض الناس امنوا بسيد المسيح، لكن في ايه بتقول سوف
1: هو معلش يا اخ عادل كلمنا مرة تانية، او ابعت سؤالك يعني على الفيسبوك او ياخدوه، ابعته انت بتشوف الحلقة على الفيسبوك، ابعت السؤال يعني او الاسئلة.
0: امين.
1: بحب اوي حتى لو ما عرفناش نجاوبهم دلوقتي ممكن نجاوبهم في حلقات
0: طبعًا
1: تانية
0: طبعًا.
1: فده طبعًا مهم جدا اسئلة حضرتك، اهلا بيك. طيب دلوقتي ازاي بطرس كشفها كده يعني؟ يعني انتوا بعتوا الحقل بالمبلغ ده، فالراجل يعني كذب ومات في الحال، وراح السفيرة سأل نفس السؤال ماتت في الحال. ايه اللي حصل مع بطرس كقائد للكنيسة في الوقت ده وكشف الموضوع ده يعني؟
0: هرجع للحاجة قلتها من بدري، ان سفر اعمال الرسل اسمه سفر اعمال الروح القدس.
1: ايوه
0: قيادة الروح القدس. ولان كان في قيادة للروح القدس، كان في سلطان، كان في خضوع كمان من الرسل نفسهم. فالله تكلم لبطرس واعلن له عن الكذبة دي او عن الدوافع الغير نقيه. وده ما زال الله بيعمله، ما زال الروح القدس بيتكلم، ما زال الروح القدس بيعلن، ما زال الروح القدس بيرشد بيوجه بيبكت. وكمان الامر الغايه هنا في الاهميه انه يعني ترتيب الحدث نفسه. يعني حتى في آية 7، ثم حدث في اعمال 5 بعد مدتي نحو 3 ساعات ان امراته دخلت وليس لها خبر ما جرى.
1: يعني ما كانش سمعت ان جوزها مات.
0: ما كانش سمعت. ما انت اتفق على كل حاجه، انت وجوزك يا حنانية وسفيرة اتفقوا مع بعض اعملوا كل حاجه، لكن في امور تانية انتوا ما تقدروش تتفقوا عليها. ما تقدروش يكون ليكم سلطان او استخدام او ان انتوا تملكوا الروح القدس. وهنا انا عايز اقول حاجه جناب القسيس برضو عشان يعني نوضح الامر ده. الروح القدس بطرس ما امتلكوش، لكن الروح القدس هو اللي امتلك بطرس. بطرس ما كانش عنده سلطان على روح القدس، لكن روح القدس هو اللي كان ليه سلطان على بطرس. هنا الامر بيختلف تماما.
1: طبعا روح القدس هو الاقوى.
0: بيختلف تماما. عشان كده حنانية وسفيرة اتفقوا على كل حاجه، لكن نسيوا ان احنا ما نقدرش يكون لنا سلطان ولا سلطه على روح الله القدوس.
1: يعني الروح القدس يكشفنا
0: ومازال وهيفضل.
1: طب لكن الحتة بقى المهمة يا ابونا يا حضرة قسيس، انت مش شايف، معلش الله يخليك، الله رحيم،
0: اتفضل،
1: الله محب،
0: امين،
1: الله طيب، الله هو الطيبة نفسها، مش الصفة، هو نفسه الطيبة. مش شايف ان العقاب كان شديد شوية؟
0: الكنيسة غالية عليه يا ابونا. الكنيسة غالية عليه والنفوس غالية عليه. ولو تعالى نتخيل انه حنانية وسفيرة كذبوا، والكذب عدت، طيب ماذا

0: لو الناس شافتهم تاني يوم ان هم اشتروا حقل اشتروا بيت معاهم فلوس، ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن القصة بكرة بعده تعرف او تتكشف ويقولوا ده احنا خدعنا بطرس او عرفنا نكذب على بطرس. وهنا برضو نأكد على شيء يا جماعة، الموضوع مش مع بطرس. لو هو مع بطرس كانت تبقى سهلة، لكن احنا هنا بنكذب على روح الله القدوس.
1: يعني اذا الكنيسة تحت سلطان الروح القدس،
0: غالية على ربنا،
1: فملهاش دعوة على بطرس ولا بغيره.
0: الموضوع مش بطرس خالص، احنا هنا كذبنا على الروح القدس. تخيل بقى لو انا حنانية وسفيرة مسكت حضرتك وقلت له قلت لحضرتك انا بعت واختلست جزء، هنا حضرتك هيدخل جواك شك. الله، يعني لا بطرس ولا الرسل ولا الكنيسة ولا ربنا ولا الروح القدس عرفوا يفرزوا دوافع حنانية وسفيرة؟ اكيد بقى مش هنتبع الكنيسة ولا نخضع للكنيسة ولا نخضع لروح القدس، طالما روح القدس الروح القدس ما كانش عنده القدرة ان يكشف دوافع مين؟ حنانية وسفيرة. عشان كده كان من المهم بقى ان حنانية وسفيرة ياخدوا العقاب وقتي وفوري، لان الكذب هنا كان على روح الله القدوس،
1: ملوش علاقة ببطرس
0: نهائي.
1: طيب خليني اخد حتة عملية شوية، ممكن؟
0: امين.
1: ناخد السكة دي شوية.
0: امين.
1: دلوقتي يعني السؤال، كيف نقرأ قصة حنانية وسفيرة؟ إزاي نقرأها في واقع الكنيسة النهاردة؟
0: أمين.
1: في القرن 21.
0: أمين.
1: خليني خشلي هنا هنا النهاردة، إزاي نقرأ القصة دي، نقرأها إزاي؟
0: أولا الإجابة سهلة لكن تطبيقها صعب ويكاد يكون مستحيل.
1: الإجابة سهلة
0: لكن تطبيقها
1: مستحيل،
0: صعب ويكاد يكون مستحيل. هقول لحضرتك كلمة من ثلاث حروف. ليه؟ ردد معايا كده الكلمة يا بونا.
1: أقولها. حاضر.
0: ليه؟ أخ عماد رددها معايا. ليه؟ هل الكلمة دي سهلة ولا صعبة؟
1: لا، هي سهلة.
0: سهلة جدا. عشان كده أنا قلت لحضرتك الإجابة سهلة. أنا النهاردة كل حاجة بعملها لازم أسأل نفسي ليه.
1: كل حاجة
0: أنا ليه؟
1: يعني وأنا باكل بشرب بمشي بروح باجي، ولا
0: أنا ليه بخدم الخدمة دي؟ هل أنا بخدم الخدمة دي علشان مجد ربنا ولا مجد الذاتي؟ أنا هزور الزيارة دي علشان يقول القسيس ده جدع وشاطر وبيزور، ولا هزور لأن نفسي أفتقد فعلا الشخص ده وصلي معاه؟ هل أنا بخدم الخدمة دي أو العمل ده أو النشاط ده علشان الناس تشوفني أنا بعمل، ولا أنا بعمل ده لمجد الله؟ هل لو أنا هعمل الخدمة دي في الخفاء هعملها بنفس الدافع زي ما بتكون الخدمة دي معلنة؟ ليه يا جناب القسيس؟ كلمة ليه دي هي اللي أنا مفروض أسألها لكل دافع جوايا ولكل خدمة، ولما بجاوب أنا هقدر بقى هكمل ولا ما كملش. عايز أشرح لحضرتك الموضوع بشكل بسيط أكتر. إحنا عندنا قصة جميلة جدا عن اتنين برضو زوجين، ما إحنا عندنا آدم وحواء زوجين واتفقوا برضو على الخطية واتفقوا على السقوط والله واجههم، وبرضو هنا حنانية وسفيرة اتفقوا على الخطية والله عملي في نفس الوقت واجههم من خلال روح الله القدوس. في اتنين اسمهم أكيلا وبريسكيلا. أكيلا وبريسكيلا دول اتفقوا هما الاتنين كزوجين، لكن اتفقوا على ايه؟ اولا ان قلبهم يبقى مفتوح لربنا،
1: وبيتهم
0: يكون مفتوح لربنا على خدمة ربنا. في نفس الوقت كمان في رومية 16 وآية 4 الآية دي قوية جدا جدا جدا، لان بتقول وبتحكي ان هما وضعوا على عنقيهما خدمة بولس وحياة بولس. يعني الشاهد ده بيقول ان هم حياتهم كانت ملك بولس، وغالبا دفعوا على بولس بتقريبا كده، يعني لدرجة ان بولس كان ممكن حياته تنتهي لولا أكيلا وبريسكيلا. لما نروح كمان لأعمال 18، انا نفسي نقرأ الشاهد ده لانه شاهد مهم. في أعمال 18 يا بونا آية 3، بص كده حضرتك
1: أعمال 18 3
0: وآية 3، وهناخد برضو بعض الشواهد التانية. بص كده في آية 3 يقول ايه، ودي آية مهمة جدا. ولكنه

0: كونه من صناعتهما هما كانوا بيشتغلوا في الخيام. فأخذوا كمان بولس يشتغل معهم في الخيام. فاحنا هنا برضو بنعمل ايه كمان؟ بنؤازر وبنساعد بولس في خدمته. لما نروح كمان للآية دي ومن ضمن الآيات المهمة اللي أنا بقف قدامها في آية 24 يقول إيه؟ في أعمال 18: ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس. يقول كمان إن الرجل ده فصيح ومقتدر في الكتب. شوف حضرتك، كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب. في نفس الوقت بقى عارفا معمودية يوحنا فقط. غالبا أبولس كان عنده المعرفة لكن مش كل المعرفة. طب إكيلا وبرسكيلا عملوا إيه بقى؟ وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه إكيلا وبرسكيلا أخذا إليهما. يعني غالبا ما حصلش نوع من إن هم قالوا له قدام الناس أنت عندك مشكلة في التعليم، محتاج تتعلم أكتر، محتاج تعرف أكتر، لكن خدوه على جنب وبص كده الشاهد يقول إيه، وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. يبقى إحنا عندنا هنا إكيلا وبرسكيلا، دول زوجين عندهم محبة ربنا لخدمة ربنا، عندهم كمان بيرشدوا الناس، بيعلموا الناس بنوع من التواضع، بنوع من المحبة، وعندنا كمان حنانية وسفيرة. لكن دول كان هدفهم إن هم يظهروا بمظهر كويس، لكن أكيلا وبرسكيلا كان هدفهم إن هم يمجدوا الله. فهنا الدوافع اختلفت بقى. هنا لما نسأل أكيلا وبرسكيلا ليه، هيجاوب إحنا يهمنا مجد ربنا، ولما نسأل حنانية وسفيرة إحنا يهمنا مجدنا الشخصي. عشان كده يا ابونا الإجابة بسيطة لكن تطبيقها صعب. أنا لازم أسأل نفسي ليه على كل حاجة أنا بعملها، وإيه الدافع من وراء اللي أنا بعمله ده.
1: أنا يعني مبسوط قوي بالتعليق ده حقيقي، بس أنا بنت رب من أسوان لكن ونسمع ترنيمة، لكن عايزك تقولك إزاي تشجعني إني أسأل ليه.
0: أمين.
1: إزاي؟
0: أمين.
1: يعني معلش صعب شوية.
0: أمين.
1: يعني طيب ناخد بنت رب من أسوان. أهلا بحضرتك، تفضلي.
2: أهلا.
1: أهلا بيك، تفضلي.
2: إزاي
1: حضرتك؟ أهلا بيك، تفضلي.
2: يا حضرت الجسيس، أنا عايزاك تصلي لبابا وماما إني على طول أخناك وبس. يعني هو حتى الآن إني باب ماما كان بتكلم شخص وباب عرف، وفهوية يعني من الكلام ده من 2022، فدلوقتي أهم عبدالي جدا إن هي تسكي من الجيس. عايزاك حضرتك تصلي إن هي من هاتي حاج، وإحنا أنا وأختي وأخويا يعني من نقبل الناس حد هم اللي ما يتطرق وإحنا حروف بين. أنا عارف
1: جنابك التطليل لهم وتكتب الأمر
2: بين إيدي الرب.
1: ماشي، أمين يا بنت الرب، ربي يباركك لأجل اتصالك. إن شاء الله أبونا هيصلنا في الآخر لأجل طلبات الصلاة. أنا وسلم بيك.
0: أمين.
1: أنا وسلم بيك. طيب نسمع ترنيمة وترجع يعني تشجعني.
0: أمين.
1: حكاية ليدي.
0: أمين.
1: هو بصراحة أنا عجباني إن أنا أسأل كل حاجة بعملها ليه. لا بص يا ابونا اقولك، انا بقالي يومين بجد امام الله، مش عشان التلفزيون وكلام من ده، لا بقالي يومين وانا عمال اسال نفسي بعد السنين دي كلها والعمر ده كله، انا بقالي 50 سنة قسيس، بعد كل العمر ده كله، الله لما يمتحن اعمال، لو امتحن الاعمال اللي انا عملتها، يا ترى تطلع قش ولا هتطلع تبني ولا هتطلع كويسة؟ أنا نفسي بسأل نفسي السؤال ده كتير جدا جدا، وأقول له هتمتحني العمل ده، الحلقة بتاعت النهاردة دي لو امتحنها ربنا هيلاقي الهدف إيه منها. فاهم قصدي؟
0: أمين.
1: فأنا بتشجع بكلمة ليدي، أنا أول مرة أسمعها بزيادة تساعدني أكتر. يعني
0: ما هو سؤال حضرتك في المرحلة العمرية بالتحديد بعد خدمة 50 سنة، ده إن دل يدل على حد عايز يكمل في مشيئة ربنا، عايز يستمر في إنه يرضي ربنا.
1: طبعا.
0: فإحنا بنصلي إنه تفضل دايما حضرتك مستخدم ومكلل بالنعمة.
1: مين.
0: وسبب بركة وتأثير.
1: مين.
0: لكل شخص مش حضرتك موجود هنا في البرنامج، لكن كمان تتقابل معاه في خدمة في كنيسة. تكون النجم اللي بياخده إلى شخص الرب دايما.
1: صحيح. آه.

0: أمين، اسم يسوع. طب يا سيس، لما قلنا الواحد يسأل ليه، صح كده؟ ليه أنا بعمل؟ فده بيعالجني أو يساعدني، صح كده؟
1: نعم.
0: طيب خليني أرجع للقصة بقى للتانية، حنانية وسفير. دلوقتي يعني أيا كان، حنانية هو اللي زقها على كده ولا هنغلط، أو هي اللي قالت له نغلط أو نكذب وما نقولش بعنا بالمبلغ ده كله، أيا كان، أيا كان مين، هل حضرتك شريك الحياة يستطيع أن يؤثر على الطرف الآخر أن يسلك في طريق لا يرضي الروح القدس؟ مش عارف سألت صح ولا غلط
1: بنسبة.
0: أنت فهمت السؤال بتاعي؟
1: فهمت السؤال طبعا، فهمته طبعا بنسبة مليار في المية.
0: ياه،
1: بنسبة مليار في المية.
0: يبقى أنت فهمت السؤال.
1: أنا فهمت كده صح. لأنه شريك الحياة ده اسمه شريك الحياة، ده اللي باكل معاه، بشرب معاه، بتحرك معاه، بصلي معاه، ببكي معاه، بضحك معاه، يعني أنا قدامه عريان ومكشوف.
0: أيوه.
1: وحضرتك بتسأل السؤال ده، يعني ربنا حط على قلبي، هل لوط ما كانش كل يوم نفسه يخرج من سدوم وعمورة؟
0: أكيد
1: أكيد. أكيد.
0: طبعا.
1: لكن مش يمكن، الكتاب ما قالش مش يمكن. امرأة لوط هي اللي كانت مخلياه متمسك بسدوم وعمورة
0: أن يقعد فيها.
1: ودليل كما قال أحد المفسرين، يعني أنه امرأة لوط خرجت من سدوم وعمورة، لكن سدوم وعمورة لم تخرج.
0: أيوة.
1: من امرأة لوط، عشان كده صارت إيه؟ عمود ملح.

0: فده تأكيد إن شريك الحياة بيؤثر. حواء مع آدم أثرت ولا ما أثرتش؟
1: أثرت.
0: سارة على إبراهيم أثرت ولا ما أثرتش؟
1: قالت له
0: اتجوز. وما نقصدش المرأة يعني عشان برضو ما حدش مشاهدين يزعل والسيدات ما يزعلوش يعني.
1: احنا لا نقص المرأة ولا الرجل.
0: بالضبط.
1: احنا نقص ان الطرف الآخر
0: بيؤثر بشكل أكبر وأكبر وأكبر وتأثيره كمان بيكون قوي. إبراهيم بذاته بنفسه خضع لكلام سارة انه إبراهيم يرتبط بهاجر. فده معناه انه شريك الحياة بيؤثر. وهنا انا بشجع كل شريك حياة ان يساعد شريك حياته على عمل الافضل. على عمل
1: سواء الرجل ام المرأة.
0: أو المرأة.
1: يعني هي تساعده هو يساعده.
0: يساعده.
1: كده.
0: يعني زي ما ذكرت لحضرتك مثلا أبيجايل منعت داود من سفك الدماء. انا قدي صموئيل الاول 25 ده بيأسرني انا شخصيا. ان ربنا بعت أبيجايل لداود تفكروا انك مسيح الرب. انت عندك حروب تانية المفروض تحارب مش تنشغل بمين؟ بنبال. فالكتاب المقدس بيؤكد ان شريك الحياة. واقدر يعني اوسع الامر اكتر جناب القسيس، شركاء الخدمة اللي معايا في الخدمة، اللي معايا في لجنة الخدمة.
1: يعني مش بس الرجل ومراته.
0: تأثير. ما هو برضو الكلام اللي انا بسمعه. يعني انا مثلا لما بدي حضرتك اي كلام ايجابي تجاه اخويا عماد، انت تلقائيا بتحب اخويا عماد. حتى وان كان سامحني اخويا عماد صدر منه اي امر ازعجك او تعبك، لا، الاخ عماد بيحبك، الاخ عماد بيعتز بيك، الاخ عماد بيقول عنك كلام ايجابي. المشاعر اللي تكون جوه حضرتك، الشحنه اللي انت خدتها مني شحنه كلها
1: ايجابيه،
0: محبه وايجابيه تجاه اخويا عماد. تعال بقى نعمل العكس تماما.
1: يعني
0: نعمل العكس تماما بقى. حتى لو انت جوه حضرتك محبه لاخويا عماد، في نفس الوقت نتيجه الشحنه اللي اخدتها مني ده يكون لي نتيجه سلبيه من حضرتك تجاه اخويا عماد بقدر
1: تجاه التعامل مع عماد.
0: فالتاثير موجود ايا كان الشخص،
1: ايا كان ايجاب
0: وخاصه ما كانت الشخص ده عندي. يعني مرات بيكون كمان مكانة شخص عندي بتفرق. من شخص أنا بحبه، أنا بعتز بيه، ليه كلمة عليا، بستشيره، باخد رأيه، صاحب قيادة في حياتي، فده بيأثر بطريقة عالية جدا جدا على قراراتي.
1: يحصل لما الطرف الثاني يعني سواء زوج أو زوجة، يعني الطرف الثاني يقول لك حاجة وانت مش مقتنع بيها، الروح القدس جواك بيقول لك انت مش مقتنع. يعني مثلا حضرتك راعي،
0: تمام،
1: راعي كنيسه وكنيسه كبيره يعني.
0: أمين.
1: ربنا يباركك. يجي مش عارف اقولها ازاي، مدامتك غاليه علينا جدا، تيجي مدامتك مثلا تقول لك يا قسيس لا ما تروحش تزور البيت ده، انا مش عايزك تزوره، وانت مقتنع جواك انك تزور، تعمل ايه؟
0: طيب احنا نرجع بقى،
1: انا بدي جاست اكزامبل.
0: نرجع
1: مثل
0: للثلاث حروف الصغيرين دي. ليه انت مش عايزانا ازور، او ليه مش حابه ان انا ازور؟ ما قد يكون في الاجابه امر فعلا يكون سبب بركه ليه، وقد يكون في
1: وتكون
0: الأمر
1: هي صح.
0: ممكن عشان كده بقول لحضرتك انا اسال ليه مثلا. ليه الكلمه سهله جدا لكن اجابتها هي اللي بتكون اصعب وتطبيقها كمان اصعب. فانا النهارده لازم اعرف الدافع ورا كل شيء جناب القسيس. لو حنانيه وسفيره كانوا قعده صادقه مع نفسهم وقالوا ليه احنا نعمل كده عشان هنكذب، اكيد الامر كان مختلف. هم قالوا يعني، او يمكن حسبوها ان ربنا محب وان ربنا رحيم وانه هيسامحنا وانه هيغفر لينا. اكيد الناس دي التمس لنفسها الاعذار، عشان كده ما كانتش القياده روح الله، القياده لواحد منهم او القياده ليهم هما الاثنين. عشان كده حصل ان هم راحوا وادوا جزء من الحقل لمين؟ للرسل.
1: طب من واقع خبرتك كراعي، وانا بشوف قصه حنانيه وسفيره، هي كابل، هي زوج وزوجه، صح ارتكبوا حاجه بس هم يعني زوج وزوجه، يعني بحكم ان حضرتك راعي كنيسه، يعني هل تعتقد يختلف من اسره لاسره الموضوع ده؟ يعني في عيله الحمد لله للراجل اصع ست ولا ست اصع الراجل، وفي عيله لا دي باينه قوي.
0: نعم
1: باينه الست، باينه ضغط شديد، او عيله

0: الثانية لا ده الراجل السيد يعني، حتى هم مؤمنين يعني. هل بتقابل حاجة زي كده وبتتعامل معها ازاي؟
1: من كام يوم كده يعني ربنا حط جوايا مقولة وكتبتها، انه مرات الله مش بيطلب مني كل القارورة ان انا اسكبها عنده، لكن ده مرات بيطلب رشة صغيرة مني، والرشة دي بتكون غالية عليا، فانا مش قادر ادي ربنا الرشة الصغيرة من القارورة. طب ازاي هدي ربنا القارورة كلها؟
0: ايوه
1: عايز اقول ده مدخل السؤال اللي حضرتك اجابته. في عائلات بتكرم ربنا رغم الاحتياج اللي عندها، وفي عائلات تانية لا تكرم الله برغم من الفيض اللي عندها. والنماذج دي موجودة والنماذج دي موجودة.
0: صح.
1: ياما ناس عندها احتياج وتقول إلا فلوس ربنا، وياما ناس لما ربنا بيبعت دخل بتشيل الجزء الخاص بربنا، لأن هدفها هنا برضو إكرام ربنا. فهنلاقي الصراع ده موجود في البيوت، موجود في العائلات. هتلاقي واحد من الزوجين عايز يكرم ربنا ماديا، وممكن الطرف الثاني يقول له لا ما الأولاد محتاجين، البيت محتاج، المدارس، الكليات وهكذا. وهتلاقي شخص تاني ممكن يكون عنده فائض وما يكرمش ربنا. فهنلاقي النوعية دي موجودة والنوعية دي موجودة. عشان كده جناب القسيس لما نرجع للزوان والحنطة، هو ليه الزوان والحنطة لازم يكونوا مع بعض؟ لأن ده تأكيد على أنه الكنيسة والبيت هيكون فيها اختلاط. طيب هنميز الأمر ده إزاي بقى؟ لا دي بتاعة ربنا بقى. لو تفتكر حضرتك
0: طب هو بزوان الحنطة قال لهم مش يعني
1: يدعهم
0: ينميان معاً، ما موتش الزوان
1: لأنه في يوم للحصاد.
0: طب ما هو ما موتش الزوان
1: لأنه جايز الحنطة تغير في الزوان. لكن كتابيا يقال أنه في بداية النمو الزوان والحنطة بيكونوا شبه بعض، فمش هنقدر نميز بين الزوان والحنطة. لكن لما الزوان بيكبر بيبان، ولما الحنطة بتكبر هما الاتنين بيعملوا ايه؟ بيبانوا. فحنانية وسفيرة دليل على حياة الرياء والكذب والخداع. طب والزوان والحنطة بقى؟ ان يكون في اختلاط بين الزوان والحنطة. بس يا رب الحنطة هي اللي تأثر في الزوان مش العكس. طب والعذار الحكيمات والجاهلات؟ ما هو المشهد يقول ان الكل جاهز، ان الكل يكون مستعد، لكن مين اللي كمل؟ الحاكمات، لان دول اللي كانوا جاهزين حتى النهايه. فمرات هيبان على الخدمه وعلى الكنيسه وعلى البيت ان هم جاهزين. وده الدرس على فكره جناب القسيس اللي صعب في اعمال خمسه، انه مش مهم شكل قدام الناس يكون ايه، لكن المهم ان تكون دوافعي نقيه قدام ربنا. مش مهم ان يبان ان العيله دي كويسه او ان العيله دي يعني بتحب بعض، لكن في حقيقة الأمر ممكن يكون العيلة دي ما بتحبش بعض ولا الزوجين دول بيحبوا بعض. فبيبقى عندنا مجهود جبار نقول للناس إن إحنا كويسين بس إحنا مش كويسين. بيبقى عندنا مجهود جبار إن إحنا نقول للناس إن إحنا بنحب بعض بس مش بنحب بعض. فيبان للناس عكس الواقع اللي احنا
0: يعني
1: عايشين.
0: يعني مظاهر مش حقيقية بتظهر في العيلة يعني.
1: وعايز اقول لحضرتك السوشيال ميديا هي اللي ساعدت الناس انها تعمل ده مرات كتير. خلينا نبان قدام الناس ان احنا كويسين بس احنا مش كويسين. خلينا نبان قدام الناس ان احنا بنحب بعض بس احنا مش بنحب بعض. خلينا نبان قدام الناس ان احنا مع بعض بس احنا مش مع بعض. اعمال خمسة بيحطني قدام تحدي رهيب وعجيب ومرعب. دوافعي هدفها ايه؟ خدمتي هدفها ايه؟ حياتي هدفها ايه؟
0: طبعا الجو ده بيديني نعمة قدام ربنا، يعني بيساعدني يعني. طالما انا بسأل ليه، انا بقى عايز ارضي ربنا.
1: امين.
0: ما انا لو مش عايز ارضيه مش هقول له ليه.
1: امين.
0: صح ولا ايه؟
1: صح.
0: ده اللي انت علمتهوني يعني.
1: لا العفو يا استاذ، كلمه الله بتعلمنا كلنا.
0: دي حاجه جميله جدا. لكن هل الحياه الروحيه تؤثر في الكابل بين الزوج وزوجه؟
1: الحياه
0: يعني
1: الروحيه
0: لو هو حياته الروحيه قويه هيقدر ياثر عليها يعني، لها وهي يعني بتخضع. هي حياتها الروحيه قويه يعني الحياة الروحية مهمة، يعني ان واحد يعني يكونوا مرتفعين روحيا فيقدروا يتظبطوا وتبقى الدنيا ماشيه معاهم في.
1: خلينا نحكي عن الصراع بين الروح والجسد. مرات كتيره بيكون الصراع ده مش جوايا، بيكون برايا. لما تكون مثلا زوجت عايزه تقدم غفران وانا اقول لها لا ما تقدميش غفران، تقدمي غفران.

0: غفران ليه؟ هم اللي أخطأوا ويعتادوا على الخطأ فما نقدمش غفران. هنا بقى في صراع ما بين إن أنا أعمل اللي عايزه ربنا وبين اللي عايز أعمله أنا كشخص أو كجسد. وهنا بقى بيجي التأثير يا جانب الأسيس. مدى قربي من ربنا، مدى علاقتي بربنا، مدى علاقتي بالكتاب المقدس، مدى خضوعي للوصايا الكتابية. فالتأثير هيكون موجود لو أنا اديت فرصة لروح الله أن يعمل، اديت فرصة كمان لكلمة الله أنها تعمل. وعشان كده بنقول أنه يعني المشكلة بتبدأ من محضر الله، والمشكلة كمان بتنتهي في محضر الله. لو أنا قريب من كلمة الله أكيد ده يكون لي تأثير إيجابي. لو أنا وزوجتي لينا مسبح عائلي هيكون لي تأثير إيجابي. لو أنا وزوجتي بنصوم مع بعض وبنصلي مع بعض وقاعدين يوميا قدام كلمة الله، إحنا بناخد اللي يخلي دوافعنا نقية. إحنا بناخد اللي بيخلينا نعمل كل حاجة لمجد ربنا. والحياة ملقانة بقصص. كان في شريك حياة ماشي في طريق غير مرضي واستردوا شريك الحياة الآخر وهكذا.
1: يعني كثيرون ربحوا بسيرة
0: النساء.
1: نعم. طيب خليني يعني بعد ما اسمع ترنيمة عايزك تقول لي معلش ساعدني.
0: أمين.
1: ايه وجه التشابه بين قصة آدم وحواء وبين حنانية وسفيرة؟
0: أمين.
1: يعني في تشابه
0: نوضحها أكتر
1: بينهم. نفسي نوضحها أكتر شوية.
0: أمين.
1: لا مش عارف في تشابه ولا لا.
0: أمين.
1: لو مفيش خلاص يعني نسمع حنانية
0: في كتير.
2: بين حواء

0: مجد للرب. احفظنا امين
1: امين.
0: يعني لما بنقول ليه قبل ما تدينا وجد تشابه بين القصتين، يعني لان برضو الخمس الحاكمات والجاهلات يعني في تشابه بين الحاجات دي،
1: في تشابه يعني كبير.
0: طب
1: يعني اذا كنا نتكلم عن ادم وحواء في النهايه يعني زوج وزوجه،
0: اه
1: رجل وامراه، بيت،

0: صح.
1: ويعني انا قعدت فتره كده اتخيل انه الحوار اللي تم بين حنانية والسفير اكيد ده خد وقت، يعني اكيد الفكره دي ما كانتش لحظه. في نفس الوقت ادم وحواء احنا بنحكي على خليقه. طب وبالنسبه لحنانية والسفير احنا بنحكي على كنيسه. فاحنا هنا عندنا شعب الله وهنا كمان عندنا خليقة. شعب الله
0: طبعا.
1: فهنا عندنا ناس ربنا عايز يباركهم سواء في العهد القديم وفي العهد الجديد كمان يبارك الناس من خلال الكنيسة.
0: صح.
1: حنانية وسفيرة اتفقوا وكمان آدم وحواء اتفقوا. الاتنين كعيلتين حصل مواجهة مع الله. يعني في تكوين مثلا 3 وآية 9 آدم أين أنت؟ وآدم وحواء في نفس الوقت كانوا بيحاولوا يستخبوا في الشجر. ولو تفتكر حضرتك الترنيمة الجميلة بتقول كده ورق التين ما يسترشي ورق التين ما ينفعش. وبرغم خطية آدم وحواء لكن مهنش على ربنا أن يخرجوا من الجنة في حالة عري لكن كساهم. وكان هنا إشارة للغطاء وإشارة كمان إلى دم يسوع المسيح اللي بيسترنا. وكمان حنانية وسفيرة يعني أنا الفكرة دي لسه جالة دلوقتي لو كانوا كملوا وكان اتكشف كذبهم ما كانوش ماتوا كان يعيشوا ازاي والناس كانت تشوفهم ازاي والناس كانت تشاور عليهم ازاي ومهما كانوا بعد كده حياتهم كويسة الناس هتفضل فاكرة ليهم الخطية اللي وقعوا فيها. لحد النهاردة لما بنيجي نوعظ عن المرأة السامرية نقول عنها المرأة الخاطئة. ما هيش المرأة الخاطئة. المرأة التي كانت خاطئة. فأنا بشوف أنه واحد من الأمور الحكيمة أنه يعني نهاية حياة حنانية وسفيرة عند المشهد ده لأن كان هيكون صعب يكملوا حياتهم في الخدعة وفين كمان وفي الكذب. فالله تعامل مع آدم وحواء في العهد القديم في تكوين 3 وكمان الله تعامل معهم كمان في أعمال 5 من خلال قصة حنانية وسفيرة لأن في النهاية آدم وحواء بشر وحنانية وسفيرة كمان بشر. وهنا المشهد بيقول عن إزاي إن الله بيتعامل بمحبة مع ضعفنا أو مع خطيتنا. هو أكتر محبة مننا، هو أكتر غفران مننا، هو يهمه كمان الغيرة علينا. يعني أنا لما بشوف الخطأ اللي وقع فيه إبراهيم في تكوين 12 وتكوين 20 وإزاي إن الله بمحبته ورعايته وسلطانه يقف قدام الملوك مرة قدام فرعون ومرة قدام أبي مالك عشان مين؟ عشان إبراهيم المخطئ. كمان إزاي الله يتعامل مع يعقوب وإن يقف قدام لبان وعيسو. فهنا التشابه واحد إن الله ثابت لكن الإنسان بيتغير. الله ثابت في تعاملاته في نعمته في محبته في استرداده كمان سواء لأسرة حنانية وسفيرة أو كمان لآدم وحواء في العهد القديم.
0: طب ده يخليني أسأل سؤال كده دايركت، واخد بالك؟ هو حنانية وسفيرة مؤمنين حقيقيين yes or no؟ هم مؤمنين ولا مش مؤمنين؟
1: طيب السؤال ده صعب جدا.
0: ولا دخلوا الكنيسة كده؟
1: السؤال ده صعب جدا. ولأنه صعب فالمفسرين
0: عملوا ايه؟
1: انقسموا. بعض المفسرين قالوا
0: ايه؟
1: ان هم مش حقيقيين وناس عندهم رياء وخداع وكذب. وبالتالي كان لازم روح القدس يكشفهم ولازم حياتهم تنتهي بالموت. ويبقى تحذير لكل شخص يحاول يكذب على روح القدس. بعض المفسرين قالوا لا هم كانوا مؤمنين وحقيقيين لكن في نفس الوقت بشر وكان عندهم نقطة ضعف وكون العقاب جه مباشرة ده كأنه بيقول ان الكذبة اللي كذبتوها على روح القدس اخدتوا العقاب فوري وحنانية وسفيرة موجودين فين في السماء.
0: يعني إذن العقاب كان فوري وهم مؤمنين حقيقيين وراحوا السماء
1: لأنه إحنا مش هندخل السماء على حساب أعمالنا لكن ندخل السماء على دم يسوع المسيح مش في استحقاق فينا

0: إن الاستحقاق فقط في عمل الرب يسوع لأجلنا على الصليب. طيب أنا بالإيمان بتبرر قدام مين؟ قدام الله. لكن بالأعمال أنا بتبرر قدام مين؟ قدام الناس. عشان كده يعني وأنا بشوف إنه ده من الحكمة إن الأمر هنا يترك فقط لمين؟ لشخص رب بس.
1: يعني لكن الأساس نسيم بتؤمن حضرتك إن حنانية وسفيرة في السماء؟
0: أنا برتاح شخصيا لإيه؟
1: أنت
0: أنا
1: حضرتك.
0: برتاح شخصيا إن هما في السماء.
1: إن هما في السماء.
0: يعني أنا برتاح لكده.
1: طب وعماد؟ يعني الفكرة إن موضوع صعب. هما في طبعا أنا ممكن أرتاح معاكم يعني.
0: لكن يا جناب الأسيس برضو أحب أكد على حاجة إن كل ما كتب لتعليمنا. يعني مش معنى ان احنا او انا مرتاح او اخويا عماد المرنم الجميل الغالي مرتاح لكده او حضرتك او حد من المستمعين ده معناه الاستهانة او الاستخفاف او ان انا اخد رخصة ان انا استمر ان دوافعي ما تكونش
1: عايزين نحكي فيها الحتة دي يا أسيس بعد ما ناخد ميشيل من المنوفية ناخد التليفون ده ونحكي سنة كده في الموضوع ده.
0: امين.
1: الو اخ ميشيل اتفضل.
2: الو
1: اهلا بحضرتك.
2: اهلا ازيك يا دكتور.
1: اهلا بيك اتفضل.
2: ازي حضرتك.
1: نشكرك.
2: انا اول مره اتصل مش عارف انت دكتور استاهل اللي هقوله ولا لا لاني بعيد عن التليفون بقالي 6 ساعات.
1: يا سامحنا سامحنا سامحنا.
2: هل حنانيا وسفيرة هيكون في السماء؟
1: ما لسه سأل أسيس السؤال ده صدقني.
2: السؤال الأولاني. انا بعيد عن التلفزيون بس.
1: انت صوتك واضح وجميل. اهلا بيك واتصل اي وقت.
2: السؤال الثاني.
1: اهلا.
2: السؤال الثاني.
1: اتفضل.
2: انا حصل معايا نفس الموقف دفعت فلوس والأسيس بينكر ان انا دفعت فلوس ورئيس الطائفة مش عايز يعبر.
1: دفعت فلوس وايه يا ميشيل؟
2: بينكرهم بيكذب الأسيس بيكذب.
1: الأسيس بينكر انك دفعت يعني.
2: وسلسلة ذهب بصليب بينكر ورئيس الطائفة ما بيعبرنيش يبقى الناس دي راح السماء.
1: بتقول ايه حضرتك يعني؟ من هم اللي خدوا الفلوس يعني منك؟
2: الأسيس ورئيس الطائفة.
1: أخي ميشيل ربي يباركك بجد مكالمتك جميلة. طبعا مواقف بتحصل يعني لا نعلم التفاصيل لكن نرجع تاني ونقول ألو الأخ محمود من القاهرة. تفضل أخ محمود تفضل.
3: أنا من المسيح يا أبونا.
1: أهلا بحضرتك تفضل.
3: سلام المسيح.
1: اهلا بيك اتفضل.
3: انا عابر جديد يا ابونا مسلم عابر المسيح وعايز صلاتك والبركه منك يا
1: ابونا. انا مش قادر اسمع. انا مش قادر اسمع صوتك حي مش واضح لكن اقول لك ربنا يباركك عشان وقت الحلقة احنا خلاص يعني على وشك النهاية. ربي يباركك اخ محمود واتصل بينا تاني وانا سهلا بيك. انا سهلا بيك. فدلوقتي انت قلت لنا حتة مهمة او لما قلنا انه دخلوا السماء انت فرحتنا كلنا.
0: يعني ده
1: مش كل واحد بيجذب
0: راحة شخصية.
1: لكن كل واحد دلوقتي ياخد ايه زي كارت بلانش خلاص. هو كده الأسيس نسيم قال إن ممكن دول يروحوا السماء يبقى أنا لو غلطت رب هيسامحني وهروح السماء.
0: يعني تعامل كمان الرب مع يهوذا
1: تظبطها إزاي يعني؟
0: تعامل الله مع يهوذا يأكد ويقول إن الإنسان غالى على ربنا. وإن يهوذا أخطأ وبطرس أخطأ لكن يهوذا ما رجعش وما قدمش توبة حقيقية. بطرس قدم توبة حقيقية.
1: ضاع.
0: فده يأكد قد ايه على انه الانسان غالي على ربنا وان باب الرحمة وباب الغفران مفتوح 24 ساعة في اليوم. من زمان يا جناب الأسيس قريت مقولة فرقت معايا قوي. انه الله يشتاق ان يغفر لي اكتر من اشتياقي ان انا اتوب.

0: يعني طول الوقت الله عنده اشتياق انه يغفر لي خطيتي وانه كمان يستردني طول الوقت. وانا عايز اشكر ربنا لانه عايز يعني اقول انه تعالوا نصلي لاجل الناس اللي فعلا ربنا اكرمهم ماديا ان يكونوا طول الوقت اسخياء. لانه في ناس ربنا اكرمها ماديا واسخياء جدا جدا جدا في عمل الرب. يعني مش من حق اقول اسماء, بس احنا في الكنيسه جناب القسيس انت عارف حاجه, احنا الانشاءات لسه ما زالت والتشطيب ما زال مستمر. عندنا ناس اسخياء جدا جدا جدا جدا في عمل ربنا. بيجي حد يقول لك انا هتبرع بهذه الامطار من الرخام مثلا. لما تيجي اختي وتقول انا شقتي دي للكنيسه, لما يجي اخ يقول المحل اللي عندي ده للكنيسه, ولما يجي حد يقول المبلغ ده للكنيسه وان انا اقدر اكرم ربنا بالشكل ده او بالطريقه دي او ان في شويه ذهب غاليين عليا من ابويا ومن امي انا بديهم للكنيسه, لا مازال الى الان في اسخياء
1: مجد لربنا.
0: وعايز اقول حاجه,
1: بالمناسبه احنا بنحيي شعبك يعني.
0: أمين.
1: اتمنى يكونوا شايفيننا دلوقتي بجد.
0: ربنا يبارككم. انا عايز اقول حاجه كمان, انا في عائلات في الكنيسه بيبقى عندهم احتياج انا عارفه ومتاكد منه وبحكي معاهم بيقولوا لا الا فلوس ربنا الا حق ربنا. فانا عايز اطمن الناس انه لا, في ناس اسخياء جدا بيدوا ربنا, ومش بيدوا ربنا من فيض, ده بيدوا ربنا كمان من عوز. يعني ممكن يكون البيت ده او العيله دي عندها احتياج لكن تدي ربنا وتسدد في عمل الله. فانا عندي كميه اختبارات يا جناب القسيس من النهارده لحد السنه الجايه عن كنيستي وعن الخدمه اللي ربنا شرفني بيها ان انا اكون خدام كنيسه الانجيليه في المعادي, عن اختبارات حقيقيه لناس بتدي ربنا بسخاء ومازال روح الله بيعوض وبيشجع وبيسند.
1: يعني بجد انا نفسي شفت اللي انت بتقوله ده حقيقي يعني. ربنا يباركك. لكن سؤال الاخ ميشيل, معلش انا برجع له تاني يعني, ميشيل, ان انت فلوس المفروض انا بسالك تقول لي انا بقول صح ولا غلط.
0: تمام,
1: اوكي, ما تخجلش مني.
0: تمام,
1: بقول غلط احنا بقى لنا 3 دقايق.
0: تمام,
1: فهقول بسرعه ان انا لما بدي حاجه لربنا المفروض انا ماليش دعوه بعد كده, انا بنيه خالصه اديت لربنا خلاص. ما اقعدش بقى ادور راحت فين وجت منين وعامله ولا طيب. ايه
0: انا هكلم حضرتك,
1: انت فهمت فكرتي,
0: هكلم حضرتك عن اختبار صغنن كده في نص دقيقه. مفيش حاجه اسمها تقدم من غير ما تاخد ايصال. يعني احنا ككنيسه رسينا المبدا ده ان مفيش حاجه اسمها تقدم من غير ما تاخد ايصال.
1: لا, لازم رسيت يعني
0: حتى لو الشخص نفسه يقول لك انا مش عايز ايصال, لا, طلع له ايصال. هنا بتحافظ على الخدمه, بتحافظ على الكنيسه, بتحافظ على الشخص اللي بياخد, كمان بتدي طمانينه للشخص اللي بيقدم ده. فما ينفعش يكون في الكنيسه في تعاملات ماديه من غير ايصال. وده بنقوله للكنيسه العامه, الاجتماعات العامه والاجتماعات كمان الفرعيه. ويا جناب القسيس انا وكيلي على فلوسي, يعني انا كمان وانا بقدم لازم ابقى متاكد فلوسي رايحه فين, لان انا وكيل على فلوسي. مفيش حاجه اسمها ادي وما اعرفش, لا, لازم ابقى وكيل على فلوسي اعرف فلوسي رايحه فين. والكنيسه اللي مش بتقدم ايصال, والخادم اللي مش بيقدم ايصال, والخدمه اللي مش بتقدم ايصال, هنا في علامه استفهام.
1: طبعا مش زي كده.
0: انا بقول لحضرتك يعني من الاخر عشان ما نقعش في الصراع اللي احنا مش عارف اخويا ده تبع اي كنيسه وتبع اي مذهب ومين رئيس المجمع ده. يعني انا مش عارف هو مين, وكويس ان الراجل ما قالش, كتر خيره انه ما قالش. لكن في النهايه خلينا احنا نتصرف بطريقه صحيحه.
1: طيب صحيح.
0: سليمه.
1: طيب في الاخر يعني اخر حلقه قبل ما نخدم ونروح, لو عايز تبص للكاميرا بتاعتك وتقول للناس اللي طلعنا بيه ده ايه الكونكلوجن, يعني ايه المسج اللي انت عايز تديها توصل لنا كمشاهدين, ايه المسج؟
0: ان انا عايز اقول يوميا بحسب مزمور 139, اختبرني يا رب, تعال وانظر ان كان في طريقا باطلا واهدني طريقا ابديا. انا مش عايز ابص في ورقه حد ولا يهمني حياه حد, انا يهمني حياتي انا, وابص في ورقتي انا, واظل طول الوقت اقول لربنا سامحني على عيوبي على ضعفاتي, استرني, نقي دوافعي لمجدك يا رب.
1: مجدا للرب. مجدا للرب. أمين. طيب

0: يعني يمكن نسمع الترنيمة ختامية، ولكن أسيس نسيم يعني حضرتك تشوف أن الحد ضعيف بيشوفك دلوقتي، هو ضعيف روحيا، عنده ضعف في بيته، هو امرأة كده، يعني في كلمة واحدة تقول له إيه؟
1: هعدل السؤال، أنا مش هقول لحد ضعيف لكن هقول لنفسي

0: Sleepinuresis or bedwetting is really common. Okay. And what is it? It's basically if you're wetting the bed after the age at which you shouldn't be wetting the bed anymore.
1: Okay. Which is what age?
0: So it depends on bathroom training for children.
1: Okay.
0: Usually, if they're trained, then they shouldn't be wetting the bed anymore. I would say somewhere between the ages of 2 to 3.5. Sometimes it can go as late as 4, but that's getting pretty late.
1: Okay.
0: So usually by age 3, this isn't happening most nights. But it depends on the individual child. So if your child frequently has accidents, then you would expect them to wet the bed.
1: Okay.
0: So then we wouldn't call it bedwetting. We'd just say they're not toilet trained yet.
1: It's coping, like, to what's going on around them.
0: Right. And so bedwetting is fairly common on occasion between basically up to age 7.
1: Okay.
0: So children, their bladder is still developing. This can be some of the cause. It may be a small bladder that doesn't hold all the urine they make during the night. The nerves that control the bladder may not be fully developed. So even though their bladder is full and they have to go, the signal doesn't get to their brain.
1: Okay.
0: So they don't know they have to go. Therefore, they don't wake up and wet the bed.
1: Okay.
0: Some other causes that could be going on here. Diabetes is something to look at for bedwetting. And this could be present in older individuals, too. Now, if it's with diabetes, you usually see excessive thirst and a large volume of urine production.
1: Okay.
0: One case where we should be worried if you're wetting the bed is if you have pain or burning or blood in your urine, you may have a urinary tract infection. You should see your doctor and you should get that treated. Because if left untreated, that could damage your kidneys or lead to more severe problems.
1: Right. So we need to roll out some factors first before we can say it's bedwetting problem.
0: Exactly.
1: Okay.
0: Exactly. And most of the time you grow out of it.
1: Okay.
0: It can persist up into the teenage years.
1: مشكلة التبول اللا إرادي اللي بتحصل في الأطفال فرقم واحد قال لي خلينا نعرف الأول إيه هو الطبيعي عشان نعرف إيه هو اللي مش طبيعي بعد كده قال لي إنه الأطفال يوجوالي بيقدروا يتحكموا في نفسهم من 3 لـ 4 5 سنين نقدر نقول في الرينج من 3 لـ 5 سنين الحقيقة إنه البنات بتبقى أنجح في ده من الولاد في الأطفال البنات يوجوالي بتقدر تتحكم في نفسها تماما عن سن 3 سنين الأطفال يمكن بيتأخروا شوية أو الأولاد تحديداً ممكن يكونوا بيتأخروا شوية عن البنات. قال لي في حاجات لازم نستبعدها الأول تماماً قبل ما نقول إن دي مشكلة تبول لا إرادي موجودة في الأطفال. رقم واحد قال لي إن احنا نستبعد التهابات الجهاز البولي. فلو في أي علامات من مثلاً إنه ألم أثناء التبول أو في دم موجود في البول أو حرقان بيحصل مع التبول في الأطفال الصغيرين كل ده لازم نشوف دكتور على طول ولازم نستبعده تماما وده هو ممكن اللي يكون عامل مشكلة حاجة تانية انه المثانة البولية في الاطفال ممكن ما بتكونش مكتملة النمو فلازم كمان نستبعد السبب ده انه ممكن تبقى اصغر من الحجم الطبيعي فلازم نستبعد السبب ده عند الاطفال حاجة تالتة لازم نستبعدها انه الاعصاب اللي متوصلة بالمثانة او بالجهاز البولي بشكل عام تكون بتشتغل بشكل صح ودي احيانا بتبقى سبب من المشكله اللي موجوده في التبول اللا ارادي في الاطفال رابع حاجه قال لي ممكن تكون سبب في الاطفال للتبول اللا ارادي هو مرض السكر اللي بيحصل بالذات للاطفال الصغيرين اللي هو النوع 1 وبيحصل في الاطفال الصغيرين قال لي ده بنلاقي معاه انه الطفل دايما عطشان دايما بيقوم بالليل عشان يدخل التواليت كمان انه ممكن ما يكونش بيقوم وده اللي عامل مشكله التبول اللا ارادي بالليل اثناء النوم فقال لي رقم واحد ان احنا نستبعد كل المشاكل دي الاول ونميك شور نتاكد انه الطفل ما عندوش اي مشكله من دي فلو حصلت مشكله تبول لا ارادي بنستبعد الاربع اسباب دول الاول لازم زي ما انا قلت نتاكد انه حجم المثانه البوليه طبيعي الأعصاب اللي رايحة لها ودي ممكن دكتور مخ وأعصاب بيشتغل على الموضوع ده متأكد إن هي طبيعية وما فيهاش أي مشاكل الحاجة الثالثة إنه الطفل ما يكونش عنده مرض السكر بشكل عام كل ده مهم إن إحنا نتأكد تماما إنه مش موجود How about the environment around the kids? Does it affect the sleep anuresis problem?
0: Absolutely. So this is the kind of thing where stress brings it out. And stress may cause a regression in children who maybe they wet the bed in the past, they grew out of it, it hasn't been an issue in months or years.

0: medications like imipramine or
1: oxybutynin,
0: yeah, can be useful in this, and they're very commonly used for this. They slow down the contractions of the bladder, so you have less urge to pee, and you're less likely to pee during.
1: And we don't get to the pharmacological solution until we try the non-pharmacological part.
0: Exactly. And it can be a little bit of both, because bedwetting can be isolating for children, right? So you're working on the non-pharmacological side, you're doing some bladder training with your child, but they get invited to a sleepover.
1: Okay.
0: So they don't want to go.
1: That's a problem, right?
0: So then they take a dose of the medication the night before they, as part of the sleepover. So they don't wet the bed because of the medication. And then you go back to continuing with the bladder training.
1: Okay.
0: So you're not relying on the medication because it's not really a solution.
1: Right.
0: It's sort of a stopgap. It's really the bladder training that you're going to get more long-term mileage out of.
1: Okay. طرق علاج التبول اللا إرادي في الأطفال قال لي إحنا بنقسمها لقسمين رقم واحد إن إحنا قبل مرحلة الأدوية خالص هنعمل شوية خطوات وبعدين الأدوية دي هي المرحلة الأخيرة خالص رقم واحد اللي إحنا نقدر نعمله إن إحنا نبقى كأب وأم صبورين مع الطفل ده لأنه مشكلة وعادة زي ما إحنا قلنا هيطلع منها لما يكون عنده 8-9 سنين الحاجة التانية المهمة جدا اللي إحنا نقدر نعملها إن إحنا نقلل كل زي ما انا قلت البيئه المحيطه حوالين الطفل تبقى هاديه قدر الامكان الحاجه الثالثه قال لي انه في انواع جديده من البادز بتبقى او يعني زي الحاجات اللي هو بينام عليها الطفل اللي بتتفرش فوق السرير دي بتبقى متوصله بالارم فاول ما الطفل يبتدي بيعمل ده بالليل الالارم هيضرب او المنبه ده هيضرب وتصحيه من النوم فده نوع من بنسميها تمرين التمارين للمثانه البوليه انها تبتدي تقف والمشكلة دي تبتدي تتحل النقطة المهمة جدا اللي قالها لي قال لي كمان نقلل نسبة السوائل اللي احنا اللي بنديها لأطفالنا قبل النوم عشان ده مهم جدا وده هيشتغل يعني بيشتغل في أطفال كتير جدا ان احنا مفيش سوائل قبل النوم تقريبا بحوالي 2-3 ساعات عشان نقدر نمنع المشكلة دي ونقلل نسبة السوائل اللي بياخدوها خالص بعد كده ان احنا نشتغل على تشجيعهم النفسي الليالي اللي هم ما بيعملوش فيها ده نبتدي نشجعهم ونعمل لهم نبتدي نعد عدد الليالي دي وزوص له مثلا ل4-5 ليالي نبتدي نجيب لهم هديه فمهم جدا ان احنا نشجعهم الليالي اللي ما بيبقاش فيها تبول لا ارادي ان احنا نشجعهم عليها لانه ده مهم جدا جدا جدا هنتبع كل الخطوات دي الاول من غير علاج لو الخطوات دي ما جابتش نتيجه كافيه فهنبتدي مرحلة العلاج قال لي في نوعين من العلاج نوع بيشتغل على تكوين البول نفسه بيقلل تكوين البول نفسه وده علاج اسمه الديسموبريسن ده بيشتغل انه يقلل تكوين كمية تكوين البول بالذات في الأطفال بالليل النوع الثاني ان احنا بنشتغل على جدار المثانة البولية بنخليه يعني مطاط اكتر يعني بيستوعب كمية أكبر من البول وده فيه نوعين من الميديكيشن زي الأوكسيبيوتين لأنه ده مهم جدا ونقدر نستخدم الأدوية دي للأطفال بشكل آمن جدا من غير ما يبقى عندنا مشاكل فيها مهم جدا إن احنا نبتدي بالجزء النفسي لو الجزء النفسي ما جابش نتيجة نبتدي بالجزء العلاجي وقبل ده كله نشتغل على نفسنا كأب وأم إن احنا يبقى عندنا بيئة كويسة ولكن الأخبار الكويسة عن فكرة التبول اللا إرادي إنه الأطفال يوجوالي بتطلع منه تقريبا حوالين 8-9 سنين الأطفال تقريبا بتبطل إنه يبقى عندها المشكلة دي كده إحنا ناقشنا معظم مشاكل النوم بالذات في الأطفال هنرجع لمشكلة كبيرة جدا وهي انقطاع التنفس أثناء الليل اللي هو ما بنسميها السليب أبنيا Back to one of the most common problems that we see now, sleep problems, which is sleep apnea. So in the beginning, what is sleep apnea and what are the symptoms of sleep apnea?
0: Great question. So sleep apnea is essentially you stop breathing and you have apneic, or you're not breathing, episodes throughout the night. Now, it's not uncommon for people to have a couple of these.
1: Okay.
0: But in sleep apnea, you're having possibly hundreds of these throughout the night. And that disrupts your sleep. So how would we know you might be suffering from sleep apnea? The number one thing we look for is snoring.
1: Okay.
0: If you snore so loudly, you snore yourself awake, you might have sleep apnea.
1: Okay.
0: If you're overweight or obese, your likelihood of having sleep apnea is much

0: higher. If you can sleep 8 hours a night and you wake up and you don't feel rested and you're snoring, you need to be evaluated for sleep apnea.
1: Okay. When we talk about obesity, do we have numbers, like indicators for that,
0: yeah.
1: like neck circumference, abdominal circumference? Like, mm-hmm. do we have certain numbers?
0: We do. So essentially, if you have obesity, you're 4 times more likely to suffer from sleep apnea.
1: Wow.
0: Now, with obesity, usually comes neck circumference that grows.
1: Okay.
0: As that neck circumference grows, you're more likely to have sleep apnea.
1: Okay.
0: Okay. And I don't remember the exact numbers for that neck circumference, but you could certainly Google it and look
1: okay. واحدة من المشاكل المهمة جدا واللي بنشوفها كتير جدا وبالذات بتزيد يعني بيحصل بتزيد جدا مع زيادة الوزن اللي هي السليب أبنيا. سليب أبنيا اللي هو انقطاع التنفس أثناء الليل وده بيأثر زي ما أنا قلت في مقدمة البرنامج بيأثر على كمية الأكسجين اللي وصل لك وبيخليك مهما نمت من عدد ساعات بتصحى مرهق برضو. قال لي الحقيقة إنه السليب أبنيا بتحصل مع زي ما قلنا مع زيادة الوزن. واحدة من أهم علامات السليب أبنيا اللي قال لي عليها إنه بنشخر بصوت عالي جدا. سو المشكلة دي مش بتبقى لينا بس بتبقى لينا واللي حوالينا كمان واللي نايمين جنبنا. قال لي لدرجة إنه الناس يعني بتصحي اللي حواليها وبتصحي نفسها على صوت الشخير اللي أثناء النوم ده بيبقى قوي جدا. قال لي كمان واحدة من العلامات إنه الرقبة البيشنس دول بتبقى كبيرة جدا فده كمان مهم جدا جدا. Do we have risk factors for sleep apnea?
0: Yeah, so we mentioned a couple of those already. The obesity, the neck circumference, being male is a risk factor.
1: Wow. So
0: nothing
1: we're
0: we
1: not
0: do
1: lucky about
0: that.
1: About
0: one. That's something we're not lucky about as men. And as you get older, that's a risk factor for it. Okay.
1: Yeah.
0: Other things that you'd want to look at is if you drink alcohol, that's going to be a big risk factor.
1: Okay.
0: If you use any medications, pretty much any sleeping medication, something that relaxes your muscles is going to make it more likely to have sleep apnea.
1: كمان من الحاجات اللي قالها لي مهمة جدا بتزود فكرة السليب أبنيا أو انقطاع التنفس أثناء النوم الرجالة عادة بيبقى عندهم قابلية أكتر إن يجيلهم سليب أبنيا أكتر من الستات الحاجة التانية المهمة جدا إنه متناولي المشروبات الكحولية بيحصل لهم مشكلة السليب أبنيا أكتر من غيرهم اللي بياخدوا منومات قوية جدا بيحصل لهم برضو مشاكل أكتر من غيرهم ده كله بتبقى عوامل بتزود مشكلة السليب أبنيا ولكن أهمهم على الإطلاق هو زيادة الوزن المفرط. What kind of sleep apnea do we have?
0: Okay, so sleep apnea is split into two categories.
1: Okay.
0: You've got your central sleep apnea, and now that is generally it's a disordered connection between the brain and the muscles that control breathing. Okay. That's not as common as obstructive sleep apnea. That's the one that we're really talking about most of the time when we're talking about sleep apnea, with the obesity being a risk factor.
1: Okay.
0: And what happens in obstructive sleep apnea is your airway, the connection between your mouth or your nose and your lungs, closes.
1: Okay.
0: Whether it's from increased pressure from all the fat tissue pushing on the neck or other issues where the muscles relax. It's natural for those muscles to relax while you're sleeping, but not to the point that your airway closes.
1: Right.
0: Okay. So that's what's going on in obstructive sleep apnea, is that airway is closing while you're sleeping.
1: And the other type, the central?
0: So that's where the disordered connection between the brain and the muscles that control breathing. And that one is really a bit of a different animal in terms of the what's going on, what the risk factors are. But it's a lot less common than obstructive sleep apnea.
1: سألته كمان على إيه أنواع السليب أبنيا أو انقطاع التنفس الليلي. قال لي بيبقى في نوعين. الأولاني بيبقى في مشكلة في الكونكشن أو التوصيلة اللي بتبقى بين المخ والجهاز التنفسي وده له طريقة علاج النوع الثاني اللي هو بنسميه الأوبستراكتيف سليب أبنيا أو اللي هو بيبقى فيه عائق يعني والعائق ده طبعا بيبقى زيادة الوزن لأنه قال لي زيادة الوزن بتضغط على مجرى التنفس بالليل بتخليها تقفل لدرجة أن احنا ما بنعرفش نتنفس وبيحصل الشخير بصوت العالي ده كمان مهم جدا أن احنا زي ما أنا قلت أنه نبتعد عن المشروبات الكحولية نبتعد عن المنومات فدول النوعين الأساسيين اللي عندنا في السليب أبنيا. How we diagnose sleep apnea?
0: So the gold standard, in medicine, the gold standard is always like the best test for something. That's
1: right.
0: why we call it the gold standard,
1: okay.
0: Is poly

0: First of all, let's acknowledge it. CPAP machines aren't comfortable.
1: Okay.
0: Okay. And with anything in medicine, it's risks versus benefits, right? We talked about the risk. We know sleep apnea is severe, all right? You're having a lot of risk. So the benefit of getting a treatment is substantial.
1: Okay.
0: There are multiple different masks that can be used. You can have something as simple as just a little nasal cannula that pushes air up through the nose. That's often one of the most comfortable masks for people who get a little claustrophobic about something big on their face. My recommendation would be to the individual who's asking that question, try different masks if you haven't tried them all.
1: الحقيقه العلاج بتاع انقطاع التنفس الليلي اللي احنا قلنا فيه منه نوعين للاخ اللي اتصل للاخ اللي بعت لنا على الفيسبوك مهم جدا واحد من اهم العلاجات اللي بنستخدمها لده هو السي باب اللي الصوره كانت معانا دلوقتي بيزيكلي هو احنا ان احنا بنضخ كميه هواء باكسجين بنسب كبيره من الاكسجين عشان تقدر توصل للمخ وتساعد ان حضرتك تقدر تنام من غير الاختناق اللي بيحصل اثناء النوم برضو جالي سؤال هنا عن انه في حد على سي باب ماشين اللي هي هتظهر دلوقتي صورتها على الشاشه وما بيقدرش ينام من الماسك اللي موجود دكتور سكيرر قال ان احنا في انواع واحجام مختلفه من الماسك في كمان الناس اللي ما بتعرفش تنام بالماسك ده على بقها في الحاجه زي كانيولا بتدخل في المناخير بسيطه جدا فدي بتساعد بدل ما تنام وحاجه كبيره على بقك بتبقى نوع من الكانيولا الصغيره جدا اللي بتدخل في المناخير وبتبقى بتسهل ده جدا. Very quick, we have 1 minute. If we can talk about the circadian rhythm disorders, which is like very common, the jet lag and work shift disorders.
0: So circadian rhythm, it's a term that a lot of people have heard. They may not really know what it means. Really think of it as your internal biological clock.
1: Okay.
0: All right. And when you have a circadian rhythm disorder is when that internal clock is out of sync with the environment.
1: Okay.
0: So my internal clock says, hey, it's 8 a.m., it's time to wake up. But guess what? The sun just set. It's 8 p.m., it's time to go to bed.
1: Okay.
0: And that's how you get these circadian rhythm disorders.
1: And for people who work like night shift, they get the same imbalance in their...
0: Exactly. So night shifts or shift work is really tricky because the environmental cues when you work nights don't match that body's circadian clock. And your body's clock is trained to read the environmental cues. When you see daylight, it's time to get up. When it's dark, it's time to sleep. So the key is to create kind of an artificial environment in your house if you work shift work. Black out the light, make your bedroom dark as if it was night so that you can actually sleep. When you're driving home from work and the sun is rising,
1: get
0: some really dark sunglasses, tint those car windows, minimize your exposure to bright light before it's time
1: so you wouldn't stimulate your brain.
0: Exactly.
1: آخر نوع من أنواع مشاكل النوم هو اختلال الساعة البيولوجية بنشوفها في الناس اللي بتسافر من حتة طويلة لحتة تانية بنشوفها كتير جدا الحاجة التانية الناس اللي بتشتغل بالليل فبتعكس الساعة البيولوجية دكتور سكيرر قال حاول تعتم الأوضة بتاعتك وتنام في بيئة هادية تحاول يعني تعمل نفسك كأنك بالليل عشان تعرف تنام النهاردة دي كانت حلقتنا مع مشاكل النوم ناقشنا كل أنواع ومشاكل النوم بنشكر حضراتكم على الاستماع وبنشكر حضراتكم على التفاعل على الفيسبوك نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من وايت كود وبنشكر دكتور سكيرر thank you so much it was a pleasure
0: my pleasure as well
1: ونشوف حضراتكم على خير الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من وايت كود

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي،

أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: لأني جعت، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. فكر كده، لو شفت قدامك إنسان جعان هتعمل إيه؟ أو واحد مريض موجوع هتقف جنبه؟ أو جايلك ضيف محتاج تستضيفه؟ رد جواك، مش عايز أعرف. حلقتنا النهاردة بعنوان كن يسوع، يعني لما تساعد إنسان محتاج أنت مش بس بتساعده، أنت بتكون صورة حية للرب يسوع على الأرض. يمكن ربنا النهاردة حط قدامك إنسان محتاج كلمة تشجعه، تسنده، أو ابتسامة تفرحه. هتكون أنت اللي تعمل كده معاه؟ وضيفتنا النهاردة مرت بحاجات صعبة جدا، لكن وسط كل اللي عدت بيه ربنا علمها عن المحبة. مش مجرد كلام بتقوله، المحبة إنك تكون إيد وقلب الرب يسوع في المكان اللي ربنا حطك فيه، وده اللي هنشوفه ونتعلمه النهاردة. ضيفتنا النهاردة الدكتورة كارول كرم. أهلا بيك يا كارول.
1: أهلا وسهلا يا أخت عزة.
0: أهلا بيك يا حبيبتي، وشكرا على أن أنت سمحتينا أن أنت تكوني معنا.
1: أنا مبسوطة جدا جدا وممتنة للرب لفرصة جميلة أني أكون فيها معاكي ونشهد عن نعمة الرب مع بعض.
0: أمين. قبل ما نبدأ حلقتنا نبدأ بالصلاة، تفضلي.
1: أمين. يا رب أشكرك لأنك إله حي وموجود. أشكرك يا رب لأنه بتدينا فرصة يا رب أن احنا نشهد عن صلاحك وعن عملك. أشكرك لأجل بذل ابنك الوحيد لأجلنا. أشكرك أنه أعظم عمل يا رب وأعظم شهادة نشهد بيها هو إنك خلصتنا وحبتنا وفادتنا. ادينا رب بكون رسالة حية مكتوبة كل الناس تشوفها وتعرف من خلالها خلاصك ومحبتك. يا رب بصلي لأجل قناة الكرمة ولأجل كل القائمين عليها، بصلي لأجل حلقة فعلا يا رب تلمس قلوب الكل وأنا أولهم، في اسم الرب يسوع. آمين.
0: آمين. هنبدأ يا كارول، تعرفين عن نفسك. وأنا عارفة أن أنت اتولدتي في السعودية، ودي كانت بلد إسلامية، وأنا محتاجة أتعرفين عن نفسك أكتر من اللي أنا قلته. تفضل.
1: أنا اسمي كارول كرم، أنا عمري 33 سنة، متجوزة شاب جميل خالص اسمه أندرو. أنا اتولدت في السعودية. السعودية سنة 92 كانت مختلفة شوية عن السعودية دلوقتي، مختلفة كتير الحقيقة. كانت بلد منغلقة جدا، كانت بلد متدينة جدا، فما كانش فيها أي نوع من أنواع الكنائس أو أي نوع من أنواع المؤتمرات أو الاجتماعات. فكانت الوسيلة الوحيدة اللي أنا وأخويا نعرف بيها الرب يسوع الحقيقة كانت بابا وماما. بابا وماما هم كانوا السبب أني إحنا نعرف الرب

0: ونشوفه فيهم. فاكرة كويس إنه كان عمري 9 سنين، ولما كبرت شوية كده أفتكر لما بقيت 12 سنة بابا وماما قالوا لي معلش أنت هتضطري نلبسك عباية سودة علشان خاطر ما ينفعش تبقي تخرجي في الشارع بهدومك كده عادي. وفاكرة إنه ده أثر عليا جدا نفسيا، لأنه كنت بشوف إنه يعني أنا صغيرة قوي على إني أكون بلبس عباية سودة، نفسي ألبس براحتي ونفسي أعمل شعري براحتي ونفسي يعني أعيش زي باقي البنات اللي في مناطق كتير في العالم.
1: كارول، كان عندي حاجة بس أسأل عليها، هو إزاي أنت أصلاً وأنت صغيرة ما خدتيش أي حاجة عن الرب يسوع، أو ما تعلمتيش حاجة عن الرب يسوع؟ يعني إزاي بابا وماما كانوا بيعلموك عن الرب؟ يعني رحتي حضانة، عملتي إيه؟ احكي لنا.
0: مظبوط، أنا جاية لك في الكلام. ففاكرة إنه أنا كنت يعني محاوطة بمجتمع وبيئة ما تشجعش خالص على إني أشوف الرب يسوع بصراحة، بالعكس أنا لو في نظرة هشوفها لربنا فهو النظرة اللي كانت موجودة في المجتمع ده، إن ربنا عايزني البنت المتغطية من وأنا صغيرة، عايزني متغطية، عايزني ما أعرفش أكون بتكلم، ما أعرفش أكون بعيش زي باقي الأطفال. لكن لولا بابا وماما، لولا إيمانهم بالرب يسوع، ولولا المذبح العائلي اللي كانوا بيعملوه في البيت، لولا ما أنا وأخويا عرفنا الرب. ومن هنا أنا نفسي من قلبي إني أكون بشهد على إنه الأب والأم هم الكنيسة الأولى لكل الأولاد. حتى لو في كنائس، حتى لو في فرص دلوقتي إنه نكون بنروح كنائس والأهالي تقدر تبعت أولادها في الكنائس، لكن الحقيقة مفيش غنى ومفيش حاجة تقدر إنها توصل رسالة يسوع في رأيي قد البيت. لما شفنا بابا وماما قد إيه بيحبوا الرب، لما شفنا بابا وماما قد إيه أمنا، قد إيه مش بس بيحبوه لكن قد إيه قرروا إن هم مش مجرد عايشين في بلد على خليجية مثلا علشان خاطر يحوشوا أو يجيبوا فلوس، خالص ما كانش ده الاتجاه، لكن كان الاتجاه فعلا إنه إحنا في دعوة لينا في المكان ده، إحنا عايزين نخدم الرب في المكان ده. وفعلا هم وأسر تانية أمينة جدا بيحبوا الرب فتحوا بيوتهم تكون كنيسة في البلد دي. وفاكرة كويس إنه الكنيسة اللي هم فتحوها في البيت دي كانت هي مصدر التعليم ليا والأخوية، وكانت مصدر تعليم لأشخاص كتير وناس كتير جدا حوالينا. وده ما غناش على فكرة عن المذبح العائلي اللي كان بابا وماما بيعملوه لنا أنا وأخويا بشكل شخصي كده لوحدين، كانوا حريصين قوي إنه يوصلوا لنا الكتاب المقدس، ويكونوا بيعملوا لنا هم الاجتماعات، ويكونوا بيعملوا لنا هم مدارس الأحد في البيت. فحقيقي أنا بسبب بابا وماما ما حسيتش إن إحنا اتحرمنا من الكنيسة، وإن كان طبعاً ما فيش غنى عن الكنيسة وعن جمال الاجتماعات والمؤتمرات.
1: كان
0: الأب والأم أمنا
1: لمس قلبي قوي إن ما كانش في أي مصدر ليكي إنك تعرفي عن الرب يسوع غير بابا وماما. قد ايه كان على ماما اكتر، لانها كانت بتقعد معاكي اكتر في البيت، انها تعلمك عن الرب يسوع. وده هيخليني اوجه رساله، وحضرتك اللي هتوجهيها لكل ام، قد ايه ان هي هتكون مؤثره في ولادها لما بتعلمهم عن الرب يسوع. اتفضلي.
0: اشكرك انك قلتي كده. الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس ان احنا رساله المسيح الحيه، احنا الرساله الخلاص اللي مكتوبه على الواح قلب الحمية. وأنا شفت ده في ماما، شفت ده في بابا، بس أشهد إنه أكيد كان صعب جداً على ماما، كان صعب جداً إن هي تسيب كل حاجة، تسيب كل عيلتها وتسيب شغلها وتسيب كل حاجة وتقرر إن هي تسمع صوت الرب وتنفذ دعوته وتروح بلد غريب، ومش بس تروح البلد لكن تقرر إن هي تكون بترعى أولاد في مخافة الرب رغم كل الظروف، رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات. أمين كل أم تدرك وتعرف إن هي ليها الدور الأول والأصلي في إيمان أولادها، في إن هم يحبوا الرب ويشوفوه.
1: وهل الكارما كان ليها دور في إن ماما تكون مصدر، يعني تعلم ماما كمان؟ لأن ماما كانتش بتروح كنيسة، فهل الكارما كان ليها مصدر، وخصوصاً الكارما بتتذاع السعودية؟
0: أنا قبل ما نسجل كنت فعلاً بشكر الرب على الكارما، لأن الكارما هي كانت أول قناة مسيحية نقدر إن إحنا ندخلها. إحنا هناك لما نزلنا الدش كانت احتفال، كان احتفال كبير خالص خالص انه نزل قدرنا ان احنا ندخل الدش البيت وقدرنا ان احنا ننزل القنوات. وفاكره ان بابا وماما جابوا الدش ده مخصوص علشان خاطر يسمعوا كلمه الرب من خلاله ويشوفوا الكنيسه وهم كمان يكونوا بياكلوا وبيشربوا، لان هم كمان ما كانش في وسيله تانية.

0: غير طبعا الكتاب المقدس وغير القنوات المسيحية. فقناة الكارما كان ليها دور أساسي وكبير خالص. عشان كده أنا نفسي فعلا دي تكون فرصة أني أشكر فيها الرب على قناة الكارما وعلى كل خدمة بتعملها قناة الكارما وعلى الشهادات الحية الحقيقية اللي كانت مصدر تعزية لينا زمان، وواثقة أن هي كمان كانت مصدر لناس كتير. يمكن أنتوا في ناس زي كده بتيجي تشهد بعد سنين، بس أنا واثقة أن في ملايين ملايين يمكن أنتوا ما بتسمعوش عنهم، لكن هم بيشوفوا وبيتأثروا وبيتلمسوا بالرب من خلال قناة الكارما.
1: يعني مصدرك الوحيد كان ماما وبابا وقناة الكارما.
0: مظبوط، كان المصدر الوحيد بابا وماما، قناة الكارما أول ما نزلت، وبعد كده نشكر الرب كان في قنوات مسيحية تانية موجودة، لكن بشكر الرب جدا جدا إنه كان في ناس أمينة في قناة الكارما توصل رسالة يسوع.
1: وماما ما اكتفتش بس ان انت تعلمكم عن الرب يسوع، لكن كمان كانت مصدر انها تكون بتلم الناس اللي حوالوكوا ويعملوا اجتماع في بيتكوا ويكونوا هم مصدر ان يعرفوا مين هو الرب يسوع من خلالهم. مظبوط؟
0: مظبوط. بابا وماما قرروا ان هم احنا نفتح البيت يكون كنيسه سريه. وعلى فكره الموضوع ما كانش سهل خالص. انت عارفه عشان خاطر يكلموا عائلات يقولوا لهم انه الاجتماع هيكون الساعه كذا، ما كانوش بيقدروا يقولوا اجتماع، كانوا بيقولوا العشاء الجمعه الجايه الساعه 7. وعلى فكره بابا وماما كانوا واحد من البيوت، كان في اشخاص كتيره كمان امينه قررت تعمل نفس الحاجه، وكان في كتير فاتحين بيوتهم كنيسه سريه. ورغم الخطر الا انه كان في اشخاص كتيره قوي قوي امينه، انا بشهد ان هم كانوا موجودين مش بس بابا وماما. بس الحقيقه على قد ما ده كان حاجه جميله، على قد ما كنت انا صغيره انا واخويا، فكنا ساعات كتير قوي بصراحه بنحتار، يعني بنحس انه مين الاله ده اللي بابا وماما بيحبوه الحب ده كله؟ مين الإله العائلات كمان التانية اللي قررت هم كمان يفتحوا بيوتهم يقرروا يعني ده ممكن في أي لحظة وده حصل فعلا يمشوهم من الشغل، يطردوهم، يأذوهم، كان ممكن يحصل حاجات كتير. وبالفعل كان في شخص وعائلات كان بيحصل معهم مشاكل كتير بسبب الأمر ده. فكنت بستغرب جدا، يعني إيه المحبة دي؟ الإله اللي بيسبي القلب للدرجة إنه بابا وماما كأنهم مش شايفين غير خدمته وغير إن هم بيحبوه وغير إن هم عايزين يخدموه.
1: كم عيلة يا كارول كانوا بيجتمعوا معاكوا في البيت، وكم طفل كان معاكوا؟
0: على مدار السنين الرقم كان بيكبر نشكر ربنا. أعتقد إنه وإحنا صغيرين ابتدينا يمكن كنا 4 عائلات، بعدين ابتدى يزيد يبقى 10 ويبقى 20. وفاكره ان احنا وصلنا لارقام كبيره، كنا يعني الاجتماع خلاص بطل يبقى في البيت، وكنا بنعمله في مناطق اسمها استراحات، كنا بنأجر اماكن وفي المكان ده كنا بنعمله كنيسه. وما كانش في استراحه واحده، ده كان في كذا استراحه، وكان في كذا مجموعه كلها اشخاص امينه فاتحه بيوتها ومعرضه حياتها للخطر علشان خاطر تنشر كلمه الرب. وفاكرة كويس ان احنا كنا بنهرب الكتب المقدسة لما بنيجي مصر، بننزل مصر كنا بنخبي كده الكتب المقدسة، لكن الله كان امين جدا علينا. ورغم كل تحدي وكل صعوبات ورغم كل مشاكل كنا بنسمعها او بتحصل، الا اني كنت بشوف ان بابا وماما وحتى العائلات التانية مصرين ان هم يفضلوا يكملوا.
1: لما كنت بتروحي المدرسة وانت لابسة عباية سودة، كنت بتتكلمي عن الرب يسوع في المدرسة ولا كان ممنوع الكلام ده؟
0: لا، كان صعب خالص. أنا وقتها ما كانش عندي الجرأة صراحة، عشان كده بقول هي نعمة الرب اللي جابتني هنا. بالعكس، أنا وقتها كان عندي حيرة كبيرة، وكنت شايفة إنه يعني أنا سامعة كويس عن الإله ده من بابا وماما وشايفة هما بيحبوه قد إيه، بس بصراحة يا أخت عزة أنا ما كانش عندي أنا اختباري الشخصي. يعني أنا بحبه على حب بابا وماما، وللأسف زي ناس كتير احنا كتير قوي بنروح الكنائس وبنحضر اجتماعات لانه احنا اتولدنا مسيحيين، او لانه احنا اتربينا في بيت مسيحي، او اتربينا في مجتمع مسيحي، او لانه اللي حوالينا بيعملوا كده، لكن كتير قوي مش بيكون عندنا اختبارنا الشخصي. وانا ممتنه للرب لفتره الحيره اللي جات لي، علشان انا لولا الحيره دي ولولا التساؤلات ولولا انه ابتديت اقول لرب يعني انا كمان عايز احبك بالطريقه دي. يعني لما شفت ان بابا وماما معرضين حياتهم للخطر، ولما جدتي كمان جالها سرطان، جالها براست كانسر، واحنا

0: في السعودية وما عرفناش حتى ننزل لها، لكن فاكرة كويس إنه عيلتنا في مصر كلمونا وحكوا لنا إنه أول ما خرجت من أوضة العمليات ويدوب وهي لسه بتفوق من البنج، أول حاجة عملتها هي إنها رفعت إيديها للسماء وقالت له أشكرك يا رب، أنا بحبك يا رب، أنا مديونة ليك، أنا عايزة أعيش عمري كله ليك. وأنا القصة دي كانت مضايقاني قوي لأني أنا بحب تيتا قوي، متعلقة قوي بيها، فكنت موجوعة لها قوي وكنت حاسة بالعكس، أنا متضايقة من ربنا ده. لكن هي تخرج من أوضة العمليات رافعة إيديها بتقول يا رب أشكرك أنا بحبك، أول ما تفوق دي أول كلمات تقولها. كل القصص دي حسستني إنه لأ، واضح إن في حاجة فايتاني كبيرة قوي، واضح إنه المقابلة الشخصية الحقيقية أنا لسه ما اختبرتهاش، واضح إني لسه ما حصلش الإنكاونتر اللي بيني وبين الرب يسوع. ومن هنا حصلت نقطة التحول يا أخت عز، من هنا أنا ابتديت أطالب الرب، تربص لو أنت فعلا الإله الحي الموجود اللي بيحبنا، اللي بابا وماما بيحبوه كده، واللي ناس كتير حوالينا بتحبه بتحبك كده ومعرضة حياتها للخطر، وتيتا بتحبه بالطريقة دي، أنا عايز أحبك بنفس الطريقة، اعمل معايا اللي عملته معاهم.
1: إيه الموقف اللي حصل يا كارول اللي خلاكي اتأكدتي إن بابا وماما بيحبوا الرب يسوع قوي؟ قبل ما تحكي لي على الاختبار وإزاي شفت الرب يسوع.
0: لما بابا وماما سمعوا أو سمعنا عن حد قريب قوي لينا اتأذى جدا هو وعيلته بسبب إن هم فاتحين بيتهم كنيسة في المكان ده، ورغم كده هم مش بس قرروا ان هم مش بس قرروا ان هم هيوقفوا، ده قرروا ان هم هيزودوا الخدمه كمان اكتر واكتر، هم والعائلات اللي معاهم. ف زي ما بقول لك
1: زودوا الخدمه، يعني عملوا ايه؟
0: يعني قرروا انه بدل ان الاجتماع هيكون يوم، لا ده احنا هنخليه يومين في الاسبوع، احنا مش بس هنشهد في البيت، لكن احنا هنتكلم في اشغالنا، هنتكلم كل ما تجيلنا فرصه.
1: يعني هم قبضوا على صاحب بابا وماما ورحلوا لمصر، وبعدين انتوا ما كنتوش خايفين انت واخوكي على بابا وماما؟
0: انا واخويا كنا خايفين جدا، وزي ما قلت لك انا كنت حاسه هو مين الاله ده اللي بابا وماما متعلقين بيه للدرجه دي. وزي ما بقول لك كمان في نفس التوقيت جدتي عيت والبريست كانسر، وده اكيد مرض صعب، فانا كنت مستغربه جدا.
1: يعني انت كنت مستغربه عشان رد فعل اللي حصل من الموقفين؟
0: بالظبط كده.
1: يعني كان المفروض إن بابا وماما يوقفوا ويخافوا عليكم ويقولوا لا احنا هنخاف على لقمه عيشنا ورزق بابا، بما ان بابا دكتور ففي السعوديه ودكتور مشهور ومعروف، فطبعا انتوا خايفين على مستقبلكم، فكان المفروض رد الفعل ان هم يسكتوا وما يعملوش اي حاجه. والراي الثاني اللي اثر فيكي كمان راي تيتا اللي خرجت من العمليه بعد ما شالت يعني بريست ده ومسكت يعني رفعت ايديها لربنا وقالت له اشكرك يا رب، مش كده؟
0: بالظبط. الردود الافعال الرياكشنز كانت بالنسبه لي مش رياكشن بشريه طبيعيه، يعني المفروض بابا وماما يخافوا والمفروض تيتا تكون نقمه او متضايقه او تقول له رب انا مش بحبك، هي بتحبه من زمان بس كنت حاسه اني يعني بعد الموقف ده المفروض تحس انه لا انا زعلانه منك، ده انا بخدمك طول عمري. لكن العكس هو اللي حصل، وشفت رد فعل مفاجئ من الاثنين، بالنسبه لي انا مفاجئ، وقلت له يا رب واضح ان في محبه خاصه قوي انت بتسكبها في قلوب الاشخاص اللي انت بتتقابل معاهم، واضح انك اله حي وصالح وجميل ومحب، بس انا مش مختبره، انا سامعه كتير قوي من بابا وماما، انا شايفه كتير قوي منهم، لكن انا مش مختبره انا اختباري الشخصي. والحقيقه اخت عزه دي فرصه جميله قوي ان احنا نقول فيها انه حتى لو احنا مسيحيين، حتى لو اتربينا في كنايس، او حتى لو بنحضر على طول مؤتمرات واجتماعات، الوقفه الشخصيه بينك وبين الرب، وانك تقول يا رب انا عايز اعرفك انت بشكل شخصي، انا عايز ادوقك، عايز اشوفك، عايز يحصل المقابله الشخصيه دي، حاجه تانية ودي نقله تانية، ومن غيرها بصراحه مش بنختبر الاختبار الخلاص الحقيقي.
1: ايه الخطوات اللي خدتيها يا كارول علشان تقولي للرب انا محتاجه لك؟
0: سوري
1: مش سامعه. ايه الخطوات اللي انت اخدتيها، الخطوات اللي انت اخدتيها وعملتيها عشان تقولي للرب يا رب انا عايزه اشوفك؟
0: حلوه قوي. أول حاجة

0: أنا صليت له بأمان، أنا طلبته بأمان، قلت له أنا عايزة أتقابل معك. وعلى فكرة أنا دايما بقول إن الطلبة دي هي الطلبة اللي عمرها ما الرب يعني مش بيستجيبها. دي الطلبة اللي على قلب الرب جدا، هو أصلا واقف على الباب وبيقرأ ومستني إن إحنا نفتح له، مستني إن إحنا نطلب الطلبة دي ونقول يا رب عرفنا بيك، عايزين نشوفك، عايزين نعرفك. وتاني حاجة إدراكي إنها رحلة، يعني أنا شفت إنها رحلة طويلة. هو الإعلان مش بس في ثانية، لكن الإعلان بيحصل من خلال رحلة. فتحت الكتاب المقدس بنفسي أنا، مش بس بابا وماما استنيتهم يحكوا لي، لكن خلاص فتحت الكتاب المقدس. كنت في سني يسمح، أنا كنت تقريبا في تالت عدادي، ابتديت أفتح أنا الكتاب المقدس وابتديت أصلي بأمانة وأطلبه وابتديت أقرأ في كلمة الرب. ومن خلال القراية في كلمة الرب والطلبة من كل القلب، الرب مشي معايا رحلة، ابتدى يتعامل معايا أنا بشكل شخصي، ابتدى يعلن ليا بشكل شخصي عن محبته، عن ذاته، عن هو مين، ابتدى يوريني من خلال الكتاب المقدس زي ما بنقول كده، يأكلني ويشربني زي البيبي الصغير، يعلمني ويوريني هو مين. وهنا حصلت النقل، إنه ما بقاش بس بابا وماما هم الأشخاص اللي بيخدموا ربنا وأنا مجرد كده يعني بتفرج على اللي هم بيعملوا، بس أنا كمان حسيت إنه يا رب أنا عايز أكرس حياتي ليك وعايز أعيش ليك وعايز أكون شريكة عملك على الأرض وأعلم أنا كمان محبتك لأنه أنا كمان اختبرتك ودقتك.
1: وإنتي ماشية الرحلة دي مع الرب يسوع وإنتي بتقولي إن هي خطوات، وأثناء الخطوات بتاعتك دي ما حسيتيش مرة كده إن الرب خذلك في موقف معين وإن الرب سابك؟
0: بصراحة حصل معايا موقف كبير، ودي كانت النقلة الثانية بعد كده. لما رجعنا مصر، احنا رجعنا مصر وانا دخلت الجامعة، انا دخلت كلية صيدلة كلينيكال فارماسي جامعة القاهرة. وبعد ما تخرجت من الكلية زي ما بقولك كان جوايا الحماسة بتاعت الحماسة الحقيقية بتاعتني انا كمان عايز اخدم الرب، وكنت فعلا بالفعل ابتديت اخدم الرب من سن صغير، من اول ما الرب استعلن ليا بشكل شخصي. لكن اللي حصل بعد تخرجي كان مختلف شوي، لانه انا تعينت في ابو الريش، التكليف بتاعي جيت مستشفى ابو الريش. مستشفى ابو الريش دي مستشفى اطفال حكومية، من يعني من اكتر الاماكن اللي فيها الم ووجع كبير قوي بصراحه، لانك بتشوفي اطفال متالمه بامراض قاسيه قوي وكبيره قوي. دايما بقول انه يعني انا شفت في المكان ده كانه وادي ظل الموت. ف وسط المكان ده حصلت النقله رقم 2 في حياتي، لانه انا اتلخبطت قوي، رجعت حسيت ايه ده، ايه رب كم الشر والالم ده. أنا عارفة إن في شر وألم وعلى طول يعني أكيد بيحصل ضيقات، لكن يا رب كم الشر ده، أطفال صغيرة مولودة بوجع ومولودة بأمراض مستعصية وعائلات بسيطة وعائلات فقيرة مش قادرة إن هي تكون بتعليكم. الوقت ده كان وقت تقيل قوي، لأني في الوقت ده أنا شكيت في صلاح الله. في الوقت ده أنا شفت إنه يا رب ده أنت إزاي تسمح بالألم وبالوجع ده. ويمكن دي تكون فرصة جميلة لكل شخص بيسمعنا متألم، كلنا متألمين. أنا مش بتكلم النهاردة من فوق يعني، ولا بتكلم إني أنا في حتة جميلة وبكلم المتألمين، بالعكس أنا واحدة من الناس. لكن اللي حصل إنه كنت بسأل ربنا كل يوم، ليه يا رب أنت سامح بالشر، ليه أنت سامح بالألم، فين يسوع، فين محبة يسوع. وبنوتة صغيرة، واحدة من الأطفال اللي كانت بتغسل كلى، قالت جملة أثرت فيها خالص، قالت لي من فضلك يا دكتورة كفاية. فأول ما سمعت كلمة كفاية خبطت كده جوه قلبي، قلت لها أنا نفسي يبقى كفاية، أنا نفسي تبطلي تغسلي كلى ونفسي تبقي كويسة، بس هو مش في إيدي. ودموعي نزلت جامد وصليت لربنا وقلت له يا رب مين يقول كفاية، مين يكون على الأرض هنا سبب شفاء وسبب راحة، فين يا رب، فين الشفاء، فين الراحة، فين الأمان، فين السلام يا رب في عالم متألم ومظلوم. والله كان أمين ونقلني النقلة الثانية. الله كلمني بوضوح إنه مش هو فاعل الشر ولا راضي عن الشر ولا هو اللي بيجيب المرض ولا بيقصده، لكن الحقيقة إن إحنا في عالم ساقط وبسبب الخطية مليان ألم ومليان ضيقات. اللي حصل إن بفدائه وبصليبه هو خلانا إحنا

0: احنا بيكون ايديه ورجليه ومصدر شفاء ومصدر راحه هنا على الارض. فابتدى يكلمني انه كارول بدل ما تقولي لي ليه،
1: ايه الجمله اللي سمعتيها من الرب وقفتك تسالي الاسئله دي كلها؟
0: كارول بدل ما تقولي لي ليه، قولي لي ها انا ذا. قولي لي يا رب انا عايز اكون ايديك ورجلك. قولي لي يا رب زي ما انا اختبرتك ودقتك ودقت صلاحك وانت شفتني ولمستني حبيتني ومليتني بيك يا رب، اديني اكون انا كمان مصدر شفاء، مصدر فرح، مصدر معونة، رعاية يا رب، مصدر نور هنا في الدنيا المظلمة. الرب مش راضي عن الشر والألم، الرب حزين وموجوع جدا على كل شخص متألم. الرب بيبكي معانا زي الكتاب ما بيقول وبكى يسوع وبيبكي الألم على ألمنا. بس هو زي ما أرسل ابنه، هو أرسلنا إحنا في الوقت ده، أرسلنا إحنا نكون يسوع المسيح على الأرض. ومن هنا نظرتي عن الخدمة بل عن الحياة كلها اختلفت يا أخت عزة. أنا ما بقيتش شايفة الخدمة على إنه هي الساعتين اللي بنعملهم كل أسبوع، أو الاجتماع اللي بروحه بعمل فيه حاجتين وبروح، أو التسجيل اللي بنسجله مثلاً على سوشيال ميديا خالص. الخدمة دي ده إحنا بقينا رسالة يسوع المكتوبة، ده إحنا بقينا، ده هو كتب علينا، نقش علينا رسالة خلاص ومحبته. فبقت كارول هي الرسالة، وبقت كارول هي الخدمة، وبقت الأخت عزة هي الخدمة. بقينا إحنا يسوع هنا على الأرض، وكل ما هندرك ده كل ما هنعرف نكون نور وملح في الأرض أكتر وأكتر، ونقدر نقول كفاية.
1: كنت إزاي إيد وقلب الرب يسوع في مستشفى أبو الريش؟
0: يعني بصراحة أنا ما كنتش الشخص اللي رايح علشان خاطر أعمل كده، أنا كنت رايح أخلص تكليفي وأروح. لكن لولا معاملة الرب اللي أنا مديونة بيها لي من خلال البنوتة دي، هو مش بس بارك الأطفال دي لما أنا أدركت ده، لكن هو باركني أنا أول واحدة، هو شفاني أنا أول واحدة، شفاني من فكرة إنه أنا بتعامل كده كأنه كنت بتعامل يعني مع الحياة، إنه الحياة دي بتاعتي، أحلامي وطموحاتي والشغل عايز أعمله علشان بس أنجح، وإن كان كل ده جميل، لكن تبقيت أشوف الحياة كلها بمنظور مختلف. تبقيت أشوف إن إحنا شركاء كل دقيقة وكل لحظة، من أول ما بنصحى لغاية ما بننام إحنا شركاء عمل يسوع. فتبقى الرب يديني أفكار بسيطة. على فكرة ممكن وإنت في الأوضة اللي فيها بنات صغيرة بتغسل كده، ممكن بدل ما تقرري ان انت بس تكوني بتشوفي الدواء بتاعهم او بتشوفي الدنيا ماشيه ازاي وتمشي، تكوني بتقعدي معاهم. اقعد على السرير كل بنوته، ممكن احط لها مانيكير في ايديها، ممكن اجيب لها ورقه وقلم ونبتدي نرسم مع بعض، ممكن احفظها ترنيمه جميله او احفظها اغنيه جميله تتعلم من خلالها عن المحبه وانها غاليه وانها محبوبه، او انه غالي وانه محبوب. ومش بس كده، ممكن اطلع بره اشوف الام المتالمه اللي بتعيط على ابنها مثلا اللي في اوضه العمليات. بدل ما قرر اني انا امشي، قرر اني انا اقعد معاها، قرر اني انا احضنها، اقرر ان هي تشوف صلاح الله وامانته من خلالي. ودي دعوه، دي دعوه لينا كلنا، انه احنا مش محتاجين سياق معين علشان نخدم ربنا. احنا مش محتاجين حد يقول لنا اعمل الحاجه الفلانيه عشان تخدم. لكن لما بندرك انه إحنا الخدمة، إحنا يسوع، بنلاقي إنه من أول ما بنصحى لغاية ما بننام الرب بينور لينا بأفكار ولو بسيطة نعلم بيها عن محبته، والعالم ده يكون مكان فعلا أفضل بسبب النور اللي فيه.
1: بتقعدي قدام ربنا يا كارول بتسأليه النهاردة يا رب أنت عايزني أعمل إيه؟
0: أكيد اتعلمت إنه الخلاص رحلة، وتعلمت إنه الشراكة مع الله كمان رحلة أنا بكبر فيها وبتعلم. وكل يوم، كل يوم لازم أتقابل معاه، كل يوم لازم أكل وأشرب من كلمته، كل يوم لازم أقولها أنا ذا، استخدمني يا رب النهاردة، النهاردة عايزني أعمل إيه، النهاردة في شغلي، النهاردة في بيتي، النهاردة في الكنيسة، النهاردة في الشارع، النهاردة في المواصلات، النهاردة في كل مكان يا رب أنت عايزني أعمل إيه.
1: في مواقف معينة بتوصلي فيها انك تقعدي قدام الرب بتسأليه اعمل ايه في الموقف ده؟ الموقف ده صعب عليا، مش هقدر

0: اعمله؟
1: أكيد طبعا، كل القصص اللي بحكيها دي يعني ما كانتش يعني حاجات وردية وطول الوقت عارفة أتصرف فيها، لكن مواقف كتير قوي قوي كانت بتعدي وما زالت بتعدي. بالعكس، ده كل لحظة محتاجة فيها إرشاد ربنا، إرشاد ربنا مش بس علشان أتصرف، لكن إرشاده علشان خاطر أعكس صورته ومحبته. ما نقدرش أعمل كده.

0: انت عارفة كويس يا عزة ان احنا بطبيعنا البشري ما نقدرش نقدم محبة حقيقية. احنا بطبيعنا البشري اشخاص انانية، يعني كارو الانسان انانية، عايزة تعيش لنفسها، حياتها كلها بتلف حوالين نفسها. اللي يحفظها واللي يخليها تكون بتفكر في الاخرين، واللي يحفظها واللي يخليها تكون على قلبها انه الاخر يكون بخير، وان الاخر ياخد حب من خلالها، ده محتاج عمل الروح القدس، محتاج طبيعة جديدة تتولد جواها وتكون بتتغذى على طول من خلال انه تواصل يومي طول الوقت مع الرب يسوع. مش جاية اقول اني انا بعمل ده، مش جاية اقول اني انا فظيعة وشاطرة في ده، بس جاية اقول انا ده اللي اتعلمته وده اللي بحاول اعيشه، وده اللي بقوله يا رب، يا رب ساعدني، يا رب ساعدني اعيشه كل يوم. كل كلمة خارجة مني دلوقتي صدقيني أنا بقولها بصلاة جوه قلبي، إنه يا رب فعلا أكون عايشة كل كلمة، وساعدني وعلمني.
1: عارفه يا كارول، انا مستغربه قوي ببنت زيك او خادمه زيك وعرفت الرب يسوع وبمعارف باباها انها باباكي دكتور ويقدر يجيب يخليكي تتعيني في مكان يعني احسن ويكون مريح اكتر من مستشفى ابو الريش. لكن اللي انا مستغربه له قوي وان ازاي ربنا حطك في مكان زي ده، وانت كمان يعني انا بسالك انت ازاي اتحملتي ان انت تكوني في مكان زي ده؟ ويمكن كلنا في مصر عارفين ايه مستشفى ابو الريش وازاي البنات والاولاد حتى طريقه العلاج فيها صعبه قد ايه. فانا عايزاكي تشرحي لي يعني ايه اللي خلاكي انك تستمري في العمل ده، وايه اللي خلاكي انك تقبلي انك تكوني في الوقت ده انك بتساعدي الناس دي.
0: أشكرك يا أخت عزة على السؤال ده. أنا حاليا مش في مستشفى أبو الريش، لكن أنا قعدت فيها سنين وكملت حتى بعد تكليفي شوية. من وقت كورونا اتحركت منها، ابتدى الرب يعني يبعتني أو يشاور لي على أماكن تانية أكون بتحرك ليها حتى في الشغل، لأنه أنا ما بحسش إن الشغل والخدمة مفصولين عن بعض. إحنا كل مكان بنبقى فيه لازم نفكر يا رب أنا إزاي هكون بأثر وبعمل امباكت في المكان ده. الحقيقة الرب هو اللي ليه الفضل انه انه انه انا اخد قرار زي اني انا اشتغل في مكان زي ده. انا في الاول زي ما اعترفت لك انا ابتديت يعني شخص عادي جدا، جه تكليفي في المكان ده فقررت اني انا خلاص مضطر ابقى فيه. لكن اللي شجعني ان انا اكمل بالمنظور المختلف اللي انا حكيت لك عليه، الحقيقة ده اعلان الرب. لما الرب قال يا كارول انت ايديا ورجليا، ولما شفت انه في المكان ده انا مش بس بؤثر، لا الاقوى والاحلى كمان اني انا اللي بتاثر. زي ما قلت لك انا اللي بتشفي، زي ما قلت لك انا اللي الرب بيشكلني وبيتعامل معايا. التشكيل واحده من اهم الحاجات اللي الرب بيعملها في ولاده خلال حياتهم على الارض. فالرب استخدم المكان ده، مش بس استخدمني انا في المكان ده، لكن استخدم المكان ده ليا انه انا كمان اتشكل وتكون بدايه تشكيل بعد كده تكمل حتى لما اطلع من المكان ده، بس تبقى بدايه تشكيل تكمل بعد كده. بس عايزه اشهد بما انك ذكرتي بابا، حقيقه انه كمان بسبب بابا اني انا عشت شفت اب وام حاطين الرب رقم واحد، لا حاطين الشغل رقم واحد، ولا حاطين الفلوس رقم واحد، ولا حاطين أي حاجة في الحياة رقم واحد، هم كانوا حاطين الرب بس. فأعتقد إن ده كمان ساعدني جدا إنه أغير من المحبة دي وأقول يا رب وأنا كمان عايزة أقول لك ها أنا ده. وبتكمل رحلة التشكيل ما حتى بعد أبو الريش. الله بيستخدم كل موقف، الله بيستخدم كل ظرف في حياتنا، والله بيستخدم الحلو والوحش، الصعب والسهل، علشان يشكلنا نكون على صورته أكتر وأكتر هنا على الأرض.
1: بدأت الخدمة في البيتر لايف إزاي؟
0: الحقيقة أنا شخص أبعد ما يكون عن إني يعني أنا مش بعتبر نفسي يعني كونتنت كرييتر ولا حد شاطر ولا خبير في السوشيال ميديا. وبصراحة أنا بعتبرش نفسي حتى عندي المقومات إني أنا أكون في فريق جميل زي ده. لكن الموضوع ابتدى إنه أنا قلت له يا رب أنا طلبة كانت جوه قلبي أول ما قابلتك مقابلة شخصية في السعودية. قلت لك يا رب أنا نفسي أوصل صوتك لكل الناس، أنا نفسي أكون سبب زي ما أنت وصلت لي من خلال قناة جميلة زي قناة الكرم.

0: عمه، من خلال بابا وماما، من خلال كل شخص كان أمين يوصل لي كلمتك. يا رب أنا كمان عايزة أعمل ده، بس أنا مش عارفة أعمل ده إزاي. والرب فتح أبواب كتير. واحدة من الأبواب دي كانت استخدام السوشيال ميديا، أو كانت استخدام فريق الحياة الأفضل، إنه الرب يفتحه كباب علشان خاطر أكون شهادة حية، أو بحاول أكون. أنا مش بقول إني أنا كده، بس أحاول من قلبي أعمل يعني ولو حاجة بسيطة أشهد بيها عن معية الرب وصلاحه، إني أقول إنه أعظم معجزة حصلت في حياتنا هو الصليب. مش لازم أستنى تحصل معجزة كبيرة تانية، أو مش لازم بس نحكي ونتكلم لما يكون في موقف كبير حصل معانا. يكفي إن إحنا بقينا أولاد الرب، يكفي إنه الله العظيم القدير جسد ونزل واتصلب لأجلنا. دي أعظم معجزة لازم أحكيها وأمشي أشهد بيها. وجملة قالت لي أثرت فيا جدا، شجعتني أكون بحاول على قد ما أقدر أشهد عن الرب في أي باب يتفتح لي، هو إنه كل الناس بتتكلم. يعني السوشيال ميديا والتيك توك والإنستجرام والفيسبوك مليانة ناس عمالة تتكلم وتحكي قصص، الحقيقة قصص كتير ملهاش لازم، حاجات كتير ملهاش معنى، ورغم كده أشخاص كتيرة بتسمعهم. لكن إحنا اللي عندنا القصة الحقيقية، إحنا اللي عندنا القصة المسيحية، إحنا اللي عندنا القصة الوحيدة في رأيي اللي ليها معنى وأكبر وأعظم معنى، قاعدين ساكتين أو مش بنتكلم أو مش بنسعى نتكلم.
1: في ناس كتيرة يا كارول أول ما عرفوا إن أنتي ضيفة الحلقة بتاعت شهادات حية، فابتدوا يبعتولي يقولولي دي خادمة ممسوحة وإحنا مبسوطين بيها قوي وإن هي تكون معاكي في البرنامج. كنت فاكرة، يعني سؤالي هو، أنت كنت تفتكري الكلمات البسيطة اللي أنت بتشاركي بيها دي هل هي هتأثر على كل عدد الناس اللي بتسمعك كده؟ كنت متخيلة كده؟
0: أولاً بشكرك وبشكرهم للتشجيع ده. لا خالص، وما زلت أنا، صدقيني أنا من قلبي أنا مش عارفة أنا إزاي قاعدة النهاردة قدام، لأنه زي ما بقولك أنا طفولتي وحياتي ما كانتش المفروض تطلع شخص يقدر يعمل تأثير ولا 1%، لأنه أنا مملكش، وما زلت على فكرة مش بس طفولتي، أنا مملكش زي ما بقولك أنا مملكش مقومات خالص، واحدة شطورة جميلة ولا بتعرف تتكلم صدقيني خالص ومش بتواضع. لكن الله في نعمته وأمانته بيعرف إنه هو يستخدم أبسط الحاجات ويتعامل كده زي ما تعامل مع موسى ثقيل اللسان، بيقول له أنا أكون معك. أنا اختبرت ربنا إنه قال لي نفس الحاجة، قال لي أنا أكون معك. طيب رب أنا ما عنديش أي مقومات وما عنديش حاجة أقولها، بالعكس يعني أنا غلبانة جدا جدا وما زلت بقول له كده، لكن هو دايما يقول لي زي ما قال لي موسى أنا أكون معك. أنت مش جاية تحكي عن نفسك، أنت مش جاية تشهدي عن حاجات جميلة فيكي، أنت ما فيكيش، لكن تجي تكلمي عن الإله القديم، عني أنا. والأهم من الكلام يا أخت عزة فعلا هو الشهادة الحية. مش كده؟ دي فرصة جميلة ان انا اشكرك على البروجرام، عايز اشكرك فعلا انه بتدي فرصة للاشخاص ان هم يشهدوا عن عمل الله، لانه في رأيي دي اعظم من اي كلمات، انه اطلع واشوف اشخاص اتغيرت كل حياتها وبقت اشخاص حياتها ليها معنى، رغم انه طفولتهم او ماضيهم ما يقولش كده.
1: الرب صالح، رب صالح يا كارول.
0: معاكي.
1: خليني أسألك سؤال يا كارول، كمان نتعرف على كارول أكتر، وإزاي اتجوزتي؟
0: أنا اتجوزت من 8 سنين، اتجوزت شاب جميل، هو كمان دكتور صيدلي اسمه أندرو. الحقيقة أنا بشكر الرب خالص، لأنه لولا أني أنا كنت اتعرفت على الرب، لولا ما كان هيبقى اختياري اختيار موافق. لأنه عادة إحنا في الجواز أو في الارتباط بنفكر في حاجات كتير قوي قوي، وأخرهم بنفكر في دعوة ربنا لينا. لكن كان مهم قوي قوي إن الرب يكون منور جوايا إنه أنت بنتي وأنا دعيك تكوني بنتي، فمحتاجة تختاري شخص يكون معين نظيرك في الأمر ده، شخص يكون فعلا بيشاركك دعوتك، مش بيعطلك، بالعكس ده بيمسك ايدك وبيمشي معاك المشوار وبيساعدك ويكون فعلا مصدر التشجيع.

0: الأول بتاعك. فالحقيقة أنا بشكر ربنا جدا جدا على أندرو، هو شاب جميل خالص، هو كمان بيخدم الرب، مش بس بيشجعني على خدمة الرب، هو كمان بيخدم الرب وبيخدم سن إعدادي في كل حتة في مصر. هو على قلبه جدا جدا السن ده وبيعتبرهم زي ولاده. فأنا ممتنة جدا جدا للرب اللي اداني شخص خادم وشخص رقم واحد عنده هو إنه يشجعني ويشجع نفسه على الدعوة.
1: أنا نفسي إن أنت توجهي كل البنات اللي مقبلين على الجواز وتقولي لهم إيه الشروط اللي ممكن تكون ناجحة في شريك الحياة وهم مقبلين على الجواز؟
0: أنا بشكرك. أنا أكيد مش شخص يعني اللي ممكن أدي نصايح كبيرة، لكن أنا ممكن أقول حاجة من كل القلب. ممكن أقول من فضلك قبل اختيار شريك حياتك، اطلبي من الرب انك تعرفي الدعوة بتاعتك، اطلبي من الرب انك تكرسي حياتك ليه. صدقيني لما هتتقابلي مع الرب مقابلة شخصية، ولما هتتغرقي بمحبته، لما هتعرفي انت مين فيه، هتعرفي تختاري صح. هتختاري صح لانه اختيارك مش هيبقى نابع عن احتياج، مش نابع عن احتياج للحب او احتياج للقبول او احتياج لانك تتشافي. لا، انت هتبقي اوريدي شبعانه من محبه الله ليكي، واختيارك هيبقى مبني على انك فعلا عايزه شريك يمشي معاكي المشوار، شريك تتعكزوا على بعض، تسندوا على بعض عشان تخدموا الرب في ارض الشقاء هنا لغايه يوم مجيء.
1: امين.
0: من فضلك خلي الرب يسوع هو حبك الاول، حطيه رقم واحد، وهتبصي تلاقي نفسك هو فأمنته كمان بيساعدك تختاري الشخص الصح
1: منه. امين. خلينا ناخد تليفون ونرجع لك تاني يا اخت كارل. اهلا بك يا اخ عادل من كاليفورنيا.
2: مساء الخير.
1: اهلا بك. مساء الخير.
2: اهلا بحضرتكم، وانا مبسوط خالص ان بحضر برنامجك، وده برنامج انا فعلا يعني بعتز بيه، وبرنامج اكثر من رائع. وربنا يقويك يا اخت عزه، وانا برحب بالدكتوره كارولين، لان فعلا انا ما كنتش حتى اعرف اسمها، لكن كنت من المعجبين بيها. ان انا اي مره بتظهر عندي على الفيسبوك انا فعلا بسمع كلامها مره واثنين وثلاثه، وبعمل كومنت وبعمل شير ليها على طول. فعلا انسانه اكثر من رائعه، والرب يباركها، وده اختبار الرب، وفعلا يعني نشكر الرب. يا ريت تدينا نصايح فعلا ازاي الانسان يبقى عايش كمسيح على الارض. انا حاسس ان هي فعلا كانت عايشه كمسيح على الارض، بتعمل عمل المسيح. والرب يبارككم كتير كتير، ونحب نسمع يعني اختبارات اكتر ان شاء الله.
1: حاضر. حاضر. امين. شكرا لك يا اخ عادل. يا كارول، هو بيسأل ادينا نصايح ازاي نعيش المسيح على الارض.
0: اولا بشكرك جدا يا اخ عادل على المكالمه الجميله والمداخله الجميله، واشكرك لتشجيعك كل مره تشوفني فيها. من فضلك صلي لي قول يا رب اكون فعلا الكلام اللي بقوله ده. انا مش عايزه اكون بقول كلام عن نفسي كبير خالص، لانه انا غير مستحق وانا ما استاهلش، لكن الرب امين قوي. ازاي نعيش يسوع على الارض؟ دي رحله كبيره. مفيش يوم من الايام هاجي اقول خلاص انا بقيت يسوع النهارده، لا خالص، دي رحله كبيره. الرحله بتبتدي بانه اطلب بامان يا رب، انا اكتشفت ان مفيش معنى للحياه كلها غير انت وغير فيك وغير اني اعيش شريكتك وبنتك ومحبوبتك. فيا رب من فضلك اتعامل معايا ودوقني محبتك، ومن خلال المحبة اللي هتغرقني بيها وتملى بيها قلبي، أنا هعرف يا رب أروي الناس اللي حوالي، هعرف أكون يسوع اللي دقته ده للناس اللي حوالي. فهي رحلة أنا بمشيها كل يوم، من طلب حقيقي للرب، ومن أني أعرفه وأبذل مجهود في ده، أفتح كلمة الرب أقراها بأمانة، أدرسها بأمانة، أقول يا رب نور علي من خلالها بأمانة، اجتمع مع جسد امين يشجعني ويقومني. ما ضيعش وقت في حاجات ملهاش لازمه، ما احفرش لنفسي ابار مشققه لا تضبط ماء. ما نحصرش

0: ما نحصرش في حاجات إبليس عايزنا ننحصر فيها. كنت بقرأ من فترة جملة جميلة قوي في كتاب كانت بتقول إنه الشعب الجاهل يسهل حكمه، سهل قوي إبليس يسيطر على حياتي وعلى أيامي لو أنا جهلة. جهلة بإيه؟ مش جهلة يعني مش بعرف أقرأ وأكتب، لا، جهلة يعني مش عارفة أنا مين، مش عارفة اللي ليا في صليب يسوع المسيح، ومش عايشة ولا مستقبلة اللي ليا. أنا ليا في يسوع فرح، أنا ليا في يسوع سلام، أنا ليا في يسوع شبع محبة يغرقني ويفيد مني. محتاج أقول له يا رب افتح عينيا ونور عليا، فعيش حياة مستحقة إنها تتعاش، وما تضيعش أيامي كده وخلص. آمين.
1: آمين. نرجع تاني، أنا كنت سمعت جملة منك يا كارول في البداية، إن أنت وجوزك، إن ربنا استخدمكم الخدمة زي أولادكم، بتعاملوا الخدمة بتاعتكم زي أولادكم. احكي لي إزاي أنت بتعملي كده؟
0: إحنا بقالنا 8 سنين متجوزين، يمكن لسه الرب ما ادناش أطفال، لكن من أول يوم والرب حاطط قدامنا إنه الخدمة هو طفلنا الأول، سواء أزم يدينا أو ما يديناش، لكن طفلنا الأول هيفضل هو خدمة الرب اللي نحط فيه فعلا طاقتنا وتركيزنا ومحبتنا كمان، يعني نرعى خرافه بمحبة. فبشكر الرب إنه جوزي بيساعدني أكون بعمل ده، وبنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نكون أمنا في ده من خلال أي باب بيتفتح. زي ما قلت لك، لو باب حاجة على السوشيال ميديا أمين، لو باب حاجة behind the scenes أمين، لو وسط الأطفال، لو وسط إعدادي، لو وسط ذوي احتياجات خاصة، لو في الشارع، بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نرفع عينينا عليه ونتحرك كل يوم باللي هو يرشدنا إن إحنا نتحرك فيه. واحدة من الحاجات اللي نفسي قوي قوي كل اللي بيسمعنا يصللنا علشانها، أنا نفسي أنا كمان بيتي زي ما كان بيتي وأنا صغيرة كنيسة ليسوع المسيح، بيتي ده كمان يكون كنيسة ليسوع المسيح. إحنا بنحاول على قد ما نقدر إنه يكون بيتنا بيت راحة، نستقبل فيه الكل، أي حد عايز يعرف الرب، أو أي حد عايز مكان مريح نفتح البيت لده. والحقيقة يعني أندرو مساعدني كثير جدا في ده، لكن أنا نفسي في الأكتر والأكتر بجد، نفسي
1: فعلا. ربنا يبارككم. كان في سؤال يا كارول جالي، بيقولوا لو الرب إديكي طفل، هتفضل الخدمة هي برضو الطفل الأولاني ولا هتعملي إيه؟
0: سؤال قوي قوي. أمين. برد وبقول أمين، تفضل الخدمة هي الطفل الأول، دايما هي الطفل الأول اللي ليها كل الحب وكل الرعاية الأولى. أنا ثقتي إنه الرب لما يدينا طفل مش هيدينا طفل يعطلنا، بالعكس ده هيدينا طفل يكون بركة، يكون بركة ومساهمة ومساعدة في الدعوة وفي الخدمة. لكن زي ما قلت لك، لما الخدمة ما بتبقاش حاجة معينة بتتعمل، أو مجرد عدد ساعات معينة بقضيها في يوم معين، لكن بتبقى هي المعنى بتاع كل الحياة، وإدراكي إنه أنا رسالة يسوع الحية وناقش رسالة خلاصه على ألواح قلب لحمية فينا، أعتقد إنه ده بيخلي إنه مهما حصل، مهما اشتغلت شغلانة، مهما بقى عندي أطفال، مهما هيفضل الدعوة دي هي رقم واحد، وكل حاجة هتخش جوا الدعوة دي، الخلفة والشغل وكل حاجة، كل التفاصيل تخش تحت الأمبريلا كده بتاعت الدعوة دي.
1: احكي لنا عن الخدمة بتاعتكم اللي حالية دلوقتي، بتعملوا ايه؟
0: احنا بنعمل حاجات كتيرة مختلفة. انا بخدم في اجتماع ذوي اطفال ذوي احتياجات خاصة، بحاول أفضل على تواصل مع الأطفال بتوع أبو الريش، بشكر الرب بخدم مع خدمة الحياة الأفضل، جوزي بيخدم في خدمة إعدادي، بيتحرك في محافظات كتيرة جدا في مصر علشان خاطر يخدم كل فئات الشباب الصغير ويوصل فيهم رسالة يسوع. والأهم من كل ده إنه إحنا بنحاول إن

0: احنا نتعلم، بنحاول ان احنا نرفع عينينا على الرب، بنحاول ان احنا نتشكل وبنقول له يا رب ها نحن ذا عايز تحركنا لايه، ولا عايزنا نتعلم ايه، ولا عايزنا نتغير في ايه. لانه اعظم خدمه هو ان احنا نفسنا نتغير.
1: انتم متفرغين للخدمه ولا بتشتغلوا؟
0: لا خالص، احنا الاثنين بنشتغل. جوزي صيدلي، مانجر في شركه هنا في مصر انترناشونال، شركه فرنساوي، وانا كمان بشتغل ريموتلي، بشتغل يمكن من البيت، لكن انا صيدلانيه في دبي، بشتغل كلينيكال كوردينيتور في دبي.
1: وبتقدر توفروا الوقت المناسب للخدمه؟
0: بنحاول على قد ما نقدر انه مفيش حاجه تشغلنا.
1: بيأثر على شغلكم؟
0: أكيد، بس زي ما كنت بقولك، يعني أنا تربيت في بيت شفت إنه رقم واحد هو الرب، وبالعكس مفيش تقصير بيحصل لما بتكرسي حياتك للرب. بالعكس تبص تلاقي كل حاجة بتتبارك، حتى القليل اللي عندك بيتبارك. يعني
1: بتحس ببركة في الوقت؟
0: حس ببركة في كل حاجة، يكفي إن إحنا نصحى نحس إنه حياتنا ليها معنى.
1: ما حسيتيش مرة ان انت قصرت في الخدمة؟
0: على طول. انا بكلمك عمالة افتكر كمية حاجات بحس بيها ان انا قصرت في الخدمة، وبقول له يا رب سامحني وساعدني، ساعدني اكون امينة اكتر، شكلني، غير فيا، اكون امينة اكتر واكتر.
1: شعرك في حياتك كلها يا كارول؟
0: أنا بحب الآية قوي بتاعت مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، وبصلي إني أنا أكون بعيشها بكل أمان.
1: أنا بصلي لك وكل الناس المشاهدين دلوقتي معنا إنه فعلا ربنا يديكي طفل، لأن الجوهرة اللي موجودة قدامنا دي والرب يسوع فيها وإيد وقلب الرب يسوع وبتشهد عنه، نحب نشوف أجيالها كمان يشهدوا عن الرب يسوع. فأنت هتصلي معايا لكل شخص محتاج إنه فعلا الرب يديهم طفل ويديهم بيبي، وكمان تصلي من أجل خلاص الناس، وتصلي من أجل إن أنا أكون إيد وقلب الرب يسوع. أمين؟ وأنا بقول دعوة لكل المشاهدين اللي بيسمعونا إنه يقفوا قدام الكاميرا أو قدام التلفزيون دلوقتي ويصلوا معانا الصلاة اللي هترفعها كارول لكل واحد فينا. تفضلي يا كارول.
0: في اسم يسوع يا رب أشكرك لأنك أبونا الصالح، أشكرك يا رب لأنه إحنا ما نستحقش يا رب محبتك الغير عادية ودمك اللي تسفك لأجل كل واحد فينا. يا رب أنا بصلي لكل بنت ولكل راجل ولكل شخص بيتفرج علينا النهاردة، يا رب أنا بصلي يا رب إن أنت تستعلن لكل واحد بمحبتك يا رب وبصلاحك يا رب. شعر أن في أشخاص كتير قوي متألمة، ممكن زعلانة، ممكن واخدة على خطرها يا رب، بتقول لك أنت فين، لكن أنت إله وأب أمين جدا. النهاردة يا رب تلامس، النهاردة يا رب اعلن محبتك وصلاحك، النهاردة يا رب مد إيديك يا رب بشفة يا رب في اسم الرب يسوع. فك يا رب أسر أشخاص كتير يا رب متفرج علينا النهاردة، سدد ديون أشخاص كتير من اللي بتتفرج علينا النهاردة، افتح أرحام يا رب بنات كتير يا رب النهاردة، ابعت يا رب شريك حياة لكل بنت بتطلب أو كل أم بتطلب لبنتها، شريك حياة يكون بيمشي معاها الرحلة في مخافتك. ابعت يا رب شركاء حياة يا رب، أمنا يا رب من قلبك يا رب للبنات، والعكس يا رب بنات للشباب يا رب، تكون أمينة يا رب على الدعوة. يا رب بصلي لأجل كل شخص بيسمعنا إنه يتلامس معاك النهاردة ويدوقك ويشوفك في اسم الرب يسوع. آمين.
1: بشكرك يا دكتورة كارول، وربنا يباركك ويستخدمك ويديك اللي في قلبك، وبشكر كل مشاهدينا، وبشكر الناس اللي فعلا بيساعدونا وقناة الكارما عشان توصل رسالة حية لكل الناس. خليني أسألك سؤال، إيه اللي شغلك وإيه اللي جواك ومشغول بنفسك؟ أنا عايز وأنا محتاج النفس مش هتشبع مهما أخذت ومهما حققت.

لما المسيح يعيش جواك هتفرح، لما تفرح يا ما تفرح حد وتحس بوجع اللي بيتألم، وهتدور على فرصة تكون بركة. الناس محتاجة تشوف المسيح فيك ويكون، ويمكن ربنا اختارك انت. اوعى تتخلى وتسيب مكانك، لان ساعتها الرب هيستخدم غيرك. صلي من اجل خدمة قناة الكارما. واحب اعرفكم كمان وادعو كل واحد عايش في كاليفورنيا، هيكون عندنا للكارما بانكويت يوم 29 اغسطس. اتصل بينا عشان تعرف وتحجز مكانك، وهيكون معنا الاسيس زياد شحادة واخرين، وهنكون سعداء بوجودكم. ولو ربنا حط في قلبك شارك معنا في توصيل الرسالة للإنجيل لكل بيت وكل قلب محتاج خلاص، وانتظرونا في الحلقة الجديدة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال.

ابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: حبانا في كل مكان، برحب بيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أمل جديد. في كل مرة فيها بنتقابل معا وبنجد أن كلمة الله بتزرع وبتخلق واقع جديد. وأنا عايز أشجع نفسي وأشجع كل حد النهاردة بيشاهد هذه الحلقة أن روح الله الذي رأيناه في سفر التكوين ما زال هو يعمل ويرف ويزور كل مناطق فيها موت، فيها ظلمة، فيها مشاكل، فيها حزن، لكي ما يخلق واقع جديد. في الحقيقة الحلقة اللي فاتت كان معانا ضيوف أعزاء وكانوا بيشاركونا باختبار حي أشوف حياتهم كخدام وكأزواج وكأيضا أب وأم لأولاد. خلينا نرحب بيهم النهاردة جناب الأسيس جون، الأسيس جون سمير راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطم. برحب بيك جناب الأسيس.
1: أهلا بحضرتك.
0: برحب بزوجتك الفاضلة الأخت مارجو نبيل. الأخت مارجو خادمة وشريكة معاك في الخدمة، وهي أيضا خادمة في مجال المشورة الكتابية. إحنا في المرة اللي فاتت حضرتك كنت بتشاركينا إن كان في أساسيات جواكي حطها قدام الرب وفكرك ومركزة عليها، وأنت منتظرة الرب بتعيين أو كشف شريك الحياة طبقا للأفكار اللي كنت بتصلي من أجلها. حضرتك في الحلقة اللي فاتت أنا فاكر كلمتينا عن الإيمان، وجناب الأسيس كان بيكلمنا على النضوج. حضرتك قلت في جملة كده إن هما كانوا كام حرف كان اسمها أنت
2: موفق.
0: أيوة. بصراحة الجملتين مع بعض بيدوا أمل جديد.
2: أيوة.
0: وأمين باسم الرب يسوع تيجي كده يعني روح جديدة تخلي كل واحد يكون موفق. أيوة. في أمور حياته، في بيته، في اختيار شريك الحياة. كنا بنتكلم على ما قبل الزواج. ان لسه في ناس يعني ما مرتش والرب ما يسمحش حد يمر بمشاكل التصادم بعد الزواج، لكن ما قبل الزواج كلمتينا عن الايمان والاسيس كلمنا عن النضوج. حضرتك عايز تضيف لينا حاجه؟ فكره النضوج ليها معنى تاني في الحلقه دي ممكن نضيفه قبل ما ننتقل لنقطه اخرى.
1: يمكن في الحلقه الماضيه كنا بنتكلم على فكره النضوج، وقلت تشبيه انه ثمره مانجا جميله الشكل من بعيد، لكن لما تقرب منها تلاقيها ناشفه مش مستويه غير صالحه للاكل.
0: نعم.
1: وهكذا احيانا بيكون الشاب والشابه المقبل على الارتباط، هو من بره شكله جميل بس لما تقرب منه هنا بقى بيبان هل الشخص ده ناضج ولا لا. وقلنا انه نضوج مش بس في زاوية واحدة، لكن نضوج في عدة زوايا. إحدى هذه الأوجه للنضوج هو النضوج الروحي.
0: نعم.
1: ليه علاقة في كلمة الرب، ليه علاقة مع الرب، بيكبر مع الرب. هل هذا الإنسان ينمو في المسيح؟ وكنا بنقول كمان أنه بولس في وقت من الأوقات كان بيكلم ويقول كده لبعض الإخوة، لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدين كأطفال في المسيح. نضوجي مع الرب يعني اقترابي من الرب، التصاقي بالرب، معرفة فكر الله، حواسي وقلبي مدرب ماشي السكة مع المسيح.
0: نعم.
1: أنا في عشرة يومية بكبر من خلالها، عرفت الرب من وقت معين، طب هل أنا بنمو في المسيح؟ بكبر، بحفظ كلمة الله، بلهك في كلمة الله،

0: رب بيستخدمني في نمو بيحصل في حياتي ولا أنا متوقف؟ دي حاجة مهمة. لكن كمان يعني لو فكرنا على الصعيد الآخر مثلا النضوج النفسي،
1: أيوه
0: نضوج الفكر، ممكن تلاقي شخص هو يعني من وجهة النظر الإنسانية ينفع يفتح بيت، ينفع يرتبط،
1: أيوه.
0: غني، معاه فلوس، شغال وظيفة كويسة حلوة، ويعني ده ظاهريا ممكن يعجب أي أب وأم عايزين يجوزوا بنتهم وخلاص.
1: نعم،
0: يعني هيجيب لها شقة كويسة
1: وشبكة كويسة
0: بالظبط عشان
1: وكعربية
0: بنت عمها اللي اتجاب لها قبل كده
1: برافو،
0: قد كده، فأنت كمان هيجي لك قد كده وخلاص.
1: تمام،
0: لكن هل هذا الشخص ناضج يحافظ على بنتهم؟
1: وإنه يتحمل مسؤولية.
0: بالظبط. أحيانا بيكون النضوج إنه الشخص ده زي ما حضرتك قلت يقدر يتحمل مسؤولية بيت، علاقة جديدة. ودايما أنا ومرجو بنقول كده إنه بيت جديد أو ارتباط جديد زي طفل جديد.
1: أيوه،
0: الطفل ده محتاج رعاية.
1: رعاية واهتمام.
0: لو حد زوج وزوجة جالهم طفل وما اعتنوش بيه الطفل ده هيموت.
1: أيوه،
0: وهكذا الارتباط أيضا إنه عامل زي البيبي الصغير، زي الطفل الصغير، إذا لم نعتني بارتباطنا هيموت. فهل الطرفين ناضجين بما يكفي للاعتناء بالارتباط؟
1: ايوه،
0: ده سؤال مهم جدا.
1: يعني انت حضرتك عايز تفهمني ان هي المسؤوليه مشتركه
0: بكل
1: مش
0: تأكيد،
1: من طرف واحد.
0: بكل تأكيد، بكل تأكيد.
1: بس هل ممكن يحدث تصادم ان نلاقي ان في طرف من الطرفين وصل لمستوى جيد من النضوج والمستوى التاني مش قادر يصل الى مستوى النضوج الكامل؟ يعني مثلا زوج بيخرج يشوف شغله، مهتم باموره بالخدمه، والزوجة عايزاه كل شوية، انت فين، رحت فين، ما بعتليش، ما كلمتنيش. طيب فين تقدير مسؤولية هنا؟ يعني ماذا يمكن عمله في حالة عدم وجود طرف من الطرفين في مستوى النضوج وتحمل المسؤولية في البيت؟ نعمل ايه؟
0: اوكي، خلينا عندك حاجة تشاركينا بيها في الحتة دي؟
2: عايزة اقول اني بشوف دايما النقطة الأساسية
1: نعم،
2: هي الانحصار جوه النفسي أحوجيه بيأثر تأثير سلبي جدا على أي ارتباط.
1: نعم،
2: ف يعني من وقت اللي فيه إن احنا بنشوف بعض وبنشوف هينفع إن احنا نرتبط ولا لأ، لغاية لما بنبقى في بيتنا ومقفول علينا باب واحد أو أولادنا أو كذا أو كذا، عايزة أقول إنه مخرج إنه الشخص يبقى خارج بره ومش منحصر في ذاته، ده سبب جدا، دافع جدا لنجاح أي علاقة.
1: نعم نعم،
2: من وانس انهم قبل ما يحطوا الدبله في ايديهم اليمين لغايه ما يعيشوا مع بعض طول الوقت
1: والرب يبني هذا البيت.
2: بالظبط.
1: نعم.
2: كده.
1: طيب انا بصلي النهارده ان رب يجي بروح نضوج،
2: امين،
1: في الفكر،
2: أمين،
1: والايمان،
0: امين،
1: والعلاقه مع الله،
0: امين،
1: لكل بيت مسيحي في اسم الرب يسوع.
2: انا
1: قلت ان في نقطه ثالثه.
2: ايوه،
1: اتفضلي.
2: زي ما كنا بنقول انت موفق.
1: ايوه،
2: فاحنا دلوقتي
1: الف،
2: خلصنا الالف
1: ونون.
2: الايمان،
1: ايوه،
2: نون النضوج،
1: نضوج،
2: تاء التوافق.
1: توافق
2: طبعا دي حته احنا بناكد عليها قوي. ليه؟ لانه مهم جدا، احنا دلوقتي اشخاص بالغين ناضجين، فمهم قوي ان انا وانا ماشي في سكه الحياه اشوف فعلا في توافق بيني وبين الطرف الاخر ولا لا. والتوافق ده ممكن يبقى توافق فكري، توافق في الرؤية، توافق عمري كمان، ما يبقاش فرق بيننا سنين كتيرة جدا.
1: أيوة،
2: جدا، فده يخلينا في حتت مختلفة. كمان عايزة أقول الاجتماعي ده مهم جدا، يعني عشان أكد على النقطة دي، مش أفضل حاجة إن أنا أبقى مثلا من طبقة اجتماعية عالية جدا جدا جدا، يجي إن أنا أقرر أرتبط بشريك الحياة مثلا وهو يبقى في تفاوت كبير بيني وبينه. دي مش حاجة جميلة، لأنه إحنا دايما بقول الجملة دي، يعني أنا عشت في بيت بابايا 23 سنة، والكتاب يقول إنه افتراض يعني إني هعيش 70 ومع القوة 80، فأنا كده هعيش في بيت جوزي حاجة بتاعت بتكلم فيه بالظبط كده. ده لو عشت 80 يعني. فأنا محتاج وأنا بدخل المشروع ده أبقى فعلا بفكر هل حاصل توافق.
1: الموضوع مش تهريج.
2: بالظبط كده. والتوافق ده مرات كتير نقول إيه، ما ربنا هيقدم لنا ما فيه الخير، حلو قوي، بس الرب ده كمان عقل عشان تميز.
1: يا حاجة تقصد إن لازم يكون في توافق، يعني ان احنا الاثنين على مستوى قريب من بعض.
2: بالظبط كده،
1: ده اللي تقصديه حضرتك.
2: مش بقول تطابق، لكن بقول
1: قريبين،
2: تقارب.
1: في ايه بقى؟ في الفكر،
2: في الفكر، في العمر،
1: في العمر،
2: ايوه،
1: في الثقافه،
2: في الثقافه. بالظبط.
1: في التعليم مثلا،
2: ما دي حاجه تبع الثقافه بالظبط كده، الاجتماعي كمان دي حاجه مهمه جدا.
1: الاجتماعي.

0: تمام
1: بالظبط، يعني ما يجيش حد دكتور جامعة مثلا، ممكن ياخد حد مش عارفة معاه مثلا شهادة قليلة، ده مش
0: ممكن يكون في اختلاف في الفكر ساعتها شوية والثقافة
1: كتير كتير.
0: هل النعمة ولو احنا توافقنا او حصل توافق بين الرجل والمرأة، بين الشاب والشابة ما قبل الزواج في النقطة الأولى اللي هي الإيمان والنقطة الثانية النضوج، هل ممكن في التوافق ان ممكن واحد غني يقبل واحدة بسيطة، او واحدة من عيلة كبيرة تكون بتقبل زوج مستواه المالي قليل بس بشرط تكون فاهمة،
1: تمام
0: تكون فاهمة المسؤولية اللي موضوع عليها؟ يعني ايه موضوع عليها؟ يعني مثلا ممكن ايه ما تضايقوش نفسيا في المستقبل، ولا ايه رأي حضرتك؟
1: بص يا اخوجي، فعليا فعليا اللي بنركز عليه قوي انه اول نقطتين دول لا يمكن التنازل عنهم.
0: ايوه،
1: ايمان ونضوج دول لا يمكن التنازل عنهم.
0: نعم.
1: وعايزه اطمن المشاهدين واللي بيسمعونا، النضوج ده احنا مش هنوصل للنضوج الكامل.
0: نعم.
1: احنا ماشيين في سكه الحياه.
0: نعم.
1: لكن خليني اقول انه الخمس نقط الباقيين دول فيهم نسبيه، ما فيش فيهم اي كلام.
0: طب كلمينا عن واحده تاني فيهم، مين يكلمنا عن النقطه اللي جايه؟ حضرتك قلت الإيمان،
1: أيوة،
0: النضوج،
1: التوافق،
0: توافق،
1: تمام،
0: النقطة الرابعة
1: موفق. ميم
2: ميم هي معرفة كتابية للنفس. يعني ببساطة أكون فاهم أنا مين. ليه أنا مين؟ لأنه أحيانا بنشوف القيمة وبنبحث عن القيمة وعن قيمة نفسي من خلال مفاهيم زرعها فينا العالم. فطلعت في بيت، في مجتمع بيقول جمل كده أنا أضطر أقولها للتوضيح.
0: أيوة.
2: يقول لك معاك قرش تساوي قرش. فده مبدأ رسخ جوايا قيمة، أنه طول ما أنا
0: مستواي متواضع
2: أنا لا أساوي شيء،
0: ليس لي.
2: لكن حينما يكون معي الأموال والثروة أنا هقدر أبقى حاسس بأن أنا شخص كبير، أعمل اللي أنا عايزه، أتجوز أحسن واحدة. عارف كلمة بفلوسي دي؟
0: أيوة.
2: أنا معايا فلوس، صح. أجيب كذا وأجيب لها شقة في كذا. فأنا ببحث عن قيمتي في ده. أو أبحث عن قيمتي في التعليم. لازم يكون عندي شهادة بالشكل الفلاني. أو أحيانا مثلا بعض البنات يبحثوا عن القيمة في الشكل والجمال، هي نفسها تكون هي متابعة جيدة لكل قنوات الموضة والجمال والمكياج،
0: مركزة على المظهر الخارجي بس.
2: هي ليه مركزة؟ لأنها تبحث عن قيمتها فيها. لكن معرفة كتابية للنفس، إدراكي أنه أنا قيمتي مش في اللي لابسه،
0: نعم،
2: ولا في التليفون المحمول اللي معايا، ولا في عربية أنا راكبها. قيمتي الحقيقية في اللي الدفع فيا، تمن الدفع فيا هو دم المسيح.
0: نعم.
2: وده اللي يديني الثمن الحقيقي، ده القيمة الحقيقية. ليه؟ لأني لو أدركت أنه أنا ابن لله، دي تساوي كام دي يا أخوي؟
0: تساوي كتير.
2: دي كتير جدا.
0: والكتاب اتكلم عنها
2: بالظبط
0: في سفر الأمثال، اتكلم عن المرأة. حضرتك فاكر القصة؟ المرأة إيه؟
2: الفاضلة.
0: فاضلة. ويمكن هنجيلها النقطة دي، بس تمنها
2: يفوق اللآلئ.
0: النهاردة يعني أغلى حاجة الألماز واللآلئ. المرأة الحقيقية اللي هي الناضجة اللي اختبرت الإيمان الحقيقي تمنها يفوق كل هذه الثروات والكنوز.
2: صحيح صحيح.
0: طيب إزاي نصل لهذه المرحلة؟
2: نصل لهذه المرحلة من معرفتنا لأنفسنا ببساطة شديدة، نرجع للرب، نرجع لكلمة الله. لأنه لو ما رجعتش للمصدر اللي فهمني قيمتي، أنا كل حد فينا بشكل أو آخر عامل زي قطعة الإسفنج بيمتص من أي وسط هو فيه. فلو أنا ما امتصتش القيمة وشربت القيمة الحقيقية بناء على ما تقوله كلمة الله، أنا هشرب قيمتي منين؟ من العالم، من المجتمع اللي حواليا، من أصدقائي، من البيت، من أي حتة. وده وارد جدا يعلموني عن القيمة بشكل خاطئ. زي ما قلنا يعلموني أنه القيمة هي في المال، أو يعلموا البنت أنه القيمة هي في الجمال. الحقيقة القيمة مش كده. إدراكي لهويتي في المسيح، أنا مين في المسيح؟ أنا ابن. رسول بولس في رسالة أفسس يقول كده أنه رب أقامنا معاه وأجلسنا معاه في السماويات في المسيح يسوع.
0: ده مقام عالي،
2: ده مقام سماوي، ده مقام
0: محتاجين نعيشه.
2: بالظبط كده،
0: محتاجين نصدقه،
2: أحيانا صدقني. بالضبط، أحيانا بكل يعني بأمانة يا خوجي، أحيانا أنسى هذا المقام السماوي للرب الدهوني وابدا ادور على مقامي الارضي، اني لازم يبقى معايا

0: هي فلوس. يعني سامحني، كأني بأتدنى بالمستوى من حاجة ربنا حطني فيها مقام روحي اسمه إنك أنت خليقة جديدة، إنك مواطن سماوي، إنك هويتك سماوية، إلى أني أدور أن يبقى معايا كذا أو عندي كذا عشان أقدر أرتبط أو أقدر أفتح بيت، لأنه أصله لو معيش يبقى هي مش هتوافق بي، وهي تقول أصله لو أنا مش جميلة كفاية مش هرتبط. عندنا من خلال الخدمة اللي الرب شرفنا بيها قصص كتيرة لشباب وبنات. واحدة قالت لي في يوم من الأيام أنه لا، أنا شكلي ده لا يصلح للارتباط.
1: طب ما تخليني أسأل سؤال، لأن إحنا قلنا هنحكي عن اختبار. أسألك بقى سؤال مباشر. لما تقدم ليك القسيس جون وهو بيحكي لنا عن كلام المكانة، كان عنده قد إيه في البنك وكانت إمكانياته قد إيه، وده اللي شدك وخلاكي قلت هو ده، هو ده اللي أنا فتى الأحلام وإني عايزة يكون معاه عربية وشقة وكذا، الوضع كان إيه وإنت تعاملت معاه إزاي وفكرت إزاي؟
2: للأمانة هو ما كانش عنده رصيد في البنك. لكن أنا وقتها خدت إنسان
1: مجد للرب
2: بجد، وكانت وده مش عشان مثالية فيا، لكن لأني تعلمت أختار بطريقة مظبوطة.
1: نعم.
2: فكنت عارفة كويس قوي أنه الجمال بيروح ويجي، وكلنا بنكبر في السن والشعر الأبيض بيطلع، وكنت عارفة أنه المال كمان بيروح ويجي، لكن كان فارق معايا جدا انه هذا الشخص مقرر انه يدي حياته للرب بجد،
1: مجد للرب.
2: لكن كان عنده بيزكس ما كانش ينفع انه يتقبل من غيرها، انه مثلا شخص مسؤول بيشتغل حتى لو مرتبه كان صغير قوي.
1: ايوه
2: فعلا كان مرتبنا
1: لكن كان
2: صغير قوي،
1: دور جيد جميل
2: بالظبط.
1: نعم.
2: لكن لم اشعر في يوم انه مقصر عن انه ما يعملش واجبه او مسؤوليته.
1: نعم.
2: وده كان فارق معايا جدا، لاني طلعت في اسره مسؤوله علمتني يعني ايه ابقى مسؤوله.
1: نعم.
2: فماما وبابا كانوا قادرين يشوفوا ده كويس.
1: نعم.
2: وده بالنسبه لي كان البيزك اللي انا بختار بناء عليه.
1: ايوه يعني لو انا النهارده خدت الاختبار الحي اللي مريتوا بيه في بدايه حياتكم والكلام اللي حضرتك قلته، اقدر اصل ان انا لو عايش مكانتي الحقيقيه كابن الله وبتمتع بإمكانيات الله حتى لو إمكانياتي المادية قليلة، لكن الرب يقدر يسدد.
0: صحيح.
2: بكل تأكيد.
1: وإن الرب يقدر يغير المصطلحات المالية في حياتي.
0: بالظبط كده.
1: يقدر الرب يعمل كده؟
0: طبعا.
1: يعني النهاردة لو إحنا عندنا حد في بيت بيعاني من الفقر أو بيعاني من مشاكل المالية، لو النهاردة بدأ يعيش الإيمان ده، يعيش المكانة، حضرتك كنت بتتكلم عن المكانة.
0: بالظبط.
1: إنه يعيش المقام العالي اللي الرب شرفنا وجلسنا فيه، إذن الله يسدد احتياجاته.
2: بالظبط.
1: الله يملى بيتك بالغنى. الله يقدر يفتح أبواب للبركات بطريقة غير عادية. يبقى أنا عليا بس إن أنا أصدق الكلمة، ألهج فيها، أعيشها، أسلك فيها وأعيش مكانتي.
0: بالظبط كده.
1: يبقى إذن في أمل.
0: طبعا أنا عملت اتفاق مع الرب.
1: نعم.
0: إن كان يليق أني أقول كده عملت
1: فضل.
0: اتفاق مع الرب، يعني قلت له رب في بداية التفرغ، قلت له رب أنا هخدم بيتك وإنت مسؤول عن بيتي.
1: نعم.
0: وقد كان 18 سنة ارتباط أشهد برعاية الله في كل الأوجه.
1: أنت حضرتك تفرغت الخدمة بعد كم سنة من الجواز؟
0: يعني تقريبا بعدها في أواخر السنة، يعني بعديها بعدة شهور، يمكن السنة
1: بعد
0: أواخر السنة.
1: يعني كانت مشجعة ليك.
0: طبعا طبعا.
1: وإحنا النهاردة بنشوف إن مرات كتير الزوجة ما تحبش إن جوزها يبقى خادم. مرات كتير الزوجة تقول لك لا مش عايزك تخدم، اشتغل واخدم ربنا من شغلك. لكن كنت حاسة إزاي إن زوجك يكون خادم متفرغ للرب وبس؟
2: هي برضو كانت مش وان شوت، لكن ربنا خدنا على مراحل.
1: نعم.
2: يعني الأول جون كان بيشتغل في خدمة مسيحية.
1: نعم.
2: وكان متفرغ جواها، بياخد مرتب وكل حاجة، بس هو مش بيشتغل في النطاق اللي برا يعني. وبعد شوية ربنا بعتنا برا نسافر شوية. وخلال الوقت ده كان بيعمل جوانا شغل كتير جدا جدا جدا للأمانة يعني.
1: نعم.
2: وكان زي كأنه بيقلع حاجات من جوه انفسنا. فأنا برضو عايزة أدي أمل للمشاهد إنه مش لازم تبقي اللي هو أحلامك كلها.

0: شكلها مش عارف شكلها ايه، او حاسه انه هو ده المظبوط، لكن ربنا بياخدنا سكه سكه وخطوه خطوه. ف يعني عايزه اقول انه الموضوع بيمشي مرات سيكونس
1: الى ان الرب ادالك قناعه واقتناع كامل
0: بكل تاكيد
1: وتباركي ال القرار ده
0: بالظبط كده.
1: نعم،
0: فما كانش يعني اللي هو بياخد قرار متعنت وانا، لكن كنا ماشيين سوا. يعني
1: انا نسيت في المقدمه اقول ان الرب مديكم ولد من اروع الاولاد اللي انا شفتها، رب يباركه. جافري عنده 15 سنه.
0: ايوه
1: وانا بشوف في الولد ده في يعني بصدق مش مجامله طباع وصفات كتابيه غير حقيقيه في شخصيته. في كل مره اقف قدامه حتى بدون ما نتكلم، لكن برى وداعة الله ومسحة غير عادية على حياته.
2: رب يبارك.
1: أنا بصلي النهاردة أن يحدث نوع من الصعود لهذا السلم. أنا هسميه النهاردة سلم موسيقي. أنت موفق ألف نون ت وميم. هنرجع لحرف الواو.
0: أيوة، عايز أقول في الواو ده واقعية التوقعات.
1: أيوة،
0: وده طبعا زي ما احنا شايفين أنه هو سيكونس. يعني ما أقدرش أقول أنه الإيمان اللي كنا بنحكي عنه ده والنضوج ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي أو التاء التوافق ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي تيجي بقى في حتة فيها توقعات اللي هو مش عارفة هيقدم لي إيه. كل يعني البوينت كلها إن أنا مش عايزة أبص الآخر هيقدم إيه. فمن فضلك بص على نفسك.
1: أيوة، أنت هتقدم إيه
0: بالظبط كده. فعايزين نبقى يعني حقيقيين ومدركين جدا ان
1: واقعيين
0: بالظبط كده. احنا في ضيق في الارض ده حقيقي.
1: نعم.
0: فمن فضلك لما تيجي يبقى عندك توقعات فكر انت تقدم ايه للاخر
1: قبل ما انا انتظر هو يقدم لي.
0: بالظبط
1: ده اللي تقصديه.
0: ايوه، ونخلينا واقعيين في توقعاتنا، بلاش دايما السقف العالي قوي لانه ده مش حقيقي. ولانه فعلا المحبه هي العطاء.
1: الكلام ده ما فكركش في حاجه عملها الرب للكنيسه؟
2: طبعا طبعا، ده اشتراها وافتداها. وهو شخص الله القدوس.
1: نعم.
2: لكنه زي ما بيقول الرسول بولس في رساله فيليبي اخلى نفسه اخذ صورة عبد.
1: هللويا.
2: فيعني
1: يعني قبل ما ينتظر احنا ندي قلوبنا هو اعطانا كل شيء.
2: بالزبط.
1: اعطانا نفسه
2: حقا.
1: مجد ليسوع. يبقى انت حضرتك النهارده عايز توصلنا اني بدل ما القي اللوم على شريك حياتي انه لازم يديني محبه، لازم يديني اهتمام، لازم يديني رعايه، لازم يديني مال، لازم يديني يعني حط تحت اي حاجه تاني اشباع للرغبات، يديني لبس وجاه، مطلوب مني كمان انا ادي
0: بكل تاكيد.
1: يعني خليني اقول في جملتين ايه اللي حضرتك تنصحي بيه النهارده كل زوجه تقدمه لشريك حياتها. يعني الحاجة اللي هي الأمور الأساسية والمهمة.
0: عايزة أقول لو أنت داخلة الارتباط عشان تاخدي، من فضلك ده مش وقت الارتباط بتاعك.
1: أيوة.
0: اتعلمي قوي، اطلعي وانت في المجال الكنسي بتاعك، اطلعي اعملي حاجات كتير قوي للرب. روحي ساعدي أطفال محرومة. روحي ملاجئ، روحي مستشفيات، اتعلمي تدي وتطلعي بره دايرة نفسك. وقتها كويس جدا هتبقي قادرة تقدمي الآخر.
1: تقدر يعني حاجة تقصدي معلش تعطي حب الآخرين
0: بكل تأكيد.
1: يعني ان انا اعطي حب مش بس ان انا اقوم بدور وظيفة، لكن اعطي محبة ونفسي الآخرين. صح كده؟
0: وأخرج بره دايرة النفس.
1: نعم.
0: بتاعتي وأفكر في الآخر، أحبه، أحترمه، أوقره، أخدمه، كل ده مهم قوي. فلو أنت شعرة أنه الحاجات دي مش موجودة، من فضلك ما تدخليش.
1: طيب
0: استني شوية،
1: ما تصعبيش علينا الموضوع.
0: أوكي.
1: طيب لو أخت النهاردة متزوجة والمشكلة دي موجودة في البيت بينها وبين زوجها، نقول لها تعمل إيه حتى لو الطرف الثاني سلبي، حتى لو الطرف الثاني سوري في اللفظ ما بيحسش بيها وفي دنيا تاني، هل تتعامل معاه بنفس السلبية ولا تاخد نفس المنهج اللي حضرتك بتكلمين عنه النهاردة؟
0: أنا هقول تاخد نفس المنهج، مع أني عارفة أني ده صعب جدا.
1: أيوة.
0: لأني دايما دايما لما بنقدم محبة بنبقى مستنين يعني صداها
1: مقابل. أيوة.
0: صداها.
1: نعم.
0: لكن دايما بفكر أو دايما اللي ربنا كان يعني بيحوطني بيه أنا بعمل معاكي إيه. والحتة دي كانت دايما تفرق معايا. هو فعلا بيعمل معايا إيه. مرات كتير ببقى بعمل حاجات مش مظبوطة، مش بحب المحبة الكافية ليه، لكن هو دايما بيقدم كل خير ورحمة ليا.
1: مجد للرب.
0: فدايما اما اشعر ان انا موجوده في الحته

0: الحته دي هلاقي نفسي قادره ادي، لاني باخد من مصدر حي وقادره اعمل ده مع الاخر.
1: مجد للرب. جناب القسيس، الوقت جري بسرعه، وبصراحه الكلام معاك شيق جدا وممتع، ورب بيكلمنا بافكار جميله جدا، ساب بركه لينا وساب بركه للجيل الجديد المقدم على قرار الزواج. لكن نفسي قبل ما نختم الحلقه نصلي، وعايز حضرتك تقودنا في صلاه من اجل الفريق اللي مقبل على فكره الزواج، لان ناس كتيره ما بتفكرش في اللي احنا بنتكلم عليه، وعايز يتجوز بس يبقى عنده ست. ويمكن في حلقات تانية نقدر نتكلم ان مرات كتيره المجتمع فرض علينا ان الست هي اللي تغسل، يعني عايز واحده تغسل هدومي، واحده تنظف لي البيت، واحده تعمل لي تاكل. يعني هو بالنسبه له في ناس اتحصروا ان الست هي اللي بتنظف وهي اللي بتعمل الاكل وهي يعني اللي تطبخ وتغسل وهكذا. انا بصلي ان الفكر ده يقف. وفي ناس طبعا يقول لك انا عايز اجيب عيال، يعني يبقى عندي عزوه فالعيله تمتد. لكن الفكر الالهي، الفكر الكتابي ومشروع الله للارتباط، الكنيسه الحيه الفعاله الممتلئه بحضور الله وروح الله وعمل الروح القدس وصفات الله الجميله، محتاجين نعيشها في هذه الايام.
2: صحيح.
1: خلينا نصلي من اجل الجيل الجديد اللي مقبل على هذه الخطوه، ومن اجل كل بيت مسيحي او كل بيت بيعاني من هذه المشاكل او الخلافات، ان نور الكلمه يصل اليه ويصل المستوى اللي احنا كنا بنتكلم عليه. اتفضل حضرتك.
2: يا رب اشكرك لانك موجود يا رب، وانت صالح جدا جدا، انت اله الرجاء يا رب، انت يا رب اللي تعطي امل جديد. انا بصلي يا رب النهارده من اجل يا رب كل انسان، كل شاب وشابه مقبل على الارتباط. يا رب اصلي في اسم المسيح، اوجد فينا رغبه حقيقيه لبناء بيوت تمجدك.
1: اسم يسوع.
2: حط جوانا اشواق جديده نبني بيوت تمجدك وتكرمك.
1: لمجدك.
2: يا رب بصلي لكل حد النهارده، طلعنا بره ذواتنا وعلمنا ندور عليك، تكون انت راس البيت واساس البيت. انا بصلي من اجل بيوت يا رب الايام اللي جايه، بيوت توجد تمجدك تكرمك تشهد عنك، تكون آية حقيقية وسط يا رب، وسط يمكن مظلم ويمكن السواد الأعظم فيه بقى مليان يا رب بحالات من الانفصال والطلاق. يا رب أنا بصلي من أجل بيوت تكرمك الأيام اللي جاية، اعمل معروف يا رب، اوجد لنفسك يا رب الأيام اللي جاية بيوت حقيقية تبحث عنك، رغبة حقيقية إنها تكرمك يا رب. بصلي كمان يا رب لأجل كل حد بيدور عليك، كل بيوت حقيقية دلوقتي موجودة وخربانة، تدخل فيها في اسم المسيح، اكرم اسمك فيها، ردها، استرد كل ما أفسده العدو في اسم المسيح يسوع، وليك كل المجد.
1: آمين.
2: آمين.
1: مجد يا رب. حبائي بشكر رب كتير من أجل هذا التعليم وهذه الأفكار التي يعطيها لنا الرب لكي ما يبدأ معانا طريق جديد. هذا الطريق سيكون ممتلئ بالأمل، بالرجاء، بالنور، بالتغيير، بالإشراق الإلهي على حياتنا، ليملأ الله بيوتكم بالسلام والفرح والبهجة. إلى أن نلتقي، استودعكم في يد الإله القدير ليحفظكم ويبارككم، والرب معكم.

باسمنا الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا نرحب برب المجد يسوع اللي حاضر في وسطينا واللي هو بيرحب بينا. ننحني عند قدمي حبه، بيحبنا كلنا، بيحبنا كلنا، كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، محبوب عند الرب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مسيح بيحبك وبيحبك أيا كان لونك أو جنسك أو نرحب بيه وهو بيرحب بينا. تعالوا نعرض عليه احتياجاتنا. نعرض عليه احتياجاتنا وطلباتنا. المريض يقول له اشفيني، والتعبان يقول له ريحني، والحزين يقول له فرحني وعزيني، والمهموم يقول له شيل عني، والمقيد يقول له فك قيودي وامنحني حرية. مسيح يسوع حاضر بشخصه قدامك وقدامك أينما وجدت، لأنه هو الله الظاهر في الجسد المالئ الكل، كرامة ومجد ليك. انت اضرب احتياجات نفوسنا. فرح كل نفس، فرح كل نفس، فرح كل نفس، محتاجين لك، محتاجين لك، محتاجين لك.

من غيرك، مين يفرحنا ويطيب خواطرنا غيرك، مين يسدد احتياجاتنا غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. في وسط عالم مضطرب والأمواج عالية حوالينا، امسك الدفة انت وحدك، وحدك اللي هتوصلنا،

وعلى مر الأبدية ترسينا كرامة ومجد ليك. مركبنا ماشية ورايحة المينا، ولا أمواج عليها من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا ولا

امين امين. من لاش غيرك، من لاش غيرك سند، من لاش غيرك ملجأ، من لاش غيرك معين، من لاش غيرك مخلص وفادي وشفيع. كرامة ومجد ليك، خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك. كلم كل نفس وأعطي عبدك كلام عند افتتاح الفم. كلم كل نفس، طيب كل الخواطر، وارفع الهم عن كل إنسان مهموم. كل اللي يطلبك استجيب طلبته في اسم يسوع المسيح. يا ابويا يا اللي في السماء، فيض علينا من نعمك، من بركاتك، من احساناتك، من فيض تعزياتك. كرامه ومجد ليك. ملناش غيرك، ادينا جلسه هنيه عند قدميك. افتح عيون ايماننا نتمتع برؤياك بالإيمان. أوجدنا في محضرك، املانا من هيبتك، املانا من هيبتك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اسحق عن الشيطان وابطل محارباته، ومتع كنيستك بالنصرة، أولادك وبناتك. كل اللي يطلبك يلاقيك، بابك مفتوح. كلموا المسيح الطريق، كلموا المسيح الباب، كلموا المسيح الحق، كلموا المسيح الحياة.

قال له افتح عيون إيماني عشان أشوفك. واختن آذاني عشان أسمع صوتك.

Stanem Jan Sitten. Stanem Jan Sitten وعطنا آذان صاغيه وهيئ قلوبنا لنخبئ كلامك ونعمل بيه ونعيش الوصية ونعيش الحياة المرضية قدامك. استلم كل نفس منتظرينك بركاتك إحساناتك تعزياتك كرامة ومجد ليك. آمين. زي ما قلت في الأول بنرحب بالمسيح له كل المجد اللي حاضر في وسطينا، وهو اللي بيحبنا بيرحب بينا. بنتكلم كلمتين في الأول مش للوعظ، لأن النهاردة مش بتاع وعظ، النهاردة بتاع تعليم كده سنة بسيطة. يعني كنا بدأنا نتكلم عند أقدام المحبة، قلنا تعالوا نتعلم كلنا نتلم حوالين المسيح له كل المجد، وندي ودن لكلامه ونتعلم منه. ما تشوفوا إيه الحكاية دي، من عندي ولا من عندكم؟ نتعلم منه. فكلمنا في الأول إزاي نسيب الخطايا، وكلمنا عن حفظ الوصايا، قلنا له علمنا الطريق، علمنا مخافتك، علمنا الصلاة، إحصاء أيامنا هكذا علمنا، وآخر حاجة اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت رضا الرب، علمنا إزاي نرضيك. النهاردة هتكلم كلمة مهمة أوي، مهمة جدا لكل إنسان مسيحي. إيه هي؟ بيقول وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. إحنا طول الفترة اللي فاتت بنقول نتعلم من المسيح الطريق، الصلاة، الاكتفاء، إحصاء أيامنا، نتعلم من المسيح. لكن إيه رأيك في الكلمة دي؟ أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، فلم تتعلموا المسيح. إيه ده؟ يعني إيه نتعلم المسيح؟ هدورها في دماغك وقعد تأمل فيها. نتعلم من المسيح ممكن نفهم هذه، لكن لم تتعلموا المسيح هكذا. تتعلموا المسيح يعني الإنسان المسيحي ما يبقاش هو الإنسان المسيحي. إيه؟ ما يبقاش هو. مرة قال الروح القدس بلسان معلمنا بولس بيقول يا أولاد الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. يعني أنا هفضل أعلم وجاهد واتعب في وسطيكم إلى أن يتصور المسيح في لغاية

ما نشوف المسيح في كل واحد. وتيجي الكلمة أحيا لا أنا بل المسيح إيه؟ يحيا فيا مش أنا. يبقى جهاد الإنسان المسيحي الحقيقي، المسيحي الحقيقي ضد الخطية، ضد ذاته، ضد كل محبة غريبة. وعلى قد ما يجاهد جهاد قانوني، على قد ما المسيح يملك عليه، يملك عليه شوية بشوية لغاية ما يقدر يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا مش أنا. مش أنا، أمال مين؟ ده حبيبي، ده حبيبي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يا سلام، في أول ترنيمة ادهاني ربنا ليه انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي. الروح القدس رنم فيا وقال ايه؟

لتحيا أنت في ولا أنا الأناني. إزاي نوصل للحاجات دي؟ طبعا ده جهاد الإنسان الأمين. الإنسان الأمين إلى أن يتصور المسيح فيكم. فتلاقي الإنسان طول السكة بيدرب نفسه ينكر ذاته، دايما يقف ضد ذاته، ينكر ذاته في جهاده، زي ما قال معلمنا بولس: يا أولاد الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. يعني يبقى كل واحد صورة المسيح، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أنا عايز أقول إحنا لما طلعنا من المعمودية أو في المعمودية الأول، خلعنا الإنسان العتيق الفاسد ولبسنا الإنسان الجديد مرفوع عننا الحكم، مغفورة خطايانا، وطلعنا شوف المهم لابسين المسيح، لابسين المسيح. ممكن النقطة دي تغيب عن كثيرين، لكن ده الشيء المهم في حياة الإنسان المسيحي. طلعنا من المعمودية لابسين المسيح، عشان كده يقول البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوة. البسوا المسيح يعني يا إنسان يا مسيحي، أنت مش إنسان عادي، أنت مش إنسان عادي، ده أنت مولود من فوق، ده أنت لابس المسيح.

لابس المسيح ده، انت ابن، ابن لله، ابن، صرنا اولاده، صرنا ورثه، صرنا ورثه. البسوا المسيح. وهنا جهاد الانسان الامين طول ما هو ماشي في جهاد قانوني، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيها. يعني روعه الانسان المسيحي ان الناس لما تسمعوا، يا ده مش صوت وده مش كلامه، الناس لما تشوفوا النور باين في وشه، ده المسيح باين في حياته. سن تعالوا نشتهي من القلب ان احنا نعيش الحياه المسيحيه اللي ترضي الله واللي تظهر مسيحنا في حياتنا. نتجدد بروح ذهننا ونلبس الإنسان الجديد. البس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا بالجسد. بيقول مرة الروح القدس ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ورب المجد يسوع قال للآب المبارك، قال وعرفتهم اسمك. ناخد بالنا من الحتة المهمة، عرفتهم اسمك وسأعرفهم. طبعا مش اسمك يعني المسيح بس، اسمك يعني المخلص، يعني الشفيع، يعني الطريق. عرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. ده المسيح بيكلم الآب المبارك، بيقول ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، حب الآب للابن فينا. ويقول الكلمة المهمة والخطيرة، وأكون أنا فيهم، وأكون أنا فيهم. عشان كده يقول لي يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، يعني صدق، صدق أن المسيح حل فيك، مسيح جواك، مسيح ملكك. عشان كده لابد يكون ليك الأعمال لتؤكد ملكية المسيح عليك، اللسان، الفكر، العين، الكيان، الخطوات، الحياة كلها تمجد اسم الملك المسيح. هقول تاني، عرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. إيه ده؟ مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم. مسيحي فيا، مالك علي، يسمع بوداني، ينظر بعيني. مسيحي فيا، مالك علي، يسمع بوداني، ينظر بعيني.

أعطاني مسيحي فيا، مالك عليا كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك حبيبي حبيبي. عشان كده يقول صدق صدق صدق ان المسيح جواك، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. عرفتهم اسمك وسأعرف

بيشوفهم قد ايه حته جباره جباره، ليكون فيهم الحب الذي احببتني به. ايه ده؟ واكون انا فيهم. يا انسان يا مسيحي، صدقني مركزك لا يوصف لا يوصف. المسيح جواك، المسيح جواك، المسيح جواك. حاجة كبيرة أوي أوي أوي. يعني مش أنا شوية التراب، لا. نعم أنا إناء خزف، لكن جوايا كنز. أنا إناء خزف، أنا التراب، افتكري يا نفسي، لكن جوايا كنز. مسيح معايا.

وكمان جوايا محوط بيا ومصدر عزايا. هذا عطيه كنز العطايا يا فرحي.

0: يا فرحي قلبي الله جوايا، مسيحي معايا، عمانوئيل وكمان جوايا. مبارك اسمك، مبارك اسمك. زلنا هذا الكنز في أواني خزفيخ ليكون فضل القوة لله لا منا، مشان التراب، لأن الحامل الإله في صدري. كرامة ومجد ليك، أنا الحامل الإله في صدري. يبقى النهارده مش بنتعلم شيء من المسيح له كل المجد، احنا النهارده بنتعلم المسيح، بناخده من نصيبنا، نملكه على حياتنا، نسلم له الدفه ونسيب القياده، واحنا في ايده هو هيوصلنا بسلام. كرامه ومجد ليك لالهنا، كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. على ما عندنا تليفونات على طول. طيب تفضلوا. الو.
1: الو،
0: ايوه مين؟
1: انا معاكي.
0: انت ايه؟
1: معايا ابونا مكاري.
0: ايوه،
1: تقبل ايادي يا ابونا.
0: انت مين؟
1: انا بنتك امال من اسكندريه.
0: امال من اسكندريه؟ نعم
1: من اسكندريه يا ابونا.
0: ايوه تفضلي.
1: يا ابونا انا بحب ربنا خالص، انا وجوزي وعيالي، بس عدو الخير مش سيدني انا ولا جوزي ولا عيالي. دايما معمول له سحر ان هو ايه، دايما حاله واقف، دايما ما فيش شغل، دايما قاعد في البيت زي حاجه كده مكتفاه.
0: شكرا.
1: الو.
0: شكرا شكرا. شوفي، انا زي ما قلت وبقول اني ملحوظتي الشخصيه ان ناس كتير واعين تحت نير الاسحار دي والشيطان،

وأخاف لأن البعض يكون بيروح لناس غريبة عن المسيح ويطلب معونتهم. فأنا نصيحتي لكل إنسان، لأمال وغيرها، لكل إنسان بيتكلم عن السحر، نمرة واحد نحط قدام عينينا حياتنا الأبدية أن ممكن تبتدي دلوقتي. نمرة واحد.

0: لازم أقدم توبة وأرجع للمسيح. إن كنت إنسان مسيحي أقدم توبة وأرجع للمسيح وأترك كل الخطايا. والتوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. إن كنت لسه ما قبلتش المسيح اعلم إن هو وحده الطريق وليس بأحد غيره الخلاص. وقبل فوات الأوان أنا بقدم لك المسيح المخلص. واسمع، مش بالعقل بس، لا، اطلب معونة الروح القدس والرب هيعينك. مسيحي بعد التوبة، الاعتراف والتناول، ونبتدي نعيش الحياة اللي تشبع قلب الله. نعيش الوصية، نجتهد نبعد عن الخطايا، نحاول نرضي ربنا، نعيش في خوفه، نشهد ليه، ننتظره أشواق متزايدة، نعيش الحياة المرضية أمامه. الحياة المرضية أمامه فرق كبير بين إنسان عايش للجسد والشهوات وعينيه مكفية لتحت، وإنسان تاني عايش كل شهوة قلبه يرضي الملك المسيح وفي جهاده حافظ الوصية بيشهد لمسيحه بيجاهد عشان يرضيه كل الزمان. فاحنا نقدم توبة ونرجع لربنا مهما كان من أسحار ربنا حيفسدها. آمين. أيوة، مين؟ ألو، ألو،
1: ألو،
0: أيوة، مين؟
1: ألو،
0: أيوة،
1: سلام يا أبونا.
0: مين؟
1: أنا مدونة.
0: مين؟ مدونة.
1: مدونة.
0: تتكلمي منين؟
1: من الشرقية يا أبونا.
0: من الشرقية. الشرقية. تفضلي يا مدونة.
1: أنا تعبانة أوي يا قدس أبونا، مريضة بقالي سنة، بتألم بتعذب، عندي ألم في دماغي كلها والمفصل بتاع الفك في اضطراب شديد، والأدوية كلها مش نافعة، وعندي حساسية مزمنة وما بقدرش أخد نفسي خالص، وما بقومش خالص من السرير يا قدس أبونا من كتر المسكنات والأدوية اللي عايشة عليها بقالي سنة، وبصلي على طول وبطلب ربنا، ومريضة قوي يا قدس أبونا. قدسك سامعني؟
0: أنا سامع. أيوه.
1: بقالي سنة بتعذب يا أبونا.
0: طيب.
1: عايشة على المسكنات باستمرار، مضادات حيوية باستمرار، وأنا
0: طيب. شوفي يا بنتي، المرض أحيانا بيكون بركة، بركة من المسيح له كل المجد. يعني معلمنا بولس كان عنده مرض ما نعرفوش هو ايه، وبعدين ثلاث مرات يطلب من ربنا يقول له ارفع عني الشوكة، أعطيته شوكة من في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني. تضرعت للرب ثلاث مرات، قال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. للبركة. فأحيانا المرض يبقى بركة على الإنسان المريض. ياخد المسيح في حضنه. شوفوا أنا بقول مش المسيح ياخده في حضنه، لا، ياخد المسيح في حضنه، يعني يعيش كلمة عمانوئيل، ويعتبر فترة المرض وخصوصا لو كان نايم في السرير على طول زي ما انت قلتي يعتبرها خلوة، يعيش حياة الصلاة الدائمة ويشوف مجد الله. أنا معاك، الآلام والأتعاب ممكن تأثر على الإنسان، لكن مين يشيل عننا غيره؟ ومين يهون المشوار غيره ويهون التعب غيره؟ فأنت خذي المسيح صديق ورفيق، احضنيه ياخدك في حضنه، عيش الأيام دي في خلوة مع المسيح له كل المجد.

0: احنا نصلي الله يلمسك لمسة شافية ويديك نعمة وبركة. امين يا مدن. الو
1: الو
0: ايوه
1: مساء الخير يا بونا.
0: مين؟
1: انا ام كراس من سوهاج يا بونا.
0: انت اتكلمت المرة اللي فاتت؟
1: ايوه يا بونا.
0: ايوه نعم.
1: انا يا بونا الاول عندي سؤال وعايزه بقول واشكر ربنا ان الشيطان طلع يوم صليت لي.
0: فبارك بارك
1: الحمد لله يا بونا. كنت لي 7 شهور الشيطان يروح ويجي يروح ويجي والحمد لله ما جاش تاني من ساعتها.
0: لكن راح ما جاش تاني
1: الحمد لله ببركة الاجتماع يا بونا وبركة ربنا.
0: امين امين. ايوه عايزه ايه تاني؟ بركه كبيره.
1: سؤال يا بونا سيبان.
0: نعم.
1: ليه ربنا بيسمح للانسان ان هو ماشي كويس وبيصلي ويصوم بالتجارب؟
0: يسمح بايه؟
1: بالتجارب. ليه بيسمح للانسان الكويس بالتجارب؟
0: بالتجارب. شوفي كل امور ربنا اللي بيصنعها بحكمه، وبالنسبه للانسان اللي عايش مع ربنا كل حاجه بيسمح بيها ربنا لصالحه هو، كله للخير للي بيحبه ربنا، كله للخير للي بيحبه ربنا. يسمح بالتجارب. مثلا افرضي انسان مثلا كان ماشي كويس وبيكسب وبيتاجر وعايش مع ربنا وبيتناول وبيعترف وعايش حياة توبة، وبعدين لما كتر القرش في ايده ابتدى يميل شوية بعيد عن ربنا، فربنا بيحبه ويهمه خلاصه وحياته الأبدية مش مهم المال. فممكن الله يسمح لي بتجربة يخسر اللي وراه واللي قدامه. احنا نقول ليه يا رب؟ لا، عشان يلفت انتباهه لان هيرجع يتوب بعد كده. فكله للخير لأولاد ربنا. انما بالنسبة للغريب ربنا بيتعامل معاه عشان يخلص كل نفس، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. شكرا يا ام كرز. ايوه مين معايا؟ الو الو
2: الو.
0: ايوه
2: الو.
0: نعم
2: لو سمحت عاوز اكلم ابونا مكارم.
0: نعم
2: عاوز اكلم ابونا مكارم.
0: ايوه انا معاك، اتفضلي. مين معايا؟
2: حنان يا ابونا من سوهاج.
0: اسمك ايه؟ حنان.
2: حنان من سوهاج يا ابونا.
0: ايوه حنان من سوهاج.
2: ايوه يا ابونا سامعني؟ قلتها
0: سامع، اتفضلي.
2: معلش يا ابونا تعبانه صدقني جدا، وعندي دوخه في مخي ومش عارفها دوار ولا عارفها تعب في مخي خالص، وجهي انا خالص يا ابونا، واركب اتعالج ما فيش فايده.
0: انت عايشة مع المسيح يا حنان؟
2: تمام يا ابونا بصاك.
0: انت عايشة حياة توبة؟
2: يا ابونا عايشة صدقني، بس يعني شوية مع الولاد كده، بس اللي هو انا بتضايق
0: منه. بس طب ردي عليا بس كلمة كلمة. عايشة حياة توبة؟
2: مش سامعة بصك يا ابونا كويس.
0: عايشة حياة توبة؟
2: عايشة يا ابونا حياة توبة.
0: بتعترفي وتتناولي؟
2: بعترف يا بونا وبتناول.
0: بتحلفي وتشتمي؟
2: نعم يا بونا.
0: بتشتمي وتكذبي؟
2: يعني يا بونا شقينا مع اولادي في البيت يا بونا صدقني.
0: لا نتوب عن كل خطيه ونتغير.
2: يا بونا
0: نتوب عن كل خطأ.

0: هي ونتغير.
1: ندوب يا بونا عن كل قضية، مش عارفة يا بونا، طب ايه اللي في مخي ده؟ انا مش عارفة ايه هو.
0: وبعد كده اقول له اشفيني، واحنا
1: ايه يا
0: هنصلي،
1: بونا؟
0: واحنا هنصلي ربنا يلمسك لمسة شافية. امين. يلا الو. الو،
1: الو،
0: ايوه، مين؟
1: يا ابو صابونه،
0: مين معايا؟
1: انا بنت الرب من امريكا.
0: بنت الرب من امريكا. نعم.
1: طيب يا ابونا، بقول لقدسك يا ابونا، انا كنت بعيدة عن ربنا، بس دلوقتي ان انا الحمد لله يعني قربت من ربنا،
0: لا
1: وبصلي
0: لا،
1: كل يوم في
0: الصوت
1: الانجيل.
0: مش واضح، قولي من الاول. ايوه
1: يا ابني،
0: نعم
1: انا قلتك،
0: نعم ايوه
1: بقول له قلتك ان انا كنت بعيدة عن ربنا، بس لقيت جنبي مفيد،
0: ايوه
1: انا قربت من ربنا وبعرف.
0: لا، الصوت بيقطع يعني. الو،
1: يا ابو صابونه،
0: سمعت كلمة كنت بعيدة عن ربنا وبعدين؟
1: دلوقتي يا ابونا ان انا قربت من ربنا، وبشكر ربنا ان هو اخذني في حضنه، وبصلي وبصوم، بس طالبه من قدسك ان انت تصلي تتوسط لي يا ابونا عند ربنا ان هو يشفي ماما، تعبانه قوي يا ابونا في مصر.
0: طيب امين، نصلي من اجل ماما، لكن خليكي، خليني معاكي انتي. هل اتغيرتي يعني؟ قدمتي توبه؟
1: يا ابونا قدمت توبه، بس طالبه من قدسك تصلي وقول له يشفي ماما، تعبانه قوي يا ابونا.
0: جاوبيني في كلمة واحدة بس، قدمتي توبة؟
1: يا ابونا،
0: يعني كنت بتعملي خطية وتركت الخطايا؟
1: لا يا ابونا، انا ما كنتش بعمل خطيه، انا بس ما كنتش بقرا في الانجيل باستمرار بقالي فتره، بس
0: بس
1: الحمد لله دلوقتي.
0: لكن بتعترفي وتتناولي؟
1: يا ابونا،
0: امين يا بنتي، امين. على العموم احنا حياتنا مع المسيح حياة صداقة وحب. ابونا الطيب الحنين، نديله كل مشاعرنا وكل حبنا للمسيح له وكل المجد. ربنا معك يا بنتي. الو،
2: الو الو
0: ايوه
2: الو الو،
0: ايوه مين؟
2: ايوه ابونا مكاني معايا.
0: ايوه
2: ايوه يا ابونا، مقبل الايادي بنتك يا ابونا من فيوم.
0: بنتك اسمك
2: الو،
0: ايه؟ اسمك ايه؟ اسم
2: بنتك من فيوم يا ابونا.
0: اي بنتي اسمها ايه؟
2: ابونا لو سمحت، بس عايزه تصلي بس لاولادي الاثنين، نعمل لهم ونفسي افرح بيهم، وانا ام وارمله نفسي افرح باولادي الاثنين.
0: حاضر، نصلي. حاضر، لكن هل انت ولادك عايشين مع المسيح؟ طيب تفضل. الو،
3: الو،
0: ايوه،
3: المسيح ابونا، انا بنتك ناديه.
0: ايه؟
3: أنا بنتك نادية.
0: نادية منين؟ بتتكلمي منين يا نادية؟
3: من كندا.
0: من كندا، تفضلي يا نادية.
3: أبونا إحنا عندنا محاربات شيطانية.
0: إيه؟
3: في البيت. محاربات شيطانية في البيت. عايزة صلاة أبونا.
0: محاربات شيطانية، إيه نوع المحاربات يعني؟
3: كل حاجة أبونا، يعني مثلا في الشغل، في الزواج، في القسمة، في أي حاجة أبونا، حربات كتير.
0: في هو الشيطان يحارب ولاد ربنا وبناته، يهدى عن الغريب ويحارب ولاد رب

0: ربنا وبناته. لكن احنا نشكر ربنا لينا وعد بالنصرة، لينا وعد بالنصرة. بس الشيء المهم، مين اللي يتمتع بالانتصار؟ مش كل انسان يتمتع بالنصرة. الانسان اللي عايش حياة توبة حقيقية، اللي حافظ الوصايا، اللي بيجاهد عشان يكرم مسيحه، المسيح يحارب عنه. لكن الإنسان في بعده عن ربنا يبقى عرضة لحرب إبليس، وممكن يتعبه. فاحنا نمتحن نفسنا يا نادية، هل احنا عايشين مع ربنا محتمين فيه؟ يبقى الشيطان ما يقدرش يعمل معانا حاجة. فنراجع حساباتنا ونبدأ نعيش حياة توبة حقيقية وحياة الاستعداد. آمين. أيوه أيوه مين؟
1: ألو ساترة بابو.
0: ألو
1: ألو أصابون.
0: أيوه مين؟
1: أيوه أنا كاترين معاك يا بون.
0: كاترين منين؟
1: من القاهرة أصابون.
0: تفضلي يا كاترين. نعم.
1: بقالي سنتين يا أصابون بشكي من دماغي.
0: دماغك؟
1: وعلى طول مألماني.
0: والدكاترة بيقولوا إيه؟
1: عملت إشاعة وعملت رسم مخ وعملت تحاليل كتير، والدكاترة يعني كله يقول مفيش حاجة، وعلى طول دماغ وجعان.
0: يبقى شوفي يا كاترين، ما دام الدكاتره والطب قال ما فيش حاجه، يبقى إذن نلجا للحاجه الروحيه. ايه سبب ان الشيطان ممكن يعمل معانا شيء؟ لو في خطايا يشتغل ابليس، يجيب لك صداع، يجيب لك تعب، يعمل يسوي. يبقى المطلوب نتوب عن كل خطيه، وبعد كده الرب يؤمر بالشفاء. نتوب عن كل خطية والرب يؤمر بالشفاء. أمين.
1: أمين.
0: ربنا معك يا كاترين. هلو.
1: ألو.
0: أيوة مين؟
1: أنا عايز أكلم أبونا مكاري.
0: أنت مين؟
1: أنا اسمي رندا من أستراليا.
0: رندا من أستراليا، وأنا أبونا مكاري.
1: أهلا وسهلا أبونا.
0: أهلا بك.
1: أبونا صلي لي، عندي قيود.
0: يعني إيه؟
1: معمول لي سحر.
0: سحر؟ حتى في أستراليا في سحر؟
1: أبونا
0: في أستراليا في سحر؟
1: عندي في حد عمل لي عمل من بدري، أنا أرملة، بس العمل ده كان جوزي.
0: عمل إيه؟
1: عمل في عندي عمل، حد عمل لي عمل أبونا، عندي قيود، حاسة حالي مقيدة.
0: طيب، على العموم ما يكترش على المسيح، له كل المجد، وأنت بنته. يبقى نعمل ايه يا رندا؟ احنا ندور على السبب، ليه الشيطان بيهاجم رندا او بيحارب رندا، او ليه في سحر؟ يبقى لابد في خطية. يبقى يا رندا تقدمي توبة دلوقتي، يا رندا تقدمي توبة دلوقتي. ولما نقدم توبة يبقى الشيطان ملوش حجة يحاربنا، المسيح هيحارب عننا. لو في خطية المسيح ما يحاربش عننا. فاحنا نتوب عن الخطية، نترمي في حضن المسيح وأقول له نجيني أنت وشيل الحرب عني. مستعدة تقدمي توبة دلوقتي؟
1: مستعدة أبونا.
0: قولي معايا يا رب سامحني.
1: يا رب سامحني.
0: واغفر كل خطاياي.
1: سامحني عن كل خطاياي.
0: واقبل توبتي
1: من النهاردة.

0: حياة جديدة.
1: من النهاردة حياة جديدة.
0: آمين.
1: آمين.
0: والرب يحررك من كل سحر. آمين. أيوة. ألو.
2: أيوة
0: أيوة، مين معايا؟
2: أنا كرولو.
0: كرولوس.
2: أيوة أبونا مكي.
0: تتكلم منين؟
2: من منيا.
0: من المنيا، نفس المنيا.
2: من منيا صملوط يا أبونا.
0: صملوط. تفضل يا كرولوس.
2: أنا أبونا معمول العمل دي اللي داخل في 7 أشهر.
0: عمل ايه دي الاعمال والسحر؟ ما انا اقول
2: أنا وأبو أب كاهن صلى لي قال لي أنت واحد واخد منك الهدوم وما يعمل لك عليها العمل. أنا بقطع بشندل الهدوم، يعني أنا حاليا قاعد قدامك الأخت في التلفزيون مخنوق وماسك دراعي الشمال.
0: ايوه.
2: وتعبني وبيخليني أدق نمرتي وببهدلها، ويعني بروح الكنيسة بتناول وصيفها على الله وكل حاجة أشكر ربنا.
0: طب في خطايا في حياتك يا كرولوس؟
2: أنا يا أبونا سامحني، أنا قبل كده شفتك يعني كنت بقول كلام غلط حقك عليا.
0: كلام غلط يعني ايه؟
2: كده شتيمة، كلام مش حلو.
0: تشتم مين؟
2: كنت يعني في التلفون.
0: شتمتني انا يعني؟
2: أنا شفتك يعني كنت أنت جاي ضربتني بالصليب مرتين على وشي عشان أسكت.
0: طيب تقدم توبة دلوقتي عن الخطايا،
2: ماشي يا أبونا.
0: قول يا رب سامحني
2: يا رب سامحني.
0: واغفر كل خطاياي
2: واغفر كل خطاياي.
0: واقبل توبتي
2: واقبل توبتي.
0: وفك قيودي
2: وفك قيودي.
0: وحررني
2: آمين.
0: وحررني.
2: وحررني.
0: اسمعني اسمعني
2: يا أبونا.
0: أنا هصلي دلوقتي كل قيد وكل سحر ينتهي باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد كرولوس بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا يا كرولوس. أيوه. ألو. ألو.
3: ألو.
0: أيوة، مين؟
3: أنا بنت الرب من هنا.
0: منين؟ بنت الرب من هنا. إيه؟ نعم.
3: بنت مستجونة. عندي جلد الصلاة.
0: عندي ايه؟
3: عايز تب الصلاة لو سمحت.
0: نعم.
3: بخصوص بابا عنده ورم في البنكرياس يا ابونا، بس الحمد لله قالوا ان هو هياخد 3 جلسات وبعدين هيعمل اشعة. عايزة اقصه تصلي له ان ينزل المرض منه خالص وان شاء الله ما يرجعلوش تاني يعني يا ابونا.
0: حاضر، نصلي لبابا. حاضر، ربنا معاكم يؤمر بالشفاء. امين.
4: الو.
0: ايوه.
4: اسمي ناديه من سعاد يقول.
0: نعم. ناديه. ناديه
4: من سوهاج. ايوه
0: من سوهاج. نفس سوهاج ولا منين؟
4: ايوه.
0: اتفضلي يا ناديه. نعم.
4: عايزه يا ابونا اعيش حياه توبه حقيقيه من قلبي.
0: امين.
4: اعرف المسيح، المسيح يملك علي. اعيش حياتي التوبه الحقيقيه، اعيش متبع لاحساس الكبرياء.
0: الله.
4: داخلي متكبر.
0: الله.
4: عايز توبه حقيقيه من قلبي، عايز المسيح يملك علي. احب كل واحد وما يكونش في الدنيا عدو واحد.
0: الله الله الله.
4: عايز اول ما اجي اغمض عيني وانام انا واولادي اكون مثل المسيح وحده. لا اشتهي حاجه في العالم ثاني، لان انا جربت ابونا شهوه العالم من انا فيها. جريت وراها مش لا. حبيت العالم، حبيت المال جدا كمان. تعبت كل حاجه في العالم. بس حبيبي اكتشفت انه باطل وباطل كل باطل، ما لهوش اي قيمه. فعايزه اتوب توبه حقيقيه. سامعني قلت لك؟
0: سامعك وفرحان بيكي جدا، وبقول لك ان المسيح فرحان.

0: فرحان بيك. ودي الحياة المسيحية اللي تشبع قلب الله.
1: أرجع عشان أضرب لما أشوف حاجة في العالم حلوة إلا حياة التوبة. العمل الكويس كان من حياتي وحياة جوزي.
0: عايز أسألك يا نادي، عايز أسألك، أنت متعلمة؟ أنت متعلمة؟
1: أنا متعلمة، شو أخدش غير ثالثة إعدادي.
0: إيه؟ ثالثة إعدادي ومتجوزة؟ ومتجوزة؟
1: عندي أربع أولاد، ولد وأربع بنات.
0: سنك كم سنة؟
1: عندي 36.
0: 36. أنا بحييكي وبقول لك أنت مثال حلو للإنسان المسيحية، وكلامك مشبع يفرح قلب ربنا، وربنا يكتر من أمثالك، ويريد كل المسيحيين يتكلموا بلسانك كده ويعيشوا الحياة اللي انت عايشها. أشكرك كتير يا نادي. ألو
2: ألو
0: أيوة، مين؟
2: مساء الخير أبويا.
0: مين معايا؟
2: ألو
0: مين؟
2: غبريان يا أبويا.
0: غبريان منين؟
2: ألو
0: غبريان. مساء
2: الخير أبويا.
0: إيه؟
2: ألو
0: أيوة أنا سامع.
2: غبريان يا أبويا من أسوان يا أبويا.
0: غبريان من أسوان. نعم
2: أسوان يا أبويا.
0: أي نعم.
2: أنا أبويا عندي مشكلة من زمان، عندي حكاية الخوف، وأطلع أقول له وأطلع حموت ولبس جلبية حموت وأطلع دم حموت، ويعني الخوف مضربني في كل وقت على طول في البيت وبره أبويا على طول باستمرار، وعن كنت أعاني من المرض الأول وبعد أنا كبير يعني 58 سنة.
0: الخوف من الموت.
2: الخوف من الموت أبويا، ويعني كنت عمان وجاتني حساسية في صدري بعد كده وفي مناخيري، وقولها كل يوم حموت دلوقتي، حموت بكرة، حموت النهاردة، حموت.
0: طب أنا عايز أسألك يا غبريال، عايز أسألك، والسؤال طبعا لكل إنسان، في حد مش حيموت؟
2: يا أبويا
0: خليك معايا، في حد مش حيموت؟
2: عندنا حنموت يا ابويا، بس الواحد
0: اللي انا رد عليا بكلمه واحده، في حد مش حيموت؟
2: كلنا حنموت يا ابويا ومعايا واتقان.
0: بقول رد عليا بكلمه واحده،
2: خليني يا ابويا على الاذن تعبان ممخلف، وعن نفسي كل شويه نفسي ونجيب علاج على اعصابي، ولا علاج ناس يا ابويا ولا حاجه.
0: هقول تاني، في حد مش حيموت؟
2: اي يا ابويا،
0: في حد من...
2: كلها حيموت يا ابويا.
0: طيب الانسان حيموت امتى؟
2: حيموت
0: امتى؟ امتى الانسان حيموت؟
2: يا ولي والولد الله يخليك ابويا، انا نفسي ابوس ايدك يا ابويا.
0: يا ابني اسمعني ورد عليا، امتى الانسان حيموت؟
2: الصوت مش واضح حيموت شويه. ألو.
0: إن إحنا قلنا إن كل إنسان حيموت.
2: أيوة.
0: إمتى الإنسان حيموت؟
2: نعم أبويا.
0: إمتى الإنسان حيموت؟
2: كلنا حنموت أبويا.
0: أيوة إمتى؟
2: نعم.
0: طيب عايز أقول يا غبريال إن كل إنسان له لحظة محددة مش هتتغير، لا هيقدم ولا هيأخر، نفس يطلع إن كان آخر نفس يبقى ما يردش، آخر نفس يبقى ما يردش، يبقى ناخدها من قصرها ونريح نفسنا، هنروح في الوقت المحدد والمعين. يبقى أخاف ليه؟ أخاف ليه؟ بالعكس، أنا بدل ما أخاف أعمل حساب مرواحي وقفتي قدام ربنا وعيش حياة توبة وجاهد أني أمجد اسمه وأرفعه وأعليه وعيش حياة الاستعداد. أمين. ربنا معك يا غبريال. أيوة
3: ألو.
0: أيوة مين؟
3: بنت الرب معك يا أبونا.
0: منين؟
3: ألو
0: بنت الرب منين؟
3: من أسيوط.
0: من أسيوط. نعم
3: نقبل الآيات يا جود سابونا.
0: أشكرك.

0: نعم.
1: عايزة جوزك تصلي من أجل ابني، هو عنده امتحان يوم السبت.
0: حاضر، إيه تاني؟
1: صلي من أجله يا أبونا، أنا واثقة إنك أنت لو صليت عندي إيمان إن المسيح هيقبل.
0: حاضر، إيه تاني؟
1: كمان يا جوزة أبونا هو ضعيف الإيمان وعلاقته مش حلوة بربنا.
0: نصلي. حاضر، نصلي. حاضر، في حاجة تاني؟ نعم. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: أيوة، من مكاني معايا؟
0: مين معايا؟ لو سمحتي اطفي التلفزيون. مين معايا؟
2: أنا بنت الرب يا أبونا.
0: منين؟
2: من القاهرة.
0: اطفي التلفزيون من فضلك.
2: حاضر يا أبونا. يا أبونا مكاني معايا؟
0: نعم، تفضل.
2: يا أبونا نفسي أقدم توبة من قلبي حقيقية.
0: آمين. واللي مانعك؟
2: وانا وجوزي.
0: ايه اللي مانعك؟
2: في خطيه معينه يا ابونا مش قادر ابطلها نهائي.
0: يا سلام،
2: كل ما اجي ابطلها يا ابونا ارجعلها. كان
0: لا، النهارده ربنا يديكي قوه وكلمه حلوه يفرح بيها المسيح. نفسي اتوب توبه من قلبي، ربنا يفرح بالكلام ده وهيديك معونة ونعمة ويقبل توبتك الآن. شوفي، احنا ممكن نقدم توبة دلوقتي، والشيطان طبعا يستخدم كل قوته ممكن يوقعنا مرة تاني، لكن مش مهم، إن سقطت أقوم. يعني لو رجعت للخطية مرة تاني ما تهتميش، ما تخافيش، قومي وجهدي مش هرجع للخطية تاني. مرة على التانية هتلاقي نفسك نسيت الخطية. أمين
2: أمين يا أبونا.
0: مع الصلاة والإنجيل والتناول والكنيسة والكلام عن المسيح باستمرار، خلي سيرة المسيح على لسانك وإنجيلك مفتوح وتعيشي حياة الصلاة وربنا هيحميك. أمين يا بنتي، تفضلي.
3: ألو.
0: أيوة مين؟
3: ألو.
0: أيوة مين؟
3: حولوان.
0: نعم، مين؟ أيوة مين؟
4: ألو،
0: مين معايا؟
4: بنت الرب يا أبونا من المنيا.
0: نعم يا بنت الرب.
4: عندي ورم في الرحم وماخد كما وآخر جرعة أخذتها أول امبارح.
0: ربنا يكون معك يا بنتي ويتم المشيئة.
4: وعايزة صلاة من أجل بنت متجوزة جديد.
0: آمين يا بنتي، المهم تكونوا عايشين مع المسيح.
4: عايشة
0: ونشكر. عايشين حياة توبة.
4: نشكر ربنا، الحمد لله.
0: ربنا معاكم يا بنتي وربنا يشفيك. ألو.
5: ألو. المسيح أبونا.
0: مين معايا؟
5: أنا نادية.
0: إيه؟
5: كندا.
0: نادية؟
5: نادية من كندا.
0: نعم.
5: أيوة أبونا.
0: اسمك إيه؟
5: أبونا اسمي نادية.
0: نادية من كندا.
5: أيوة أبونا.
0: نعم يا نادية.
5: أبونا أنت ما لحقتش تصلي لي، اتقطع الخط.
0: أصلي لك عشان إيه؟
5: في محاربات شيطانية يا أبونا قوية في البيت.
0: أيوة.
5: وأي حاجة بنوجه وشنا عليها يا أبونا بتتخرب وبتتقفل.
0: طب إيه علاقتكم بالمسيح يا نادية؟
5: إحنا علاقتنا أبونا بنحب المسيح بس يعني نخطأ
0: نتوب عن الخطأ.

0: ذاتي ما يكونناش خطايا ظاهرة ولا مكررة، يعني نعيش حياة توبة. ولما نعيش حياة توبة ونترك الخطية الله يحارب عننا ويدينا نصرة ويغلب الشيطان. أمين.
1: أبونا صلينا صلاة طرد الروح الشيطاني من البيت.
0: أمين باسم يسوع المسيح. أنتهر كل روح مضادة من بيت نادية. أمين. تفضل. أيوة.
2: ألو.
0: نعم.
2: أيوة. طب بلاد يا أبونا.
0: مين معايا؟
2: أنا بنت الرب من البحيرة.
0: بنت الرب من البحيرة.
2: يا أبونا جوزي معمول أسحار وأعمال في البيت، بيكرهنا ويضربنا ويشتمنا.
0: إيه إيه إيه؟
2: جوزي
0: ماله؟
2: معمول أسحار وأعمال في البيت، يضربنا ويشتمنا.
0: معمول أسحار؟
2: ما يرضاش.
0: ومين اللي عمل له الأسحار؟
2: عامله له حمات ابني.
0: حمات ابنك؟ ليه؟
2: من يوم الفرح هو تعبان، لا يرضى، لا عايز يقعد في البيت، ومخنوق ويضربنا وبهدلنا.
0: طب عرفتوا ازاي ان هي عملت اسحار؟ عرفتوا ازاي؟
2: لما رحنا الاديوره قالوا ده دي سحر واعمال، كشفنا عليه عند الدكاتره ياما في اسكندريه وفي مصر، قالوا ما عندوش ولا حاجه، والاشعه التحليل فيش حاجه.
0: رحتوا الاديوره وقالوا لكم ايه؟
2: قالوا ده اسحار واعمال الوحده اللي عاملاها لي. من ساعه ما عرفت خدت بيتها ما رضيتش تجيبها تاني.
0: وقالوا لكم ايه تاني في الاديوره؟
2: قالوا معمول اسحار واعمال في البيت، كل ما نروح عليه هو معلوش حاجه بس المعمول.
0: طب وفكوا السحر؟
2: لا.
0: ليه؟
2: ما هو ما بيستدعتش، هو ما عايز، بيحب الاصحاب، بيحب الشيوخ، ما بيحبش ال.
0: طب وتفتكر السحر يجوز في الانسان ليه؟
2: عشان هو عنده خطيه يا ابونا.
0: عنده خطيه، يبقى
2: هو
0: برافو برافو. اسمعيني كلامك حلو، يبقى عشان يتفك السحر لازم ايه؟
2: يروح يتناول ويروح يعرف ربنا.
0: يبقى نقدم توبه ونعترف ونتناول. انت تصلي.
2: انا بنصليت يا ابونا 30 سنه وانا بنصلي، بس تعب 40 في 4 سنين، بس هو تعب زياده.
0: لا بصلاتك
2: يعمل
0: حد يخوضه للتوبه والاعتراف، وانت تصلي من اجله وربنا يحرره. امين. ايوه.
3: الو.
0: اطفي التلفزيون من فضلك، اطفي التلفزيون من فضلك.
3: الو.
0: اطفي التلفزيون من فضلك. اطفي التلفزيون من فضلك.
4: الو.
0: ايوه مين؟
4: انا ايمان معاك.
0: ايمان؟
4: ايمان من المنيا يا ابونا.
0: ايمان من المنيا. نعم يا ايمان.
4: ايه يا ابونا؟ انا تعبانه قوي يا ابونا. انا اول حاجه اختي كليه صيدله اتخرجت ومحتاجه شغل، ما تعبت على شغل والظروف واقفه عكسها خالص يا ابونا. وانا تاني طلبه، انا معايا بنتين وحامل دلوقتي يا ابونا، محتاجه اسمع وعد ربنا على بوقك اني انا نفسي اسمي مين يا ابونا.
0: امين
4: امين يا رب.
0: طب شوفي، قبل ما نقول الطلبات دي، انت ما جبتيش سيرة الحياة الأبدية ولا الحياة مع المسيح ولا التوبة ولا الاعتراف.
4: يا أبونا أنا كان علي، أنا بصلي كل يوم حتى أولادي وزوجي.
0: بتصلي بتقولي إيه؟ بتصلي بتقولي إيه؟
4: البيت يا أبونا. بنصلي أنا وجوزي، بصلي أنا وجوزي وعيالي كل يوم يا أبونا.
0: بتطلبوا إيه؟
4: وعلاقتي بربنا كويسة جدا.
0: حلو.
4: وبس انا في اوقات بحس ان في حاجز بيني وبين ربنا، بس في نفس الوقت انا في اوقات لما اكون يعني حالتي النفسيه مش كويسه بحس اني متاثره جدا في صلاتي، حتى ببكي بدموع. لكن في اوقات تاني ما بحسش ان انا جايين لدموع، يعني ممكن كل ما أصلي صلاة عادية جدا، لكن في أوقات بحس بحرارة جدا وبتعم الصلاة وقرب ربنا وعم ربنا معايا، محتاجها قوي يا أبونا.
0: طب يعني

0: خير كتير يا ابونا صدقني.
1: عايشين حياتهم حقيقية يبقى
0: امين يا
1: بركة
0: رب.
1: كبيرة، بركة كبيرة، يبقى ما فيش فاصل بينكم ولا حاجز بينكم وبين ربنا، يبقى نصلي وانتوا تصلوا واحنا هنصلي لكم، ربنا يديكم نعمة وبركة. آمين. الو، اللي ان كان حد مصر يفتح التلفزيون سيبه، هل غيره؟ الو الو، الو،
2: الو،
1: ايوه، مين؟ مين
2: الو،
1: معايا؟ مين معايا؟
2: بتقرب من القاهرة يا بونا.
1: من سوهاج.
2: هقدم العيادة يا بونا.
1: ايه؟
2: هقدم العيادة يا بونا. ازيك انت؟
1: ايوه، مين معايا؟
2: بتقرب من القاهرة يا بونا.
1: بنت الرب من القاهرة، نعم.
2: هقدم العيادة يا بونا.
1: أشكرك.
2: ازيك يا بونا؟
1: إيه؟
2: ازيك أستاذ؟
1: أيوه اتفضلي، نعم.
2: أنا هنا عاوزاك تصلي لعيالي، أنا واخد ابن عمي وعيالي تعبانين ملهمش علاج.
1: نصلي
2: يسوع لو أنت طلبت مني الوقت صليت لعيالي.
1: نصلي. صلي لعيالي. آمين. آمين يا بنتي. ايه ثاني؟
2: وعندي مين يا ابونا؟ عندي معاد الاسبوع الجاي عند دكتور العيون، تصلي لي يا ابونا اللي ما يكونش لي عملية عند دكتور.
1: امين، ربنا يشفي يا بنتي، نعم.
3: الو،
1: ايوه، مين معايا؟
3: الو،
1: مين معايا؟
3: مرحبا ابونا.
1: انت مين؟
3: مرحبا، انا شادي، شادي من فلسطين، شادي طعمي من فلسطين ابونا.
1: من فلسطين. فين في فلسطين؟
3: من الزبادة يا ابونا، من الزبادة. انا اسير بقيت عند اليهود وطلعت اسير، معي فشل كلوي، وانا بقبل عيدك وصلي لي يا ابونا.
1: كنت اسير؟
3: انا اسير،
1: وما زلت اسير؟
3: لا، انا روحت من السجن، معي فشل كلوي، هسه بغسل انا ابونا، بغسل كلى.
1: الف سلام عليك.
3: الله يسلمك ابونا، اذكرني بصلاتك ابونا، اذكرني بصلاتك انا وعيلتي، انا ومرتي وابني، مات ابني وبنتي.
1: طب وانت فين من المسيح؟
3: انا بالزبادة يا ابونا، بالزبادة قضاء جنين.
1: بقول انت فين من المسيح؟ يعني عايش حياة توبة؟ عايش حياة توبة؟
3: أنا أبونا، الحمد لله عايش بحياة توبة، الحمد لله.
1: في خطايا؟
3: أكيد أبونا عندي خطايا، أنا إنسان بخطأ.
1: لا، نتوب عن الخطية. يعني اللي بيشتم، اللي بيشتم يبطل شتيم، واللي بيكذب يبطل كذب، واللي بيعمل أي خطية يبطل. أمين؟ أمين.
3: إن شاء الله أبونا، إن شاء
1: الله. ربنا معك يا شادي. أيوه.
4: أيوه معاك.
1: مين؟
4: قرقس من بني سويف.
1: أيوه يا قرقس، نعم.
4: نعم.
1: نعم.
4: الأب لا يخليك معاي.
1: اطفي التلفزيون يا قرقس. اطفي التلفزيون يا قرقس.
4: طيب خلاص، خلص اللي معاه. اما يخلص اللي قدامي ده، ما هو لسه بيتكلم اهو.
1: الو الو، ايوه
5: سعيد يا ابونا.
1: مين؟
5: صلي لي
0: سعيد يا ابونا من بنسوي.

0: منين؟
1: من سويسرا.
0: نعم يا عيد.
1: صلي لي، هو انا عندي سرطان في الدم وكل ما اصحى منه بيرجع لي تاني.
0: عندك ايه؟ ها؟
1: سرطان في الدم يا ابو.
0: سرطان في الدم. ربنا يشفيك يا ابني. ولازم تأكد علاقتك بالمسيح يا عيد، واخد بالك؟ يعني قبل ما تغمض عينيك وتنام، قبل ما تغمض عينيك وتنام لازم تتأكد انك عايش حياة توبة وحياة الاستعداد. وقبل ما تقول له اشفيني بالجسد تقول له اشفيني بالروح. امين. ربنا معاك يا عيد، ربنا معاك يا حبيبي. تفضل.
2: سلام يا بون.
0: ايوه مين؟
2: انا بنت الرب يا بون، من الكاميرا.
0: منين؟
2: بنت الرب من الكاميرا يا بون.
0: نعم.
2: انا بطلب منك يا بون انك تصلي لي عند ربنا ان هو يسامحني، وانا عارفه ان انا ما استاهلش حاجه، وعارفه ان انا خاطئه.
0: لا، انت محبوبه عند المسيح.
2: بطلب منك ابونا ان حضرتك تصلي لي ربنا يخول بناتي. عملت اشاعه وقال لي 80% في كبد، وانا نفسي ابونا اسم كرولس وعيالي نفسهم. الو.
0: تفضلي تفضلي.
2: نفسي أقول ربنا يخوهم لي، علشان جوز أول ما عرف كده برضه مهموم. احنا مش بنعاتب ربنا، انا بنلومه.
0: طيب شوفي،
2: احنا عارفين ان هو يعني حاسس بينا وقادر، وعارفين ان ايده تقدر تغير اي حاجة.
0: طيب شوفي، انا مبسوط قوي من كلامك في الاول، والمهم دي حياتنا الأبدية وخلاص نفوسنا وحياة توبة، دي البركة الكبيرة. أما عن إنك عايزة ولد، إحنا لما نقول نصيبي هو الرب، نصيبي هو الرب، ويقول أساف النبي: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. لما ناخد الرب نصيبنا نشبع، ولما نشبع لا يهمنا ولد ولا بنت، لا يهمنا ولد ولا بنت، ونبتدي نعيش حياة الشكر. يا رب أشكرك على كل حال، على كل حال. تديني ولد أنا بشكرك، تديني بنت أنا بشكرك، المهم أقوم بالسلامة وربنا يكون معك. بركة كبيرة أنكم عايشين مع ربنا يا بنتي، وربنا على العموم يفرح قلبك يا بنتي. تفضلي. ايوه. الو الو. الو
3: الو.
0: ايوه مين؟ نعم.
3: بنت الرب من صاعد.
0: نعم يا بنت الرب. نعم. أيوة.
3: ألو.
0: أيوة نعم.
3: أنا تعبانة يا بونا.
0: تعبانة ليه؟
3: معدتي وجعانة وعملت منظار ومش قادرة أقف وأرجع ومش قادرة أقف.
0: لا، ألف سلامة على معدتك. ألف سلامة. إيه؟ ألف سلامة وربنا يشفيك. إيه تاني؟ ما جبتيش سيرة توبتك واستعدادك والتناول والاعتراف؟
3: تعبانة يا بونا.
0: تعبانة. ربنا يريحك يا بنتي ويشفيك. ايه تاني؟
4: الو.
0: خلاص.
4: الو.
0: ايوه. مين معايا؟

0: Ana Marina.
1: مارينا منين يا مارينا؟
0: أنا من القاهرة يا أسامة.
1: من القاهرة. نعم يا مارينا.
0: إيه، كان أختي الصغيرة عندها 3 سنين يا أبونا، عندها فشل كلوي.
1: فشل كلوي.
0: هي محجوزة حاليا في المستشفى.
1: سنها 3 سنين.
0: يا أسامة،
1: يا سلام، الله بيتكلم. نعم.
0: محتاجين صلوات أسر كتير، لأن ماما تعبانة جدا معاها في المستشفى، وبابا كل يوم زعلان عليها وبيعيط.
1: لا الصوت مش واضح.
0: بابا زعلان عليها كتير يا أسامة.
1: شوف يا مارينا، احنا نمرة واحد نثق ان المسيح بيحبنا، ونمرة اتنين نثق ان بيعمل كل شيء لصالحنا، بس نمرة تلاتة لازم كلنا نكون عايشين مع المسيح، بعاد عن الخطايا، نعمل الاعمال المرضية قدامه. فانت تبلغي بابا وتبلغي ماما، لازم نعيش حياة توبة مع المسيح وحياة الاستعداد، وفي نفس الوقت نطلب الشفاء لبنتنا، واحنا هنصلي ربنا يلمسها لمسة شافية. آمين. أيوه.
2: سلام.
1: سلام.
2: سلام يا أبويا، ابنك ماركو.
1: ماركو منين؟
2: من القاهرة يا شبون.
1: من القاهرة. نعم يا ماركو.
2: سيد ابونا عشان ما تكونش على قدسك.
1: ايه؟
2: من حوالي 22 سنة كان والدي ووالدتي بيسيبوا مفتاح الشقة مع جيران لينا غير مساخين.
1: ايوه.
2: وكنا مثلا بنسافر مصيف وكنا بنروح حتت من بعيد الأيام، كان في ملابس وكان في حاجات بتتاخد من البيت من غير ما نحس، وكوتشيات وحاجات. من فترة قريبة بالصلاة والصوم ورزق واقف، كان طول الفترة دي يعني تقريبا 22 سنة كان رزق واقف. انا ما بكملش في شغلانه 3 شهور على بعض، ووالدي رزقه واقف جدا ودايما مديونين ودايما الحياه صعبه. لغايه من فتره قريبه بدانا نصلي ونصوم، وصومنا 3 ايام، وانا نزلت اتكلمت 3 ايام انا واسرتي وتتاليم ورا بعض، وقدمنا توبه وعملنا كل حاجه، فربنا بدا يفتح عينينا واكتشفنا نعم يا ابي.
1: انا معك سامع.
2: وبدأ ربنا يفتح عينينا واكتشفنا عمل، وديته الكنيسه لاب كاهن وقال لي اتصرف فيه ازاي، ولسه في حاجات ثانيه. فانا بجد انا الفتره اللي فاتت جدا جدا، وبدات اصلي جامد، وبدات اعيط بالدموع في الصلاه لدرجه ان احنا فعلا تعبنا نفسيا، وبقيت بقول له يا رب احنا مستنيين الهجره الرابع بتاعك. فانا كنت طالب من قدسك رجاء محبه ازازه الميه دلوقتي قدام التلفزيون في الغرفه الثانيه وانا مع قدسك، استاذن قدسك بس تصلي لي، لان في راجل كبير انا كلمته بيخدم الخدمه دي وبيروح يصلي في الشقق، رفض يجي، خد اسمي ثلاثي، رفض يجي، راجل مسيحي، وقال لي يا ابني انت مربوط في الشقه ومش مربوط في الشقه وما رضيش يجيلنا. وكل ما نحاول نوصل لاب كاهن الموضوع بيبقى صعب جدا وما يوصلش لاخر لحظه. فانا كنت عايز قدسك يا قدس ابونا تصلي لي، وكنت عايزك تصلي ازازه الميه قدام التلفزيون نرش منها بعد الصلاة على طول.
1: حاضر، هصلي، بس تأكدوا توبتكم قبل ما أصلي، تأكدوا توبتكم كلكم. إيه رأيك؟
2: قبل ما أصلي إيه؟ أنا عايز أسمع.
1: تأكدوا توبتكم.
2: حاضر.
1: سمعتني؟
2: أنا عايز أتونا الصوت بيقطع.
1: قلت تؤكدوا توبتكم. الو.
2: ايوه سيبوني انا مع قدسك، ولكن الصوت بيقطع جدا.
1: دلوقتي سامعني؟
2: التليفون وسريتي جوه سامع من التلفزيون، ولكن انا في الغرفه الثانيه عشان عارف التلفزيون بيعمل مشكله في الصوت، فانا قلت اكلم قدسك من غرفه ثانيه.
1: طيب انت سامعني دلوقتي؟ سامعني؟ الو.
2: ايوه تسابونا مع قدسك.
1: سامعني؟
2: سامع قدسك. سامع قدسك كده.
1: بقول نمرة واحد، تأكدوا توبتكم.

0: لا احنا عشان
1: ايه؟ الو، ايوه ماركو. لا هاتوا مرة تاني. ها؟ هو اللي بيتصل. نسيبه يعني؟ طيب. الو، يا ماركو إن كنت سامعني على التي في، نمرة واحد نأكد توبتنا ورجوعنا للمسيح وبعدنا عن الخطايا، ونمرة اتنين حصلي من أجل كل عمل معمول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محاربة أو ساكنة في الجسد أو في البيت بمغادرة الأجساد والبيت وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. آمين يا ماركو. أيوه. ألو. ألو.
2: الو يا ابونا،
1: مين معايا؟
2: ماجده من منفلوط.
1: مين؟ ماجده من منفلوط. نعم يا ماجده.
2: ايوه يا ابونا. ايوه يا ابونا، انا عندي بنت تعبانه مش بتسمع ولا بتتكلم، بقالها 3 سنين
1: يعني مولوده كده،
2: وعملت لها سماعات.
1: مولوده كده؟
2: ايوه.
1: ما سمعتش من ساعه ما اتولدت؟
2: لا، ما هي علشان ودانها دايما تجيب حاجات منها دم وحاجات زي كده، وكشفت لها عند دكاترة البلد كلها وفي أسيوط كلها، ومفيش ولا دكتور نافع معاها.
1: وبعد ما عملت السماعات
2: مش مجاوبة معاها خالص.
1: بعد ما عملت السماعات
2: مش مجاوبة معاها خالص السماعات.
1: مش مجاوبة معاها،
2: بتسمع حاجات بسيطة خالص، ضعيف يعني.
1: طب نصلي ربنا يشفيها، بس المهم تعيشوا مع المسيح
2: أمين.
1: وتبعدوا عن الخطايا
2: أمين.
1: وتعيشوا حياة توبة حقيقية. أمين.
2: أمين يا أبو.
1: أمين. ربنا معكم. ألو. ألو.
3: ألو، نقبل آيات يا قدس أبونا.
1: مين معايا؟
3: أنا حنين من أمريكا.
1: حنان من أمريكا، تفضلي يا حنان.
3: أتصابون، أنا بقالي حوالي سنة بعاني من الأرق ومن القلق والخوف، ضربات قلبي بتبقى سريعة جدا بالليل، وتجيني أفكار كده إن أنا مش هنام الليلة دي خالص، لدرجة قعدت سنة على الحال دوت وأخدت أدوية كتير، لدرجة أنا أحباط يعني، جالي روح إحباط وروح حزن بسبب عدم النوم خالص، وبروح الشغل مش نايمة، ومش قادرة أتواصل مع الناس، مش قادرة أستمتع بأي حاجة في حياتي، مش قادرة حتى أصلي، مش قادرة أستمتع بكلمة ربنا. قلة النوم وعدم النوم ده شيء صعب قوي، أنا محرومة منه، وبعيط وبصلي وبقول يا رب، أنا أنت اللي قلت بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، أنا نفسي يا رب في سلامك اللي بيفوق كل عقل، أنا نفسي أدوق السلام، أنا ليه محرومة من السلام؟ أنا من حقي أخد سلامك اللي أنت قلت عنه يا رب. أنا نفسي تصلي لي يا أستاذ أبونا، ومصدقة في صلواتك.
1: طب شوفي يا حنان، أنت مخاصمة حد؟
3: أنا مش سامعة قصدك.
1: أنت مخاصمة حد؟
3: أنا مخاصمة حد؟
1: أيوه.
3: في عدم غفران في حياتي، وبصلي انه انا اغفر واطلق الغفران ده من كل قلبي.
1: طب
3: لما بفتكر الاحداث
1: رد عليا في كلمه واحده، في حد ما بتحبهوش؟
3: لا، بحب الناس كلها.
1: عايشه حياه توبه؟

0: عايشة حياة توبة، بس في خطايا في حياتي.
1: تتوبي عنها دلوقتي؟
0: أتوب عنها يا قدس أبونا.
1: آمين.
0: أنا نفسي أسمع قدسك.
1: قول يا رب سامحني،
0: يا رب سامحني
1: واغفر خطاياي،
0: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي،
0: واقبل توبتي يا رب،
1: واشفيني من كل مرض،

0: اشفيني من كل مرض وقلق يا رب.
1: أمين باسم يسوع المسيح.
0: أمين باسم يسوع المسيح.
1: تفضل يا حنان. هلو، مين معايا؟
2: ألو.
1: أيوة،
2: مساء الخير يا جوستافو، عامل حضرتك؟
1: مين معايا؟
2: معاك بنت الرب من سوهاج.
1: أيوة تفضلي.
2: تشكر يا أبويا. بص يا أبويا، أنا ليا سنين طويلة، يجي 12 سنة دلوقتي، مع جوزي في مشاكل على طول. رحت راح صلى لي أب كاهن، عارف إن أنا معمول لي عمل، واحدة عاملة لي عمل ليها أكتر من 12 سنة، لي علاقة على طول معاها، تحصل مشاكل كتير معاها ومعايا، وعلى طول أنا مش طايقة له، هو طايقني أحيانا، مع إني أنا بحبه واخدة على حب، ومعايا 4 عيال منه.
1: ما انت بتقولي انا مش طايقاه ولا هو طايقني، يبقى بتحبيه ازاي؟
2: من المشاكل اللي هو بيعملها معايا يا ابويا،
1: يبقى بتحبيه ازاي؟
2: انا عارفه ان هو ليه علاقه مع واحده تاني، مش قادره اتحمل ان هو انا عارفه كل حاجه عنه، وانا عملت كتير مشاكل معاها هي، لكن برضك مفيش فايده فيها ولا فيه.
1: ومين اللي عمل له عمل؟
2: هي
1: مين؟
2: هي يا ابويا، هي اللي هي معمول معاها، يعني لي علاقه معاها.
1: طب وانتي فين من المسيح؟
2: انا صدقني يا ابويا، انا كل ما اسمع كلامك ما انا جسمي كله بيتعامل وبتعب خالص اول ما اسمع الصلاه بتاع حضرتك.
1: انتي فين من المسيح؟
2: انا صدقني، انا ليا فتره طويله كل ما عاوزه اروح الكنيسه زي كنا حاجه بتعملني، حاجه زي كنا تعطلني، مش عايزاني اخش الكنيسه.
1: طب شوف شوف شوف دلوقتي تقدمي توبه فورا. دلوقتي ايه؟ تقدمي التوبة.
2: جوزي يرجع لي تاني، انا بكلم حضرتك على كده وجسمي كله بيترعش على كده.
1: اسمعيني، تقدمي التوبة دلوقتي.
2: حاضر يا ابويا، حاضر.
1: وقولي من قلبك، او المسيح قدامك وقدامي.
2: حاضر.
1: قولي
2: حاضر
1: من قلبك، يا يسوع المسيح،
2: يا يسوع المسيح،
1: اغفر كل خطاياي،
2: اغفر كل خطايا،
1: وسامحني، وتدخل في كل ظروف حياتي،
2: تدخل في كل ظروف حياتي.
1: أنا منتظرك.
2: أنا إيه؟
1: منتظرك.
2: أنا منتظرك يا بابا.
1: أمين.
2: أمين.
1: يلا ربنا معك. شوفوا الملحوظة الكبيرة أوي أوي اللي سمعني، كل اللي سمعني، لاحظتوا معايا الملحوظة دي؟ ايه الملحوظة؟ اغلب البيوت معمول لها عمل، ان كان ده صح ولا غلط. يعني اغلب البيوت، حاجة ملفتة جدا، وانا قلت قبل كده يوم الجمعة، قلت اهو جه على الهوى واعترافات الناس بنفسها، معمول لي عمل، ورحنا الأديرة وجبنا كهن، معمول لي عمل، معمول لي عمل. طب وبعدين؟ مين معايا؟ الو، مفيش؟ ها، كان مقفول.
3: الو،
1: ايوه، مين؟
3: انا بستنذر على الخط، بدي احكي مع ابونا مكاري.
1: انت مين؟
3: ام موسى، زمان انا حكيت معاكم.
1: انت مين؟
3: ابونا مكاري.
1: ايوه، مين؟
3: انا ام موسى بحكي معاك، انا ام موسى بحكي معاك من امريكا. ابونا
1: ام موسى.
3: ايوه،
1: ام موسى.
3: ابونا انا بدي اشكر الرب.
1: ايوه،
3: بدي أشكر الرب يا أبونا. قبل أسبوعين ابني عمل حادث ومشطبت سيارته، وشكرا للرب على حمايته. بعدين امبارح ابني كمان عمل حادث.
1: أيوة،
3: سمعني أبونا؟
1: أيوة.
3: ابني عمل حادث، وبرضه امبارح كمان الرب حماه.
1: ابنك عمل حادثة وابن ابنك عمل حادثة؟
3: بعدين في عندي طلبة صلاة أبونا.

0: ابني إلى في عنده 3 سنين متجوز ما جاهوش ولاد. بترجاك بترجاك رجا حار أبونا، دائما تصلي له، وأنا عندي ثقة في الرب عن طريقك راح يعطي ولاد.
1: حاضر حاضر، نصلي ونشكر ربنا.
0: بترجاك تصلي له، يعني إنسان محترم ما بيستاهل إلا كل خير.
1: طيب نصلي نشكر ربنا من أجل الحادثتين اللي نجوا فيهم ابنك وابن ابنك، بركة كبيرة. ونصلي إن ربنا يتمم مشيئته في حياتكم وتعيشوا حياة كريمة مع المسيح. آمين. أيوة
2: أنا مساء الخير، متسامونا؟
1: مين معايا؟
2: روماني معاك يا أبونا، قبل الليالي.
1: روماني منين يا روماني؟
2: ربنا يدوك هنوتك.
1: روماني
2: أنا من أسيوط وشغال في الكويت.
1: إيه؟
2: من أسيوط وشغال في الكويت، قاعد في الكويت يعني، قاعدين في الكويت.
1: يعني دلوقتي بتتكلم منين؟
2: أنا دلوقتي في الكويت.
1: اتفضل. نعم. أيوه روماني.
2: يا رب.
1: نعم.
2: ربنا يدوك هنوتك يا أبونا. ربنا يدوك هنوتك.
1: تفضل.
2: الو.
1: تفضل يا روماني. الو.
2: انا اختار السامسونج عشان عندي مشكلة كده بين الوالد.
1: يا روماني يا روماني
2: شابون.
1: يا روماني
2: شابون سامع.
1: روماني
2: شابون سامع اتكلم.
1: يا روماني
2: أبونا سامع.
1: اتكلم من الأول، اتكلم تفضل.
2: أقول لك أنا عندي مش بس بين أبويا مع
1: الوالد. الصوت مش واضح، الصوت مش واضح.
3: ألو.
1: ايوه
3: سلام بسبونا قبل العيادي.
1: علي الصوت شويه. مين معايا؟
3: سلام بسبونا.
1: مين معايا؟
3: العيادي ابرام من امريكا.
1: اكرام
3: من امريكا.
1: اكرام
3: نو ابرام. ابرام من امريكا.
1: ابرام ايوه ابرام
3: قبل العيادي بسبونا.
1: ايوه تفضل.
3: أنا أصابون أنا كان عندي محتاج طلب صلاة. عندي مشكلة في عيني من شهر 1/2019. فالدكاترة قرروا إن هو ده مرض بهجة وكده، وباخد حقن في عيني الاثنين، وحاليا عيني الشمال فصلت خالص مش بشوف بيها كويس، وعندي عملية في عيني الشمال، وعيني اليمين بشوف حاجات سودة قدامها، وأنا أب لطفلين وأنت قدسك عارف الغربة وكده. كنت محتاج من قدسك طلب صلاة. أنا واثق إن ربنا يتمجد على إيدك.
1: حاضر نصلي يا إبرام، بس أنت تكون علاقتك بالمسيح حلوة، إيه رأيك؟
3: أنا دايما يا قدس أبونا بقدم توبة دايما ببقى وانا نايم على السرير بتاعي الليل كله بحكي مع ربنا ومع القديسين.
1: حلو حلو.
3: نفس ربنا يتمجد معايا دايما، يعني من زمان خالص ان انا احب انام على اي وعظة، انام على وعظة قدسك، اجتماع قدسك، وعظة ابونا مكلمة.
1: برافو برافو. حلو. المهم تكون عايش حياة توبة، دي بركة كبيرة. وبعد كده احنا نثق ان المسيح بيحبنا. المسيح بيحب ابرام محبة كبيرة قوي، وكل شيء بيتم في حياتك لصالحك انت، تثق في أمانة الرب وجوده. وفي نفس الوقت نقول يا رب اشفيني، واحنا حنصلي ربنا يشفي ابراهيم. امين. نعم.
4: الو.
1: ايوه
4: مساء الخير تبو.
1: مساء قبل ايوه تفضل.
4: ابنك مجدي من القاهرة.
1: مجدي من
4: قلتك عايز قلتك تصليني لمراتي، مراتي تعبانه لها سنه ونص.
1: مالها؟
4: بتشتكي من دماغها.

0: والضغط، فما خلتش دكاترة بطنة ومخ أعصاب، ما رحت لدكاترة كتيرة ورسم مخ ورنين وبقول ما فيش حاجة، وعايشين في نكد بسبب الموضوع ده أوي.
1: طب ونكد ليه واحدة عيانة؟
0: نعم؟
1: عنده في أمريكا؟
0: ألو،
1: أيوة يا مجدي اتفضل.
0: فاحنا عايشين لنا سنة ونص في النكد بتاعها بنسبة تعبانة أبويا، وما والعيال برضه في مدارسهم، يعني السنة اللي فاتت الدرجات كانت وحشة بسبب التعب بتاعها،
1: لا
0: كانش
1: شوف
0: على
1: شوف يا مجدي، شوف لما ربنا يسمح لينا بتجربة مش نعيش في نكد، لا بالعكس، ده احنا نطلب سلام المسيح اللي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. بس امتى هيديني سلام؟ لما يكون السكة سالكة بيني وبين ربنا، يعني مفيش خطايا. فيا مجدي انت ومراتك تقدموا توبة حقيقية وترجعوا للمسيح وتشكروا ربنا، وبعدين تقولوا ايش فينا. ربنا يكون معاك ويبارك حياتكم. اتفضل. ايوه نعم الو الو نعم الو الو
2: الو
1: ايوه مين؟
2: الو
1: مين معايا؟
2: الو
1: ايوه مين معايا؟
2: ابويا مكان معايا؟
1: ايوه اتفضل. مين معايا؟
2: انا حنا يا ابونا.
1: حنا منين يا حنا؟
2: من منين يا ابويا؟
1: نعم يا حنا
2: تعبان يا ابويا، من شهر واحد تعبان جدا.
1: تعبان من ايه؟
2: تعبان يا ابويا، كشفت عند جميع الدكاتره كلها ما فيش دكتور جاب نتيجه.
1: بتحس بايه يعني؟
2: مش قليل 3 اسابيع يا ابويا او شهرين مش منام خالص ليل ولا نهار، وتعبان جدا، وكل ما اكشف عند دكتور يقول انت ما عندكش حاجه.
1: ما عندكش حاجه.
2: تعبان جدا.
1: اكثر من حاله دلوقتي بتتكلم عند الدكاترة ما فيش حاجة. يبقى إذن الله بيتكلم يا حنة، الله بيتكلم. الدكاترة قالوا ما فيش حاجة، يبقى السبب جاي منين؟ تسأل ربنا هيرد عليك ويقول لك يا حنة أنت بعيد عني. إيه رأيك يا حنة في الكلمة دي؟ يا حنة
2: نعم ابويا.
1: انت بعيد عن المسيح.
2: نعم.
1: انت بعيد عن ربنا.
2: لا يا ابويا مش بعيد عن ربنا، صدقني.
1: ما ليه؟
2: مش بعيد يا ابويا عن ربنا.
1: ما فيش خطايا؟
2: لا يا ابويا ما فيش خطايا.
1: وبتعترف وتتناول؟
2: لا مش ما اعترف ولا متناول يا ابويا.
1: ليه؟
2: دي فترة جامدة، دي أكتر من سنة أبويا ما تناولتش ولا اعترف.
1: لا تروح تقدم توبة وتعترف وتتناول وربنا يشفيك يا حبيبي. آمين. ألو.
3: ألو.
1: أيوة مين؟
3: ألو.
1: مين؟
3: يا بنت الرب اسمها. ألو.
1: نعم.
3: ألو.
1: أيوة تفضلي تفضلي.
3: ألو.
1: أيوة أنا سامع تفضلي.

0: الو،
1: اتفضلي، انا سامع.
2: الو،
1: نعم،
2: هذا سلام ابويا.
1: مين معايا؟
2: ازيك ابويا؟
1: مين معايا؟
2: انا رماني من نجي حمادي.
1: رماني نجي حمادي. نعم
2: يا ابويا، كل ما اروح له اتقدم لوحدي، يا اما في عقد، يا اما انا ارفض، يا اما هي ترفض.
1: لسه ربنا ما سمحش وما بنتش المعينه من قبل الله والمعروفه عند ربنا. المهم انت تكون علاقتك بالمسيح سلك، ما فيش خطايا تفصل بينك وبين المسيح. امين. ربنا يكون معك، ربنا يكون معك. نعم.
3: قبل العيد يا بنا.
1: نعم،
3: قبل العيد يا بنا.
1: ايوه، مين معايا؟
3: سمير معاك يا بنا.
1: سمير منين؟
3: من القاهره.
1: نعم يا سمير.
3: مش حضرتك يا بنا، بقالي فتره من قبل ما اتجوز كده اهو، كان في محاربات كتير وحس ان انا هموت، وقعد احلم احلام وحشه. وبعد ما اتجوزت برضو بقعد احلم بتعابين، وبحلم بكلاب وتعابين فاتحه لي بقها، ومعايا بنوته صغيره عندها 7 شهور. بحلم بحواليها كان في تعابين، وتعابين ملفوفه حواليها نعم.
1: أيوة نسامة.
3: ومن بقالي بقى كتير دخلت في قصة، كل شوية أحس إن أنا تعبان أروح أكشف ما لقيش حاجة. جالي دور كورونا، وبعدين جالي دور كورونا تاني. كل ما أقعد في البيت أحس إن أنا يعني خلاص تعبت نفسيا بقى من كتر الضغط النفسي والتوتر والكلام ده كله. بعد آخر الفترة ديت كنت عندي دور كورونا، ربنا الحمد لله شفت منه، دخلت حسيت ان في اطراف صوابعي ورجلي بينملوا ورجلي بتنمل. رحت كشفت مخ واعصاب، قال لي ده زي توتر. كل ما الدكتور يقول التوتر خوف ان يبقى في حاجه، من دكتور المخ والاعصاب قال لي تكشف كلى، الكلى تعبانه. كنت قبليها برضو كل شويه اروح لدكتور، اروح لدكتور.
1: طب يا سمير،
3: تعبت اعصابي تعبت.
1: يا سمير يا سمير.
3: نعم.
1: يا سمير.
3: نعم يا استاذ.
1: بتعترف وتتناول؟ بتعترف وتتناول يا سمير؟

كفاية. لا كفاية كفاية. يلا ننحني في محضر الملك ونقول له نشكرك انك طيبت خواطرنا، ونشكرك انك فرحتنا وعزيتنا، سمعت طلبتنا واستجبت بالبركات كرامة ومجد ليك. كل أولادك وبناتك بين إيديك يا رب، المريض والتعبان والحزين الكل ضروري ضروري وزعت بركات بحسب وعدك. اقبل شكر قلوبنا، اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حلو يا حنين، كرامة ومجد ليك. حياتنا بين إيديك، أيامنا اللي جاية بين إيديك، ومصر بين إيديك يا رب. ننتظرك ننتظرك، ننتظر اسمك عالي في مصر، يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. ننتظرك تهزم الوباء، ننتظرك تعلن فرح لعبيدك وعبداتك، ننتظرك بالأخبار الطيبة والمباركة. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا. والآن

أيها الرب يسوع المسيح الابن الوحيد، كلمة الله الآب، أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بالنسبة للمقيدين من الأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام رب لكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج بالحق الكتابي المعلن، وأجابنا على الأسئلة المحيرة حول ما يدعيه البعض أن عقيدة الثالوث هي ضد العقل. سوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن ماذا حدث في مجمع نيقيا، ولماذا تم عقده، ومن الذي أدخل كلمة الثالوث؟ لأن البعض يظن أن مجمع نيقيا هو الذي أدخل كلمة الثالوث والأقانيم، مع أن دعوة المسيح كانت الوحدانية.

0: ذلك سوف نقدم الأدلة والبراهين لما نؤمن به في هذه الحلقة التي هي بعنوان عقيدة الثالوث ومجمع نقيا. نرحب بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. أعزائي المشاهدين، كل هذه الأفكار وغيرها الكثير هي من كتاب ألوهية المسيح، إعلان إلهي أم اختراع بشري؟ أنصح كل قارئ وكل باحث عن الحق أن يقتنيه. هو موجود في جميع المكتبات المسيحية في مصر، جمهورية مصر العربية. دكتور فريز، بتكرر الاتهام كتير في كتابات اللي بتهاجم عقيدة الثالوث بأن دعوة المسيح كانت الوحدانية وأن الكنيسة هي اللي أدخلت الثالوث في مجمع نقيا. فدكتور منقذ زقار وهو داعية إسلامي معروف قال قد أصبح التثليث عقيدة رسمية للنصرانية في أعقاب مجمعين، قرر الأول منهما تأليه المسيح والثاني تأليه الروح القدس. فانفضلك أعطينا النبذة عن مجمع نقيا، يعني متى نعقد ولماذا نعقد ومتى تم عقده؟
1: مجمع نقيا عقد أساسا للرد على بدعة أريوس. فمن هو أريوس؟ أريوس هو كاهن ليبي الجنسية، تعلم في أنطاكيا على يد لوقانيوس الأنطاكي، ثم رجع إلى مدينة الإسكندرية ورسم قسا أو كاهنا في الكنيسة الأرثوذكسية في مصر. بعد ذلك ابتدى ينادي بتعليم خاطئة تتعلق بشخص المسيح، فهو قال أن المسيح خلقه الله من العدم.
0: المسيح خلقه الله من العدم؟ يعني إذن المسيح مخلوق، هو ده هذا ما قاله،
1: وبالتالي فهو ليس أزلي. ثم أضاف أن المسيح ليس له صفات الله، فهو ليس كلي القدرة ولا كلي المعرفة ولا كلي العلم، وبالتالي فهو ليس إله، لكن لأنه فعل وتمم مشيئة الله فرفعه الله وأطلق عليه لقب الله، ولكنه ليس هو الإله. فبابا الإسكندرية في ذلك الوقت عقد مجمعا وناقش أريوس وتم حرمانه من الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، لكن أريوس لم يستسلم وذهب إلى أنطاكيا إلى معلميه هناك ومؤيديه، وطلبوا من بابا الإسكندرية أن يرجعه مرة ثانية إلى الشركة في الكنيسة، لكن بابا الإسكندرية رفض. حدث انقسام في المملكة وابتدأ الأمور تسوء جدا بسبب الاختلاف ما بين التعليم الهرطوقي الذي ينادي به أريوس والتعليم الصحيح الذي تنادي به الكنيسة في الإسكندرية. أثار هذا الموضوع الإمبراطور قسطنطين. لم يكن يهم الإمبراطور قسطنطين أي تعليم مسيحي أو الوحدة المسيحية،
0: هو كان وثني،
1: كان كل ما يهمه كان هو المملكة، فكان يريد مملكة موحدة قوية. لذلك استشار أسقف أسبانيا في ذلك الوقت، وذهب أسقف أسبانيا وتقابل مع بابا الإسكندرية ومع أريوس، وعرف حقيقة البدعة والهرطقة التي ينادي بها أريوس، لكن استمر الانشقاق. ولذلك أصدر الإمبراطور قسطنطين في سنة 325 ميلادية بعقد مجمع عام يشمل كل الأساقفة والبابوات الموجودين في ذلك الوقت في مدينة نقيا. عقد المجمع وحضره 318 أسقف، طبعا كان مع كل أسقف بعض المعاونين له، لكن من له حق التصويت واتخاذ القرار هم فقط 318 أسقف.
0: هل كان وقتها فعلا في 318 أسقف في مدينة الإسكندرية أو في القاهرة أو في مصر؟
1: لا، الأساقفة استدعوا من كل العالم المعروف في ذلك الوقت، من روميا وأنطاكيا وفلسطين ومصر وكل العالم اللي فيه أساقفة. طبعا العدد كان أكثر من ذلك، من حضر هذا المجمع فقط 318 أسقف. استمر المجمع لفترة طويلة وناقش أريوس، وفي النهاية وبقيادة بطل الإيمان أو ما يطلق عليه حامي الإيمان القديس أثناسيوس الذي كان شماسا لبطريرك أو بابا الإسكندرية
0: في هذا الوقت،
1: في ذلك الوقت،
0: لكن بعد كده طبعا بيقول
1: فتم في هذا المجمع إثبات خطأ ما نادى به أريوس من تعليم، وصدر قرار بحرمانه من الشركة مع الكنيسة، وتم إحراق كتب أريوس. هنا أضيف عبارة مهمة، يتكرر دائما الاتهام بين كثير من ما يهاجمون المسيحية أن

0: مجمع نيقيا هو من قرر قانونية الأناجيل الأربعة. يقولوا كان هناك أكثر من 100 إنجيل، اختار مجمع نيقيا منها 4 أناجيل ثم أحرق بقية الكتب. وهذا الاتهام يدل على
1: باطل.
0: أمية روحية أو أمية يعني فظيعة شنيعة تتعلق بمجمع نيقيا. فمجمع نيقيا ليس له علاقة بقانونية الأسفار ولم يدرس قانونية الأسفار، لكن مجمع نيقيا ناقش فقط بدعة أريوس، وكان هناك مناقشة جانبية عن توحيد الاحتفال بعيد القيامة. أخذ المجمع هذا القرار وتم نفي أريوس، لكن الاتهام بأن قسطنطين هو من أدخل العقيدة. قسطنطين كما قلت لم يكن يهمه هذا الأمر، بدليل أنه بعد فترة قصيرة استطاع البعض أن يقنع قسطنطين، وطلب قسطنطين من بابا الإسكندرية أن يعيد أريوس مرة أخرى إلى شركة الكنيسة، فرفض، وكانت النتيجة أنه تم نفي القديس أثناسيوس. فمجمع نيقيا ليس له علاقة بقانونية الأسوار، لكنه ناقش فقط بدعة أريوس.
1: لكن هل كان مجمع نيقيا هو السبب في تأليه السيد المسيح؟
0: بالطبع هذا الكلام خاطئ، لا هو سبب في تأليه المسيح ولا هو سبب في إدخال عقيدة الثالوث. فكما تحدثنا في حلقات سابقة، عقيدة الثالوث وإلوهية المسيح التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل هي عقيدة كتابية موجودة في الكتب المقدسة قبل مجمع نيقيا بمئات السنين.
1: فعلا يا دكتور، أنه يعني مجمع نيقيا فعلا هو اللي حط فعلا أمور مهمة جدا، مش هو اللي طبعا نادى بتأليه المسيح، لكن طبعا الكتاب المقدس بيقول لنا أنه المسيح هو إله. لكن مش بس كمان أريوس هو المهرطق، أو بدعة أريوس بس هي اللي كانت بتقلل المسيح وخلته أنه هو مخلوق و لكن أيضا بنشوف إلى الآن شهود يهوه زي ما حضرتك عارف بيقولوا انه عقيده التثليث بلورها مجمع نيقيا وفرضها الامبراطور قسطنطين على الشعب المسيحي بالقوه لانها لم تذكر في كل الكتاب المقدس، فيا ترى ما صحه ذلك؟
0: طبعا شهود يهوى احدى البدع الحديثه التي ظهرت في القرن ال 18 تقريبا او بدايه القرن ال 19 بواسطه شارلز راسل، وهو ينادي بما نادى به اريوس.
1: صحيح،
0: يعني كل ما تؤمن كل ما ينادي به شهود يهوى هو تعاليم أريوس الخاصة بإنكار الثالوث وبإنكار إلوهية المسيح. يعني لما نقارن كل البدع والهرطقات الحديثة مثلا زي جيسوس أونلي اللي دول بينادوا بنفس ما نادى به سابيليوس،
1: لا يؤمنون بالمسيح إلها
0: طبعا،
1: وده مش عقيدة المسيحيين، إذن هم ليسوا مسيحيين كما يدعون،
0: هم بدعة وهرطقة يعني بقدر أعتبرها بدعة صهيونية تنادي بما نادى به أريوس. لكن
1: صحيح،
0: عايز أوضح الاتهام المتكرر أن مجمع نيقيا هو من أدخل عقيدة الثالوث، لأن كلمة الثالوث لم ترد في الكتاب المقدس. هذه حقيقة، أن كلمة الثالوث لم ترد في النص الكتابي بحصر اللفظ، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن الآب والابن والروح القدس، وأثبتنا في اللقاء السابق أن الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. إذن بالتالي ما نادت به الكنيسة عندما أضافت هذه العقيدة هي لم تدخل عقيدة جديدة، ولكنها شرحت العقيدة الكتابية بلفظ إنساني أو لفظ بشري معروف. ثم إنه الادعاء بأن مجمع نيقيا هو من أدخل كلمة الثالوث تاريخيا ادعاء غير صحيح. فأول من ذكر كلمة ثالوث هو القديس ساوفيلس الأنطاكي، الأسقف رقم 6 في أنطاكيا سنة 170 ميلادية. في أحد كتبه الذي كان يرد فيها على مبتدع أو مهرطق ذكر كلمة ثالوث. ثم بعد ذلك العلامة ترتليانوس في شمال أفريقيا. العلامة ترتليانوس كان ابن قائد في الجيش الروماني في ذلك الوقت، ذهب إلى روما ودرس القانون وأصبح محاميا مشهورا. ثم بعد ذلك اعتنق المسيحية، وواحد من الكتاب العظماء الذين كتبوا كتب عن الإيمان المسيحي. في واحد من كتبه تحدث عن الثالوث كعقيدة يعني لم يذكر فقط كلمة الثالوث، لكنه تحدث عن الثالوث كعقيدة، وتكلم عن الجوهر والأقانيم وإلى خلافه من أساسيات الإيمان بالثالوث. وعندما نقرأ ما كتبه نجد أنه العبارات المكتوبة، يعني لما واحد يكتب عبارة أو مصطلح أول مرة هيوضح هذا المصطلح، لكن هو ذكر هذه العقيدة بدون شرح أو بدون، يعني كأنها عقيدة معروفة في الكنيسة سابقا، وكان

0: ذلك سنة 200 ميلادية، أي أن عقيدة الثالوث والتعليم بالثالوث وكلمة الثالوث معروفة في الكنيسة الأولى منذ سنة 170 إلى سنة 200 ميلادية، ومجمع نيقيا عقد سنة 325 ميلادية، أي أنه قبل المجمع ب 125 سنة كانت كلمة الثالوث معروفة. وبالتالي فالادعاء بأن مجمع نيقيا هو من أضاف كلمة الثالوث هو ادعاء غير صحيح.
1: طيب عايزين نعرف يا ترى مجمع نيقيا ايه النتائج اللي اسفر عنها، يعني ايه النتائج اللي طلعت لنا منه غير ان هو قال ان اريوس ده عامل بدعه، وطبعا ده حاجه لا تنتمي للايمان المسيحي القويم. يعني ايه القانون اللي عملوه عشان خاطر نقدر نقول نتيجة
0: لما نرجع للاتهام الأول اللي حضرتك ذكرتيها الذي جاء على فم الدكتور منقذ الصقار في كتابه الله جل جلاله واحد أم ثلاثة، واللي أنا برد عليه بالتفصيل في كتاب إلوهية المسيح إعلان إلهي أم اختراع بشري، بيقول أن عقيدة الثالوث تقررت في مجمعين. المجمع الأول هو مجمع نيقيا، هو من ألها المسيح، وقلنا هذا الادعاء غير صحيح. ثم يقول أن المجمع الثاني مجمع القسطنطينية، والذي عقد للرد على بدعة ماكدونيوس الذي هو أحد الأريوسيين كمان، يعني هذا من البدعة الأولى وأضاف بدعة أخرى. الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، فإيماننا المسيحي معروف قبل مجمع نيقيا.
1: بالفعل فعلا مجمع نيقيا وصل فعلا نتيجة رائعة جدا، هي بداية قانون الإيمان، جزء الأول من قانون الإيمان. فعلا هنستكمل حديثنا الرائع الشيق دكتور، وأعزائي المشاهدين هيطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا مرة أخرى ومعنا ضيف الحلقات رجل الله دكتور فريز صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك.
1: بنستكمل حديثنا الشيق والممتع عن مجمع نيقيا وعقيدة الثالوث، واتكلمنا في الجزء الأول أنه مجمع نيقيا هو لم يؤله المسيح لأن المسيح كان إلها، وهذا اعتقدنا وهذا إيماننا من الكتاب المقدس، ولكنه حرم أريوس وبدعته. لكن بنكمل حديثنا وبنقول حضرتك الدكتور، يعني فعلا احنا اتكلمنا عن الثالوث، لكن عايزين نتكلم عن الأقانيم. كتير قوي بنسمع كلمة الأقانيم وكلمة أقنوم، يا ترى يعني الكتاب المقدس ما قالش خالص لا على الثالوث ولا على الأقنوم. اتكلمنا عن الثالوث لكن حابين نتكلم ما هو الأقنوم ومعناه، وعايزين نعرف الأدلة انه فعلا مجمع نيقيا لم يأتي بعقيدة الثالوث.
0: مجمع نيقيا كما ذكرنا عقد سنة 325 للرد على بدعة أريوس، بمعنى أن مجمع نيقيا لم يؤله المسيح، فالمسيح كان معلنا أنه هو الله، وعندما خالف أريوس هذا التعليم انعقد المجمع ليرد على بدعة أريوس فيما ادعاه من إنكار إلوهية المسيح، يعني المجمع لم يؤله المسيح. وكما ذكرنا أن مجمع نيقيا لم يدخل كلمة الثالوث، لأن كلمة الثالوث معروفة قبل مجمع نيقيا بأكثر من 125 سنة ككلمة وكعقيدة. ثم عندما نأتي إلى كلمة أقنوم، عندما تحدث أباء مجمع نيقيا ودرسوا هذه القضية بالتفصيل، احنا نتحدث عنها بالتفصيل، لكن عندما درسوا هذه القضية بالتفصيل وتحدثوا عن الآب والابن والروح القدس والعلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا، التي تربط الآب والابن والروح القدس، فاستعملوا كلمة أقنوم. وكلمة أقنوم كلمة سريانية تعني متميز لكنه غير منفصل. فالأقانيم الثلاثة متميزين، الآب متميز عن الابن، والابن متميز عن الروح القدس، والروح القدس متميز عن الآب والابن، ولكنهما غير منفصلين، لأنه لو كانوا منفصلين فهذا معناه أنهم ثلاث آلهة. فالأقانيم تعبر عن أن هناك إله ذات واحدة في ثلاثة أشخاص.

0: كلمة شخص شكلت مشكلة للكنيسة الشرقية. يعني عندما نقرأ أي كتاب مكتوب باللغة الأجنبية نجد أنه بيستعمل كلمة بيرسون ولا يشكل بالنسبة لهم مشكلة، لكن الكنيسة الشرقية رأت أن كلمة شخص تعني شخص ذو صفات مستقلة ومنفصل، والأقانيم غير منفصلين. فوجدت الكنيسة في مجمع نيقيا أن أفضل كلمة تعبر عن هؤلاء أنهم يستعملوا بدل كلمة شخص كلمة إقنوم، وزي ما ذكرت كلمة إقنوم كلمة سريانية تعني متميز غير منفصل، والمقابل اليوناني لها الهايبوستاسيس.
1: لكن برضه ما زلنا عايزين نعرف الأدلة أنه مجمع نيقيا لم يدخل عقيدة الثالوث، هل عند حضرتك أدلة؟
0: طبعا احنا أوضحنا كده أن كلمة الثالوث و لم تدخل بواسطة مجمع نيقيا، لكن العقيدة نفسها أيضا لم تدخل بواسطة مجمع نيقيا، وذلك عندنا عديد من الأدلة أذكر منها. أولا النصوص الكتابية، تحدثنا في لقاء سابق عن الأدلة الكتابية أو النصوص الكتابية التي تعلن عقيدة الثالوث، ذكرنا ما جاء في العهد القديم الاسم الجامع لله كما جاء في سفر التكوين الأصحاح الأول وأصحاح 3 وأصحاح 5 وأصحاح 11، وما جاء في سفر أشعياء أصحاح 6 وأصحاح 48 عدد 16، وهي أوضح الآيات منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب قد أرسلني وروحه. ثم ذكرنا بعض النصوص الكتابية التي جاءت في العهد الجديد، البشارة الملائكية عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح، قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ثم ذكرنا التصريحات السماوية كما جاءت في حادثة المعمودية في إنجيل متى أصحاح 3 عن المسيح، وحالما صعد من الماء الروح القدس نازل عليه مثل حمامة، وصوت من السماء صوت الآب قائلا عن المسيح هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وذكرنا أيضا ما جاء في إنجيل متى الوصايا الختامية، إنجيل متى أصحاح 28 وعدد 19، قول المسيح للتلاميذ المعمورية العظمى اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وذكرنا أيضا البركة الختامية كما يسجلها الرسول بولس في الرسالة الثانية إلى كورنثوس أصحاح 13 وعدد 14، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. طبعا هناك نصوص كثيرة، فإذا النصوص الكتابية التي سجلت في القرن الأول الميلادي، يقول الدارسون أن ربما رسالة يعقوب هي أول رسالة كتبت سنة 45، أو ربما رسالة تسالونيك الأولى سنة 49، يعني منذ بداية تسجيل أسفار العهد الجديد سنة 49 أو 45 ميلادية حتى سنة 95 أو بناية القرن الأول عندما دون البشير يوحنا إنجيله، في نهاية القرن الأول كانت هذه الكتب كلها قد دونت، أي أن عقيدة الثالوث معروفة ليس فقط في إيمان الكنيسة الشفوي المعلن، ولكن من خلال الكتب المقدسة التي دونها أناس الله مقادين ومرشدين بالروح القدس. فعندنا النصوص الكتابية تعلن وتؤكد أن عقيدة الثالوث معروفة منذ القرن الأول الميلادي وليس مجمع نيقيا. أمر الثاني، لدينا قوانين الإيمان. عندما نقرأ كتابات آباء الكنيسة، يعني في كل الكتابات التي كتبها، مثلا العلامة ترتليانوس كتب كتاب تحت عنوان الكرازة الرسولية، ترجم إلى اللغة العربية، يتحدث فيه أو يقدم فيه إقرار إيمان عن الآب والابن والروح القدس. مش بس العلامة ترتليانوس، لكن يوستينوس المدافع في القرن الثاني الميلادي كتب كتابه الدفاعان والرد، كتاب ثالث الرد على إبيون، ذكر في كتاب الدفاعان حقيقة الثالوث. ثم بعد ذلك العلامة ترتليانوس كما ذكرنا في تونس وباللغة اللاتينية كتب لنا وأوضح في الرد كتابه تحت عنوان الرد على بريكسياس، وهذا الكتاب أيضا ترجم إلى اللغة العربية، بيرد فيه وبيوضح إيماننا بعقيدة الثالوث. ثم جاء بعد ذلك الآباء المدافعون وآباء القرن الثاني والثالث الميلادي، أوريجانوس وغيرهم، كتبوا لنا وبكل تفصيل. مش بس آباء الكنيسة اقتبسوا هذا الفكر، ولكن عندما نقرأ كتابات آباء الكنيسة نجد أن كل واحد من آباء الكنيسة عندما يكتب على هذه العقيدة يضع ما نستطيع أن نقول عنه قانون إيمان. لكن إذا أتحدث عن قوانين الإيمان، هناك قانون إيمان الرسل،

0: قانون إيمان الرسل في القرن الثاني الميلادي قبل مجمع نيقيا بأكثر من 150 سنة، وضع لنا حقيقة عقيدة الثالوث. يبقى عندنا البراهين، النصوص الكتابية، وعندنا قوانين الإيمان، وعندنا اقتباسات آباء الكنيسة، ثم عندنا أخيرا الممارسات الكنسية. عندما نرجع إلى الكتاب المقدس، وأنا هنا لا أتحدث عن عقيدة معينة لكن أتكلم فقط عن المعمودية.
1: تمام.
0: عندما نقرأ ما جاء في الكتاب المقدس في إنجيل متى الأصحاح الأخير، أمر المسيح تلاميذه وقال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. عندما نقرأ التاريخ الكنسي وكتابات الآباء نجد أن الكنيسة مارست سر المعمودية، وكان في سر المعمودية يتم التقديس 3 مرات، وكانت تتم باسم الآب والابن والروح القدس، أي أن الكنيسة، وحتى كذلك في عقيدة العشاء الرباني كان هناك ذكر لعقيدة الثالوث، أي أن الكنيسة ليست فقط تبني إيمانها على ما جاء في الكتب، ورغم أن هذا هو أساس الإيمان، لكن كل أباء الكنيسة الذين كتبوا والمجامع التي اجتمعت قررت، ثم الممارسات العملية التي عاشتها الكنيسة. هنا أحتاج أن أضيف جزئية صغيرة عن المعمودية، حيث أن إحدى البدع والهرطقات تقول أن المعمودية فقط كانت تتم باسم يسوع، وبالتالي لا يوجد ذكر باسم الآب والابن والروح القدس. كما ذكرنا في لقاء سابق أن النص الذي جاء في إنجيل متى الأصحاح الأخير وعدد 19 عن المعمودية هو عبارة موجودة في كل المخطوطات، وليست عبارة إلحاقية أو عبارة قد أضيفت للنص، إذن هي عبارة صحيحة. طيب، عندما نقرأ كيف كانت تمارس المعمودية في سفر أعمال الرسل نجد أنه إما باسم الرب يسوع أو باسم يسوع، وقد استغلت إحدى البدع، وهي بدعة يسوع وحده جيسوس أونلي، وقالوا هذا يثبت أنه ليس هناك ثالوث. الحقيقة أنه عندما ندرس التاريخ الكنسي نجد كثير من الحوادث المدونة أن المعمودية كانت تمارس باسم الآب والابن والروح القدس، لكن في سفر أعمال الرسل ذكر باسم يسوع أو الرب يسوع تمييزا لها عن معمودية يوحنا المعمدان.
1: صحيح،
0: كان الرسول بولس في موقف ما وبعدين سألهم: هل اعتمدتم بالروح القدس؟ قالوا: ولا سمعنا عن الروح القدس. فقال لهم: بماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا المعمدان. فكاتب سفر أعمال الرسل الرسول لوقا ذكر باسم الرب يسوع أو باسم يسوع تمييزا لها عن معمودية يوحنا المعمدان، ولكنه لم ينفي أن المعمودية. ثم هناك أمر آخر أضيفه، أن سفر أعمال الرسل هو سفر تاريخي دون أحداث الكنيسة، وبالتالي حتى نوضح عقيدة لا نوضحها بمفردها على ما جاء في سفر أعمال الرسل، لكن بجانب الأناجيل والرسائل. إذن عندنا أدلة مؤكدة تقول أن الكنيسة الأولى كانت تؤمن بعقيدة الثالوث، أن الله واحد في ذاته، ثالوث في أقانيمه، ومجمع نيقيا لم يدخل هذه العقيدة.
1: بشكرك جدا في نهاية الحلقة دكتور فريز لأجل فعلا الشرح الرائع جدا جدا وإثبات الإيمان اللي حضرتك بتتكلم عنه. أعزائي المشاهدين، إذن ماذا فعلت المجامع؟ المجامع أقرت حقائق صحيحة ومستمدة من الإنجيل متعارف عليها من الجميع باستثناء الهراطقة المبتدعين الذين تصدت لهم المجامع وحورتهم، وعندما تمسكوا بأخطائهم حرمتهم، وما أكثر البدعة التي ظهرت في التاريخ والتي تمس سلامة الفهم الصحيح للثالوث القدوس. بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

أهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج جديد عنوانه الصلاة المقتدرة. الصلاة المقتدرة، وعلمنا الكتاب المقدس أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. فهناك صلاة لا تأتي بنتيجة، لكن هناك أيضا صلاة تقتدر كثيرا في فعلها في نتائجها. وأعتقد أن كل منا يود أن صلاته تكون مسموعة لله وأدعيته مقبولة عنده.